0: السوريون عبروا عن فرحتهم بقرار البراءة بأكثر من طريقة. نتابع هذا الفيديو.
1: هذا منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد.
2: آمين.
1: الله ياخذ بشار الأسد.
2: آمين.
1: الله يحفظكم.
3: كيف ما بدنا نحبه وهو من الناس اللي حكي كلمة الحق ووقف معنا بثورتنا. هيدا الفيديو من 13 سنة. هيدا الإنسان انظلم وهلأ الله نصفه وبينت براءته. أنا بتشكر كل إنسان كان السبب أنه تثبت براءته لهيدا الإنسان الشريف. والله من زمان بحبه وبتابع له أغاني، وإن شاء الله يا رب هلأ بيرجع لنا وبيعمل أغاني بتجنن، لأنه هيدا الإنسان فعلا بيستاهل ينقال عنه مشهور، وفعلا إنسان شريف وبينحب. يا ريت تحكوا كلمة الحق وتكتبوا معي حق أنه أنا أحبه أو لا. الله يحميكم.
0: الموضوع لقى تعليقات وتفاعلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نأخذ علي مثلا الذي كتب: ما بدنا عفو، بدنا حكم براءة واعتذار. العفو روحوا عطول المجرمين، نحن مش بحاجته. أيضا تعليق آخر من محمد كتب: فضل أكثر فنان وقف مع الثورة السورية منذ بدايتها، إنسان صاحب مبدأ. لبنى كتبت: بطل وما في بعدك لا بالفن ولا بالسياسة، وضلك عمو أفك هيك لا تعرفوا يلي مع الله ما حدا بيقرب عليه، وهذا البطل هيك بيخاف من الله. سهير: ناطرينه بسوريا لنرد له الجميل، بيوقفوا مع الثورة والثوار، يا ريت يكون التكريم من أعلى مسؤولي الدولة الجديدة. في أذار من عام 2025 أعلنت وزارة الخارجية إحداث الأمانة العامة للشؤون السياسية في خطوة بدت حينها فاتحة لإعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا الجديدة بعد طي صفحة حزب البعث إلى غير رجعة، في حين بقيت مهامها ووظيفتها وحدود صلاحيتها غير واضحة بالنسبة لكثير من السوريين. الأمانة العامة اعتبرت أنها تملأ فراغ حزب البعث، لكن سوريا اليوم ومنذ إسقاط النظام ما تزال بلا أحزاب، والحياة التشريعية فيها لم تنطلق بعد كما هو مأمول على الأقل. مجلس الشعب لم يعقد بعد أولى جلساته. أمام التطورات المتتابعة والحديث عن تعديلات وزارة متوقعة وزارية متوقعة طبعا، جاء إعلان غير رسمي حديث تناقلته وسائل الإعلام عن حل الأمانة العامة للشؤون السياسية من دون صدور أي تعليق من وزارة الخارجية بشأن القضية، لكن كثيرين تعاملوا مع المسألة كحدث واقع وانطلقت التحليلات لمحاولة فهم الأسباب. مصدر في وزارة الخارجية قال إن كوادر الأمانة سيجري دمجها في وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، وأشار إلى أن قرار الحل لم يصدر رسميا بعد، لكن المعنيين جرى تبليغهم بالقرار وفق ما نقله موقع العربي الجديد، مبينا أن حل الأمانة سببه اللغط حول ماهية عملها وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية. بالنسبة للنقابات، منظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة فستتبع لهيئة مستقلة سيجري تشكيلها لهذا.

هذا الغرض. طبعا المسألة لاقت تفاعلا بين السوريين على أكثر من مستوى، نستعرض معا جانبا من التعليقات ونتابع. البحث في التاريخ المعاصر دكتور سمير العبدالله، قد لا يكون قرار حل الأمانة العامة للشؤون السياسية منفصلا عن الترتيبات المرتبطة بشكل الحكومة القادمة، خاصة مع تصاعد الحديث عن إعادة منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يضع الشيباني بين أبرز المرشحين. الباحث السياسي بسام أبو سليمان قال: سواء اختلفنا أم اتفقنا على وجودها ودورها وتقييم أدائها، شكلت الأمانة العامة للشؤون السياسية بعد التحرير بفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات السورية إحدى أبرز قنوات التواصل مع المجتمع. الصحفي والباحث في العلوم السياسية أحمد جنيد يقول أيضا: إذا صح الخبر أتوقع أن قرار حل الهيئة جاء بسبب اقتراب عقد أول جلسة لمجلس الشعب ومن ثم إقرار قانون للأحزاب. أحمد أيضا علق وقال: الأمانة العامة للشؤون السياسية هي التي أشرفت أو بالأحرى قامت بتعيين أعضاء مجلس الشعب، وحلها يستلزم أيضا حل وليدها. والمجلس طبعا لم ينعقد بعد على فكرة، نقول لأحمد. تتنوع الأخطاء الطبية مشاهدينا، وتتراوح بين أخطاء التشخيص وأخطاء الدواء والأخطاء الجراحية، بالإضافة إلى أخطاء المختبر والأشعة وأخطاء المتابعة والرعاية، وكلها للأسف ستقود في نهاية المطاف إلى نتائج غير محمولة وربما لا يمكن السيطرة عليها. وهذا ما حصل في قضية جودي سنكري، شابة بعمر 33، أم لثلاثة أطفال، للأسف انتهت حياتها أو حياتها بخطأ طبي في أحد مشافي حلب إثر الخضوع لعمليتين متتاليتين. عائلة الشابة قالت إن الشابة لم تتلقى تخديرا عاما، بل تعرضت للتخدير مرتين متتاليتين قبل أن تجري العملية من أصل اثنتين كانتا مقررتين. قالوا أيضا إن العملية استغرقت نحو 6 ساعات، وتحدثوا عن مشكلات في التعقيم والحصول على تطمينات من الكادر الطبي بأن العملية نجحت قبل أن تتأزم الحالة وتدخل إلى العناية المشددة قبل أن تتوفى. القضية طبعا تفاعلت واستدعت تعليقا رسميا، حيث قالت مديرية إعلام حلب إن مديرية الصحة في المحافظة استجابت لهذه الحادثة مباشرة وقامت بالإجراءات الآتية: أولا، تشكيل لجنة خبرة طبية خماسية مشتركة بين الطبابة الشرعية ونقابة أطباء حلب للتحقيق في ملابسات الحديثة والوقوف على كل التفاصيل والإجراءات الطبية المتخذة. ثانيا، باشرت اللجنة عملها فورا وستقوم بتحويل جميع المعلومات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ثالثا، تم إيقاف الفريق الطبي الذي تسبب الحادثة من قبل الجهات المختصة، وذلك على ذمة التحقيق. كما قلنا، يعني لاقى الموضوع تفاعلا واسعا على اعتبار أن البعض يرى في الأخطاء الطبية موتا مجانيا، إنه خطأ كان يمكن تلافيه ربما بمزيد من التركيز أو الحرص أو العناية. بعض التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع: عائشة تقول: لازم ينذكر اسم المشفى واسم هاللي اسمه دكاترة، للأسف صار الطب عنا مجرد تجارة ومصاري بس. نمير يقول: الطرف الثاني وين رأيه؟ هل خطأ طبي أو اختلاط؟ هالشي ما بيصير ينتشر على الإعلام قبل ما يطلع أو تطلع قرار، يطلع قرار لجنة طبية إنه صار غلط طبي أدى للوفاة، بحال كان ما في خطأ طبي مين حيعود الطبيب اللي تشوهت سمعته؟ محمد هو الآخر كتب في فيسبوك: كوادر والدكاترة نصفهم جزارين، آخر هم صحة الإنسان، هاد هو تخريج حزب البعث. بكري يقول: إيش هالحكي، كل كادر المشفى مسؤول من الدكتور الآخر لآخر ممرض، يقصد طبعا. كندا تقول: من بعد وفاة الصبية جودي سنكري لازم ننتبه من الإعلانات ودعايات كتيرة للدكاترة، أغلب صار شغل تجارة، وفي كتير مشافي بتسترخص بالمريض. يقال دائما روح رياضية، والتحلي بالروح الرياضية وأخذ المسائل بروح رياضية
لكن

0: هذا السباق، ولكن للأسف هو لم يربح، أخذ فقط $100 لأنه مشترك في الصفحة. طبعا الانتقادات ركزت بجانب منها على استغلال حاجة البعض والأوضاع الاقتصادية لتقديم محتوى فج وخالف المعايير الإعلامية والإعلانية لتقديم إعلان ما، في حين يطالب البعض بتدخل رسمي معتبرين هذه الحركة انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية وسلامة الآخرين. بعض التعليقات، نبدأ من أحمد الذي قال: الشاب محترف ولو مو متمكن ما كان قبل التحدي، وهذا الشيء فيه رسالة إنه الإعاقة أحيانا بتكون عقلية وليست جسدية. عبد الجبار أيضا يقول: هذا الشخص لازم يتحاسب مباشرة بأقصى العقوبات. أحمد أيضا، أحمد آخر يقول: يعني ما لي شايف شيء غلط، الشاب كان فيه يرضى ولا لا؟ بعدين الشاب ما تأذى، بالعكس حسسنا أنه ذوي الحاجات الخاصة أحسن من كتير ناس جسمها سليم. رغبة السوريين بالبناء لا تنقطع، لكن الظروف لا تساعد على ما يبدو. اشتكى أحد أبناء مدينة الرقة مشاهدينا من تكاليف الحصول على تراخيص البناء في المحافظة، إلى جانب أن بعض المؤسسات الحكومية تحصل الرسوم بالدولار الأمريكي. نتابع هذا المقطع.
1: أنا جمعة البكر، أنا بالنسبة لي أحكي بالنسبة لإعادة إعمار البلد، تمام؟ نحن جينا على الأساس أنه بالحب لنعمرها، رحنا على نقابة المهندسين لأن طالع رخصة راد منا 85 مليون نقابة المهندسين و30 مليون إشراف، قلنا ما بي مشكلة، جينا رحنا دفعنا الرسوم هاي ال 85 مليون نقابة المهندسين وجينا اشتغلنا على أساسيتها الحديد، بناطرين أنه على الأساس يطلع قرار مشان للبلدية للرخص. لما اجينا لأن طالع الرخصة ولا طلعت البلدية لحالها بدها 34 ألف دولار و500 لهالموقع هذا بس، تمام؟ يعني صارت رسومنا كامل 42 ألف و500 دولار لهالمبنى. هالمبنى أنا على مين بدي أحمله؟ 42 ألف بدي أحملها على المواطن، المواطن كان جايب معه 10,000 ويجي بدي يستملك شقة هنا بالبلد.
0: بهذه القصة نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بتسفي بقى.

0: يكفي.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: سوريا تتوقع الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، فهل تعود إلى واجهة المصدرين لهذا المحصول الاستراتيجي؟ أما في الشارع يشتكي المواطن من ازدحام الطرقات بالبسطات، وصاحب البسطة لا يجد مكاناً يسترزق فيه. في هذه الحلقة نفتح ملفي الأمن الغذائي وحق العمل، ونبدأ كالعادة بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أهلا بكم من جديد. أطلق مصرف سوريا المركزي استراتيجيته للأعوام 2026-2030 برؤية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبناء نظام مالي حديث يدعم التعافي الاقتصادي. وذكر المصرف المركزي أن خطته ترتكز على 5 ركائز أساسية تشمل تحقيق استقرار نقدي مستدام وبناء سوق صرف منظم وتطوير مدفوعات رقمية آمنة للاندماج في النظام المالي العالمي. كما ذكر المصرف المركزي أن أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة سيتم تنفيذها لتطوير الحوكمة والتحول الرقمي في التزامه بإرساء الثقة بالاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمصارف والشركات الدفع المحلية بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل فيزا وماستر كارد. القرار يمكن السوريين من استخدام بطاقاتهم العالمية داخل البلاد والبطاقات السورية خارجها، في خطوة تهدف لتحديث البنية التحتية المالية وتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. وأكد المركزي في بيانه أن هذه الإصلاحات تعيد ربط السوق السورية بالمنظومة المالية العالمية وتدعم التجارة الإلكترونية والتعافي الاقتصادي. خلال لقاءات منفصلة مع رجال أعمال من تركيا والإمارات ومصر، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رجل الأعمال التركي فتاح تامنجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق ريكسوس العالمية فرص الاستثمار السياحي والفندقي. كما ناقش مع الإماراتي محمد الشيباني مساهمة الشركات الإماراتية في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري والخدمات المالية، إلى جانب بحث التسهيلات الحكومية للمستثمرين. وفي لقاء ثالث تناول الشرع مع المصري حسن علام فرص الشراكة في التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنية التحتية. قبل عام 2011 كانت سوريا دولة مكتفية ذاتياً من القمح بل ومصدرة للفائض، حيث بلغ الإنتاج السنوي نحو 4 ملايين طن من المساحة المزروعة تجاوزت 1,700,000 هكتار. وكان القطاع يشغل مئات الآلاف من العمال ويمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكن الحرب قلبت المعادلة رأساً على عقب. فماذا حدث للإنتاج؟ مع اندلاع الحرب تراجعت المساحات المزروعة بمعدل سنوي تجاوز 6,800 هكتار، وانهار الإنتاج في بعض السنوات إلى أقل من 271,000 طن فقط، أي ما يعادل 7% من الحاجة المحلية. ولجأت سوريا للاستيراد لتأمين 1.5 مليون طن سنوياً بكلفة تصل إلى 400 مليون دولار. روسيا كانت المورد الرئيسي، تلتها رومانيا وأوكرانيا، وبعد التحرير بدأت مرحلة إعادة البناء، لكن الطريق ما يزال طويلاً. ومع نهاية 2024 بدأت الحكومة السورية الجديدة بوضع القمح في صدارة أولوياتها، لكن الواقع الميداني آنذاك ما يزال هشاً، حيث حذر تقرير الفاو في يونيو 2025 من عجز يقدر ب1,730,000 طن، و40% من الأراضي الزراعية تمت زراعتها خلال الموسم الماضي، والجفاف أتلف مساحات واسعة في الحسكة وحلب وحمص. وتلقت سوريا مساعدات محدودة من العراق وأوكرانيا، وشحنة واحدة من روسيا ب6,600 طن وصفت بالاستثنائية. ومؤخراً صدر تصريح مفاجئ من المؤسسة السورية للحبوب معلنة أن سوريا قد لا تحتاج لاستيراد القمح هذا العام وفق التقديرات الأولية، فالحاجة السنوية هي 1,550,000 طن، والكميات المتوفرة حالياً تقترب من 1,000,000 طن، والكميات المستلمة حتى الآن نحو 1,500,000 طن، مع توقعات بتحسن الإنتاج خلال الفترة المقبلة. تصريح يبعث الأمل، لكن السؤال يبقى، هل تكفي هذه الأرقام لتحقيق الاكتفاء الذاتي فعلاً؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية الدكتور سعيد إبراهيم. أهلا وسهلا بك دكتور في الراصد الاقتصادي. يعني كان هناك تقارير حول زراعة القمح والتحسن في مواسم القمح مؤخرا الذي شهدته سوريا، لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الزراعة بشكل عام، وضع القطاع الزراعي في سوريا حاليا خاصة بعد هذا الموسم الماطر.
1: تمام، هلا إذا بنحكي اليوم على القطاع الزراعي بالعموم، نتيجة توزع الهطولات المطرية الجيد وغزارة الهطولات المطرية خلال الموسم الأخير، حقيقة كان الموسم جيد جدا. إذا بنحكي على خطة الزراعات الشتوية اللي باشرنا فيها كانت تقريبا 3.4 مليون هكتار، نفذ منها ما يقارب 2,800,000 هكتار، وتعتبر نسبة تنفيذ عالية مقارنة بأكثر من 20 موسم سابق. لذلك إن شاء الله بالنسبة لخطة الزراعات بالعموم كقمح ولا شعير ولا بندورة ولا بطاطا ولا محاصيل طبية وعطرية ومحاصيل علفية، كافة المجموعات المحصولية والمحاصيل البقولية كانت نسبة التنفيذ فيها جدا عالية بالنسبة للمساحات المخططة.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن استراتيجياتكم بخصوص أنه كنت عم تحكي حضرتك للمواسم القادمة، ما هي الاستراتيجية حاليا التي حددتموها في الوزارة؟
1: هلأ نحن اليوم أكيد نحن هدفنا نوصل لأعلى تقدير من إنتاج القمح أو مقدرات إنتاجية من القمح للمواسم القادمة. نحن مثل ما حكينا كانت هي عبارة عن تجربة السنة لتوزيع البزار والسماد على الفلاحين، واستهدفنا فقط 300,000 هكتار. خططنا بالموسم القادم إن شاء الله ممكن 600,000 و700,000 هكتار. كون التجربة لهذا الموسم نجحت، نحاول نتوسع فيها ونحاول ندعم بشكل أكبر لمحصول القمح.
0: هل هناك أي يعني خطط للتعاون مثلا مع دول مجاورة، لنقول فرضا من تركيا أو حتى من العراق، ل يعني استثمار البذار أو يعني زيادة محاصيل ممكن استراتيجية؟
1: هلأ بالأكيد في تعاون مع العديد من الدول، لكن فيما يخص من إحنا البزار بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، نحن البزار ينتج من قبل المؤسسة العامة لإكسار البزار
0: محلي
1: ووفقا للأصناف المعتمدة من قبل الهيئة العلمية للبحوث العامة للبحوث العلمية الزراعية. يعني إنتاج البزار بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية هو إنتاج بزار محلي متأقلم مع الظروف المحلية وقادر حتى على القسم التي تم اعتماده واستنباطه خلال السنوات الماضية، هو متأقلم مع ظروف الجفاف والتغيرات المناخية.
0: طب ماذا بالنسبة للتصدير إذا بدنا نحكي عن تصدير المحاصيل الزراعية؟
1: بالنسبة لخطة تصدير المحاصيل الزراعية اليوم، هلأ إذا بدنا نجي على الخضار الشتوية، كانت نسبة التنفيذ عالية جدا، وصلت ل 227%، يعني كانت ضعف ما هو مخطط. لذلك إن شاء الله أكيد رح يكون في عنا مجموعة من الصادرات. نحن ما فينا نعطي هلأ كميات وأرقام، هي البيانات والأرقام تردنا من قبل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تردنا بشكل دوري. إن شاء الله في حال كان في تحديثات أكيد في بشكل يومي برادات عم تطلع على دول الخليج وعلى دول الجوار. إن شاء الله بتبشر إن شاء الله بعودة الصادرات السورية لألقها بالمستقبل القريب.
0: يعني هناك دائما سؤال يعني يخطر في بال المشاهدين والمتابعين للأخبار، لما بيصدر قرار عن وزارة التجارة أنه منع تصدير أو استيراد بعض الحبوب أنواع الفواكه أو الخضروات، هل يتم هذا بالتنسيق معكم كوزارة؟
1: هلا بالنسبة لوزارة الزراعة أو لمديريتنا بالتحديد، ترفع المقترح الأولي الخاص بمنع استيراد المواد خاصة في فترات المواسم الزروة والمواسم. هلا حتى بداية الموسم أحيانا بنستورد، لكن بفترة ذروة الإنتاج نحن بنرفع مقترحات لوزارة الاقتصاد، واللي حاليا المعني بالموضوع هي اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يتم رفع المقترحات لها من أجل منع الاستيراد بأوقات الذروة. حقيقة القرار رقم 10 الأخير كان جدا ممتاز، خاصة بالنسبة للخضار الصيفية وحتى الفاكهة الصيفية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد إبراهيم، وأنت مدير الاقتصاد والإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة السورية، شكرا لك على هذه الإضافة.
1: أهلا وسهلا.
0: ونتمنى أن يتحقق ما نصب إليه من اكتفاء ذاتي يعيد لسوريا مكانتها في إنتاج القمح، وأن نرى حقولنا الذهبية تزدهر من جديد. أخيراً رح تقدر تستخدم بطاقاتك الفيزا أو الماستر كارد داخل سوريا. القرار الجديد ممكن يغير كل شيء بعد قرار المركزي بالسماح للمصارف وشركات الدفع المحلية بالتعامل مع شركات عالمية مثل فيزا وماستر كارد. لكن شو يعني هذا القرار عملياً؟ إذا كنت عايش برا أو جاي زيارة رح تقدر تسحب وتصرف فلوسك ببطاقاتك الدولية مباشرة داخل سوريا، وحتى البطاقات السورية مستقبلاً رح تتمكن من استخدامها أونلاين أو أثناء السفر بسهولة أكبر. مو بس هيك، الدفع الإلكتروني بدل الكاش صار ممكن، وهالشي رح يسمح لك الشراء أونلاين محلياً وعالمياً. أيضاً الحوالات رح تصير أسرع وأرخص من الخارج، والأكيد أمان أعلى وإمكانية إيقاف البطاقة فوراً. بس خلينا نكون واقعيين، نجاح هاي الخطوة مرتبط باستقرار سعر الصرف وتوفر إنترنت وبنية دفع قوية وتطوير المصارف لأنظمتها. ظاهرة متجذرة في اقتصاد الظل تشغل آلاف الأيادي وتطعم ربما مئات الأسر السورية، وفي دمشق حزمة قرارات جديدة قيد الصدور لتنظيم هذا القطاع، بازارات أسبوعية، ساحات تفاعلية ولجنة مختصة لرسم خريطة العمل. لكن يبقى السؤال، هل تنجح هذه الإجراءات في التوفيق بين مظهر المدن وحق العامل في رزقه؟ وهل وضع صوت أصحاب البسطات في الحسبان قبل إقرار أي بدائل لسماع مطالبهم عن قرب؟ كان لنا هذا التقرير الميداني، تابعوا معنا.
2: طيب نحن أهل البسطات عم نترزق الله على الشارع، ثم المحافظة ما عم تخلينا نبسط، يعني تيجي المحافظة نهرب.
3: قسما بالله، هلا انا عرباي يعني بمشي على الماشي، ببيع زبون زبونين، بحمل حالي وبمشي، بيجوا بيصادروا لي الميزان، بيصادروا لي العربيه، البضاعه كلياتها بتروح البضاعه، يعني لما مثل البضاعه حقها مليونين ثلاثه. قسما بالله يعني اذا بتروح انا بقعد بلا شغل.
4: طلبنا اذا بيعملوا رخصه بيلتزم النظافي حواليه، بيلتزم النظافي ورخصه بيدفع للدولي، يعني شيء قانوني 100%، والتزم بموقفين يعني ما غير مطرحيه مثلا يقولوا له هون.
5: والله يعني راينا نحن يعني بسطه بدنا نعيش مثلنا مثل الناس، يعني سوق كبير هذا بدنا نعيش، يعني ما كل واحد برابطه عيله عيلتين، في ناس عندها 20 نفس، في ناس عندها 15 نفس. هلا انا 10 اشخاص ببيتي، يعني هلا شان من وين بدي اشتغل؟ معلش
6: تفاجئ بيقولوا لنا انه بدك تزيلوا البسطات من هون، معكم مهله كذا. اخيو اللي احنا المهله هاي ما بتكفي معنا، اللي احنا كل واحد عنده بضاعه عنده رزق ما يعادل 6-7000 10000 الواحد جيب. موسم صيف يعني جبنا البضاعه كامله، ما ملح هالبضاعة وين أروح فيها؟ في بضاعة لسه ما مدفوع حقها.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الأستاذ علي الحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. يعني هذا الأمر يعني يتم نقاشه منذ مدة طويلة، والمحافظة دمشق بالتحديد قالت أن هناك سيكون إجراء تنظيم لهذه البسطات وبالتعاون بالتأكيد معكم كوزارة. برأيك كيف يمكن إقناع أصحاب البسطات الانتقال إلى مراكز محددة وأماكن محددة دون الإضرار برزقهم؟
1: أول شيء مثل ما تفضلت بالتقرير أنه هو اقتصاد الظل، يعني هو اقتصاد غير رسمي أو اقتصاد أسود. فاليوم نحن في عنا تحديات للبسطات. طبعا يحق لكل مواطن أن يعمل ويتكسب رزقه نتيجة الالتزامات اللي تكون موجودة عليه بأي شخص كان، فهو أمامه التزامات خاصة يعني رب الأسرة. طبعا احنا اخر احصائيه كانت من اليو ان دي بي انه تقريبا عندنا من 850 ألف الى 1.2 مليون بائع جوال.

0: أو بسطة في عموم سوريا. في محافظة دمشق يتراوح الرقم بين 800 إلى 220 ألف، يعني رقم ليس بسهل، خاصة أنه هي العاصمة، وكان محافظة حلب أو محافظة دمشق فيها اكتظاظ سكاني كبير، فبالتالي تكون فرص العمل وفرص البيع أكثر. هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم حقيقة، ويحتاج إلى جدول زمنية، ويحتاج إلى تغيير سلوك. هذه الأمور تحديات أمام المحافظات بشكل عام، ومحافظتي حلب ومحافظة دمشق بشكل خاص، نتيجة الكثافة السكانية. فنحن متفقين أنه أصحاب البسطات هم لهم الأحقية في العمل، لكن ضمن ضوابط إدارية. أنا راح أتكلم عن خصوصية كل محافظة، بل وخصوصية كل منطقة. يعني إن كان في دمشق بعض الأحياء تختلف من حي إلى آخر، يجب أن يكون هناك يعني المجالس البلدية، المجالس يعني المحلية، البلديات هي من تنظم هذا الموضوع، ووجب على أصحاب البسطات
1: الالتزام
0: بالتعليمات والقوانين والأنظمة التي تنظم وتساعد كلا الطرفين على هذا.
1: هل سيتم تكليفهم بأي كلف إضافية لكي يعني يلتزموا بهذا؟
0: سيكون متى؟ يعني الآن على سبيل المثال في محافظة حلب في حي الحلوانية هناك شارع مكتظ بشكل كبير، تقريبا منذ 3 أسابيع كنت في حلب. يعني الشارع حقيقة مكتظ، سيارة واحدة إذا بده يجي ينزل ويشتري بيعطل السير. وأزمة مرورية وأزمة خانقة. هلأ هذا الموضوع ممكن يتنظم من شرطة المرور يعني، لكن الفكرة هي في التحدي، أنه كان في بداية حي الحلوانية سوق مكشوف ومخدم نوعا ما ببسطات مقسمة. المشكلة هي التحدي لا بالبائع البسطة، البائع الجوال أو الخضرجي مثل ما يعني يتم تسميته في حي الحلوانية على سبيل المثال، أو البلدية. المشكلة أنه المواطن هو متعود أنه يدخل بهذا السوق ويشتري فيه،
1: هذا هو
0: فهذا التحدي. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير سلوك،
1: هي تغيير سلوك،
0: تغيير سلوك. لذلك بالنهاية في كثير من الأخوة يعني البائعين امتثلوا لهذا الموضوع، والبلدية بدأت تنظم هذا الأمر. هذا الأمر يحتاج من الأخوة المواطنين كذلك الامتثال لهذا الموضوع والتعامل والتفاعل لأجل يعني تنظيم الحضري نحن بنسميه وضبط هاي الأمور. هلا طبعا في تجارب، تحديات في دمشق، تحديات يعني اليوم بجانب الجامعة في باعي البسطات قولا واحدا، هذا الموضوع تحدي ونحن معه،
1: لأن هناك اكتظاظ مروري أيضا،
0: اكتظاظ مروري، وبالتالي يعني هناك عم يكون في أزمات غير موضوع الأزمة المرورية. يعني
1: أزمة اجتماعية،
0: أزمة سلوكية، بعض التصرفات بصراحة، عدم ضبط البائعة ممكن يكون يولد سوق سوداء حتى في بيع ممنوعات.
1: صحيح.
0: فوجب على البلديات يعني السلطة المحلية ضبط هذا الموضوع لسلامة المجتمع.
1: طيب بالنسبة لتجارب أخرى في دول يعني خارج سوريا، هل رصدتم أي تجارب وكانت ناجحة؟
0: رصدنا التجارب الناجحة والتجارب التي يعني اتصفت بحلول نصفية، والتجارب التي فشلت تم الاطلاع عليها.
1: جميل.
0: يعني إذا ذهبنا لنيويورك، لا برلين، لا برشلونة، أنا عم عدد هاي القاهرة، اسطنبول، غازي عنتاب، هاي المدن كلها طبعا كان في يعني دراسات استفدنا نحن من دراسات الأمم المتحدة بكيفية التعامل معهم. حقيقة نحن إذا صنفنا البائعة الجوالين أو البسطات في سوريا، يعني تخيلي 38% منهم عنصر نسائي، تقريبا عندنا 12% فوق 60 سنة. فطبعا ممكن هذا له ظرف خاص في شريحة شباب. يعني الآن نحن شاهدنا بالتقرير مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم بإمكانهم أن يشوفوا يعني غير طريقة عمل. يعني البلد كانت يعني في جمود يعني اقتصادي، لكن بدأت تتحرك الأمور. يعني حقيقة نحن بنعرف في كتير مشاريع الآن، مشاريع إنشائية، ويوميا يسأل عن عمال. التحدي هون بنرجع لهذا التفصيل، التحدي هو بمهارة هاي العمالة. فالموضوع البسطات هو الذي لا يمتلك يعني مهارات، فبالتالي ممكن عندنا سيدة بدها تعيل عائلتها في حالة يتم، أو يعني عندها أطفال كبير بالسن. صحيح. مع العلم أنه لازم يكون فيه له حلول.
1: هل هنا يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية؟
0: الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا، هي عندها ملفات كما كل الوزارات، ملفات مرهقة.
1: نعم.
0: عم يتم معالجتها حسب الأولوية وحسب سهولة وسرعة يعني الحلول. فهذا الأمر يحتاج إلى ضبط. 22% من الشباب معاهم شهادات جامعية
1: الموجودين في البسطة،
0: يعني اليوم مثلا البسطة.

0: أمنوا لهم وظائف في يعني في الحكومة. طيب هذا الموضوع يأتي تباعا.
1: نعم.
0: يعني ليس كل شيء حل وظائف بالحكومة. كانت الوظيفة بالحكومة يعني لها يعني فوائد كثيرة سابقا بعد النظام، أنه هي ثابتة خلاص، أنت بالنسبة لك عندك
1: الراتب حتى لو ما داومت.
0: تمام. أي على مبدأ أنه نغيب شموس ونقبض فلوس.
1: صحيح.
0: بينما الآن في الشباب بإمكانهم يمتلكوا مهارات ويمارسوا أعمال ممكن تدر لهم ربح أكثر من الوظيفة. في القطاع الخاص يعني بدأت الورشات، أنا ما راح أقول معامل كبيرة، الورشات القطاع الخاص يتحرك، هذا الموضوع راح يكون لهم. أنت اليوم لما بنحكي عن 22% من الشباب، دليل أنه أنا ساهمت بجزء بهذا الحل وساعدت البلدية. صحيح. على هذا الموضوع. فبالتالي في تفاصيل يعني كثيرة ممكن الواحد يعني يشتغل عليها. أنت سألتين عن التجارب. نعم، في تجارب بقلب ولاية اسطنبول هي مترامية الأطياف، في شيء منها نجح وفي شيء منها فشل. فاليوم هم خصصوا مثل ما صار في حي الحلوانية، خصصوا مكان معين بيوم معين، تجي مثلا يوم الأربعاء أو يوم الخميس، معروف هاي المنطقة بتدخل عليها بتتسوق ماذا تريد من الخضروات، بتكون طازجة وجيدة وبنفس الوقت هي منظمة من البلدية.
1: نعم.
0: فبالتالي لو إنه البلدية نظمت هذا الموضوع ووفرت لك فرصة، وعلى عكس ما صار بحي الحلوانية إنه ساعدت الباعة أو أصحاب البسطات إنه كل المواطنين اللي بدهم يتسوقوا يجوا على هذا المكان ويتم إلغاء المكان آخر، جيد جدا. لسه في تنافس اصلا بين اصحاب البسطات واصحاب المحلات. يا بلديه انت عم تيجي عم تفرض علي، رغم انه حاليا طبعا الدفع هو ضعيف جدا، موضوع الرسوم وعلى القيم السابقه التي الان لا تذكر يعني، لكن اليوم انا في مثلا ضريبه نظافه وفي ضريبه بلديه، هاي الامور كلها حتى اذا عم تدفع عم تكون هي تحدي لصاحب المحل.
1: صحيح.
0: في عنده كهرباء، في عنده ماء، في عنده عمال، في عنده مصاريف، هذا عم بيكون
1: مصاريفه اكبر.
0: ناهيك عن شكاوى مثلا كثير من السيدات ومن الأخوة عن طريقة أسلوب البيع، لكن هذا الموضوع غير معمم. مرة ثانية يعني صاحب البسطة هو مواطن سوري، يحق له أن يبحث عن عمله، لازم يكون في أدوات تساعده على كسب العيش، وهذا أمر حقيقة يعني مسؤولية كل الأطراف.
1: طيب يعني أنا يأتيني الكثير من الشكاوى بخصوص أيضا يعني هي من ضمن الباعة الجوالة، الباعة على السيارات اللي بيصدحوا بصوت عالي بالمكبرات وبالأصوات المزعجة أحيانا وبأوقات يعني متواترة خلال النهار، هدول حيتم تنظيمهم وكيف حيتم التعامل معهم؟ لأنه زادوا كتير بالفترة الأخيرة بحسب شكاوي يعني خاصة في دمشق.
0: نعم. هلأ مثل ما أنه الكثير شوي هيك يعني ممتعض من تصرفات بعض موظفي البلديات، لكن حقيقة هم يهدفوا إلى تنظيم هذا الأمر. نعم في شكاوى كتير وعم تجي شكاوى على المواطنين، يعني الساعة 7 الصبح.
1: صحيح.
0: والصوت مزعج، وطريقة التواصل كذلك مزعجة، وطريقة الإعلان مزعجة. وعلى شيء انت يعني اندثرت هاي الأمور كلها، صار في مراكز تشتري انت بمكانك مثلا
1: المستعمل
0: أو الحديد أو
1: الخردة
0: أو الألمنيوم أو الخردة، خلينا نسميها هيك بمسمياتها يعني. صحيح. حتى يعني نكون ملامسين للواقع، هذا الأمر كله صار في مراكز بتروح بتبيعها بتجمعها. بالتالي هذا الموضوع يعني لسه احنا في عندنا موضوع القمامة وموضوع يعني حاليا محافظة دمشق صراحة والمحافظات كلها عم تبذل جهد كبير جدا تحت عنوان التنظيم الحضري. انا ماني ضدك ولا اني ضد كسب العيش ولا اني ضد انه انت تسترزق، لكن هذا الامر يحتاج تنظيم وهذا متبع في كل دول العالم.
1: يعني هل سيتم المخالفة فرض مخالفات على هدول الاشخاص؟
0: حتى هناك معليش ولو انه هاي المعلومة في اقتصادات بعض الدول يعني بتصل نسبتها ل 60% الأسواق الشعبية والباعة الجوالين، فهي جزء من الاقتصاد لا يمكن التخلي عنه، محتاجين فقط لتنظيمه. نعم أكيد راح تنظم هذا الموضوع، لكن البلديات حاليا عمال تشتغل أول شيء من باب أول شيء التوعية، التنبيه مرة ومرتين، بعدين إزالة يعني المخالفة. طبعا بعض الأحيان تصور على أساس أنه هي أول مرة، لا أنا واثق أنه هن عم ينبهوا هذا الموضوع. مرة تانية صاحب البسطة إذا ما كان عنده غير هاي وسيلة العمل أو هذا الأسلوب في العمل البيع، فبالتالي ما رح يتخلى عن يعني أسلوب الكسب اللي هو متبعه لبين ما يشوف شيء بديل، وهذا كمان تحدي يعني يقع على عاتق الحكومة بشكل جزئي، لكن هي مسؤولية المجتمع كله.
1: شكرا.

0: لك يعني أستاذ علي الحمد على هذه الإضافة، كنت معنا في فقرة شكوى مواطن، شكرا لك.
1: شكرا
0: على
1: لك،
0: حضورك. وللمزيد ابقوا معنا. وفي فقرة بصمة أمل رح نحكي اليوم عن مشروع استثنائي في قلب دمشق القديمة، حيث يجمع الصحفي آسر خطاب وشريكه الأمريكي رؤية واحدة، وهي تحويل مساحة تقليدية إلى واحة ثقافية وإنسانية متكاملة. نتابع في هذا التقرير.
2: أنا اسمي آسر خطاب، سوري كاتب وصحفي، نشأت في سوريا وعشت فيها، ولكن خلال سنوات الثورة والحرب يعني عشت جزء من حياتي في لبنان وفي فرنسا. وأنا كان رغبتي الأساسية هي نشر المعرفة أو جعل المعرفة عالية الجودة متاحة لجميع السوريين، فحاولت من خلال جزء المكتبة تيسير هذا الأمر بشكل ما. وتشجعت أيضا من رغبة صديقي وشريكي الآن في المشروع، أنه أراد أن يكون هناك مخبز مختلف من نوعه ومقهى يستقطب ناس من مختلف الفئات. نسعى لتقديم غذاء للجسد وللعقل في آن واحد. بالنسبة للمعجنات أيضا نسعى لتمثيل كافة الجغرافيا السورية من حيث استخدام القمح المحلي البلدي. قصدنا أنه ندعم فئات معينة من الناس يعني أو نستقطبها في من ناحية التوظيف، معتقلون سابقون في سجون نظام الأسد، أشخاص لديهم نوع من الإعاقة ومن ذوي الهمم. نحن في وسط دمشق القديمة في منطقة يزورها الجميع. هناك بعض الأشخاص خلينا نقول المرتاحين المقيمين في أحياء أخرى يقصدوننا لشراء الشيء الجديد والمختلف وربما عالي الجودة الذي لدينا. ونسعى أيضا لتقديم أشياء معتادة تقليدية أرخص ثمنا مثل الفطائر، ولكن أيضا مع الاهتمام بنوع الطحين ونوع المنتجات المستخدمة فيها.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من الراصد الاقتصادي، شكراً لأنكم كنتم معنا. مني ومن فريق البرنامج أطيب التحيات، إلى اللقاء.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي يقول لتلفزيون سوريا إنهم حصلوا على وعود بتسلم القصر العدلي بالحسكة اليوم الجمعة، ويوضح أن الانسحاب منه كان لعدم التصعيد. وزارة الطاقة تقول أن رفع أسعار المحروقات هو لمواكبة الأسعار العالمية، واستياء واسع من القرار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ماستر كارد تعلن استكمال جاهزيتها للعودة إلى سوريا، والمصرف المركزي يقول أن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني. تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران، وترامب يقول أن اتفاق وقف الحرب ما يزال قائما، ويهدد بشن مزيدا من الضربات إن لم توقع طهران اتفاقا بسرعة. قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة اليوم، مؤكدا زيادة الحراسات الأمريكية لضمان إتمام التسليم دون أي عراقيل.
1: حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة، مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، أنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
0: وأضاف الهلالي أن الفريق أثر الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
1: لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك أثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
0: كما وأشار الهلالي إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
1: أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
0: هذا وتجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجا على إزالة لغة الكردية من اللوحات التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة التي أزالها المحتجون خلال تجمعهم.
2: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاء جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة، في خطوة اعتبرت مؤشرا على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعا إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى، وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلاً واسعاً في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
3: يعني هاي اللائحة كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو من وين بدأ بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذا اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
2: ورغم التوتر الأخير لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصا مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى العسكرية والأمنية ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيدا وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
0: من جانبها أصدرت وزارة العدل بيانا دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 15 يوما إضافيا في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم. وأوضح مدير الأحوال المدنية

0: عبد الله في تصريح لوكالة سانا أن القرار يهدف إلى استكمال استلام الملفات وتنظيمها وفق الأصول القانونية مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدم وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة. وكانت مديرية الشؤون المدنية في الحسكة قد افتتحت في الرابع من نيسان الماضي مراكز استقبال طلبات الجنسية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. أرحب بضيفي حمد شهاب الطلاع الكاتب والباحث السياسي معي من لندن. أهلا ومرحبا بكم سيد حمد. دعني بداية أبدأ معكم بقراءتكم لما حصل وحادثة القصر العدلي في الحسكة اليوم. هل هي حادثة موضوعية برأيكم مرتبطة باللافتة واللغة، أم أنها يعني تكشف توترا أعمق في مسار الاتفاق بين دمشق وقسات؟
1: صباح الخير أستاذ جمال لك ولمشاهديك في كل مكان. يعني كما تعلم يا قوات سوريا الديمقراطية التي حكمت المنطقة لأكثر من 10 سنين تقاد من قبل حزب أساسا يحمل أفكار تمزيقية للبلاد، أفكار انفصالية، ويعني أسس مشروعه في المحافظات الشرقية الثلاث على هذا الأساس، مستفيدا من الحرب التي كانت جارية في سوريا ومستفيدا من الدعم الدولي. لكن تغير الظروف يعني فرض على هذه القوات حالة دمج، يعني أنا أستطيع أسميها حالة دمج قسرية خارجة عن إرادة هذا التنظيم، وبالتالي لابد من وجود أجنحة متطرفة داخل قوات قسد المنحلة، ومنها ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي هم ينظرون إلى أي رمز سيادي للدولة السورية في محافظة الحسكة تحديداً على أنه قوة احتلال، يعني استنادا إلى رواية مغلوطة نسجها الساسة الكرد عبر عشرات السنين بأن هذه المنطقة هي جزء من كردستان، ولكن التاريخ يقول غير ذلك والجغرافيا تقول غير ذلك والديموغرافيا كذلك تقول غير ذلك، وبالتالي هم ينطلقون استنادا إلى هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه. هو القضية غير متعلقة أصلا باللغة الكردية، لأنه أصلا وضع اللغة الكردية على المباني الرسمية للدولة هذا يجب أن يسن بالدستور، وإلى الآن لم يسن شيء من هذا القبيل في الدستور السوري.
0: يعني اليوم سيد حمد، هل يمكن أن يتحول ملف اللغة الكردية بشكل من الأشكال إلى واحدة من أكبر العقد في مسار المفاوضات أو التفاوض بين الجانبين بين الحكومة وقسد؟
1: يعني هو بالتأكيد ما دامت الأمور تدار بشكل فوضوي من قبل مجاميع خارجة على القانون وغير ملتزمة بالقانون، ربما يشكل إشكالية مجتمعية داخل المجتمع السوري. يعني هناك أجنحة وهناك أصلا أفراد حقيقة غير مدركين لتغير الظروف في سوريا، غير مدركين لحالة يعني دمج سوريا مجددا بالمجتمع الدولي، بحيث أصبحت دولة تمتلك علاقات مع المنظومة الدولية مبنية على الاحترام المتبادل، وبالتالي لا توجد أي فرصة أو حظوظ لهؤلاء بأن يستجلبوا قوى خارجية تحميهم لتنفيذ مشاريعهم في سوريا. هذا عبث حقيقة، يعني في النهاية سيجر وبالا عليهم أنفسهم، يعني في نهاية المطاف يعني عندما يستمرون بالتمادي على الرموز السيادية للدولة بالتأكيد ستتصرف الدولة مدعومة بالشعب السوري، ولن يتدخل أي طرف خارجي لصالحهم.
0: لكن إلى أي مدى اليوم تؤثر مثل هذه الحوادث على الثقة المتبادلة بين الطرفين في مرحلة تنفيذ الاتفاق الآن؟
1: أنا بتقديري من يقومون بهذه الأفعال هم بالأصل يتبعون للأجنحة التي هي غير راضية عن الاتفاق، وتقديري هذه الأجنحة لم تعد ذات دور فاعل، هذه الأجنحة كانت تستمد دورها من المساندة والرعاية الدولية. اليوم الغطاء الدولي رفع عن هؤلاء، وبالتالي أصبحوا في مواجهة الدولة السورية وفي مواجهة الشعب السوري. الأجنحة الأخرى التي اقتنعت بحالة الاندماج هي تعمل حقيقة بشكل يعني جيد وبنوايا حسنة مع الدولة السورية لتنفيذ هذا الاتفاق، وأكبر دليل على ذلك انخراط كثير من رموز وقادة هذه الأجنحة.

0: من إطار الدولة السورية، في وزارة الدفاع، في وزارة الداخلية، في الإدارات المدنية كمحافظة الحسكة على سبيل المثال. إذا هذه الأجنحة هي تحاول تعطيل تنفيذ هذه الاتفاق، الأجنحة أقصد الأجنحة المتطرفة تحاول تعطيل هذا الاتفاق، لكن عبثا. يعني الاتفاق ماضي بالتطبيق ويطبق بخطوات مدروسة، ويعني يستند القائمون على تنفيذ هذا الاتفاق على حكمة بالغة كي يجنبوا الشارع السوري أي صدام مجتمعي.
1: طيب اليوم كيف تقرأون حديث الفريق الرئاسي عن أن من أساء إلى هذه الرموز السيادية هم أقلية ذات تأثير سلبي كبير كما أشار الهلالي؟
0: هذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل. هذه الأجنحة أصبحت أقلية داخل المجتمع في تلك المنطقة أصلا، وداخل الخارطة السياسية السورية، لأنه رفع عنهم الغطاء الدولي. هم فعلا يعني عندما يقومون بهذه الأفعال هم يقومون بأدوار سلبية ربما تنعكس سلبا على حالة التعايش المجتمعي داخل هذه المحافظة، لكن بتقدير الشعب السوري وواعي لكل هذه التصرفات، والشعب السوري بشكل عام قدم دليل على وعيه من خلال صبره على جرائم نظام الأسد التي طالت الخارطة السورية كاملة، وبالتالي صبر كثيرا ولا زال صابرا بانتظار العدالة الانتقالية. هذا ينسحب أيضا على المجتمع السوري في محافظة الحسكة، وبالتالي أنا بتقديري لن تؤثر هذه التصرفات على حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع في المحافظة.
1: نعم سيد حمد، اليوم البعض يرى أن أي احتكاك رمزي ربما قد يتحول سريعا إلى أزمة سياسية، هل هذا هو توصيف دقيق اليوم للواقع الحالي لما يجري؟
0: يعني تعامل طرف الدولة السورية تحديدا وتقدير الأجنحة التي اندمجت مع الدولة السورية لموقف الدولة السورية ربما يعني يفوت الفرصة كثيرا على الآخرين. يعني احنا اليوم الفريق السوري الذي هو معني بوزارة العدل تعامل بحكمة، حيث قام بالانسحاب أمام هذه الهجمة التي قام بها بعض من شباب ربما شبيب الثورية أو غيرهم، كي يفسح المجال أمام معالجة الموضوع قانونيا ومن خلال أجهزة الدولة نفسها. وهذا ما تحدث به الناطق باسم الوفد الرئاسي السيد أحمد الهلالي بأن الأمور ستصلح غدا وسيتم استلام القصر العدلي يوم السبت.
1: طيب اليوم برأيكم سيد حمد، هل تعتقدون أن الاتفاق بين قسد والحكومة السورية ما زال يمتلك هذا الزخم الكبير، أم أنه بدأ يصطدم ربما يعني بالتفاصيل المعقدة على الأرض؟
0: يعني حدثت أحداث مشابهة حقيقة سابقا، حدث في القامشلي من اعتداء على قوات الأمن التي تتبع وزارة الداخلية السورية، وحدث كذلك في مركز مدينة الحسكة على قوات الأمن من قبل هذه المجاميع التي نفذت اليوم إزالة اللافتة من القصر العدلي. قبل أيام أيضا تم محاصرة مذيع قناة العربية عندما كان يجري مقابلة مع سيد مظلوم عبدي. كل هذه الأحداث حقيقة لم تستطيع تعطيل الاتفاق، الاتفاق جاري كما تحدث الناطق باسم الوفد الرئاسي بأنه حتى عملية إطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين لا زالت جارية ومستمرة وتنفذ بخطى منسقة.
1: طيب اليوم أختم معك سيد حمد، ما الذي تحتاجه المرحلة الحالية بطبيعة الحال لضمان استمرار الحوار ومنع انهيار التفاهمات بين دمشق وقسد؟
0: يعني تحتاج المرحلة شوف، هو إذا نريد أن نوجه الكلام للقاعدة المجتمعية، القاعدة المجتمعية أصبحت واعية ومدركة بأنه ليس لها سوى العيش في هذا الوطن والتعايش المشترك بمختلف المكونات، لكن المطلوب من كل تلك التيارات السياسية التي لا زالت غير مقتنعة بتغير الظروف أن تدرك أن الظروف قد تغيرت، وأن الدولة السورية دولة كاملة موحدة بجغرافيتها وبمكوناتها المجتمعية، ولا أمل

0: ولا جدوى لأي محاولة عبثية تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
1: أشكرك جزيلا شكر حمد شهاب الطلاع الكاتب والباحث.

0: قررت وزارة الداخلية قرارا بتعيين العميد باسم محمد شعبان قائدا للأمن الداخلي في محافظة حمص. وكان شعبان يشغل قبيل قرار تعيينه قائدا للأمن الداخلي بحمص منصب مدير الإدارة العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. شعبان من مواليد محافظة دمشق وحاصل على إجازة في التربية من جامعة حلب عام 2009 وإجازة في العلوم السياسية من جامعة الشمال في عام 2024. كان يشغل منصب مدير المنطقة الشمالية في حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها حتى عام 2020. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درع الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة والتي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية البيئية. وفق مراسلنا فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درع الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك فاد سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالات دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشٍ على الشريط الحدودي.
1: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيدا ملحوظا مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط، وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
2: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
1: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون 20.
3: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة، توغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
1: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلا، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزا بين القرى في الوقت ذاته، ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
4: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العازلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، وكان أكثرها توغلاً على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
1: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
5: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعاً معقداً بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أوضح مصدر في وزارة الطاقة للتلفزيون سوريا أن التعديلات على أسعار المحروقات في السوق المحلية تأتي تماشيا مع تعديلات الأسعار العالمية. وفق النشرة فقد ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلا من 75 سنتا أمريكيا، ولتر البنزين إلى $1.10. بدلا من 85 سنتا.

0: كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12 دولارا ونصف بدلا من 10.5، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 20 دولارا بدلا من 16.8. وحددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفق العملة الجديدة. هذا وأثار قرار رفع أسعار المحروقات مخاوف من ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا و15 سنتا. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلي إلى 12.5 دولارا بعد أن كان ب10.5 دولارات، والصناعية إلى 20 دولارا بعد أن كان ب16.08 دولارا. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالميا وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وتحدث أهل في دمشق عن رأيهم بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
2: هذا القرار منطقي، يعني نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارج من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولا وأخيرا المواطن اللي راح يضرر.
3: يلغوه هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجة إنه يرفعوا دغري. ما نعم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاه وهذا بيرفعوني رفعة واحدة، يعني والله العظيم عم نرقد مع الملك.
4: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغلى عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر في القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
5: هلا المحروقات كلها بس ارتفعت، المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من اول، اجت المحروقات زادت علينا اكثر.
6: يعني المواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه.
7: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا.
0: أعلنت شركة ماستر كارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاما. وفي سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات الماستر كارد الصادرة دوليا، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستر كارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. نظم طلاب سوريون من خريجي الجامعات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق، يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
8: رجعنا نحن على بلدنا سوريا لحتى نفيد بلدنا وندخل فورا لسوق العمل، نتفاجأ انه نحن لازم نتحمل 12 مادة غير تخصصية ما بتدخل بالمعدل، إضافة انه شهادتنا ما تعتبر شهادة سورية، بتضل شهادة أجنبية، وهذا الشيء رح يأثر على القطاع العمل سلبا. بدنا مطلبنا شغلة واحدة انه تتعادل مثل ما تعادلت بكل دول العالم.
9: احنا مطلبنا يعني بس تعديل الشهادات يعني مثل اي طالب سوري يرجع على البلد، وكان امله انه تغيرت الانظمة اللي كانت على نظام البائد، بس نتفاجأ انه بتحميل مواد كبيرة. احنا بس كل همنا نرجع يعني على البلد بس لنتوظف نساهم بناء المستقبل وبناء مستقبلنا. يعني نحن عانينا الامرين بلبنان، ان كان اقامات ان كان سوطة ظروف معيشية، يعني تحملنا نرجع على البلد لحتى نرجع يعني نعيش بكرامة. نتفاجأ بالقوانين يعني المشحفة جدا بحقنا، يعني ما ولا في أي مبرر، يعني عملونا بالمثل على القليلة مثل باقي طلاب تركيا الأردن. جامعة أعزاز الخاصة اللي اعترفوا لها بشهادتها سنة 2022، بس احنا بنطلب هذا ومطلبنا الوحيد.
10: اليوم ضمنا وقفة، وهي صراحة الوقفة الثانية أمام وزارة التعليم العالي، وسببها كرمال نطالب بحقنا بتعديل شهادتنا نظام الام دي. طبعا هاي شهادة النظام الام دي معترف فيها وين ما كان، حتى بأوروبا حتى بدون ما بيعادلوها دغري بيخلونا نكفي دراستنا الجامعية، بينما هون عم يعادلوها، مع انه بالرغم انه هاي 3 سنين وهون 4 سنين، بس هي نفس المضمون. وكمان هلا بالنسبة لطلاب تركيا هلا صاروا سابقين خطوتين لقدام، غير انه عادلون شهادتهم الاسبوع الماضي، كمان اعترفوا بالتوظيف قبلهم بالتوظيف، يعني صار سابقين خطوتين لقدام، واحنا بعدنا بنفس محلنا بعدنا.
11: انا صار لي شيء 7 سنين متخرج، يعني معقول انه البلد صار لها سنة ونص محررة انه ما قدروا يغيروا قوانين من ايام النظام البائد؟ فسنة ونص دول عم تغير دستور كامل لبلد، تحط كل هالقوانين ونحن حزمة قوانين وزارة مو قادرة تغيرها وتطور بالوزارة، وانه تتبنى هالجيل اللي تعلم واللي عانى واللي تعذب كتير. نحن مطلبنا شهادة مقابل شهادة، بنرفض تحميل أي مادة، لأنه الجامعة اللبنانية ليس أقل قيمة علمية من الجامعات السورية.
0: كشف التقرير السنوي لصندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كشف عن تحول جوهري في آليات التمويل تمثل في دمج صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود لتغطية مختلف المناطق.
12: في قلب سوريا حيث تتقاطع الآمال مع تحديات لم تنتهي بعد، يطل تقرير صندوق سوريا الإنساني لعام 2025 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا ليكشف عن فصل جديد في العمل الإنساني. هذا العام شهد دمجاً تاريخياً بين صندوق سوريا الإنساني وصندوق المساعدات عبر الحدود ليصبح صندوقاً موحداً يغطي كل أرجاء البلاد في محاولة لتسريع المساعدات وتحسين التنسيق بين الجهات المحلية والدولية. ورغم هذا التحول الكبير تبقى المعاناة حاضرة، حيث إن 16.5 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 70% يعيشون تحت خط الفقر، والعديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، علاوة على موجة الجفاف التي أصابت البلاد والتي وصفت بأنها الأسوأ منذ أكثر من 3 عقود، قضت على جزء كبير من المحاصيل، بينما الألغام ما تزال تهدد حياة المدنيين يوميا. لكن بين هذه الأرقام القاسية هناك قصص أمل، حيث إن الصندوق الموحد خصص 49.7 مليون دولار لدعم 3.3 ملايين شخص، شملت المياه والغذاء والصحة والتعليم والحماية، وتم إنقاذ أرواح من خلال تفشي مرض الكوليرا وإعادة تأهيل الجسور الحيوية وتقديم مساعدات نقدية للمشاريع الصغيرة التي أعادت للشباب والنساء بعضاً من كرامتهم واستقلالهم. تقرير صندوق سوريا الإنساني يؤكد أيضاً على خطوة أخرى مهمة، وهي تعزيز دور المنظمات المحلية والإنسانية لتصبح سوريا شريكاً فاعلاً في إدارة أزماتها بدلاً من مجرد مستقبل للمساعدات. إذن بين الألم والأمل يظل صندوق سوريا الإنساني شهادة على قدرة الإنسان على مواجهة المحن ورغبة المجتمع الدولي في ألا تترك الإنسانية وحيدة.

0: في أصعب لحظاتها.
1: تواجه المواشي في محافظة الرقة ازدياد في انتشار الحمى القلاعية، ذلك بتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي في المحافظة التي تعد من أبرز مناطق تربية المواشي في سوريا.
2: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
3: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضرر للدمية. الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية، ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبحث على شنو؟
4: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
2: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
5: طبعاً الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعاً بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة. وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
2: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
6: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرض النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية، في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة. استخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200,000 مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
7: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200,000 مواطن في المنطقة ومحيطها.
8: نحن كنا في يعطينا نفيقة بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فقدت الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، مش جماعة كثير أواديب ومحترمين يعني.
9: اليوم أي واحد بده يشتري، أنا زمان كان في عنده إثبات ملكي، أنا ما فيني أشتري، فرجيني إثبات ملكيتك حتى أشتري منك، أو إذا بدي استأجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا أنه تم تأهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافية للقائمين على تأهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
7: لا عودة مستدامة من دون خدمة أساسية وبنية تحتية في مناطق هجر أهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادي.

0: الجزائر في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
1: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات مستفيدين.
0: رغم نقص الكوادر يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
2: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
3: افتتح وزير الخارجية أسعد الشيباني القنصلية العامة لسوريا في مدينة جدة بالسعودية، وذلك بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.
4: على الشيخ
5: مهدي. على ابو عائشه. اول مره
6: هو
5: تصديق
6: اول وثيقه صادره من القنصليه.
7: الراسخه بين شعبينا. الاخوه التي صاغتها العروبه وباركها الاسلام ووحدها المصير المشترك.
3: التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أبناء الجالية السورية المقيمين في جدة والمناطق المجاورة، وجاء اللقاء على هامش زيارة الشيباني للمملكة العربية السعودية التي تضمنت افتتاح القنصلية العامة السورية في جدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات القنصلية المقدمة للمغتربين السوريين في المملكة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لهجمات إيرانية خلال عبور 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. أفادت القيادة بأن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة باتجاه المدمرات 3 من دون أن تصاب أي منها. أقرت القيادة أن قواتها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاستخبارات والمراقبة الإيرانية. أكدت القيادة المركزية أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى في حالة استعداد تام لحماية القوات الأمريكية في المنطقة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح رغم تعرضها لهجمات إيرانية. وأكد ترامب أن المدمرات 3 لم تصب بأي أضرار، في حين دمرت البحرية الأمريكية قوارب إيرانية عديدة وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية حسب قوله، محذرا من أن واشنطن ستضرب بقوة أكبر في المستقبل إذا لم تسارع طهران إلى إبرام اتفاق. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار وسدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. أشار المقر إلى شن ضربات جوية أمريكية على مناطق في سواحل ميناء خمير وجزيرة قشا. أكد المقر أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها. في الشأن اللبناني، تتواصل الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات في جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تمديد الهدنة بوساطة أمريكية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الحرب.
4: مسار تفاوضي معقد بين لبنان وإسرائيل وشرخ في الداخل اللبناني بشأن خيار الدولة ببدء المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، خيار حدده رئيس الجمهورية جوزيف عون بلا مفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما لم يحدث بعد،

0: إذ يواصل جيش الاحتلال استهدافاته في جنوبي لبنان وصولاً إلى حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت على الرغم من تمديد الهدنة.
1: لبنان الرسمي عكس ما يقال يمتلك ورقة قوية جداً جداً اسمها التسوية النهائية. إسرائيل تسعى إلى بلد عربي آخر هو لبنان لتوقيع اتفاقية سلام، وهذا التوقيع توقيع ثمين جداً. الموقف الرسمي اللبناني لن ينجر إليه، لا إلى لقاء مع نتنياهو ولا إلى تسوية نهائية إلا بعد انسحاب الاحتلال بشكل كامل، ضمان عدم الاعتداء برا وبحرا وجوا، عودة النازحين وبدء الأعمار. إذن نحن نعيش على هذه المعادلة، ولكن من الطرف الآخر على حزب الله أن يعني ينسجم مع هذه الدولة بما تقوم به لوقف الحرب ولجم إسرائيل، لأن عدم الانسجام يعني تقوية إسرائيل.
0: أيام ضبابية تمر على الساحة اللبنانية، مرحلة غير واضحة المعالم تتمثل بوجود فجوة بين مطالب كل من بيروت وتل أبيب، يقابله مسار ميداني يقوم به حزب الله، لكن زخمه بدأ يتراجع بعد تثبيت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما جعل إسرائيل تستفرد باستهداف الجنوب بشكل متواصل، الأمر الذي يرجح عودة الحرب بشكل أكبر على لبنان. يبقى السؤال الذي يدور في أذهان اللبنانيين، ماذا سيحدث بعد انتهاء الهدنة؟
2: أمام خيارين، إما الاستمرار بالتصعيد وهذا سيأتي على لبنان بمزيد من الدمار، بمزيد من القتل، بمزيد من التهجير واحتلال الأراضي، وهناك المسار الآخر هو مسار التفاوض. أعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي سبيل آخر إلا المضي بمفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى إلى أو عودة النازحين إلى مناطقهم. ما دون ذلك أعتقد أننا أمام دوامة جديدة من التصعيد يفترض أن تأتي على لبنان بوابل من الويلات ومن الكوارث.
0: الهدنة التي وصفت بالهشة لم تمنع الضربات الإسرائيلية على الجنوب أو عن ضاحية بيروت، كذلك يواصل جيش الاحتلال الإنذارات بالإخلاء ويمنع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب.
3: هدنة هشة يعيشها لبنان وتصعيد إسرائيلي بلا أفق في جنوب البلاد واستنقسامات داخلية حادة بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مرحلة يسودها القلق والخوف والترقب والحذر إلى ما بعد انقضاء الهدنة. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
4: نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونتحرى.

0: ناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أديب الشيشكلي. أديب الشيشكلي الجنرال الصارم والرئيس الذي ألغى النظام البرلماني وقضى اغتيالا في البرازيل. ولد أديب الشيشكلي في مدينة حماة عام 1909. تخرج من المدرسة الحربية في دمشق ضابطا، وعمل في جيش المشرق الفرنسي، ثم انشق مع بعض رفاقه عام 1944، وبعد الاستقلال تابع عمله في الجيش السوري الوليد. شارك الشيشكلي في انقلابي الزعيم والحناوي عام 1949، ثم قاد بنفسه انقلاباً ثالثاً في العام ذاته على الحناوي. بعد انقلابه ظل رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في منصبه، إلا أن الشيشكلي كان يمارس نفوذه من خلال المجلس العسكري الأعلى الذي أسسه، وقد سميت هذه المرحلة بالحكم المزدوج. نفذ الشيشكلي انقلاباً ثانياً عام 1951، أطاح بالأتاسي بشكل نهائي، وعين مكانه الضابط فوزي السلو، في حين اكتفى هو بمنصب رئاسة الأركان، إلا أنه كان الحاكم الفعلي. بعدها حضر الشيشكلي الأحزاب السياسية وأغلق الصحف وأصدر قانوناً يمنع الطلاب والمعلمين من الانتماء السياسي، ثم أسس حزب التحرير العربي. نظم استفتاءً صار بموجبه رئيساً للجمهورية عام 1953، وكان قد غير الدستور ليجعل نظام الحكم رئاسياً بدلاً من النظام البرلماني الذي كان متبعاً. لم تمر فترة رئاسة الشيشكلي بهدوء، فقد تفاقمت النقمة عليه في أوساط الجيش وبين الطلاب والمثقفين بسبب القمع والديكتاتورية العسكرية التي أسسها. ففي عام 1954 حدث نوع من العصيان في مدينة السويداء، رآه بعضهم محاولة عراقية أردنية للإطاحة بالشيشكلي، في حين رآه آخرون ردة فعل على القيود الشديدة التي فرضها على الحياة السياسية. قمع الشيشكلي العصيان بعنف، حتى إنه استخدم الطائرات في قصف السويداء، كما أمر الجيش باقتحامها حيث قتل عشرات الضحايا. أدى ذلك إلى تفاقم الغضب عليه، فبدأ ضباط من الجيش بالتخطيط للانقلاب، وهذا ما تم في العام ذاته، أي عام 1954، إذ تمردت قطعات الجيش في حلب وسيطرت على الإذاعة والمرافق العامة، وأيدتها قطع الجيش في اللاذقية ودير الزور، ثم وحدات الجيش في سهل حوران. إلا أن الشيشكلي احتفظ بولاء الجيش في دمشق، ما هدد باندلاع حرب أهلية. قرر الشيشكلي أن يستقيل ويغادر البلاد منعاً لإراقة الدماء كما قال، أو كما يقول آخرون إنه أمر الطائرات بقصف مواقع الجيش في حلب فلم ينفذ الضباط، فشعر أنه محاصر ففضل المغادرة. قتل الشيشكلي اغتيالاً عام 1964 في منفاه الاختياري في البرازيل على يد شاب من السويداء، لتنتهي حياة الضابط الطموح الذي دق مسماراً إضافياً في نعش الديمقراطية السورية، وقد كرس دور الجيش في الحياة السياسية إلى غير رجعة.

0: بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني.
1: حتى كانوا الناس تظن أنه منذر المصري الكاتب اللبناني.
0: بعتت قصائد تتكاتبهم على الجبهة.
2: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات يعني. عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
1: أيوة. أوصيكم لا.
2: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
1: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
2: من أمام البحر المتوسط، البحر الذي يحن إليه كل السوريين والعرب، نستكمل حوارنا مع الشاعر والرسام السوري منذر المصري بشهادة للتاريخ. أهلا بكم.

0: نذهب معه إلى المتوسط، حيث البحر الذي ينفتح على الحضارات والآفاق، وحيث يتنفس الشاعر هواء الحرية ممعنا في التفاصيل الصغيرة. إنه هوى الناس وحقول الفخار الممتدة في خياله. منذر مصري والحقب الشعرية التي تطورت عبرها القصيدة السورية، عقل كان عليه أن يعبره كما عبره جبران تويني وسمير قصير وأولئك الذين غابوا من أجل الحرية.
1: أستاذ منذر، بدأت السبعينيات وبدأ معها الصراع من أجل تحديث القصيدة السورية، ربما بعفو الخاطر أو عن قصدية. أنت شاركت بهذا المختبر، من الذي كان تراه أكثر يعني أبناء جيلكم قدرة على تقديم نمط جديد من القصيدة؟
2: أولا بدي أقول لك، أحد تفاسير أنه بالسبعينات بلشت قصيدة النسر يعني تحتل مساحة أحساب قصيدة التفعيلة، ومجموع شعراء بيكتبوا قصيدة التفعيلة وكانوا يدافعوا عنها انقلبوا وكتبوا قصيدة النسر. حقيقة قصيدة التفعيلة السورية، أنا بقول لك سورية وهي قصيدة سورية بامتياز، كثير إلى صفات ما مشبوعة. قصيدة الستينات السورية ما في شيء بيشبهها عراقي، ولا في شيء بيشبهها فلسطيني، ولا في شيء بيشبهها. يعني هالمجموعة من الكوكبة من الشعراء اللي قلت لك مع الوقت تغير تسميني لإلهم، تغير تقييم لإلهم. بس القصيدة بس تكون يعني قصيدة صارت الناس كلها تعرف إنه في وحدة مواصفات شديدة ما ينعرف شاعر غير شاعر، عدا لأنه تجربة كلها بتتمثل قضايا وبتتمثل شخصيات وبعيدة عن الشيء اللي كان شوي شوي الدم الجديد اللي عم يدخل على الشعر السوري هو التجربة الحياتية وهو كذا. اجت قصيدة النسر، كان في الماغوط الكبير اللي هو واحد من أهم التأثيرات لقصيدة النسر في الوطن العربي كله، واللي أنا بقول ما حدا بمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوته إجراء ويتوحل، يعني جاذبيته شديدة. بالحقيقة الشعراء اللي عملوا هذه الانعطافة جزء منهم كان يكتب قصيدة التفعيلة وله مكانة، مثل بندر، مثل نزيه، حتى عادل محمود بالأساس هو شاعر تفعيلة وعنده قصائد تشبه محمود درويش لحد ما مختلف عادل.
1: لكن أكثركم جرأة كان إبراهيم الجرادي، يعني رجل
2: إبراهيم
1: يستحب
2: إبراهيم
1: امرأة
2: الجرادي صار يعمل، أخذ القصيدة إبراهيم من أعز الناس عندي، لا لا لا, لا, لا توغل بالشكل يعني، وهذا طبعا أحد سمات الحداثة. بينما أنا كنت يعني بظن والناس اللي رايحين على القصيدة هي القصيدة البسيطة
1: المغوطية يعني،
2: بس صح بس طالعة لازم تطلع من المغوط، لأنه المغوط قاتل مثل كل شاعر كبير، تأثيراته على اللي بعده تأثيرات قاتلة سامة. يعني أنا بتذكر، أنا بالتأكيد بأمال شاقة في قسم هذا المغوط، بس كان عندي

0: عندي هم هم هم يعني مباشر وواعي انه كيف انا بطلع من المغوط باهم شيء. ابتعد عن لغته، ابتعد عن كاف التشبيه،
1: عن تبسيطه،
0: ابتعد عن حتى الشعريه الثوريه الصالكه وكل هالمواضيع اللي هي
1: انت مسحور بنموذج اخر بتصوري هو نموذج جبر ابراهيم جبر.
0: جبر ابراهيم جبر بالمدار المغلق في عنده قصيده اسمها رساله لتوفيق الصايغ، واحده من اكبر المؤثرات علي بالشعر، مع انه الناس ما بيعتبروا جبر ابراهيم جبر شاعر.
1: الشاعر هو يعني ذاك الفلسطيني المتعدد
0: بس بالحقيقه قصيده رساله الى توفيق الصايغ، هو عنده ديوانين، المدار المغلق وتموز في المدينه، وديوانين حلوين، وصديقه رياض الريس كان وفي كفايه يطلع ليهم بالاعمال اعماله الكامله، واضاف جبره مجموعه قصائد اداهم لرياض بالاعمال الكامله. يعني مجموعه عندي كتير، بس التاثير الاكبر انا الحقيقه هو من توفيق صايغ.
1: توفيق صايغ
0: اعطاني شيء بالشعر، يعني شفته صدمني. اولا قصيده كتير صدقت فيها وكتير اعجبت فيها، وهي مختلفه عن شعري، هو شعر ميثولوجي، شعر ديني، شعر عشق وشعر هيامات، ومنه من وراء هذا التاثير طلع معي قصيده ساق الشهوه اللي منعوا لي كتاب داكن بسببها، لانه اللي فيها هي قصيده توفيق صايغ. بالحقيقه بعدين تاثرت كتير بشوقي، وتاثرت كتير بانسي الحاج، وانا من الناس اللي يعني ضليت بمساحة الشعر السورية ما كتير قريب منها، يعني لأنه السوريين ابتكروا قصيدة بالسبعينات، قدروا يبتكروا قصيدة فيها حرية وانطلاق وعفوية بندر، وفيها اضطرام وهالشي اللي دائما كان بيكتبوا نزيه، هذه شغلة كتير مهمة، وفيها آليات الكتابة التعيت الماغوت، وهذا هو رياض صالح الحسين. هالتأثيرات ثلاثة. أنا بدي لك شغلة، وقت بقول تأثيرات يعني نزيه على على على رياض بالدواوين الأولى، يعني أساطير يومية وخراب الدورة الدموية، أنا بتذكر مرة نزيه بيقول إنه أحيانا بقرأ نص لحسين لرياض ما بعرف إذا نصي ولا نصه، يعني وصل للحاجة،
1: يعني
0: لحد ما
1: يعني تبدو نوع من
0: بمعنى ما
1: تباهي يعني.
0: أنا بس أنا كنت أعرفك وما وأنا شي كتبته إنه وعل في غابة ديوان هو اللي عم يطلع رياض حقيقة، بعد بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، وعل في غابة في رياض حقيقي، ورياض أكثر من قبل، أكثر يعني قصيدة خارجة أكثر ما يكون من تأثيرات اللي عم بقلك إياها. بس هذه التأثيرات مع أنه ترك رياض، بس لقوها شعراء الثمانينات وتحولت هالرشيتة كيف لهي القصيدة السورية تاعت الثمانينات والتسعينات،
1: لأنه يعني وجود شاعر كبير يعني كان يتردد إلى دمشق آنذاك هو سعد يوسف،
0: نعم،
1: ودوره الكبير في ترجمة الشعر العالمي، وأيضا قصيدته السائلة يعني،
0: نعم،
1: كان له تأثير أيضا عليكم. على
0: سعد يوسف ما بيكتب قصيدة نثر بالحقيقة، سعد يوسف كان
1: مفهوم أن ذاك قلت سيولة،
0: وفي شعراء سوريين كان تأثرهم بسعد يوسف، بس شعراء تفعيلة
1: مثل مين؟
0: ما فيني أعدل لك أسماء كتير، بس ما ضروري نعدل، لا يعني
1: إحنا عم نوثق شهادتك للتاريخ.
0: وفي خنسة بيكتب قصيدة كتير كتير، يعني سعد يوسف له علامات وله تأثيرات فيها. بس قصيدة النثر السورية تمام أخذت شكل، يعني مثل ما قلت لك هذه الرشيتة هي اللي صبغت شعر الثمانينات وشعر التسعينات، وإساتها مسابرة حقيقة، مسابرة لأنه بظن خلطة سحرية، يعني فيها كل شيء بيحتاجه جيل يعني عنده توق للتحرر. تعرف رياض صالح حسين بالأخير سو كان مبدأه بالشعر الحرية المطلقة، إنه أنا لازم أقوم بالقصيدة

0: حر بشكل مطلق. يعني هذا فكرة يعني
1: إنه وإحنا لازم نذكر السادة المشاهدين يعني إنه رياض صالح الحسين كان يعاني من إعاقة طبعًا في الكلام
0: كان يعاني بس شعره نهائيا مري
1: لم يكن يعاني كذا.
0: وبحياته هذا الشيء كتبته أنه مقدمة أعماله الكاملة، أنا كتبت السيرة الناقصة، كتبت المقدمة، كان بريد الناس كلياتها هالشيء فيه ما ينتبهوا له أو ما يتعاملوا معه على أساسه، وهذا ما هو حق يعني.
1: لكن هو تغلب على أنه هو ترك إرث عظيم يعني أنه رجل
0: بالتأكيد يعني بالتأكيد بدون أي مجال الشك رياض صالح حسين صاحب موهبة شعرية حقيقية بدون أي مجال الشك.
1: أنت كنت على الجبهة لما بدأت تنتج.
0: نعم.
1: أول قصيدة نشرتها وين؟
0: بعتت قصائد تتكاتبون على الجبهة، إسا الحرب كان ما انتهت، إسا ما صار يعني، بعتها للموقف الأدبي. ولا بيجي رقيب من قطع عسكرية قريبة من لواء نفسه باللي والله حلوين هالقصائد المشهورين لإلك بالموقف الأدبي، كان رئيس تحريرها زكريا تامر.
1: نعم ده حكينا عن هذا.
0: وبالحقيقة غير لي العنوان، كاتبة أنا متتاليات، حط لي إياه رحلات شقاق النعمان، وسويتها بالديوان اللي طلع لي استخدمت عنوانه، انبسطت فيه.
1: أنت شخص يعني كل من يعرفك ومن يقرأ لك ويشاهد لوحاتك التشكيلية هو يعني شخص رقيق يعني بالواقع.
0: نعم.
1: فكيف ممكن نتخيلك على الجبهة والحرب العام 73؟
0: بالجبهة رسمت، وإذا حطيت الرسم على طرف ابتبت الشعر، هو الشعر اللي خلاني أنا صدق وخلي آخرين صدق أنه مازال مصيب يكتب شعر. جبهة يعني بالحقيقة الأعوام اللي قضيتها بالجبهة، أنا كنت عم بخدم أول شيء ضابط إشارة، نقلونا على الجبهة بشكل سريع قبل ما نخلص الدورة لأنه في حرب قائمة، ورحت على الجبهة يعني كب صغير. بجبهة مكان ساحر يعني، وأنا حقيقة خدمت 4 سنوات ونص تقريبا بالعسكرية، يأخذوني ويجيبوني احتياط وما احتياط، وكل ما طلبوني احتياط العالم يقولوا لي يا منذر يا يعني يا حرام، قلهم أحلى شيء كنت حب روحي، بس قضية هناك قضية قراية وقضية. أنا ضابط إشارة يعني ما ضابط محارب ولا
1: مو مقاتل.
0: ما أنا مقاتل، مع أنه بالحرب مثلي عنصرين فجت ألغام فيهم.
1: في ذلك الزمن بعد الجيش بدأت تتعرف على عالم السياسة، أنت لم تنخرط فيها. نعم. بشكل منظم، ولكن بدأت السياسة تدخل إلى حياتك، ومن يعني أصبح من حولك سياسيين يعني. محلي روح لفاصل ونرجع نحكي عن رفاقك السياسيين اللي عشت معهم وشاركتهم أحلامهم وأيضا همومهم وفترات اعتقالهم ومنافيهم. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود من أمام هذا البحر لمتابعة حوارنا مع منذر المصري في شهادة للتاريخ.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة

0: أطياف رفاق ذلك الزمن الذين أخذتهم السجون والمعتقلات والمنافي ودهاليز العمل السياسي.
1: سنة 84 يعني حققت حلم أن يكون عندي مكتبة. متعمد عملت مكتبة بالجهة الخلفية لنقابة المهندسين سميتها فكر وفن. وصارت علاقتي مع مثقفين اللادية السياسيين منهم ولا الأحزاب مكتب كان ولا رابطة تصير عن طريق المكتبة. وبعضهم كان يسرق الكتب لأنه كان في يعني تصور أنا مرة سرق لي نسخة من القرآن سرقة من نسخ اللي بيقروها الناس ضعيفين النظر. زرقت من مكتبة
0: انطباعة فاخرة كان.
1: المهم أنا سنة 87
0: عموما سرقة الكتب كانت عادة
1: لدى
0: جيل من اليساريين وغيرهم.
1: كان يعني
0: كان لأنه ما كان في إمكانيات عنده.
1: صحيح بس كان كنا كلياتنا نفس الجيل جعبانا يعني عنا رغبة بارتكاب جرائم صغيرة. تعرف هذا نوع من التمرد يعني أنا وقت بسرق كتاب أنا عم بعمل تمرد على القصة كلياتها نوع من التمرد.
0: ولكن هذا يعني
1: أنا بتذكر مرة دخلت على مكتبة مع صديق كاتب معروف وإنسان له يعني قامة أدبية حقيقي وعايش بالشام هو يعني وله مكانة بالشام. شفت مجلة سألته لصاحب المكتبة اللي هو بيعرفني إنه أعطيني يا هيدي اسمه إبراهيم كمان قال لي والله هي من شالة. نحن طلعنا من المكتبة ما لقيت غير صديقي بالشيلة من قلت له كيف هالحكي هلا هذا بيعرفنا يعني مخباها لواحد
0: قال لي
1: إذا ما بدك باخذها هيك أخذها. تورطت وقت لموا الشباب بعد ما انتهت دورة الألعاب المتوسط
0: بال 87 يعني حملة الاعتقالات العنيفة.
1: لك كنت أنا وأخوي رفعت أنا كنت بالدائرة وأخوي رفعت بالمكتبة لموا لأخوي وسألوه يعني وين أخوك راحوا على الدائرة ونزلوني رفعوا لي هداك وكذا وحطونا جمعونا مع عالم وأنا ما كنت أعرف إنه أخوي معي إلا بسمع صوت أخوي عم بيقول لهم رفعت مصري إلى آخره إلى ما تشوف جنبه لأخوي. ضل سجننا فقط 4 ليالي. شو السبب؟ كان رئيس الأمن العسكري شخص بمتنا بقرابة علوي بمتنا بقرابة أحد أولاد خال أمي.
0: أنت سني؟
1: سني طبعا. بيت روشان متجوز علوية.
0: لا يعني هو غريب يعني أنا سألتك السؤال.
1: نعم.
0: الغريب الآن إنه مثقفين اليساريين والليبراليين
1: نعم.
0: أصبح يعني لا يخجل أو لا يتردد في القول نعم أنا سني أو أنا كذا أو أنا طائفة أو أنا.
1: شو العيب بذلك يعني؟
0: ما لا عيب ولكن يعني هذه اللغة كانت محرمة.
1: أنا علوي وأنا سمي.
0: هذه اللغة كانت محرمة في سوريا بفترة ما.
1: لأنها كانت محرمة. يعني أنا عندي هلأ صديق عم بيكتب شغلات عم بيسألوه شو المناسبة قال له مناسبته أنه كنت ما أقدر أقوله يعني هذا بحد ذاته هالسبب بتحول لمناسبة. هذا الإنسان ابن أخت مرت ابن خال أمي
0: يعني قريب
1: بيت روشان من بيت روشان. وكان يجي يتردد قبل ما يصير رتبة كبيرة بالأمن يجي لعنا يرتبدت يمر على خالي بالمطبعة خالي يجيبه عند أمي وعند أبوي يتغدوا سوا. تحول هذا الزلمة بدون ذكر الأسماء لرئيس الأمن العسكري كان سنة 87. فراح لخالي عرفنا بعدين أنه عرفوا يعني عائلتي أنه أنا بالأمن العسكري. راح خالي لعنده قال له ابن المرحومة جوا قال له بعرف قال له بس منذر ما له علاقة مع هالعالم قال له بس ما عم بيخبي عنا. مهم استغرق وبس 4 أيام حتى أطلع أنا يعني.
0: لكن اللي معكم كم
1: سنة؟ اللي ضلوا منه 8 سنين 4 سنين 13 سنة 16 سنة. يعني تصور هالبيتنا اللي كان بيجي هذا

0: عينات. يعني بالحقيقة بعد ما كنت أنشر الشعر فقط، عباس بيضون طلب، صار يطلب مني رأيي بملفات كان عم تنحكى عن حزب الله وحزب الله. صرت اكتب، بعدين صرت أنشر بثلاث مواقع، أنشر بالمستقبل يعني مؤخرا، بعدين بالنهار وبالسفير. في أسبوع كان لي ثلاث مقالات بثلاث مواقع، حتى كانوا الناس تظن أنه منذر مصري الكاتب اللبناني.
1: أنت لديك علاقات أصلا مع كتاب، يعني مع الأسف غالبيتهم تعرضوا للاغتيال، يعني تويني. نعم. وسمير قصير.
0: كان شيء
1: فظيع. أنت نفسك تعرضت لعملية اختطاف.
0: نعم.
1: ليش خطفوا؟
0: على ذكرى جبران، أنا كتبت الرسالة التعزية اللي وقع عليه 11 مثقف سوري، واللي غسان تويني سمانا الأحرار. أنا وقت كتبت الرسالة ونشرت على الصفحة الأولى بالنهار وقتها. حيث أنا كان علاقتي كتير طيبة مع عباس بيضون، حتى روح نام عنده إنساني إنه نايم عنده. بس مرة قال شهادة فيني، شهادة رائعة، قال لهم منذر مصري بيكتبوا بالكتاب اللي أنا بقري لهم، بس كل ما قريته بوجعني بطني.
1: كيف يعني؟ شو
0: يعني بحس مغص.
1: يعني هي ربما غيرة الكار يسموها يعني.
0: بس على كل حال مغيرة الكار، صرنا بالمستقبل
1: مغيرة أبناء الكار.
0: لا ما أظن. بالعكس، عباس ما بيتبدأ إلا عن موادات ومحبات بالفعل. هذا الإنسان
1: ليش خطفوك بيوم من الأيام؟ ومين هن؟
0: كانوا عم يخطفوا
1: بال 2017.
0: كان في خطف كتير، يعني يقال شهر واحد خطف 76 سيارة وانخطفوا عالمنا. أنا يعني حادثة خطفي غريبة، لأنه أنا اخترت بهديك الأيام ما روح بالطرق الفاضية، يعني المعزولة يعني الجانبية. كنت حوالي ساعة 9 إلى 3، يعني وقت إغلاق المحلات، باتجاه بيتي. اخترت امرق من سوق التجار. انا وعم بمرق من سوق التجار، سياره من ورا يعني تضربني، كاني ناطريني. يعني اخذت السياره من مكان ولحقيني دخلوا لجوا. بقى وقت نزلت سالني واحد بدون ما يبين على اساس نقيب، قال لي مين انت؟ قلت له انا الكاتب منذر مصري. ما بعرف هذا الاسم، امك اختك ابوك، انت واحد كلب، انت ما خلى شيء عليه. وانا عم بقول له يا سياده النقيب بس اطلع وبان، بس خليني اشوفك. ضمن هالمعمعه وكان في 2 عساكر عم بيشدوا فيني بدي ياخذوني على السياره، قلت لهم اخذت سيارتي وهربت فيها، دخلت بطريق مزدحم، وبعدين اخذتها لمكان يعني خبيتها للسيارة. وهون كنت هون ضبطت مزبوط انه الهريبة
1: ثلتين المرجلة،
0: لانه صعب حدا يكون خاضع بهيك موقف ما يتقبل كل امر.
1: انت عايش بمكان خطر، يعني حتى
0: نعم.
1: على سيارتك اثار قنبلة القيت. نعم. مرة كان معك مين كان معك بالسيارة؟
0: عبد الله هوشة،
1: اللي هو مين؟
0: امين اول حزب الشعب،
1: حزب الشعب،
0: كان وقتها يعني. امين اول. واجت الطلقات، يعني اجت احد الشظايا قنبله على الازاز، ودخل الازاز بوشه ودانه قدمت دانه، يعني قطع منها.
1: مين القى القنبله؟
0: عالم من بيت الشاليش كانوا متقاتلين بين بعضهم، ونحن مارين بالصدفه.
1: شاليش
0: احد عائلات
1: الاسد،
0: احد عائلات الاسد طبعا. كنا ما اكيد هيدي، يعني إذا كان حادث الاختطاف الشبهة فيه إنه سألني شو اسمي، اتأكد مين أنا، هيدي لا، بالأكيد لا. بعدين صار معي حادث حريق المرسم بال 2019، كمان أنا قلت أكيد صدفة، بس عالم قالوا لي إنه كان ملعوب بشراية الكهرباء من العلبة جنب الباب.
1: يعني متعمد؟
0: ما بعرف، الحقيقة

0: ما فيني إزه. بعدين طيب ثالثة الأثافي هي ما
1: رابعة الأثافي
0: أيوة عديتهم تكوين. أنا وعم بقبض راتبي سنة 1921 بكتشف إنه اسمي على قائمة الإرهاب، قائمة 35 رقم 4، وكان أمامي يعني حلين، يا ما سلم حالي وهالناس قالتها كان خايف علي أخوي وابني وإلى آخره، يا أما أهرب وأترك يعني اللي أنا بملكه وكل شيء والمكتبة والمرسم كلياته بيصادروه، يعني اسمه محطوط على القوائم ومطلوب لمحكمة إرهاب. قمت والله شجعني أصدقاء وإنه قررت سلم حالي. بالحقيقة
1: بدمشق سلم حالي،
0: لا كان سلم حالي بدمشق، لأنه إذا سلمت حالي أو إذا كمسوني بأي منطقة لبين ما وصل للشام وحمت لي يمكن ما يتحمل. بالحقيقة صديقي
1: كان كم سنة صار لك مو رايح الشام؟ أنا ذاك
0: كان صار لي يمكن 14 سنة. أنا يعني ما بروح الشام إلا يعني
1: على كل حال
0: مساقن
1: راح نناقش،
0: بس حتى أحكي لك شغلة،
1: راح نناقش موضوع المركز والأطراف لكن لاحق، لكن نعم. تابع لو سمحت سرد قصة محكمة الإرهاب.
0: نعم
1: محكمة شو صار يعني ليش متهم بالإرهاب؟
0: كاتبين هن الإضبارة بعد ما وكلنا محامي عايش بالشام افتح الإضبارة، كان فيها خمس تهم أو خمس أوصاف وتهمة بدون أي دليل بدون أي أساس بدون أي فاتورة بدون أي تقرير بدون أي تحقيق بدون أي اعتراف. الإضبارة فيها خمس: حاقد، محرض على الشغب، متعامل مع المعارضة الخارجية، ممارس لأعمال قتالية، وبالأخير تمويل إرهاب.
1: هذا الكلام عام 2021.
0: وصلني صديق سائر ديب مرتين، وصلني على المحكمة وساعدني قاضي هم اللاذقية، بالحقيقة بدونه كان يعني ما بعرف شو كان بصير فيني، اسمه سامي زين الدين، قاضي لاذقاني. وهنيك بالمحكمة الإرهاب اكتشفت انه الغرفة الثانية للإرهاب القاضي اللي بدي يحاكمني اسمه علي المصري يعني بيت المصري. برقت جبتني شهود شهدوا لي خلال 4-5 جلسات برقت.
1: لكن في هاي الفترة أنت كنت قد كتبت مقالتك عن الثورة السورية ليتها لم تكن
0: قبل،
1: يعني بعد السنوات هذه يعني. هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات يعني، وحتى أنك يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أيوة أوصيكم لا
1: يعني أنا ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أولا المقال بصراحة لا بداخله أبدا ما في أي تلميح لا من قريب ولا بعيد، بالعكس كان في عندي مقابلات يقول فيها ثورة أهلي مين أنا حتى أتنكر، وكنت وبنهاية قايل أنا اللي بصدق وأنا الآخر. بالحقيقة كانت استجابة يعني عاطفية لحالة من اليأس العام. إبراهيم أنا أحكي لك شغلة، بيقولوا لي أنت يا منذر يعني متفائل، أنت هلأ بهالوضع حالي بيقولوا لي أنت متفائل، وأنا بسمي حالي مكبل بالأمل، المكبل بالأمل. تفاؤل ما لي، انا حقيقه تقريبا بابا عندي غايه.
1: اشوف الوضع الحالي
0: يعني انا
1: استاذ منذر راح نحكي عن الوضع الحالي لاحقا. نعم. لكن الان انا اريد فقط ان يعني افهم ويفهم معي المشاهدات والمشاهدين كيف شاعر يعتبر نفسه عمليا انت فائر يعني من زمان، ولكن في لحظه حرجه بعد الكيماوي والقصف وكل نضالات الشعب السوري هاي فجاه ليتها لم تكن.
0: طيب يا إبراهيم، يعني
1: كان أفضل البقاء على عهد الأسد؟
0: هذا أبداً ما مطروح،
1: البقاء يعني في سجون صيد نائح.
0: هذا
1: شفت المنظر
0: هلا، هذا مثل شيء اللي إذا أنت انتقدت الوضع الحالي بيجيك واحد بيقول لك بدك ترجع.
1: لا
0: عفواً، لأنه صار الكيماوي

0: إنه مات 500,000 إنسان، لأنه استرد 10 مليون إنسان، ولأنه ما كان بقيان برقة أمل، ما كان بقيان على أي طريقة. أنا حاطط بالمقال مجموعة أقوال لأسماء من أهم الأسماء المؤيدين للثورة، كلياتها يأس مطبخ. أنا محاولة، تقريبا محاولة انتحارية.
1: نعم
0: محاولة انتحارية. أنا كل رصيدي كبيته بهذا سلم. أنا بكل بساطة بعدين بدون أي مقابل، لأنه بحقيقة أنه الموالين بحياتهم ما رح يحسبوني موالي ولا يعتبروني. بس بظن هال30,000 مشاركة اللي صار إلى خلال أسبوع وهالكذا، طبعا في موالين شاركوا فيها، بس شاركت فيها هلا محمد، شارك فيها مازن أكسام سليمان، شاركوا فيها ناس كتير. يعني بالعكس في ناس كتير اعتبروها صرخة وجدان، صرخة ضمير. على فكرة آخر مرة واحد عم بيقول لي سامحناك على علي تهلمتك، قلت له بس لك سامح معي شي 10 مليون سوري كان عم يرددها، بس سامحهم معي.
1: تمر هذا
0: ما زالك أنا محرج. أنا بيقولوني أنت محرج بواسطة، لأنه احتجت تبت كتير مشان إجلي الصورة اللي رسمت لي إياها، خاطرت بكتير. يعني
1: بس هي بس يعني هي صراحة وبساطة بالطرح، يعني بصدق يعني أنا أحترمك عليها. يعني الآن إنك تقول أنا حاولت أن أبرر يعني عن مقال كتبته وكأنك نادم عليه، يعني رغم أنه اعتبرت نفسك مع الناس وصوت الناس وسمعتها من أم أحد القتلى.
0: نعم تعرف مفردة الندم ما دخلت حياتي وشعري إلا من 2-3 سنين، يعني قبل سقوط. حتى كان كتابي الجديد اسمه ندم العندليب، قاملوا المؤسسة اللي بدها تصدره رياض الرية قالوا لي هذا عنوان أبدا ما رح نقبله، بدك تكتب لنا عنوان يكون يعني في أكشن أكثر.
1: خلينا نعرف اسم الكتاب بعد الفاصل.
0: نعم
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع معكم شهادة منذر المصري للتاريخ.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول، جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري، اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: لأنه عناوين الكتب يعني هي تعني الكثير يعني. يعني تغيرت عنوان كتاب كما طلب منك. لكن ما لا يغير هو المسار بالحياة، المسار العام. فأنت اخترت أن تبقى في سوريا ولم تختر المنفى كما فعل آخرون. لماذا؟
1: إذا جاوبتك ما بعرف الحقيقة. عادة بقول حدث وبقيت. بس بما أني بقيت صرت حاول فسر، حاول يعني برر بقائي. صرت أعمل تمريرات شعرية طبعا، أنه مثلا أنا لا أستطيع العيش في مكان لا تغرب منه الشمس من البحر. يعني أنا يعني فين بدي أقعد والغروب ليس بحري؟ أو مثلا بيسألوا بولس لمنزريوس بأنه أنت تفضل السباحة

0: السباحة على شاطئ رملي أم صخري؟ بقول له رملي. بقول له لهذا لم تغادر. حبيت يعني أولاً بدي لك شغلة. أنا صرت علاقتي بالمكان صارت فيها ردة فعل. كنت حس الأمكنة مظلومة، الأمكنة اللي عم تنداس وعم تتغير، والأمكنة ما عندها يعني في في في حلين الأمكنة قاصرة عنهم. أولاً تبارح أماكنها، أماكن لا تبارح أماكنها. ثانية ترد الصاع. الأمكنة بتعتمد على ناسها وبتعتمد على الزمن لا تنسى الأذية اللي بتصيبها نتيجة بشر، نتيجة أنظمة سياسية، نتيجة. بقى صارت علاقتي مع اللاذقية فيها الإحساس هذا، إحساسي بأنه أنا يعني أنا هذه مدينة أنا مجروح فيها، وأنا هذه مدينة يعني بريد أنا ضمت جرحة، بريد ضل فيها. عشان هيك وقت أصدقائي بيحكوا أنه ليك ما أوسخها، ليك ما كذا، ضل صامت أنا. يعني حقيقة
1: بس كلامك استدعى يعني أو استحضر روح شاعر عربي عظيم، يعني هو الشاعر الفلسطيني محمود. نعم. درويش، يعني هو اللي
0: سيد المنافي.
1: سيد المنافي هو اللي قال هذا البحر لي. نعم. ومع ذلك غادر، يعني غادر بحار وغادر بيروت وغادر. نعم. لكن يعني أثر وظل محمود درويش الطويل عليكم أنتم الشعراء السبعينيات وما تلاها من أزمنة هو تأثير كبير بالتأكيد. إنكاركم لهذا الأمر يعني لا يفيد. محمود درويش كان
0: أنا
1: يعني
0: بعرف محمود درويش تأثير على بعض شعراء السبعينات، بعرف له تأثير على عادل محمود لأنه التقى وعاش معه فترة بتونس أو بقبرص ما بعرف. بس أنا بالنسبة لي وقت بسنة ما بعرف إنه سنة بالثمانينات تعرض يمكن محمود لأول
1: نوبة قلبية
0: وعملوا ملف عنه وطلبوا مني ملف أنا إنه شارك بالملف، مع إني أنا مفروض ما يعني ما ينطلب مني هالشيء، أنا ما من الناس المولعين بهذا. قمت قدرت أفهم إنه محمود درويش بالحقيقة بيقدم يعني الصورة الأبهى للشاعر. هذه شغلة فظيعة، يعني محمود درويش عمل سياسة ما بعرف إذا شو وصل بالسياسة، شو كان له دور، بس محمود درويش صورة المثلى للشاعر، الصورة اللي بتنحط صورته بخزانة الكتب وبتعيش فيها كأني منتمية لإله. هذا شيء يعني أنا بظن غيره صعب يحصل على هذه المكانة. حصل التقيت في مرة أو مرتين أو ثلاثة بمهرجان الشعرية وما نخص بعضنا باللطف بس ما بالاهتمام. يعني
1: هو يبقى هناك نوع من الغيظ لدى شعراء العرب من محمود درويش، يعني هو قامة عالية.
0: نعم.
1: فيعني خلينا نشوف.
0: بالنسبة لي بشعر بكل حب لإله، بس هو كمان بيمثل فكرة الشاعر الكبير القصيدة النثر.
1: شاعر كبير
0: بدون أي مجال الشك، بدون أي مجال الشك، شاعر كبير بكل شيء بيصنعه، من شخصيته، من إطلالته،
1: من مواقفه لغته،
0: من نتاجه
1: وقضيته اللي حملها.
0: طبعا يعني رجل استكمل الدائرة يعني
1: لكن هو
0: أشهل الشاعر
1: بالحياة. لكن هو لم يقل في يوم من الأيام عن القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية ليتها لم تكن.
0: هذه مختلفة.
1: خلينا نروح على مرسمك مع الأسف نغادر البحر. فاصل عن المشاهدين ونعود لمواصلة حوارنا مع منذر المصري في شهادته للتاريخ.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91

0: الفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
1: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
1: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
2: يعني بكفي بقى بكفي بكفي.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: تركت الشعر وعدت إلى الرسم بعد أن تركت الرسم. تغيرت الأحوال وأصبحت الآن أكتب وترسم.
1: تركت الرسم وجيت على الشعر بالحقيقة نقلة كانت بالنسبة لي، يعني دخلت على عالم مجهول كامل بالنسبة لي. حتى أنا بالمدرسة مثل ما قلت لك لا كنت بهتم بالشعر، وأنا هلأ لحد الآن ما حافظ بيت شعر لعمودي ولا يعني دخلت على الشعر يعني من باب. حتى بآخر مقابلة لي بالقدس اخترعوا له عنوان شفته مظبوط، أنه جئت للشعر كعدو للشعر. جئت للشعر يعني عندي إحساس كتير، كل شيء كل فكرة الشعر اقلبها فوقاني تحتاني.
0: لكن نحن
1: تواضع يعني أنا بعرف حالي أنه ما عندي هالعدة مثل ما حكينا.
0: بس نحن اليوم هاي اللحظة يعني بهذا الجزء من حوارنا في مرسمك، يعني في عدة وفي عالم كامل مؤسس ولوحات وتفاصيل وألوان وشخصية تشكيلية يعني عندك واضحة. هنا أنت ذهبت بعيدا.
1: أنا قلت أنه بالرسم عدتي كويسة، ما أنا كاملة بس عدة جيدة، وأنا رسام يعني برسم خط كويس وعندي ثقافة بالرسم وبالفن التشكيلي. يعني بالنسبة للسوريين أنا استخدم نفس آلية الياس مرقص. وقت كان يحكي كان الياس مرقص يقول لي أنا زقاتق، قارنتني بماكسيم رودنسون وقارنتني ببروجي جارودي، بطلع صغير بس إذا قارنتني بالفلاني والفلاني لا والله. أنا
0: كان صديقك
1: الياس، كان صديقي جدا، كان صديق وحقيقة بعتبره كل بعتبره معلم.
0: كم ترى أنه نحن نحتاج إلى فكر الياس مرقص الآن يعني كالثقافة العربية والسورية بشكل خاص؟
1: بالنسبة لي بحتاج كتير. أنا بالحقيقة مثل ما قلت لك بتعامل مع السياسة على نحو الزائغ تقريبا يعني، وكان وجود ناس مثل ياس مرقص أو مثل عبد الله أوشي أو مثل ميشيل كان كتير بيساعدوني إنه يعني استجد موقف، يعني موقف خاص فيني.
0: هل تعتقد أنه لو كان الياس مرقص حيا الآن وحصل هذا التغيير في سوريا ووصلت فئة من المقاتلين من أبناء الثورة إلى الحكم لديهم هذا الطابع الإيديولوجي المأخوذ عنهم سابقا عن ماضيهم، هل كان سيؤيد هذا الاتجاه هذه الإدارة؟
1: يعني سؤال أقرب للتنجيم، لأنه أنت بتعرف
0: عنا أصدقاء، عنا أصدقاء نحن
1: يعني مواقف أصدقائنا فاجأنا بمواقف ناس وتفاجأنا بمواقف ناس تانين. يعني فاجأنا بناس مواقف سلبية كانت بطريقة فظيعة، وتفاجأنا الناس مواقف إيجابية كنا متوقعين منه. بس أنا بالنسبة لي بظن بظن بده يكون إيجابي، بس ما هذا الإيجابي مع المرحلة، إيجابي مع البلد، إيجابي مع الناس، ما إيجابي مع السلطة. الياس مرقص يعني كاتب ومفكر بالنسبة له الاستقلالية أمر يعني نهائي، يعني قضى كل عمره ما طلع على التلفزيون، ما عمل مقابلة، ما تقرب من أي شيء، رغم طبعه الطيب وطبعه المسالم. أنا بتصور لو يعني كان بيشبه لحد ما موقفي.
0: شو هو موقفك من السلطة حاليا ومن التحول الجاي؟
1: هلا بدنا نحكي بالشيء اللي قلت لك أنا ما كان جعبالي أحكي فيه.
0: حتى هي شهادة للتاريخ،
1: حتى شهادة للتاريخ. سقوط النظام بالنسبة لي كان شغلة كتير كبيرة، كتير يعني لدرجة حسيت أنه أنا بابا لازم أحكي بالشأن العام. أنا اللي عشت حياتي من شانه حدث، وبالتالي لازم اتنحى أنا، ومثل ما بنحكي في شباب في ناس في أغلطه. وخاصة أنا يعني بنتيجة كتابتي المقالات اكتشفت أنه كل شيء جهدت فيه وكل شيء عملته المقالة بلا أبدأ بدون نتيجة، يعني ما حصل كان خارج كل توقعاتي، خارج كل فكري.
0: الواقع خارج توقعات غالبية من كتب.
1: بس أنا قلت لك وصل لأنه يعني كان يصلح 8-12 يكون خاتمة اهتمام بالشأن العام، بس كان شغلة صعبة.
0: لكن أنت
1: يعني
0: لا طبعا صعب، لو أنت كمثقف وكمنتج للثقافة والإبداع وصاحب رأي يعني تسأل عن رأيك. يعني الآن يعني تقع أحداث في سوريا يعني يصبح المثقف موضوع أمام كرسي المسائلة.
1: حتى الصمت يعني ما بس
0: غير متاح.
1: غير مقبول يعني. نعم. صمت تهمة.
0: نعم. يعني
1: بس أنا فيني ألخص الموقف. أنا بدي سوريا تمشي لقدام. ولا إلي. واحد يعني تقريبا ما عندي غاية. السوريين. خاصة الناس اللي تأسوا هلا بعد 12. بدي سوريا تصير سوريته. هلا بيقولوا لي انت دائما متفائل، ما متفائل لحالي، ما عندي اهداف كبرى يعني اتفائل فيها، اهتمامي انه السوريين كلهم روس وعلويين وسنه وكلياتهم يقدروا يكون عندهم بلد يصلح للعيش. كما انا ما عندي احلام كبيره انه هدول الناس اللي اجوا او سوريا اللي كانت عليه بزمن سنه سنتين نتحول لبلد مثل ما بقول سوريا الحلم او سوريا بدي بلد، انا حتى كمل بدي بلد يصلح لعيش الناس بامان والناس يكونوا عايشين مع بعضهم عندهم هذه اتفاقيه العيش المشترك. اما شو بطلبوا انا من السلطه، انا حقيقه انا عندي مطالبي يعني انا بسميها وعود الثوره، هي حريه للكل، كرامه للكل، عداله للكل،
0: يعني
1: بلدة قانون،
0: يعني تحول ديمقراطي ونحو دولة القانون.
1: كون الديمقراطية بحد ذاتها ثورة يعني.
0: لكن أنا سمعت منك بحواراتنا خارج التصوير يعني أنك تخوض نقاشات يعني وتقول أنه لو افترض أن سوريا هي التي ولدت هؤلاء الإدارة الجديدة الحالية بتكوينها المعروف، وحتى لو كان هناك تشوه ما، وكثيرون يعترضون عليك يعني أن كيف يعني كيف تعتبر أنه ممكن تكون هالولادة مشوهة كافتراض يعني.
1: المستلمين السلطة حاليا هو السؤال الكبير، إن إيشو من الثورة السورية، من الثورة السورية، ولا أنه بطريقة ما انتهجوا فكرة الثورة وعلم الثورة من وقت كتير قليل وعم بيحكوا وعم بيحكموا بخلفية من اللي جايين من الثورة. حقيقة ناس إيشو يعني كل شعارات الثورة هن ما هي شعاراته يعني السلمية اللي كانوا السوريين دائما يحكوا فيها. لا
0: لكن لا يمكن، لم يكن ممكن أن يسقط نظام بشار الأسد العنيف مع داعميه الروس والإيرانيين بالسلمية، لذلك كانت مقاتلين أصلا.
1: أنا بعرف ناس من ألد أعدائهم بيقول لك ما كان بشار الأسد، نظام بشار الأسد يسقط إلا بهدون
0: بالقتال،
1: لأن نحن بنعرف إنه السلمية لو السوريين كلياتهم لو وقفوا عجل واحدة النظام ما بيتأثر. النظام قاطعته كل العالم، قاطعته كل الدول، وقف وصل لحالة فظيعة ومع ذلك لا مستعد يقبل حل، لا مستعد يقبل مشاركة، ولا مستعد يعني ينجو. ما عنده بنيته مصالحه حتى للنجاة، لا هو ولا شعبه ولا ناسه. اللي حدث بسوريا، ولا فينا نقول يعني أنا من الناس اللي بقوله من الحد الآن نحن سوريا عايشين بفخاخ 50 سنة اللي
0: مر
1: على مستوى نحن كبشر كشعب،
0: فخاخ طائفية
1: وغيره أوصاله، على مستوى بلد ما في بنى تحتية، على مستوى بلد كان نظامه هو الفساد. هذا بعد 18 كلياته صهر وكلياته يعني الأيام الأولى طبعا شوي شوي ظهرت الصعوبات، حتى بعض الناس بيعتبرها مستحيلات. أنا بعرف ناس بيقولوا لا السلطة الحالية ولا فينا تنقص سوريا، سوريا بحالة. وبالتالي هنا خليني أقول إن هالترند اللي صار إنه سوريا ماتت، هذا الأمر اللي حقيقة بضحكني، لأنه صاروا هن نفسهم قالوا ماتت في 20-30 مرة بعد 18، هي نفسها ماتت بالثمانينات، هي نفسها ماتت بالألفين. كلياتهم ماتت، وهي ماتت بالـ 2011.
0: يعني أنت متفائل.
1: وهي بالحقيقة.
0: أنت متفائل.
1: بتموت وبتعيش يعني بلد بالحقيقة، هيك تعبير بعض أصدقائي استخدمه. أمت كان حطوا نعوة سوريا، قلت لهم رجاء ضيفوا من 14 مليون على القليل 14 مليون اسم ضيفوا على
0: نعم.
1: على النعوة.
0: نعم. سألتك مرتين.
1: نعم.
0: هل أنت متفائل؟
1: هل أنا متفائل؟ قلت لك أنا متفائل بس ما لأجلي، ما لأجلي أبدا، لأجل الناس حولي والناس اللي بيعنولي أبدا. ما بالنسبة لي فيني هلا أنا بعرف ناس بيعددوا مساوئ النظام، قال فيني عدد آلاف زيادة فوقها وما بقصر يعني بعملها. فأنا الحالة اللي بريدها تكون إنه السوريين بالحقيقة يكون سقوط نظام كامل، سقوط النظام ما بس بالاسم، سقوط نظام، نظام الخوف، نظام الخرس، نظام إنه نحن حقيقة نعيش ببلد عم بتبلش تمشي بطريقة. أنا ما معقول أبدا مهما كانت أرى الناس ما ما ما أحلم إنه سوريا تمشي خطوة لقدام تجاه بلد معقول تجاه بلد بنعيش فيه. أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون كانوا يعذروني أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويد مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة الألم يعني من الناحية هذي. أو عدا على أنه عندي فكرة عن فكرة الاستقلال أنه هي عبارة عن حل سيء لمشكلة بتخلق حالة أسوأ.
0: طيب كيف بنقدر نختم هذه الحلقة بالشعر؟
1: الشعر نعم.
0: كيف ممكن تختم لنا من اختيارك لقائنا هذا بقصيدة؟
1: الحدث الكبير اللي صار بتجربتي الشعرية أنه من سنتين صرت أعمالي الشعرية ليس في كاملة وفي شيء ما حطته في وقتها أسباب كثيرة، وهذا شيء مثل ما قلت وقت نشر أول مرة مجموعات الأربعة صدقني عندي شعور أنه هذا شيء يحصل كما يحصل للموتى، إنه واحد بيشوف أعماله هيك الأعمال
0: كان متحفي بتاع
1: أعمال كاملة قبر. حابب أقري قصيدة شعر محمد السيدة اللي أنا عديت عنه على الكتاب اسمه هامش الهامة، واللي زبطته مرة تانية بدي أغيره العنوان ما لأني عامل، هو كان عامل كهرباء. شوف الرقعة من الإنسان الخشن، يا إلهي إذا كانت هي البحر تعني الشاطئة الذي يحتويها بين ساعدين، يا إلهي في كفها الصغيرة والشاحبة زرقاء تسبح بها الأسماك الملونة، يا إلهي إني أغوص بالأشواق التي جرحت بها بساماته.
0: شكرا جزيلا أستاذ منصر. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة مع الشاعر السوري والرسام منذر المصري في شهادته للتاريخ، وإلى لقاء

0: قادم إن شاء الله.
1: هل كان منذر مصري في شهادة للتاريخ وفي كتبه ومرسمه عدوا للشعر كما وصف ذات يوم؟ أم أن الريشة التي يرسم بها على القماش الخام تخلق المزيد من كائنات منذر مصري ونسخه الداكنة الزرقاء؟ وكما بدأنا مع البحر ننتهي إليه وإلى الإنسان الخشن الذي يكتب قصيدة ناعمة في لحظة صعبة من مسارات حياته.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد أحمد الهلالي يقول تلفزيون سوريا إنهم حصلوا على وعود بتسلم القصر العدلي بالحسكة اليوم الجمعة، ويوضح أن الانسحاب منه كان لعدم التصعيد. وزارة الطاقة تقول أن رفع أسعار المحروقات هو لمواكبة الأسعار العالمية، واستياء واسع من القرار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. ماستر كارد تعلن استكمال جاهزيتها للعودة إلى سوريا، والمصرف المركزي يقول إن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني. وزير الخارجية يفتتح القنصلية العامة لسوريا في مدينة جدة بالسعودية، ويلتقي وفدا من أبناء الجالية السورية هناك. قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة اليوم، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم دون عراقيل.
1: حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة، مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
0: وأضاف الهلالي أن الفريق آثر الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
1: لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك آثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
0: كما وأشار الهلالي لأن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
1: المسألة الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
0: هذا وتجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجا على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة التي أزالها المحتجون خلال تجمعهم.
2: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبدأ

0: تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاءً جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة، في خطوة اعتبرت مؤشراً على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعاً إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلاً واسعاً في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
1: يعني هاي اللاعب كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو من وين بدأ بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذا اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
0: ورغم التوتر الأخير لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصا مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى العسكرية والأمنية ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيداً وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
2: من جانبها أصدرت وزارة العدل بياناً دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. نبقى بالحسكة، حيث مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 15 يوما إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم. وأوضح مدير الأحوال المدنية عبدالله في تصريح لوكالة سانا أن القرار يهدف إلى استكمال استلام الملفات وتنظيمها وفق الأصول القانونية، مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدم وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة. وكانت مديرية الشؤون المدنية في الحسكة قد افتتحت في الرابع من نيسان الماضي مراكز استقبال طلبات الجنسية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال خطيب مقام السيدة زينب فرحان حسن المنصور، وكان المنصور قد لقي حتفه الجمعة الماضية من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارته في منطقة السيدة زينب بريف دمشق في عملية اغتيال مدبرة تستهدف شخصية دينية بارزة في المنطقة. أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتعيين العميد باسم محمد شعبان قائدا للأمن الداخلي في محافظة حمص، وكان شعبان يشغل قبيل قرار تعيينه قائدا للأمن الداخلي بحمص منصب مدير الإدارة العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. شعبان من مواليد محافظة دمشق وحاصل على إجازة في التربية من جامعة حلب عام 2009 وإجازة في العلوم السياسية من جامعة الشمال في عام 2024، وكان يشغل منصب مدير المنطقة الشمالية في حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها حتى عام 2020.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تصاعد أثار التحصينات الإسرائيلية في ريف القنيطرة التي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية. وفق مراسلنا فإن قوة إسرائيلية توغلت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث تقدمت 8 آليات عسكرية باتجاه جسر الوادي قبل أن تنتشر في محيط المنطقة. وبالتوازي مع ذلك فدى سكان ومسؤولون محليون في ريف القنيطرة بتضرر آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية نتيجة إنشاء خنادق وطرق عسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار. وثق تلفزيون سوريا في محافظة القنيطرة منذ مطلع نيسان توغلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وحوض اليرموك بريف درعا وحالات دهم وتفتيش طالت مزارعين ومربي مواشٍ على الشريط الحدودي.
1: تشهد أرياف القنيطرة وحوض اليرموك في ريف درعا تصعيدا ملحوظا مع توثيق أكثر من 250 عملية توغل ودهم نفذتها قوات الاحتلال منذ مطلع شهر نيسان، ما يعكس حالة أمنية متوترة تؤثر بشكل مباشر على المدنيين. في القنيطرة تركزت معظم التحركات في الريفين الشمالي والأوسط، وشملت مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة وتسيير دوريات داخل القرى، كما طالت الانتهاكات عدة بلدات في الجنوب. أما في حوض اليرموك فقد سجلت أكثر من 27 عملية دهم مع انتشار للحواجز والدوريات.
2: والله يعني كانت انتهاكات مستمرة بشكل يومي كانت تحصل بالمنطقة من قبل العدو الإسرائيلي. هذه الانتهاكات كان لها تأثير كبير على المواطنين وإلى تأثير على الأراضي الزراعية، لأنه كانت في مضايقات حتى على الرعاة، كان في اختطاف بعض الأشخاص، مضايقات بالنسبة للمزارعين والفلاحين.
1: تكرار الاقتحامات واحتجاز بعض الشبان ولا سيما رعاة المواشي يخلق حالة من التوتر والقلق، فقد تم توثيق 13 حالة احتجاز مؤقت معظمها لشبان دون 20.
3: كمزارعين عم نعاني معاناة شديدة، توغل الإسرائيلي عم يبعدهم المزارعين عن أراضيهم، طردهم من الأراضي الزراعية.
1: شملت الانتهاكات مداهمة أكثر من 17 منزلاً، إضافة إلى نصب أكثر من 24 حاجزاً بين القرى في الوقت ذاته، ما يزال أكثر من 46 شخصاً مختطفين من دون محاكمة.
4: بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السابق زادت على هذه المنطقة، منطقة العازلة، وأكثرها هو منطقة جبات الخشب وطرنجي والقطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، وكان أكثرها توغلاً على بلدة جبات الخشب. في الآونة الأخيرة أكثر من 7 توغلات ومداهمات لمنازل وتفتيش منازل.
1: ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر، حيث سجلت حالة استشهاد واحدة خلال شهر نيسان.
5: يعيش أهالي القنيطرة وحوض اليرموك واقعا معقدا بين الخوف اليومي من الاعتقال أو القتل في ظل غياب أي مؤشرات لعقد اتفاق أمني. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة الحربية TCG ميلتون ستقوم بزيارة رسمية إلى ميناء اللاذقية في 11 من الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن وفدا من قيادة القوات البحرية التركية سيزور أيضا مؤسسات التدريب العسكري الموجودة في اللاذقية. أعلنت السلطات الأسترالية اعتقال 3 مواطنات على صلة بتنظيم داعش عقب عودتهن مع أطفالهن إلى أستراليا، وذلك بعد قضاء سنوات داخل مخيم في سوريا. وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الأسترالية صرحت بأنها لن تقدم المساعدة للنساء وأطفالهن الذين كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا، وأن من المتوقع توجيه 4 اتهامات إليهن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاستعباد والانضمام لتنظيم إرهابي.

0: أوضح مصدر في وزارة الطاقة للتلفزيون سوريا أن تعديلات على أسعار المحروقات في السوق المحلية تأتي تماشيا مع تعديلات الأسعار العالمية. وفق النشرة فقد ارتفع سعر لتر المازوت أول إلى 88 بدلا من 75 سنتا أمريكيا، ولتر البنزين إلى دولار وعشر سنتات بدلا من 85 سنتا، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12 دولارا ونصف بدلا من 10.5، في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 20 دولارا بدلا من 16.8. وحددت النشرة سعر صرف الدولار ب 133 ليرة وفقا للعملة الجديدة. هذا وأثار قرار رفع أسعار المحروقات مخاوف من ارتفاع في تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق.
1: رفعت الشركة السورية للبترول أسعار المحروقات والغاز بنسبة وصلت إلى 30% وفقاً للنشرة الصادرة عن الشركة. الزيادة شملت معظم المشتقات الأساسية، إذ ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى دولار وعشرة سنتات بعدما كان ب 85 سنتا، بينما بلغ سعر لتر البنزين 95 دولارا وخمسة عشر سنتا. كذلك ارتفع سعر لتر المازوت إلى 88 سنتا بعد أن كان ب 75 سنتا. لم تقتصر الزيادات على الوقود، بل شملت أيضا أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلي إلى 12 دولارا ونصف بعد أن كان بعشر دولارات ونصف، والصناعية إلى 20 دولارا بعد أن كان بستة عشر دولارا وثمانية سنتا. الشركة السورية للبترول بررت القرار بارتفاع أسعار النفط عالميا وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى ما وصفته بالضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية الحالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تراجعاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، ما ينذر بانعكاسات إضافية على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: بحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري برئاسة محمد طه الأحمد مع عدد من الأعضاء الفائزين آخر المسجدات المتعلقة بانعقاد المجلس. وأفاد المجلس عبر قناته على تيليجرام بأن الاجتماع الذي عقد في دمشق تناول استكمال الانتخابات والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي والقوانين اللازمة لمعالجتها، كما تطرق الأعضاء إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأخذ كل مؤسسة دورها الحقيقي في المرحلة المقبلة. أعلنت شركة ماستر كارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاما. وفي سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات الماستر كارد الصادرة دوليا، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستر كارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصري إن إعادة ربط سوريا بشبكة عالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. أرحب بضيف الدكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي معي من أريزونا. أهلا ومرحبا بكم دكتور زكي. بداية اليوم، ما أهمية إعلان ماستر كارد عن الجاهزية التقنية للعمل داخل سوريا بعد أكثر من 15 عاما من الانقطاع؟
2: الحقيقة خطوة مهمة جدا، لأنه بتقول أنه الشركات العالمية المصرفية تثق بالسوق السورية وتثق بالحكومة السورية الجديدة، السياحة بسوريا تتأثر كثيرا بطرق الدفع، وبتعرف موسم السياحة هلا جاي وعودة المواطنين من كل أنحاء العالم، من أمريكا كتير من الشباب اللي أنا بعرفهم نازلين السنة وعيالهم نازلة، تسهل كثيرا

الدفع على المواطن اللي جاي من برا، من دول الخليج، من دول أوروبا، دول أمريكا، وبنفس الوقت بتسهل على الأعمال التجارية.

0: كبيرة جدا. هلا فيزا ان شاء الله يعني كمان تتشجع انه تشتغل بسوريا، بعد ما بيشتغلوا دور اثنين بتصير المصارف الامريكية الاوروبية كلها يعني بتشوف انه سوريا سوق الحياة معتمد ويمكن العمل فيه وآمن، وهذا بيفتح يعني القطاع المصرفي على القطاع المصرفي
1: يعني في هذه النقطة بالتحديد دكتور
0: جداً.
1: نعم في هذه النقطة
0: نعم.
1: بالتحديد دكتور زكي، اليوم إلى أي مدى يمكن أن يسهم ربط يعني سوريا بشبكات المدفوعات الدولية في تنشيط الاقتصاد والاستثمار؟
0: مهم جدا لأنه طرق الدفع يعني حتى التصدير كثير من المصدرين بده يدفع واحد من برا، كيف بده يوصل كاش، كيف بده يدفع، والقطاع المصرفي لساته ما له مربوط ولو أنه هلأ النظام السويفت رجع فقريبا جدا، بس بيقدر يدفع بالكرت، بتقدر تدفع أنت يعني مبالغ طائلة أحيانا بالكرت وعلى التليفون، ما في تكون دائما تكون موجود، فبنشط حتى الصادرات السورية، بصير أسهل التعامل والدفع لل يعني التجار اللي عم يستوردوا من سوريا، ممكن يستخدموا البطاقة كمان للدفع للبضاعة اللي عم يشتروها، بتسهل على التجار السوريين إنه يستلموا أموالهم بسرعة أكبر من إنهم ينتظروا طرق الدفع القديمة أو كاش أو إلى آخره.
1: طيب اليوم دكتور زكي ما العقبات التي ما تزال تواجه عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي رغم هذه الخطوة؟
0: الحقيقة هي مسألة وقت، يعني العقوبات بتعرف أنت العقوبات الأمريكية ارتفعت، العقوبات الأوروبية ارتفعت، بس هدول شركات كبيرة، يعني مثلا ناخد بانك أوف أمريكا واحد من أكبر البنوك في أمريكا، إذا قررت الشركة أنه لسه ما بدها ما أنا جاهزة لأنها تفتح أفرع بسوريا أو تتعامل مع البنوك السورية، هذا قرار بخص الشركة ولو أنه الحكومة الأمريكية رفعت العقوبات و أي بنك بيقدر يتعامل مع البنوك السورية. فهلأ خلصنا نحن من مرحلة العقوبات، هلأ يعني جارية مثلا هون مهمتنا هلأ وعم نشتغل كتير بالأمر هذا أنه نشجع الشركات الأمريكية أنه تدخل السوق السورية وتثق بالعمل في سوريا، وهذا أنا بعتقد مسألة وقت ووقت ليس طويل يعني، وخصوصا أنه هلأ بلشت شركات عالمية مثل ماستر كارد أنك تشتغل وتدخل السوق السورية، بتشجعوا بقية البنوك والقطاع المصرفي أنه يشتغل بسوريا.
1: اليوم دكتور زكي يعني هل تعكس هذه الخطوة ربما وجود تفاهمات أو حتى تسهيلات دولية جديدة مرتبطة بالملف الاقتصادي السوري؟
0: أستاذ جمال أنت شفت يعني زيارات وزير المالية ورئيس البنك المركزي لأمريكا لدول أوروبا، رحب فيهم كتير، عقد اتفاقيات ثنائية مع الحكومة السورية مع القطاع المصرفي بسوريا، يعني الثقة بالقطاع المصرفي بسوريا تعود تدريجيا، والشركات طبعا الشركات بدها سوق، يعني إذا السوق السوري بيثقوا بالقطاع المصرفي طبعا إنه بدهم يرجعوا لأنه بيتقاضوا أموال طائلة، يعني كل ما بيشتري زبون كل ما بيندفع بالكرت هن كمان عم يجيهم مصاري، ففي مصلحة مشتركة، مصلحة السوريين إنه يرجعوا للقطاع المصرفي العالمي، ومصلحة الشركات المصرفية الكبيرة كمان إنه عندها سوق جديدة ممكن تستفيد منه.
1: طيب اليوم دكتور زكي البعض يرى أن المشكلة ليست فقط في وسائل الدفع بشكل عام بل في ضعف البيئة الاستثمارية عموما في سوريا، ما رأيك بهذا الطرح؟
0: هذا صحيح، يعني كل قطاع له خصوصيته. هلا لو اخذنا الماستر كارد مثلا، هذا بيشجع السياحه، بيشجع النشاط الاقتصادي، التصدير، الاستيراد، حتى يعني التجار السوريين عم يستوردوا بيقدروا يدفعوا بالكارت الى اخره، بس كمان في قطاع الاستثمارات، هي شغله ثانيه تماما، بدك ثقه بالشركات اللي بدها تيجي تستثمر بسوريا، بدها تفعيل القوانين لحمايه المستثمرين اللي جايين من برا، غير انه حماية المستثمرين السوريين بس المستثمرين الأجانب كمان، رأس المال دائما بده قوانين واضحة ويكون في يعني نظام قضائي قوي يضمن حقوق المستثمرين اللي جايين من برا، وبنفس الوقت لا ننسى انه البنية التحتية يعني مهمة جدا، الاستثمار لحتى يصير، ولا تزال سوريا يعني بعد

0: ونص فقط من التحرير تبني البنية التحتية، ما عم تحكي بطرقات، عم تحكي بمكان للإقامة، عم تحكي بأوتيلات، يعني في كتير من الشغلات عم تنبنى هلأ. وفي شركات إقليمية بلشت تشتغل، في شركات طاقة مثل شركة شيفرون بلشت يعني تشتغل بقطاع النفط، فصار في بداية للاستثمارات. بس تعرف هي مشاريع طويلة الأمد تحتاج إلى وقت لحتى المواطن يشوف نتائج ويشعر بأنه فعلا هالاستثمارات هاي عم تنعكس على الوطن والمواطن.
1: أشكرك جزيلا، شكر دكتور زكي لبابيدي رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، كنت معي من أريزونا.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بدء أعمال صيانة في عدد من مخابز محافظة دير الزور بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الأعمال تشمل تأهيل خطوط الإنتاج واستبدال القطع المتضررة وتنفيذ أعمال مدنية وفنية بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن جودة الخبز المقدم للمواطنين. تعاملت فرق الدفاع المدني في محافظة دمشق مع 4 حرائق اندلعت في مناطق متفرقة من المدينة وأسفرت عن إصابة 5 عناصر بحروق، في حين اقتصرت الأضرار الأخرى على الماديات. وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن 1 الحرائق اندلع داخل محل في منطقة الشعلان وتسبب في إصابة العناصر 5 من جراء انفجار بطاريات ليثيوم أثناء عمليات الإخماد. نظم طلاب سوريون من خريجي الجامعات اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في دمشق يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
2: رجعنا نحن على بلدنا سوريا لحتى نفيد بلدنا وندخل فورا لسوق العمل، نتفاجأ انه نحن لازم نتحمل 12 مادة غير تخصصية ما بتدخل بالمعدل، إضافة انه شهادتنا ما تعتبر شهادة سورية، بتضل شهادة أجنبية، وهذا الشيء رح يأثر على القطاع العمل سلبا. بدنا مطلبنا شغلة واحدة انه تتعادل مثل ما تعادلت بكل دول العالم.
3: احنا مطلبنا يعني بس تعديل الشهادات عملتلي مثل اي طالب سوري يرجع على البلد، وكان امله انه تغيرت الانظمة اللي كانت على نظام البائد، بس نتفاجأ انه بتحميل مواد كبيرة. احنا بس كل همنا نرجع يعني على البلد بس لنتوظف نساهم بناء المستقبل وبناء مستقبلنا. يعني نحن عانينا الامرين بلبنان، وان كان اقامات ان كان سوطة ظروف معيشية، يعني تحملنا نرجع على البلد لحتى نرجع يعني نعيش بكرامة. نتفاجأ بالقوانين يعني المشحفة جدا بحقنا، يعني ما ولا في أي مبرر، يعني عملونا بالمثل على قليلة مثل باقي طلاب تركيا الأردن. جامعة أعزاز الخاصة اللي اعترفوا لها بشهادتها سنة 2022، بس نحن نطلب هذا ومطلبنا الوحيد.
4: اليوم ضمنا وقفة، وهي صراحة الوقفة الثانية أمام وزارة التعليم العالي، وسببها كرمال نطالب بحقنا بتعديل شهادتنا نظام LMD. طبعا هاي شهادة النظام LMD معترف فيها وين ما كان، حتى بأوروبا حتى بدون ما بيعادلوها دغري بخلونا بنكفي دراستنا الجامعية، بينما هون عم يعادلوها، مع انه بالرغم انه هاي 3 سنين وهون 4 سنين، بس هي نفس المضمون. وكمان هلا بالنسبه للطلاب التركيه هلا صاروا سابقين خطوتين لقدام، غير انه عدلون شهادتهم الاسبوع الماضي كمان اعترفوا بالتوظيف، قبلهم بالتوظيف، يعني صار سابقين خطوتين لقدام، واحنا بعدنا بنفس محلنا بعدنا.
5: انا صار لي شيء 7 سنين متخرج، يعني معقول انه البلد صار لها سنه ونص محرره انه ما قدروا يغيروا قوانين من ايام النظام البائد؟ فسنة ونص دول عم تغير دستور كامل لبلد، تحط كل هالقوانين، ونحن حزمة قوانين وزارة مو قادرة تغيرها وتطور بالوزارة، وانه تتبنى هالجيل اللي تعلم واللي عانى واللي تعذب كتير. نحن مطلبنا شهادة مقابل شهادة، بنرفض تحميل أي مادة، لأنه الجامعة اللبنانية ليس أقل قيمة علمية من الجامعات السورية.
1: أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يوضح آلية إجراء الامتحان الانتقالي للطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من تركيا، أي الناجحين من الصف 8 إلى 9. وأوضحت الوزارة في بيان أن المدرسة سواء كانت خاصة أم عامة تتولى وضع برنامج الامتحان الانتقالي للطلاب، حيث يمتحن التلميذ بمواد الفصل الدراسي الثاني من المرحلة السابقة، على أن تنتهي الامتحانات قبل بداية الامتحان العام لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي. وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط على الطالب إرفاق شهادة ليجاسي التركية لقبوله في الصف 9 كصف انتقالي.

0: أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وضع محافظة الحسكة ضمن أولوياتها في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين عبر تشكيل لجنة عليا وإقرار خطة عمل متكاملة لإدارة موسم القمح بكفاءة وشفافية. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديثات ملف الدمج الإداري، حيث تكلفت اللجنة بمهام الإشراف على عمليات شراء القمح من الفلاحين وتيسير إجراءات التسلم بالاعتماد على المتابعة الميدانية والتوثيق لضمان انتظام العمليات ونزاهتها وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد عبر معرفاتها الرسمية. أعلن وزير الإشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق تشكيل لجنة في دير الزور لتسريع تنفيذ خطط الوزارة المتضمنة إطلاق مشاريع جديدة وتسريع عملية تفعيل الجمعيات السكنية، إضافة إلى إعداد خطط تمويلية وتحفيز الاستثمار. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع محافظ دير الزور إلى أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار مشاريع تتناسب مع خصوصية المحافظة واحتياجاتها. وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها السكن الشبابي والجمعيات السكنية وآليات تمويل وتقييم للأضرار للمنازل، إضافة إلى واقع الجسور المتضررة ونقص الكوادر الفنية والحاجة إلى الأتمتة وقضايا التخطيط التنظيمي. أعلنت وزارة الصحة إطلاق مشروع لمراقبة مصادر المياه في مختلف المحافظات بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها. وأوضحت الوزارة أن المشروع يرتكز على فرق ميدانية مشتركة تنفذ جولات دورية لأخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها مخبريا وفق المعايير الصحية بهدف الكشف المبكر عن أي تلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن عمليات الرصد أسفرت عن تحديد عدة مصادر مياه ملوثة مما يعكس تحولا من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى نهج وقائي قائم على الرصد المبكر وإدارة المخاطر. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إيقاف دعمها لمركز الرعاية الصحية الأولية في مدينة دارة عزة بريف حلب. وبحسب بيان المنظمة فإن أعمال تقديم الخدمات الطبية سيتركز على المناطق الأكثر احتياجا، وستعمل المنظمة على مراقبة الفجوات في مجال الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا، وستبقى على استعداد لتقديم الاستجابة عند الحاجة. يأتي ذلك في ظل مواجهة السكان في شمال غرب سوريا تحديات جسيمة في مجال الرعاية الصحية. تواجه المواشي في محافظة الرقة ازدياداً في انتشار الحمى القلاعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي في المحافظة التي تعد من أبرز مناطق تربية المواشي في سوريا.
1: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي. لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
2: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضرر للدمية. الآن يعالج المربي، جاء نعالج من الدمية، ضربنا عن الدمية، ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبحث على شنو؟
3: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
1: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
4: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة.

0: وبدنا احنا كمية اكبر للمحافظة، وبنفس الوقت اذا في عندنا منظمات تشتغل على ارض الواقع تساعدنا قدر الامكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
1: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
2: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. سيبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
3: تشهد منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف، وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
4: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال. ومع اقتراب موسم سياحي جديد تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقاً لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
5: اليوم عم نعاني مثلاً من الطريق الضيق، الطريق الوعر. السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير. الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير. والكهرباء كمان عندنا موضوع الكهرباء، موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
4: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملا جديا وتدخلا فاعلا من الجهات المعنية بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
6: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بالتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة عدد ساعات التغذية، الإنارة، تقليم الأجال، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
4: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
7: يترقب الجميع موسماً قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. للتلفزيون سوريا، هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
3: أقرت السلطات الأردنية تسهيلات جديدة لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين إلى أراضيها، ذلك من خلال منحهم تأشيرة لحملة السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاستثمار الأردنية في بيان أن القرار يقضي بعدم الحاجة إلى موافقات مسبقة لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى من غرف التجارة والصناعة السورية للدخول إلى الأردن. كما تضمن القرار زيادة مدة التأشيرة المتعددة السفرات لتصبح 5 سنوات، ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لثلاثة أشهر، وإعفاء الحاصلين على إقامة لمدة 5 سنوات بصفة مستثمر أو شريك أو صاحب شركة وعائلاتهم من شرط عدم المكوث خارج الأردن لمدة 6 أشهر، لتصبح الإقامة سارية المفعول بغض النظر عن مدة المكوث خارج المملكة. افتتح وزير الخارجية أسعد الشيباني القنصلية العامة لسوريا في مدينة جدة بالسعودية، ذلك بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية.
8: الشيخ الشيخ ما شيء

0: على ابو عائشة.
1: اول مره هو تصديق اول وثيقه صادره من القنصليه
2: قبل ما الراسخه بين شعبينا، الاخوه التي صاغتها العروبه وباركها الاسلام ووحدها المصير المشترك.
3: هذا والتقى الشيباني أبناء الجالية السورية المقيمين في جدة والمناطق المجاورة، وجاء اللقاء على هامش الزيارة التي يجريها للمملكة العربية السعودية التي تضمنت افتتاح القنصلية العامة السورية في جدة. اختتمت وزارة التنمية الإدارية اجتماعاتها الفنية المشتركة مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية بعد يومين من النقاشات المكثفة. بحسب وكالة سانا، توافق الجانبان على أولويات التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي والتنظيمي وتطوير إدارة الموارد البشرية، وجرى بحث نماذج إعداد كوادر قادرة على إدارة التغيير وربط تطوير الكفاءات بمتطلبات الأداء المؤسسي بهدف تحقيق نتائج ملموسة تسرع الإصلاح الإداري في سوريا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لهجمات إيرانية خلال عبور 3 مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وأفادت القيادة بأن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة باتجاه المدمرات 3 من دون أن تصاب أي منها. وقالت القيادة أن قواتها نفذت ضربات دفاعية استهدفت موقع أطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات الاستخبارات والمراقبة الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى في حالة استعداد تام لحماية القوات الأمريكية في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح رغم تعرضها لهجمات إيرانية. وأكد ترامب أن المدمرات 3 لم تصب بأي أضرار، في حين دمرت البحرية الأمريكية قوارب إيرانية عديدة وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية حسب قوله، محذرة من أن واشنطن ستضرب بقوة أكبر في المستقبل إذا لم تسارع طهران في إبرام اتفاق. أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. أشار المقر إلى شن ضربات جوية أمريكية على مناطق في سواحل ميناء خمير وجزيرة قشم. وأكد المقر أن القوات الإيرانية ردت بضرب سفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها. أثرت الحرب على إيران في قطاع التكنولوجيا العالمي بعدما تحولت من أزمة طاقة وشحن إلى سلاسل إمداد الشرائح الإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة.
4: الحرب الأخيرة على إيران لم تقتصر على الطاقة والشحن، بل وصلت إلى قلب صناعة التكنولوجيا، مؤثرة على شرائح الحواسيب ولوحات الدوائر والسيارات الذكية وحتى خوادم الذكاء الاصطناعي. قطاع التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على مواد خام ومسارات شحن محدودة جغرافيا، ما يجعل أي اضطراب في الخليج يرفع التكاليف عالميا ويبطئ الإنتاج. الهجوم على مجمع جبيل للبتروكيماويات في السعودية أوقف إنتاج مادة الراتنج وهو العزل المستخدم في لوحات الدوائر، ما تسبب في تضييق العرض العالمي وسط طلب متزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي. في نيسان ارتفعت أسعار لوحات الدوائر المطبوعة 40% ورفعت رقائق النحاس 30% منذ بداية العام، مع زيادة فترات الانتظار للمواد الكيميائية من 3 أسابيع إلى 15 أسبوعاً. الطلب غير المسبوق على خوادم الحوسبة السحابية والرقائق المتقدمة يزيد الضغط، والشركات الكبرى قادرة على تمرير هذه الزيادات، ما يجعل المستهلك النهائي يدفع الثمن تدريجياً. الأزمة ليست فقط اقتصادية، بل تشمل قيوداً بين الولايات المتحدة والصين وصراعات على السيطرة التقنية والعسكرية، ما يزيد هشاشة سلسلة الإمدادات العالمية.

0: تصل الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات في جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تمديد الهدنة بوساطة أمريكية في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الحرب.
1: مسار تفاوضي معقد بين لبنان وإسرائيل وشرخ في الداخل اللبناني بشأن خيار الدولة ببدء المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، خيار حدده رئيس الجمهورية جوزيف عون بلا مفاوضات قبل تثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما لم يحدث بعد، إذ يواصل جيش الاحتلال استهدافاته في جنوبي لبنان وصولا إلى حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت على الرغم من تمديد الهدنة.
2: لبنان الرسمي عكس ما يقال يمتلك ورقة قوية جدا جدا اسمها التسوية النهائية. إسرائيل تسعى إلى بلد عربي آخر هو لبنان لتوقيع اتفاقية سلام، وهذا التوقيع توقيع ثمين جدا. الموقف الرسمي اللبناني لن ينجر إليه، لا إلى لقاء مع نتنياهو ولا إلى تسوية نهائية إلا بعد انسحاب الاحتلال بشكل كامل، ضمان عدم الاعتداء برا وبحرا وجوا، عودة النازحين وبدء الأعمار. إذن نحن نعيش على هذه المعادلة، ولكن من الطرف الآخر على حزب الله أن يعني ينسجم مع هذه الدولة بما تقوم به لوقف الحرب ولجم إسرائيل، لأن عدم الانسجام يعني تقوية إسرائيل.
1: أيام ضبابية تمر على الساحة اللبنانية، مرحلة غير واضحة المعالم تتمثل بوجود فجوة بين مطالب كل من بيروت وتل أبيب، يقابله مسار ميداني يقوم به حزب الله، لكن زخمه بدأ يتراجع بعد تثبيت الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما جعل إسرائيل تستفرد باستهداف الجنوب بشكل متواصل، الأمر الذي يرجح عودة الحرب بشكل أكبر على لبنان. يبقى السؤال الذي يدور في أذهان اللبنانيين، ماذا سيحدث بعد انتهاء الهدنة؟
3: أمام خيارين، إما الاستمرار بالتصعيد وهذا سيأتي على لبنان بمزيد من الدمار، بمزيد من القتل، بمزيد من التهجير واحتلال الأراضي، وهناك المسار الآخر هو مسار التفاوض. أعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي سبيل آخر إلا المضي بمفاوضات تفضي إلى وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى إلى أو عودة النازحين إلى مناطقهم. ما دون ذلك أعتقد أننا أمام دوامة جديدة من التصعيد يفترض أن تأتي على لبنان بوابل من الويلات ومن الكوارث.
1: الهدنة التي وصفت بالهشة لم تمنع الضربات الإسرائيلية على الجنوب أو عن ضاحية بيروت، كذلك يواصل جيش الاحتلال الإنذارات بالإخلاء ويمنع عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب.
4: هدنة هشة يعيشها لبنان وتصعيد إسرائيلي بلا أفق في جنوب البلاد وسط انقسامات داخلية حادة بشأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مرحلة يسودها القلق والخوف والترقب والحذر إلى ما بعد انقضاء الهدنة. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: نهاية هذه النشرة الإخبارية، دمتم بخير.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة

دمشق، إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب، حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك، بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

أسعد الله مساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أبرز الملفات على الساحة السورية. نستهل برنامجنا بالحديث عن الاحتجاجات ضد إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية لمبنى القصر العدلي بالحسكة، وتداعيات هذه الحادثة على النسيج الثقافي لمنطقة شمال شرقي سوريا، وانعكاسات تعثر تسلم الحكومة القصر العدلي ضمن اتفاق 29 من كانون الثاني. في محورنا الثاني نتناول دلالات إعلان القوائم الأولية للجان الفرعية في دائرة عين العرب كوباني على المستوى السياسي والإداري، وهل تعكس هذه الخطوة تقدما فعليا في دمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية؟ ساعتنا الثانية نسلط الضوء فيها وفي محورها الأول على مشروع سوفا 53 الإسرائيلي الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة. أما في محورنا الأخير فنتناول إعلان محافظة دمشق حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة الإشكالات العالقة في منطقتي المرسوم 66 بشأن مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، ونبحث جدوى هذه الإجراءات وآثارها على المتضررين. أهلا بكم.

0: تجمع العشرات من سكان مدينة الحسكة أمام القصر العدلي احتجاجاً على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للمبنى ووضع لوحة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أفادت مصادر محلية بأن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية قبل وضع اللوحة الجديدة والذي أزالها المحتجون خلال تجمعهم.
1: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاء جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة في خطوة اعتبرت مؤشرا على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعا إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلاً واسعاً في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
2: يعني هاي اللائحة كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو من وين بدأ بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذه اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
1: ورغم التوتر الأخير لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصا مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى العسكرية والأمنية ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيدا وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد الهلالي المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. مرحبا بك سيد أحمد، ماذا وراء ما حدث اليوم من إزالة اللوحة فوق القصر العدلي؟ هل الموضوع فعلا لأنه أزيلت اللغة الكردية؟ هل الموضوع له بعد ثقافي متعلق بخصوصية المنطقة التي فيها كرد؟ أم أن الأمر له أبعاد أخرى وعدم اقتناع الحاضنة هناك بالاندماج أصلا؟
3: نعم، مساء الخير أستاذة ربا، ومساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة هناك أمور يجب أن نوضحها قبل الجواب على هذا السؤال. المسألة الأولى

0: لأن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة.
1: لكنهم
0: المعتمدة.
1: سيد أحمد كانوا يقولون أن على مبنى القصر العدلي كان يوجد لافتة باللغة العربية والكردية.
0: لا هذا نعم، هذه لافتات هم وضعوها خلال مدة شهر، يعني هذه اللافتة وضعت خلال مدة شهر، يعني ليست لافتة قديمة. يعني أمام القديم هو في هوية واحدة. الحقيقة نحن نقول أن القصر العدلي هو رمز سيادي للدولة سواء كان في محافظة الحسكة أو في أي محافظة أخرى، وهذه السيادة يجب أن لا تنازع. يعني هناك حساسية حقيقة تجاه ملف القصر العدلي، أما اللغة الكردية هي لغة وطنية، لغة جميلة موجودة في المنطقة، وحتى عرب المنطقة في الجزيرة عموما وفي الحسكة والقامشلي خصوصا يعني يتحدثون بهذه اللغة، وهي لغة مجتمعية موجودة ودارجة.
1: طب هل يتعارض بسط رموز الدولة وبسط الدولة لسلطتها على مؤسساتها مع الحقوق الثقافية التي أعطيت للكرد بالمرسوم 13؟
0: نعم، لا أبدا، ليس هناك تعارض. أنا أقول أن اللغة الكردية هي لغة وطنية كما نص على ذلك مرسوم 13 الذي أصدره السيد الرئيس منذ مدة، وهذا يعني بشكل واضح وصريح ينص على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية، فلا إشكال فيها أيضا من حيث التعلم بها، التحدث بها، استخدامها في الأنشطة المدنية والشخصية، لا مانع. لكن نحن نتحدث الآن عن القصر العدلي الذي يمثل رمز سيادي بالنسبة للدولة، وضع لغات أخرى. طبعا اللغة الإنجليزية يعني باعتبارها يعني لغة عالمية،
1: نعم.
0: ما في إشكال فيها، ولكن هي فقط في اللغة الأصل، اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية، واسم الدولة التي نعيش فيها هي الجمهورية العربية السورية، وبالتالي ستوضع هذه العناوين العريضة.
1: طب هل تتوقع سيد أحمد بهذه الحالة أن تواجهكم هذه المشكلة بدمج كل المؤسسات المدنية وبسط السيادة السورية، ليس فقط باللافتات، الأمور المتعلقة بالأمور السيادية؟ هل تتوقعون إذن ستواجهكم هكذا مشاكل في مرحلة قادمة؟ لأنه في كل مرحلة نلاحظ هناك مشكلة جديدة، منذ فترة إنزال العلم الذي حدثت وأنت تعلم في عين العرب، الآن نعم الآن موضوع اللافتة في القصر العدلي، كيف تستعدون لهذا الأمر؟ البعض يقول أن الاندماج هش وأن قيادات قسد لا تمون على القاعدة الشعبية.
0: نعم، حقيقة هذه المسائل هي محل تقبل وكذلك يعني مسألة واضحة بالنسبة لقادة قسد وبالنسبة للسيد المحافظ محافظ الحسكة، تحدثنا في هذه النقطة بالذات ومع السيد مظلوم عبدي، ومع حتى اليوم كان هناك اجتماع مع القضاة والعاملين يعني موظفي منظومة العدالة في يعني ضمن قسد، كان هناك حديث معهم اليوم صباحا، وهم باعتبارهم قانونيين وحقوقيين بالإجمال هم يدركون هذه المعاني أصلا، وما كانت عندهم مشكلة وكانوا يقرون بذلك أنه بالفعل يعني هذا هو الواقع وهذا الذي يجب أن يكون لحين المطالبة بتغييرات دستورية وتغييرات قانونية عن طريق مجلس الشعب. يعني نحن مقبلون أيضا على فترة في خلال الفترة القريبة القادمة أيضا سيكون هناك مجلس شعب، وستطرح كثير من القوانين والمشاريع لإقرارها. فهم يدركون تماما أن القصر العدلي هو مكان سيادي لابد أن تمثل تكون الهوية البصرية للدولة السورية واضحة فيها، لا يمكن منازعة علم الجمهورية ولا هويتها البصرية بأي شكل من الأشكال. مكتب السيد المحافظ في الحسكة أيضا لا يحوي أي رمز من رموز أي حزب.

0: أو أي جهة أخرى غير رموز وعلم الجمهورية العربية السورية. نحن قلنا لهم إذا تم إقرار كتابة اللغة الكردية في الأرماد واللافتات في الدوائر الرسمية وفي الأماكن الرسمية فلا توجد أي مشكلة. نحن مشكلتنا إذن هي قانونية.
1: طب هل تعتقد أنه هناك من يحاول أن يحول الصراع في المنطقة بعد الاتفاق خاصة إلى صراع عربي كردي؟ وهناك محاولات سابقة، لكن ربما بعد الاتفاق وقرار الاندماج الذي جاء من كل الأطراف، هناك من يحاول أن يعبث بهذا الأمر. وإلى أي مدى الدولة السورية تستطيع أن تستمر بسياسة مسك العصا من الوسط؟ هذا اعتداء على مؤسسة حكومية، مؤسسة قضائية لها سيادتها.
0: حقيقة نحن نثمن أيضا جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج في قسد، وحقيقة اليوم سجل الكثير من قوى الأمن الداخلي من العناصر الأسايش سابقا والذين اندمجوا ضمن منظومة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية. اليوم كان هناك موقف بطولي لهم حقيقة في التصدي للمشاغبات التي حصلت في الحسكة، وواجهوا هؤلاء وواجهوا الكثير من المشاغبين الذين رموهم بالحجارة، حتى هناك يعني 4-5 إصابات من بين عناصر الأمن الداخلي الذين كانوا هم ضمن منظومة الأسايش سابقا والآن هم ضمن منظومة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية. هؤلاء يعني حريصون حقيقة على أن تتم عملية الدمج، وكذلك السيد المحافظ في الحسكة، وذلك هناك تيار كبير جدا في قسد تريد إتمام عملية الدمج وتريد إنجاح هذه العملية، لكن تواجه حقيقة مع الأسف بمثل هذه الأعمال التي تعكر صفوا مسيرة.
1: ما مدى قوة التيار الذي لا يقبل بالاندماج، وخاصة قوته على الأرض؟ نعم. على القاعدة الشعبية، إلى أي مدى تلمستم قوة؟ نعم. هذا التيار؟
0: الحقيقة لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك آثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى تعاد يعني حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد.
1: طيب سيد أحمد،
0: لكن مع أسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
1: طيب اليوم من المفترض كان أن تستلموا القصر العدلي وحدث ما حدث، هل تمت عملية الاستلام أم أنها تأجلت بسبب ما تم وما قام به بعض؟ نعم. الشبان.
0: نعم، أنا معكم في الصوت والصورة، أليس كذلك؟
1: نعم نعم، بالصوت والصورة. نعم
0: نعم. نعم. الذي حصل حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة. مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف يعني استلام، كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي وأيضا تفعيل الضابط.
1: هل تتوقع سيد أحمد أن تمر عملية الاستلام والتسليم، وخاصة يعني بسؤال أخير نعلم أنه ليس لديك الكثير من الوقت، هل تتوقع أن تتم عمليات الاستلام والتسليم لمؤسسات الدولة المدنية، لأنها فيها تحدي أكبر على ما يبدو؟ نعم. ليس فقط الموضوع عسكري من قسد والأسايش في المرحلة. نعم. القادمة، وخاصة موضوع الانتخابات والوضع الأمني واضح أنه غير. نعم. مستقر. كيف سيتم ترتيب الأمور؟
0: حقيقة نحن نميز بين مؤسسات الدولة التي تحمل طابع سيادي والتي الدولة حريصة على أن لا ينازعها أحد السلطة فيها مثل القصر العدلي والمجمعات القضائية. ونفرق بين كثير من المؤسسات الخدمية، مثلا في كوبا عين العرب وضعوا لافتات باللغة الكردية، وهذا شيء يعني طبيعي في يعني في منطقة يكون الكرد فيها ذات
1: على
0: يعني
1: مؤسسات
0: غالبية.
1: سياسية، مؤسسات دولة؟
0: لا لا، أنا أتحدث في غير المؤسسات
1: غير
0: السيادية.
1: المؤسسات السيادية،
0: نعم
1: تماما.
0: نعم، في المؤسسات الخدمية واللوحات التعريفية في المدن ونحو ذلك، أما المؤسسات السيادية لابد أن تكون هوية الدولة السورية حاضرة بقوة. أشير إلى مسألة أيضا، أنه حتى الكتابة في بعض الدوائر وبعض اللافتات هذه، نتحدث نحن في المناطق ذات الغالبية الكردية، لكن مركز مدينة الحسكة، مركز محافظة الحسكة، هي غالبية عربية يعني، وليست غالبية كردية، حتى نتحدث عن مسألة الخصوصية الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية.
1: نعم، والحقوق الثقافية أصلا هي مصانة ضمن المرسوم الذي صدر عن الرئاسة، عن الرئيس.
0: نعم،
1: لكن هناك
0: صحيح.
1: تمييز بين الحقوق الثقافية والحقوق التي يجب أن تعطى بالدستور. إذا كان لديك تعقيب أخير سيد أحمد قبل أن نختم معك، وشكرا لوقتك.
0: يعني بالنسبة للمسارات الإنسانية في عملية الدمج، منها إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين، هذه المسائل ستستمر إن شاء الله بالرغم من كل العوائق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد. كنت معنا من الحسكة. ونتابع في هذا الملف مع الدكتور جواد عبيد، الناشط السياسي من دمشق. مرحبا بك دكتور جواد. تحدي حقيقي موضوع الاندماج، وفي مؤسسات الدولة تحديدا، هذا ليس الإشكال الأول الذي يحدث في قضايا الاندماج وقضايا تقبل البيئة الحاضنة لقسد سابقا لهذا الأمر. كيف تنظر لما حدث اليوم؟
2: بداية تحية لك ولأهلنا في الحسكة، عربا وكردا ومسيحيين ومن كافة القوميات الذين ضاقوا ذرعا من هذه الغوغاء التي ما تسمى الشبيبة الثورية أو انجوان شوكر. ما قامت به الشبيبة الثورية اليوم هو غوغاء. هؤلاء أناس لا يريدون الاندماج أن يستمر، مع العلم أن البنية الديمغرافية في محافظة الحسكة بشكل عام.
1: طب لماذا لا تسيطر القيادات دكتور جواد على هذه الشبيبة الثورية؟ أليست هي جزءا من قسد وجزءا من المنظومة التي كانت سابقا؟ هل قيادات قسد لا تستطيع أن تسيطر عليهم لهذه المرحلة؟
2: أعطني وقت. تفضل سيد ربا. سيد ربا أعطني وقت للتعبير، جزاك الله خيرا.
1: تفضل.
2: تماما. البنية الديمغرافية المحافظة واضحة، 70% من المكون العربي و30% بقية أقليات، وكلنا جميعا سوريون. الاحتقان ليس فقط لدى الشارع الكردي، الاحتقان لدى الشارع العربي على الدولة، ونفاذ صبر الشارع العربي اتجاه الدولة لطول بالها بالتعامل مع هذه الغوغاء. الاندماج يجب أن يستمر. نحن الآن في حالة هيجان كامل في الشارع العربي لما يحدث من انتهاكات بحقوقنا في على مؤسسات الدولة. اللوحة البصرية في القصر العدلي هي هي هي لوحة تشابه جميع اللوحات اللي موجودة في الجمهورية العربية السورية. اللغة الكردية هي لغة جميلة رائعة، لكن هذه المسائل تصان وتقر ضمن البرلمان. اليوم لا يوجد برلمان، هناك المرسوم رقم 13 حاول أن ينظم هذه الحالة. اللغة العربية هي اللغة الأم، يجب التعامل مع الوضع كما هو عليه. لا يمكن أن في كل قومية في سوريا فيها 40 أو 45 قومية، كل واحد بتكتب قوميته، معناته بكرة بالمالكية بيجيني سريان بيقول لك أنا حقية، حط لي عربي وكذا. القصر العدلي والمسائل ومسائل القضاء هي قضايا سيادية لا يمكن للدولة أن تتخلى عنها أبدا.
1: لكن القضايا السيادية لا تتعارض مع الحقوق الثقافية يا دكتور خليل. يا دكتور جواد، الأمور السيادية لا تتعارض. طيب لماذا إذن ما حدث اليوم حدث؟ ماذا وراء ما حدث اليوم؟ هل هو عدم اقتناع بالاندماج؟ هل هو الشبيبة الثورية هناك من يحركها؟ أم أن قيادات قسد التي تسعى للوصول إلى الاندماج والشراكة السياسية من خلال مواقع لا تستطيع أن تسيطر على القواعد الشعبية كما كانت تدعي؟
2: الشبيبة الثورية من يحركه هو ألدار خليل، ومن يستلم هذا الملف يسمى هافال زماني، وهو من حاصر القصر العدلي هذا اليوم، وكلها مرتبطة باليبكي أو حزب العمال الكردستاني. حتى نكون واضحون، نفس القضاة ونفس المحامين الذين كانوا يتظاهروا من

0: الأسد والشبيبة الثورية والجهة الحكومية هل سيعطل الاتفاق أو يجعل الاتفاق ربما هشاً أكثر مما هو هش بتطبيقه على الواقع رغم التقدم الذي يحدث؟
1: السيد أحمد كما تفضل السيد أحمد الهلالي، هناك الآن واضح كتلتان داخل قسد، كتلة تريد الاندماج أن يستمر، وهذا واضح على المسائل الأمنية والعسكرية ومسألة التربية والتعليم، والآن يمكن حتى صرفت رواتب لضباط والثلاث الألوية الموجودة وفي قطاعات أخرى. لكن عندما أصبح الأمر يمس حالات سيادية في الدولة السورية، هنا بدأت تظهر اليبكي أو جوان شوكر أو كذا أسنانها الحقيقية لهذا الاندماج ألا يستمر. بالمناسبة كما تفضل السيد أحمد، القصر العدلي منذ سقوط النظام الباعد كان مغلقا وتم تجريده كاملا ولم تستلمه قسد إلا من شهر وقامت بتغيير هذه القارمات. اليوم هي نفسها قسد تمنع المحامين والقضاة والموظفين من الدخول إلى القصر العدلي وتهددهم بشكل مباشر إذا ما
0: لكن قسد قامت باتفاق مع الحكومة. إذن الموضوع هو يا سيد جواد، يا دكتور جواد، هو بين الحكومة وقسد التي أجرت معها الاتفاق. سأرحب الآن أيضا بضيفي من بلجيكا الكاتب والصحفي هوشينك أوسي. مساء الخير وأهلا بك سيد هوشينك. هذا الذي يحدث الآن، هل هو فعلا من وجهة نظرك بأن هناك قوى على الأرض ترفض هذا الاتفاق، ترفض هذا الاندماج، أم أن الأمور لها أبعاد مختلفة عما نراه؟
2: في تقديري هنالك قوى في السلطة الانتقالية الحاكمة في دمشق هي التي ترفض الاندماج. اللغة الكردية واحترام اللغة الكردية لا يشكل أي انتهاك للسيادة الوطنية السورية. السيادة الوطنية السورية منتهكة من قبل إسرائيل، وإسرائيل تحتل أراضي سورية في الجنوب السوري، وتركيا تحتل أراضي سورية في الشمال السوري، واللغة التركية والعملة التركية كانت مفروضة وما زالت مفروضة في الشمال السوري. كل هذه الأمور لا تمس السيادة السورية لدى بعض الأطراف الفاعلة.
0: هذا قبل التحرير فيه. قبل التحرير سيد هوشينك، الآن بعد التحرير، بعد عام ونصف على التحرير، وبعد الأهم من ذلك الاتفاق الذي وقع بين قسد التي هي أصبحت جزء من الحكومة ولديهم مناصب وعينوا محافظ من ترشيحهم، الآن لماذا طالما وقعت قسد على الاتفاق لا تلتزم به وتفرض على القواعد الشعبية الالتزام به؟ لماذا يتم تحويل الموضوع إلى عربي كردي؟
2: الموضوع مش عربي كردي، يعني اللغة الكردية لغة أصيلة، لغات ثاني قومية في سوريا. اللغة الإنجليزية ليست لغة أصيلة في سوريا، الإنجليز ليسوا ثاني قومية في سوريا، وينبغي
0: الموضوع ليس له علاقة بالقومية سيد هوشينك. في جمهورية العراق هناك شيء متعلق باللامركزية أو الفيدرالية، في سوريا لا يوجد هكذا شيء. الحقوق الثقافية واللغة الكردية هي حق وصدر مرسوم بذلك، ما علاقة مؤسسات الدولة؟
2: أنت في تركيا روحي تجولي في الأراضي وفي المناطق الكردية في تركيا، أنت في تركيا موجودة وشوفي اللغة الكردية موجودة إلى جانب اللغة التركية، وما في حكم فيدرالي في تركيا. يعني أقله أن تحترم الحكومة الانتقالية المواقعة.
0: هل موجود على المؤسسات الدولة التركية باللغة الكردية أصلا سيد هوشينك؟
2: نعم، روحي على مدينة ديار بكر وشوفي أسماء القرى، أسماء المدن، أسماء الأماكن، هذه موجودة.
0: أسماء القرى والمدن، نحن يعني نتحدث عن المؤسسات تركيا. الدولة، مؤسسات الدولة،
2: يعني مؤسسات الدولة إذا ماذا تشكل؟ يعني القصر إذا انتهكت العدالة في قصر العدل في الحسكة ولم يحترم اللغة، لم تحترم اللغة الكردية، ماذا أفعل
0: بالمرسوم 13 لا يحترم اللغة الكردية؟ نعم، ويعطي الحقوق الثقافية.
2: نعم.
0: أعتقد أن هذا المرسوم كان مطلب للكرد في سوريا وهو حق، الآن أصبح المرسوم 13 ليس مهما.
2: لكن السلطة التي أقرت هذا المرسوم السلطة هي التي أزالت اللغة الكردية وفرضت اللغة الإنجليزية في محلها. بماذا ستؤثر اللغة الكردية؟ هل يعني سيادة الدولة السورية تقتصر فقط على هذا الجانب اللغوي أو هنالك اعتراض لغوي يعني؟
0: لكن في المؤسسات الخدمية كما تحدث منذ قليل المتحدث باسم الفريق الرئاسي السيد أحمد الهلالي قال

0: أنه في المؤسسات الخدمية ليس كالقضاء والمؤسسات السيادية هناك كتابة باللغة الكردية على هذه المؤسسات، ولا مانع من ذلك؟
1: شوفي، احترام اللغة الكردية في المناطق ذات الغالبية الكردية، وهذا منصوص عنه في مرسوم 13، اللي شال اللغة الكردية أصلا لم يحترم المرسوم 13 الصادر عن الرئيس الانتقالي المؤقت لسوريا. هو يعني هنالك تيارات تتحدثون عن تيارات داخل قصر، هنالك تيارات داخل السلطة الانتقالية، والسلطة الانتقالية أصلا هي حاسم تجميع تيارات وقوى فصائلية معروفة الاتجاه سياسيا ومعروفة الولاءات. وبالتالي عندما نتحدث عن شيء موجود، نعم موجود داخل قصر تيارات، لكن هذه التيارات والأمزجة البعثية والإخوانية والسلفية الجهادية موجودة أيضا.
0: طيب يا وهذا إذا كنت تريد أن تتحدث هكذا سيد هوشنك، فسنتحدث إذن بالتيارات القنديلية والمشاريع الخارجة من الحدود أو عابرة الحدود التي كانت موجودة في قصد. هذه الصفحة طويت، الآن هناك اتفاق بين قصد وقياداتها والسيد مظلوم عبدي والدولة السورية.
1: لأسئلتك وبمعالجتك وإدارتك الحوار تتحدثين عن انقسامات وتيارات داخل قصر، وأنا لا أنفي ذلك، لكن أن تتحدثي بانتقائية وتتحدثي،
0: أنا لا أتحدث بانتقائية سيد هوشنك، أنا أعرف ماذا أسأل، لا أتغاف لو سمحت، لا تحول الموضوع ليس بيني وبينك لو سمحت، أنا هنا مقدمة البرنامج وأنت ضيف ولك احترامك.
1: أسلوبك العنصري وأسلوبك العنصري
0: هذا الكلام سأتجاوز عنه لأني أنا مهنية وأجلس على منصة أحترمها، لو سمحت ابقى في سياق الحديث، ابقى في سياق الحديث، ابقى في سياق الحديث،
1: ابقى في سياق الحديث.
0: وهذا الكلام لن أعقب عليه لأني أحترم الشاشة التي أظهر عليها، وأحترم أني مهنية، وأحترم الضيف الذي كان معي حتى لو كان يتحدث بلغة خارج حدود اللياقة والاحترام. أذهب إلى الدكتور جواد. دكتور جواد، هل فعلا أن إزالة الكتابة الكردية من اللوحات يعني على القصر العدلي مثلا هي فقط استقصاد لإزالة اللغة الكردية يعني للمكون الكردي؟ كيف ترد على ما جاء به السيد هوشنك؟
2: لا بالعكس بالعكس، أنت انظري إلى كل دول العالم، الشعوب التي هي أكثر قومية اللغة الرسمية هي لغتها، والجمهورية العربية السورية حتى في جميع دساتيرها على مدى التاريخ اللغة العربية هي اللغة الأم، والآن تكتب باللغة العربية. أما بما يخص أن اللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية، أما إذا تفضل زميل ضيفك السابق عن مسألة تركيا واللغة الكردية، لا، القانون التركي قانون واضح، القانون التركي لا يسمح إلا باللغة التركية كلغة أم، لكن في لغة المحلات والعناوين يسمح ب 25% فقط من اللغات الأخرى.
0: نعم الأخرى.
2: أما الحديث عن تماما سواء العربية ولا التركية، وأعتقد أنا وأنت كنا في تركيا فترة من الفترات وهذه الأمور نعرفها جيدا، لكن اللغة الأساسية أو اللغة الأم هي اللغة التركية، مع وجود أكراد في تركيا، مع وجود عرب في تركيا، مع وجود أرمن في تركيا، بقت اللغة التركية كذلك لدينا. يعني الآن إذا نحن ضغطنا يعني قبلنا بضغوطات من أي جماعات عنصرية في سوريا، إذا حق بكرة برميلان أو بالمالكية السريان بيقول لك أنا أقدم لغة، وبكرة لغة الجنة إن شاء الله أنتم عرب مسلمين تدخلوا الجنة، ولغة السريانية ما بنقبل إلا تكتبوا بالسريانية، فتصير سوريا شوربة. لا، اللغة الأم في قضايا دستورية بحتة، مجلس الشعب لم يجتمع بعد، لم يقر قوانين.
0: إذن الموضوع متعلق بالحقوق الدستورية، والموضوع متعلق بمجلس الشعب الذي يجب أن يقر الحقوق لكل المكونات دون تمييز مكون عن آخر بما يتناسب مع الهوية السورية الجامعة.
2: تماما، لكن التناقض الغريب أيضا ألا تلاحظي معي، نفس الجماعات التي يعلو صوتها بالاندماج وطلب الجنسية السورية والدخول الجنسية السورية وفرض كل هؤلاء، نفسهم هم عندما تكون هناك خطوات حقيقية باتجاه الاندماج نفسهم يخرجون.
0: طيب.
2: باسم الشبيبة الثورية.
0: طيب. بكل الأحوال اسمح لي دكتور جواد أن أقرأ هذه الأخبار العاجلة التي جاءت بحديث السيد أحمد الهلالي منذ قليل معنا في هذا اللقاء، حيث قال السيد الهلالي: حصلنا على وعود لتسليم القصر العدلي يوم غد الجمعة. وأضاف السيد الهلالي: إن حسب

0: انسحبنا عفوا بعد الاعتداء على القصر العدلي حرصا على عدم تصعيد الموقف. وأضاف أيضا السيد الهلالي: الأسايش الذين اندمجوا بقوى الأمن واجهوا الذين اعتدوا على القصر العدلي. وثمن السيد الهلالي جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج في قسد، وقال أيضا بأن القصر العدلي في الحسكة كان غير مشغول خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وضعت على القصر العدلي هي حديثة وليست قديمة. إذن هذا أهم ما جاء في حديث السيد الهلالي. إذا كنت معنا سيد هوشنك، أنا أريد أن أتابع الحديث معك. فقدنا الاتصال يعني بعد أن كال كيلا من الاتهامات. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك سيد هوشنك على وجودك معنا. سأتابع معك دكتور جواد في هذا الحديث في الوقت المتبقي من هذا المحور. إذن هل الاندماج برأيك مع ما يحدث الآن ومع التصريحات الرسمية لن يخلق مشكلة جديدة بين قيادات قسد والحكومة السورية؟
1: حقيقة السيدة ربا، الحكومة السورية جادة في الاندماج، الحكومة السورية حريصة على نقطة دم كل مواطن سوري سواء كان عربا أو كردا أو مسيحيا أو أي أطياف، هي حريصة جدا جدا. وأنا من لا أحب أن أتحدث بمسألة مكونات وما مكونات، نحن كعرب المنطقة نشعر بالضير، نشعر بالضيم، نشعر بكذا. الحكومة نحن الآن نستجيب مع الحكومة رغم عدم قناعات. نحن الآن لا صوت لنا، لذلك نقول نحن مع حكومتنا حتى تخرج هذه الخمس سنوات الانتقالية. البلد في خطر، نصبر ونسكن بعضنا، ولا نريد أن نذهب إلى سياسة شارع مقابل شارع، ولا نريد أن نذهب لسياسة القبائل والعشائر في الرد على هذا هؤلاء البلطجية. نحن مع الحلول السلمية، لكن هذا التيار نحن نطلب من أخوتنا الفاعلين الكرد الآخرين أن يتكلموا أيضا. أين المجلس الوطني الكردي الذي الآن يطالب بحصته في الانتخابات؟ لماذا لا يرد على هذه
0: دعنا لا نفتح ملف الانتخابات لأنه سيكون المدني في المحور القادم. بكل الأحوال سأختم هذا المحور.
1: أين المجتمع المدني الكردي في الحسكة؟ لماذا لا ينددون؟ لماذا هذا الصمت؟ هم فقط يخافون من جوان شوكر، ونحن لا نخاف. نحن لا نخاف، لكن نحن نلتزم بتوجهات الحكومة سواء اقتنعنا أم
0: بكل الأحوال أعجبنا أم لم يعجبنا. هذه المنطقة هي منطقة متنوعة في القوميات والطوائف والأديان، وهذا التنوع تماماً. ربما من خلال تماماً. خطوات حوار، من خلال احترام الخصوصية دون التعارض مع سيادة الدولة، و يبقى الأمر شائكا حتى ينتهي الاندماج في مساره الطويل. ستبقى معنا دكتور جواد إلى محورنا الثاني في محورنا الثاني من هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم. شكرا للسيد هوشنك أوسي مرة أخرى على وجوده معنا وعلى ما قدمه في هذا اللقاء ومن الاتهامات التي قدمها أيضا. وأيضا كان معنا السيد أحمد الهلالي، نشكره مرة أخرى. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم 19 لعام 2026 متضمنا القوائم الأولية للجان الفرعية في محافظة حلب، وذلك ضمن الدائرة الانتخابية لعين العرب كوباني. وشملت القائمة الأولية كل من مصطفى يعقوب، علي مستو، وعماد كرعوش كردي، وخليل شيخ عيسى، وعيسى عبد القادر، ومحمد إسماعيل، وفريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو، حسب معرف اللجنة على فيسبوك. ونص القرار على إتاحة الطعن في القوائم لمن يملك مصلحة، وذلك أمام لجنة الطعون في مركز عدلية المحافظة خلال يومي الخميس 7 أيار والسبت 9 أيار 2026، وذلك استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في سياق استكمال الترتيبات القانونية والتنظيمية للعملية الانتخابية. ونرحب مرة أخرى بالدكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، والسيد جميل ديار بكرلي المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان من ستوكهولم. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد جميل، كيف تنظر لما يحدث الآن بموضوع الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب وتوزيع الكراسي على المكونات أو المقاعد؟
1: يعني في البداية موضوع الانتخابات، عبارة انتخابات تحمل في طياتها نوعين من المشاعر لدى السوريين. المشاعر الأولى هي انتخابات معناها ديمقراطية، معناها إيصال الصوت الحقيقي إلى مكان القرار في البلاد. أما المشاعر الثانية وهي الغالبة عادة، انتخابات عرس همروجة عبارة عن اختيار أشخاص معدين مسبقا ومحسوبين على السلطة ليعاد تصنيع لعبة سياسية انتهجها النظام السابق على مدى أكثر من 40 عاما، وحينها ستكون نوع من مصادرة قرار الشعب السوري واعتبار
0: الانتخابات الآن. سيد جميل، أنت تعرف الظروف، هي انتخابات ليست مباشرة، ليست بظروف صحية 100%، بالتأكيد لها ما لها وعليها ما عليها. هذه الانتخابات وفق الوضع الراهن، وبكل الأحوال كل الوضع مؤقت وانتقالي.
1: مجرد إعلان السلطة موضوع انتخابات في عين العرب وفي محافظة الحسكة هي فرصة جيدة من قبل الحكومة، أو رغبة صادقة من قبل الحكومة السورية لتقول أن هذه المناطق هي مناطق سورية بامتياز، ويجب أن تضم إلى كامل الجسم السوري وأن تكون مشاركة في عملية التغيير التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.
0: طب مع ما يحدث الآن برأيك سيد جميل، مع ما يحدث الآن وموضوع الاندماج الذي يواجه الكثير من العقبات وعدم الرضا من الكثير من المكونات، وأنتم يعني كمكون آشوري إضافة لمكونات أخرى موجودة في منطقة الجزيرة السورية، هل أنتم تشعرون بالرضا عما يحدث؟ هل لديكم مآخذ؟ أين أنتم من ما يحدث بموضوع الانتخابات أو اختيار أعضاء مجلس الشعب؟
1: بالحقيقة هنالك انقسام في الشارع المسيحي والآشوري الكلداني السرياني بهذا الموضوع، لكن بشكل عام الكل متفق على أن ما يحصل يفتقر إلى الكثير من المعايير. يعني المعيار الأول، كيف يتم اختيار هؤلاء الأشخاص الموجودين في القوائم الانتخابية؟ صحيح أن اللجنة وضعت مهلة للطعون بهذه الأسماء، لكن السؤال الذي يطرح ذاته كيف تم اختيار هذه الأسماء ومن هي وهل تمثل أم لا؟ النقطة الثانية أيضا، هنالك حديث لا يخفى لا عليكم ولا على الشارع السوري أن هنالك نوع من تجهيل الأصوات، وأن هنالك أسماء معدة مسبقة لتشغل مقاعد مجلس الشعب عن المحافظة. هذا أيضا يعكس أزمة ثقة لدى المواطنين وتجعلهم يعزفون على الانتخابات ويعتبرون أن الأمور كلها معلبة وجاهزة. يعني هذه الأسئلة تطرح ذاتها. أما بالنقطة الثانية، يعني اليوم نحن لا نريد فقط انتخابات لمجرد الانتخابات، نحن نريد انتخابات كسلة متكاملة من الإجراءات. الإجراء الأول هو قانون أحزاب عصري، أقول قانون أحزاب عصري لأن منطقة الجزيرة السورية معروفة بمنطقة فاعلية سياسية كبيرة.

0: أحزاب، مكونات، منظمات عريقة موجودة في تلك المنطقة. فمن الضروري إيجاد قانون عصري لكي نستطيع ضبط وتنظيم عمل هذه الأحزاب
1: يعني هذا
0: ومشاركتها
1: في
0: في
1: مرحلة،
0: الانتخابات.
1: هذه في مرحلة قادمة، من الضروري أن يكون أولى الأولويات.
0: أما الموضوع المهم هو الضمانات الدستورية. اليوم نتحدث عن المسيحيين، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي ضمانات دستورية حقيقية للمسيحيين. إذا خصصوا شخص في اللجان الناخبة للمسيحيين أو أعطوا اسمين أو ثلاثة، ليس هذا المهم. المهم هو لا يوجد ضمانات دستورية حقيقية تحمي الوجود المسيحي أو تنصف المكون الكلداني السرياني الآشوري في البلاد.
1: طيب دكتور جواد، هل فعلا هناك تمييز فيما يحدث في منطقة الجزيرة السورية بين مكون وآخر؟ البعض يقول بأن قسد سيطرت على كل، أو بين قسد والعرب ضاعت حقوق باقي المكونات، آشور، سريان، كلدان، الكثير من النسيج الاجتماعي الموجود في منطقة الجزيرة السورية. لماذا لا يتم مراعاتهم فعلا في النظام الانتخابي الذي وضع وفي العملية التي تحدث الآن، الهيئات الناخبة، المقاعد؟
2: بداية تحية. تفضلي.
1: تفضل تفضل دكتور جواد.
2: بداية تحية لضيفك العزيز من المنظمة الآثورية. صديقي العزيز، البلد الآن يمر بمرحلة انتقالية، لا يوجد الآن نفوس ولا يوجد تعداد سكاني ولا كذا، فنحن لسنا أمام انتخابات مفتوحة حتى تمارس ديمقراطية إلى إلى إلى أبعد حد. نحن الآن في مرحلة استثنائية من عمر البلاد. أنا أتفق معك بما يخص مسألة الشفافية في التمثيل السكاني في محافظة الحسكة حقيقة، لأنه قبة البرلمان هي أعلى قبة في أي بلاد للتعبير عن القوة السياسية الفاعلة وعن القوة المجتمعية وعن البنية الديمغرافية وعن القوة المجتمعية وعن منظمات المجتمع المدني، حتى تطالب بحقوق الشعوب التي تمثلها في تلك المنطقة. أتفق معك، لا توجد شفافية واضحة. هناك لدينا نحن كعرب أبناء الثورة لدينا شكوك كبيرة أن هناك صفقة ما بين الحكومة وقسد. إذا قرأت أنت الآن أسماء اللجان الطعون القضائية واللجان الفرعية، واضح هناك محاصصة في العدد حتى. إذن يتم، هذا اعتقاد وليس كذا، يتم الإعداد لمنتج جاهز في الخطأ
1: هل
2: ثم
1: تم
2: يظهر.
1: تخصيص مقعد للمكون السرياني الآشوري أو الكلداني أو أي شيء من المكونات،
2: نعم،
1: أي مكون من المكونات في المقاعد التي هي مخصصة للجزيرة؟ والله معلوماتنا السيد
2: طيب
1: سيد
2: تسمحي لي
1: جواد تقول أنه لم يتم تخصيص مقعد، لو تفيدنا بهذه النقطة.
2: تسمحي لي سيدة ربا، تسمحي لي
1: تفضل.
2: اسمحي لي معلش. الآن في الحسكة باقي 9 مقاعد، طبعا مقعد في رأس العين شغل من الدكتور عبد الله، بقى 9 مقاعد على 3 دوائر انتخابية، هي المالكية والقامشلي والحسكة. مدينة الحسكة 3 مقاعد والقامشلي 4 مقاعد والمالكية 3 مقاعد، ويبقى 5 الرئيس. الحديث أن المسألة متعلقة بالاندماج وفي التمثيل، بالتمثيل بما يخص المكونات. يعني ربما مجلس وطني الكردي له حصة، المستقلون الكرد لهم
1: طب
2: حصة.
1: أليست محاصصة هذه يا دكتور
2: حصة
1: جواد؟ ومن المفروض أن لا يكون محاصصة في هذه المرحلة بالذات، باعتبار أن الانتخابات أصلا غير مباشرة. وهل تقصد أيضا بأنه ربما بالخمسة أعضاء الذين سيسمون من قبل الرئيس ربما يراعي المكونات الأخرى الموجودة في الجزيرة السورية؟
2: سيد لا توجد بيئة آمنة لإجراء هذه الانتخابات. أنا على سبيل المثال ومثلي كثيرون، نحن أبناء مركز محافظة الحسكة ويحق لنا أن نكون باللجان الناخبة. كيف مع وجود هذه الغوغاء التي رأيناها اليوم ندخل ونقترع؟ هناك من يقول لنا سوف نأخذكم بباصات الأمن العام، تنتخبوا ثم تعودوا. هذه ليست انتخابات.
1: نعلم الآلية يا دكتور جواد. هناك آلية متعلقة بالهيئات الناخبة والأسماء معروفة، والآن موضوع الطرود، لكن المقاعد المخصصة لمكونات معينة.
2: نحن أبناء المنطقة سيدة ربا، نحن أبناء الثورة الذين لا نستطيع الولوج أو الدخول إلى مناطق قسد، لماذا لا يفتح لنا مركز خاص بنا؟ لماذا لا يفتح حتى نستطيع أن ننتخب بحرية؟
1: هذه مشكلة متعلقة بالتحضيرات اللوجستية. إذن هذه مشكلة حقيقية إذا لم تستطيع الهيئات الناخبة أعضاء الهيئات.
2: لا يوجد في الشفافية في التعامل مع سيدة ربا، لا يوجد شفافية في التعامل في هذا الملف. كله بيجيك بيلزق لك اياها هيك على الحيط ويلا روح نفذ.

0: تاريخ بتمر
1: من قبل من عدم الشفافية. أليس هناك لجنة عليا للانتخابات أو هيئة عليا للانتخابات؟
2: أنا بالمناسبة أنا عندما دعيتها إلى هذه الحلقة قيل لي أن السيد نوار نجمة سوف يحضر معنا، وليته كان حضر ليجيب على هذه الأسئلة.
1: اعتذر السيد نوار، لديه يعني عمل أريد آخر.
2: لا أنا ولا السيد المقابل الآخر يجيب على هذه الأسئلة. لماذا عدم هذه الشفافية في هذا الموضوع؟ إذا كان هناك، أنا لا مانع لدي، إذا كان هناك من أجل أن يحصل الاندماج، إذا كان هناك شيء يتناسب مع الديموغرافيا ومع الحقوق الثورية العربية لا مانع لدي حتى تكون محاصصة. لكن أن أذهب سدى ذهاب الرياح ولا أعلم إلى ماذا، أو وعود خارجية تحت الطاولة، أيضا هذه مشكلة. هذه طيب. قبة البرلمان طيب. نحن لدينا حساسية مفرطة أن مناطقنا أن يقال عنها أنها ذات أغلبية كردية مع العلم مرة ثانية لا، المناطق ذات أغلبية عربية، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن مع دولتنا طيب ونصبر سيد عليها سيد أيضا مرة أخرى، لكن لا تجحف بحقنا.
1: طيب سيد جميل، هل تعتقد أنه فعلا لا يوجد شفافية واضحة من قبل هيئة الانتخابات أو من قبل من يحاول أن يسيطر على الوضع في الجزيرة السورية، خاصة الحسكة، القامشلي، المالكية، هذه الدوائر التي خصصت للانتخابات؟ وهل تعتقد ضمن الوضع الأمني غير المستقر ستسير الأمور على ما يرام؟
3: شكرا لهذا السؤال. لا بالحقيقة بموضوع سأبدأ من السؤال الأخير. الموضوع الأمني يفرض نفسه بقوة على الساحة اليوم ويجعل خلق بيئة آمنة للانتخابات أمر صعب نوعا ما. أما بخصوص اللجنة المكلفة بموضوع الانتخابات في سوريا، مع الأسف هي لجنة، أنا برأيي هي لجنة بحاجة للجنة أعلى منها لتنظم أمورها. لا يوجد لديهم خبرة في تنظيم انتخابات، أبرزوا فشلهم
1: لكنهم أتموا كل العملية في المحافظات السورية.
3: نعم
1: المتبقية.
3: نعم أتموا
1: المشكلة في اللجنة أم في خصوصية المنطقة أم في قسد؟
3: نعم
1: أم
3: سأجيبك.
1: تمام
3: أنا آسف
1: تفضل.
3: سأجيبك بس خليني أكمل فكرتي. أبرز فشلهم، المطلوب ليس هو إيجاد أشخاص يجلسوا على كراسي، المطلوب هو دور هذه اللجنة معرفة التوزيع الديموغرافي في المناطق، معرفة مراكز القوى في هذه المناطق. يعني على سبيل المثال الحصر، هل معقول في سوريا كلها بالانتخابات ما عدا منطقة الجزيرة السورية ما كان في غير عضوين مسيحيين في كل هذا البرلمان؟ هذا هو
1: طب هل تتوقع أن يغطي الرئيس من خلال 70 مقعد؟
3: ولو فرضنا أنه لم يوجد رئيس ولديه مقاعد، هل معنى هذا قد اكتفينا بهذه الكراسي؟ السؤال الآخر الذي يطرح ذاته، هؤلاء هذه اللجنة لم تتعب نفسها لتعرف ماذا يوجد في الجزيرة السورية وما هي تعقيدات المشهد في الجزيرة السورية. يعني لو سألوا أكثر من جهة لاستطاعوا أن يجدوا حلا ومخرجا للانتخابات في تلك المنطقة. يعني أنا عندي معلومات أنهم لم يتواصلوا سوى مع جهة واحدة، وهذه الجهة حزب أو تنظيم أو ما شابه، فقط أسماء أعضائه هي في اللجان الناخبة فقط، لا غير. يعني لا يوجد فئة أخرى أو مجموعة أخرى. أما الأكثر من هذا، لدينا معلومات أن وزيرة من الوزارة تتدخل بشكل مباشر في تعيين من سيكون ممثل المسيحيين في منطقة الجزيرة السورية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين في العالم. لذا نعم، هنالك غياب للشفافية، هنالك قوالب مجهزة، وهنالك أسماء جاهزة لتشغل الكراسي، لا أكثر ولا أقل. نحن نناشد من خلال فضائياتكم وتلفزيونكم الكريم السلطة السورية والدولة السورية والرئيس السوري أن يدققوا كثيرا على الانتخابات في محافظة الحسكة.
1: نعم.
3: لأن هذه المحافظة طيب. تمثل سوريا صغرى، وهي خزان كبير للتنوع وخزان كبير للمشاكل. لذا يجب أن يكون التركيز والشفافية في أعلى درجاتها
1: طيب.
3: ليستطيع تمثيل كل المكونات هنا.
1: دكتور جواد، هل تعتقد بأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة لتمر هذه الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب بالآلية المتبعة واتبعت في باقي المناطق في سوريا؟ هل هناك فرصة بأن تكون أفضل أو على أفضل وجه أو بالحد الأدنى أن لا يصبح هناك مشاكل إضافية أو تحدث هناك مشاكل إضافية للمنطقة في الجزيرة السورية؟
2: أنا عندي لدي شكوك بالظروف الموضوعية التي تحيط بالانتخابات، لكن بنفس الوقت إذا كنا نكون عقلانيين وكذا، البلد معطلة ست أشهر منذ انتهاء البرلمان ولم تجتمع قمة البرلمان، الدولة في في في حال التوجه لاجتماع برلمان سن قوانين وأنظمة وأحزاب، الدولة بنفس الوقت ربما في في في حل الحكومة المستقبلي وهي بحاجة لقبة البرلمان لقبة البرلمان بأن تجتمع، لكن ما نتمناه أن لا يكون على حساب أبناء المنطقة حقيقة. نعم. ما نتمناه أن لا يكون على حساب أبناء هذه المنطقة وعلى حساب ثوار هذه المنطقة، مرة أخرى على حساب ثوار هذه المنطقة سوف تخرج قوائم لا سمح الله لن تتناسب البنية الديمغرافية أو حتى التوجه الوطني في سوريا. الجزيرة السورية كما تفضل أخي من ضيفك العزيز بحاجة إلى خطاب آخر، خطاب هادئ، خطاب وطني، خطاب سلمي. أي صعود لقوى متطرفة بغض النظر يمينية أو يسارية في الجزيرة السورية لن يخدم البلد كاملة. فلذلك نحن نتطلب يعني من القيادة تكون أكثر تأني في اتخاذ قراراتها والدراسة.
1: كيف يعني أكثر تأني؟ تم تحديد كل المواعيد ويتم اختيار الهيئات الناخبة، وكما ذكرنا يعني أصبح الموضوع قاب قوسين أم أدنى، والتعطيل مجلس الشعب يعطل البلاد.
2: اللعبة في الهيئات الناخبة يا عزيزتي، اللعبة في الهيئات الناخبة. الهيئات الناخبة هي من تحدد المرشحين، عليك عندما تصدر القوائم النهائية أن تتوقعي بشكل مسبق.
1: طب هل مدة الطعون كافية؟ هل آلية الطعون كافية؟ هل تستطيعون أن تتلافوا هذه
2: الأمور؟ يفتحون القصر العدلي تنطعن أول شيء يا أنسي، خلي يفتحون القصر العدلي أول شيء جماعة الدار خليل، ثاني شيء خلي أمنونا باصات الروح الحسكة نعترض، يعني حقيقة
1: طيب سيد جميل، هل تعتقد
2: لازم يحترمونا شوي؟
1: نعم، هل تعتقد أنه هناك خيارات صعبة على الحكومة في المرحلة القادمة بموضوع اختيار أعضاء مجلس الشعب والانتخابات، خاصة مع موضوع الطعون، وكما ذكر السيد جواد أنه تخوف من أن يكون هناك في الهيئات الناخبة أشخاص غير مناسبين لهذا المكان، لأنهم هم من يختارون؟ يعني
3: نعم، بالحقيقة أمام الحكومة السورية امتحان صعب جدا، قد لم يواجهوا مثل هذا الامتحان في كل المحافظات السورية. كما قلت لك، الجزيرة السورية لها خبرة طويلة، وإن كانت تصنف سابقا بالمناطق النائية في سوريا إلا أن لها خبرة طويلة تفوق كل المناطق السورية في الموضوع، موضوع العمل السياسي، عربيا كرديا وآشوريا كلدانيا سوريانيا. لذا على الحكومة كما قال ضيفك الكريم التأني بهذا الموضوع. مع الأسف موضوع الطعون أمر جيد، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد آلية حقيقية لتقديم الطعون وغيرها. تم تحديد كل شيء وأعطوا مهلة للطعون، ولكن أين ستطعن وكيف وبأي طريقة هذه ليست واضحة وليست متوفرة حتى هذه اللحظة. لذا نحن نطالب الحكومة أو نشير على الحكومة بأن تتأنى بهذا الموضوع. يعني من المستحيل أن يكون في كل المجموعات الناخبة فقط أشخاص من لون واحد ومن توجه سياسي واحد، حتما سيختارون من ذات التوجه. لذا الاختيار والامتحان صعب للحكومة، عليها التأني، وإذا نجحت في الجزيرة السورية أعتقد ستنجح في كل سوريا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد جميل دياد بكرلي المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من ستوكهولم. شكرا أيضا للدكتور جواد عبيد الناشط السياسي، كنت معنا من دمشق. ونتناول في ساعتنا القادمة تداعيات مشروع سوفا 53 الإسرائيلي في ريف القنيطرة وحزمة القرارات الجديدة لمحافظة دمشق لمعالجة إشكالات منطقتي مشروعي ماروتا وباليسيا سيتي في المرسوم 66.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً مانك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتعزيز المشاريع العسكرية، أتى مشروع سوفا 53 الذي أضر بآلاف الدنومات من الأراضي الزراعية وألحق خسائر كبيرة بأهالي محافظة القنيطرة، ما يهدد قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة،

0: حسب شهادات الأهالي.
1: استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجرافات والآليات الثقيلة وغيرها من المعدات، وبدأ في إزالة الألغام وحفر الخنادق.
0: مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد يرى أن مشروع الاحتلال أضر ب 12 ألف دونم من الأراضي الزراعية بعد حفر الخندق، بدءا من محيط بلدة حضر وصولا إلى الريفين الشمالي والأوسط.
2: تم احتجاز قسم من المياه الشتوية واللي هي تكون روافد للسدود.
0: مختار جبات الخشب محمد مازن مريود أشار كذلك إلى فقدان نحو 7000 دونم من الأراضي الزراعية، مضيفاً أن المشروع يؤثر على مياه الأمطار والخندق يسبب تآكل في التربة. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
3: ونناقش هذا الموضوع مع السيد حمزة غضبان مدير مركز سجل أو سجل من اسطنبول، وسيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول أيضا. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حمزة، برأيك إلى أي مدى إسرائيل في هذا السياق الذي تقوم به؟ هي لديها ليس فقط ضرر، يعني مشاريع لضرر بالمحاصيل الزراعية وبالدنومات وبالثروة الحيوانية، بل الموضوع أبعد من ذلك، متعلق بتغيير المنطقة وشكلها وديموغرافية القنيطرة تحديدا.
4: صحيح، أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
3: أهلا بك.
4: أهلا بكم. من المهم جدا قبل كل ذلك الإشارة إلى أن نحن نتحدث عن منطقة تعتمد على الزراعة ورعي الأغنام بشكل شبه كامل، فهذه التغييرات سواء من حيث الاستيلاء على الأراضي أو منع رعاة الأغنام من الوصول إلى مناطق رعاية الأغنام أو حتى التغييرات في التضاريس، كلها تؤثر تأثيرا عميقا على حياة الناس في المنطقة، وهذا يتجلى في العديد من الأشكال كما ذكرتم. يضاف إليها أيضا رش المبيدات الحشرية على الأراضي والمحاصيل الزراعية. ما يهم هنا الحديث عنه أيضا أن هذا كله يترافق مع، خصوصا منذ بداية العام، مع إحياء عمليات الحفر، عودة العمل إلى مشروع سوفا، بالتوازي مع بعض الأعمال لنزع الألغام على الجانب الحدودي من الأراضي المحتلة. كل ذلك يشير إلى وجود نية إلى تغيير دائم، تغيير يتجاوز، وهو أمر طبعا لا يمكن التقليل منه، لكن يتجاوز أيضا الموضوع الاجتماعي المعيشي الاقتصادي إلى ترسيخ وجود أمني ووجود سياسة وما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
3: نعم. طيب سيد محمود مرحبا بك، هل فعلا إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جديدا في الجنوب السوري من خلال هذه المشاريع سوفا وغير سوفا، وتغير قواعد الاشتباك بشكل كامل من خلال أنها تحدث أمرا وتتصرف على يعني وفق الواقع الجديد؟
5: مساء الخير لكم وللضيف المحترم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم، هذا يندرج في إطار المشروع الإسرائيلي في جنوب سوريا، إحداث تغيير ديموغرافي على المدى البعيد. أخطر ما في هذه التحركات أنها تسعى لتدمير الأنماط المعيشية الرئيسية التي يعتمد عليها السكان، الأنماط الزراعية، وبالتالي عندما تلجأ إسرائيل إلى تدمير الأنماط الزراعية للمجتمعات الموجودة في هذه المنطقة، فهذا يعني دفع سكان هذه المنطقة إلى الرحيل عنها في نهاية المطاف. هذه استراتيجية خطيرة تنتهجها إسرائيل، وهي تندرج أيضا في إطار جرائم الحرب،
3: يعني التي تحاول أن تهجر سكان المنطقة.
5: صحيح، هذا الهدف على المدى البعيد. إسرائيل لديها طموحات توسعية وأطماع توسعية في سوريا، ومن الواضح أنها تستخدم البحث عن الأمن أو الهواجس أو ما تسميه بالهواجس الأمنية كذريعة من أجل هذه النشاطات التي كما قلنا تستهدف على المدى البعيد إلى دفع سكان هذه المناطق إلى الرحيل عنها في نهاية المطاف. يعني عندما تلجأ إسرائيل إلى تدمير الأنماط التي يعتاش عليها السكان في هذه المنطقة، سيحاول السكان أن يبحثوا عن بدائل من أجل العيش. تدمير الأنماط الزراعية، محاولة أيضا مصادرة مصادر المياه التي يعتمد عليها السكان في هذه المنطقة، الاعتقالات اليومية، التضييق المتعمد على حياة السكان، يعني الحواجز المؤقتة التي تقوم بنشرها بين القرى في هذه المناطق من أجل جعل السكان يشعرون بأنهم بالفعل تحت واقع احتلالي. هذه الممارسات على المدى البعيد طبعا خطيرة للغاية، وللأسف حتى الآن لا يوجد موقف دولي يندد بشكل واضح في هذا السلوك الإسرائيلي، لكن هذا السلوك أعتقد بأنه تحركه أو يحركه دافع أساسي يرتبط بأهداف إسرائيل توسعية في جنوب سوريا.
3: طيب سيد حمزة، إذا سألناك إلى أي مدى فعلا موضوع أيضا المياه وثرواته الحيوانية والزراعية هي هدف لدى الجانب الإسرائيلي، يعني الموضوع ليس متعلق بالتخوفات الأمنية ومحاولات التغيير الديموغرافي التي تقوم بها، الموضوع له أبعاد أيضا متعلقة بالمياه، بالأمطار، بكل ما هو موجود في تلك المنطقة وخصوبة الأراضي الموجودة في تلك المنطقة أيضا.
4: كلامكم صحيح، يجب أن نعرف أيضا أن موضوع الأمن المائي والمياه هو يعني له جذور عميقة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. طبعا مشروع سوفا نفسه يعني أثر جدا على، قام بسد بعض مجاري المياه ويعني من الأراضي، من المزارعين والرعاة من الوصول إلى المياه، ويعني احتكر الموارد المائية عند إسرائيل. أيضا هذا حدث أيضا مع استيلاء إسرائيل على جبل الشيخ مع سقوط نظام الأسد، أيضا قام الاحتلال الإسرائيلي وقتها أيضا بسد بعض مجاري المياه وقنوات المياه والحصول على نسبة أكبر من المياه. فكل ذلك كما قلتم له آثار عميقة، يعني له آثار ممتدة جدا، سواء من حيث تطويق المياه من الجانب الإسرائيلي والتأثير على السكان. وطبعا هذا يمكن أن يكون ورقة في المفاوضات، في أي مفاوضات مستقبلية مع الجانب السوري.
3: طيب سيد محمود، المجتمع الدولي أين يقف مما يحدث؟ هناك تنديدات كثيرة نسمعها من الدول بشكل كبير متعلقة بالانتهاكات في الجنوب السوري، لكن على الأرض الواقع ما يحدث أن إسرائيل تقوم بما تقوم به دون أن يقف أحد في طريقها. برأيك هل من الممكن أن يكون هناك لو تحرك دولي لإيقاف هذه الانتهاكات؟ لأن الموضوع لم يعد انتهاكات، صار مشاريع تقوم بها إسرائيل.
5: صحيح، يعني هذه مشكلة الموقف الدولي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل، ليس فقط في جنوب سوريا، في جنوب لبنان، في الأراضي الفلسطينية. المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يكون شبه عاجز، المواقف السياسية وحدها لا تكفي بالتأكيد. هناك وسائل يمكن أن تلجأ إليها الدول للتعبير بشكل عملي عن هذه المواقف السياسية من أجل الضغط على إسرائيل، لكن معظم هذه الدول بل جميع هذه الدول في الحقيقة تتردد في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر على سلوك إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتحدث عن الموقف الأمريكي الذي أعتقد بأنه يكتسب أهمية كبيرة، وساعد سوريا عمليا في يعني مواجهة التحدي الإسرائيلي، وليس الحد أو إنهاء هذا التحدي بشكل كامل. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلعب دور أكثر فاعلية في الضغط على إسرائيل من أجل دفعها إلى التخلي عن مدل هذه المشاريع، إذا ما كانت واشنطن جادة فعلا في التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل وإنتاج علاقة جديدة بين
3: لكن البلدين. هذا الاتفاق الأمني غير واضح المعالم، لأن إسرائيل طموحاتها أبعد كثير من اتفاق 1974، وفرض الواقع الجديد وخاصة قمة جبل الشيخ التي تكشف كل المنطقة هو نقطة خلاف أساسية. إذن عن ماذا تبحث الولايات المتحدة في التوافق بين الدولة السورية وإسرائيل؟
5: يعني هذا يسلط الضوء على الموقف الأمريكي في هذه المفاوضات. يعني نحن نفترض دائما بأن إدارة الرئيس ترامب لديها قدرة في التأثير الكبير على سلوك نتنياهو وحكومة نتنياهو في سوريا، ويمكن يعني حتى نكون واقعيين، استطاعت الولايات المتحدة إلى حد كبير أن تؤثر على هذا السلوك في سوريا، لكن هذا التأثير لم يصل بالطبع إلى المرحلة التي تنهي هذه النزعة العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا. من الواضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المفاوضات التوصل إلى اتفاق أمني تكمن بدرجة أساسية في أن إسرائيل غير جادة في هذه المفاوضات، لم تكن جادة أبدا، لأن هدف إسرائيل الأساسي هو هدف توسعي، تحاول إسرائيل أن تحتفظ ببعض المناطق التي احتلتها في جنوب سوريا بعد التحول بذريعة أن هناك مصالح أمنية تفرض عليها. اليوم حتى الآن الموقف السوري لا زال موقف قوي يرفض تقديم أي تنازلات لإسرائيل بهذا الخصوص، وبالتالي الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. لا أتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية مارست كل ما تمتلكه من نفوذ على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق أمني. وبالتالي هذه المرحلة أعتقد بأن الرئيس ترامب طبعا في ظل الحرب على إيران وحاجته إلى تحقيق اختراقات دبلوماسية كبيرة في الشرق الأوسط، والآن يرعى المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، كان الأولى بالرئيس ترامب أن يفكر قبل أن يفكر بالمسار التفاوضي.

0: اللبناني الإسرائيلي أن ينهي المسار التفاوضي السوري الإسرائيلي. لذلك لا أرى بأن هناك إرادة جدية حتى الآن لدى الأمريكيين من أجل الدفع بهذا الاتفاق. ونحن نعلم عندما يقول الرئيس ترامب لنتنياهو بأن يذهب
1: طب
0: إلى
1: لم يكن
0: اتفاق
1: هناك
0: أمني مع
1: إرادة
0: إسرائيل، لا يستطيع
1: جدية بالدفع
0: نتنياهو أن
1: بهذا
0: يفعل.
1: الاتفاق، عن ماذا تبحث الولايات المتحدة؟ عن تترك إسرائيل تقوم ما تقوم به في الجنوب السوري، وبنفس الوقت هي تتحدث عن الاستقرار. سأعود لك بهذه النقطة سيد محمود، لكن اسمح لي أن أسأل السيد حمزة. سيد حمزة، هذا الواقع الجديد ينعكس على حياة الناس، ما هي الحلول بالنسبة للمواطنين الذين تأثروا، سواء الحلول من قبل الحكومة، التعويضات، كل هذه التفاصيل، وكيف تشرح لنا تأثرهم اليومي بلقمة العيش وفق ما تسجلون ولديكم من معلومات؟
2: مرة أخرى نحن نتحدث عن مجتمع رعوي زراعي بشكل
1: نعم
2: ربما شبه كامل. المزارعون الآن في هذه الأيام أيضا بما تحدثنا معهم هم أيضا في حالة من الترقب والقلق في وقت واحد، لأن موسم الحصاد اقترب، وهو يعني فترة من السنة التي يعتمد عليها أرزاقهم طوال العام، الذين يعني يسدون فيها حوائجهم وحوائج عوائلهم. ولكن استمرار عمليات البناء، استمرار التوغلات، استمرارات الاحتجازات، منع رعاة الأغنام من الوصول إلى الأراضي ورعاية الأغنام، بالإضافة طبعا إلى ما هو أخطر من ذلك من احتجاز رعاة الأغنام. مركز سجل وثق ما يقارب 45 حالة من احتجاز رعاة أغنام منذ بداية العام على سبيل المثال. كل ذلك يجعل موسم الحصاد تحت خطر كبير. بالمقابل يعني كما تحدثنا مع ناس يخبروننا أنهم لا يملكون حلا آخر، يعني هم لا يملكون مكان آخر يذهبون إليه، لا يملكون وسائل رزق أخرى، فهم بحاجة إلى الاستمرار في العمل والزراعة. ما يمكن للحكومة فعله في هذا السياق هي يعني أيضا من الحديث مع الناس هي خلق فرص عمل أكثر، دعم المشاريع الاقتصادية، دعم المشاريع الزراعية، دعم الكتل السكنية هناك. كما تحدث زميلي أن ما يحدث الآن هو أحد استراتيجية إسرائيلية واضحة، أحد أهدافها هو تهجير الناس والتضييق عليهم وخنقهم والقيام بحالة ما كان تسميته بالتهجير
1: يعني
2: الناعم.
1: هناك حلول من الممكن أن تبدأ بها الحكومة السورية، أم أن الموضوع فوق طاقتها، خاصة أن التحدي هو أمني وليس فقط الأمر الاقتصادي؟
2: طبعا هناك بعد أمني وعسكري وسياسي شائك جدا
1: نعم
2: في المنطقة في جنوب سوريا، ولكن هناك مع ذلك بعض الخطوات التي يمكن للحكومة أن تأخذ بها، منها دعم كما قلنا المشاريع الاقتصادية، منها أيضا التواصل مع الناس أكثر وعرض التعويضات عليهم، منها أيضا المسار الدبلوماسي الانخراط فيه أكثر. وقد رأينا بالفعل
1: طب
2: أن الحكومة
1: كيف
2: السورية
1: تثبتهم في موطنهم في مواقعهم الأصلية ضد سياسة التهجير التي تحاول أن تقوم بها إسرائيل في تلك المناطق؟ أليس الأهم أن يبقوا في مناطقهم وتقدم لهم المعونة لكي يبقوا لا يتركوا؟
2: هذا صحيح، يعني جزء من هذا أيضا يعني فتح خطوط تواصل واضحة وفتح خطوط دعم
1: نعم
2: واضحة. أحد الملفات التي يعني المسجلة هي المساعدات على سبيل المثال، محاولة الجانب الإسرائيلي ربما الاستمالة أو تمييع الوضع أو يعني استمرار الوجود الإسرائيلي من خلال تقديم مساعدات للناس. مع صعوبة الظروف الاقتصادية الحقيقة أن بعض السكان في القنيطرة أو في جنوب سوريا بشكل عام بدأ بقبول هذه المساعدات. الحكومة السورية هنا يعني عليها التزام وعليها مسؤولية أن تحاول أن تسد هذه الذريعة، أن تقوم بمساعدة الناس بشكل أكبر وأن تدعم الكتل السكانية. وكما كنت أقول يعني وقد رأينا أن
1: نعم
2: الحكومة مثلا قامت في فتح بعض الطرق في الأيام القليلة الماضية في زيارتها لأحد العوائل التي قتل أحد أبنائها بتاريخ 3 أبريل. قامت الحكومة خلال شهر في الأيام القليلة الماضية، وهو أمر بحسب ما سجلناه غير مسبوق، قام وفد حكومي بزيارة القرية التي في القنيطرة، في ريف القنيطرة الأوسط التي قتل فيها راعي أغنام عمره 17 عاما في ذلك الوقت اسمه فهد. وقامت بعد ذلك بفتح الطرق و يعني خطوات مثل هذه، مبادرات مثل هذه، بالإضافة أيضا إلى الجانب الدبلوماسي، إلى إبراز ضوء أكثر، تسليط ضوء أكثر على ممارسات الجانب الإسرائيلي، وضعه تحت يعني وحدة الضوء. كل هذا يساعد أكثر على تدعيم الناس، على إشعارهم أن هناك يعني على الأقل بصيص أمل، من هناك من
1: نعم
2: يدعمهم، هناك من يحاول تثبيتهم في مكانهم لكي
1: طيب
2: دون أن يتركوا في مواجهة يعني قوة عسكرية جارفة مثل الاحتلال الإسرائيلي وحدهم.
1: طيب سيد محمود، إذن هناك شيء غير واضح بين ما تقوم به إسرائيل على الأرض والضغوط الدولية الغير معروفة، لكن ماذا عن خيارات الحكومة السورية، ليس فقط بتثبيت المواطنين ودعمهم وإيجاد الحلول كي لا يهجروا وينزحوا أو يهجروا وينزحوا، بل من خلال حلول أكثر دبلوماسية متعلقة بالسياسة، متعلقة بالذهاب لمجلس الأمن، متعلقة بالاتفاق أو

0: اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة السورية في ظل هذا الوضع المعقد والشائك؟
1: نحن نتحدث عن وضع لا شك أنه يضغط على سوريا بشكل كبير، لكن بالتأكيد هناك مسارات تستطيع الحكومة السورية أن تقوم بها من أجل التعامل مع هذا التحدي وتفكيكه، على الأقل منعه من أن يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لسوريا. طبعا تمكين السكان هو الأهم، هو الخطوة الأهم التي ينبغي على سوريا أن تقوم بها، تمكين هؤلاء السكان من في البقاء في مناطقهم، المساعدات الاقتصادية الاجتماعية، جعل هؤلاء السكان يشعرون بأن الدولة السورية تهتم بهم، التركيز على محنة سكان القنيطرة في الإعلام السوري، في الدبلوماسية السورية. كل هذه خطوات ينبغي أن تقوم بها سوريا، ولا أعتقد أن هناك تقصير يعني من جانب الدولة السورية، لكن ينبغي أن يكون الاهتمام بهذا الملف أكبر. على المسار المفاوضات، الموقف السوري، أفضل ما فعلته سوريا هو أنها لم تتنازل لإسرائيل حتى الآن، ونحن نعلم حجم الضغوط التي تمارسها إسرائيل على سوريا من أجل تقديم تنازلات. مع ذلك، وهذا الأمر بصراحة يستحق الإشادة بالرئيس أحمد الشرع، أنه رغم أن سوريا في موقف صعب للغاية، مع ذلك لم تقدم تنازلات التي تريدها إسرائيل في هذا الملف. طبعا تستطيع سوريا من خلال تفاعلاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع القوى الفاعلة في هذه المنطقة المؤثرة على السياسة الأمريكية، تركيا، المملكة العربية السعودية، من تصعيد الضغط على الإدارة الأمريكية لدفع نتنياهو باتجاه التوقف عن هذه النشاطات الاحتلالية في جنوب سوريا، وأيضا إطلاق أو تعزيز المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى مجلس الأمن الدولي. نعم بالتأكيد هناك يمكن للدولة السورية أن تركز في خطابها الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، في الأمم المتحدة، على هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتسليط الضوء عليها، وأعتقد بأن هذا الموضوع حاضر في الخطاب الدبلوماسي السوري عموما. لكن هذا التحدي الحقيقة تحدي صعب للغاية، مع ذلك هذا لا يعني بأن سوريا عليها أن تقف أمام هذا التحدي وتنتظر ما الذي ستحمله الأيام القليلة لها، لأن إسرائيل تعمل بصمت بالفعل على تغيير ديموغرافيا خطير في جنوب سوريا.
0: طيب سيد محمود، منذ قليل كنت تتحدث بأن الولايات المتحدة لا تضغط بشكل حقيقي لإتمام اتفاق بين سوريا وإسرائيل، لكنها في المقابل تحاول أن تتحدث أو تتحدث عن الاستقرار وتحاول أن تدعم الدولة السورية. هذا التناقض بين التصريحات وبين الأمر الواقع، هل يعني أن الولايات المتحدة لا تريد استقرار حقيقي بسوريا، بل تريد استقرار على قياس إسرائيل بالدرجة الأولى؟
1: لا شك أن مصالح إسرائيل تشكل أولوية في السياسة الأمريكية في سوريا، لكن أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أو أظهرت نوايا إيجابية للغاية تجاه سوريا. مع ذلك
0: نعم،
1: طبعا ما تطلع
0: هذا أمر واقع في الحقيقة، دعم كبير تقوم به الولايات المتحدة للدولة السورية، لكن موضوع إسرائيل تقف عنده بشكل مختلف.
1: صحيح، هذا مشكلة في السياسة الأمريكية، ستعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرار بشأن سياستها تجاه إسرائيل إذا ما أرادت بالفعل أن تدفع باتجاه وضع جديد في العلاقات السورية الإسرائيلية. وأعتقد بأنه يعني خلال الفترة الماضية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست جمعية خيرية، يعني لن تقدم لسوريا أي شيء مجانا، هناك أمور تنتظرها من سوريا. يعني ملف إسرائيل كان يستخدم في الفترة الماضية كأداة ضغط على سوريا في ملف قسد، في ملفات أخرى، ملف التعاون مع التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب. لكن نرى بأنه العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية خطت خطوات متقدمة للغاية في الفترة الأخيرة. الآن هناك خشية من أن إسرائيل أيضا تستخدم ملف التفاوض مع سوريا حول مصير الجنوب ومصير السويداء من أجل أيضا أهدافها في لبنان، تريد أن تدفع سوريا باتجاه انخراط أو تدخل عسكري في لبنان ضد حزب الله. وطبعا هذا الملف أيضا يضغط على سوريا. مع ذلك أيضا سوريا تظهر تصميما على رفض أي انخراط في لبنان بما يحقق أو بما لا ينسجم مع مصالحها الوطنية. هذا الملف ملف معقد، لكن أعتقد مع مرور الوقت اليوم لم تعد الظروف بتقدير مساعدة لإسرائيل من أجل التمسك بهذا الموقف في سوريا. النظام الجديد في سوريا أصبح قويا، الجيش السوري يتم بنائه بشكل متسارع، حتى هناك تقييمات أمنية واستخباراتية تشير إلى أن هذه العملية تمضي بوتيرة متسارعة ومفاجئة للإسرائيليين حتى، وبالتالي سيتعين على إسرائيل أن تغير منطقها وتفكيرها في التعامل مع سوريا استنادا على الوضع الجديد الناشئ. لا على افتراض أن الرئيس أحمد الشرع غير قادر على حكم سوريا أو إدارة سوريا وتوحيدها وبناء جيش سوري جديد.
0: نعم. طيب سيد حمزة، إذا عدنا مرة أخرى إلى الوضع في

الجنوب السوري برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة على كل الأصعدة، بدءا من موضوع هذه المشاريع؟

0: أولا يجب الإشارة أيضا إلى أن ما تقوم به إسرائيل أيضا هناك أصبح له أهمية على الجانب الآخر من الحدود في الجولان المحتل. إسرائيل عملت الآن على استخدام ما يقارب، يعني تعمل على مشروع باستخدام 3000 عائلة مستوطنة إلى ما يسمى مدينة قصرين، أو ما يسمى الآن أكبر مدينة في الجولان المحتل. هذا أيضا له تداعياته، هذا أيضا أحد سيناريوهاته هو حدوث احتكاك مباشر بين السكان المحليين والمستوطنين الإسرائيليين، وهذا قد يؤدي إلى توتر كبير، وثم له تداعيات ربما يصعب التحكم بها أو إحتاؤها. هذا السيناريو الأول في حال مثلا حدث احتكاك معين أو أزمة أمنية أو أزمة عسكرية. السيناريو الثاني هو يعني أن تستطيع الحكومة السورية بطريقة أو بأخرى، بالدبلوماسية، بالضغط السياسي أو غير ذلك، أن تكون ثابتة على موقفها وأن تقنع إسرائيل بالعودة إلى خط فض الشباك 1974. السيناريو الثالث، وهو الذي كان مستمر ربما منذ وقت سقوط نظام الأسد بتاريخ 8 كانون الأول، هو استمرار الوضع على ما هو عليه، قيام إسرائيل بتوغلات وإقامة نقاط تفتيش بشكل شبه يومي، احتجازات شهرية، مداهمات. يبدو في الوقت الراهن، يعني إذا حاولنا استقراء البيانات وصعودها ونزولها، أن منذ بداية العام هناك تصعيد بارز، يعني رافق ذلك طبعا الظروف الإقليمية من حرب إيران وغير ذلك، ولكن يبدو أن هناك محاولات أيضا لبناء قواعد عسكرية جديدة.
1: نعم
0: في بتاريخ 17 أبريل الماضي قامت إسرائيل باستخدام معدات جديدة وغرف مسبقة الصنع، وهذا قد يدل على ربما على سعي، يعني يمكن قرأنا أنه يدل على سعي على بناء قاعدة عاشرة في الجنوب السوري حاليا. هذا له علاقة بمشروع سوفا أيضا. مشروع سوفا أحد أهدافه هو ربط القواعد الإسرائيلية الموجودة على خط واحد، عزل القرى وقطع عن بعض، ولكن
1: نعم
0: أيضا ربط القواعد بعض البعض. فهناك ربما نية لبناء قاعدة عاشرة، بناء قاعدة عاشرة يعني بالمقابل تأمين الحدود أكثر من جانب الجولان المحتل، ويعني أيضا قطع المزيد من الأراضي، ويعني أيضا ترسيخ وجود أمني وعسكري أكثر.
1: طيب سيد محمود، هل تتفق مع هذه السيناريوهات التي جاء بها السيد حمزة، أم ربما تضيف أو تختلف معه ببعض النقاط، وخاصة الانعكاسات الدولية والإقليمية وما يحدث في إيران وموضوع لبنان وحزب الله وكل هذه التفاصيل وانعكاساتها على الملف السوري وعلى ما تريده إسرائيل من سوريا في المرحلة القادمة؟ سيد محمود، إن كنت معي، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمود. نعود لك سيد حمزة. إذن وفق هذه السيناريوهات برأيك فعلا في المرحلة القادمة، وأنت وضعت أكثر من سيناريو، تأثيرات التغيرات الإقليمية والتطورات الإقليمية الدولية وموضوع لبنان وموضوع إيران، إلى أي مدى سينعكس في التحركات والانتهاكات والمشاريع الإسرائيلية التي تسعى إليها في سوريا وما تريده من سوريا؟
0: يعني هذا السؤال نوعا ما يحتاج إلى بعض من التفكيك.
1: نعم
0: وجدنا يعني في ملف الجنوب السوري أن بعض الممارسات الإسرائيلية ترتبط بشكل أو بآخر بتطورات الظروف الإقليمية، بعضها الآخر لا يرتبط أبدا بذلك. من ذلك مثلا أن إسرائيل تسعى دائما إلى تواجد أمني، ومحاولة دائما لضبط السلاح أو ضبط أي محاولات لفعل أي شيء. ما يدل على ذلك مثلا أن المداهمات المنزلية في الجنوب السوري بقيت ثابتة طوال فترة رصدنا للأحداث، بين 15 و20 مداهمة شهريا، يعني كان ذلك قبل حرب إيران، خلال حرب إيران، بعد حرب إيران، هذا بقي ثابت. من ناحية أخرى، بعض الممارسات مثل الاحتجازات، طيران، اعتراض الصواريخ، استخدام المسيرات، زاد بشكل بارز جدا وحاد في شهر مارس على سبيل المثال، في يعني مع احتدام الحرب الإيرانية، ثم انخفض إلى مستوى في شهر أبريل، ولكن مع ذلك بقي في مستوى عالي. السؤال دائما يبقى، هو سؤال يعني دائما نحاول الإجابة عنها، أو على الأقل الوصول إلى بعض المؤشرات، ما هي أهداف إسرائيل النهائية على أرض الواقع في الجنوب
1: نعم
0: السوري؟ يبدو لنا بشكل رئيسي أن إسرائيل يعني تسعى حريصة مثلا على الحفاظ على قمة جبل الشيخ. هذا أصبح كما ذكرتم أصبح نقطة لا يمكن التنازل عنها بالنسبة لإسرائيل، وهي نقطة خلاف يعني حادة جدا بين الطرفين الإسرائيلي والسوري. أيضا يبدو أن إسرائيل حريصة على الإبقاء على تواجد أمني بشكله الحالي، سواء كان هناك تطورات في الحرب، في حروب أخرى، على جبهات أخرى أو غير ذلك. يبدو أيضا أن إسرائيل تسعى إلى تأمين حدودها، يثبت ذلك مع وجود فرقة مثل فرقة جلعاد،
1: نعم
0: واستخدام تقنيات جديدة على الحدود في المثلث الأردني الإسرائيلي السوري. أيضا يبدو أن إسرائيل لا
1: نعم
0: لا تنوي على سبيل المثال الانسحاب، عفوا، لا تنوي الاعتماد على الجانب البشري بشكل كبير على الحدود في الجولان، لأنها قامت بتحميل بعض التقنيات التي يعني يمكن استخدام الذكاء الصناعي.
1: نعم
0: فهناك عدد من العوامل التي يمكن القول أن إسرائيل تسعى إلى تثبيت

0: بيتها بغض النظر عن التطورات الإقليمية.
1: يعني بالإضافة إلى أن المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام بعد التحرير على ما يبدو بأن إسرائيل لا تخطط أبدا للخروج منها، وهي نقطة الخلاف الكبيرة. قمة جبل الشيخ صحيح، لكن صحيح. كل المناطق هي دخلت، تجاوزت الخطوط ودخلت إلى الكثير من المناطق وما تسعى إليه الآن من التغيير الديموغرافي والسيطرة على المياه وكل هذه الموارد.
0: هذا صحيح، ولكن نعم. أيضا يجب الإشارة أن إلى حد الآن إلى حد الآن لم تقم، يعني لا يوجد أي وجود مدني إسرائيلي في الجنوب السوري إلى هذه اللحظة. هذا أيضا مؤشر لا يمكن إغفاله. يعني لحد الآن التعامل مع الناس على الأرض يتم عبر ضباط إسرائيليين أو عبر وسطاء أو عبر الصليب الأحمر.
1: لكن أكثر من مرة دخل مستوطنون إلى الأراضي السورية وقاموا باستعراضات، و حضرتك متابع لهذا الأمر أيضاً، يعني وهذا مؤشر أيضا خطير، يعني تجاوز موضوع التدخلات الإسرائيلية أو الانتهاكات الإسرائيلية العسكرية دخول المستوطنين. باختصار كيف تجيب على هذه النقطة، لأنه يريد أن أختم هذا المحور.
0: صحيح، ما ذكرتم هي نقطة جدا مهمة، وهي يعني أحد ربما تكون أحد النقاط التي تؤدي إلى أزمة أمنية من خلال احتكاك مباشر بين هؤلاء المستوطنين والمواطنين السوريين في أراضي الجنوب السوري. لكن يجدر الإشارة أيضا، ومع أن هؤلاء المستوطنين بعضهم مدعومون من أطياف مختلفة في الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية كانت دائما تسعى إلى إحضارهم وإعادتهم إلى ما وراء يعني السور العازل بين المناطق المحتلة ومناطق الجنوب السوري ثم احتجازهم. فيبدو على الأقل أن إسرائيل بغض النظر عن نواياها على المدى الطويل لا تسعى إلى وجود مستوطنين في هذه الفترة الحالية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من إسطنبول، والسيد حمزة غضبان مدير مركز سجل من إسطنبول أيضا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمحورنا الأخير.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: عقدت محافظة دمشق مؤتمراً صحفياً شرحت فيه البيان الصادر أمس بشأن منطقتي المرسوم 66 ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، استعرضت خلاله مسار معالجة التظلمات وآليات تصويب الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة على زمن النظام البائد، مع التأكيد على ضمان حقوق أصحاب الأملاك وفق الأصول القانونية.
1: في قلب العاصمة دمشق، حيث تختلط وعود التنظيم العمراني بمرارة الانتظار، يعود ملف المرسوم 66 إلى الواجهة مجدداً، هذه المرة عبر حزمة قرارات تقول المحافظة إنها لإنصاف المتضررين، بينما يراها الأهالي استمراراً للأزمة بصيغة مختلفة. ففي بيان رسمي أعلنت محافظة دمشق إجراءات لتعويض المتضررين في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، شملت زيادة المساحة الطابقية بنسبة تبلغ نحو 14%، ورفعت بدلات الإيجار للمستحقين للسكن البديل بنحو 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2026.
2: المشكلة كان بطريقة التنفيذ تبع المدينة وخاصة البنية التحتية سابقاً، نفذت بطريقة سيئة جداً وبطيئة جداً، أثرت على انطلاق المدينة. هلا بعد ما حضرنا المؤتمر الصحفي على شو ناوي تعمل المحافظة، حقيقة شيء مشجع جداً، يعني في

0: تعويضات للمالكين الأساسيين وسكن بديل اللي ما طلع له ورفع تعويض السكن البديل. والأهم من كل هالحكي هذا هو النية الصادقة لدى محافظة دمشق للانطلاق بتنفيذ البنية التحتية.
1: كما تعهدت المحافظة بصرف بدلات الإيجار المتأخرة فوراً وتسديد مستحقات السنوات السابقة وتعويض المحرومين بسبب التأخر في الاكتتاب أو تسديد الأقساط، إضافة إلى منح بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر. وفي ملف السكن البديل، قررت توحيد مواقع المقاسم في باسيليا سيتي مع تمويل تنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال 3 سنوات، تسلم للمستحقين بنظام تقسيط يمتد لعشر سنوات.
2: هلا انا رايي بس موضوع منطقه باسيليا انه ما يتم الموضوع مثل ما تم بماروتا، يعني يكون تاخذ اجراءات الكامله ودراسه فنيه واقتصاديه وحقوقيه وتعويض لها الناس وحتى فنيا، كل الامور نتخذ بعين الاعتبار، ما حدا ينظر من بكل منطقه باسيليا. هذا اهم شيء بالنسبه لي. بالنسبه لماروتا موضوع يعني ما احكي فيه، ما في داعي انا احكي فيه عنه شيء. أهم شيء منطقة باسيليا الحالية، لأنه مارتا تقريبا شبه يعني استهلكت، شبه أنه انتهت، أما باسيليا لسه ما حدا بدأ فيها بشيء.
1: وشملت الإجراءات أيضا إعادة الحقوق لأكثر من 1000 عائلة كانت مستبعدة سابقا، وتخفيض تكاليف التنفيذ على المكتتبين، إلى جانب إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم في مارتا، وفتح المجال أمام تثبيت الملكيات المتعذرة سابقا. وأكدت المحافظة استكمال تنفيذ البنى التحتية للمشروع بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، تشمل الطرق والحدائق ومرافق الخدمات مع تمويل ذلك عبر تسييل بعض المقاسم. إجراءات قوبلت برفض قاطع من رابطة المتضررين من المرسوم التي اعتبرت أنها لا تعالج جوهر المشكلة، متهمة المحافظة بالاستمرار في تنفيذ المرسوم مع إدخال مستثمرين جدد على حساب حقوق السكان، ودعت الرابطة إلى تجميد العمل بالمرسوم. ماريا عبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.

0: وينضم إلينا السيد المهندس معمر دكاك، معاون محافظة دمشق بالقطاع الفني من دمشق. مرحبا بك سيد معمر. إلى ماذا استندتم؟ اقتصاديا، قانونيا، حقوقيا، فنيا أيضا باعتبارك مهندس، إلى القرار الذي صدر عن المحافظة المتعلق بالمنطقتين؟
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا
1: يا
0: بك.
1: هلا ومرحبا. هلأ حضرتك، بس إذا فهمت سؤالك، إذا إلى ماذا استندتم في الإجراءات
0: نعم، بالإجراءات
1: القانونية والفنية؟
0: القانونية والفنية، ويعني
1: نعم.
0: لما صدر من بيان أو ما

0: صدر من قرار.
1: نعم، هلأ نتكلم على الإجراءات الفنية أولاً. يعني نحن كان جهدنا منصب حول جبر الضرر الموجود في التظلمات الواقعة نتيجة التأخر بتنفيذ المرسوم 66. فبالتالي نحن كنا حريصين على أنه ما نحدث ظلم جديد في المنطقة، نعالج الظلم القديم بأقل الأضرار باتجاه السكان الحاليين أو المالكين الحاليين إن كانوا جدد أو قديمين. فكان هذا الاتجاه الفني اللي عم نشتغل عليه. ثانيا بالنسبة للأمور المالية، يعني لحنا في عنا بعض المقاسم اللي أخذتها المحافظة من أجل تنفيذ البنى التحتية وتأمين تنفيذ السكن البديل ودفع بدلات الإيجار، فكان تقييم لهذه العقارات وحساب الكلف المالية المترتبة نتيجة هذا القرار حتى تكون الأمور المالية متوفرة لتنفيذ كافة البنود والإجراءات اللي أخذتها.
0: طب هل فعلا سيتم التسليم خلال 3 سنوات كما تم التعهد من قبلكم؟ هل هناك هذا ممكن وفق الوضع اللوجستي الموجود حاليا والإمكانات المادية؟
1: هلأ أستاذي الكريم، لحنا إذا توفرت السيولة المالية إن شاء الله، أنا بظن إن شاء الله منلحق. لكن مثل ما تفضلتي أنت، في تحضيرات لوجستية وفي إمكانيات بالبلد. لحنا رح نفتح المناقصة على العقود داخليا وخارجيا. يعني لحنا اليوم كانت سابقا ما فيك تعلني الإعلان لتنفيذ أي مبنى أو منشأة بسوريا خارجيا. لحنا إن شاء الله رح نأخذ موافقة وزارة الإسكان على أنه اليوم تعلن المناقصات داخليا وخارجيا، فبيتنافسوا الشركات من داخل القطر ومن خارجه. وهذا اللي إحنا حابين لحنا، أنه تدخل الشركات الأجنبية خلينا أو العربية ذات القوة الفنية العالية تدخل على السوق السورية حتى نحسن نعمل
0: طب
1: إعادة
0: الأعمار. طيب سيد معمر، 54 برج هل هي كافية لتعويض كل المتضررين؟
1: نعم، لأنه اليوم عندنا هاي الأبراج تقريبا تتراوح بين 100 وفي 120 وحدة سكنية كل برج. فاليوم عم نحكي لحنا تقريبا عن 7000 وحدة سكنية.
0: طيب
1: إن شاء الله بكفى.
0: المبلغ الذين تحدثتم يعني عنه، بدلات الأجار المتعلقة ب 35%، هل أيضا هي منصفة وفق تغير سعر الصرف وسابقا يعني عما حكانا سابقا للليرة السورية مقابل الدولار ومع ما وصل إليه الأمر الآن؟
1: تمام، هلا مو 35%، 35 ضعف.
0: عفواً 35 ضعف. نعم
1: تمام. هلأ لحنا وقت تقيمت بدلات الإيجار، في عنا قانون بسوريا بيقول أنه اليوم بدلات الإيجار السنوية تعادل 5% من قيمة العقار. فوقت قيم العقار بال 2015 قيم بقيمة مالية، فتم تعويض بدلات الإيجار 5% بتاريخه بما يعادل قيمة العقار. لكن مع انهيار
0: طبعا كل هذا التقييم بالليرة السورية، يعني ليكون واضحين.
1: تمام، نعم. لأنه ما كان في السماح بالتحدث بالدولار نهائيا.
0: تماما،
1: فكان التقييم سابقا 5% من قيمة العقار. فبالتالي اليوم وقت قيمت كانت القيمة مناسبة بتاريخ نفس السنة نفسها. لكن مع تقدم السنوات وانهيار العملة السورية ما عاد إلى قيمة، صارت 5% ما بتجيب، صارت أجار شهر أو أقل من شهر. فلحنا اليوم حتى نجبر هذا الضرر عملنا سبر للأسواق المحلية، أسعار الأجارات المحيطة بمنطقة ماروتا سيتي أقرب محيط إلى، فطلع معنا أرقام حسبناها بدقة بحيث أنه المواطن فعلا يستأجر بالمحيط القريب من ماروتا. فبالتالي إجت هذا الرقم 35 ضعف من هون.
0: يعني يستطيع بهذا المبلغ الذي تم التعويض به أن يأخذ سكنا في نفس المنطقة أو قريب من المنطقة كما تحدث، والذي يعلم جغرافية دمشق يعني نعلم أن هذه المنطقة هي في المزة، يعني كانت معروفة بالمزة بساتين سابقا، يعني منطقة من أهم المناطق في دمشق.
1: هلأ المنطقة ماروتا هي كانت مناطق زراعية، فالمنطقة القريبة منها هي طيب. كفر سوس اللوان، نعم. باسيليا، دارية، هاي المناطق القريبة منها. فاليوم أنت اليوم المواطن اللي

0: كان عم ياخذ مليون ليره بالسنه، اليوم صار ياخذ طيب. 35 مليون. يعني بما يعادل تقريبا بحدود 3000 دولار. فبالتالي طيب. يعني صار شهريا تقريبا 250 دولار، بين ال 200 و 250. هذا الرقم قادر انه يستاجر فيه بالمحيط القريب من ماروتا.
1: نعم، طيب شكرا جزيلا لك على وقتك المهندس معمر دكاك المعاون للمحافظ في محافظة دمشق بالقطاع الفني، كنت معنا من دمشق. ونتابع النقاش في هذا الملف مع سيد إبراهيم شيخ الشباب، ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي من دمشق، مرحبا بك. وسيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني من دمشق أيضا. أبدأ معك سيد إبراهيم، وفق كل ما تم سرده من سيد معاون محافظ أو ما صدر من الجهات الرسمية في محافظة دمشق، لماذا هناك اعتراض على هذه القرارات، وعلما أنه كما شرحوا أن التعويضات هي جيدة، أين نقطة الخلاف؟
2: أول شيء مساء الخير،
1: مساء النور
2: بكم لضيوفكم الكمار ولجميع المشاهدين. أختي الكريمة، أنا مهندس استشاري تابعت موضوع ماروتا من قبل الأهالي وممثل إلهم. صار حديث طويل مطول، اجتماعات مطولة بمحافظة دمشق مع السيد المحافظ ومع بعدها بالشام القابضة مع الأستاذ إبراهيم هنانو والممثلين، وبعدها تم يعني المناقشة شلون تعويض رفع الضرر الذي حصل على المالكين في ماروتا، لأن حصل ضرر كبير هلأ بنذكره بعجالة يعني. وبعدها رد شكلت لجنة بأمانة الجمهورية، كنت ممثل للمجتمع المحلي فيها، ورد اجتماع مع الشيخ المفتي سيادة المفتي العام ومع الشيخ نعيم أستاذ نعيم وزير الأوقاف ومحافظ دمشق مرة تانية والتعديلات. المفاجئ بالشيء اللي عم تتفضل فيه محافظة دمشق غيرت كثير من الشيء الذي وصلنا عليه بالاتفاق، يعني كانت متفقة على بعض النقاط واختلفنا بآخر جلسة على تقدير الضرر، يعني هنن بيعتبروا جبر ضرر، أنا بقول لهم لا، في ظلم حصل كان بده تعويض، وهذا التعويض
1: يعني الموضوع هو تعويض يعني لاستملاك حقوق وليس الموضوع متعلق بجبر ضرر.
2: كنا نطالب بتعديلات على المخطط التنظيمي تشمل إعادة جزء من الظلم، يعني أو تعويض جزء عن الظلم اللي وقع على الأهالي. النسبة اللي حصلت عليها الأهالي أنا بقول 17% من الأراضي، من الأراضي الأفقية. كانت المحافظة تقول لا، نعم نقول أنه 17% أنه نأخذين ما بعرف النسبة 86% كل واحد من بيته. هذا الكلام إذا إسناع على الواقع الأفقي، أنا بقول الناس أخذت 168 برج مساحتهم أفقيا 376,000 متر مربع، المحافظة أخذت، محافظة دمشق بالعهد البائد أخذت 390,000 متر مربع. طيب أنا شلون محافظة دمشق بتأخذ مساحات أكثر من المالكين؟ هي نقطة. إجوا ناقشونا أنه لا، هذا الكلام لازم يكون عن المساحات الشاقولية، رضينا أن نتعلن لكم المساحات الشاقولية. مجموع ما حصلت عليه، مجموع ما حصل عليه الأهالي بمنطقة ماروتا هن 1,905,000 متر مربع. محافظة دمشق لحالة بالعهد البائد حصلت على 1,400,000 متر مربع، ردوا في تعديل تم أيام النظام البائد صار مجموع ما حصلت عليه 1,550,000 متر.
1: الآن ما هي المحافظة الحلول وهي الإشكاليات الآن، كيف يمكن أن يكون هناك تعويضات أو
2: وضعنا مجموعة حلول
1: تماما
2: وضعنا كثير من المقترحات. قال احنا يصعب علينا تعويض ابراج في المنطقه حتى ما يصير كثافه سكانيه، يمكن التعويض ماديا، يمكن التعويض عن الابراج الاستثماريه الموجوده. في بعض الابراج الموجوده حاليا كانت السكن البديل كان مقرر وبالمرسوم بالمنطقه ماروتا نفسها، انتقل اثناء لي للمنطقه الثانيه اللي هي باسيليا. طيب انا اليوم لما بلاقي مجموعه مستثمرين بالعهد البائد، يعني بعض الأسماء اللي كانت موجودة ومعروفة للجميع هي أوجه للنظام، اليوم لما كانوا هدول إنهم أبراج واليوم حطيناهم عليهم حجوزات ونقلناهم للصندوق السيادي بحساباتهم، محافظة دمشق كانت مشاركة، يعني هدول عطيتهم لبعض المتعهدين، هذا 49 هي بتأخذ هو بيأخذ 51. لما انتقل حجز عليه عم نقول لهم طيب تفضلوا اعطونا 49% منكم لنعوض الأهالي نسبة ضئيلة. وصلنا بالمرحلة

0: المرحلة الأخيرة أعطوهم شاقولياً 223 ألف متر مربع. قلنا لهم هي النسبة ضئيلة جداً. وأثناء اجتماع مع سيد المحافظ بوجود سيادة المفتي ولي أنه رفعوا هي النسبة. جينا لجلستين بعدهم بالشام القابضة وتوصلنا لمرحلة يعني وصلوا 310 ألف زائد أعطونا جزيرتين، طالبنا بجزيرتين تبع المدارس هل تم وضعهم من قبل محافظة دمشق سابقا أنه هدول إلى التعليم
1: يعني سيد إبراهيم يعني أنت تغرق في التفاصيل لكن لا تعطيني المطالب الحقيقية. أنا تركت لك الوقت لكنك تغرقنا حقيقة في التفاصيل. مطالب حقيقية الآن لا كيف لا هي الحلول وكيف التعامل
0: الناس تتوضح للعالم.
1: طيب يعني لأنه ليس يعني لدي وقت
0: لننقر الصورة الناس. طيب الرأي العام
1: ليس لدي وقت سيد إبراهيم. طيب اسمح لي سأنتقل إلى السيد عبد الرحمن وأعود لك. سيد عبد الرحمن، هل هناك فعلا أسس قانونية يتم الاستناد إليها الآن كما سألناه للسيد إبراهيم، يتم الاستناد إليها الآن ومراعاة إعادة الحقوق لأصحابها وفق ما تقوم به محافظة دمشق الآن؟ لأنه يعني المجتمع المحلي رافض لهذه الحلول التي قدمت، يقولون أن هناك ظلم.
2: نعم الله يعطيك العافية. طبعا المرسوم 66 وتعديلاته يعني هو عبارة عن مرسوم أمر واقع مغلف بمرسوم تنظيمي، ولكن هو في الحقيقة مرسوم يعني استبدادي، مرسوم مخالف للقيم الدستورية، مخالف للإعلان الدستوري، هو تعدي على الملكية الخاصة، هو يعني كان يستهدف أماكن يعني الأماكن التي كان فيها يعني حركات ثورية، مظاهرات، احتجاجات ضد النظام البائد. هذه المناطق معروفة كانت خلف الرازي أو في كفر سوسة وغيرها. فاليوم هذا المرسوم جعل المحافظة هي يعني تمثل الأهالي جميعا، هو هي الخصم وهي الحكم وهي الخصم في آن واحد. الموضوع يحتاج إلى تدخل تشريعي جاد من قبل مجلس الشعب القادم يعني حتى يعيد الأمور إلى نصابها.
1: يعني برأيك المحافظة الآن تأخذ دور ليس بدورها متعلق بموضوع يعني الاستملاك بشكل عام، وهذا القرار بالاستملاك يجب إعادة النظر به وبالتالي حل المسألة من جذورها، أم أن هذا الأمر غير قابل باعتبار أن هناك أمر واقع، هناك أناس لديهم أملاك أو يعني اشتروا أصبحوا مالكين في تلك المشاريع.
2: هناك أمر واقع، هناك ناس حسنين نية، ولكن هناك كثير من المنتفعين من تجار الحروب، من وجوه النظام البائد، لهم ملكيات كثيرة في هذا المشروع يمكن أن تعود إلى المالكين الحقيقيين. يمكن تخفيف المناطق يعني مناطق المساحات الخضراء والمساحات كذلك، لا يعني ليس بالضرورة أن نجعلها يعني منطقة يعني 9 نجوم، خلينا نعمل 4 نجوم 3 نجوم معليش يعني، ونزيد من المساحة لصالح السكان،
1: زيادة الأبنية يعني
2: صالح مضرين، زيادة الأبنية، زيادة نعم زيادة الأمور وإعادة الأبنية التي كانت لرموز النظام البائد.
1: محافظة دمشق تحدثت أنها خلال 3 سنوات ستسلم المتضررين المباني وكل هذه التفاصيل التي جاءت في قرارها، برأيك هذا الحل ليس منصفا؟
2: السكن البديل أقيم في منطقة أخرى جنوب المتحلق. نعم. كان يجب أن يقام شمال المتحلق جنوب الرازي. نعم. إذن هو أيضا مخالف للدستور ومخالف لهذا، يعطى سكن بديل في منطقة
1: يجب
2: أخرى،
1: يجب أن يكون في نفس المنطقة أو توازيها يعني باعتبار خلف الرازي منطقة مهمة.
2: طبعا طبعا حسب نعم تماما، يعني هناك فرق بين منطقة المزة خلف الرازي ومنطقة اللوان كفر سوسي. نعم. اليوم السيد معمر يقول الإيجارات في منطقة اللوان، منطقة اللوان منطقة يعني خلف ربع الإيجارات التي في خلف الرازي، فكيف يقيم بنفس يعني بخلاف المنطقة؟ هو يقول يقيم دارية واللوان.
1: طب هل ستستمرون في السياق القانوني حتى يعني تحصلون على حقوق أصحابها أو تحصلون حقوق لأصحابها؟ سيد إبراهيم هذا السؤال موجه لك، هل ستستمر في السياق القانوني حتى تحصلون الحقوق أكيد لأصحابها؟ هل من الممكن أن تصلون إلى صيغة تفاهم مع محافظة دمشق الآن؟
0: هذا الشيء المفاجئ يعني احنا وجدناه بتقرير يعني بصدور هذا البيان للمحافظة. طيب عندنا أوراق ثبوتية تثبت أثناء اجتماعاتنا معهم بأمانة الجمهورية أقروا بنسبة 50 ضعف للأجار، يعني 1.7 دولار للمتر المربع.

0: شلون بيرجع اليوم بيقول لي الأستاذ معمر أنه صاروا 30 أو 35 ضعف؟ شلون؟ نعم. معي الأوراق اللي تثبت هذا الكلام، مو أنا أثناء وجودنا باجتماعات رسمية. اليوم لما بينزل هذا يعني بقول معناتها في حدا نكث بالعهد، نكث بالاتفاق اللي كنت أنا وياه. قبل أسبوع كنت عم يحكي وصلنا 310 آلاف متر مربع زائد مجموعة جزر هدول بقي نناقش فيهم مناقشة. برجع بلغي بنزل النسبة اللي نحصل يحصل عليها يعني التعويض المطلوب. بالنسبة للسكن البديل بحب أوضح هون، السكن البديل صح تم التعاون والصعادة بعض الناس كتير من كانت طبعا مطلوبة إرهابيا ومطلوبة بالنظام البعيد، كان كل الناس شبه إرهابية. تم هذا التعامل بيننا وبين المحافظة، وحقيقة لحد الآن تم تشميل أكثر ما يقارب 1000 منزل جديد أو 1100 شخص كانوا ممنوعين أو محرومين. كانت القضية هي سابقا هي تهجير قصري لهي المنطقة وتهريب الناس. اليوم أنا عم طالب بثلاث نقاط، يعني قبل شوي عم تسأليني شو مطالبنا.
1: تفضل، ما هي النقاط؟
0: جسد تعويض، واحدة رفع بدل الأجار لخمسين ضعف مثل ما تم اتفاق عليه بمحضر أمانة الجمهورية.
1: نعم.
0: اثنين، السكن البديل هاللي عم نحكي عليه، أول شيء نحن بدأنا مثل ما تفضل الأستاذ حاليا كان بالمنطقة الأولى وتم نقله بطريقة غير صحيحة وغير قانونية للمنطقة الثانية. طيب هذا الكلام يترتب عليه تعويض لهي الناس. قديش قيمة التكلفة اليوم للمتر المربع للسكن البديل؟ ما ذكرتها المحافظة. طيب الناس اللي اليوم طلع لها أجارات كانت مطلوبة إرهابيا، هذا اليوم لما طلع له بيت هذا ما بيستحق التعويض الأجارات اللي راحت عليه؟ يعني كل هاي أسئلة. في عنا بعض المناطق يعني همشت لم تعطى. طيب. يعني في عنا ما يقارب
1: النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة سيد إبراهيم، النقطة الثالثة،
0: النقطة الأخيرة التعويض. تعويض هي النقطة الأساسية. هي تعويض أسهم في منطقة ماروتا للناس ياخدوها. لحنا طلبناها أنه عم يرفعوا نسبة الخضار لنسبة مثالية مثل ما بتجي بأوروبا وبأمريكا. لحنا عم نقولهم تمكن بالحد الأدنى ولكن ننشئ مجموعة أبراج محاذية لمناطق بتعادل بحيث نعوض هاي الناس.
1: نعم، شكرا.
0: حصصهم. طيب. يعني جزء أسهم، جزء تكاليف، إما
1: نعم، شكرا.
0: أو ماديا إذا ما بتكون.
1: شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. نعم. السيد إبراهيم. نعم. شيخ الشباب ممثل المجتمع المحلي بملف ماروتا سيتي كنت معنا من دمشق، والسيد عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني كنت معنا من دمشق أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية. إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة العدل تدين الاعتداء على القصر العدلي في الحسكة، والفريق الرئاسي يقول إنه حصل على وعود بتسلمه غدا السبت. تحركات روسية لتعزيز وجودها في المتوسط عبر طرطوس، وتقرير يكشف عن رسو فرقاطة في مينائها منذ نيسان الماضي. القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يقول إن حوار بروكسل مع دمشق سيركز على التعافي وإعادة الأعمار، ويؤكد بحث شراكات جديدة بين الجانبين. ترامب يقول إن 3 مدمرات عبرت مضيق هرمز بنجاح، ويهدد برد أقوى على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق.

0: أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل، ونبدأ هذه الجولة الإخبارية بأبرز تطورات ملف الاتفاق بين قسد والحكومة، حيث أصدرت وزارة العدل بيانا دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة. هذا ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في ذلك وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. هذا وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا، قال إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة غدا السبت، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم دون أي عراقيل.
1: حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة، مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر.

0: العدلي ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة، تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
1: هذا وأضاف الهلالي كذلك مشاهدين في ذات السياق أنهم قرروا الانسحاب من المشهد بهدوء، وذلك بعد إساءة شبان لرموز سيادية في الدولة لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
0: لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك آثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى تعاد، يعني حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم، إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
1: كما وأشار الهلالي مشاهدين في ذات السياق أشار إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن تشغله مجلس العدالة التابع لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى ذاته.
0: المسألة الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا، وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
2: تمضي الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في مسار تنفيذ اتفاق الدمج الموقع بين الجانبين في 29 من كانون الثاني الماضي، وسط استمرار الاجتماعات التي تبحث ملفات عسكرية واقتصادية وإدارية وقضائية، في محاولة لتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق ودفعه إلى مراحل أكثر تقدماً. الأيام الماضية شهدت سلسلة اجتماعات بين مسؤولين من الطرفين، كان آخرها لقاء جمع محافظ الحسكة بنور الدين أحمد بالمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قسد زياد العايش، وانتهى إلى تفاهم حول آلية تفعيل القصر العدلي في الحسكة وإعادة تشغيله ضمن صيغة مشتركة، في خطوة اعتبرت مؤشرا على استمرار التنسيق بين الجانبين رغم التعقيدات القائمة. لكن افتتاح القصر العدلي تحول سريعا إلى نقطة توتر جديدة بعدما أثار استبدال اللوحة التعريفية القديمة المكتوبة بالعربية والكردية بلوحة جديدة بالعربية والإنجليزية احتجاجات في المدينة، وتجمع عشرات المحتجين أمام المبنى قبل أن تتطور الاحتجاجات إلى خلع اللافتة الجديدة والاعتداء على أجزاء من المبنى، وسط اتهامات بتورط مجموعات مرتبطة بالشبيبة الثورية المقربة من قسد، في حين أثار عدم تدخل عناصر الأسايش بشكل واضح جدلا واسعا في المنطقة. تكشف هذه الحادثة حساسية ملف اللغة الكردية ضمن مسار التفاهمات الجارية، إذ يرى مراقبون أن

0: أن القضية ترتبط بحقوق ثقافية وإدارية يمكن معالجتها ضمن إطار المواطنة والتعددية في سوريا الجديدة، إلا أن طريقة إدارة الاحتجاجات والتصعيد الميداني تضع الملف في واجهة التحديات التي تهدد بإرباك مسار الاتفاق بين دمشق وقسد.
1: يعني هاي اللاعب كان مكتوب باللغة العربية وباللغة الكردية، ليش بدك تجي تلغي اللغة الكردية وتحط لغة عربية وجنبها لغة إنجليزية؟ شو هالواقع يا زلمة؟ شو ومن وين بدأ بريطاني بده يجي يطلع على المحكمة؟ شو هذا؟ هذا اللائحة لازم يكون فيها اللغة الكردية وعربية.
0: ورغم التوتر الأخير، لا تزال المؤشرات السياسية والأمنية توحي بتمسك الطرفين باستمرار الحوار، خصوصاً مع استمرار النقاشات حول إدارة المؤسسات العامة وآليات دمج القوى العسكرية والأمنية ومستقبل الإدارة المحلية في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ملفات تعتبر الأكثر تعقيداً وحساسية في مسار الاتفاق حتى الآن.
2: ونبقى بالحسكة مشاهدينا، حيث مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 14 يوماً إضافية في مراكز الجوادية بالحسكة والحسكة كذلك والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم. هذا وأوضح مدير الأحوال المدنية عبدالله عبدالله في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن القرار يهدف إلى استكمال استلام الملفات وتنظيمها وفق الأصول القانونية مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدم وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة. هذا وكانت مديرية الشؤون المدنية في الحسكة قد افتتحت في الرابع من نيسان الماضي مراكز استقبال طلبات الجنسية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. وللوقوف على تفاصيل مسار الاندماج والاتفاق وتطبيقه كذلك ما بين قسد والحكومة، معنا مباشرة من أورفا مدير المنبر السياسي والإعلامي للحسكة الأستاذ فواز المفلح. أستاذ فواز، بداية أهلا بك. إذن على غرار ما حدث في القصر العدلي ومسألة عدم تسليمه من قبل قسد إلى الجهات المعنية الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل، باعتقادك كيف سوف يكون مسار الدمج القضائي؟
3: السلام عليك سيدة أمينة والسادة المشاهدين متابعي قناة تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها استلام القصر العدلي في الحسكة والقصر العدلي في القامشلي كمرحلة أولى لاستلام بكافة المحاكم في باقي محافظة الحسكة. هذا الأمر يعني بات يتكرر بشكل دائم، وهناك فصيل داخل فصيل تنظيم البي واي دي هو من يعمل على تعطيل هذا المسار وعلى تعطيل مسار وصول الدولة إلى كافة المؤسسات السيادية.
2: ما الغاية والهدف السورية من ذلك؟
3: الهدف هو تعطيل تنفيذ هذا الاتفاق. أيضا هناك يبدو أن جهات أخرى تمد يدها إلى الدولة وبنفس الوقت هي من تعطي الأوامر لفصيل ما يسمى بالشبيبة الثورية. طبعا تعطيها توجيهات وتمد لدها العون والحماية، وإلا لهذه الشخصيات التي الآن ارتقت إلى مناصب كبيرة في الدولة.
2: أنت أشرت بأنه لربما قد تكون هنالك جهات هي من تأمر وتعطي لربما ضوءا أخضرا لمثل هكذا يعني مجموعات خارجة عن القانون تعرقل مسار الدمج القضائي ما بين قسد والحكومة السورية في محافظة الحسكة. من هذه الجهات؟ هذا السؤال أصبح مطروحاً اليوم. من طبعا يريد عرقلة تطبيق باقي بنود الاتفاق؟
3: هذه الجهات هي نفس لا تخرج، هذه الجهات التي رعت منظمة الشبيبة الثورية، وهي التي رعى وأسستها وبنت عليها وبنت أفكارها، وهي التي سمحت لها بخطف القاصرات وبالاعتقالات وبالقتل لأبناء الحسكة. هم من يعطون الأوامر، هم من يجلسون مع القيادة السورية، وهم من يحمون هذا الفصيل الخارج على القانون، هذا المتمرد الذي يجب ملاحقة عناصره بشكل كامل. لو كان هناك إرادة حقيقية لجلس هؤلاء الناس الذين يقعدون مع الفريق الرئاسي ويجلسون مع الحكومة السورية في دمشق وقالوا للحكومة السورية بأنهم على الأقل أنهم فقدوا السيطرة على هذا الفصيل الذي يتبع أصبح وهو تابع بالأساس لقنديل ولا يتبع لأي للأخوة الأكراد الأحرار والشرفاء الذين ينتمون لسوريا والذين ينتمون لمحافظة الحسكة. هذا الفصيل بإمكان القيادات مثل مظلوم عبدي وإلهام أحمد وغيرها من الذين يجلسون مع القيادات السورية بإمكانهم أن يقوموا بمنع هذا الفصيل، وعلى الأقل حل هذا الفصيل واعتبار كل عنصر من عناصر هذا الفصيل.
2: طيب هو باعتقادك القيادات القسدية التي ذكرتها أنت الآن والتي أبرمت الاتفاق مع الحكومة السورية، هنا نتحدث هل هي قادرة اليوم فعليا على كبح جماح وإيقاف هذه التشكيلة المسلحة؟
3: نحن قلنا منذ البداية وعلى شاشة قناتكم بأن مظلوم عبدي لا يملك من أمره شيء، وهو مجرد واجهة لتنظيم إرهابي قدم إلى سوريا من خارج الحدود. هذا الأمر قلناه ولا نتنازل عنه إطلاقا، وهذا تحليلنا وقراءتنا السياسية باعتبار نحن أبناء المحافظة ونعرف واقعها وتفاصيلها بشكل دقيق. هذا الإنسان لا يملك من أمره شيء، هذا الإنسان ليس وعبارة سوى واجهة، هو وحتى المحافظ هما عبارة عن واجهات لقيادات أخرى تأمرهم وتنهاهم وتعمل على توجيههم. ما فائدة محافظ لا يستطيع منع عناصر هو من أسسها وبالتعاون مع قنديل ورعاها خلال طوال فترته السابقة بقيادة وجوده بقيادة تنظيم البوادي الإرهابي وقيادة
2: طيب
3: منظمة
2: فواز
3: تنظيم
2: الأسد
3: الإرهابي.
2: كيف يمكن احتواء هذا المشهد والإسراع بوتيرة أسرع من أجل تطبيق باقي بنود اتفاق قسد والحكومة؟
3: الآن يجب أن يعلنوا هؤلاء الناس وبشكل علني وصريح وببيان رسمي ويسلم الحكومة السورية ويطالب الحكومة السورية وبيطالب الأمن العام الذي دخل إلى انضم إلى وزارة الداخلية السورية من الأسايش، يطالبونهم جميعا بملاحقة عناصر هذا الفصيل واعتقال البالغين منه ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم، ومن لم يبلغ سن القانونية، طبعا فيه الكثير منهم لا يبلغ سن القانونية تم غسل دماغه.
2: طيب أستاذ فواز، أنت
3: أيضا
2: طرحت
3: أيضا يجب توقيفهم ووضعهم في مراكز إعادة بنائهم لإعادة تصحيح مسارهم وإعادة تصحيح حياتهم.
2: طيب أستاذ فواز، بناء على طرحك وإجابتك على سؤالي كذلك، باعتقادك واقع ما تشهده الحسكة اليوم، هل هو يسمح فعليا إلى تطبيق مثل هكذا طروحات؟
3: بدون ملاحقة عناصر هذا التنظيم وتجريمهم واعتبارهم أشخاص متمردين وإرهابيين وخارجين عن القانون، لا سيبقون يقودون مظاهرات ويقودون مغفلين آخرين تم تجهيلهم طوال سنوات ماضية. طوال السنوات الماضية تم تجهيلهم، سيعودون إلى نفس المسار، سيعطلون مسارات كثيرة وليس مسارات فقط تسليم القصور العدلية. يعني الآن هم يحاولون الآن مثلا العام الانتخابات تحاول تنظيم انتخابات لمجلس الشعب في محافظة الحسكة، من العاقل من أبناء الثورة يذهب إلى منطقة المالكية التي هي بالأصل خارجة نهائيا ولا يوجد بها أي عنصر أمن للحكومة السورية؟ من العاقل من أبناء الثورة يذهب إلى المالكية ليدلي بصوته أو ليترشح لانتخابات مجلس الشعب؟ إذا لم يكن هناك حل جذري لهذه الأعمال واعتبار كل من يخرج بهذه الأعمال أو يمارسها هو إرهابي ومتمرد وخارج عن سلطة الدولة ويجب ملاحقته وإيداعه السجن، لن تصفى الأمور وستبقى تراوح مكانها وسنعود في كل مرة إلى المربع الأول، مرة بحجة عدم كتابة اللغة الكردية، ومرة بحجة أنه لماذا لم كتبوا قامشلي ولم يكتبوا قامشلو، ومرة بحجج أخرى كثيرة. لا تزال هذه العناصر الإرهابية تمارس طغيانها في المحافظة، والذين تصدروا المشهد
2: واضح
3: هم عبارة عن واجهات أخرى تدار من خارج سوريا.
2: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بمسار إتمام بنود الاتفاق، اتفاق الدمج بين قسد والحكومة السورية. كنت معنا مباشرة من أورفا مدير المنبر السياسي والإعلامي للحسكة الأستاذ فواز المفلح. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال خطيب مقام السيدة زينب فرحان حسن المنصور. هذا وكان المنصور قد لقي حتفه الجمعة الماضية من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارته في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وعقب الحادثة قالت وزارة الداخلية قالت إنها تتابع ببالغ الاهتمام ما شهدته البلاد من محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار

فيها وتسعى إلى بث الفوضى وضرب السلم الأهلي. أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتعيين العميد باسم محمد شعبان قائداً للأمن الداخلي في محافظتي حمص. هذا وكان شعبان مشاهدين يشغل قبيل قرار تعيينه قائداً للأمن الداخلي بحمص منصب مدير الإدارة العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، كما شغل كذلك منصب مدير المنطقة الشمالية في حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها حتى عام 2020. هذا وينحدر شعبان من محافظة دمشق وحاصل على إجازة في التربية من جامعة حلب عام 2009 وإجازة في العلوم السياسية من جامعة الشمال في عام 2024. أصيب عدد من أعضاء فريق فني تابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام المخلوع بآلية كانت تقلهم في منطقة الغاب بريف حما الشمالي الغربي. هذا وقالت الهيئة العامة في بيان لها، قالت إن إحدى الآليات الهندسية التابعة للهيئة تعرضت لانفجار لغم أرضي، وذلك في أثناء قيام الفريق الفني بأعمال خدمية في قرية السرمانية، ما أدى ذلك إلى وقوع إصابات متفاوتة بين أعضاء الفريق، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالآلية. وأشارت هيئة تطوير الغاب إلى أن فرق الإسعاف تدخلت مباشرة ونقلت المصابين إلى مراكز طبية قريبة لتلقي العلاج. أعلنت السلطات الأسترالية اعتقال ثلاث مواطنات على صلة بتنظيم داعش عقب عودتهن مع أطفالهن إلى أستراليا، وذلك بعد قضاء سنوات داخل مخيم في سوريا. هذا وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الأسترالية صرحت بأنها لن تقدم المساعدة للنساء وأطفالهن كذلك الذين كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا، وأن من المتوقع توجيه أربعة اتهامات إليهن، وذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاستعباد والانضمام لتنظيم إرهابي. كشف موقع ذا ماريتامي عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو مشاهدين إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. هذا وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن، قال إن الوجود الروسي في المتوسط خلال الأشهر الماضية اقتصر على سفينة واحدة لفرقاطة من فئة سيرجيوش، وقد رصدت هذه السفينة وهي راسية في ميناء طرطوس نيسان الماضي، ولم تعد إلى موطنها في سلوك يفسر على أنه محاولة للحفاظ على موطئ قدم روسي دائم في المنطقة، وذلك رغم إنهاء السفينة رحلة طويلة شملت عبور القناة الإنجليزية والدوران حول إفريقيا والمشاركة في المناورات البحرية لدول البريكس وزيارتها موانئ في سيشل وبندر عباس. سياسيا مشاهدين، بحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد مع عدد من الأعضاء الفائزين آخر المستجدات المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس. هذا وأفاد المجلس بأن الاجتماع الذي عقد في دمشق تناول استكمال الانتخابات والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي والقوانين اللازمة لمعالجتها كذلك، كما تطرق الأعضاء إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأخذ كل مؤسسة دورها الحقيقي في المرحلة المقبلة. أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن افتتاح القنصلية السورية في مدينة جدة محطة جديدة، وذلك لتسهيل شؤون السوريين وخدمتهم في الخارج. هذا ووصف الشيباني في تدوينة له على منصة إكس، وصف افتتاح القنصلية بأنه إنجاز يليق بسوريا الجديدة ورسالة وفاء للشعب السوري في كل مكان. كما اعتبر الشيباني أن افتتاح القنصلية يمثل لبنة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.

قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، قال إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب

0: أشار إلى علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. أعلنت شركة ماستركارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً. وفي سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان له، قال إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة دوليا، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستركارد العالمية كذلك، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن في الداخل السوري. كما قال الحصارية في بيانه كذلك مشاهدين، وبالخصوص قال إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلنا بدر كاجك. بدر، بداية أهلا بك، إذن نرصد معك تفاصيل هذا الخبر.
1: أهلا بك أمينة. بالفعل أعلنت شركة ماستركارد استكمال جاهزيتها لتشغيل ومعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاما. كما أن هذه الخطوة أمينة تمثل بداية لإعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية. أمينة، بموجب هذه الخطوة أصبح بالإمكان تنفيذ معاملات نقاط البيع داخل سوريا باستخدام بطاقات ماستركارد الصادرة دوليا، بما يدعم تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. أيضا ومن شأن هذه الخطوة أمينة أن تساهم في تحديث القطاعين المالي والمصرفي ليكون مواكبا للمتطلعات الاقتصاد الرقمي العالمي. أيضا أمينة، بحسب مصرف سوريا المركزي، هذه الخطوة وفرت قناة ربط مباشرة بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستركارد العالمية، بما يمكنه أن يمهد أمينة تدريجيا لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية، إلى جانب دعم منظومة الدفع الوطنية وتعزيز الشمول المالي. أيضا من جانب آخر أمينة، قال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن إعادة ربط سوريا بشبكة المدفوعات العالمية عبر ماستركارد ستمنح الاقتصاد دفعة قوية للأمام، وستفتح المجال أمام جذب المستثمرين، إضافة إلى تسهيل المدفوعات الرقمية وتعزيز أيضا أمينة كفاءة التحويلات المالية للمغتربين. ومن جانب آخر أيضا أمينة، أكد آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في ماستركارد أن الشركة تعمل على توظيف الخبرات والتقنيات العالمية لدعم بناء منظومة دفع آمنة وفعالة بالتعاون مع المصرف المركزي السوري. أمينة، هذه الخطوة جاءت في إطار توجه أوسع لتعزيز التكامل المالي لسوريا مع الأسواق العالمية. أيضا أمينة، دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي بما يساهم في تنشيط الحركات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة التي ستشهدها سوريا بعد تفعيل دفع عبر ماستركارد، خصوصا بعد التطورات المتعلقة بتخفيف القيود الاقتصادية السابقة. مصرف سوريا المركزي أمينة أعلن في سبتمبر 2025 توقيع مذكرة تفاهم مع ماستركارد بهدف تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الرقمية وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي في سوريا. اليوم تم تفعيل هذه الميزة أو الدفع عبر ماستركارد، وأصبحت جاهزة بشكل كامل بحسب التصريحات التي صدرت عن حاكم مصرف سوريا المركزي. نعم أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر الاقتصادي والمالي كذلك. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دمشق مراسلنا بدر كاجك.

0: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 551 ألف دولار أمريكي وإنجاز مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي. هذا وقالت الهيئة في بيانها، قالت إن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة كذلك بلغت نحو 13 مليار و500 مليون ليرة سورية جديدة، بما يعادل 119 مليون و200 ألف دولار أمريكي. هذا وأضافت الهيئة أنها أنجزت 271 قضية وحالت 35 قضية إلى القضاء المختص، مشيرة إلى أن عدد المعاقبين مسلكيا بلغ 189 شخصا. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومباكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي. وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ حتى على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. هذا ويتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل للجانب والعمال السوريين، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة نعمان، وذلك بهدف تسهيل المعاملات معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية فيها، في خطوة من شأنها مشاهدين دعم عودة السكان والاستقرار حتى في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200 ألف مواطن فيها، وذلك ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ومحيطها.
2: نحن كنا في يطينا فيخد بعض الملكية تبعي وما بلاقي أرقامها، فخطر الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني وشغلهم كويس كثير محترم، مش جماعة كثير أواديب ومحترمين يعني.
3: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك لحتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
1: لا عودة مستدامة من دون خدمات اساسية وبنية تحتية في مناطق هجر اهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
4: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات مستفيدة.
1: رغم نقص الكوادر يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
5: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي،

0: تلفزيون سوريا ريفو إدلب.
1: تشهد منطقة أم الطيور في ريفيلا ذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية كذلك فيها التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة مشاهدين من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
2: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال، ومع اقتراب موسم سياحي جديد تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقا لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
3: اليوم عم نعاني مثلا من الطريق، الطريق الضيق، الطريق الوعر. السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير. الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير كتير. والكهرباء كمان عندنا موضوع، الكهرباء موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
2: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملاً جدياً وتدخلاً فاعلاً من الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
4: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بالتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة ساعة التغذية، الإنارة، تقليم الأجال، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
2: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
5: يترقب الجميع موسماً قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
1: من اللاذقية إلى شرقي البلاد مشاهدينا، وتحديداً دير الزور، حيث أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بدا أعمال صيانة في عدد من مخابز محافظة دير الزور، وذلك بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية. هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة، أوضحت أن الأعمال تشمل تأهيل خطوط الإنتاج واستبدال القطع المتضررة وتنفيذ أعمال مدنية وفنية فيها، بما يرفع ذلك كفاءة التشغيل ويحسن جودة الخبز المقدم للمواطنين. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك وصباح الخير، تفاصيل أوفى عن هذا الخبر، حيثياته، المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع، وما الميزانية كذلك المقررة ما بين الأطراف المتعاونة فيه سواء كانت الإغاثية والجمعيتية والدولة السورية.
6: صباح الخير لك يا أمينة والمشاهدين الكرام. أمينة، بدأت في الحقيقة ورشات الصيانة أعمالها داخل عدد من المخابز الآلية في محافظة دير الزور، سواء كان في المدينة أو في الأرياف أو المدن والقرى المحيطة بها، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع صناعة الخبز في المحافظة بحسب المؤسسة السورية للمخابز وبإشرافها بشكل مباشر بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية. تأتي طبعا ضمن خطة لتطوير البيئة الفنية بحسب المؤسسة للمخابز، وأيضا رفع الجاهزية التشغيلية خاصة بعد سنوات من الضغط الكبير والأعطال المتفاوتة والمتكررة التي أثرت على القدرة الإنتاجية بشكل عام، خاصة أيضا بعد التحرير، عودة مئات العوائل النازحة إلى محافظة دير الزور، ما جعل الطلب كبير جدا على مادة الخبز، وخاصة عندنا لا يخفى على أحد الدمار الكبير الذي أصاب المحافظة وأصاب

0: أيضا البيئة الفنية للمخابز، سرقة عشرات المخابز، خروج مخابز عن الخدمة، جعل يعني الحاجة الملحة والطلب الكبير على المخابز الآلية. بحسب ما أعلنته أيضا وزارة الاقتصاد والصناعة، فإن يعني أعمال الصيانة هي لتأهيل خطوط الإنتاج، استبدال قطع متضررة متهالكة داخل الأفران. عندنا بعض الأفران تعمل، سوف تقوم المؤسسة بصيانتها بالتعاون مع هذه المنظمة، بما يسهم في تحسين يعني الكفاءة التشغيلية إن صح التعبير. جودة الخبز أيضا المنتج، البعض في المحافظة عندنا يشتكي من جودة الخبز، وأيضا إضافة إلى ضمان استمرارية العمل يعني على أن لا يتوقف الفرن أثناء عمله بشكل يومي، تخفيف الأعطال أيضا التي كانت تتسبب أحيانا بتوقف الإنتاج بشكل كبير إلى يومين أو ثلاثة. طبعا الخطة هي صيانة عدد من المخابز الرئيسية في المحافظة أمينة، بينها مثلا المخبز الآلي الأول في حي الحميدية بمدينة دير الزور، إضافة مثلا إلى مخبز مدينة الميادين الآلي، مخبز العشارة الآلي، وعدد من المخابز الأخرى التي تعتمد عليها أعداد كبيرة من السكان في محافظة دير الزور لتأمين احتياجاتهم اليومية من مادة الخبز. طبعا أعمال التأهيل أيضا لا تقتصر على الإصلاحات السطحية، بل تشمل أيضا معالجة المشكلات الفنية للفرن. هي مشكلات بحسب ما سمعت من مدير التموين في محافظة دير الزور، هي يعني متراكمة ومشاكل كبيرة داخل خطوط الإنتاج، إعادة مثلا تجهيز بعض الأقسام بما يضمن رفع الطاقة الإنتاجية بشكل أكبر، تحسين ظروف العمل داخل هذه المخابز خاصة مع تزايد طلب مادة الخبز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. المؤسسة السورية مثلا أمينة أوضحت للمخابز أن مدة تنفيذ الصيانة سوف تستمر قرابة شهر كامل لهذه الأفران، وتأمل أن يعني تسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي، تحسين جودة الرغيف بشكل عام، جودة رغيف الخبز الذي عليه طلب كبير في محافظة دير الزور، وأيضا تقليل الأعطال خلال حالات التوقف بشكل دائم. طبعا قطاع الخبز بشكل عام أمينة في محافظة دير الزور أو بسوريا بشكل عام، لكن بدير الزور في شكل خاص هو من أكثر القطاعات الخدمية حساسية في محافظة دير الزور. هناك عندنا بعد تحرير الجزيرة السورية طلب كبير، بعض الأفران هي متوقفة بشكل كامل، سوف يتم صيانة بعض هذه الأفران أيضا بما يساعد ويساهم في يعني تخفيف معاناة الأهالي في طلب رغيف الخبز، نظرا لاعتماد السكان بشكل أساسي على هذه المادة كمادة يومية ورئيسية في المحافظة، ما يجعل من عمليات الصيانة والتأهيل ضرورة ملحة لضمان استمرار وتوفير هذه المادة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر وتداعياته وإيجابياته كذلك على المواطنين السوريين في دير الزور. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحارث. تواجه المواشي في محافظة الرقة ازدياد في انتشار الحمى القلاعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي في الرقة مشاهدينا يتخوفون من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من عدد المواشي في المحافظة.
2: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديدا مباشرا للثروة الحيوانية.
3: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت، تبحث على شنو؟
4: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
2: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعلى

0: بعد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
1: طبعاً الوزارة مشكورة قدمت لنا لقاح حمى قلعية للأبقار، طبعاً بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة، وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
0: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
2: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
3: ذكر تقرير لموقع إكسبريس النمساوي أن السوريين في صدارة الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا واستند التقرير إلى بيانات هيئة الأحصاء النمساوية التي أشارت إلى حصول 1110 سوريين مقيمين في النمسا على الجنسية النمساوية، بما يتجاوز ذلك 23% من إجمالي حالات التجنيس في البلاد. كما أوضح التقرير أن عدد السوريين المجنسين في النمسا خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز المعدل الفصلي المسجل خلال العام الماضي، حيث لم يتخطى 800 حالة تجنيس للسوريين كل 3 أشهر. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، ونبدأها بآخر مستجدات المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت وتطورات الأوضاع كذلك في جنوبي البلاد، حيث رجح مصدر رسمي لبناني رجح عقد جولة المحادثات الثالثة بين بيروت وتل أبيب في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن منتصف الشهر الجاري. هذا وأوضح المصدر لوكالة الأناضول في تصريحات صحفية أوضح أن وفدا برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم سيزور واشنطن لحضور الجولة الثالثة للمفاوضات التي ستجدد موعدها الخارجية الأمريكية، مرجحا عقدها بين يومي 14 و15 من أيار الجاري. هذا وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 من نيسان الماضي، وذلك ضمن مسار مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. وللوقوف على كل هذه التفاصيل معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. أستاذ وسيم، بداية أهلا بك. إذن هنالك من المرجح بناء على المصادر والتصريحات الدبلوماسية الرسمية اللبنانية في تصريحات وتسريبات صحفية، من المرجح إذن خلال الأيام القادمة أن تشهد أو أن يشهد مسار المفاوضات ما بين واشنطن ما بين عفوا لبنان وتل أبيب عقد جولة محادثات هي تعد الثالثة. باعتقادك ما الشروط التي سوف تذهب إليها لبنان أو بها لبنان إلى طاولة المفاوضات، وما المتوقع من الجولة الثالثة من هذه المفاوضات؟
4: نعم، صباح النور لك المشاهدين. تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تعقد الجولة الثالثة من المحادثات الخميس والجمعة المقبلين. لبنان قرر رفع سقف تمثيله وتطعيم وفده بخبرات دبلوماسية وعسكرية مشهود لها بانضمام السفير السابق سيمون كرم إلى جانب السفيرة ندى حمادي والملحق العسكري. المصادر في واشنطن تؤكد أن هذه الجولة هي الأكثر حساسية على الإطلاق، فالولايات المتحدة انتقلت من دور الوسيط المهدئ إلى دور المطالب بجدول زمني واضح لنزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي اتفاق سياسي أو عسكري مستدام. وبالتالي الأمور باتت واضحة، الولايات المتحدة تضغط على لبنان لنزع السلاح، يعني وضع خطة تنفيذية كالتي وضعت قبل 15 شهر عند الاتفاق بحكومة ميقاتي.

0: وأن يقوموا بعمليات تنفيذية على الأرض قبل أي كلام عن أي انسحاب إسرائيلي، ونحن نكون بالمقابل يعني
1: إذا بذلك أستاذ وسيم بناء على تحليلاتك بأن واشنطن انتقلت من الوساطة ورعاية هذه المباحثات ما بين بيروت وتل أبيب إلى التماهي مع شروط الجانب الإسرائيلي.
0: أكيد نعم ونعم نعم وأبلغ يعني الموقف الذي يذهب به لبنان أبلغه الرئيس عون لواشنطن وقال أن الأولوية لتمديد الهدنة قبل 17 أيار وتحصيل حقوق لبنان السيادية ورفض قاطع لأي لقاء مع نتنياهو قد يستخدم كصورة مجانية للاحتلال قبل نضوج النتائج الملموسة على الأرض. وبالتالي بهذا الكلام يعني بما أنه يعني لا يستطيع لبنان أن يرفض أو أن يقول لا نستطيع نزع السلاح قبل أن تخرج إسرائيل، المعادلة بدت واضحة، الإملاءات الأمريكية أيضا واضحة، يعني كما ترين لقد انتقلنا إلى مرحلة الإملاءات الأمريكية، فلتقوموا بنزع السلاح ونتكلم عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. يعني هذا يعتبر تقاطع جيوسياسي بامتياز.
1: كما أشرت أستاذ وسيم مقاربة دبلوماسية في مسار المفاوضات تعتبر بناء على المسارات والتوصيفات الدبلوماسية بأنها تركيبة مباحثات معقدة جدا. أستاذ وسيم فيما يتعلق بمسار الشروط التي أصبحت واشنطن تمليها على الجانب اللبناني في هذا المسار، هنا نتحدث عن مسألة سحب سلاح الجناح العسكري التابع لحزب الله، ما مدى واقعية مثل هكذا الطرح؟ وهل الدولة اللبنانية هي قادرة على إقدام أو على تنفيذ مثل هكذا شرط؟ وفيما يتعلق بمسار السياسات والتوازنات، إسرائيل اشترطت بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بانسحاب أو بنزع سلاح حزب الله، هل سوف تقبل اليوم الحكومة اللبنانية بمثل هكذا شرط حتى وإن كانت هي قادرة على ذلك؟
0: يعني الصراحة هناك ليونة بالتعاطي من الجهة اللبنانية خاصة بعد تدخل المملكة العربية السعودية على الخط، هناك ربط على ما يبدو دبلوماسي واضح بين اتفاقات إقليمية كبرى كاتفاق باكستان المرتقب وبين تبريد الجبهة اللبنانية، هناك تبريد واضح بالجبهة اللبنانية السياسية عم بحكي، المصادر العربية تتحدث عن نفس سعودي إيراني جديد.
1: طيب
0: يمين
1: كيف تقبل اليوم أستاذ وسيم كيف تقبل اليوم بيروت بتبريد الجبهة اللبنانية وجنوبي لبنان؟ أي بذلك مسألة تبريد هذا الملف يعني واقعيا وجغرافيا استمرار هذه التمركزات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، كيف تقبل الدولة اللبنانية و الشخصيات الدبلوماسية وشخصيات الدولة الرسمية اللبنانية بمثل هكذا مسار؟
0: يعني نحن نعلم أن الدولة اللبنانية فعليا لم يكن هناك من وجود لدولة لحالة دولة بالمعنى الدولة اللبنانية. كلام الرئيس سلام أيضا عكس يعني الميل إلى التهدئة حيث أعاد رسم المصلحة اللبنانية برعاية عربية. هذه الرعاية العربية التي هي يعني حتى اللحظة هي مبهمة ولم تفهم ما هي الرعاية العربية للمصلحة اللبنانية، ولكن يبقى السؤال كما قلت، هل ستقبل إسرائيل باتفاق عدم اعتداء وانسحاب كامل كما يطالب لبنان؟ أكيد لا، أم أنها ستستمر في استراتيجية المسح الميداني للجنوب الليطاني لفرض واقع عسكري جديد قبل الجلوس على الطاولة؟ طبعا الساعات القادمة ستكون كفيلة بإبراز هذا الموقف، ولكن الواضح أن الأمريكي متشدد بالمطلب الإسرائيلي بأن نزع السلاح قبل أي كلام عن انسحاب من نقاط بجنوب لبنان.
1: كما أشرت أستاذ وسيم أصبحت اليوم العديد من الأسئلة تطرح نفسها في مسار ومستقبل المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن. سوف نتابع مستجدات هذه المفاوضات خلال الساعات والتغطيات المفتوحة على شاشتنا. كنت معنا مباشرة بالخصوص من بيروت الصحفي وسيم جنبيل. وإلى آخر مستجدات المفاوضات ما بين واشنطن وطهران مشاهدين، ونبدأها بالتصريحات الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح رغم تعرضها لهجمات إيرانية. هذا وأكد ترامب أن المدمرات 3 لم تصب بأي أضرار، في حين دمرت البحرية الأمريكية قوارب إيرانية عديدة وأسقطت حتى صواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية بحسب قوله، محذرا من أن واشنطن ستضرب بقوة أكبر في المستقبل إذ لم تسارع طهران إلى التوصل وإبرام اتفاق معها.

من التصريحات الأمريكية في ذات الملف إلى التصريحات الإيرانية، حيث أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. هذا وأشار المقر في بيانه أشار إلى شن ضربات جوية أمريكية على مناطق في سواحل ميناء خمير والسيريك وجزيرة قشم. وأكد المقر أكد أن القوات الإيرانية ردت كذلك بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جبهار، مدعيا إلحاق أضرار كبيرة بها. بهذه الأخبار والملفات الدولية مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة. دمتم في أمان الله.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت

يثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا يلي عم يتابعونا هلا، صباح الامل والتفاؤل والطاقه الحلوه، ان شاء الله نهاركم يكون كله اخبار حلوه وكله انجاز، وصباح الخير عبار.
1: صباحك يا منى، وصباح العطر، وصباح البيوتي اللي فتحت شبابيك على الضوء والشمس ودفى الربيع، وصباح كل قلب ناطر خبر حلو من اول يوم. حلقه جديده من صباح سوريا رح نكون معكم فيها انا منى، والبدايه كالعاده مع العناوين.
0: بفقرة بالجيبة، كيف نحول المال النائم إلى مصدر دخل، وشو الخط الفاصل بين التوفير الذكي وتجميد المال.
1: وبفقرة الديكور، شو تأثير الأكسسوارات على الديكور، وكيف منتحكم بالانطباع النهائي للمكان من خلال الأكسسوارات.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، هل من الطبيعي أن تتحول الرضاعة الطبيعية لشرط أساسي للنوم، وكيف نفطم الرضع بشكل تدريجي؟
1: وكمان عنا بفقرة الديوان، حكاية ومواقف من حياة أمير الشعراء أحمد شوقي.
0: وكمان رح نتوقف اليوم عند ترندات أعراس صيف 2026، وكمان رح نحكي بفقرة شوفي ما في عن أمسية صور من التراث اللي قدمت مثلا امبارح الخميس مجموعة من اللوحات الراقصة من التراث السوري الغني والمتنوع. لهيك خليكم معنا. يا صباح الخير لكل مشاهدينا اللي عم تابعونا هلا، صباح الخير عمار.
1: صباح النور يا منى.
0: بتعرف عمار، اوقات الاغاني بحسها مو بس موسيقى، بحسها هيك بتحكي عنا بطريقه نحن ما بنعرف نفسرها.
1: صحيح صحيح، يعني في اغاني اول ما تسمعيها بتحسي انه هذا المقطع هيك معمول خصيصا لك.
0: ايه عن جد، ويمكن لانه كل مرحلة بحياتنا إلها غنية، يعني الفرح إله أغاني، والزعل إله أغاني، وحتى الاشتياء بتحس إنه إله بلاي ليست كاملة.
1: عن جد، وأنا عن نفسي عن جد في أغاني ككل ما أسمعها بتاخذني يمكن لمواقف، لأشخاص، لذكريات قديمة، هيك فورا، فمن الطبيعي إنه تعمل هذا الشيء.
0: إيه عن جد، طيب عمر إذا هيك بدنا نسألك سؤال مباشر، شو الغنية اللي بتحسها بتعبر عن حياتك؟
1: يعني
0: أو خليني، هذا سؤال كتير عام، خليني أقول لك شو الغنية اللي بتحسها بتعبر عن حياتك الحالية، عن هلأ الوقت اللي أنت عايش فيه.
1: يعني هلأ هو أكيد معك هي حسب المرحلة يعني، بس غالبا تشبهني هالفترة. هلأ
0: شو المخرج عم يقترح له اغاني العمار.
1: لا يمكن غنيه يمكن بتعبر

0: عن انه انا شيء عم حب ساوي، عم حس انه عم انجز يمكن. بس مثل ما حكيتي انت، يمكن كل فتره، يمكن احنا الفتره بنكون احنا فرحانين فيها نسمع اغاني،
1: او حتى كل يعني بتفرق من مود لمود.
0: هلا انا ما بعرف، في عندي شغله ما بعرف اذا هي صح او خطا، انه انا بسمع جميع انواع الاغاني شو ما كانت حالتي.
1: ايه ومشاهدينا، بس بدي اقول لكم شغله، عمار مو بس بيسمعه وبيسمعنا كلياتنا بالمكتب. يعني اذا عمار مبسوط بنسمع اغاني رايقه، اذا عمار زعلان بنسمع المقت بقى، واذا عمار بحاله خلص هيك بيكون هيك نشيط وكذا، كلياتنا بقى لازم نكون نشيطين.
0: يا طبيعي طبيعي.
1: هلا انا بالنسبه لي بصراحه بحب الاغاني الهادي، يعني بحسها انه هيك فيها امل، بتشبهني اكثر، يمكن لانه بحب، يعني مو انه عم بحكي عن حالي، بس بحب انه الشغلات اللي فيها طاقه ايجابيه.
0: طبعا على فكره، هو انت اصلا فكره الطاقه الايجابيه هي مفهوم لحاله، انت كل ما جذبتيها لعندك، كل ما كانت حياتك يمكن احسن، كل ما كنت عم تتصرفي بايجابيه اكثر. ويبدو انه كل شخص عنده اغنيه يمكن تختصر شعوره او قصته بطريقه معينه يعني.
1: وبحس عمار يعني اضافه لهالحكي انه انا انسانه جدا حساسه، فوقت اسمع اي غنية
0: ليش حساسه؟
1: فوقت اسمع اي غنية هي شوي هيك بيكون مودة يعني هيك عزعل شوي، فبتاثر فيني. ف
0: عن جد
1: لا، بميل اكثر للهداوه والرواقه.
0: طيب خلينا نروح عند زميلتنا هديل اللي نزلت على الشارع وسالت الناس شو الاغنيه يلي بتحسها بتعبر عن حياتك. خلونا نتابع مع بعض.
2: أحياناً منحس أنه حياتنا عبارة عن غنية، فيها لحظات فرح، حزن ومشاعر ما بتنتسى. يا ترى شو هي الغنية اللي بتعبر عن حياتك؟
3: اللي هي ارفع راسك وانت سوري حر، لأنه لي 13 سنة ما جيت عبنتي حالياً، لأنه أول مبارح وصلت لهون على سوريا، ففعلياً الأغنية هاي بتعبر عن حياتي حالياً يعني.
4: أغنية أحمد القسيم عيني عليها حوران يا أهل الهوى.
5: ما بعرف إذا بتعرفوها، بس المغنية لانا دلري كتير بحبها، وبلو جينز كتير بحبها لإلها حسران، وبظن الكل بيعرف سمر تايم سادنس لانه كثير مشهوره. فهدول الغنيتين بطريقه اغانيه شاعريه وحالمه وكثير بتناسب شخصيتها. بحس
6: حبي إيه لام كلثوم، خليك تحسي بنفس اللحظه بالشعور اللي انت حسيتيه من اول لحظه.
7: ما تقبل العلاقه ليمونة، المهندس
8: احمد القسيم، بانت مثل ما بين النور من الشمس. ما بتعرفوهاش اتوقع انتو، بس معروفه عند اهل حوران يعني.
9: اكثر اغنيه لاصاله اسفه،
10: مجموعة أغاني تحديداً للسيدة فيروز، يعني في طريق النحل وسبارة العروس.
0: صباح الخير مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد. في كثير أشياء بحياتنا بنتركها نايمة ومن دون ما نستثمرها أو نستفاد منها، مو بس وقتنا أو أفكارنا أو حياتنا، كمان يمكن مصرياتنا. يعني ممكن يكون عنا دخل بس ما عنا حركة لهالدخل.
1: صحيح عمار، يعني في ناس بتشتغل كتير بس بتحس آخر الشهر إنه المصاري إما عم تروح بدون ما تترك أثر، أو عم يتم إدخارها بس بطريقة خاطئة، وبالحالتين في تنمية لإلها.
0: طيب السؤال الحقيقي يا منى، هل المشكلة بالمصاري نفسها ولا بطريقة إدارتنا لإلها، ولا يمكن في فرص حوالينا بس نحن مو شايفينها؟
1: اليوم بفقرة بالجيبة رح نحكي عن فكرة يمكن تغير طريقة تفكيرنا كلياتنا، كيف نحول المال النائم لشيء عم يشتغل معنا وبشكل مستمر. ومعنا مثل العادة الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم. آغا يسعد صباحك يا رب.
11: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: هلا شفنا التقرير. كنا عم نحكي إنه شو الغنية اللي بتحسها بتعبر عن حالتك، فأنت شو الغنية اللي
11: عن حالتي هلا حاليا؟
0: سيرينا يا دنيا.
11: لا، الترند الجديد تبع الطفلة الصغيرة اللي عم تغني
0: يا ولد البستان،
11: تماما،
0: كأنه ربيع وقصص وكذا.
1: للأمانة
11: كتير مؤثرة هالبنت، الله يوفقها يعني.
1: ايه فعلا
0: يا رب.
1: طيب لكن خلينا نبلش بموضوعنا، شو هو، شو تعريف المال النائم مثل ما ذكرنا بأول فقرة؟
11: نعم، خلينا نضرب هذا الشيء بمثال عملي على أرض الواقع. المال النائم خلينا نقول بشكل عملي هو له علاقة، خلينا نقول بتفاصيل صغيرة نحن عم نجمدها بشكل غير محسوب مننا. على سبيل المثال، إذا كان عندنا مشروع صغير متناهي بالصغر، خلينا نقول نحن واحدة من المشاكل بتواجهنا أنه بيكون بالبدايات نحن متحمسين كتير كتير، وهذا الحماس بيخلينا ناخد شيء له علاقة بإعجاب الناس بمنتج أنا بأنتجه أو خدمة عم بقدمها للناس، فبيخليني أنا كدس بإنتاج هذا المنتج بدون ما ينباع، بدون ما أعرف. هذا شكل من أشكال المال النائم على أرض الواقع، واللي هو أنا ظنيت أو يعني كتير تفائلت أنه أنا حينباع معي هذا المنتج بشكل واضح، وبالمقابل خلينا نقول على أرض الواقع ما حدا اشترى. كتير لازم أسأل حالي مين حيشتري ومين حيدفع وقدي حيدفع. هاي تفصيل كتير مهم.
1: تماماً. طيب، في دراسات بتقول أنه نسبة كبيرة من الناس ما بتستثمر إلا جزء كتير بسيط من دخلها. نعم. يعني ليش برأيك هالخوف من هالشي؟
11: يعني لعدة عوامل مختلفة. أولاً هو إدارة رأس المال أو إدارة الأموال اللي بين إيدينا. تفصيل كتير صغير لازم نحن ننتبه عليه، أنه ثقافتنا صارت مبنية اليوم بال 2026 أو بآخر 10 سنين خلينا نقول على عدم الادخار، وهذا بحد ذاته بيقلل نسبة الكاش بين إيدينا. الثقافة اللي تم تشريبها لنا هي أنك تضلك عم تشتري، تبع فكرة أنه أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فكتير من الناس هي ما عاد عندها ثقافة الادخار، وإذا ادخرت فهي عم بتغامر بمغامرات غير محسوبة، مثل أنك أنت أنا آسف عم بتقامر بتقلبات أسعار الصرف على سبيل المثال، عم بيفترض أنه هو عم بيدخر أو عم بيحفظ رأس ماله، بينما الحقيقة هي لا. ما هيك عمار؟
0: صح. طيب، طيب شو هي أكثر أشكال المال النائم غير المصاري؟ نحن أكيد نحن في عنا أدوات ممكن نحن نستثمرها لحتى نطالع يمكن مدخول إضافي، حتى نستثمر بحياتنا بطريقة معينة هي ما غير المصاري، ولكن هي فعلا راكدة. كيف نحن ممكن نرجع نعيد تنشيطها وشو هي؟
11: حلو. ابتداء من المنزل تبعنا في تفاصيل بمنتجات مختلفة نحن شارينا ويعني مخباية على سقيفة محطوطة بغرفنا من دون أي استخدام. هذا شيء أعجبت فيه بس أنا ما كان في احتياج له، أنا ما في داعي يعني ما عم بستخدمه، أو استخدمته مرة واحدة بس وانترك. هذا شكل من أشكال كمان الأموال اللي عم بتكون نائمة، أو عقارات أنا عندي إياها، إذا بدي كبر المثال، عقارات عندي إياها لا رضيان لا بيعها ولا أجرها وتاركها هيك من دون أي شكل من أشكال الاستثمار، أو سيارة إضافية موجودة عندنا تحت المنزل ونحن ما عم نستفيد منها بأي شيء، هي كلفتها عم يعني ضلها مستمرة ما عم توقف رغم أنها هي واقفة. البيت كمان نفس الشيء اللي ما عم بيتم استثماره هو يعني عم بيكلفني بشكل مستمر، بالمقابل أنا عم بخسر عملياً، ما عدت عم بحفظ رأس مالي بشكل واضح وكامل، إلا طبعاً باستثمارات تانية مثل الذهب خلينا نقول والمعادن الثمينة.
1: طيب عبد الله، في كتير من العالم بتقلك أنا عم وفر، يعني أنا عم قيم شوي من راتبي وعم وفر. طيب في كتير ناس كمان ما بتعرف إنه في خط كتير رفيع بين التوفير الذكي وتجميد المال، فشو الخط الفاصل بيناتهم؟
11: خلينا نبلش بفكرة التوفير. هل أنا عم بوفر فعلاً؟ أني أنا عم بوفر عم بخبي مصاري، ولا أنا عم بوفر بطريقة الشراء تبعي؟
1: تمام.
11: يعني أنا عم بنتقي المشتريات تبعي بحيث أنه تكون المشتريات اللي عم بنقيها هي فعلاً فيها توفير بالنسبة إلي، فبيزيد معي حجم من الأموال خلينا نقول هو أكبر بكتير من اللي أنا مخطط أني أنا أدخره أو وفره. هي بداية، هذا سؤال كتير مهم. تاني نقطة أنه قدين إحنا قادرين بهالأموال اللي عم بدخرها أنا شو عم بعمل فيها؟ هل عم بستثمرها سواء بنفسي أو عم بحولها لشيء يمكن أنه يتم تسييله؟ شو يعني يتم تسييله؟ بقدر بيعه بأي وقت من الأوقات. وهي النقطة اللي بتساعدني على أني أنا دائماً كون سريع باتخاذ القرارات واستثمر استثمار ذكي خلينا نقول بادخاري.
0: طيب اليوم اكيد يعني نحن في عنا اشخاص تمتلك دخل بسيط طبيعي، هل يمكن من خلال هذا الدخل البسيط اذا انا قمت جزء منه انه حوله ل يمكن استثمار عالي، يمكن دخل اضافي كتير منيح؟
11: نعم.
0: ولا هي الفكره هي فقط المحور تبعه هو الشخص اللي عنده دخل عالي؟
11: حلو. في مبدأ نحن بنحكي عنه هو المشاريع الصغيرة أو المتناهية بالصغر، واللي هي بتعتمد على أقل نسبة من رأس المال اللي قد تكون معدومة. على سبيل المثال أنه ممكن أنا أقدم خدمة هي ما بدها رأس مال، ما بدي أنا يعني تجهيزات لها لحتى بلش فيها. أبسط الأمور، أمثلة كتير نحن بنشوفها بحياتنا، كم من عائلة مثلاً عم بتقدم خدمات مثلاً للحلويات للطبخ بقلب بيوتها باستخدام مثلاً التجهيزات الموجودة عندهم بالبيت. أو حدا عم بيقدم خدمات مثلا بيع

0: المشروبات الساخنة على سبيل المثال، وهو عم بيحقق دخل جيد. صح هي إلى مخاطر كتير كبيرة بشكل أو بآخر، لكن من هون ببلش الاستثمار الذكي، أني أنا ما جمد رأس المال بشيء ما هو مضمون. وهذا هو الفكرة الأساسية لفكرة أني أنا ما أخلي المال تبعي عم بينام بمكان ما هو مضمون أنه يضل عم بيتحرك فيه. هي نقطة كتير مهمة بيغفل عنها كتير الناس. مثل ما حكينا أول شيء أنه أنا الحماس بالبدايات هو بيورطني بيغرقني، أو إعجاب الناس بمحيطي بيقولوا لي بيشجعوني. إعجابهم هو مو مصاري، يعني قد تعجب أنت بشغلة بقلك عليها، بس وقت قلك تعال دفع حقها تقلي أنه بدي وما بدي، مناسب السعر أو غير مناسب. وهذا شيء له أثر كتير كبير علي باختيار هذا النوع من المشاريع بشكل أو بآخر. بالمقابل هذا التفصيل الصغير هو قدي بيأثر علي أنا يعني بهالكم الأموال اللي أنا عم بدخرها. بالمشاريع الصغيرة المتناهية بالصغار الأرقام الصغيرة كتير هي بتخلق الفرق بعدين، بحيث أنه أنت ما لك مضطر تجمد رأس مال كبير أو أنك تستدين أو تأخذ قرض أو يعني تفوت متاهات ما لك فيها. لا، هي الأرقام الصغيرة هي اللي عم تولد لك أرقام كبيرة، لكن بخطى بتكون يعني مخطط لها واضحة، واضحة المعالم.
1: تمام. تعقيبا على كلامك، كثير من الشباب هلا يعني بيكونوا اللي هيك عم يبلشوا اول طريقهم بيكونوا اكلانين هم انه انا كيف بدي بلش فوت هيك مدخول ضابط لحياتي وهيك. فهل عن جد في نسبه معينه من الدخل حتى لو كانت بسيطه ممكن اي شاب انه يبلش فيها بدون ما يضغط حاله؟
0: 100%. قد بتفاجئوا الناس انه بيعرفوا انه معظم المشاريع الناشئه خلينا نقول هي عم تحقق دخل اكبر من المشاريع الاكبر منها.
1: كيف؟
0: وخصوصا جماعة الأونلاين.
1: أي.
0: اليوم اللي بيشتغلوا على الأونلاين على فكرة هن معفيين من كتير من المصاريف، يعني من المدفوعات اللي هي لازم تكون عليهم، وهذا الشيء عم بيخليهم ياخذوا هامش ربح أكبر من غيرهم. غير أنه أنا بدي أنزل بدي استأجر محل أو بدي أخذ كورنر بمكان معين وعم بدفع أجار وفي عليه ضرائب وعليه رسوم وهي التفاصيل بشكل أو بآخر. تفضل، شو بدك تقول؟
2: بدي أعقب على شغلة فكرة الأونلاين. هلأ أكيد أكيد جماعة الأونلاين هن عم يطلعوا مداخيل أكبر مثل ما حكيت من الأشخاص اللي بتفتح استثمارات ولو كانت صغيرة، ولكن بطبيعة الشخص شو ما كان ومين ما كان من وين ما كان جاي بحب إذا اليوم فتح شيء خاص فيزيكال هو عم يدير المصاريف وفاتح مكان عم يطلع منه مصاري بيحس بأمان أكثر. يعني شغلة الأونلاين بيقولوا إنه أنا أوكي طلعت هون وطلعت هون وطلعت هون، بس ممكن كمان وصل لمرحلة ينقطع هذا الشيء، فبحس بالأمان أكثر. فاليوم كيف أنا بدي ميز بين فرصة هي فعلا حقيقية وفعلا إذا استثمرتها بطريقة صح بتجيب لي دخل عالي، وبين شيء أنا ممكن أعتبره هو ربح بشكل سريع ولكن ممكن بأي لحظة ينطفى؟
0: حلو هذا الكلام. بالبداية الفرص الموجودة على خلينا نقول على البيع الأونلاين أو حتى اللي هي الفيزيكال من خلال وجود مكان مادي، خلينا نرجع خطوة لورا وننتبه. أنا شو الأنفع لي؟ أنا عم بدور على استثمار ذكي، أنا ما عم بدور على استثمار بس بيشعرني بالأمان. أو أساساً شعور الأمان وين بيجي؟ بيجي من خلال تدفق الإيرادات عليه، من خلال أنه عم تجي المصاري بشكل مستمر.
2: صح، بشكل مستمر،
0: بشكل مستمر وليس بشكل متقطع.
2: بالضبط.
0: هذا الكلام هو عم بيكون أفضل خلينا نقول بتقليل التكاليف، وإحدى وسائل تقليل التكاليف أنه ما يكون عندي مركز ثابت. أساساً اليوم على أرض الواقع في شيء اسمه بعالم الشركات مكتب مرن. ليش انخلق؟ لنوعية معينة من أصحاب المشاريع الصغيرة اللي هو بس بده عنوان ثابت قدام الدولة، تمام، وهو عم بيمارس العمل من بيته أو أونلاين أو من خلال الهاتف أو أو أو هاي تفاصيل. وهذا الكلام بحد ذاته هو أكبر دليل على قدك، على أنك قد ما بتقدر تضغط التكاليف تبعك على قد ما أنت بتحقق نجاحات. طيب بقول لك حقيقة، يمكن شركة نيسان العالمية مثلا هي مثال واقعي. تتذكر قصة كارلوس غصن على سبيل المثال؟
2: سمعها فيها.
0: كارلوس غصن هو أحد المدراء التنفيذيين واللي ضجت فيه وسائل الإعلام حول العالم، قصته طويلة كتير. هو هذا الشخص سموه قاتل النفقات، لأنه أول ما راح لأنقاذ شركة نيسان المشهورة كتير ضغط النفقات كلها ياتها. يعني وعلى اساسه قدر يخلي شركه ضخمه عملاقه مثل نيسان توقف على اجريه، فما بالك انت بمشاريع صغيره.
2: صح، بس هي حالات استثنائيه يعني اليوم، حالات استثنائيه بس لخطرك.
1: عمار طب انت افتح مكتب خلص ريحنا.

0: لا عن جد عن جد انا بحاول اخذ يعني جميع الاراء لان انا اكثر من حدا والله العظيم من حوالي اسبوعين من اسبوعين ثلاثه لهلا كثير من اشخاص بتكون هي مثلا متضايقه من دخل مادي ثابت هو لا يكفيها فبتقول لي يا الله انا بدي اشتغل بدي افتح مشروع بدي اشتغل اونلاين فكل واحد بيعطيني وجهه نظر شكل
1: نعم نعم
0: فنحن بنحاول ندور على وجهه النظر الاصح اللي بتطالع دخل صحيح
1: حلو
0: وبطريق مستمر
1: خليني جاوبك عليها هي تماما
0: بالضبط
1: مو بدك دخل مستقر
0: ايه
1: طيب حلو هذا الدخل المستقر من خلال شو انك تضمن البيع تبعك ما تنتج قبل ما انك تضمن البيع
2: طب هي كيف بنوصل نحن كيف بنضمن
1: حلو كثير قال بدايه قال انا اني اعلن عن خدمه او منتج انا بساوي قدام الناس كلياتها هذا شيء اساسي هي رقم واحد ما اكتفي بالاعجابات تبعهم قول انه هذا المنتج اللي بدي ساويه او هي الخدمه هي حتكون ماجوره بسعر معين اذا حيجيني عن طريق الفيس مثلا 100 اعجاب لما يصير حقه مصاري رح يقول له صدقني العشرة فانا بعمل حسابي اني انا عم بشتغل على اساس 10 زباين وليس على اساس 100 هذا شكل من الاشكال الاستثمار الجدي فانا ما بعود بانتج شيء بكلفني فوق طاقتي الاستمرارية بتضمن انه اليوم في طريقة بالبيع اني انا اشتغل بمبدأ البيع المسبق شو يعني بيع مسبق؟ اني اخذ عربون على سبيل المثال لما اكون انا مشروع صغير لازم اشتغل هيك انت مانك شركة كبيرة مانك شركة عملاقة لتنتج كتير من المنتجات وتكدسها بمستودعاتك انت بدك تاخذ عربون لتضمن جديته للشخص اللي عم بيوصيك 20-30% من الرقم من التكلفة وبنفس الوقت بتحرك حالك تشتري المواد الأولية إن وجدت خلينا نقول أو بتضمن جديته لهذا الشخص هذا الكلام هو اللي بيحقق لك الاستمرارية على طول زائد على الفكرة اللي قبل منا اليوم استمراريتك هي مبنية على شو؟ مبنية ببساطة على word of mouth على تجارب الناس اللي عم بتكون سعيدة بالتعامل معك أو من استخدام منتجك انت من هيك تضمن الاستمراريه
0: معناتها حتى هي بالمطوع حديثك هي مهاره نائمه نحن قدراني
1: نعم.
0: نعمل لها ايقاف نعم. حتى نستثمر
1: نعم 100%
2: طيب واخيرا اذا نحن اذا شخص خسر باول تجربه له هو كيف يتعامل مع هالفشل بدون ما ينسحب
0: من قهر
1: حلو من قهر كمان
2: من قهر
1: هلا الفشل هو ما له شيء عيب أو ما أنه شيء مسيء يعني للإنسان هو عبارة عن طريقة خاطئة لعدم الحصول على الأموال خلينا
2: تمام يعني.
1: فهي الطريقة أنا بحاول أني أتجنبها أولاً ما بعيد تكرارها وهي نقطة كتير مهمة لأنه في ناس ترجع بتوقع بنفس الفخ من حيث أنه هي ما بتنتبه أو لأنه هي ما سجلت الخطوات اللي مرقت فيها وأدت فيها لهذا الفشل إذا سميناه هيك بالمقابل لازم أقعد أنا دائماً أفكر بيني وبين حالي قدي أنا عم بقدم شيء في عليه نيد او احتياج للناس سواء كان خدمه ولا منتجات ملموسه بالمقابل قد ايه الناس قدرانه تدفع ثمن هذا المنتج او هي الخدمه زائد هل هذا الاحتياج هو موسمي ولا على طول السنه وهي وحده من النقاط المهمه بالمقابل قد ايه انا لازم بيع لحتى يحقق لي ايراد جيد تمام وهذا الفكر هي الشغله هي مرتبطه بمدى التكاليف تبعي اذا بدي امشي مثل عمار مثل ما هو بده افتح مكان محل حترتفع التكلفه تبعي لانه صار في عندي اجور وضرائب و اما اذا فتحت من المنزل على سبيل المثال فانا اكيد حتخف الكلف علي وحكون عندي مرونه اكبر باني نافس بتقديم سعر الخدمه او المنتج وهي نقطه كثير حساسه ومهمه الاستثمار الذكي هو دائما بخليني اضمن البيع قبل ما انتج انا قبل ما كدس بانتاجي وهون انا بقدر انجح واتجنب اي شكل من اشكال الفشل بتسجيل هاي الخطوات واني امشي فيهم بتسلسل واضح
0: والله الامانه
2: اخذت خلص النصيحه اللي بدك اياها عبد الله قاسم اغا شكرا
1: طلع الدولارات اللي بكبيهم
0: خلص اوكي
2: شكرا لك لوجودك معنا وعلى هالكل المعلومات القيمه شكرا لك نور صباحك
0: شكرا جزيلا
1: شكرا لكم
2: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتوقف مع حكاية وقصائد من حياة أمير الشعراء أحمد شوقي بفقرة الديوان مع رضوان أبو صباح خليكم معنا
3: يضيق العالم تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك ولأنه

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: يا صباح الخير مشاهدينا بفقرة الديوان. قامة كبيرة بالشعر العربي، شاعر ولد برحاب القصور وعاش بين بريق الذهب ووهج الكلمات، شاعر بايعه شعراء العرب جميعا أميرا للشعراء، تفنن وأتقن وأبدع. أكيد عم نحكي عن شاعر الألف عام أحمد شوقي، وأكيد هذا الحديث يلي بيجمع بين الأدب والفكر، الموقف والحياة، رح يكون مثل العادة معنا ضيفنا الشاعر رضوان أبو صباح. يسعد صباحك رضوان.
6: يسعد صباحك منى، صباح الخيرات.
5: نورت صباح سوريا كالعادة.
6: موجودك، شكرا لك.
5: بداية، كيف كانت طفولة أحمد شوقي؟ خلينا نحكي هيك من البدايات عنه.
6: أحمد شوقي أمير الشعراء الذي أعاد إلى القصيدة العربية أناقتها وهيبتها ورونقها. أحمد شوقي خرج إلى الدنيا من رحاب القصر، فهجى وتغزل ومدح، وقيل عنه شاعر الألف عام لأنه في شعره تجاوز حدود الزمن. ولد أحمد شوقي عام 1868 في القاهرة لأب كردي وأم شركسية، ودرس الحقوق في فرنسا، وكانت جدته هي المتكفلة برعايته. كانت تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، والوصيفة هي المساعدة المقربة لسيدة القصر، يعني تدير شؤونه وترتب أموره. فمرة من المرات أخذت أحمد شوقي معها للقصر، وشافوا مين؟ الخديوي إسماعيل، وانتبه أنه يطيل النظر في السماء. لما انتبه الخديوي إسماعيل سأل الجدة، فقالت هو كذلك يطيل النظر في السماء، فأخرج من جيبه نقود ذهبية ورماها على الأرض
5: لا يشوف إذا حيتطلع أو لا،
6: فترك النظر في السماء وحدق في النقود. فضحك الخديوي إسماعيل، فقال للجدة فليبقى عندنا في القصر وعالجيه بهذا الدواء فسيتماثل للشفاء. يعني رأى أنه العلاج هو بالنقود. طبعاً هذا علاجنا كلنا للأمانة منى.
5: مظبوط.
6: وكان هو غريب الأطوار على فكرة، يعني كان في مين يغسل له إيديه ووشه،

0: يعني عايش حياة رفاهية من الطبقة المخملية الارستقراطية. فكان في مين يغسل له إيديه ووشه، وحتى كان يعني سريع الملل، لا يدخل في نقاش إلا ينهيه بسرعة. وكان صديقه المقرب شاعر النيل حافظ إبراهيم. أما قصة لقبه،
1: أنا بدي قصة، يعني القصة الملهمة وراء
0: قصة لقبه أمير الشعراء في عام 1927 يوم الجمعة. اجتمع الشعراء العرب من المحيط إلى الخليج كبارا وصغارا لتكريم أحمد شوقي، وأقيم له حفل أسطوري، وبايعوه جميعا على إمارة الشعر العربي. وقام حافظ إبراهيم صديق أحمد شوقي وقال قصيدة في يبايع فيها أمير الشعراء، يقول في أحد أبياتها: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. فقام حافظ إبراهيم وقام أحمد شوقي وتعانقا وبكى كل منهما. ولما مات حافظ إبراهيم رثاء أحمد شوقي فقال: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. طبعا هو ليش أمير الشعر العربي؟ لأنه أعاد للقصيدة قوتها بعد سنين من الضعف، وجعل القصيدة تخاطب القلوب والعقول، وجدد في القصيدة وأحياها مع المحافظة على أصالتها.
1: طيب رضوان، خلينا هلأ ننتقل للقسم المحبب لقلبي اللي هو قصائده العاطفية. شو الشيء اللي كان بيميز قصائده العاطفية؟
0: الحب. يعني من أين أبدأ في الحب؟ كل قصائد شوقي جميلة في الحب. صراحة أنا حيرني قصائد شوقي، حيرتني في الحب،
1: حيرت رضوان.
0: ضليت متردد على فكرة أسبوع كامل وأنا عم أحاول أني أقتبس قصيدة مشان ألقيها، يعني ما عاد عرفت أنه قصيدة بدي ألقيها. حتى مبارح المساء اعتمدت على قصيدة مضناك جفاه مرقده. هاي القصيدة تغنى فيها الشعراء وتغنى فيها الناس وأحبوها حب كبير، يعني هي قصيدة أيقونة في العمق العاطفي.
1: سمعنا. طيب.
0: يقول فيها: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده، يستهوي الورقة أوهه، ويذيب الصخرة نهوده، ويناجي النجم ويتعبه، ويقيم الليل ويقعده، الحسن حلفت بيوسفه، والسورة إنك مفرده، جحدت عيناك زكي دمي، أكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رمت، فأشرت لخدك أشهده، بيني في الحب وبينك مالا، يقدر واش يفسده، ما بال العاشق يفتح لي باب السلوان وأوصده، ويقول تكاد تجن به، وأقول وأوشك أعبده.
1: الله الله. طب
0: قصيدة رائعة جدا.
1: حكي لنا السر من وراء القصيدة.
0: هاي القصيدة يعني هي من معارضات أحمد شوقي. أحمد شوقي عارض فيها قصيدة يا ليل الصدمة غدو، هي للقيرواني. فالمعارضة هو يعني فن شعري قديم بيلتزم الشاعر في البحر الواحد والقافية الواحدة والموضوع الواحد، وبيتحدى الشاعر الأصلي أنه تكون قصيدته الجديدة هي يعني أفضل وأجمل من القصيدة الأولى. هي قصة مضناك جفاه مرقده.
1: طيب رضوان، أحمد شوقي كمان ما كان شاعر الحب فقط، كان له وجه سياسي كمان، وأكيد في كان كتب قصيدة كل سوري بيعرفها اللي هي سلام من صبا بردة. احكي لنا القصة.
0: من روائع أحمد شوقي، من روائع أحمد شوقي سلام من صبا بردة أرق. يعني هو مثل في هذه القصيدة الوحدة العربية قبل أن تكون. المذيع السوري عبد الهادي بكار لما قصفت القاهرة قال من الإذاعة للمصريين: من دمشق هنا القاهرة.
1: صحيح.
0: أما أحمد شوقي لما قصفت دمشق قال للسوريين: سلام من صبا برداء رق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزء عن وصف يدق، وذكرى عن خواطرها لقلبي، إليك تلفت أبدا وخفق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق، دخلتك والأصيل له ائتلاف، ووجهك ضاحك القسمات طلق، دم الثوار تعرفه فرنسا، وتعلم أنه نور وحق، بلاد مات فتيتها لتحيا، وزالوا دون قومهم ليبقوا، وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق. شو رأيك؟
1: يعني الواحد شو بده يحكي من بعد هيك قصيدة؟ يعني أكيد أثرت بكل سوري، وما أثرت فيك رضوان كتير.
0: طبعاً طبعاً، يعني هي من أجمل القصائد اللي كتبها أحمد شوقي في دمشق. يعني هيك كانت دمشق في عيون أحمد شوقي أمير الشعراء. يعني هو كان واعي سياسياً جداً.
1: ما تماماً، بدي أقول لك يعني دخل التراث السياسي حتى بالقصيدة. تمام،
0: يعني كان واعي سياسياً، وكان ينوه أو يريد من العالم العربي بأن يجتمع على كلمة واحدة وينهض ويتوحد. فكان في قصائده السياسية مبدع أحمد شوقي، أعاد للقصيدة هيبتها دون أن يعني يخرج عن الذوق، ذوق العربي.
1: رضوان، برأيك كيف ممكن لشاعر مثل أحمد شوقي، لطيف ولبق ورقيق بقصائده، أنه يكون في له شق تاني بحياته اللي هو ناقد وساخر؟
0: الهجاء، يعني الهجاء عند أحمد شوقي هو فن قائم بذاته. لا يشتم، لا يسب، يعني لا يقول الكلام بشكل عشوائي، ينتقد نقد بناء ويعايش المجتمع ويسلط الضوء على الواقع. فمثلا في من أجمل قصائده في الهجاء قصيدة سقط الحمار من السفينة وقصيدة برز الثعلب يوما. قصيدة سقط الحمار من السفينة هي القصيدة يعني عم يصور فيها شخص نحن بنشوفه بحياتنا للأسف معنا بالحياة، وكيف أثره على المجتمع. قصة هاي القصيدة إنه كان الحمار على متن سفينة،
1: تمام،
0: وسقط الحمار من السفينة في الليل، وبكى الناس عليه للحمار، وفي اليوم الثاني وجدوا إنه رجع الحمار لما طلع الصبح. فأحمد شوقي صور هاي النقطة فقال هلأ بدك تقولي لي مين هو الشخص يلي
1: وصفه،
0: يعني وصفه. سقط الحمار من السفينة بالدجى، فبكى الرفاق لفقده وترحموا، حتى إذا طلع النهار أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه لأنه لا يهضم.
1: الدرس مين؟
0: صاحب الدم الثقيل، يعني الإنسان خلينا نقول بالعامية الغليظ. وجد أحمد شوقي أنه هو حتى البحر ما قدر يهضمه.
1: طيب بالختام، كيف تعامل أحمد شوقي مع الجانب الديني والروحي بحياته؟
0: يعني هي ذروة أحمد شوقي، ومسك الختام، مسك ختام الفقرة كمان. يعني أحمد شوقي كان يلبس لباس الإمارة، فترك لباس الإمارة ولبس لباس، ارتدى لباس الخشوع أمام سيد الخلق. في شعره في المديح النبوي، هو يعني أكثر من المدائح النبوية، يعني كان عنده ولد الهدى في الكائنات وضياء وريمون على القاع. ريمون على القاع هي قصيدة نهج البردة سماها، عارض فيها قصيدة البردة الأصلية للإمام البوصيري اللي بيقول في مطلع أمين تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. فبهي القصيدة أحمد شوقي يذكر الأخلاق الرفيعة للنبي، ويذكر المحاسن، ويذكر الجمال. حتى في المطلع القصيدة يعني يعد المطلع من أجمل المطالع الشعرية في الغزل. فقال أمن تذكر جيران، لا هي قصيدة للبوصيري، يقول ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحروم، لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي، يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي، يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي، يا لائم في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي، إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل بالله يجعلني في خير معتصمي، لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي، محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب
1: الله
0: وتحيي ميت الهمم
1: الله.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. يعني هو جمع بين السياسة والعاطفة والشق الديني والروحي. أنت بالنسبة لك كرضوان، أي الشق الأحب لقلبك عن أحمد شوقي؟
0: بداية قصائد المدح النبوي، لأنه لا أحد يستطيع أن يكتب في المدح، يعني حتى يوصل لمرحلة

0: عالية عالية
1: صح.
0: جدا من الروحانية بصراحة.
1: صح.
0: فأحمد شوقي وصل لهي المرحلة وأبدع في قصائد المديح النبوي، أبدع فعلا يعني. حتى في بعض النقاد بتفضل قصيدة نهج البردة اللي قلناها هلا على قصيدة الأصلية للإمام البوصيري، لكن أنا بصراحة مع النقاد يعني، أنا أفضل كمان قصيدة البردة الأصلية للإمام البوصيري، مع يعني تنويه إنه قصيدة البردة لأحمد شوقي أيضا رائعة من روائع أحمد شوقي، يعني خلاها تكون للعصر، تواكب العصر وتواكب فكر الناس والمستوى الثقافي للناس.
1: رضوان أبو صباح، شكرا على هالحكاية الحلوة، وشكرا إنه كل أسبوع بتقدم لنا حكاية بتكون مميزة.
0: شكرا لك،
1: شكرا لوجودك، نورت صباحنا.
0: وجودك شكرا.
1: وهلأ مشاهدينا منشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها منرجع سوا لنتعرف على تأثير الأكسسوارات على ديكور وكيف منختارها بفقرة الديكور مع حنين القاري وعمار. خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا. أوقات بنفتكر أن الديكور هو الكنباية أو لون الحيطان، بس الحقيقة التفاصيل الصغيرة يلي تخلق الإحساس الكامل والنهائي. ممكن مخدة تغير روح القعدة، شمعة تعطي دفى، أو حتى مراية تخلي المكان يحكي شخصية أصحابه. واليوم رح نحكي عن الأكسسوارات اللي مو بس كمال الديكور، بالعكس هي اللمسة اللي بتخلي أي بيت يبين مرتب، مريح وعاكس للذوق. مشان نفهم ونفوت أكثر بعالم التفاصيل اللي بتصنع الفرق، معنا المهندسة المعمارية حنين القاري اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
0: الإكسسوارات هي يعني شغلة مهمة بأي مكان ممكن نحطها، ببيت، بأي شيء يتعلق بالديكور.
1: أكيد.
0: فخلينا نعرف شو هي الإكسسوارات بالضبط تتعلق بالديكور، وقديش هي مهمة بأي مكان.
1: هلا الإكسسوارات هي مثل المجوهرات، بتكمل الفراغ اللي نحن عنا اياه. اكسسوارات ايمت منضيفها وقت اللي بنكمل نحن فرش الصالون او المجلس او اي غرفه عندي اياها، بضيف هي القطعه الصغيره يلي ممكن تكمل لي الوظيفه. وكمان يعني هي مو بس بتكمل وظيفه، احيانا بتكركبها. اكيد.
0: بالضبط. والله جاي اقول لك انا.
1: لهيك نحن بدنا نكون كثير دقيقين بالاختيار، ومو بس بالاختيار، حتى بتنظيمها وطريقه عرضها. ايه، وهي هي الاكسسوارات.
0: طب انا كيف بدي اعرف انه هي القطعه في حال حطيناها بهذا المكان فهي فعلا بتسبب ضجيج بصري، وقت نقول انه هي القطعه بمحلها؟
1: صح. هلا وقت اللي احنا بنكتر قطع بنسبب زحمه. انت شخصيا اذا كنت قاعد بالفراغ، او حتى الضيف اذا فات لعندك، فهو يعني حيتوتر، ما رح يحسن يمشي او هيك، بيصير نفسيته كثير
0: بتكركب.
1: صح، بينزعج، ما بيقعد يحسن يتحرك. فاحيانا هي الاكسسوارات بتعمل لنا انزعاج، بتعمل توتر. لهيك نحن بدنا نعرف كيف نوظفها بالمكان اللي نحن موجودين فيه. حتى لونها، شو هي اللي نحن حنستخدمها، يعني ان كان لون ان كان ملمس، فهي حتكمل الوظيفه عن من طريق الالوان ليش هي محطوطه بهذا الفراغ.
0: حلو كثير. طيب خلينا نحكي هلا، نبلش بانواع الاكسسوارات.
1: تمام.
0: عنا اكسسوارات المنسوجات، هي نحكي عنها هلا كيف بتكون بالحاله العامه.
1: اي المنسوجات يعني مخدات، الفرش. شوف
0: هلا هون في ضجيج بصري شيء؟
1: لا
0: هون حلو. طيب
1: هلا عنا هذا الشال مثلا، هذا من اكسسوارات المنسوجات. المخدات من اكسسوارات المنسوجات، حتى البسط او السجاد المستخدم كمان من اكسسوارات المنسوجات. هلا هون اذا بتطلع كله هيك نفس الروح،
0: هي كله دفى.
1: ايه بس نحن كيف كسرناها؟ بلون المخد المستخدم او تطريز المخدات المستخدمه معنا.
0: طيب خلينا نشوف كمان صوره ثانيه.
1: تمام.
0: كمان تعطيني رايك هيك بالموضوع. هون ابيض وبني، دائما الابيض والبني بيكونوا كثير حلوين.
1: الوان الترابيه.
0: ايوه بالضبط.
1: ايه. بتعطينا دفى
0: كمان. ايه كيف ملاقيها؟ ترى في اخطاء مثلا، في شغل مثلا ممكن تقول مثلا لو بدلنا مثلا هذا الشيء بغير لون، ولا انت شايفه صوره مثاليه؟
1: لا هلا هون شوف، هن مستخدمين نفس النوعيه للسجاد او البسط المستخدمينه بس بغير الوان، يعني هن عاملين تنوع او كسر بالروح تبع الغرفه. حتى الحرام اللي مستخدمينه او الشال اللي مستخدمينه يعني نفس تطريز المخدات، يعني هن حاولين انه يعملوا نفس الروح لهي الغرفه، ونفس الوقت مستخدمين الالوان الترابيه لتعطينا دفى.
0: يعني اموره سليمه
1: طبعا.
0: اوكي. طيب الصوره اللي بعدها. حلو. هون في هيك كانه انا بعطيك رأي انه في شيء كلاسي هيك. رمادي، اسود، ابيض، كمان حتى السجاد كمان تصوروا شيء مميز. احكي لي عن السجاد بشكل.
1: هلا هن مثل ما حكيت انت انه كلاسيكي.
0: كلاسيكي جدا.
1: كيف كسرناها؟
0: كيف
1: استخدمنا السجاد تطريز، يعني طلعنا من هذا النمط الكلاسيكي، استخدمنا هذا السجاد التطريز البوهيمي احنا بنقول. حتى الوبر اللي فيه هيك مرتفع عالي، يعني وبره كتير طويل، فعطانا شوية دفع لهالفراغ. إذا بتشوفي ألوان فاتحة، حتى الرماديات المستخدمة فاتحة، فبتعطينا هيك انشراح للغرفة، بتعطينا برود أحياناً للغرفة. فكيفنا نكسره؟ بنستخدم هذا النوع من السجاد.
0: يا سلام. طيب الصورة اللي بعدها. إيش أنا عالدفع؟ طيب حكينا عن هاي الاكسسوارات الموجودة.
1: تمام. استخدمنا هون الشال وألوان المخدات بنفس الروح. حتى إذا بتنتبه السجاد كمان بنفس ألوان، يعني هن مستخلصين الألوان هي كلها من تطريزات السجاد اللي هن مادينه، فهن لحتى يعملوا دفى لهي الغرفه مثل ما حكينا من قبل مستخدمين هاي الالوان الترابيه الغامقه.
0: طيب خليني يعني سايريني شوي.
1: تمام.
0: هلا هدول المخدات اللي فيهم تطريزات لو كانوا برايي لو كانوا بشكل ساده مثلا الوان متناسقه كذا ما راح يكون احلى، ولا بتحسي لا انه هيك بتكمل اكثر الفكره العامه؟
1: هلا وقت انت بتحب مثلا النمط الكلاسيكي ما حتستخدم هاي التطريزات، رح تروح للالوان الساده او التطريزات الساده، يعني بتعطيك هيك نمط هادي اكثر او الفراغ بصير ممل اكثر.
0: صح.
1: إلا إذا كان فراغ فيه كتير مثلاً لوحات، فيه رخام مستخدم، يعني الفراغ فخم أكتر، حنستخدم أشياء سادة. أما هون هنا حابين يكسروا هذا الملل أو الانتظام، حطوا هاي التطريزات.
0: طيب خلينا ننتقل على إكسسوارات الجدران اللي بتحدد هوية المكان.
1: أوكي.
0: قديش فعلاً عن طريق الجدران أنا بحسن حدد هوية، أعرف شو هي الألوان الطاغية، فقديش هي الفكرة مهمة جداً بلعب الإكسسوارات ضمن أي مكان في ديكور؟
1: أكيد. هلأ مثل هاي الصورة مو مستخدمين أي شيء على الحيط، يعني مكتفيين بالدهان، فهنا شو حبوا يضيفوا لحتى يبين هيك فراغ أول ما تفوت عليه، فراغ راقي، فراغ فخم، حطوا هاي اللوحات الجدارية الكبيرة. حتى اللوحات أحياناً هي بتعطينا اتساع أو ارتفاع سقف.
0: حلو.
1: إذا كانت بشكل عمودي أو طولي، أي شيء بتحطه على الحيط بشكل طولي بيعطي ارتفاع للسقف أكبر.
0: حلو كتير.
1: وهون حتى محددين الألوان للفرش من اللوحة المستخدمة، يعني هيك أخذين ألوان منها.
0: روى. طيب الصورة كمان حورجيك الصورة أخرى.
1: أوكي.
0: كمان فيها هيك. هلأ هون كمان هيك رجعنا كمان هيك تحسي إنه المكان كتير هيك قديم وكذا أنتيكة وفي قصص كتير حلوة. شو المميز بهذا الديكور؟
1: مستخدمين الرفوف الخشبية. حتى هاي الرفوف اللي منسقينها بشكل طولي هيك، يعني مكترين بشكل طولي الأعداد للرفوف المستخدمة كمان ليعطوا اتساع للفراغ.
0: يعني هذا شيء إيجابي.
1: إيه أكيد.
0: أوكي. طب شو الفروقات ما بين إنه أنا أحط مثلاً، إذا نحن نقارن بين الصورة الأولى والهي الثانية اللي كان في لوحات وهون كان في رفوف، شو الفروقات بيناتهم؟ وأنا أمد بحس انه لازم حط هيك او حط هيك.
1: هلا حسب الطراز المستخدم بالغرفه. يعني انت شو حابب تستخدم، طراز مثلا كلاسيكي او مودرن او حتى مثل هاي طراز ريفي. فهون تشوف حتى الرفوف المستخدمه حطوا بينوا عروق الخشب.

0: فيها.
1: حلو.
0: فهو حسب الطراز مستخدم.
1: طيب فيها. كمان في صورة اللي بعدها. حلو.
0: المرايا.
1: إيه طيب شو رأيك بهذا النوع؟
0: هلا المرايا حتى هنا نشوف بتطلع على شكل المرايا، ما اخذوا المرايا التقليديه هي المستطيل او مثلا دائره او حتى اي شكل هندسي عادي، اخذوها بهذا الشكل المنحني وحطوها بقاعده الثلاثيه. دائما نحن بنستخدم قاعده الثلاثيه.
1: حلو.
0: لحتى نعمل توازن وتناغم بالفراغ المستخدم، والمرايا هي عنصر كثير مهم.
1: على سيره المرايا انا هلا بالغالب الاشخاص بتحب تحط مرايا بالبيوت، امتى انا بدي احس انه هاي المرايه بمكان صحيح، وكيف انا بس نحطها بمكان احسن اكسب مساحه او تكون بمكان المثالي؟
0: تمام. هلا امتى بتكون المرايه بمكان صحيح؟ وقت اللي احنا بنحطها مثلا يعني تخدم لنا الوظيفه اللي احنا بدنا اياها، بنحطها مثلا مقبال الشباك فهي بتعكس الضوء بتنشره بالغرفه، بتعمل هيك وسعيه للغرفه، بتعملها يعني هيك الوان واسعه فاتحه، بتعطيها انشراحيه للغرفه. وكمان المرايه بنحطها باماكن الاستقبال، يعني انت اول ما تفتح الباب حتوجي بوجهك، فهي بتعكس هيك بتعطي منظر حلو للاستقبال، فراغ الاستقبال او المدخل. كمان ما بنصير نحطها مثلا تعكس لنا باب الحمام، كثير شيء غلط. بدها تعكس لنا فيو او منظر يكون كثير حلو قدام شباك مثل ما حكينا، حتعكس المنظر الخارجي وهيك.
1: حلو كثير. طيب الصوره اللي بعدها. اوه
0: كمان مرايا
1: مميزه.
0: ايه.
1: بس كانها بتختلف عن اللي قبلها. شو اهم الاختلافات؟
0: هلا هون المرايا موزعينها بشكل منتظم، حتى هي مستطيل نظامي، بس الاطار هو اللي عاطي منظر احلى للفراغ، او مو بس كمان منظر احلى، منظر افخم للفراغ، يعني حسب كمان مثل ما حكيت الطراز المستخدم، يعني الاطار هو اللي بيحدد لنا شو هو طراز الفراغ المستخدم. وتوزيعها بشكل اذا بتنتبه هي عاطيه مستطيل واحد ضخم، ليش؟ فهذا التوزيع المستطيل الضخم بيعطينا كمان اتساع للغرفه، كل ما نحن وزعنا بشكل طولي مثل ما حكيت بيعطينا اتساع للغرفة وارتفاع أعلى للسقف.
1: يا سلام على هذا الكلام. طيب رح ننتقل هلأ لإكسسوارات الأسطح، كمان هي فكرة أوكي. مهمة لازم تكون موجودة مشان نحاول نكمل فكرة الديكور بالحالة العامة. كمان عم نشوف هلأ هي الصورة. كيف عم نشوف؟ شو أهم الملاحظات؟
0: هلأ الأسطح مثل مثلا الكتب، توزيع الكتب مثل هي صواني التنسيق هي اللي بنحطها هيك على طاولة القهوة أو الطاولة المنتصف.
1: والكتار كتير صح؟ وفي كتير منه كتير أشكال.
0: إيه صح، بس نحنا ما بنوزعها مثلا عدة صواني مع بعض.
1: إيه أنا قصدي كتطريزات أشكال.
0: تمام. هلأ هون هن موزعين عليها نفس الفازتين، نفس التطريز يعني قصدي بالنص. هون مكترين هن كمية كتب، ما قصدهم هن التزيين الكلي، هو كأنه بيت طراز ريفي، فهن عم بيوحوا لهذا الفراغ بهذا الطراز، موزعين كذا نوع من الكتب فوقه.
1: طيب حين نشوف الصورة اللي بعدها. هذا حلو.
0: ايه
1: هذا حلو.
0: اهدى.
1: طيب. ايه عن جد هذا كثير، يمكن انا كثير بميل على الهدوء اكثر. طيب شو اهم الـ الـ الـ الـ الامور موجوده هون كاكسسوار لحتى تضيف جماليه للمكان؟
0: هلا هون في اكسسوارات الاسطح، شوف كيف موزعينها، حتى الالوان المستخدمه نفس الوان الفرش. في الاكسسوارات المنسوجات اللي حكيناها، كاسرين هي الكلاسيكيه او الالوان المتوحده بالسجاد.
1: أوكي.
0: بشكل وتطريز السجاد، ومستخدمين كمان النباتات.
1: حلو كتير. طيب كمان في صورة أخرى.
0: كمان أرفوف مستخدمين إضاءة. هلأ هون شو
1: بميزة؟ هون أكسسوارات تسمى أكسسوارات الحواس. ما لها كتير متداولة وشائعة عند العالم.
0: صح.
1: فخلينا أول شيء نعرف عليها شو هي، شو المقصود فيها، بعدين نشرح بالصورة شو هي أمل ملاحظة.
0: أوكي. أكسسوارات الحواس يعني مثلا إضاءة، هي الإضاءات الثانوية اللي بتعطينا احساس ثاني غير هي الاضاءات اللي احنا متعودين عليها، اللي بنستخدمها بطريقه عمليه باماكن استقبال يعني يوميه. اما هي بنستخدمها ثانويه، مثلا الليدات المستخدمه لخلفيه الشاشه، او هي اللي تحت الارفف هيك بتعطينا منظر حلو للارفف، حتى بتعطيها وسعيه للارفف يعني وبتعطيها منظر. مثلا الشموع.
1: حلو.
0: منظر الشموع على الطاوله كمان هي بنعتبرها اضاءه ثانويه، احنا بنشغلها يعني هي مو بس انه فواحه وخلاص، لا كمان هي اضاءه.
1: طيب هاي صوره الشموع. ليش مهمه بهذا المكان؟ هل المكان توضعه هو خطا ولا صح؟
0: لا هو صح. شوف هنا

0: موزعين كمان على صينية التنسيق، يعني مستفيدين كمان من صينية التنسيق، موزعين عليها وشوف هيك مشكلين، يعني مو بس شكل واحد، أكثر من شكل، ومنظرها حلو للشموع. حتى بنستفيد انه هي يعني ريحه بتغير هيك جو صحيح. الفراغ، وبتترك ذكرى عند الشخص اللي نحن بنستقبله.
1: عن جد؟
0: اكيد.
1: طيب حلو. كمان في صوره، كانه هذا الشيء مميز ما كثير متداول،
0: نوع ثاني للاضاءه. هي الاضاءه نحن فينا نعملها اشكال وانواع كثيره، يعني نحن شو حابين نحط، شو حابين نكسر الفراغ، فهون هيك مستخدمين انه يعني عاطي منظر ونفس الوقت إضاءة، يعني تنتين طريقتين.
1: الشكل كثير كثير غريب. طيب هون ما بتحسي انه في فراغ؟
0: هلا
1: يعني بتحسي لو كان في إضافات أخرى ولا لا؟ بتحسي بناء على شكل الإضاءة المتوضعة فهو الأمور كثير سليمة؟
0: هلا إذا نحن يمكن إذا كترنا حنعمل كركبة، حيطلع هيك
1: بلاها الكركبة،
0: بلاها، خلينا على النمط الكلاسيكي.
1: طيب هننتقل كمان لنوع آخر من الإكسسوار تسمى إكسسوارات الطبيعة.
0: أكيد.
1: يعني الأحجار والمنحوتات الخشبية كمان بتدل على الرقي، على الرقي هي المنحوتات، ما لها كثير مستخدمة بجميع البيوت بشكل عام. شو بتضيف للديكور؟
0: هلا مثل هي منحوتات خشبية، أول ما بتشوف الخشب بتغري فوراً، حتحس هيك إنه تغير روح الفراغ، حيعطي يكسر الجمود إذا كان كتير بارد الفراغ. إذا استخدمنا مثلاً حيطان كتير عادية ما فيها شيء دهان، فنحن حنكسرها بقطعة هالخشب. أي شيء طبيعي من دخله حيكسر روح الفراغ، يعطينا هيك دفع للفراغ، يعطينا إحساس حلو للفراغ.
1: صحيح.
0: فهي المنحوتات بتغير.
1: طيب الصورة اللي بعدها
0: منحوتات حجرية.
1: هي كمان كثير متداولة ومعروفة. أوكي. أكيد. شو بميزها عن الخشب مثلا؟
0: بيكون الفراغ كلاسيك أكثر، ما فينا نحن نحط له على طول الخشب للكلاسيك.
1: لا. صح.
0: أكثر شيء بنستخدمه هي الرخاميات أو الحجر، يعني قصص منحوتات بمواد طبيعية بس غير الخشب.
1: حلو كثير. طيب الصورة الأخيرة.
0: مستخدمين الرخام. أكثر شيء الرخام. هلا هنا نشوف مو حاطين الرخام مثلا على الحيطان او على الارضيه، بالطاولات المنتصفه، يعني بقواعد الارض الطاولات او مثلا الكونسول مستخدم ورا، فالرخام بيعطي فخامه اكثر. حتى يكسروا هذا البرود مغيرين بالخامه تبع الصوفة او بخامه السجاد المستخدم.
1: طب بتحسي الرخام هو افخم شيء ولا انا غلطان؟
0: لا بلا.
1: مو
0: اكيد.
1: ما شاء الله. اوكي حنينة، بدي اشكرك على هاي المعلومات القيمة،
0: ضفت
1: كثير لفقرتنا، وهيك حاولنا قدر الامكان نعرف عن ثقافة الديكور وكيف نحن ممكن نوزع. واكيد ان شاء الله اللقاء القادم.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك.
1: مشاهدينا بنطلع فاصل وبنرجع سوا لنحكي عن الرضاعة الطبيعية والنوم عند الاطفال بفقرة صحتك بالدنيا، لا تروحوا لبعيد.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق أرسل

0: وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: رجعنا لكم مشاهدينا. الرضاعة أول وسيلة بيهدى فيها الطفل وأول شيء بيربطه بالأمان، سواء كانت رضاعة طبيعية أو بالبابيروني، بس المشكلة بتبلش لما هالشي بيتحول من وسيلة تهدئة لشرط أساسي للنوم.
4: يعني إذا كانت الرضاعة موجودة ما في نوم، وإذا حاولنا نشيلها بيبلش البكاء. اليوم بفخرة صحتك بديني رح نحل هذا الموضوع تدريجي نهائيا. رح نحكي الموضوع مع الدكتورة سماح صالح محمد، طبيبة الأطفال ومدربة النوم المعتمدة. صباح الخير دكتورة.
5: صباح
3: الخير. نورتي صباحنا.
5: حبيبتي صباح الخير.
3: بداية، ليش الطفل بيربط النوم بالرضاعة؟ يعني شو اللي بيصير معه نفسياً وجسدياً؟
5: هلأ هي الفكرة أنه هو ما بيربط النوم بالرضاعة لأنه هو فطرته هيك، وإنما هو يتعلم هيك.
3: هيك تعود.
5: يعني تمام، أنت بتعودي للطفل أو بتعلميه على حسب أنت كيف تتعاملي معه. فهلأ نحن دائماً بنقول للأهالي أنه أول 3 شهور من حياة البيبي هو عبارة عن نيو بورن أو عن جنين ما زال برحم أمه، فهو بهذا الوقت ما في ساعة بيولوجية، ما في هرمون ميلاتونين، ما بيقدر يميز ليله من نهاره، ما بيعرف ينام لوحده، بده دائما مساعدة. فأنت لابد بدك تساعدي سواء بالرضاعة، بالهز، باللهاية، بأي وسيلة تانية. دائما نقول لهم بعد 3 شهور بتبلش تنضج، ينضج الجهاز العصبي عنده، بلش ينفرز هرمون الميلاتونين، بتصيري بقى انت قادره على انك تعودي على شيء معين. بس للاسف الام من النوع اللي خاصه هلا بهي الفتره في كتير عاطفه او يعني غريزه الامومه بتحرك عليها بطريقه انه وقتي يبكي، فبمجرد ما انه وع شوي انه خلص رضعك بهزك بحملك بمشي فيك بنط فيك، المهم انك ما تبكي، فبياخذ الطفل عاده لانه هو هيك تعلم. يعني الطفل بيجي مثل الورقه البيضاء، شو ما كتبتي عليها بتقري، فانت علمتيه هيك بده يتعلم هيك.
4: ببساطة جديدة يعني.
3: عم حاول أنا أخذها كتير بحريات عن جد بكرة بصير أمهيك.
4: طيب اليوم إجت الأم وقررت تدلل الطفل قضية ببروني وحليب بتساعده يعني بشكل طبيعي، إجا الطفل وتعود على هذا الموضوع. شو هي التأثيرات السلبية يلي ممكن تسببها هاي الحالة؟
5: تمام، هلأ مو كل الأطفال بصراحة بيصير فعليهم تأثير سلبي، يمكن رح يتفاجئوا الماميات وتقلون أنه في 40% ل 60% من الأطفال نومهم ذاتي، حتى لو أنه هنون بيرضعوا بيفيقوا بس بيأكلوا بيرجعوا بيناموا.
4: أنا متذكر أنا كنت هيك بتذكر ما حكيت لي أمي
5: كنت مرضي
3: هني من صغرة
5: كان مرضي مرضي فبس هي النسبة، بس بالمقابل في نسبة 40-60% تانية هدول لا بيعذبوا أمهاتهم، وهون بقى بيجي عذاب الماما تبع أنه بيفيق لك النص ساعة، بيفيق لك الساعة، ما بيكمل دورة نومه أو بيشبك دورة نومه إلا ليفيق يرضى، فبيصير بقى بينحرم الطفل من النوم العميق. هون بقى الآثار السلبية بتبلش، هرمون النمو بينفرز بشكل أساسي بالليل، فوقت الطفل بضل عم يفيق وينام يفيق وينام، ما عم يشبع نوم، ما عم ينفرز الهرمون بطريقة صحيحة، فبيأثر لبعدين على صحته سواء الجسدية أو حتى النفسية. وأهم شيء إنه بهدول السنتين من حياته للطفل الأم كتير بحاجة لطاقة ونشاط بالنهار لتقدم له الرعاية الصحية، فأم محرومة من النوم إجباري ما رح تقدر تقدم للطفل هذا النشاط الصحيح. لذلك بالدراسات وقت منشوف الأطفال اللي بيتعلموا على النوم الذاتي دائماً بالمقارنة بيكونوا أهليهم أفضل من حيث الصحة النفسية والجسدية، والأطفال نموهم أفضل، إدراكهم أفضل، تركيزهم، لعابهم، نشاطهم، لأنه قدرانين ناموا، يعني ناموا 10 ساعات أو 12 ساعة، غير الطفل ولا اللي مقضال إياها فايق نايم فايق نايم فايق نايم، فحسي هو بفيق مدودخ أنه ما عرفان عارفان شو كيف يكمل نهاره. فلذلك النوم العميق اكيد شغله كثير مهمه، بس يعني هون بقى القصه اللي نحن كثير نختلف عليها مع الامهات. كثير امهات بيقولوا لك انه لا انا عادي، انا ما عندي مشكله انه ابني في يرضى سواء طبيعي او صناعي، اتسكر المهم انه يكون هو رضيان، المهم انه يكون هو ما عم يبكي وما احلى. فاذا ابنك مريحك ما انك مضطر ابدا تعلميه على النوم الذاتي، اذا انت قدراني انه مرتاحه
3: معه وتتاقلمي
5: أيه. وكثير حابه انك انت نايمه جنبه وكل شوي عم ترضعي، انت حره، هذا بالنهايه قرارك الشخصي. بس اذا انت تعبانه من هذا الموضوع فحل الموضوع بيكون بقى ضروره بالنسبه لك وللعائله.
3: طيب كأم عندها بيبي جديد ولاول مره ولسه هيك تجربتها على قدها، وانت كطبيبه شو بتقولي لها لحتى ما تقع بهي المشاكل، وشو الأخطاء اللي هي لازم إنه تتجنبها؟
5: هلا أنا نصيحتي الأساسية لا تعودي على عادة، يعني دلي يعني ضلي أنتي، أنا بالثلاث شهور بقولك ما تخليه يبكي، يعني أهم شيء الطفل بالثلاث شهور الأولانية من حياته إنك تعطيه العاطفة، الحب، الأمان، تحمليه أمد ما بدك، تقدمي له بوساتك وعبوطاتك أمد ما بدك، أنا ما عندي مشكلة أبدا، وإجباري بده يفيق يرضع، يعني بهالثلاث شهور هو معتمد على الرضاعة كتغذية أساسية. بس يا ماما بهالثلاث شهور حاولي إنك تغيري العادة، يعني تنوعي أشكال النوم
3: شوي شوي، إيه
5: تنوعي أشكال النوم، يعني أنا هلا مثلا اليوم نيمته على الرضاعة، بكرة نيمته على الهز، ثالث يوم نيمته على هاي، رابع يوم، فهو ما تعود على عادة.
3: مو كل رضاعة.
5: أي تمام. أما أنت كل يوم كل يوم بدك تعلميه على الرضاعة، خلص بيكون أخذ إنه الرضاعة هي وسيلة. ومن عمر الأربع شهور بلشي تحاولي إنك تحطيه فايق بتخته. يعني أنا مثلاً بدي نيمه وبرضعه بدشيه بحطه بالتخت، بتركه يحاول هو ينام ذاتياً لحاله. إذا قدران يكون عم يهدي حاله بحاله تركي. يعني واحدة.
3: طب إذا كان عم يبكي.
5: هلا لا اذا ضل عم يبكي بدك تهديه بالنهايه. بس في اطفال بيقدروا يعني بيتعلموا. هلا يعني النصيحه كمان، في كثير امهات وقت بيفيق الطفل خلال نومه بالليل شو بتصير بتعمل؟ اول ما بيبكي بتركض لعنده بترضعه. الفكره اللي لازم نعرفها كلياتنا انه البالغ والطفل بحاجه من دقيقه لثلاث دقائق ليصحصح، يعني انا دقيقه لثلاث دقائق هو ما نواعي، هو نايم مازال. فانت وقت بتروحي بترضعي يا بتكوني صحصحتيه وخلاص هو فعرف انه انا معناتها كل ساعه لازم في ارضع، يا اما انت بتكوني حرمتيه من هيدي الوسيله او من هيدي الفرصه لحتى يقدر يتعلم النوم الذاتي. فاول دقيقه لثلاث دقائق اتركون، يعني حتى لو انه هو حتى بتحسي للطفل هو هيك فايق هيك مثل الزومبي، عرفتي كيف هو
3: بلا شوي شوي كاغي بلا شوي شوي
5: ما بفايق، هو نايم، هو عم يحاول يرجع يشبك دوره نوم جديده. فانت بتعوديه انه لا لا لا تشبك لحالك، انا بشبك لك اياه، فانه هو خلص تعود. فلهيك نصيحتي الاساسيه حاولي قدر الامكان انك تتركيه شوي على، يعني حاول انه ينام او يتدرب انه ينام لوحده. هلا بعمر الاربع شهور بتصير انتكاسه نوم، يعني بيصيروا الاطفال بفيقوا كثير زياده بالليل، حتى الاطفال اللي بيعرفوا النوم الذاتي بتصيري بتحسيهم عم ياخذوا قيلولاتهم صحيح، بيقاوموا القيلوله، نومهم كلياته بتلخبط. فهذا الشيء طبيعي، لازم تعرفي انه هذا الشيء طبيعي، تتعاملي معه بمرونه، الطفل كثير بحاجه لمرونه. يعني شغله انك انت تقسي عليه او حتى انك انت مثلا انك هيك تتوتري معه زياده الضغط ما
3: محل
5: ما بينفع مع الطفل، يعني هو بيرجع

0: ياخذوا قيلولاتهم صحيح بيقاوموا القيلوله نومهم كلها بتلخبط. فهذا الشيء طبيعي، لازم تعرفي انه هذا الشيء طبيعي تتعاملي معه بمرونه. الطفل كثير بحاجه لمرونه، يعني شغله انك انت تقسي عليه او حتى انك انت مثلا انك هيك تتوتري معه زياده الضغط ما
1: محل
0: ما بينفع مع الطفل، يعني هو بيرجع

0: لشغلة كانت كل الوقت معه عم تهتم فيه ورجعت لشغلة، ولفرض المثال شاف وجوه جديدة أو انتقل لبيت جديد أو غير مكان، هذا مرض فعلاً أو اضطراب نفسي أو هو فعلاً عنده هرمونات تقلبت، وخاصة هلأ كل ما عم نتقدم بالوقت كل ما الاضطرابات النفسية عم تزيد للأسف، لأنه تغير النظام الغذائي وتغير حتى المناخ، وكل التغيرات يعني بتأثر على الإنسان إيجاباً وسلباً. فكتير مهم أنه فعلاً تدعموا الأم، فالأب إيه له دور كتير كبير، وخاصة بأول 3 شهور أنت بدك تناوب معه، يعني ما فيه والله طفل بده يضل مثلاً سهران 12 ساعة بالليل على مغص وعلى عسرة خروج وعلى ارتجاع وحضرتك بدك تكون نايم، بدك تقوم، ما فيك بدك تحاول، بدك ما بتقدر لحالك، ما بتقدر، يعني أنت ما فيك أنك تجيب إنسان وتعيش 24 ساعة بدون نوم، بالأخير هي بدها تنام ساعتين ثلاثة لتقدر أنه ما تنقل التوتر للطفل، فهذا الطفل هو أكيد نتيجة يعني وجود الأب والأم، فالأب والأم هن شركاء، مو والله الأم هي بدها تقوم بمسؤولية البيت والطفل، وهذا طبعاً بيحملها ضغط وهمو، وهذا كمان أحد أسباب زيادة الاكتئاب ما بعد الولادة بالشرق الأوسط أو بالمجتمع العربي، أنه دائماً محملين ضغوط للأم، لتكوني أحسن أم لازم بيتك نظيف مرتب، طفلك عم ينام أحلاه وعم يأكل وعم تعملي كل شيء لحالك، وزوجك لازم يروح يشتغل بس بيرجع على البيت يرتاح.
1: لا ومن بعدها دكتورة بيجوا أهل الزوج بيقولوا لك إنه أنت مقصرة ببيتك، أنت ما بعرف شو زوجك، يعني
0: عم تدللي زوجك،
1: لازم تدللي، لازم تلحقي للكل لبيتك ودلال زوجك وتربية طفلك، يعني يا جماعة مو
0: شكل الكلام الحلف نسائي عليك.
1: طيب خلينا ننتقل للأمهات اللي وقت توصل هيك العمر أولادها يوصلوا لعمر 3 شهور بس قلك ما لي عرفانة شو بدي أعمل، وبتسمع نصيحة من هاي ونصيحة عمتها وخالتها وهيك بتقلك هقطع الرضاعة، فقطع الرضاعة هيك فجأة ممكن يأثر سلباً على الطفل؟
0: يعني السبب الأساسي للاضطرابات النفسية عند الأطفال والبالغين لبعدين هو الفطام المفاجئ.
2: يعني شو بصير فيه بعدين بس يكبر؟
0: في صدمة نفسية.
1: شاكك بشيء؟
0: لا في دراسات انعملت فعلا على اطفال انعمل لهم فطام مفاجئ ودرسوهم لبعدين، يعني وقت صار عمرهم 17 18 سنه، ففعلا صار في عندهم الازيات كيف بتطلع بشغلات تانية، يعني بصير يا اما الشخص بيضل في عنده فراغ عاطفي فعم يركض وراء مكان امن يعطيه هيدي العاطفه اللي هو فقدها خلال الطفوله، او انه دائما بيكون في عنده نقص ثقه، انه في ثقه بنت بينه وبين امه من خلال الرضاعه، ما انا مثل ما بيتخيلوا العالم انه هي بس هيك حليب ويلا وماشي، لا ابدا ابدا، هي اكبر رابط عاطفي بين الام والطفل، يعني هي حرفيا الحبل السري اللي نحن قطعناه رجع ارتبط من خلال الرضاعه، ففعلا في علاقه كتير قويه ما حدا بيقدرها غير الطفل والام، حتى بالفطام الام بتعاني، الام بتعاني نفسيا، انه في كتير امهات بيجوا لعندي بيقولوا لي انه دكتوره انا اذا فطمته بحسه كبير انه راح من الطفوله، انه ما عاد بيبي، فانا بدي اياه يضل بيبي ويضل صغير ويضل بحضني، بيتاثروا كثير بموضوع الفطام. فلهيك نحن بنقول بمنظمه الصحه العالميه الفطام سنتين واكثر، يعني اكيد ما رح تفطمي طفلك بعمر 3 شهور عشان قصه النوم، بس هيدي القصه صارت كثير شائعه عندنا بالمجتمع، وقت عم يوصل طفل لعمر السنه وكثير عم يفيق لحتى يرضع عم يفطموه بدل ما عم يعلموه تدريب النوم.
2: الله يهديهم احسن شيء.
1: لا مو هيك يا عمار، يعني فعلا هو عن جد الموضوع انا كثير اثر فيني، يعني الموضوع
0: اثر فيني
1: ما اثر فيه بالمره، يعني عن جد مثل ما ذكرتي اذا عن جد هو ممكن ياثر لعمر ال 17 و18 سنه عمار، يعني عن جد موضوع لازم يتاخذ على محمل الجد.
0: طبعا اكيد، يعني انت يمكن هلا ما انك بتقدر بس بعدين بس يجيك طفل رح تقدر، بعدين يجيك طفل رح يبكي كل الوقت وتحسه، في اطفال بالفطام عن جد بتحسيهم اخذوا موقف من اهاليهم، يعني في طفل مثلا وقت بينام بيكون مثلا كل وقت بيحضن امه، وقت بتفطمه بيقلب ظهره وانه انت لا بقى تحكيني، يعني هو حرفيا بيعمل لها عقاب نفسي، بيفهم والله بيفهم وبياخذ موقف وبيعاقب الام، وحتى بحسسها انه انا انت حرمتيني من شيء، يعني هذا الشيء موجود فعلا، بس اكيد في امهات بيكونوا مضطرين، بيكون في عندنا اسباب طبيه او اسباب تانية، فلا هون الطفل حتى هي بيفهم الطفل انا وقت بقول لهم للامهات حاكوا اطفالكم خبروهم انا بالفطام بعد عمر السنتين او حتى بعد عمر السنه اذا كنا مضطرين على الفطام، بخبر الاهالي انه العنصر الاساسي بنجاح الفطام
1: تواصل.
0: كلام مع الاهل مع الطفل انه انت بدك تخبريه انه يا ماما انا بدي افطمك وليش بدي افطمك، ومثلا ام بتكون حامل هي مضطره تفطم، فانه وقتها لازم تحكي معه لازم تفهميه شو عم يصير، كتير من الفطام بيصير بعد الإدراك، يعني قناعة، في عندي طفل مدرة إجا صار يعني من كتر ما عم يعض أمه وصار عمره شي سنة وثمان شهور، فهي بس صارت تصرخ من شفقته عليها قال أنا ما عاد بدي هو يترك هو يفطم حاله بحاله، فأنا وقت

0: بقول لهم هيك للاهالي بتفاجئوا انه عن جد بيقدرك. ايه بيقدرك قد ما بتقدري انت تعامليه كانه بيقدرك.
1: بيقدرك. شكرا لك دكتوره سماح صالح على كل هالمعلومات القيمه ونورتي صباحنا.
2: حبيبتي شكرا جزيلا.
0: شكرا كثير لكم وشكرا لكل المميات.
2: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل بنرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل. لا تروحوا لبيت.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلاميتيا مع هديل.
4: صباح الخير هديل.
5: صباح الخير عمار، وصباح الخير منى.
3: مشاهدينا انا عم اضحك لانه من اول ما كنا بالفاصل لساتنا نحن بموضوع الفطام والرضاعة وهيك.
4: يعني جد لو اول شغله مهمه، بس انه هي تحسست زياده، صار فيها هيك حساسيه وكذا، ف
5: بدي صبح عليكم.
4: صباح
3: الخير.
5: او اول شيء هيك، شو هالاناقه هي؟
4: عن جد
5: عاملين ماتشي ماتشي
3: ملبيين كلياتنا
4: بمختلف الدرجات.
5: عن جد ايه، بدها سيلفي ومشوار.
4: عن جد
5: تمام. وعزيمه عمار اللي ما شفناها من شهر رمضان.
4: ايه كنا عم نحكي مع عبد القاسم اغا، غالبا حددناها تنين اذا بتحب.
5: غالبا تنين. تنين خلص. اوكي تمام، نلبس زيتي اذا بتريد.
4: اوكي
5: خلاص تمام. ومثل العاده جبت لكم هيك ابرز الاخبار اللي كانت ترند بالساعات الاخيره على السوشيال ميديا، حنروح نشوفها مع بعض. بدي صبح على كل يلي عم يحضرونا. خبرنا الاول اليوم بفقره كلام ميديا، مع ارتفاع اسعار البنزين صار استخدام السياره بالبيت بحاجه موافقات خاصه، وصانع المحتوى السوري جاد ناصر جسد هالفكره بريل كوميدي انتشر بقوه بعد ما ظهر هو عم يطلب السياره من والده ليروح على الشغل، لكن الاب رفض وعلق المفتاح برقبته حتى ما حدا يستخدمه ابدا. اما الحد البديل فكان صادم وطريف بنفس الوقت لما قال له روح على الشغل بالتلفريك وسوا بنحضر هالريل.
6: بابا حياة ربك حاج مزحي، ليش معلقوا هيك للمفتاح مثل الطو؟ اعطينا يا بدنا نروح.
7: لك مين قال لك مزح حبيبي؟ لتر البنزين ب 15,000.
6: شو دخلني
7: انا؟ هات الزينه زكر على بالرابع بس للزينه.

0: ما ابدا. اما الحد البديل فكان صادم وطريف بنفس الوقت لما قال له روح على الشغل بالتلفريك وسوا بنحضر هالريل.
1: بابا حياة ربك حاج مزح، ليش معلقوا هيك للمفتاح مثل الطقاطينه؟ يا بدنا نروح.
2: لك مين قال لك مزح حبيبي؟ لترين بنزين ب 15000.
1: شو دخلني
2: انا؟ بس زينه زكر هلا بالرقبه بس لزينه.

0: الأنشطة والروبوتات، هالشيء تسبب بانخفاض مفاجئ بأعداد المتابعين عن عدد من النجوم. بين هاي الأسماء هن نانسي عجرم، إليسا، تامر حسني، أحلام، بالإضافة إلى كايلي جينر، تايلر سويفت، جاستن بيبر وغيرهم. يبدو أن المتابعين الأشباح بلشوا يختفوا رسمياً، وبمراجعة سريعة رح نشوف مع بعض نجوم يعني عدد المتابعين يلي خسرون. منبلش سوا مع أحلام خسرت حوالي 400,000 متابع من هن المتابعين الفيك يعني. أما إليسا فخسرت كمان حوالي 400,000 متابع. فنانة نانسي عجرم خسرت حوالي 700,000 متابع غير نشط. كريستيانو رونالدو 8 مليون متابع. ليونيل ميسي 4 مليون متابع خسر بهي الحملة. وآخر شيء سيلينا غوميز خسرت 6 مليون متابع.
1: يا لطيف، هلا أنا ما امبارح خسرت 3، ضليت ساعة دور عليهم.
0: لا أنا بحس الرقم عندي على الانستغرام معلق.
1: لا أنا خسرت والله 3 امبارح.
2: والله أنا ما سيئة كنت بتحرق
1: انستغرام، بتمنى حتى الفيك فولو تتركون.
0: يعني هيك بصراحة شيء بداية أنه يكون عندك عدد متابعين. هلا وعمار يعني كل مين على قده بقى اتركوا له هالثلاث متابعين.
2: بعينك الله عمار.
0: ليش هلا حأعمل ثلاث حسابات فيك على انستغرام وتابعك منه؟
1: يا الله دي ليش منيحة.
0: حتابع معكم أخبارنا. قبل ما نروح نسيت أسألكم بالعادة. بسألكم أنا.
1: تفضلي
0: عمار، اختبار هيك بديهة.
2: وليك فشل.
0: لا هذا سؤال رح يعرف جمالك.
1: كنت اختبرني بديهة. تفضلي.
0: شو هو المسلسل اللي أنا كل يوم بحضره؟
1: باب الحارة. باب الحارة. باب الحارة. تكون عم تاكل تحط باب الحارة تلاقي سعاد عم تطلق أبو عصام والعكس.
0: طيب أنتم بتعرفوا أنه مشاكل باب الحارة كانت ما بتخلص، وبسببها ضلينا عم نحضر المسلسل 15 جزء. 12 ناسي بصراحة قد ايه صاروا. في صانع محتوى قرر يعمل حل ذكي انه يدخل على قلب كواليس هالمسلسل ويحل

0: بتحسي بتاعت حقيقية؟
1: مو طبيعي.
2: مع انه الشاب عمل ريل كتير مهضوم وكتير بيضحك، بس بصراحة منيح ما غير الأحداث. يعني أنا كيف كنت بدي أقعد كل يوم الصبح أجي لكم فشرت وما عم بعرف أحواكم؟
0: والله الأمانة أنا وقت حبسوا أبو عصام بالدكانة أنا قهرت عليه، فلا منيح
1: لا هلأ مقهور عليه.
0: أي والله منيح اللي سفقوا كف الأب غالب خلاه ينسى الفكرة.
2: طيب لو فيكم تغيروا مشهد من مسلسل، أي مسلسل أنتوا بتختاروا؟
0: خلينا على باب الحارة.
2: باب الحارة. طيب باب الحارة أنا غير مشهد فيه.
0: إيه أنا بحس إنه ما بخلي أبو دراع يقتل أبو شهاب.
2: طيب حلو. انت
1: والله سؤال كثير صعب للامانه. انا بحس انه برجع لمسلسل الندم.
2: ايه
1: بغير كل نهايه كله بغيره
2: وبترجعي هنا تعيش
1: كله. يعني بصراحه ما بدي اعيش كل هالصح. انا لسه عم فكر ولساتني ما عم بالمسلسل.
0: والله حلو، والله المسلسل صحيح. لا يتكرر
1: أمانة.
2: بالنسبه لي لكونه هلا كثير عم تابع في الفصول الاربعه مع باب الحارة أكيد.
1: شو بتغير فصول؟
2: بخلي سوس ومازن يتزوجوا.
1: عن جد؟
2: يعني ليش لحتى ما يتزوجوا؟
1: عن جد. إيه حبيت الفكرة. وبخلي كمان المحامي شو كان اسمه؟
2: عادل
1: إنه يتزوج. حرامي عم بزعل علينا كل
0: بس فعلاً قديش الذكاء الاصطناعي صار حقيقي. يعني أنت زي أنت بتصفني فيها مثلاً بتحسي إنه فعلاً مشهد رسمي حقيقي.
2: أكيد. وكونك كنت عمار عم تقول إنه الذكاء الاصطناعي صار يعني خارب الدنيا هلأ، كتير مهم نحن اليوم إنه نأكد على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
2: يعني أوكي نحن ممكن نستخدمه لأشياء ترفيهية، لأشياء تعليمية، بس مو للأشياء اللي ممكن تضر التزوير. لأنه لحالك أنت قلت لي باين كتير حقيقي، فقد إيه ممكن ناس تنضر إذا حدا ألف شيء؟
1: صح.
0: دي عقب على شغلة بس معلش في شيء انتشر بالذكاء الصناعي انه مثلا انا البندورة، انا في بروتين كتير كذا. يا محمد شو مفيد، انا كتير حاسن انه يعني مفيدين. لا
2: بصراحة هيدا الفيديوهات خلتني خاف اكل الفواكه وخضرة. عرفتوا يعني بتخيل البطاطا عم تحكي معي.
0: عزد
2: ناير ريلا.
1: انا برأيي هذي الروح لله خبر بعد اصلا مع عمار قلنا شيء.
2: طيب كونه بلشنا هيك انا وعمار هلا قصة الاكل والفواكه وكذا، هيك الاكلاتكم المفضلة السريعة شو هي؟
1: سريعة؟
2: ايه يعني الفاست فود. عرفتي مو انه الطبخات.
1: الفاست فود بحس معكرونة.
2: معكرونة؟
0: ايه عن جد.
2: انت جاج مشوي ورز وسلطة. اوكي؟
1: ايه باستا. ايه معكرونة يعني.
2: طيب رح فرجيكم اغرب محل بيع بيتزا تشوفوه بحياتكم.
0: اوكي.
2: يبدو انه افكار المشاريع الغريبة ما لها حدود. شاب من النرويج فتح مشروع بيتزا من بيته، بس الغريب انه صار يسلم الطلبات للزباين من البلكونه باستخدام حبل، والفكره عملت ضجه كثير كبيره لدرجه انه الناس صارت تتوقف بطوابير طويله تحت البيت بس لتجرب البيتزا وتشوف الطريقه. وهلا مع بعض رح نشوف الطريقه كيف منوصل للبيتزا.
3: One salsicha, one andouille. One salsicha, one andouille. Merci. Au plus, Maggie. And the two andouille.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: يا صباح الخير من جديد. في ناس بتفكر انه نجاح العرس مرتبط بحجم المناسبة، الصالة والبذخ وعدد المعازيم، بس الحقيقة انه تفاصيل صغيرة احيانا هي اللي بتخلي الناس تقول واو شو هالحفلة، ومن اول خطوة بيفوتوا فيها على مكان المناسبة وبيكون اعجابهم بكل التفاصيل، يعني من الاضاءة للموسيقى وحتى طريقة توزيع الطاولات. كل تفصيلة بهالمناسبة صار لها اليوم ترند، ولها احساس ودور يخلي الحفلة تنحفر بالذاكرة. واليوم رح نحكي عن ترندات أعراس صيف 2026، شو الألوان اللي عم تسيطر، شو الثيمات اللي الناس عم تطلبها، وشو أكتر شيء صار يهم العرسان والضيوف بهالفترة. وأكيد كل هالتفاصيل رح نعرفها مع ضيفنا منظم الحفلات عمر العربي. يسعد صباحك يا رب.
5: يسعد صباحك.
4: نورت صباح سوريا.
5: يخلي لي ياكي.
4: بالبداية عمر، إذا بدنا نوصف أعراس صيف 2026 بكلمة، شو بتقول؟
5: هلا أعراس صيف 2026 أنا حاليا ما بعتبرها مجرد حفلة، هي صارت

0: تجربة سواء للضيوف أو سواء لحتى العرسان، يعني تجربة أحاسيس مشاعر، يعني ما عادت مجرد حفلة رح تمرق وتمشي، هي شيء بده يضل بالذاكرة معنا كل العمر.
1: عمر، برأيك نحن هلأ بصيف 2026 رايحين للبساطة ولا لا لساعتنا عمود إنه لا البذخ، الأضوية، الشاشات، كيف؟
0: لا بصراحة نحن هلأ حالياً رايحين لمود البساطة. يعني بصراحة هلأ حالياً الشيء كل ما كان أبسط كل ما عم يكون أجمل وأرقى، وبصراحة هو هذا الترند حالياً. إنه بطل في فوضى، بطل في عجقة، يعني صرنا نلتفت للشغلات البسيطة أكثر.
1: طيب عمر، إذا خلينا نفصل أكثر، شو أكثر الثيمات المطلوبة بصيف 2026؟
0: هلأ حالياً أكثر ثلاث ثيمات ماشيين معنا هذا الموسم هو ثيم السانسيت، عم يكون الغروب، عم يكون عنا الأبيض مع الأخضر، هذا الثيم الكلاسيكي دائماً ما بيبطل، وعنا ثيم البيبي بلو مع الأبيض كمان ماشي كتير هذا الموسم وفايت بقوة.
1: هلا هذا ثيم السانسيت على ما أعتقد، ليش صار محبوب كثير وقريب من العالم؟
0: بصراحة لأنه ألوانه دافية، في مشاعر، عم يعبر عن فرحة العرس أكثر، عم ناخد ساعة ذهبية عم نعملها بوقت الغروب، عم ناخد أحلى صور بوقت الغروب يعني وبإضاءة طبيعية وبدون ما نتكلف كثير.
1: تمام، ننتقل للصورة اللي بعدها لنشوف شو محضريننا. تمام، هذا كله مثل ما قلت بوقت الغروب، حتى الأزهار والورود المستخدمة عم شوفها كمان هيك من لون الشمس.
0: تماما، عم ناخد نحن لون الغروب وعم نشتغل فيه على تفاصيل الديكور.
1: ننتقل للصورة اللي بعدها. تمام، كمان هون عم نشوف
0: تماما هذا هو الوقت الذهبي اللي عم تتاخد فيه أحلى الصور. يعني سواء كانت الحفلة على روف توب أو على مسبح أو بمكان فيه خضار، فالغروب عم يطلع كتير حلو فيها.
1: ننتقل للصورة اللي بعد. تمام، يعني حتى الشموع كمان، يعني الشموع وقت تغيب الشمس
0: طابع كتير كلاسيكي مع
1: كتير كلاسيكي. هل عم يعتمدوا عليه بشكل أساسي بالأعراس؟
0: بصراحة إيه، لأنه عم يعطي دفى بالحفلة، عم يعطي تفاصيل كتير حلوة. يعني هو عم يغني الديكور خصوصي، بس يصير الجو شوي عتمة بالليل، فالشمعة عم تعطي حركة كتير لطيفة.
1: ننتقل للصورة اللي بعدها. تمام، هون كأنه رحنا على الثيم الأخضر والأبيض.
0: تماماً، هلا بصراحة الثيم الأخضر والأبيض هو شيء كلاسيكي وقديم يعني، بس بصراحة ما بيبطل، ما بيبطل أبدا ولهلا مطلوب، لأنه بيضل بيعطي إنه نظافة ولمسة طبيعية بصراحة كتير حلو، مستحيل يبطل يعني قد ما تقدم الزمن عليه لح تضل هاي الألوان تستخدم.
1: دائما بنشوف في اللون الأبيض، الأخضر والبيجي أعتقد.
0: تماما، هو حاليا البيج فايت هاي السنة مع ألوان الأبيض.
1: ما كان قبل
0: قبل كان الأبيض مع الأخضر لحاله، حاليا

0: مستحيل يبطل، يعني قد ما تقدم الزمن عليه لحتضل هاي الألوان تستخدم.
1: دائما بنشوف في اللون الأبيض الأخضر والبيجي أعتقد
0: تماما بهذا هو الفيلم. حاليا البيج فايت هاي السنة مع ألوان الأبيض
1: ما كان قبل
0: ما كان قبل. قبل كان الأبيض مع الأخضر لحاله، حاليا

0: المحور الأساسي بالنسبة لي بالحفلة، يعني هي اللي بترفع من قيمة الحفلة وهي اللي بتنزل من قيمة الحفلة. يعني عنا الإضاءة البيم لايت، البيم لايت من أفخم الشغلات اللي ممكن تنحط بإضاءة الحفلة، لأنه بيرفع من مستوى الحفلة، بيعطي رومانسية سواء لدخول العرسان أو للرقصة الأولى، وبيعطي حماس حتى بالجو العام. بالنسبة للليزر، هلأ الليزر عم يكون هو للشيء الحماسي أكتر بصراحة، عم يعطي حركة كتير لطيفة، الشو الليزر عم يكون كتير حلو وعم يحمس العالم.
1: صح، بس هي أفتر بارتي شوي.
0: تماماً أفتر بارتي. بالنسبة للسبوت لايت مثل ما حكينا بالسلو دانس كتير حلو. الفيري لايت فهو شيء ناعم كتير كلاسي كتير مرتب، عم يعطي حركة كتير لطيفة ودفها بالحفلة، بيعطي تقريبا نفس وظيفة الشموع. أنا بشوف هو والشموع كتير حلوين مع بعض.
1: طيب عمر، إذا نحن بدنا نحكي عن الترندات اللي هلأ موجودة بالأعراس، اللي أي حدا بيفوت على العرس وقت يشوفهم أو وقت يعمل هالشغلة ما بينساها، شو الشغلات اللي هيك صايرين العرسان عم بيفضلوها بأعراسهم؟
0: لذلك نحن عنا كتير أفكار حالياً عم نطبقها عم تكون

0: العرسان يعني عم نعمل شيء ضمن المعقول
1: بحيث يتناسب مع جو العرس.
0: ايه يعطي حركه لطيفه بس بنفس الوقت ما نسرق اللحظه من العرسان ونخلي التركيز بس على شو الالعاب الناريه.
1: هون شايفه كمان لعبه كمان
0: صراحه العازفات كثير عم يعملوا جو حلو، هن عم يكونوا بالاستقبال يعني بحيث اول دخول الضيف عم يعطي انطباع كثير حلو، لان اول انطباع للضيف بدخوله للحفله هو اللي بيعطي كامل انطباع عن الحفله.
1: عمر العربي الحديث يطول، وبصراحه يعني كثير استمتعنا بوجودك معنا اليوم بصباح سوريا، شكرا لك على هالمعلومات القيمه واكيد لنا لقاءات ثانيه.
0: شكرا كثير لك.
1: شكرا مشاهدينا، هلأ منروح لفاصل ومنرجع سوا لنتوقف عند أمسية صور من التراث اللي أقيمت مساء أمس بدار أوبرا دمشق، لهيك خليكم معنا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المتحدة.

0: أن يخصص مهرجان سنوي بهذا الاتجاه. طبعا بعد التحرير مباشرة كلفني وزير الثقافة أنه في معرفة مع وزير الثقافة فبيعرف أني بيهتم بهذا الجانب، فأصر أنه يكون هاي الفعاليات أو هذه التراثيات السورية، هذا التراث السوري الملون يتواجد بشكل دائم على مسارح سوريا. فعملنا أول دورة السنة الماضية، وهي الدورة كانت مبارح. حقيقة هناك رسائل أخرى لهذا المهرجان، يعني أنتم ما بتتخيلوا لما بيجتمع 150 فنان في الكواليس، كل واحد بيحكي لغة، كل واحد لابس شكل، كل زي أجمل من الثاني، والكل عم يشارك الكل عم يساعد.
1: تماما بدي اقول لك انه كيف كان تفاعل الجمهور.
0: انا رح اكمل لك على الجمهور. بالكواليس لما بيكون في هذا التشاركيه في العمل وهذا الحب المتبادل بين الكل، بالمقابل ايضا الجمهور بتلاقي انه لما بتطلع فرقه بتقدم لوحه تبعيتها وتطلع الكل بيتفاعل معها، الكل بيصفق معها. هي الحاله المحبة اللي نحن نحس فيها. طبعا هاي جاي من أنا حقيقة أنا لا أحب أن أعطي هاي الهالة الكبيرة لهاي الفعالين وأقول أنه الوطن والفسيفساء أنا غايتي أنه هذا التراث، هذا هو التراث السوري وارجيه للعالم. غايتي أنه لما ينذكر بأي مكان بأي محفل التراث السوري أو الثقافة السورية معناته هي الثقافة الملونة. لما بيقولوا الثقافة السورية معناته هو الثقافة العربية والكردية والسريانية والأرمنية. أنا حابب أوصل من خلال هاي الأعمال اللي عم بعملها لهذا المكان حقيقة.
1: بالختام لأي حدا هلأ عم بيشوفنا ولكل الجمهور، شو بتحب تقولون رسالة من هاي الفعالية باختصار شديد؟ شو بتقولون مين نحن السوريين؟ شو الرسالة اللي حابب أنت توصلها أنت بلسانك عن هاي الفعالية؟
0: هلأ ما في هاي الرسالة العظيمة، أنه كل ما هنالك أنه نحن تراثنا جميل، تراثنا هو تاريخنا، تراثنا هو بيعكس الشخصية السورية القديمة منذ آلاف السنين. فهذا التراث لازم نحافظ عليه، هذا الفن لازم نحافظ عليه، ولازم يعني يتواجد على المسارح بشكل جام ويتردد في أذهان الأجيال القادمة وكل الناس.
2: شكراً الإعلامي إدريس مراد ومشرف فعالية صور من التراث، شكرك على هذه المعلومات القيمة، أتمنى لك دائما

منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان، الأمم المتحدة توثق نحو عودة أكثر من 3900 لاجئ سوري إلى بلادهم وترجعها للاستمرار الضغوطات الأمنية والاقتصادية.

كشف موقع The Maritime Executive عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن إن الوجود

0: وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى، ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري، ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: وبالعودة إلى ما كشفه الموقع الأمريكي عن تحركات روسية في الساحل السوري، تنضم إلينا من جديد ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. مرحبا بك معنا ليلى. نرصد وإياك هذه التحركات الروسية على ميناء طرطوس في الساحل السوري.
2: مرحبا ديما. بالنسبة للتقرير الأمريكي حول احتمال أو حول المؤشرات التي تدل إلى أن روسيا تخطط لتعزيز حضورها في القاعدة العسكرية في طرطوس، فإن الجانب الروسي لم يدلي بأي تصريحات رسمية لتأكيد هذا الموضوع أو نفيه، كما أن هذا الموضوع غير متداول في المجال الإعلامي الروسي. فقط بعض وسائل الإعلام الناطقة بالروسية المتواجدة خارج روسيا تناولت هذا الخبر، ولكن لا تصريحات ولا أدلة في الداخل الروسي تسمح بتأكيد هذا الموضوع. لكن بشكل غير مباشر، فإن التقرير الذي يتحدث عن رصد تحركات قافلة السفن الحربية الروسية في المنطقة، في منطقة البحر المتوسط، والتحركات التي وصفتها بعض الخبراء بأنها تدل على أن هذه السفن تتوجه إلى طرطوس من أجل الإرساء هناك لفترة طويلة، فإن بعض المؤشرات غير المباشرة تسمح بالحديث حول احتمال عودة النفوذ الروسي في القواعد في طرطوس وفي حميميم. فإن الجانبين الروسي والسوري بعد سقوط النظام قام بـ عدة الزيارات المتبادلة على المستوى الرفيع، بما في ذلك بمشاركة الوفدين العسكريين وضمن المفاوضات والمشاورات الروسية السورية الرسمية المتواصلة على مدى الأشهر الماضية. يتم التطرق إلى موضوع مستقبل القواعد الروسية في سوريا، وهذا ما كان أكده الناطق الرسمي باسم الكريملين بيسكوف حتى أثناء زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الثانية والأخيرة إلى الكريملين في يناير الماضي، حينها أكد الكريملين على أن بوتين ونظيره السوري ناقش مستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا. وكذلك الأمر أثناء الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى روسيا في أواخر العام الماضي. إلى ذلك، فإن الوفود الروسية تحديدا الوفد العسكري بقيادة نائب وزير الدفاع الروسي جروزبيك يفكورف قام بزيارات طويلة إلى سوريا من أجل دراسة مستقبل العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين موسكو وبين دمشق. الزيارة الرسمية الأخيرة كانت في فبراير الماضي واستمرت لعدة أيام.

0: كما نعلم فإن الجانب السوري أيضا أثناء إرسال الوفود الرفيعة إلى روسيا دائما يتم إدراج الكبار المسؤولين من وزارة الدفاع السورية وأيضا الأركان السورية ضمن هذا الوفد. في نفس الوقت ديما فإن بعض وسائل الإعلام الروسية التي تعتبر محسوبة على مجموعة فاغنر والمجموعات مجموعة تابعة لفاغنر التي كانت تشارك بالعملية الروسية السورية العملية الروسية العسكرية في سوريا. هؤلاء الخبراء أو هؤلاء المدونين قاموا بنشر معلومات أو تسريبات عن الجوانب الغربية حول إجراء الاتصالات أو المفاوضات بين الحكومة السورية وبين الوفد الأمريكي، حيث يفترض من خلال هذه التسريبات بأن الجانب الأمريكي يحاول الضغط على الجانب السوري من أجل إنهاء الوجود الروسي في القاعدتين في طرطوس وفي حميميم. ويعني تلك التسريبات متداولة لدرجة كبيرة في الأوساط الروسية الإعلامية الآن.
1: شكرا جزيلا ليلى كف الغزال مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. ألقت قوى الأمن الداخلي بريف السويداء القبض على شخصين متهمين بجرائم خطف وسلب وسرقة سيارات وفق موقع السويداء 24. وقال الموقع إن قوى الأمن ألقت القبض على متهم عند حاجز المتونة شمال السويداء بناء على مذكرة توقيف بحقه، مشيرا إلى عثور قوى الأمن على فيديوهات وصور داخل هاتفه المحمول تثبت تورطه في انتهاكات ارتكبت خلال أحداث تموز من العام الماضي في محافظة السويداء ضد أبناء العشائر. أما المتهم الثاني فألقي القبض عليه في أثناء قيادته سيارة من نوع تويوتا مسروقة، وقد تبين أنه متورط في إدخال أكثر من 4 سيارات مسروقة إلى المحافظة وتزوير أوراقها القانونية. كما ألقى أو أظهر فحص هاتفه المحمول أدلة إضافية تدعم الاتهامات المنسوبة إليه. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال خطيب مقام السيدة زينب فرحان حسن المنصور، وكان المنصور قد لقى حتفه الجمعة الماضية من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارته في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. وعقب الحادثة قالت وزارة الداخلية إنها تتابع ببالغ الاهتمام ما شهدته البلاد من محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتسعى إلى بث الفوضى وضرب السلم الأهلي. أصيب عدد من أعضاء فريق فني تابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام المخلوع بآلية كانت تقلهم في منطقة الغاب في حما الشمالي الغربي. وقالت الهيئة العامة في بيان إن إحدى الآليات الهندسية التابعة للهيئة تعرضت لانفجار لغم أرضي في أثناء قيام الفريق الفني بأعمال خدمية في قرية السرمانية، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين أعضاء الفريق إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالآلية. وأشارت هيئة تطوير الغاب إلى أن فرق الإسعاف تدخلت مباشرة ونقلت المصابين إلى مراكز طبية قريبة لتلقي العلاج. يستعد أهالي حيي القابون وبرزة في دمشق ذكرى تهجيرهم القسري عام 2017، حين أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم نحو شمال سوريا عبر حافلات التهجير التي فرضها نظام المخلوع.
2: هنا تاهت ملامح المكان عن الجميع حتى أهله، وباتوا عاجزين عن التعرف إليه. 9 سنوات من التهجير انتظرها أياما طويلا، لكن العودة لم تحمل شكل الفرح الذي تخيله.
3: سبحان الله ما كملت فرحتنا نحن بالرجعة. نحن وقت رجعنا كل الناس رجعت تركنت وقعدت ببلدها، بس نحن كأهل الآبون

0: نحن مشتتين بكل بقاع سوريا، ما عندنا بيوت. نحن هاي بيوتنا ليك، هاي أراضينا نحن. يعني كل الناس فرحت إلا نحن ما فرحنا.
1: ومع الحديث المتزايد عن خطط إعادة الإعمار في هذه الأحياء، يرى الأهالي أن معاناتهم لم تعد في الدمار وحده، فما بين عروض ومشاريع يرون أنها تميل لمصلحة المستثمرين أكثر من أصحاب الأرض، تتحول الإجراءات القانونية اليوم إلى معاناة جديدة في رحلة شاقة لإثبات الملكيات وحفظ الحقوق التي بعثرتها سنوات التهجير والغياب في القابون وبرزة.
0: جانا عرض من شهرين 3 شهور تقريبا لأهل القابون بيعطيك 30% سطحي. طب ماشي، أنا لنفرض أنا عندي 1000 متر، أنت تيجي تعطيني شقة فيهم 1000 متر وبدي أدفع تكلفة البناء رد أنا؟
2: يعني فوق، يعني فوق ما أنه رايحين بيوتنا، فوق كذا عم نروح الراجع، يعني ما عم يستقبلونا. يعني هذاك الاستقبال يعني وين؟ يعني إن كان بالمالية وإن كان بالأوقاف وكان شلون، بدي ورقة تكليف مالي، فهمت شلون؟ قال لي ما عندي. شو ما عندك؟ قلت له أنا إلي 50 سنة عم أدفع. قلت له شو ما يعني شو بتيجي تاخذ مني؟ إلي اسم ولا جاي أنا آخذ كشف؟ يعني ما في.
1: تبقى الذاكرة هي الحقيقة الأوضح لكل ما جرى، وبين أزقة وشوارع غادرتها العائلات قبل سنوات على متن الحافلات، يقف بعض من عادوا اليوم في المكان ذاته يحاولون استعادة ما تبقى من تفاصيل تأبى النسيان.
3: هذا السياج بحي برزة نفسه، هذا السياج اللي عم نشوفه هون حوالينا، قبل 8 سنين نحن تهجرنا منه. هذا السياج اللي قعدوا عليه شبيحة الضباط الأسد بيفرجوا علينا نحن مهجرين بالباصات الخضر، نحن وعوائلنا والمقاتلين وكل شيء، منظمات مدنية وإنسانية كانت عم تخدم أهالي الحي بالحصار. ما كان عندنا شك إنه النصر راح يتأخر شوي، بس أكيد كان راح يجي، والحمد لله رجعنا وقفنا بنفس المكان اللي تهجرنا منه.
0: يعني وقت وقف هون ما بتتخيل إنه يعني مستحيل إنه كنا نرجع، لكن الحمد لله رجعنا ونحن واقفين بنفس المكان اللي تهجرنا منه بهذا اليوم العصيب الأليم. الأنصاف والعدل بحق أهل الآبون، وترجع أهل البلد على أرضه لو بكرفان نحن قبلاني.
1: بين ركام لم يرفع وذكريات لم تغادر، يبقى حي القابون سؤالا بلا إجابة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: حول هذه الاستعدادات ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كجاك. مرحبا بك معنا بدر، نرصد وإياك كيف تبدو استعدادات أهالي حي القابون وبرزة في دمشق لإحياء هذه الذكرى، ذكرى تهجيرهم 9.
5: مرحبا بك ديما. بالفعل 9 سنوات مرت على تهجير أهالي حيي برزة والقابون الدمشقيين، هذين الحيين هما أحياء بمواقع استراتيجية عمل النظام البائد سابقا على محاصرة الأحياء بشكل كبير جدا، ولا يخفى على أحد سياسة النظام البائد وهي سياسة الأرض المحروقة التي كان يعمل بها ليجبر أهالي هذه المناطق للخروج من مناطقه باتجاه مناطق أخرى، وكانت هي مناطق الشمال السوري كأدلب وأرياف حلب الشمالي والشرقي. ديما بالفعل هناك تجهيزات لإحياء هذه الذكرى، الذكرى التي يصفها السوريون بذكرى الخروج من ديارهم مجبرين ومرغمين، لكن عادوا إليها بعد تحرير سوريا مرفوعي الرؤوس. هذه الذكرى ديما تركت غصة في قلوب السوريين وسكان الأحياء التي ستحتفل أو ستقف بذكرى تهجيرها وعودتها احتفالا بالنصر والعودة إلى ديارهم. لكن الأحياء مدمرة بشكل تقريبا شبه كامل ديما، مطالبات من الأهالي بضرورة دخول المنظمات لإعادة البناء وتنشيط الأسواق في هذه المناطق.
4: لو تحدثنا اليوم
5: ربما تشهد وقفات
4: مع هذه، يعني مع بدء استعدادات الأهالي لإحياء هذه الذكرى، ما هي مطالب الأهالي؟ كيف بدت اليوم الاستعدادات لهذا اليوم، إحياء هذا اليوم؟
5: نعم ديما، بالنسبة للمطالب تركزت بشكل أساسي ورئيسي على إعادة الإعمار ودخول شركات لإعمار هذه المناطق، لا سيما أن نسبة 90% من هذه الأحياء مدمرة بشكل كامل، لا يوجد هنالك أيضا بنى تحتية ولا مدارس ولا أي شيء ربما في هذه المناطق باستثناء بعض الأحياء التي ربما عاد إليها سكانها وقاموا بتشييد منازلهم بأيديهم، لكن التكلفة الباهظة لإعادة الإعمار تحول بين المدنيين وسكان هذه الأحياء وبين بيوتهم، أيضا مطالبات أيضا من قبل الأهالي للحكومة السورية الجديدة بضرورة الإسراع بإيجاد حلول لإعادة إعمار هذه الأحياء لعودة الأهالي إليها. لا تزال هناك العديد من العائلات أو العشرات من العائلات أو ربما المئات ديما بصراحة تنتظر إعادة الإعمار لتعود إلى المنازل والأسواق، أيضا بهدف إعادة عجلة الحياة إلى حيي برزة والقابون والغوطة الشرقية وكافة المناطق التي دمرت وهجر منها السوريون. نعم ديما.
4: نعم، كل الشكر لك بدر كاجاك، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق.

0: أصدرت وزارة العدل بياناً دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطنين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. هذا وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا، قال إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة غدا السبت، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم من دون عراقيل.
1: كان اليوم يوم مؤسف حقيقة. مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، أنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
0: وأضاف الهلالي أنهم قرروا الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
1: تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بين

0: أكد وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني أن افتتاح القنصلية السورية في مدينة جدة محطة جديدة لتسهيل شؤون سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. قالت الشرطة الأسترالية إنها وجهت تهماً تتعلق بالرق إلى امرأتين مرتبطتين بتنظيم داعش، وذلك بعد عودتهما من سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيم اللاجئين لأكثر من 7 سنوات. ووفق رويترز تواجه المرأتان تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك امتلاك واستعباد امرأة في سوريا، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 25 عاماً، وقد ألقي القبض عليهما في مطار ملبورن أمس الخميس فور وصولهما. وقالت الشرطة إن المرأتين سافرتا إلى سوريا عام 2014 مع عائلتهما، وبشكل منفصل ألقت السلطات الأسترالية القبض على امرأة ثالثة في مطار سيدني، ووجهت إليها تهما تتعلق بالإرهاب بما في ذلك الانضمام لتنظيم داعش. نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرض في المجتمع أو المرضى في المجتمع.
1: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنى بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
0: أعلنت شركة ماستر كارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً. في سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستر كارد الصادرة دولياً، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستر كارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال الحصرية إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع السعر العالمي للنفط. ونقلت صحيفة ثورة السورية عن سليمان قوله إن الوزارة حاولت الإبقاء على الأسعار كما هي لكن لم تستطع الاستمرار في ذلك، وأشار إلى أن رفع الأسعار كان قليلا مقارنة بالدول المتقدمة التي رفعتها لعدة أضعاف على حد تعبيره. أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري الأغنام إلى السعودية ودول الخليج عبر منفذ التنف الحدودي إلى العراق. وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى قدمها مربو ومصدرو أغنام عقب فرض السلطات الأردنية رسوما تصل إلى 60 دولارا أمريكيا على كل رأس غنم يمر عبرها بنظام الترانزيت من دون منح إيصالات رسمية بهذه المبالغ. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 551 ألف دولار أمريكي وإنجاز

0: مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي، وقالت الهيئة إن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة بلغت نحو 13 مليارا و500 مليون ليرة سورية جديدة، أي بما يعادل 119 مليونا و200 ألف دولار أمريكي. أضافت الهيئة أنها أنجزت 271 قضية وأحالت 35 قضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد المعاقبين بلغ 189 شخصا. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومباكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي. وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. يتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم أسود. مرحبا بك معنا إبراهيم، نرصد وإياك كيف تبدو هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع مسؤولين رسميين من الجانب التركي والسوري.
1: نعم بالفعل ديما، يعني هذه الاتفاقية تحديدا كانت قد تم الإعلان عنها منذ تقريبا حوالي أكثر من 7 أشهر ضمن الاستثمارات التي حدثت في دمشق يومها، وتم توقيع وقتها العديد من الاستثمارات، يعني ويعني الاستثمارات التي حدثت في معظم يعني سوريا، لكن من بينها كانت هذه الاستثمار. اليوم أو يوم أمس تحديدا تم يعني إبرام هذه الاتفاقية بشكل رسمي بين محافظ إدلب وممثل عن إحدى الشركات التركية. المنطقة الحرة ستكون بحسب ما علمنا من مصادر يعني حكومية ستكون بالقرب من طريقي الM4 والM5 وتحديدا بالقرب من عقدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، لأن هذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق المتواجدة في مناطق إدلب كونها يعني تربط بين طريقين دوليين، الطريق الدولي M5 والذي يربط ما بين دمشق وحلب، بالإضافة إلى الطريق الدولي باتجاه اللاذقية وغيرها من المدن السورية. وبالتالي كان أهمية يعني اختيار هذه البقعة الجغرافية في منطقة إدلب. يضاف إلى ذلك أيضا يعني أن هذه سوف تكون يعني أو ستجلب الكثير من يعني من التطور من ناحية الاقتصاد هنا في المنطقة، من ناحية اليد العاملة ستكون يعني ميناء جاف بحسب ما علمنا هنا في هذه المنطقة، وبالتالي لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا في مناطق إدلب، خاصة يعني ديما نتحدث عن مناطق إدلب الاستثمارات الاقتصادية فيها كانت ضعيفة جدا في الفترات الأخيرة، وأن المنطقة هي بالأساس تتعافى من يعني ظروف الحرب، وبالتالي مثل هذه المشاريع الاقتصادية بحسب يعني اقتصاديون هنا في المنطقة ستجلب يعني الكثير من الأرباح المالية هنا وحتى من اليد العاملة وحتى من يعني تطور الاقتصادي بشكل كبير، وبالتالي تم العمل يعني عليها وفق يعني الحكومة السورية. محافظ إدلب تحديدا كان قد حضر هذه المراسم أمس يوم أمس تحديدا في مبنى قصر المحافظ في إدلب، هو ممثل عن الشركات التركية، إضافة إلى أن كل هذه يعني الاتفاقية ترعاها بشكل رسمي الهيئة العامة للمنافذ والمنافذ البرية بشكل أساسي، وبالتالي تم توقيع هذه الاتفاقية على أن يتم العمل بها في أقرب وقت هنا يعني في إدلب. لكن أذكر بأن هذه الاتفاقية هي كانت ضمن وعودات يعني لاستثمارات قد يتم العمل عليها في سوريا قبل حوالي 7 أشهر، منها مطار دمشق ومنها مطار حلب وغيرها مطار دير الزور، وبالتالي كانت نعم. يعني هذه الاتفاقية ضمن هذه المذكرة ضمن الاتفاقيات التي تم الحديث عنها بشكل يعني سابق.
0: طيب إبراهيم، هل من سقف زمني لتنفيذ هذا المشروع ووفق يعني التصريحات التي خرجت حتى الآن؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة ما تم العمل عليه ديما هو فقط تحديد الأرض نعم. وتحديد المكان الذي يتم العمل عليه. طبعا استغرق عدة أشهر نتيجة يعني المباحثات التي حدثت بين محافظة إدلب وبين الحكومة التركية. انتهى الأمر بتوقيع هذه المذكرة، لكن بصراحة لم يتم الإعلان بشكل دقيق عن موعد انتهاء هذا المشروع أو البدء فيه، لكن

0: تحدثوا أنه سيكون هناك البدء فيه في أقرب وقت ممكن هنا في المنطقة، ثم يتم يعني الانتهاء من الإعدادات الأولية لهذا المشروع من ناحية يعني المذكرات التفاهم ومن ناحية المناقصات التي ستجري هنا في الداخل السوري. وبالتالي اليوم نتحدث عن توقيع مذكرة رسمية، ومن بعدها سيكون عمليات التنفيذ لهذا المشروع بالقرب من سراقب بشكل أساسي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم سويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية، في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200 ألف مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
2: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ومحيطها.
3: نحن كنا في يقين أن فقد بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فقدت الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح وأنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية. اليوم طلعوا لي لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، مش جماعة كثير أواديم ومحترمين يعني.
4: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك لحتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
2: لا عوده مستدامه من دون خدمه اساسيه وبنيه تحتيه في مناطق هجر اهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
5: مبنى سراقب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات المستفيدين.
2: رغم نقص الكوادر، يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
6: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تشهد منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف، وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
7: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال. ومع اقتراب موسم سياحي جديد، تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقاً لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
8: اليوم عم نعاني مثلاً من الطريق الضيق، الطريق الوعر. السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير. الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير. والكهرباء كمان عندنا موضوع الكهرباء، موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء

0: مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
1: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملا جديا وتدخلا فاعلا من الجهات المعنية بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
2: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة ساعات التغذية، الإنارة، تقليم الأشجار، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
1: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
3: يترقب الجميع موسما قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
4: تواجه المواشي في محافظة الرقة ازديادا في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي.
5: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
6: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت، تبحث على شنو؟
7: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
5: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
8: طبعاً الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعاً بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية اكبر للمحافظة، وبنفس الوقت اذا في عندنا منظمات تشتغل على ارض الواقع تساعدنا قدر الامكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
5: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
9: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. سيبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
4: كشفت مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة نحو 306,900 لاجئ سوري في لبنان إلى بلادهم حتى الثاني من أيار الجاري. وأفق تقرير المفوضية، من بين العائدين 83,374 أعلنوا نياتهم الاستقرار بشكل

0: دائم، وذلك في ظل وتيرة عودة مستقرة للسوريين مدفوعة بتزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان. هذا وسجلت المفوضية دخول نحو 64,900 لاجئ لبناني إلى الأراضي السورية خلال الفترة نفسها. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من بيروت لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الإحصائية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
1: نعم، بسبب الضغوط الأمنية والاقتصادية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني وصولا إلى بيروت، قام عدد من اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأمنية الصعبة. تحدثت الأمم المتحدة عن رقم فاق 306,000 من اللاجئين السوريين الذين أعادوا إلى سوريا. الوجهة كانت لهم بشكل كبير عبر جزيرة يابوس عند الحدود اللبنانية السورية. الوجهة كانت باتجاه دمشق وريف دمشق وحلب، إضافة أيضا إلى دير الزور. كذلك أيضا تحدثت الأمم المتحدة أن ما يقارب 83,000 من السوريين الذين عادوا من لبنان قرروا البقاء في سوريا، والبعض منهم قرر أيضا البقاء في سوريا ولكن أولادهم وعائلاتهم لا تزال في لبنان. كان العائق الرئيسي أمام هؤلاء السوريين العائدين هو العائق الاقتصادي والمادي، وحتى أيضا في وقت سابق الأمني، ولكن مع التغير النظام المخلوع في سوريا عاد عدد من اللاجئين السوريين. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعدت خطة منذ ما يقارب السنة لإعادة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين بتجاوب وتنسيق من الإدارة السورية. وتحدثت أيضا الأمم المتحدة في وقت سابق عن ما يقارب 350,000 من السوريين كانوا عادوا ضمن خطة الحكومة اللبنانية التي أطلقتها في وقت سابق. وأيضا كان العائق أمام العديد من السوريين كما تحدثت هو الظرف المادي والاقتصادي، ولكن البعض منهم الآن يحاول التأقلم. وأيضا تحدثت الأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة بأن البعض يعني يحاول ترميم منازلهم وأيضا يحاولون العيش في سوريا. ولاحظوا أيضا أن هناك تغيرات منذ ما يقارب السنة أو أكثر من سنة حتى هذه اللحظات. وأيضا كانت يعني الحكومة السورية تحدثت عن خطط ولكن بشكل تدريجي لإعادة اللاجئين السوريين وأيضا لمساعدتهم في تأمين الحياة الكريمة وتأمين أسس الحياة ومقومات الحياة لإعادة اللاجئين السوريين تحديدا من لبنان إلى بلادهم.
0: وهل مستمرة الأرقام؟ يعني بحسب المفوضية وثقت قرابة أكثر من 3,900 لاجئ وعودة هؤلاء إلى بلدهم، هل هنالك يعني هل هذه الأرقام هي دقيقة فعلا أم مرشحة ربما بازدياد؟ كيف يبدو الوضع بحسب الإحصائيات؟
1: ديما، هي دقيقة على ذمة المفوضية التي تحدثت عن هذا الرقم. يعني نحن نتحدث نسبة للإحصاءات التي قامت بها المفوضية. هذا الرقم هو تحدثت عن ما يقارب أو ما يعني أقل منه في أول الأزمة. تحدثت في أول شهر من دخول الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان، تحدثت الأمم المتحدة عن عودة ما يعادل 100,000 من اللاجئين السوريين إلى بلادهم. هذه الإحصاءات اليوم هي حتى الثاني من أيار مايو الحالي، وبالتالي دائما الأمم المتحدة تقوم بيعني رصد كل هذه الحركات وتقوم بإجراء إحصاءات لأن تكون الأرقام متقاربة وقريبة أيضا إلى حد كبير، من خاصة بما يتعلق بموضوع عودة اللاجئين السوريين. ولكن كما ذكرت أن أعدادا كبيرة كانوا قد أعادوا من اللاجئين السوريين إلى بلداتهم في خطة قامت بها الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلداتهم وقراهم في سوريا.
0: شكرا جزيلا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضياً شهيراً. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتياً، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائياً وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكراً ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

أهلا بكم من جديد في الجولة في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. منذ نيسان الماضي فرقاطة روسية ترسو في ميناء طرطوس على الساحل السوري، وتقرير يتحدث عن سعي موسكو لتعزيز وجودها في البحر المتوسط. على رأس وفد وزاري، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستعد لزيارة سوريا وبحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين على الأجندة. بعد فرض الأردن رسوماً مرتفعة، اتحاد غرف التجارة السورية يتيح مساراً بديلاً لمصدري الأغنام إلى السعودية ودول الخليج، ويخصص منفذ التنف الحدودي مع العراق لعمليات التصدير. بعد تصعيد محدود في هرمز، ترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً، ويحذر إيران من ضربات أكبر إذا لم تسارع إلى إبرام اتفاق.

0: كشف موقع ذا ميري تايم إكزيتوف عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن إن الوجود الروسي في المتوسط خلال الأشهر الماضية اقتصر على سفينة واحدة لفرقاطة من فئة ستيريغوشي، وقد رصدت راسية في ميناء طرطوس نيسان الماضي ولم تعد إلى موطنها، في سلوك يفسر على أنه محاولة للحفاظ على موطئ قدم روسي دائم في المنطقة، وذلك رغم إنهاء السفينة رحلة طويلة شملت عبور القناة الإنجليزية والدوران حول إفريقيا والمشاركة في المناورات البحرية لدول البريكس وزيارتها موانئ في سيشل وبندر عباس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الكريم العمر، معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا سيد عبد الكريم. كيف يمكن قراءة ما نشره هذا الموقع الأمريكي عن تحركات للنشاط البحري الروسي في المتوسط في ميناء طرطوس تحديدا؟
1: نعم، تحياتي لك ديما لفريق العمل. طبعا روسيا بعد سقوط نظام الأسد يعني خف تواجدها وتحركاتها العسكرية في شرق المتوسط، وتحديدا يعني في هي لها قاعدتي طرطوس وحميميم. لم يعد هذا الحراك الروسي متواجدا لا في برية في داخل سوريا ولا حتى في البحر المتوسط ل يعني سنة ونصف، لم يلاحظ هذا التحرك القوي لها. اليوم عندما تعود هذه البارجة أو القرفاطية إلى السواحل السورية أو إلى المتوسط، هي تأتي بعد الحرب الإيرانية الأمريكية، تحاول روسيا تعزيز وجودها من جديد، أن تكون وهي تعتبر نفسها قوة عظمى، أن تكون متواجدة في الشرق المتوسط، أن يكون لها تواجد عسكري أو على الأقل تحرك ضمن هذه المنطقة بأنها متواجدة، خاصة بعد يعني ما ذكرت المواقع. حتى هناك تخوفات أمريكية

0: هي لا شك من أن تتواجد روسيا بشكل دائم أو أن تبقى هذه القاعدة
1: كيف برأيك،
0: لها.
1: طيب كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذه التحركات الروسية من وجهة نظرك؟
0: نعم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت نهائيا من سوريا، لم يعد لها أي تواجد عسكري داخل الأراضي السورية، وبالتالي هي لا تريد أن توجد أن تتواجد روسيا بديلة عنها أو أن تعود روسيا كما كانت سابقا في عهد نظام الأسد إلى قوة عسكرية متواجدة ضمن الإقليم أو ضمن الدولة السورية. لا شك أن القيادة السورية والدولة السورية تضع الولايات المتحدة الأمريكية في صورة العلاقة القائمة بينها وبين روسيا، والقيادة السورية هي تسير في بناء علاقاتها على مبدأ التوازن مع الجميع، حرصا على طبيعة المرحلة الحالية في الدولة السورية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في ظل الحرب وما أشيع سابقا وما ذكرته بعض المواقع الإلكترونية عن قيام روسيا بتزويد طهران ببعض الأسلحة وبعض الصواريخ، لذلك يعني هذا يثير مخاوف وقلق الأمريكيين الذين لا يريدون على الإطلاق عودة روسيا إلى الشرق المتوسط بعد أن انتهت أحلامها بسقوط نظام بشار الأسد.
1: طيب كيف يمكن أن تستفيد روسيا من هذه التحركات، وما أهمية ميناء طرطوس بالنسبة لها؟
0: يعني بعد سقوط نظام القذافي تمسكت روسيا بنظام بشار الأسد، لأنه يعتبر يعني بالنسبة لديها القاعدة الوحيدة المتبقية في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة الشرق المتوسط يعني، ولذلك وقعت طرطوس هي قاعدة قديمة جدا يعني بالنسبة للروس، ولكن لم يكن لديها هذه الأهمية إلا بعد الثورة السورية، ثم كانت قاعدة تحمي ميم الجوية ووجدت يعني ضالتها فيها إن كان تمركز في المنطقة، وعدا عن ذلك هي دعم نظام بشار الأسد البائد. اليوم تريد أن تعود روسيا بقوة إلى هذه المنطقة أو إلى هذه القاعدتين، وأن ربما يعاد تفعيلها، لا نعلم تماما.
1: بالتالي ربما هنالك مباحثات أو تفاهمات غير معلنة هي لذلك من وجهة نظرك بين الجانب السوري والروسي؟
0: نعم، أنا أقول لا نعلم تماما، يعني لا شك أن القيادة السورية في زيارة الرئيس الشرعي زيارتين إلى روسيا ولقاء مع المسؤولين الروس تم بحث موضوع قاعدتي حميميم وطرطوس التابعين لروسيا أو التي تضع فيها القوات الروسية قواتهم في المنطقة. هي لم يبقى لديها حتى يعني ربما طائرة حربية أو طائرتين أو طائرة نقل، لم يعني يبقى لديها هذا الأسطول الجوي كما كان موجود سابقا، ولكن لا شك أن هناك تفاهمات جرت، لا نعلم تماما ما هي، ولكن لا أعتقد أن يعني الدولة السورية ستنخرط مع روسيا في هذا الإطار دون علم الولايات المتحدة الأمريكية، أو دون يعني حتى لا تتضرر الولايات المتحدة الأمريكية أو يتم إزعاج الأمريكيين بذلك. ليس حرصا على علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سوريا أيضا هي لا تريد، وهذا الواضح خلال الحرب الإيرانية الأمريكية، أنها لا تريد الدخول بتحالفات و يعني ضمن إطار تفاهمات مع دول عديدة، هي تنأى بنفسها عن الصراع الحاصل في المنطقة، ولذلك هي لا أعتقد أنها ستذهب مع روسيا بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب بالتالي هذه التحركات الروسية كيف يمكن أن تعود بالنفع وأن تستفيد فعلا سوريا من هذه التحركات، سواء كان على الصعيد ربما الاقتصادي؟
0: يعني أنا أعتقد أعتقد بما أن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد غادرت المعسكر الشرقي أو المعسكر الاشتراكي كما كان يسمى سابقا، أصبح توجهها غربيا أكثر لدى دول أوروبا ولدى الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح سوريا حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا هناك توجسات يعني لدى الدولة السورية. روسيا ربما لها أذرع، ما نشرته بعض المواقع حتى أيام أحداث الساحل والفلول، ربما عن قيام روسيا بدعم هذا الانقلاب الذي كان في الساحل، تواجد العديد من ضباط النظام البائد أو أغلب ضباط النظام البائد معروفين بما فيهم رئيس النظام البائد موجودين لدى روسيا، لذلك لا تريد سوريا أن تدخل في صدام مع الروس ولا مع أحد على الإطلاق، هي تريد أن تبني علاقتها مع الجميع في إطار التفاهم والحوار والمصالح المشتركة، ولذلك اليوم سوريا يمكن أن تستفيد في موضوع إعادة الإعمار، في الموضوع التجاري، حتى في موضوع إعادة تسليح الجيش السوري، ولكن ليس بالاعتماد الكلي على روسيا، لأنه بالنهاية كما ذكرت أن سوريا أصبح توجهها غربي وأمريكي وأوروبي، وكذلك الأمر أن كما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سوريا اليوم يعني حليف وشريك استراتيجي لها في المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر.

0: عبد الكريم العمر الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من إدلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي راعي أبقار في أثناء توغلها في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في أطراف قرية صيدا الحانوت منطقة من الجولان أو منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 في المادة التالية. نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة كندال أحمد.
1: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: ألقت قوى الأمن الداخلي بريف السويداء القبض على شخصين متهمين بجرائم خطف وسلب وسرقة سيارات وفق موقع السويداء 24. وقال الموقع إن قوى الأمن ألقت القبض على متهم عند حاجز المتونة شمال السويداء بناء على مذكرة توقيف بحقه، مشيرا إلى عثور قوى الأمن على فيديوهات وصور داخل هاتفه المحمول تثبت تورطه في انتهاكات ارتكبت خلال أحداث تموز من العام الماضي، وذلك في محافظة السويداء ضد أبناء العشائر. أما المتهم الثاني فألقي القبض عليه في أثناء قيادته سيارة من نوع تويوتا مسروقة، وقد تبين أنه متورط في إدخال أكثر من 4 سيارات مسروقة إلى المحافظة وتزوير أوراقها القانونية، كما أظهر فحص هاتفه المحمول أدلة إضافية تدعم الاتهامات المنسوبة إليه. يستعيد أهالي حيي القابون وبرزة في دمشق

0: ذكرى تهجيرهم القسري عام 2017 حين أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم نحو شمال سوريا عبر حافلات التهجير التي فرضها النظام المخلوع.
1: هنا تاهت ملامح المكان عن الجميع حتى أهله، وباتوا عاجزين عن التعرف إليه. 9 سنوات من التهجير انتظرها ياما طويلا، لكن العودة لم تحمل شكل الفرح الذي تخيله.
2: سبحان الله ما كملت فرحتنا نحن بالرجعة. نحن وقت رجعنا كل الناس رجعت تركنت وقعدت ببلدها، بس نحن كأهل الآبون نحن مشتتين بكل بقاع سوريا. ما عنا بيوت، نحن هاي بيوتنا ليك، هاي أراضينا نحن. يعني كل الناس فرحت إلا نحن ما فرحنا.
1: ومع الحديث المتزايد عن خطط إعادة الإعمار في هذه الأحياء، يرى الأهالي أن معاناتهم لم تعد في الدمار وحده، فما بين عروض ومشاريع يرون أنها تميل لمصلحة المستثمرين أكثر من أصحاب الأرض، تتحول الإجراءات القانونية اليوم إلى معاناة جديدة في رحلة شاقة لإثبات الملكيات وحفظ الحقوق التي بعثرتها سنوات التهجير والغياب في القابون وبرزه.
2: جانا عرض من 2-3 شهور تقريباً لأهل الآبون بيعطيك 30% سطحي. طب ماشي، أنا لنفرض أنا عندي 1000 متر، أنت تشي تعطيني شقة فيهم 1000 متر وبدي أدفع تكلفة البناء؟ رد أنا
3: يعني فوق، يعني فوق ما أنه رايحين بيوتنا فوق كذا، عم نروح الراجع يعني ما عم يستقبلونا، يعني هذاك الاستقبال يعني وين. يعني إن كان بالمالية وكان بالأوقاف وكان شلون، بدي ورقة تكليف مالي، فهمت شلون؟ قال لي ما عندي. شو ما عندك؟ قلت له أنا إلي 50 سنة عم أدفع. قلت له شو ما يعني شو تيجي تاخذ مني الاسم ولا جاي انا اخذ كشف؟ يعني ما في.
1: تبقى الذاكرة هي الحقيقة الأوضح لكل ما جرى، وبين أزقة وشوارع جادرتها العائلات قبل سنوات على متن الحافلات، يقف بعض من عاد اليوم في المكان ذاته يحاولون استعادة ما تبقى من تفاصيل تأبى النسيان.
4: هذا السياج بحي برزة نفسه، هذا السياج اللي عم نشوفه هون حوالينا، قبل 8 سنين نحن تهجرنا منه. هذا السياج اللي قعدوا عليه شبيحة الضباط الأسد يتفرجوا علينا نحن مهجرين بالباصات الخضر، نحن وعوائلنا والمقاتلين وكل شيء، منظمات مدنية وإنسانية كانت عم تخدم أهالي الحي بالحصار. ما كان عندنا شك إنه النصر راح يتأخر شوي، بس أكيد كان راح يجي، والحمد لله رجعنا ووقفنا بنفس المكان اللي تهجرنا منه.
2: يعني وقت وقف هون ما بتتخيل انه يعني مستحيل انه كنا نرجع، لكن الحمد لله رجعنا ونحن واقفين بنفس المكان اللي تهجرنا منه بهذا اليوم العصيب الأليم. الانصاف والعدل بحق اهل الآبون، وترجع اهل البلد على ارضه لو بكرفان نحن قبلاني.
1: بين ركام لم يرفع وذكريات لم تغادر، يبقى حي القابون سؤالا بلا إجابة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: أصدرت وزارة العدل بياناً دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة. ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. هذا وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا. قال إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة غدا السبت، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم من دون عراقيل.
5: كان اليوم يوم مؤسف حقيقة، مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، أنه اليوم الخميس ويوم السبت هو

0: موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
1: وأضاف الهلالي أنهم قرروا الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
0: أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك أثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى تعاد، يعني حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم، إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
1: كما وأشار الهلال إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغاً لقرابة شهر قبل أن تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيراً إلى أن اللافتات وضعت حديثاً وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
0: القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلاً خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضاً كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقاً يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماماً إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلاً، وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
1: ونبقى بالحسكة، حيث مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 14 يوماً إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم. وأوضح مدير الأحوال المدنية عبد الله في تصريح لوكالة سانا أن القرار يهدف إلى استكمال استلام الملفات وتنظيمها وفق الأصول القانونية، مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدم وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة. وكانت مديرية الشؤون المدنية في الحسكة قد افتتحت في الرابع من نيسان الماضي مراكز استقبال طلبات الجنسية للكرد المشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. سياسيا، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأوضح مرقص أن الوفد سيضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة، على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. وأشار مرقص بعد حضوره جلسة لمجلس الوزراء إلى أن ملف التوتر على الحدود مع سوريا لم يطرح خلال الجلسة، لكنه نوقش في الاجتماع الوزاري الأخير، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة أي إشكالات. تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الاستعدادات التي

0: نتابعها بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا. دعينا في تفاصيل هذه التحركات.
1: نعم، بهدف تعزيز مجالات التعاون وتطرق إلى عدة ملفات تربط البلدين ببعضهما البعض، أعلن وزير الإعلام بول مرقس بأن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور دمشق بعد أيام، وكان أيضا مجلس الوزراء تحدث عن هذه الزيارة المرتقبة. يرافق نواف سلام نائب رئيس الحكومة طارق مصري، إضافة إلى عدد من الوزراء اللبنانيين. هذه الزيارة هي ليست الأولى، تأتي في وقت حساس، تأتي في وقت الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، كذلك العدوان الإسرائيلي لا يزال متواصلا على لبنان وكذلك على سوريا. هذه الزيارة تأتي لطرح عدة ملفات، منها التباحث بآخر المستجدات على الساحة السياسية وكل الأخطار التي تحدق بالبلدين، إضافة أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة المجالات والميادين. كذلك هناك معلومات خاصة لتلفزيون سوريا بأن سيتم التطرق إلى ملف الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية وسجن رومي تحديدا. ومن المتوقع بحسب معلوماتنا الخاصة بأن عددا من السجناء السوريين سيعودون إلى سوريا، السجناء الموجودين في لبنان سيعودون إلى سوريا قبل عيد الأضحى المبارك. هذه المعلومات خاصة. وأيضا سيتم التطرق إلى ما يسمى بالحدود اللبنانية السورية وتعزيز التعاون، حيث أن المشاكل تقلصت بشكل كبير بعد أن كان هناك تعاون مشترك بين

معنا من بيروت. أكد وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني أن افتتاح القنصلية السورية في مدينة جدة محطة جديدة لتسهيل شؤون السوريين وخدمتهم في الخارج. ووصف الشيباني في تدوينة لها على منصة إكس افتتاح القنصلية بأنه إنجاز يليق بسوريا الجديدة ورسالة وفاء للشعب السوري في كل مكان. كما اعتبر الشيباني أن افتتاح القنصلية يمثل لبنة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية. قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة سانا عن أونماخت قوله إن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية، كما أشار إلى علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. قالت الشرطة الأسترالية إنها وجهت تهما تتعلق بالرق إلى امرأتين مرتبطتين بتنظيم داعش، وذلك بعد عودتهما من سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيم للاجئين لأكثر من 7 سنوات. ووفق رويترز تواجه الامرأتان تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك امتلاك واستعباد امرأة في سوريا، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 25 عاما. وقد ألقي القبض عليهما في مطار ملبورن أمس الخميس فور وصولهما. وقالت الشرطة إن المرأتين سافرتا إلى سوريا عام 2014 مع عائلتهما بشكل منفصل، وألقت السلطات الأسترالية القبض على امرأة ثالثة في مطار سيدني ووجهت إليها تهما تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام لتنظيم داعش.

0: في أخبار المحلية، نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
1: ممكن يتزعل عن مشاركة الطعام والأغراض الشخصية.
2: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنا بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
0: أعلنت شركة ماستر كارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقة المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً. في سياق متصل، قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستر كارد الصادرة دولياً، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستر كارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال الحصرية إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن السبب وراء ارتفاع أسعار

0: المحروقات هو ارتفاع السعر العالمي للنفط. ونقلت صحيفة الثورة السورية عن سليمان قوله إن الوزارة حاولت الإبقاء على الأسعار كما هي لكن لم تستطع الاستمرار في ذلك، كما أشار إلى أن رفع الأسعار كان قليلا مقارنة بالدول المتقدمة التي رفعتها لعدة أضعاف على حد تعبيره. أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري الأغنام إلى السعودية ودول الخليج عبر منفذ التنفيذ الحدودي إلى العراق. وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى قدمها مربو ومصدرو أغنام عقب فرض السلطات الأردنية رسوما تصل إلى 60 دولارا أمريكيا على كل رأس غنم يمر عبرها بنظام ترانزيت من دون منح إصالات رسمية بهذه المبالغ. وينضم إلينا بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما تم إعلان عنه فيما يتعلق بمسار التصدير تصدير الأغنام عبر منفذ التنف إلى السعودية. ضعنا في تفاصيل ذلك.
1: نعم ديما، بالفعل غرف التجارة والصناعة في سوريا أصدرت القرار الذي ينص على تحويل مسار تصدير الأغنام من الأردن التي كانت تعبر من الأردن باتجاه إلى التنف والعراق باتجاه دول الخليج والسعودية أيضا. هذا المسار جاء بعد تقديم شكاوى عديدة من قبل تجار الأغنام بسبب الرسوم التي وصفوها بالعالية التي وصلت إلى 60 دولار أمريكي للرأس الغنم الواحد، كما طالبوا أيضا بضرورة فتح ربما تحقيق حول هذا الأمر في الجانب الأردني الذي كان من المفروض بحسب ما ذكر خبراء ومختصون أنه يكون صلة وصل وعبور ترانزيت لكافة المناطق أو الدول في الشرق الأوسط وغيرها أيضا. سيتحول المسار ديما باتجاه التنف والعراق لتخرج الأغنام من سوريا باتجاه المناطق أو الدول المجاورة أو ربما أيضا دول أخرى. ديما، لو تكلمنا عن انعكاس هذا الأمر خصوصا أو بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، غلاء كبير بالأغنام ومطالبات أيضا من الأهالي كما لمسنا ولاحظنا بضرورة إيقاف تصدير الأغنام بسبب الغلاء الكبير الذي تشهده اللحوم في سوريا. التصدير ربما ديما يكون انعكاسه بشكل سلبي على الشارع السوري بحيث تزيد أو يزيد سعر اللحوم بشكل كبير جدا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 300 ألف ليرة سورية ربما أكثر أيضا في بعض المناطق. التصدير ديما هو يكون بحسب ما ذكر خبراء يكون على الفائض أو بعد تحقيق الاحتياج للشارع السوري، لكن هذا التصدير الآن يتم عبر معبر سيتم عبر معبر التنف. وبحسب البيان الذي صدر عن غرف التجارة طالبوا فيه بضرورة تسهيل مرور الأغنام باتجاه معبر التنف والعراق وإلى السعودية أيضا. نعم ديما.
0: نعم، كل الشكر لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. تواجه المواشي في محافظة الرقة ازديادا في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي.
2: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
3: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية الآن، الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت.
4: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة،

0: يعني ما تلي شيء 2025. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
1: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
2: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية اكبر للمحافظة. بنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
1: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
3: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. سيبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
4: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 551 ألف دولار أمريكي وإنجاز مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الهيئة إن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة بلغت نحو 13 مليارا و500 مليون ليرة سورية جديدة، بما يعادل 119 مليونا و200 ألف دولار أمريكي. وأضافت الهيئة أنها أنجزت 271 قضية وأحالت 35 قضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد المعاقبين مسلكياً بلغ 189 شخصاً. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومباكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي. وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل إضافية إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. تم أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية، في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة. تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200 ألف مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
5: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ومحيطها.
6: نحن كنا في يقطين نفيخت بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فقدت الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، جماعة كثير أواديب ومحترمين يعني.
7: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك لحتى اشتري منك او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم، يعني كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
5: لا عودة مستدامة من دون خدمات أساسية وبنية تحتية في مناطق هجر أهلها قصرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين من بينهم منظمة جوبادير في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
8: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات مستفيدة.
5: رغم نقص الكوادر يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
3: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
4: تشهد منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية استعدادات للموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف وسط مطالبات بتحسين البنية التحتية ومعالجة الصعوبات الخدمية التي تواجه المنشآت السياحية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية تجذب الزوار.
9: في مشهد تتعانق فيه زرقة البحر مع صلابة الجبل، ترسم منطقة أم الطيور في ريف اللاذقية لوحة طبيعية آسرة تنبض بالهدوء والجمال. ومع اقتراب موسم سياحي جديد تنطلق أعمال التجهيز في الشاليهات والمنشآت السياحية وسط صعوبات عديدة من شأنها أن تشكل عائقاً لاختيار هذه الوجهة من قبل الزوار.
10: اليوم عم نعاني مثلاً من الطريق الضيق، الطريق الوعر. السائح اليوم عم يعاني صعوبة كتير لحتى يوصل لنهاية الشاطئ، أو إذا كان مقيم بنهاية الشاطئ فعم يعاني كتير. الحاويات كتير قليلة وكتير صغيرة، ففي تراكم كتير. والكهرباء كمان عندنا موضوع الكهرباء، موضوع كمان عم نعاني منه كتير. الكهرباء مقبولة نوعا ما بس ضعيفة كتير.
9: مجموعة التحديات هذه وغيرها تتطلب عملاً جدياً وتدخلاً فاعلاً من الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة وضمان جاهزية المنطقة بالشكل المطلوب ووضع حلول عملية تواكب أهمية الموقع وتدعم جهود أصحاب المنشآت والبنية التحتية للمنطقة.
11: نعمل نحن ضمن محافظة اللاذقية بتحضير الموسم السياحي بالتعاون مع إدارات المناطق ومجالس المدن والإدارة المحلية لتحسين الواقع الخدمي من خلال تعبيد الطرقات، زيادة ساعات التغذية، الإنارة، تقليم الأشجار، ترحيل القمامة. أيضا نعمل على العديد من الفعاليات والمهرجانات إن شاء الله هذا الموسم رح يكون، خاصة على محور المسارات السياحية مثل وادي قنديل أم الطيور وصولا إلى كسب.
9: نجاح الموسم السياحي في هذه المنطقة مرهون بمدى ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس من خلال العمل المشترك وتسريع الإجراءات قبل انطلاق الموسم، إذ يمكن لهذا الجمال الطبيعي أن يتحول إلى تجربة سياحية تعكس الإمكانيات الحقيقية للمكان وتضمن موسما ناجحا وواعدا.
12: يترقب الجميع موسما قد يشكل نقطة تحول للقطاع السياحي بين تطلعات كبيرة وتحديات قائمة، ويبقى الرهان على حسن الاستعداد والتعاون لتحقيق موسم يلبي الآمال. لتلفزيون سوريا، هاشم عبد الله، ريف اللاذقية.
4: كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة نحو 300 و 36,900 للاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم حتى الثاني من أيار الجاري. وفق تقرير للمفوضية، من بين العائدين 83,374 أعلنوا نياتهم الاستقرار بشكل دائم، وذلك في ظل وتيرة عودة مستمرة.

مستقرة للسوريين مدفوعة بتزايد الضغوطات الاقتصادية والأمنية منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان. هذا وسجلت المفوضية دخول نحو 64,900 لاجئ لبناني إلى الأراضي السورية خلال الفترة نفسها. ذكر تقرير لموقع إكسبريس النمساوي أن السوريين في صدارة الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال الربع الأول من العام الجاري، واستند التقرير إلى بيانات هيئة الإحصاء النمساوية التي أشارت إلى حصول 1,110 سوريين مقيمين في النمسا على الجنسية، بما يتجاوز 23% من إجمالي حالات التجنيس. كما أوضح التقرير أن عدد السوريين المجنسين في النمسا خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوز المعدل الفصلي المسجل خلال العام الماضي، حيث لم يتخطى 800 حالة تجنيس للسوريين كل 3 أشهر. وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان، داعياً سكانها لإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1,000 متر إلى أراض مفتوحة، في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية استهدف أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولاً إلى ساحل المنصوري الحمراء. كما أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل أحد عناصره بغارة استهدفته على طريق راشية كفر شوبة جنوب البلاد. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة من التأهب يشهدها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان التابعة له. وقالت القناة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ألغى أنشطة جماهيرية ومنع التجمهر وفرض قيودا أمنية في كافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، في حين أشارت صحيفة هائرس إلى أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة بذريعة أنها مناطق للتدريبات العسكرية. رجح مصدر رسمي لبناني عقد جولة المحادثات الثالثة بين بيروت وتل أبيب في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن منتصف الشهر الجاري. وأوضح المصدر لوكالة الأناضول أن وفداً برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم سيزور واشنطن لحضور الجولة الثالثة للمفاوضات التي تجدد موعدها الخارجية الأمريكية، مرجحا عقدها بين يومي 14 و15 من أيار الجاري. هذا وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 من نيسان الماضي ضمن مسار مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح رغم تعرضها لهجمات إيرانية، وأكد في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. وأكد ترامب أن المدمرات 3 لم تصب بأي أضرار، في حين دمرت البحرية الأمريكية قوارب إيرانية عديدة وأسقطت صواريخ ومسيرات أطلقتها القوات الإيرانية بحسب قوله، محذرا من أن واشنطن ستضرب بقوة أكبر في المستقبل إذا لم تسارع طهران إلى إبرام اتفاق. من جانبه أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. وأشار المقر إلى شن ضربات جوية أمريكية على مناطق في سواحل ميناء خمير وسيرك وجزيرة قشم. كما أكد المقر أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جبهار.
أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة

وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر. وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين. وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 1949، تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: ما حدا بيمر بحقل بالأرض اللي اسمها الماغوت إلا بتلوتوا إجراء ويتوحل يعني. حتى كانوا الناس تظن إنه منذر مصري الكاتب اللبناني. بعتت قصائد يتكاتبون عجبها.
1: هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات، يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أيوة. أوصيكم لا.
1: ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي.
1: من أمام البحر المتوسط، البحر الذي يحن إليه كل السوريين والعرب، نستكمل حوارنا مع الشاعر والرسام السوري

0: نذهب معه إلى المتوسط، حيث البحر الذي ينفتح على الحضارات والآفاق، وحيث يتنفس الشاعر هواء الحرية ممعنا في التفاصيل الصغيرة. إنه هوى الناس وحقول الفخار الممتدة في خياله. منذر مصري والحقب الشعرية التي تطورت عبرها القصيدة السورية، عقل كان عليه أن يعبره كما عبره جبران تويني وسمير قصير وأولئك الذين غابوا من أجل الحرية.
1: أستاذ منذر، بدأت السبعينيات وبدأ معها الصراع من أجل تحديث القصيدة السورية، ربما بعفو الخاطر أو عن قصدية. أنت شاركت بهذا المختبر، من الذي كان تراه أكثر يعني أبناء جيلكم قدرة على تقديم نمط جديد من القصيدة؟
2: أولا بدي أقول لك، أحد تفاسير أنه بالسبعينات بلشت قصيدة النسر يعني تحتل مساحة أحساب قصيدة التفعيلة، ومجموع شعراء بيكتبوا قصيدة التفعيلة وكانوا يدافعوا عنها انقلبوا وكتبوا قصيدة النسر. حقيقة قصيدة التفعيلة السورية، أنا بقول لك سورية، وهي قصيدة سورية بامتياز، كثير إلى صفات ما مشبوعة. قصيدة الستينات السورية ما في شيء بيشبهها عراقي، ولا في شيء بيشبهها فلسطيني، ولا في شيء بيشبهها. يعني هالمجموعة من الكوكب من الشعراء اللي قلت لك مع الوقت تغير تسميني لإلهم، تغير تقييمي لإلهم. بس القصيدة بس تكون يعني قصيدة صارت الناس كلها تتعرف إنه في وحدة مواصفات شديدة، ما ينعرف شاعر غير شاعر، هذا لأنه تجربة كلها بتتمثل قضايا وبتتمثل شخصيات، وبعيده عن الشيء اللي كان شوي شوي الدم الجديد اللي عم يدخل على الشعر السوري، هو التجربه الحياتيه وهو كذا. اجت قصيده النسر، كان في الماغوط الكبير اللي هو واحد من اهم التاثيرات لقصيده النسر في الوطن العربي كله، واللي انا بقول ما حدا بمر بحقل بالارض اللي اسمها الماغوط إلا بتلوته إجراء ويتوحل، يعني جاذبيته شديدة. بالحقيقة الشعراء اللي عملوا هذه الانعطافة جزء منهم كان يكتب قصيدة تفعيلة وله مكانة، مثل بندر، مثل نزيه، حتى عادل محمود بالأساس هو شاعر تفعيلة وعنده قصائد تشبه محمود درويش لحد ما مختلف عادة.
1: لكن أكثركم جرأة كان إبراهيم الجرادي، يعني رجل
2: إبراهيم
1: يستحق
2: إبراهيم الجرادي صار يعمل، أخذ القصيدة إبراهيم من أعز الناس عندي، لا لا لا لا توغل بالشكل يعني، وهذا طبعا أحد سمات الحداثة. بينما أنا كنت يعني بظن، والناس اللي رايحين على القصيدة هي القصيدة البسيطة اللي
1: المغوطية يعني،
2: بس طالعة لازم تطلع من المغوط، لأن المغوط قاتل مثل كل شاعر كبير، تأثيراته على اللي بعده تأثيرات قاتلة سامة. يعني أنا بتذكر، أنا بالتأكيد بأمال شاقة في قسم هادال المغوط، بس كان عندي هم يعني مباشر وواعي أنه كيف أنا بطلع من المغوط. بأهم شيء ابتعد عن لغته، ابتعد عن كاف التشبيه،
1: عن تبسيطه،
2: ابتعد عن حتى الشعرية الثورية الصعلكة وكل هالمواضيع اللي هي.
1: أنت مسحور بنموذج آخر بتصوري، هو نموذج جبرة إبراهيم جبرة
2: بالمدار المغلق، في عنده قصيدة اسمها رسالة لتوفيق الصايغ، واحدة من أكبر المؤثرات علي بالشعر، مع أنه الناس ما بيعتبروا جبرة إبراهيم جبرة شاعر
1: هو يعني ذاك الفلسطيني المتعدد.
2: بس بالحقيقة قصيدة رسالة إلى توفيق الصايغ، هو عنده ديوانين، المدار المغلق وتموز في المدينة، وديوانين ديوان

0: اثنين حلوين وصديق ورياض الريس كان وفي كفاية يطلع ليهم الأعمال أعماله الكاملة، وأضاف جبرة مجموعة قصائد أداهم لرياض بالأعمال الكاملة. يعني مجموعة عندي كتير، بس التأثير الأكبر أنا الحقيقة هو من توفيق صايغ.
1: توفيق صايغ،
0: توفيق صايغ، توفيق صايغ أعطاني شيء بالشعر يعني شفته صدمني. أول قصيدة كتير صدقت فيها وكتير أعجبت فيها، وهي مختلفة عن شعري، هو شعر ميثولوجي، شعر ديني، شعر عشق وشعر هيامات. ومنه من وراء هذا التأثير طلع معي قصيدة ساقة الشهوة اللي منعوا لي كتاب داكن بسببها، لأنه اللي فيها هي قصة توفيق صايغ. بالحقيقة بعدين تأثرت كتير بشوقي، وتأثرت كتير بأنسي الحاج، وأنا من الناس اللي يعني ضليت بمساحة الشعر السورية ما كتير قريب منها، يعني لأنه السوريين ابتكروا قصيدة بالسبعينات، قدروا يبتكروا قصيدة فيها حرية وانطلاق وعفوية بندر، وفيها اضطرام وهالشيء اللي دائما كان بيكتبوا نزيه، هذه شغلة كتير مهمة، وفيها آليات الكتابة التعيت الماغوت، وهذا هو رياض صالح الحسين. هالتأثيرات ثلاثة. أنا بدي أقول لك شغلة، وقت بقول تأثيرات يعني نزيه على على على رياض بالدواوين الأولى، يعني أساطير يومية وخراب الدورة الدموية، أنا بتذكر مرة نزيه بيقول إنه أحيانا بقرأ نص لحسين لرياض ما بعرف إذا نصي ولا نصه، يعني وصل للحاجة
1: يعني
0: لحد ما
1: يعني تبدو نوع من
0: بمعنى ما
1: تباهي يعني.
0: أنا بس أنا كنت أعرفك وأنا شي كتبته إنه وعل في غابة ديوان، هو اللي عم يطلع رياض حقيقة بعد بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس، وعل في غابة في رياض حقيقي، ورياض أكثر من قبل، أكثر يعني قصيدة خارجة أكثر ما يكون من تأثيرات اللي عم بقلك إياه. بس هذه التأثيرات مع أنه ترك رياض، بس لقوها شعراء الثمانينات وتحولت هالرشيتة لهي القصيدة السورية تاعت الثمانينات والتسعينات،
1: لأنه يعني وجود شاعر كبير يعني كان يتردد إلى دمشق آنذاك هو سعد يوسف.
0: نعم.
1: ودوره الكبير في ترجمة الشعر العالمي، وأيضا قصيدته السائلة يعني كان له تأثير أيضا عليكم. على
0: سعد يوسف ما بيكتب قصيدة نثر بالحقيقة، سعد يوسف كان
1: مفهوم أنا بذلك قلت سيولة،
0: وفي شعراء سوريين كان تأثرهم بسعد يوسف، بس شعراء تفعيلة.
1: مثل مين؟
0: ما فيني أعدلك أسماء كتير، بس ما ضروري أعدل. يعني
1: إحنا عم نوثق شهادتك للتاريخ.
0: وفي خنسة وفي خنسة بيكتب قصيدة كتير كتير، يعني سعد يوسف له علامات وله تأثيرات فيها. بس قصيدة النثر السورية تمام أخذت شكل، يعني مثل ما قلت لك هذه الرشيتة هي اللي صبغت شعر الثمانينات وشعر التسعينات، وإساتها مسابرة حقيقة، مسابرة لأنه بظن خلطة سحرية، يعني فيها كل شيء بيحتاجه جيل يعني عنده توق للتحرر. تعرف رياض صالح حسين بالأخير سو كان مبدأه بالشعر الحرية المطلقة، إنه أنا لازم أكون بالقصيدة حر بشكل مطلق، يعني هذا فكرة يعني
1: إنه وإحنا لازم نذكر هذا المشاهدين يعني إنه رياض صالح حسين كان يعاني من إعاقة الكلام
0: كان يعاني، بس شعره نهائيا ما بي
1: لم يكن
0: ما
1: يعاني كذا.
0: وبحياته هذا الشيء كتبته عنه مقدمة أعماله الكاملة، أنا كتبت السيرة الناقصة، كتبت المقدمة، كان بريد الناس كلياتها هالشيء فيه ما ينتبهوا له أو ما يتعاملوا معه على أساسه، وأنا ما وقع يعني.
1: لكن هو تغلب على هو ترك إرث عظيم، يعني أنه رجل
0: بالتأكيد بدون أي مجال الشك رياض صالح حسين صاحب موهبة شعرية حقيقية بدون أي مجال الشك.
1: أنت كنت على الجبهة لما بدأت تنتج.
0: نعم.
1: أول قصيدة نشرتها وين؟
0: بعثت قصائد يتكاتبون على الجبهة. إسا الحرب كان ما انتهت. إسا ما صار يعني. بعثتها للموقف الأدبي. ولا بيجي رقيب من قطع عسكرية قريبة من لواء نفسه بيقول لي والله حلوين هالقصائد المنشورين لإلك بالموقف الأدبي. كان رئيس تحرير زكريا تامر.
1: نعم ده حكينا عن هذا.
0: وبالحقيقة غير لي العنوان كاتبة أنا متتاليات حط لي إياه رحلات شقاق النعمان وسويتها بالديوان اللي طلع لي استخدمت عنوانه انبسطت فيه.
1: أنت شخص يعني كل من يعرفك ومن يقرأ لك ويشاهد لوحاتك التشكيلية هو يعني شخص رقيق يعني بالواقع.
0: نعم.
1: فكيف ممكن نتخيلك على الجبهة والحرب والحرب العام 73؟
0: بالجبهة رسمت وإذا حطيت الرسم على طرف ابتبت الشعر هو الشعر اللي خلاني أنا صدق وخلي آخرين صدق أنه مازال مصيب يكتب شعر. جبهة يعني بالحقيقة الأعوام اللي قضيتها بالجبهة أنا كنت عم بخدم أول شيء ضابط إشارة نقلونا على الجبهة بشكل سريع قبل ما نخلص الدورة لأنه في حرب قائمة ورحت على الجبهة يعني شاب صغير بجبهة الجبهة مكان ساحر يعني وأنا حقيقة خدمت 4 سنوات ونص تقريبا بالعسكرية ياخذوني ويجيبوني احتياط وما احتياط وكل ما طلبوني احتياط العالم يقولوا لي يا منذر يا يعني يا حرام لهم احلى شيء كنت حب روحي بس قضيه هنيك قضيه رايه وقضيه انا ضابط اشاره يعني ما ضابط محارب ولا
1: مو مقاتل
0: ما انا مقاتل مع انه بالحرب مثلي عنصرين فجت الغام فيهم
1: في ذلك الزمن بعد الجيش بدات تتعرف على عالم السياسه انت لم تنخرط فيها نعم. بشكل منظم ولكن بدأت السياسة تدخل إلى حياتك ومن يعني أصبح من حولك سياسيين يعني اسمح لي روح لفاصل ونرجع نحكي عن رفاقك السياسيين اللي
0: نعم.
1: عشت معهم وشاركتهم أحلامهم وأيضا همومهم وفترات اعتقالهم ومنافيهم فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود من أمام هذا البحر لمتابعة حوارنا مع منذر المصري في شهادة بالتاريخ
2: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة منتدى دمشق على تلفزيون سوريا

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: أطياف رفاق ذلك الزمن الذين أخذتهم السجون والمعتقلات والمنافي ودهاليز العمل السياسي.
1: سنة 1984 يعني حققت حلم أن يكون عندي مكتبة. متعمد عملت مكتبة بالجهة الخلفية لنقابة المهندسين سميتها فكر وفن. وصارت علاقتي مع مثقفين اللادية السياسيين منهم ولا الأحزاب مكتب كان ولا رابطة تصير عن طريق المكتب.

0: وبعضهم كان يسرق الكتب لأنه كان في يعني. تصور أنا مرة انسرق لي نسخة من القرآن سرقة من نسخ اللي بيقروها الناس ضعيفين النظر. انسرقت من مكتبة.
1: انطباعة فاخرة كان.
0: المهم أنا سنة 87
1: عموما سرقة الكتب كانت عادة جيل من اليساريين وغيرهم.
0: كان يعني
1: كان لأنه ما كان في إمكانيات عنده.
0: صحيح بس كان كنا كلياتنا نفس الجيل جعبنا يعني عندنا رغبة بارتكاب جرائم صغيرة. تعرف هذا نوع من التمرد.
1: تمرد
0: يعني أنا وقت بسرق كتاب أنا عم بعمل تمرد على القصة كلياتها. نوع من التمرد ده.
1: ولكن هذا يعني
0: أنا بتذكر مرة دخلت على مكتبة مع صديق كاتب معروف وإنسان له يعني قامة أدبية حقيقي وعايش بالشام هو يعني وله مكانة بالشام. شفت مجلة سألته لصاحب المكتبة اللي هو بيعرفني إنه أعطيني يا هيدي اسمه إبراهيم كمان. قال لي والله هي من شالة. نحن طلعنا من المكتبة ما لقيت غير صديقي بالشيلة من قلت له كيف هالحكي؟ هلا هذا بيعرفنا يعني مخباها لواحد
1: يعني قال لي
0: إذا ما بدك باخدها. هيك أخذها. استوردت وقت لموا الشباب بعد ما انتهت دورة الألعاب المتوسط
1: بال87 يعني حملة الاعتقالات العنيفة.
0: لك كنت أنا وأخوي رفعت. أنا كنت بالدائرة وأخوي رفعت بالمكتبة لموا لأخوي وسألوه يعني وين أخوك. راحوا على الدائرة ونزلوني رفعوا لي هداك وكذا وحطونا جمعونا مع عالم. وأنا ما كنت أعرف إنه أخوي معي إلا بسمع صوت أخوي عم بيقول لهم رفعت مصري إلى آخره. إلى ما تشوف جابوا لأخوي. ضل سجننا فقط 4 ليالي. شو السبب؟ كان رئيس الأمن العسكري شخص بمتنا بقرابة علوي بمتنا بقرابة أحد أولاد خال أمي.
1: أنت سني؟
0: سني طبعا. بيت روشان متجوز علوية.
1: لا يعني هو غريب يعني أنا سألتك السؤال.
0: نعم.
1: الغريب الآن أنه مثقفين اليساريين والليبراليين نعم. أصبح يعني لا يخجل أو لا يتردد في القول نعم أنا سني أو أنا كذا أو أنا طائفة أو أنا.
0: شو العيب بذلك يعني؟
1: ما لا عيب ولكن يعني هذه لغة كانت محرمة.
0: أنا علوي وأنا
1: سمي. هذه اللغة كانت محرمة في سوريا بفترة ما.
0: لأنها كانت محرمة. يعني أنا عندي هلأ صديق عم بيكتب شغلات عم بيسألوه شو المناسبة. قال له مناسبته أنه كنت ما أقدر أقوله. يعني هذا بحد ذاته هالسبب بتحول لمناسبة. هذا الإنسان ابن أخت مرت ابن خال أمي.
1: يعني قريب
0: بيت روشان من بيت روشان. وكان يجي يتردد قبل ما يصير رتبة كبيرة بالأمن يجي لعنا يتردد يمر على خالي بالمطبعة. خالي يجيبه عند أمي وعند أبوي يتغدوا سوا. تحول هذا الزلمة بدون ذكر الأسماء لرئيس الأمن العسكري كان سنة 87. فراح لخالي عرفنا بعدين انه عرفوا يعني عائلتي انه انا بالامن العسكري. راح خالي لعنده قال له ابن المرحومه جوا. قال له بعرف. قال له بس منذر ما له علاقه مع هالعالم. قال له بس ما عم بيخبي يعني. مهم استغرق وبس 4 ايام حتى اطلع انا
1: يعني. لكن اللي معكم كم
0: سنه؟ ضلوا منا 8 سنين 4 سنين 13 سنه 16 سنه. يعني تصور هالبيتنا اللي كان بيجي هذا الزلمة هالضابط هذا. نحن ما بنعرف ضابط أمن ضابط شو اللي هو مثلا علوي بيدخل عنا بالبيت بيتغدى أحيانا بالمطبخ بيتغدى مع أبوي بيتغدى مع خالي. يعني بيت مفتوح كان. أنا هذا اللي بقوله إنه هذا انفتاح هالبيت يعني أنقذني مرة. ولهلا في ناس بتعرف على ناس والله أنا داخل على بيتكم والله أنا أكل من طبخ أمك أنا كذا إلى آخره. يعني كان هذا الجو. تورطت بالكتابة بالشأن العام بنهاية التسعينات. يعني

0: بالحقيقة بعد ما كنت أنشر الشعر فقط، عباس بيضون طلب، صار يطلب مني رأيي بملفات كان عم تنحكى عن حزب الله وحزب الله، صرت أكتب. بعدين صرت أنشر، صرت أنشر بثلاث مواقع، أنشر بالمستقبل يعني مؤخرا، بعدين بالنهار وبالسفير. في أسبوع كان لي ثلاث مقالات بثلاث مواقع، حتى كانوا الناس تظن أنه منذر مصري الكاتب اللبناني.
1: أنت لديك علاقات أصلا مع كتاب، يعني مع الأسف غالبيتهم تعرضوا للاغتيال، يعني تويني. نعم. وسمير قصير.
0: كان شيء
1: فظيع. أنت نفسك تعرضت لعملية اختطاف؟
0: نعم.
1: ليش خطفوا؟
0: على ذكرى جبران، أنا كتبت الرسالة التعزية اللي وقع عليه 11 مثقف سوري، واللي غسان تويني سمانا الأحرار. أنا وقت كتبت الرسالة ونشرت على الصفحة الأولى بالنهار وقتها. أيضا أنا كان علاقتي كتير طيبة مع عباس بيضون، حتى روح نام عنده إنساني إنه نام عنده. بس مرة قال شهادة فيني، شهادة رائعة، قال لهم منذر مصري بيكتبوا بالكتاب اللي أنا بقري لهم، بس كل ما قريته بوجعني بطني.
1: كيف يعني؟ شو
0: يعني؟ بحس مغص.
1: يعني هي ربما غيرة الكار يسموها يعني.
0: بس على كل حال مغيرة الكار صرنا بالمستقبل.
1: مغيرة أبناء الكار؟
0: لا ما أظن. بالعكس، عباس ما بيتبدأ إلا عن مودات ومحبات بالفعل. هذا الإنسان
1: ليش خطفوك بيوم من الأيام؟ مين هن؟
0: كانوا عم يخطفوا بال
1: 2017
0: كان في خطف كتير، يعني يقال شهر واحد خطف 76 سيارة ونخطفوا عالمنا. أنا يعني حادثة خطفي غريبة، لأنه أنا اخترت بهديك الأيام ما روح بالطرق الفاضية يعني المعزولة يعني الجانبية. كنت حوالي ساعة 9 إلى 3 يعني وقت إغلاق المحلات باتجاه بيتي، اخترت أمرق من سوق التجار. أنا وعم بمرق من سوق التجار سيارة من وراء يعني تضربني، كأني ناطريني يعني. أخذت السيارة من مكان ولحقيني دخلوا لجوا. بقى وقت نزلت سألني واحد بدون ما يبين على أساس نقيب، قال لي مين أنت؟ قلت له أنا الكاتب منذر مصري. ما بعرف هذا الاسم، أمك أختك أبوك، أنت واحد كلب، أنت ما خلي شي عليه. وأنا عم بقول له يا سيادة النقيب بس طلع وبان، بس خليني أشوفك. ضمن هالمعمعة، وكان في اثنين عساكر عم بيشدوا فيني بدي ياخذوني على السيارة، قلت لهم أخذ سيارتي وهربت فيها، دخلت بطريق مزدحم، بعدين أخذت لمكان يعني خبيتها للسيارة. وهون كنت هون ضبطت مزبوط إنه الهريبة
1: تلتين المرجلة،
0: لأنه صعب حدا يكون خاضع بهيك موقف ما يتقبل كل أمر.
1: أنت عايش بمكان خطر يعني، حتى على سيارتك آثار قنبلة ألقيت.
0: نعم.
1: مرة كان معك
0: بالصدفة.
1: مين كان معك بالسيارة؟
0: عبد الله هوشة،
1: اللي هو
0: كان
1: مين؟
0: أمين أول حزب الشعب كان وقتها أمين أول. وإجت الطلقات يعني إجت أحد الشظايا قنبلة على الإزاز، ودخل الإزاز بوشه ودانه أدمت دانه يعني قطع منها.
1: مين ألقى القنبلة؟
0: عالم من بيت الشاليش كانوا متقاتلين بين بعضهم، ونحن مارين بالصدفة.
1: شاليش
0: أحد عائلات
1: أقارب الأسد.
0: أحد عائلات الأسد طبعا. كنا ما أكيد هيدي يعني، إذا كان حادث الاختطاف الشبهة فيه إنه سألني شو اسمي اتأكد مين أنا، هيدي لا، بالأكيد لا. بعدين صار معي حادث حريق المرسم بال 2019 كمان. أنا قلت أكيد صدفة، بس عالم قالوا لي إنه كان ملعوب بشراية الكهرباء من العلبة جنب الباب.
1: يعني متعمد؟
0: ما بعرف الحقيقة، ما فيني أزم. بعدين طيب ثالثة الأسافي هي ما
1: رابعة الأسافي
0: رابعة الأسافي أيوة عديتهم تكوين. أنا وعم بقبض راتبي سنة 1921 بكتشف إنه اسمي على قائمة الإرهاب قائمة 35 رقم 4 وكان أمامي يعني حلين يا ما سلم حالي

0: قمت والله شجعني أصدقاء وإنه قررت أسلم حالي بالحقيقة
1: بدمشق. سلم حالي
0: لا كان سلم حالي بدمشق، لأنه إذا سلمت حالي أو إذا كمسوني بأي منطقة لبين ما وصل للشام وحمت لي يمكن ما يتحمل. بالحقيقة صديقي
1: كان كم سنة صار لك مو رايح الشام؟ أنا ذاك
0: كان صار لي يمكن 14 سنة. أنا يعني ما بروح الشام إلا يعني
1: على كل حال
0: مساقن
1: راح نناقش.
0: بس حتى أحكي لك
1: راح نناقش موضوع المركز والأطراف لكن لاحق لكن نعم. تابع لو سمحت
0: فضل.
1: سرد قصة محكمة الإرهاب.
0: نعم
1: محكمة الإرهاب شو صار يعني ليش متهم بالإرهاب؟
0: كاتبين هن الإدبارة بعد ما وكلنا محامي عايش بالشام افتح الإدبارة كان فيها خمس تهم أو خمس أوصاف وتهمة بدون أي دليل بدون أي أساس بدون أي فاتورة بدون أي تقرير بدون أي تحقيق بدون أي اعتراف. الإدبارة فيها خمس: حاقد، محرض على الشغب، متعامل مع المعارضة الخارجية يتواصل مع هذا، ممارس الأعمال القتالية، وبالأخير تمويل الإرهاب.
1: هذا الكلام عام 2021.
0: 2021. وصلني صديق سائر ديب مرتين وصلني على المحكمة، وساعدني قاضي هون من اللاذقية. بالحقيقة بدونه كان يعني ما بعرف شو كان بصير فيني، اسمه سامي زين الدين، قاضي لاذقاني. وهنيك بالمحكمة الإرهاب اكتشفت أنه الغرفة الثانية للإرهاب القاضي اللي بدي يحاكمني اسمه علي المصري يعني بيت المصري. برقت جبتني شهود شهدوا لي خلال 4-5 جلسات برقت.
1: لكن في هاي الفترة أنت كنت قد كتبت مقالتك عن الثورة السورية ليتها لم تكن
0: قبل
1: يعني بعد السنوات هذه يعني. هذا الموقف تسبب لك بالكثير من الانتقادات يعني، وحتى أنك يعني عندما التقينا يعني قلت بقي فقط أن تكتبوا هذه العبارة على قبري.
0: أيوة أوصيكم لا
1: يعني أنا ثورة الشعب السوري ضمن سياق الربيع العربي، ليش تمنيت أنه ليتها لم تكن؟
0: أولا المقال بصراحة لا بداخله أبدا ما في أي تلميح لا من قريب ولا بعيد، بالعكس كان في عندي مقابلات يقول فيها ثورة أهلي مين أنا حتى أتنكر، وكنت وبنهاية قايل أنا اللي بصدق وأنا الآخر. بالحقيقة كانت استجابة يعني عاطفية لحالة من اليأس العام. إبراهيم أنا أقول لك شغلة، بيقولوا لي أنت يا منذر يعني متفائل، أنت هلأ بهالوضع حالي بيقولوا أنت متفائل، وأنا بسمي حالي مكبل بالأمل. المكبل بالأمل تفاؤل ما لي، أنا حقيقة تقريبا بابا عندي غاية.
1: أشوف الوضع الحالي
0: يعني أنا
1: أستاذ منذر رح نحكي عن الوضع الحالي لاحقا. نعم. لكن الآن أنا أريد فقط أن يعني أفهم ويفهم معي المشاهدات والمشاهدين كيف شاعر يعتبر نفسه عمليا أنت فائر يعني من زمان، ولكن في لحظة حرجة بعد الكيماوي والقصف وكل نضالات الشعب السوري هاي فجأة ليتها لم تكن.
0: طيب يا إبراهيم
1: يعني كان أفضل البقاء على عهد الأسد؟
0: هذا أبداً ما مطروح
1: البقاء يعني في سجون صيد نائب. شفت المنظر
0: هلا؟ هذا مثل شيء اللي إذا أنت انتقدت الوضع الحالي بيجيك واحد بيقول لك بدك ترجع.
1: لا لا
0: عفوا، لأنه صار الكيماوي، لأنه مات 500,000 إنسان، لأنه سرد 10 مليون إنسان، ولأنه ما كان بقيان برقة أمل، ما كان بقيان على أي طريقة. أنا حاطط بالمقال مجموعة أقوال لأسماء من أهم الأسماء المؤيدين للثورة كلياتها يأس مطبخ. أنا محاولة تقريبا محاولة انتحارية.
1: نعم
0: محاولة انتحارية. أنا كل رصيدي كبيته بهذا السلم. أنا فين بكل بساطة بعدين بدون أي مقابل، لأنه حقيقة أنه الموالين بحياتهم ما رح يسموني موالي ولا يعتبروني. بس بظن 30,000 مشاركة اللي صار إلها خلال أسبوع

0: وهالكذا. طبعا في موالين شاركوا فيها، بس شاركت فيها هلا محمد، شارك فيها مازن أكسام سليمان، شاركوا فيها ناس كتير يعني. بالعكس في ناس كتير اعتبروها صرخة وجدان، صرخة ضمير. على فكرة آخر مرة واحد عم بيقول لي سامحناك على علي تهلمتك، قلت له بس لك سامح معي شي 10 مليون سوري كان عم يرددها، بس سامحهم معي.
1: تمر هذا
0: ما زالك أنا محرج. أنا بيقولوا لي أنت محرج بواسطة، لأنه احتجت تبت كتير مشان إجلي الصورة اللي رسمت لي إياها، خاطرت بالتيسر يعني.
1: بس هي بس يعني هي صراحة وبساطة بالطرح يعني، بصدق يعني أنا أحترمك عليها يعني. الآن إنك تقول أنا حاولت أن أبرر يعني عن مقال كتبته وكأنك نادم عليه يعني، رغم أنه اعتبرت نفسك مع الناس وصوت الناس وسمعتها من أم أحد القتلى.
0: نعم تأكيد. تعرف مفردة الندم ما دخلت حياتي وشعري إلا من 2-3 سنين يعني قبل سقوط. حتى كان كتابي الجديد اسمه ندم العندليب، قاملوا المؤسسة اللي بدها تصدره رياض الرية قالوا لي هذا عنوان أبدا ما رح نقبله، بدك تكتب لنا عنوان يكون يعني في أكشن أكثر.
1: خلينا نعرف اسم الكتاب بعد الفاصل.
0: نعم.
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع معكم شهادة منذر المصري للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لأنه عناوين الكتب يعني هي تعني الكثير يعني. يعني تغيرت عنوان الكتاب كما طلب منك. لكن ما لا يغير هو المسار بالحياة، المسار العام. فأنت اخترت أن تبقى في سوريا ولم تختر المنفى كما فعل آخرون. لماذا؟
0: إذا جاوبتك ما بعرف الحقيقة. وعادة بقول حدث وبقيت. بس بما أني بقيت صرت حاول فسر، حاول يعني برر بقائي. صرت أعمل تمريرات شعرية طبعاً، إنه مثلاً أنا لا أستطيع العيش في مكان لا تغرب منه الشمس من البحر. يعني أنا يعني فين بدي أقعد والغروب ليس بحري؟ أو مثلاً بيسألوا بولس لمنزريوس بأنه أنت تفضل السباحة على شاطئ رملي أم صخري؟ بقول له رملي. بقول لي هذا لم تغادر. بحبيت يعني أولاً دي لشالي. أنا صرت علاقتي بالمكان صارت فيها ردة فعل. كنت حس الأمكنة مظلومة، الأمكنة اللي عم تنداس وعم تتغير، والأمكنة ما عندها يعني في في في حلين الأمكنة قاصرة عنهم. أولا تبارح أماكنها أماكن لا تبارح أماكنها. ثانية ترد الصاع. الأمكنة بتعتمد على ناسا وبتعتمد على الزمن لا تنسى الأذية اللي بتصيبها نتيجة بشر، نتيجة أنظمة سياسية، نتيجة. بقى صارت علاقتي مع اللاذقية فيها الإحساس هذا، إحساسي ب إنه أنا يعني أنا هذه مدينة أنا مجروح فيها، وأنا هذه مدينة يعني بريد أنا ضمت جرحة، بريد ضل فيها. عشان هيك وقت أصدقائي بيحكوا إنه ليك ما وسخة، ليك ما كذا، ضل صامت أنا. يعني حقيقة
1: بس كلامك استدعى يعني واستحضر روح شاعر عربي عظيم، يعني هو الشاعر الفلسطيني محمود درويش. يعني هو اللي
0: سيد المنافي،
1: سيد المنافي هو اللي قال هذا البحر لي. ومع ذلك غادر، يعني غادر بحار وغادر بيروت وغادر. لكن يعني أثر وظل محمود درويش الطويل عليكم أنتم الشعراء السبعينيات وما تلاها من أزمنة هو تأثير كبير بالتأكيد. إنكاركم لهذا الأمر يعني لا يفيد. محمود درويش كان
0: أنا
1: يعني
0: بعرف محمود درويش تأثير على بعض شعراء السبعينات، بعرف له تأثير على عادل محمود لأنه التقى وعاش معه فترة بتونس أو بقبرص ما بعرف. بس أنا بالنسبة لي وقت بسنة ما بعرف إنه سنة بالثمانينات اتعرض يمكن محمود لأول
1: نوبة قلبية،
0: نوبة قلبية، وعملوا ملف عنه وطلبوا مني ملف أنا إنه شارك بالملف، مع إني أنا مفروض ما يعني ما ينطلب مني هالشيء، أنا ما من الناس المولعين بهذا. قمت قدرت أفهم إنه محمود درويش بالحقيقة بيقدم يعني الصورة الأبهى للشاعر. هذه شغلة فظيعة، يعني محمود درويش عمل سياسة ما بعرف إذا شو وصل بالسياسة، شو كان له دور، بس محمود درويش صورة المثلى للشاعر، الصورة اللي بتنحط صورته بخزانة الكتب وبتعيش فيها كأني منتمية لإله. هذا شيء يعني أنا بظن غيره صعب يحصل على هذه المكانة. حسن التقيت فيه مرة أو مرتين أو ثلاثة بمهرجان الشعرية وما نخص بعضنا باللطف بس ما بالاهتمام. يعني
1: هو يبقى هناك نوع من الغيظ لدى الشعراء العرب من محمود درويش، يعني هو قامة عالية.
0: نعم.
1: يعني خلينا نشوف.
0: بالنسبة لي بشعر بكل حب له، بس هو كمان بيمثل فكرة الشاعر الكبير القصيدة النثر.
1: شعر كبير
0: بدون أي مجال الشك، بدون أي مجال الشك، شعر كبير بكل شيء بيصنعه، من شخصيته، من إطلالته،
1: من مواقفه،
0: من مواقفه،
1: لغته،
0: من نتاجه، نتاج
1: وقضيته اللي حملها.
0: طبعا يعني رجل استكمل الدائرة يعني
1: لكن هو
0: أشهل الشاعر.
1: لكن هو لم يقل في يوم من الأيام عن القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية ليتها لم تكن.
0: هذه مختلفة.
1: خلينا نروح على مرسمك مع الأسف نغادر البحر. فاصل عن المشاهدين ونعود لمواصلة حوارنا مع منذر المصري في شهادته للتاريخ.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله.

0: وإقامة منطقة عازلة.
1: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

0: تركت الشعر وعدت إلى الرسم بعد أن تركت الرسم، تغيرت الأحوال وأصبحت الآن تكتب وترسم.
1: تركت الرسم وجيت على الشعر بالحقيقة نقلة كانت بالنسبة لي، يعني دخلت على عالم مجهول كامل بالنسبة لي. حتى أنا بالمدرسة مثل ما قلت لك لا كنت بهتم بالشعر، وأنا هل لحد الآن ما حافظ بيت شعر لعمودي ولا يعني دخلت على الشعر يعني من باب. حتى بآخر مقابلة لي بالقدس اخترعوا لي عنوان شفته مظبوط، أنه جئت للشعر كعدو للشعر. جئت للشعر يعني عندي إحساس كتير، كل شيء كل فكرة الشعر اللي فوقاني تحتاني،
0: لكن
1: كل تواضع يعني أنا بعرف حالي أنه ما عندي هالعدة مثل ما حكينا.
0: بس نحن اليوم هاي اللحظة يعني بهذا الجزء من حوارنا في مرسمك، يعني في عدة وفي عالم كامل مؤسس ولوحات وتفاصيل وألوان وشخصية تشكيلية يعني عندك واضحة. هنا أنت ذهبت بعيدا.
1: أنا قلت أنه بالرسم عدتي كويسة، ما أنا كاملة بس عدة جيدة، وأنا رسام يعني برسم خط كويس وعندي ثقافة بالرسم وبالفن التشكيلي. يعني بالنسبة للسوريين يعني استخدم نفس آلية الياس مرقص. وقت كان يحكي كان الياس مرقص يقول لي أنا زقاتق، قارنتني بماكسيم رودنسون وقارنتني ببروجيه جارودي بطلع صغير، بس إذا قارنتني بالفلاني والفلاني لا والله. أنا
0: كان صديقك الياس،
1: كان صديقي جدا، كان صديق وحقيقة بعتبره معلم.
0: كم ترى أنه نحن نحتاج إلى فكر الياس مرقص الآن يعني كالثقافة العربية والسورية بشكل خاص؟
1: بالنسبة لي بحتاج كتير. أنا بالحقيقة مثل ما قلت لك بتعامل مع السياسة على نحو الزائغ تقريبا يعني، وكان وجود ناس مثل ياس مرقص أو مثل عبد الله هوشة أو مثل ميشيل كان كتير بيساعدوني أنه يعني استجد موقف، يعني موقف خاص فيني.
0: هل تعتقد أنه لو كان الياس مرقص حيا الآن وحصل هذا التغيير في سوريا ووصلت فئة من المقاتلين من أبناء الثورة إلى الحكم لديهم هذا الطابع الإيديولوجي المأخوذ عنهم سابقا عن ماضيهم، هل كان سيؤيد هذا الاتجاه هذه الإدارة؟
1: يعني سؤال أقرب للتنجيم، لأنه أنت بتعرف
0: لا ضعوا من مختبر أفكار الياس مرقص،
1: يعني مواقف أصدقائنا تفاجأنا بمواقف ناس وتفاجأنا بمواقف ناس تانين. يعني تفاجأنا بناس مواقف سلبية كانت بطريقة فظيعة، وتفاجأنا الناس مواقف إيجابية كنا ما متوقعين منه. بس أنا بالنسبة لي بظن بظن بده يكون إيجابي، بس ما هذا الإيجابي مع المرحلة، إيجابي مع البلد، إيجابي مع الناس، ما إيجابي مع السلطة. الياس مرقص يعني كاتب ومفكر، بالنسبة له الاستقلالية أمر يعني نهائي. يعني قضى كل عمره ما طلع على التلفزيون، ما عمل مقابلة، ما تقرب من أي شيء، رغم طبعه الطيب وطبعه المسالم. أنا بتصور لو يعني كان بيشبه لحد ما موقفي.
0: شو هو موقفك من السلطة حاليا ومن التحول الجاي؟
1: هلأ بدنا نحكي بالشيء اللي قلت لك أنا ما كان جاي عبالي أحكي فيه.
0: حتى هي شهادة للتاريخ،
1: حتى شهادة للتاريخ. سقوط النظام بالنسبة لي كان شغلة كتير كبيرة، كتير يعني لدرجة حسيت أنه أنا بابا لازم أحكي بالشأن العام، أنا اللي عشت حياتي من شانه حدث، وبالتالي لازم اتنحى أنا، ومثل ما بنحكي في شباب في ناس في أغلطة. وخاصة أنا يعني بنتيجة كتابتي المقالات اكتشفت أنه كل شيء جهدت فيه وكل شيء عملته المقالات بلا أبدأ بدون نتيجة، يعني ما حصل كان خارج كل توقعاتي، خارج كل فكري،
0: الواقع خارج توقعات غالبية من
1: ما أسأل. بس أنا قلت لك وصل لأنه يعني كان يصلح 8-12 ليكون خاتمة اهتمام بالشأن العام، بس كان شغلة صعبة.
0: لكن انت
1: ما بهتم يعني،
0: لا طبعا صعب لو انت كمثقف وكمنتج للثقافه والابداع وصاحب راي، يعني تسأل عن رأيك. يعني الآن يعني تقع أحداث في سوريا، يعني
1: نعم.
0: يصبح المثقف موضوع أمام كرسي المساءلة،
1: حتى الصمت يعني ما بس أنه غير حتى الصمت غير مقبول يعني
0: نعم.
1: صمت تهمة
0: نعم.
1: بين عيلة. بس أنا فيني ألخص لك موقفي، أنا بدي سوريا تمشي لقدام، ما لقلي أنا واحد يعني تقريبا ما عندي غاية، ما عندي أداء للسوريين، خاصة الناس اللي تأذوا هلأ بعد 8-12. بدي سوريا تصير سوريته. هلأ بيقولوا لي أنت دائما متفائل، أنا ما بتفائل لحالي، أنا ما عندي أهداف كبرى يعني أتفائل فيها، إلا اهتمامي أنه السوريين كلهم دروز وعلويين وسنة وكلياتهم يقدروا يكون عندهم بلد يصلح للعيش. كما أنا ما عندي أحلام كبيرة أنه هادو الناس اللي إجوا أو السورية اللي كانت عليه بزمن سنة سنتين نتحول لبلد مثل ما بقول سوريا الحلم أو سوريا كذا. بس أنا بدي بلد، أنا حتى كملها، بدي بلد يصلح لعيش الناس بأمان، والناس يكونوا عايشين مع بعضهم عندهم هذه اتفاقية العيش المشترك. أما شو بطلبه أنا من السلطة؟ أنا حقيقة أنا عندي مطالبي، يعني أنا بسميها وعود الثورة، هي حرية للكل، كرامة للكل، عدالة للكل، يعني بلدة قانون،
0: يعني تحول ديمقراطي
1: نحو
0: دولة القانون.
1: كون الديمقراطية بحد ذاتها ثورة يعني.
0: لكن أنا سمعت منك بحواراتنا خارج التصوير يعني أنك تخوض نقاشات يعني وتقول أنه لو افترض أن سوريا هي التي ولدت هؤلاء الإدارة الجديدة الحالية
1: نعم.
0: بتكوينها المعروف
1: نعم.
0: وحتى لو كان هناك تشوه ما
1: نعم.
0: وكثيرون يعترضون عليك يعني أنا كيف يعني كيف تعتبر أنه ممكن تكون هي ولادة مشوهة؟
1: المستلمين السلطة حاليا، هو السؤال الكبير، هن اجوا من الثورة السورية، من الثورة السورية، ولا انه بطريقة ما يعني هن انتهجوا فكرة الثورة وعلم الثورة من وقت كتير قليل، وعم يحكموا بخلفية انه احنا جايين من الثورة وكذا. بس بالحقيقة ناس اجوا يعني كل شعارات الثورة هن يعني ما هي شعاراته، يعني السلمية اللي كانوا السوريين دائما يحكوا فيها. لا لا،
0: لكن لا يمكن، لم يكن ممكن أن يسقط نظام بشار الأسد العنيف مع داعميه الروس والإيرانيين بالسلمية
1: بدون أي مجال
0: للشك. مقاتلين أصلاً.
1: أنا بعرف ناس من ألد أعدائهم بيقولوا لك ما كان بشار الأسد، نظام بشار الأسد يسقط إلا بهادون بالحقيقة، لأن نحن بنعرف أنه السلمية لو السوريين كلياتهم لو وقفوا عشر واحدة النظام ما بيتأثر. النظام قاطعته كل العالم، قاطعته كل الدول، وقف وصل لحالة فظيعة، ومع ذلك لا مستعد يقبل حل، لا مستعد يقبل مشاركة، ولا مستعد يعني ينجو، يعني ما عنده بنيته مصالحة حتى للنشاط، لا هو ولا شعبه ولا ناسه اللي حدث بسوريا. وهلأ فينا نقول يعني أنا من الناس اللي بقوله أنه لحد الآن نحن سوريا عايشين بفخاخ ال50 سنة اللي مضت على مستوى نحن كبشر كشعب، وعلى مستوى بلد مقطع أوصاله، على مستوى بلد ما في بنى تحتية، على مستوى بلد كان نظامه هو الفساد. هذا بعد 18 كلياته ظهر، وكلياته يعني الأيام الأولى طبعا الأشياء شوي شوي ظهرت هالصعوبات، حتى بعض الناس بيعتبرها مستحيلات. أنا بعرف ناس بيقول

0: لا السلطة الحالية ولا السلطة فينا تنقص سوريا. سوريا بحالة. وبالتالي هنا خليني أقول هالترند اللي صار إنه سوريا ماتت، هذا الأمر اللي حقيقة بضحكني، لأنه صاروا هن نفسهم قالوا ماتت شي 20-30 مرة بعد 8-12.
1: نعم.
0: وهي نفسها ماتت بالثمانينات، وهي نفسها ماتت بال2005
1: وبال2000
0: كلياتهم ماتت، وهي ماتت بال2011.
1: يعني أنت متفائل؟
0: وهي بالحقيقة
1: أنت متفائل؟
0: بتموت وبتفيق، بتموت وبتعيش. يعني بلد بالحقيقة هيك تعبير بعض أصدقائي استخدموه، امت كان حطوا نعوه سوريا، قلت لهم رجاء ضيفوا 14 مليون على القليل، 14 مليون اسم ضيفوا على نعم. على النعوه.
1: سالتك مرتين نعم. هل انت متفائل؟
0: هل انا متفائل؟ قلت لك انا متفائل بس ما لاجلي ابدا، متفائل لاجل الناس حولي والناس طيب. اللي بيعنوا لي ابدا. ما بالنسبه لألي فيني هلأ أنا بعرف ناس بيعددوا مساوئ النظام، أنا فيني عدد آلاف زيادة فوقها وما بقصر يعني بعملها. أنا الحالة اللي بريدة تكون أنه السوريين بالحقيقة يكون سقوط نظام كامل. سقوط النظام ما بس بالاسم، سقوط نظام الخوف، نظام الخرس، نظام أنه نحن حقيقة نعيش ببلد عم بتبلش تمشي بطريقة. أنا ما معقول أبدا مهما كانت أرى الناس ما أحلم إنه سوريا تمشي خطوة لقدام تجاه بلد مثل ما عم قلت تجاه بلد بنعاش فيه. أما من ناحية دعوات الاستقلال يعني هون أو هون فين يعذروني؟ أنا كسوري صعب علي أقبل بلد مثل السويداء مثلا تكون ما بقى تكون تابعة لبلد مثل نسبة لألي. يعني هي من الناحية هيدي، أو عدا على أنه عندي فكرة عن فكرة الاستقلال أنه هي عبارة عن حل سيء لمشكلة بتخلق حالة أسوأ. يعني
1: طيب. كيف بنقدر نختم هذه الحلقة بالشعر؟
0: الشعر نعم.
1: كيف ممكن تختم لنا من اختيارك لقائنا هذا بقصيدة؟
0: الحدث الكبير اللي صار بتجربتي الشعرية أنه من سنتين صدرت أعمالي الشعرية، ليست الكاملة لأنه في شيء ما حطيته جواتها لأسباب كثيرة، وهذا شيء مثل ما قلت وقت نشر أول مرة مجموعات الأربعة، صدقني عندي شعور أنه هذا شيء يحصل كما يحصل للموتى، أنه واحد بيشوف أعماله هيك الأعمال الكاملة قبر. حابب أقري قصيدة للشاعر محمد السيدة اللي أنا عديت عنه هالكتاب اللي اسمه هامش الهامش، واللي إذا طبعته مرة تانية بدي غيره العنوان بسمه لأني عامل حقيقة. هو كان عامل كهرباء. بتشوف شوف شوف الرقة من هالإنسان الخشن. يا إلهي إذا كانت هي البحر فاجعلني الشاطئة الذي يحتويها بين ساعديه. يا إلهي حتى في كفها الصغيرة والشاعبة بحيرة زرقاء تسبح بها الأسماك الملونة. يا إلهي إني أغوص في الأشواك التي جرحت بها ابتساماتها.
1: جميل. شكرا جزيلا أستاذ منصر.
0: هيك رقة وهيك شغلة.
1: شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة مع الشاعر السوري والرسام منذر المصري في شهادته للتاريخ، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. هل كان منذر مصري في شهادة للتاريخ وفي كتبه ومرسمه عدوا للشعر كما وصف ذات يوم؟ أم أن الريشة التي يرسم بها على القماش الخام تخلق المزيد من كائنات منذر مصري ونسخه الداكنة الزرقاء؟ وكما بدأنا مع البحر ننتهي إليه وإلى الإنسان الخشن الذي يكتب قصيدة ناعمة في لحظة صعبة من مسارات حياته.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفيها: الاحتلال يختطف راعي أبقار في صيد الجولان بريف القنيطرة، وقوته تتوغل في قرية الرزانية. تعزيزات روسية في المتوسط عبر ميناء طرطوس، وتقرير يكشف عن رسو فرقاطة لها قبلة السواحل السورية منذ نيسان الماضي. وقفة احتجاجية للكادر الطبي في مشفى الرحمة بدركوش بريف إدلب، ومطالبات للمنظمة الداعمة بصرف الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر. الرئيس اللبناني يؤكد التمسك بوقف إطلاق النار تمهيداً لاستئناف المفاوضات، ويدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الجنوب.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا باختطاف قوة الاحتلال الإسرائيلي راعي أبقار في أثناء توغلها في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف المراسل أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في أطراف قرية صيدا الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانيا بريف المحافظة الجنوبي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات إسرائيل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة كندال أحمد.
1: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53 وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: كشف موقع ذا ميريا تايم إكزيكيوتيف عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن إن الوجود الروسي في المتوسط خلال الأشهر الماضية اقتصر على سفينة واحدة لفرقاطة من فئة ستيريغوشي، وقد رصدت راسية في ميناء طرطوس نيسان الماضي ولم تعد إلى موطنها في سلوك يفسر على أنه محاولة للحفاظ على موطئ قدم روسي دائما في المنطقة، وذلك رغم إنهاء السفينة رحلة طويلة شملت عبور القناة الإنجليزية والدوران حول إفريقيا والمشاركة في المناورات البحرية لدول البريكس وزيارتها موانئ في سيشل وبندر عباس. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلتنا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، ما الحديث في روسيا عن هذه الفرقاطة الموجودة في ميناء طرطوس؟
2: مساء الخير كاترين. ما تسرب عن طريق الموقع أو التقرير الأمريكي المتخصص في الملاحة البحرية لم يؤدي إلى أي تصريحات روسية رسمية، ولم يتداول بشكل عام في الأوساط الروسية الإعلامية. المواقع الأوكرانية الناطقة بالروسية نشرت ترجمات لهذا التقرير، والخبراء الناطقون باللغة الروسية المتواجدون خارج روسيا يفسرون هذا التقرير كدليل أو كإثبات لاحتمال عودة روسيا إلى القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم من جديد، أو بالأحرى إعادة بناء الوجود الروسي هناك. وحسب هذا التقرير الأمريكي فإن السفن أو القافلة البحرية الروسية التي بدت كقافلة لوجستية، حيث أنها تضم السفن التي تقل عادة السلاح والموارد العسكرية، وكانت هذه القافلة اللوجستية برفقة إحدى السفن الروسية العسكرية الكبيرة، وذلك رغم أن الوجود الروسي في البحر الأبيض المتوسط كان خلال العام الماضي يقتصر على فرقات ستويكي، ولكن مع ذلك فإن المناورات الروسية في المتوسط تدل إلى أن روسيا ربما تستعد للرسو لفترة طويلة في ميناء طرطوس. وأيضا يشير بعض الخبراء في الملاحة البحرية إلى أن بعض السفن الروسية التي ظهر اسمها في هذا التقرير الأمريكي تحاول تزوير المعلومات أو البيانات الخاصة بتواجدها في المحيط، وتحديدا يتم تزويرها على أن السفن الروسية متواجدة في بحر البلطيق، بينما عبرت بعض من هذه السفن، بعضها عبرت جبل طارق متوجها إلى السواحل السورية. في نفس الوقت فإن بعض الأوساط الروسية خاصة تلك المعنية بالشأن السوري وشؤون الشؤون العربية بشكل عام كانت في الفترة الأخيرة تتناول ما تسرب عن بعض الصحف الغربية حول الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الحكومة السورية من أجل إنهاء ما تبقى من النفوذ الروسي في سوريا، تحديدا ما تبقى من القاعدتين الروسيتين في طرطوس وفي حميميم. ايضا كذلك الامر لم يتلقى لا تأييد ولا نفي من قبل تأكيد ولا نفي من قبل السلطات الروسية.
0: شكرا.
2: الرسمية، انما الخبراء يزعمون بان التواجد الروسي في سوريا يقترب من النهاية في هذه الفترة، رغم ما تسرب عن التقرير في التقرير الأمريكي حول سلوك الأسطول الروسي.
0: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال، كنت معنا من موسكو. يستعد أهالي حيي القابون وبرزة في دمشق لإحياء ذكرى تهجيرهم القسري عام 2017، حين أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم نحو شمال سوريا عبر حافلات التهجير التي فرضها النظام المخلوع.
3: هنا تاهت ملامح المكان عن الجميع حتى أهله، وباتوا عاجزين عن التعرف إليه. 9 سنوات من التهجير انتظرها ياما طويلا، لكن العودة لم تحمل شكل الفرح الذي تخيله.
4: سبحان الله، ما كملت فرحتنا نحن بالرجعة. نحن وقت رجعنا كل الناس رجعت، تركنت وقعدت وقعدت ببلدها. بس نحن كأهل الآبون نحن مشتتين بكل بقاع سوريا، ما عندنا بيوت. نحن هاي بيوتنا، ليك هاي أراضينا نحن. يعني كل الناس فرحت إلا نحن ما فرحنا.
3: ومع الحديث المتزايد عن خطط إعادة الإعمار في هذه الأحياء، يرى الأهالي أن معاناتهم لم تعد في الدمار وحده، فما بين عروض ومشاريع يرون أنها تميل لمصلحة المستثمرين أكثر من أصحاب الأرض، تتحول الإجراءات القانونية اليوم إلى معاناة جديدة في رحلة شاقة لإثبات الملكيات وحفظ الحقوق التي بعثرتها سنوات التهجير والغياب في القابون وبرزة.
4: جانا عرض من شهرين 3 شهور تقريباً لأهل الآبون بيعطيك 30% سطحي. طب ماشي، أنا لنفرض أنا عندي 1000 متر، أنت تيجي تعطيني شقة فيهم لألف متر وبدي أدفع تكلفة البناء رد أنا؟
5: يعني فوق، يعني فوق ما أنه رايحين بيوتنا، فوق كذا عم نروح الراجع، يعني ما عم يستقبلونا. يعني هذاك الاستقبال يعني وين؟ يعني إن كان بالمالية وإن كان بالأوقاف وكان شلون، بدي ورقة تكليف مالي، فهمت شلون؟ قال لي ما عندي. شو ما عندك؟ قلت له أنا إلي 50 سنة عم أدفع. قلت له شو ما يعني شو بتيجي تاخذ مني؟ إلي اسم وهلا جاي أنا آخذ كشف؟ يعني ما في.
3: تبقى الذاكرة هي الحقيقة الأوضح لكل ما جرى، وبين أزقة وشوارع جادرتها العائلات قبل سنوات على متن الحافلات، يقف بعض من عادوا اليوم في المكان ذاته يحاولون استعادة ما تبقى من تفاصيل تأبى النسيان.
6: هذا السياج بحي برزة نفسه، هذا السياج اللي عم نشوفه هون حوالينا، قبل 8 سنين نحن تهجرنا منه. هذا السياج اللي قعدوا عليه شبيحة الضباط الأسد بيتفرجوا علينا نحن مهجرين بالباصات الخضر، نحن وعوائلنا والمقاتلين وكل شيء، منظمات مدنية وإنسانية كانت عم تخدم أهالي الحي بالحصار. ما كان عندنا شك إنه النصر راح يتأخر شوي، بس أكيد كان راح يجي، والحمد لله رجعنا ووقفنا بنفس المكان اللي تهجرنا منه.
4: يعني وقت وقف هون ما بتتخيل إنه يعني مستحيل إنه كنا نرجع، لكن الحمد لله رجعنا ونحن واقفين بنفس المكان اللي تهجرنا منه بهذا اليوم العصيب الأليم. الأنصاف والعدل بحق أهل الآبون، وترجع أهل البلد على أرضه لو بكرفان نحن قبلاني.
3: بين ركام لم يرفع وذكريات لم تغادر، يبقى حي القابون سؤالا بلا إجابة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: أحيا أهالي حمص الذكرى 12 لتهجيرهم من أحياء المدينة عبر مسير شعبي في محيط مسجد خالد بن الوليد، وهو المكان ذاته الذي انطلقت فيه عمليات التهجير على يد نظام الأسد المخلوع، وسط مشاركة واسعة ورسائل تؤكد التمسك بذاكرة المدينة.
7: نحو ساحة مسجد خالد بن الوليد التي هجروا منها عام 2014 يسيرون على أقدامهم ويستحضرون تضحياتهم. إنهم ثوار أحياء حمص المحاصرة الذين هجروا من مدينتهم بعد حصار قاس دام لعامين، وهذه الذكرى 12 لتهجيرهم قبل أن يعودوا إلى حمص منتصرين.
8: الحصار رد طبيعي على ظلم النظام وقمع الظلام النظام واستدادية النظام، فكان لابد من شيء، ومن الأيام الأولى رجال الحصار قرروا يقاوموا لأبعد الحدود بلا حدود، يقاوموا للرمق الأخير، وبالتالي ثبتوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى طبعا.
9: باستذكار صور الشهداء والباص الأخضر الذي هجروا به، وفي هذه الساحة يستذكر أهالي عدد من أحياء حمص التي حوصرت لعامين تهجيرهم عام 2014، تهجير عاد ليتكرر بعد 4 أعوام في منطقة أخرى كانت آخر حواضر الثورة في حمص، هي ريف حمص الشمالي عام 2018.
10: حمص المحاصرة يوم الخميس.
7: لم يكن تهجير أحياء المدينة في أيار من عام 2014 نهاية حكاية تهجير الحمصيين، ففي عام 2017 هجر أهالي حي الوعر، وفي أيار أيضا من عام 2018 هجر أهالي ريف حمص الشمالي، أبرز حواضن الثورة وأولى نقاط انطلاق تشكيل كتائب الجيش الحر وآخر معاقل الثورة بحمص في حينها.
11: ريف حمص الشمالي اللي بيميزه كان من أولى المناطق الثائرة ضد هذا النظام، والحمد لله رب العالمين، وسجل كثير مواقف في بدايات الثورة. كذلك الأمر شهد معظم الانشقاقات العسكرية، وشهد تشكيل الكتائب العسكرية الأولى في الجيش الحر، كانت في ريف حمص الشمالي.
7: يستذكر أهل حمص في أيار إذن ذكريات تهجيرهم، ليحفظوا السردية وليقولوا بأن للباطل جولة وللحق جولات، وأنهم عادوا إلى بلادهم بعد صبرهم مكرمين. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أصدرت وزارة العدل بياناً دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة. ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء. هذا وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة غدا السبت، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم دون عراقيل.
12: حقيقة يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة. مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
0: وأضاف الهلالي أنهم قرروا الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
12: نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك أثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
0: وأشار الهلالي إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
12: الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد، ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
0: أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأوضح مرقص أن الوفد سيضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. وأشار مرقص بعد حضوره جلسة لمجلس الوزراء إلى أن ملف التوتر على الحدود مع سوريا لم يطرح خلال الجلسة، لكنه نوقش في الاجتماع الوزاري الأخير، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة أي إشكالات. شهدت مدينة جدة السعودية افتتاح القنصلية السورية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في خطة تعكس تطورا في مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن افتتاح القنصلية السورية في مدينة جدة محطة جديدة لتسهيل شؤون السوريين وخدمتهم في الخارج.
13: ارفع راسك
14: يأتي افتتاح القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة بعد انقطاع طويل منذ عام 2012. هذا الافتتاح جاء وفق رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع تمثيلها القنصلي والدبلوماسي وتطوير خدماتها وتحسينها حول العالم. ستخدم هذه القنصلية على عدد كبير من السوريين، قد يصل إلى 1 مليون سوري يقطنون في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية. وستكون هذه القنصلية قادرة على تقديم حوالي 1000 معاملة يوميا وبشكل تدريجي حتى يصل الكادر إلى مرحلة التمرس في تقديم الخدمات.
0: قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة سانا عن أونماخت قوله إن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية، كما أشار إلى علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. قالت الشرطة الأسترالية إنها وجهت تهماً تتعلق بالرق إلى امرأتين مرتبطتين بتنظيم داعش، وذلك بعد عودتهما من سوريا حيث كانتا محتجزتين في مخيم للاجئين لأكثر من 7 سنوات. ووفق رويترز تواجه الامرأتان تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك امتلاك واستعباد امرأة في سوريا، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 25 عاما. وقد ألقي القبض عليهما في مطار ملبورن أمس الخميس فور وصولهما. وقالت الشرطة إن المرأتين سافرتا إلى سوريا عام 2014 مع عائلتيهما، وبشكل منفصل ألقت السلطات الأسترالية القبض على امرأة ثالثة في مطار سيدني ووجهت إليها تهما تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك الانضمام لتنظيم داعش. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادر الطبي في مشفى الرحمة بمدينة دركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى، وقال المراسل إن المحتجين طالبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمة الداعمة. هذا ويعتبر مشفى دركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهريا أكثر من 75,000 مريض. للتفاصيل ينضم إلينا من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن هذه الوقفة وإن كان هناك ردود فعل من قبل المنظمة عليها.

0: 4 أشهر بعدم دفع المستلزمات الأساسية لرواتب الموظفين في داخل هذه المشفى. وبالتالي بحسب إدارة يعني المشفى مشفى الرحمة أنهم تحدثوا هناك عدم استجابة لمطالبهم بدفع الرواتب، وبالتالي قاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية، علما أن لا يوجد حتى هذه اللحظة أي رد رسمي من قبل المنظمة بحسب ما ذكرته يعني إدارة المشفى. كنت قبل قليل أتواصل معهم حول هذه الوقفة الاحتجاجية، لكن تحدثوا أنه حتى الآن لا يوجد رد رسمي من قبل يعني المنظمة على هذه المطالب. الوقفة حصلت، وبالتالي المطالب الأساسية هي إعادة يعني رواتب الموظفين بشكل أساسي ودفعها، خاصة الشهر الأول والثاني، واليوم نتحدث عن الشهر الرابع الذي أيضا يعني الحديث عنه بشكل أساسي. إضافة إلى ذلك، لابد التنويه على أن مشفى الرحمة يعد واحد من أكبر المشافي المتواجدة في ريف إدلب. يخدم المشفى بشكل طبيعي تقريبا حوالي 75,000 مريض، بالإضافة أيضا إلى أنه يقع في منطقة جغرافية تخدم باقي المحافظات السورية كمحافظة اللاذقية وحتى مناطق في ريف حماة وحتى حماوي، بالإضافة إلى كل مناطق إدلب بشكل أساسي. وبالتالي استمرار بحسب ما علمنا عدم دفع هذه الرواتب ربما يؤدي إلى يعني انقاص بعض الخدمات الأساسية في هذا المشفى، وبالتالي نتحدث عن يعني ضعف في الاستجابة ربما إذا استمر هذا الوضع. لكن الآن بشكل طبيعي المشفى يعمل في ريف إدلب، لكن هناك تأخر في عملية دفع المستحقات الأساسية للموظفين، وهذا جاء على لسان يعني الإدارة ونتيجة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المشفى بشكل أساسي.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومباكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي. وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. أعيد افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية، في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200,000 مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
2: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200,000 مواطن في المنطقة ومحيطها.
3: نحن كنا في يقين نفيخت بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فحتى الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، جماعة كثير أواديم ومحترمين يعني.
4: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك لحتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
2: لا عوده مستدامه من دون خدمات اساسيه وبنيه تحتيه في مناطق هجر اهلها قسرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
5: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل، الطابق الأول بالكامل، ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان

0: المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، الأعمال الصحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات المستفيدين.
1: رغم نقص الكوادر يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
2: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
4: ممكن ينتقل عن مشاركة الطعام والأغراض الشخصية.
5: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنى بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما منقدر عليه إن شاء الله.
3: أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع السعر العالمي للنفط. ونقلت صحيفة الثورة السورية عن سليمان قوله إن الوزارة حاولت الإبقاء على الأسعار كما هي لكن لم تستطع الاستمرار في ذلك، كما أشار إلى أن رفع الأسعار كان قليلا مقارنة بالدول المتقدمة التي رفعتها لعدة أضعاف على حد تعبيره. أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
6: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المحلي.

0: متزايد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
1: تواجه المواشي في محافظة الرقة ازدياداً في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي.
2: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي. لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
3: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية. الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية، ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبحث على شنو؟
4: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
2: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
5: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة. وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع ساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح، ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
2: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
6: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. سيبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: أعلن مجلس المصدرين الأتراك ارتفاع الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة 27% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 847 مليون دولار مقارنة ب 666 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق. وقال المجلس في مذكرة صادرة عنه إن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت خلال العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2024، في حين تراجعت واردات تركيا من سوريا من 437 مليون دولار في عام 2024 إلى 235 مليون دولار في عام 2025، بانخفاض بلغ أكثر من 46%. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تحدثنا ما السبب الذي انخفضت فيه الواردات من سوريا إلى تركيا؟
7: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. يكاد الكل يجزم على تحسن كامل في العلاقات التجارية بين البلدين بعد سقوط النظام البائد، ولكن في الآونة الأخيرة وبحسب ما كشف عنه مجلس المصدرين الأتراك، فإن السبب الأكبر في

0: تراجع الواردات التركية من سوريا يعود إلى الانخفاض الحاد في صادرات المنتجات الزراعية السورية، وخاصة زيت الزيتون والزيتون، حيث تراجعت من 238 مليون دولار عام 2024 إلى 49 مليون دولار فقط عام 2025، بنسبة انخفاض وصلت إلى 79.5%. كما انخفضت أيضا صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية السورية إلى تركيا بنسبة 26.8%. خلال أول شهرين من العام 2026 استمر التراجع، إذ هبطت صادرات زيت الزيتون السورية إلى تركيا بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ربما يعني هذا الأمر يعود إلى المشاكل الاقتصادية أو ما يعانيه المزارعون وغيرها من رغبة في تحسين البنية التحتية أيضا، وازدياد الطلب المحلي على، خصوصا بعد انفتاح البلد كاملها وكافة المحافظات على بعضها البعض، وازدياد الطلب المحلي على المنتج السوري مما خفض تصديره. نحن نتحدث عن قبل 2024، أنذاك كان النظام يسيطر على مناطق كبيرة جدا، ولكن كانت المنتجات في الشمال السوري تصدر مباشرة إلى تركيا، لكن بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد أصبحت المنتجات السورية تصدر إلى كل المحافظات السورية وتلبي الطلب المحلي. يعذو بعض المحللين والمقر الاقتصادي لهذه الأسباب كاترين.
1: وما هي أهم المستوردات من تركيا إلى سوريا؟
0: أهم المواد التي يتم تصديرها حاليا من سوريا إلى تركيا، تصدرها تركيا إلى سوريا، الحبوب، البقوليات، البذور الزيتية، منتجاتها ومشتقاتها أيضا بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام 2025 العام الفائت. تلتها المواد الكيميائية كاترين ومواد البناء مثل الإسمنت والزجاج والسيراميك، خصوصا أننا قادمين على سوريا الجديدة وتحتاج إلى بنية تحتية وإعادة إعمار، فهذه المنتجات تأتي أيضا من ضمن الصادرات التركية التي تتصدر المواد التي يتم تصديرها إلى سوريا، إضافة إلى آلات والتجهيزات الكهربائية والإلكترونية، وأيضا في الآونة الأخيرة أيضا الخضار والفواكه المصنعة أو الطازجة كتري.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة نحو 306,900 لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم حتى الثاني من أيار الجاري. ووفق تقرير للمفوضية، من بين العائدين 83,374 أعلنوا نيتهم الاستقرار بشكل دائم، وذلك في ظل وتيرة عودة مستقرة للسوريين مدفوعة بتزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على لبنان. هذا وسجلت المفوضية دخول نحو 64,900 لاجئ لبناني إلى الأراضي السورية خلال الفترة نفسها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل لإطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وأضاف خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة حاجة لحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي وسيم

0: جانبين، أهلا بك معنا وسيم. وسيم، ضعنا في آخر المواقف السياسية حول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
1: مرحبا لك وللمشاهدين. أولا بخبر إيجابي، سنبدأ المداخلة. تمكن الجيش اللبناني وبمرافقة الصليب الأحمر من كسر حصار بلدة طبلاط وسحب عالقين منذ أمس تحت الأنقاض وكانوا على قيد الحياة وسط استمرار إنذارات إسرائيلية بإخلاء قرى حدودية جديدة كالعباسية. سياسيا يبدو أن بيروت تتمسك بوقف إطلاق نار شامل كشرط مسبق لمفاوضات الخميس، بينما يلوح الاحتلال برد عسكري واسع على صواريخ حيفا الأخيرة. المشهد منقسم بين أصوات الصواريخ في سماء حيفا وعكا وبين أروقة قصر بعبدة، حيث تصاغ الآن مسودة السيادة اللبنانية المستقبلية لمرحلة ما بعد الحرب. الخبر الآن هو هذا التصعيد الصاروخي الكبير الذي ينطلق من الجنوب والذي وضع أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الملاجئ، في رسالة ميدانية واضحة أن لا هدوء مجاني بينما القرى الجنوبية تحت النار. أما بالعمق السياسي، تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم كانت بمثابة رسم خطوط حمر، يعني عندما يرفض الرئيس لقاء نتنياهو فهو يوجه رسالة للداخل والخارج بأن لبنان يفاوض من موقع الحق السيادي لا من موقع المنكسر كما يريده الإسرائيلي أو الخاسر في المعركة. تحليلات المرافقة لهذا الموقف تشير إلى أن بعبدة ترفض منح نتنياهو جائزة سياسية مجانية. الرئيس عون طبعا وبالتنسيق الكامل مع الرئيس نواف سلام يعني وضع العالم أمام مسؤولياته. لبنان متمسك بالقرار الدولي، متمسك بالانسحاب الشامل وبالإفراج عن الأسرى وعودة النازحين. التحليلات هنا تذهب بعيدا، يعني لبنان يطالب بضمانات دولية تمنع إسرائيل من تفريغ الجنوب أو تحويله إلى أرض محروقة. الضمانات الدولية من من؟ يعني أكيد من الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لهذا التفاوض والوسيط الأول لهذا التفاوض والذي تحولت في الآونة الأخيرة إلى طرف في التفاوض. دبلوماسيا نحن يعني أمام ماراثون. مغادرة السفير سيمون كرم إلى واشنطن تعني أن لبنان بدأ فعليا بمد الجسور مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان استقرار طويل الأمد. الطلب الأمريكي بتوسيع الوفود المفاوضة يوم الخميس هو مؤشر على أننا قد ننتقل من مرحلة الجس النبضي إلى مرحلة التنفيذ التقني، لكن العقدة دائما تكمن في الشيطان الذي يسكن في التفاصيل. كيف سيتم الانسحاب ومن سيضمن عدم تكرار الخروقات؟ الإجابة لا أحد يعلمها.
0: نعم. شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية حاجة الحبيب إن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله، داعية الطرفين إلى وقف اعتداءاتهما. وأعربت الحبيب خلال زيارة لها إلى لبنان عن أسفها بأن أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان لبنان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الاتحاد خصص 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة للبنان منذ بدء الحرب مطلع آذار الماضي. أعلن حزب الله عن استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة البياضة جنوب لبنان، مؤكدا وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي نتيجة الهجوم. وذكر حزب الله في عدة بيانات منفصلة أنه شن هجوما على تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الأخيام جنوب لبنان، وذلك بقذائف المدفعية والصواريخ. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 3 جنود في صفوفه، أحدهم في حالة حرجة من جراء هجمات بطائرات مسيرة في جنوب لبنان. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حالة من التأهب يشهدها الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله بعد تصفية قائد قوة الرضوان التابعة له. وقالت القناة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ألغى أنشطة جماهيرية ومنع التجمهر وفرض قيودا أمنية في كافة المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، في حين أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة بذريعة أنها مناطق للتدريبات العسكرية.

رجح مصدر رسمي لبناني عقد جولة المحادثات الثالثة بين بيروت وتل أبيب في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن منتصف الشهر الجاري. وأوضح المصدر لوكالة الأناضول أن وفدا برئاسة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم سيزور واشنطن لحضور الجولة الثالثة للمفاوضات التي ستجدد موعدها الخارجية الأمريكية، مرجحا عقدها بين يومي 14 و15 من أيار الجاري. هذا وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 من نيسان الماضي ضمن مسار مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي قضية صرع صارت معي. الأسوأ من ذلك هي قضية اعتقال زوجتي وبنتي معي. قال لي ترى حطينا بنتك لحالها، ما ممكن نرجع لأمها إلا لحتى تعترف لنا. كان الاعتراف المطلوب مني أني أعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري. الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الأسد.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. أهالي حمص يحيون الذكرى 12 لتهجيرهم القسري من أحياء المدينة، ويستذكرون صور الضحايا والحافلات الخضراء. تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري خلال دورة في الأردن، ومصدر أمني يقول لتلفزيون سوريا إنهم سيخدمون في محافظة السويداء. اتحاد غرف التجارة السورية يخصص منفذ التنف الحدودي مع العراق لتصدير الأغنام إلى دول الخليج، والإجراء يأتي بعد فرض الأردن رسوما مرتفعة. وزير الخارجية الأمريكي يتوقع تلقي رد من إيران اليوم، ويعرب عن أمله بأن يكون عرضا يؤدي لإطلاق عملية تفاوض جادة.

0: في التفاصيل، أحياء أهالي حمص الذكرى 12 لتهجيرهم من أحياء المدينة، وذلك عبر مسير شعبي في محيط مسجد خالد بن الوليد، وهو المكان ذاته الذي انطلقت فيه عمليات التهجير على يد نظام الأسد المخلوع، وسط مشاركة واسعة ورسائل تؤكد التمسك بذاكرة المدينة.
1: نحو ساحة مسجد خالد بن الوليد التي هجروا منها عام 2014 يسيرون على أقدامهم ويستحضرون تضحياتهم. إنهم ثوار أحياء حمص المحاصرة الذين هجروا من مدينتهم بعد حصار قاس دام لعامين، وهذه الذكرى 12

0: تهجيرهم قبل أن يعودوا إلى حمص منتصرين.
1: الحصار رد طبيعي على ظلم النظام وقمع النظام واستدادية النظام، فكان لابد من شيء. ومن الأيام الأولى رجال الحصار قرروا يقاوموا لأبعد الحدود بلا حدود، يقاوموا للرمق الأخير، وبالتالي ثبتوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى طبعا.
2: باستذكار صور الشهداء والباص الأخضر الذي هجروا به، وفي هذه الساحة يستذكر أهالي عدد من أحياء حمص التي حوصرت لعامين تهجيرهم عام 2014، تهجير عاد ليتكرر بعد 4 أعوام في منطقة أخرى كانت آخر حواضر الثورة في حمص، هي ريف حمص الشمالي عام 2018.
3: حمص المحاصرة يوم الخميس.
0: لم يكن تهجير أحياء المدينة في أيار من عام 2014 نهاية حكاية تهجير الحمصيين، ففي عام 2017 هجر أهالي حي الوعر، وفي أيار أيضا من عام 2018 هجر أهالي ريف حمص الشمالي، أبرز حواضن الثورة وأولى نقاط انطلاق تشكيل كتائب الجيش الحر وآخر معاقل الثورة بحمص في حينها.
4: ريف حمص الشمالي اللي بيميزه كان من أولى المناطق الثائرة ضد هذا النظام، والحمد لله رب العالمين، وسجل كثير مواقف في بدايات الثورة. كذلك الأمر شهد معظم الانشقاقات العسكرية وشهد تشكيل الكتائب العسكرية الأولى في الجيش الحر كانت في ريف حمص الشمالي.
0: يستذكر أهل حمص في أيار إذن ذكريات تهجيرهم ليحفظوا السردية وليقولوا بأن للباطل جولة وللحق جولات، وأنهم عادوا إلى بلادهم بعد صبرهم مكرمين. أنور أبو الوليد، لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
5: ومن حمص عبر الهاتف ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا أنور أبو الوليد. أهلا ومرحبا بك أنور. ما هي أبرز الشعارات والرسائل التي حملها المشاركون في هذه الفعالية اليوم؟
6: نعم، وسيم تحية لك وللسادة المشاهدين. أيار الذي تأتي ذكرياته مرتبطة بتهجير أهالي حمص ليس فقط في مرة واحدة، ولكن كما ذكرت في التقرير أكثر من تهجير حصل في ذات الوقت، تتزامن ذكريات التهجير بين أحياء حمص المحاصرة في المدينة التي هجرت عام 2014 وبين تهجير منطقة ريف حمص الشمالي، أيضا آخر تهجير شهدته محافظة حمص عام 2018 يومها أخليت المدينة بشكل كامل من ثوارها قبل أن يعودوا عام 2024 محررين وراجعين إلى مدينتهم. يوم أمس حاول أهالي أحياء حمص التي حوصرت لعامين في أقصى وأطول الحصارات التي شهدتها الثورة السورية استذكار ومحاكاة ما جرى من تهجيرهم بباص أخضر. استخدموا باصا أخضر ذات النوعية التي هجروا بها يومها في عام 2014، قدموا بواحد منها ودخلوا على أرض إلى المنطقة والساحة ذاتها التي هجروا منها بالقرب من جامع خادم الوليد، ساحة الجامع التي شهدت وجود أول تهجير بالباصات الخضر في تاريخ الثورة، كان في 7، 8، و9 من أيار عام 2014. الباص هذه المرة عاد معاكسا وعاد بالاتجاه المعاكس للجهة التي انطلق منها في ذلك العام، وبالتالي هي كان محاولة لإرسال رسائل بأن من هجروا بهذا الباص قد عادوا به من جديد، وقد عادوا هذه المرة أيضا سيرا على الأقدام احتفاء بهذه العودة إلى مدينتهم التي أحبوها والتي ضحوا من أجلها في حصارهم وطوال سنوات تضحيات شهدتها حمص خلال سنوات الثورة الأولى. كان هناك أيضا صور الشهداء التي ألصقت على الباص كتذكير بكم التضحيات التي بذلت حتى يعني حررت المدينة، نوع من المحاكاة، نوع من الترميز لما جرى واستذكار واستحضار لتلك المحطات التي كانت قاسية جدا في حينها، يعني ربما لم يمر على أهل حمص تلك اللحظات القاسية يوم اقتلعوا من آخر الأحياء التي لم يكن لها لمس وأنها انتفضت وشاركت في الثورة السورية.
5: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من حمص أنور أبو الوليد، كنت معنا عبر الهاتف. هذا ويستعد أهالي حيي القابون وبرزة في دمشق لإحياء ذكرى تهجيرهم القصري عام 2017 حين أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم نحو شمال سوريا عبر حافلات التهجير التي فرضها النظام المخلوع.
7: هنا تاهت ملامح المكان عن الجميع حتى أهله، وباتوا عاجزين عن التعرف إليه.

0: تسع سنوات من التهجير انتظرها ياماً طويلاً، لكن العودة لم تحمل شكل الفرح الذي تخيله.
1: سبحان الله، ما كملت فرحتنا نحن بالرجعة. نحن وقت رجعنا كل الناس رجعت تركنت وقعدت ببلدها، بس نحن كأهل الآبون نحن مشتتين بكل بقاع سوريا. ما عنا بيوت، نحن هاي بيوتنا، ليك هاي أراضينا نحن. يعني كل الناس فرحت إلا نحن ما فرحنا.
0: ومع الحديث المتزايد عن خطط إعادة الإعمار في هذه الأحياء، يرى الأهالي أن معاناتهم لم تعد في الدمار وحده، فما بين عروض ومشاريع يرون أنها تميل لمصلحة المستثمرين أكثر من أصحاب الأرض، تتحول الإجراءات القانونية اليوم إلى معاناة جديدة في رحلة شاقة لإثبات الملكيات وحفظ الحقوق التي بعثرتها سنوات التهجير والغياب في القابون وبرزة.
1: جانا عرض من شهرين 3 شهور تقريباً لأهل الآبون بيعطيك 30% سطحي. طب ماشي، أنا لنفرض أنا عندي 1000 متر، أنت تشي تعطيني شقة فيهم لألف متر وبدي أدفع تكلفة البناء رد أنا؟
2: يعني فوق، يعني فوق ما أنه رايحين بيوتنا، فوق كذا عم نروح الراجع، يعني ما عم يستقبلونا، يعني هذاك الاستقبال يعني وين؟ يعني إن كان بالمالية وإن كان بالأوقاف وكان هاي شلون، بدي ورقة تكليف مالي، فهمت شلون؟ قال لي ما عندي. شو ما عندك؟ قلت له أنا إلي 50 سنة عم أدفع. قلت له شو ما يعني شو تيجي تاخذ مني؟ إلي اسم ولا جاي أنا آخذ كشف؟ يعني ما في.
0: تبقى الذاكرة هي الحقيقة الأوضح لكل ما جرى، وبين أزقة وشوارع غادرتها العائلات قبل سنوات على متن الحافلات، يقف بعض من عادوا اليوم في المكان ذاته يحاولون استعادة ما تبقى من تفاصيل تأبى النسيان.
3: هذا السياج بحي برزة نفسه، هذا السياج اللي عم نشوفه هون حوالينا، قبل 8 سنين نحن تهجرنا منه. هذا السياج اللي قعدوا عليه شبيحة الضباط الأسد بيتفرجوا علينا نحن مهجرين بالباصات الخضر، نحن وعوائلنا والمقاتلين وكل شيء، منظمات مدنية وإنسانية كانت عم تخدم أهالي الحي بالحصار. ما كان عندنا شك إنه النصر راح يتأخر شوي، بس أكيد كان راح يجي، والحمد لله رجعنا وقفنا بنفس المكان اللي تهجرنا منه.
1: يعني وقت وقف هون ما بتتخيل إنه يعني مستحيل إنه كنا نرجع، لكن الحمد لله رجعنا ونحن واقفين بنفس المكان اللي تهجرنا منه بهذا اليوم العصيب الأليم. الإنصاف والعدل بحق أهل الآبون، وترجع أهل البلد على أرضه لو بكرفان نحن قبلاني.
0: بين ركام لم يرفع وذكريات لم تغادر، يبقى حي القابون سؤالا بلا إجابة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر الشرطة الذي تم تدريبهم في الأردن سيخدمون في محافظة السويداء خلال الفترة القادمة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية اليوم تخريج 300 عنصر من مرتبات قوى الأمن الداخلية السورية، وذلك ضمن دورة إعداد وتأهيل أقيمت في الأردن في إطار برامج التعاون الأمني والتدريبي المشترك. وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج هدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الشرطية الحديثة وصقل قدراتهم العملية والميدانية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للاطلاع بالمهام الموكلة إليهم. تنضم إلي من عمان مراسلة تلفزيون سوريا بديعة صوان. أهلا ومرحبا بك بديعة. كيف ينظر في الأردن إلى هذا المستوى من التنسيق بين دمشق وعمان على جانب التدريب الأمني والشرطي؟
5: نعم وسيم، ربما هذه الدورة التدريبية جاءت بعد حديث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في وقت سابق للتلفزيون سوريا بأن الأردن مستعد لتدريب الجيش السوري ووضع كافة الإمكانيات التدريبية تحت يعني أيديهم للاستفادة من التجربة الأردنية في تدريب الجيش والشرطة بشكل عام. هذه الدورة التدريبية جاءت في إطار الدور الأردني المتواصل في تعزيز التعاون الأمني والتدريب العسكري في يعني مع جميع الدول العربية ولا سيما دول الجوار. هذه الفعالية التي شهدناها أمس كانت تتضمن تخريج دورة إعداد التأهيل الشرطي للسوريين، وكانت بحضور معاون وزير الداخلية لشؤون القوى البشرية السوري، وتكفلت مديرية الأمن العام

0: الأردنية بتدريب هذه الدفعة، وتحملت كافة التكاليف اللوجستية والمادية لتأهيل 300 شرطي سوري. هذه الدورة التدريبية تضمنت عروض عسكرية وفعاليات أيضا فرضيات أمنية تتمثل في سيناريوهات لمحاكاة يعني أوضاع أمنية معينة، كيف يتم التعامل معها من قبل الأمن العام ومن قبل الشرطة. هذا يعني يأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. والأردن مثل ما أشرت في وقت سابق كان قد تحدث صراحة بأن الأردن مستعد لتدريب الجيش السوري يعني، ووضع كل الإمكانيات تحت أيديهم للاستفادة من التجربة الأردنية. فيما يتعلق بأين سيخدم 300 جندي، المعلومات الأولية تشير بأنهم سيخدمون في المناطق الجنوبية، نتحدث عن محافظة السويداء ودرعا، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على الأردن بشكل كبير. الأردن بحاجة أن تكون هذه الحدود مضبوطة بشكل أكبر، أن تكون تحت سيطرة الجيش السوري، وأن يكون هنالك حالة من الأمن والاستقرار نتيجة سنوات طويلة من الانفلات الأمني الذي تشهده هذه المنطقة في عهد النظام المخلوع. فبالتالي تحدث عن عهد جديد من العلاقات الأردنية السورية، وصفها وزير الخارجية الأردني في وقت سابق بأنها في أفضل حالاتها وعلى جميع الأصعدة العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وجميع المجالات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مراسلة تلفزيون سوريا من عمان بديعة الصوان. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات، وذلك في أثناء تواغلها في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود تواغلت في أطراف قرية صيد الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى تواغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبية وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. عقب سقوط النظام المخلوع، صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا والتوغل في المنطقة العازلة في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقع عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز تحركات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة كندا الأحمد.
2: في 8 من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلو متراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي.

0: حلب ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: كشف موقع ذا ميري تايم إكزيكيوتيف عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط، وذلك عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن إن الوجود الروسي في المتوسط خلال الأشهر الماضية اقتصر على سفينة واحدة لفرقاطة من فئة ستيريغوتشي، وقد رصدت روسيا في ميناء طرطوس في نيسان الماضي، ولم تعد إلى موطنها في سلوك يفسر على أنه محاولة للحفاظ على موطئ قدم روسي دائم في المنطقة، وذلك رغم أنهاء السفينة رحلة طويلة شملت عبور القناة الإنجليزية والدوران حول أفريقيا والمشاركة في المناورات البحرية لدول البريكس وزيارتها موانئ في سيشل وبندر عباس. أصدرت وزارة العدل بياناً دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة. وصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه للعدالة. هذا وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي، قال لتلفزيون سوريا إن وزارة العدل تلقت وعودا بتسلم القصر العدلي في الحسكة غدا السبت، مؤكدا زيادة الحراسات الأمنية لضمان إتمام التسليم دون عراقيل.
2: يعني كان اليوم يوم مؤسف حقيقة، مع ذلك يعني نحن نأمل أنه تجاوزنا هذه الأزمة وتم الحصول على وعود أنه نستلم القصر العدلي غدا. اليوم ما تم مع الأسف، يعني استلام كان من المفترض وزارة العدل تتسلم بشكل رسمي القصر العدلي، ويداوم قضاة لجنة الطعون في الانتخابات في اللجنة الفرعية في الحسكة تباشر دوامها في القصر العدلي أساسا، لأنه اليوم الخميس ويوم السبت هو موعد استقبال الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. فتلقينا وعودا أنه غدا إن شاء الله يتم ترميم ما حصل، ويوم السبت تتسلم وزارة العدل القصر العدلي. طبعا نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الوعد دون أي عراقيل ودون حدوث مشاكل مجددا، وذلك بزيادة الحراسات الأمنية من قيادة الأمن الداخلي.
1: وأضاف الهلالي أنهم قرروا الانسحاب من المشهد بهدوء بعد إساءة شبان لرموز سيادية لمنع تطور الأمور بينهم وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء يمثلون أقلية رغم تأثيرهم السلبي الكبير.
2: لم نشأ أن تتطور الأمور بين هؤلاء الشبان الذين أساءوا لرموز سيادية، أساءوا للدولة السورية حقيقة، وبين قوى الأمن الداخلي المنشأة حديثا في محافظة الحسكة واللي اندمج فيها كثير من عناصر الأسايش سابقا. لم نشأ أن تتطور الأمور بينهم، لذلك آثرنا الانسحاب من المشهد بهدوء حتى يعاد ترتيب الأوراق بشكل أفضل. حقيقة هؤلاء مهما كانوا قليلين، يعني هم أقلية بكل الأحوال، وليسوا الصوت الغالب في التيار الذي يريد الدمج، لكن مع الأسف مع قلتهم إلا أنهم يعني بشغابهم وبالحركات اللي يقومون بها هي حركات مؤثرة سلبا وبشكل كبير.
1: كما وأشار الهلال إلى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان فارغا لقرابة شهر قبل أن

0: تشغله مجالس العدالة التابعة لقسد، مشيرا إلى أن اللافتات وضعت حديثا وليست القديمة المعتمدة في المبنى.
1: المسألة الأولى أن القصر العدلي في محافظة الحسكة كان غير مشغول أصلا خلال الفترة الماضية، وكذلك يعني القصر العدلي في منطقة القامشلي أيضا كان يعني قبل تحرير دمشق كان موجود فيه قضاة النظام سابقا يقومون بأداء مهامهم في القضاء. وأما القصر العدلي في محافظة الحسكة فكان فارغ تماما إلى قرابة مدة شهر تقريبا، بعد يعني من حوالي مدة شهر أشغلتها مجالس العدالة ضمن منظومة قسد ووضعت يعني قضاتها وموظفينها في ذلك المبنى. فبالأصل المبنى في محافظة الحسكة كان فارغ، ما كان فيه أحد من القضاة ولا الموظفين سابقا خلال مدة شهر. فاللافتات التي وضعت هي لافتات حديثة أصلا وليست اللافتات القديمة المعتمدة.
0: أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأوضح مرقص أن الوفد سيضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة، على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. وأشار مرقص بعد حضوره جلسة لمجلس الوزراء إلى أن ملف التوتر على الحدود مع سوريا لم يطرح خلال الجلسة، لكنه نوقش في الاجتماع الوزاري الأخير، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة أي إشكالات. قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل ماخت، قال إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من شهر أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. نقلت وكالة سانا عن ماخت قوله إن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية، كما أشار إلى علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
2: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية.

0: استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
1: ينضم إلي محمد سعيد شيخ الكار، رئيس غرفة تجارة حلب، أهلا ومرحبا بك.
2: هذا المشاهدين،
1: هل تتوقعون أن يسهم هذا المسار الجديد في تخفيف الأعباء على المصدرين السوريين للمواشي؟
2: في الحقيقة أن القرار الذي يعمل على تنفيذه هو من منطلق رب ضارة نافعة. لا شك أننا نتمنى أن تستمر هذه السيولة وهذه التسهيلات لتصدير والترانزيت من خلال الحدود الأردنية السورية السعودية. لكن حيث ما ذكرتم من خبر يشكل عبئا ماديا كبيرا، فبحسبة بسيطة إذا كانت الشاحنة تحمل 500 رأس غنم ف $60 للرأس، أي أنها تكلف $30,000، وهو أكثر بكثير مما يطمح المصدر بالربح به من هذه الشاحنة. فهذا العبء دعانا أن نفكر في البدائل، وإن كانت هذه البدائل لها بعض المعوقات مثل طول المسافة وكثرة استهلاك الوقود، لكنها أيضا تفتح بابا لوجود معبر آخر وطريق آخر وفتح التعامل التجاري مع العراق الذي أصلا يود أن يدخل في هذه المنظومة اللوجستية من حيث تنشيط الترانزيت لديه وتنشيط الحركة التجارية ما بين تركيا وسوريا والخليج وبل وحتى الشرق الأقصى. فالحقيقة القرار هو تحت عنوان مرغم أخاك لا بطل، ولكن رب ضارة نافعة مثل ما ذكرنا، سيكون هذا بديل وربما تكون هناك تسهيلات من الطرف العراقي بل وحتى تحديثات في الطرق تفضي إلى أن تكون هذه الطريق بديل مقبول تجاريا ولوجستيا لتصدير بضائع التجار السوريين.
1: ما انعكاس هذه الخطوة على أسعار الأغنام في السوق السورية؟
2: لا شك أن تصدير أي مادة وخاصة اللحوم الحمراء قد يؤدي بعض الارتفاع في السوق المحلي، ولكنه أيضا يفيد في عودة القطع النادر للبلاد والتي تمر الآن في احتياج لهذه الحركة التجارية، وأيضا ينشط أعمال المربين ويخفف من أعبائهم، حيث أن كان هناك غلاء للأعلاف ومصروف كبير في تربية الماشية والمواد البيطرية وغيرها، يستطيع من خلالها التاجر وغرف التجارة ووزارة التجارة وحماية المستهلك وضع موازنة ما بين حاجة السوق المحلي وأيضا تشجيع تربية المواشي وتصديرها وتخفيف الأعباء عن المربين لكي تخرج نتائج تجارية تشجع أكثر على الاتجاه في توسيع مزارع التربية وتوسيع عدد قطعان الأغنام، وهذا أيضا سينعكس فيما بعد على السوق المحلية في رخص اللحوم.
1: نعم، هل تتوقعون يعني بأن يكون انخفاض تكاليف تصدير الأغنام إلى الخليج ودول أخرى سيؤدي إلى تحسن المنافسة والقدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق الخليجية؟
2: لا شك، فهي حسبة بسيطة، عندما يستطيع التاجر أو المربي في سوريا أن يخرج بأرباح مقبولة، فهذا يشجعه على زيادة أعداد التربية ودعم هذا القطاع.

0: وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة التصدير وتغطية السوق المحلي وتلبية طلبات حاجة الدول المستوردة لهذه الأغنام التي هي أصلا مرغوبة عالميا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد سعيد شيخ الكار، رئيس غرفة تجارة حلب، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: تواجه المواشي في محافظة الرقة ازديادا في انتشار الحمى القلاعية، يأتي ذلك بالتزامن مع اعتدال الطقس وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى غياب اللقاحات الفعالة، إذ يتخوف مربو المواشي من تكرار خسائر العام الماضي التي شهدت نفوق نحو 60% من المواشي.
2: يقدر عدد المواشي في محافظة الرقة بنحو 3 ملايين رأس، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد والأمن الغذائي، لكن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة أبرزها تفشي الحمى القلاعية، ما يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية.
3: بالنسبة للقلاعية ضرت الناس 75%، أما السنة هاي ضر للدمية الآن يعالج المربي، جاء نعالج الدمية، ضربنا عند الدمية ومع هذا من تلقت الغنم خضار شوي بل بدأت طقت. تبحث على شلون؟
4: العام الماضي تأثرنا كثير، ما تلي ما يقارب بال 150 طلي، يعني 150 قطيع الغنم. السنة هذه جتنا إصابة خفيفة، يعني ما تلي شيء 20-25. نطالب من الجهات المعنية أن ينظرون بينا بما أنه إحنا هي المربين المواشي.
2: سجل مخبر الصحة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة اكتشاف سلالات فيروسية أبرزها العتراسات 1، ما عقد جهود المكافحة وأعاد طرح ملف اللقاحات والتحديثات العلاجية.
5: طبعا الوزارة مشكورة، قدمت لنا لقاح حمى قلاعية للأبقار، طبعا بس بنسبة بسيطة 5000 جرعة، يعني ما تشكل حوالي 15-20% من حجم الأبقار الموجودة بالمحافظة، وبدنا احنا كمية أكبر للمحافظة، وبنفس الوقت إذا في عندنا منظمات تشتغل على أرض الواقع تساعدنا قدر الإمكان. طبعا منظمة الفاو مشكورة، وعدونا خلال الفترة القادمة يأمنون طبعا اللقاح ويصير توزيع ويصير في تلقيح بنسبة أوسع وأكبر.
2: يشكل انتشار هذه الأمراض خطورة بالغة لتأثيره على تراجع إنتاج الحليب واللحوم وارتفاع كلفة التربية وعلى الأمن الغذائي المحلي.
6: يصارع اقتصاد الثروة الحيوانية المتأرجح من أجل البقاء بوصفه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل دعم هش تقدمه وزارة الزراعة والجمعيات الغنامية. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادر الطبي في مشفى الرحمة بمدينة دركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى، وقال المراسل أن المحتجين طلبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم، وذلك لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمة الداعمة. هذا ويعتبر مشفى دركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهريا أكثر من 75,000 مريض. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومبابكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي. وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا.

0: بدأ افتتاح مراكز المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان بهدف تسهيل معاملات الأهالي وتثبيت حقوق الملكية في خطوة من شأنها دعم عودة السكان والاستقرار في المنطقة، إذ تخدم دائرة سراقب وحدها أكثر من 200 ألف مواطن ضمن مشاريع تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: بعد 3 أشهر من أعمال الترميم والتأهيل، عادت دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب إلى العمل مجدداً لتقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة ومحيطها.
2: نحن كنا في يطينا فيخد بعض الملكية تبعي، وما بلاقي أرقامها، فخطر الأرقام كلها يعني قديماً. فجيت مبارح أنا عندي ملكيتين، والله خلال 10 ربع ساعة طلعوا لي الملكية الثانية. اليوم طلعوا لي، لأن كان في سجل ما في عندهم، ما الكمبيوتر عندهم قليل، لو موجود ومخزنين كان مش الحال فورا يعني. فهلا طلعوا لي الثاني، وشغلهم كويس كثير محترم، مش جماعة كثير أواديب ومحترمين يعني.
3: اليوم اي واحد بده يشتري، انا زمان كان في عنده اثبات ملكي، انا ما فيني اشتري، فرجيني اثبات ملكيتك لحتى اشتري منك، او اذا بدي استاجر منك. فشيء ضروري وممتاز جدا انه تم تاهيل هذا المبنى، الله يعطيه العافيه للقائمين على تاهيله، شكرا كثير لهم يعني، كثير ساعدونا، خففوا علينا عبء كثير.
1: لا عودة مستدامة من دون خدمات أساسية وبنية تحتية في مناطق هجر أهلها قسرا من قراهم، ملف تضعه الجهات المعنية في صدارة أولوياتها بالتعاون مع منظمات دولية وشركاء محليين، من بينهم منظمة جوبادير، في سياق إعادة تأهيل المرافق الخدمية واستعادة الحياة في المناطق المتضررة.
4: مبنى سرائب كان متعرض لقذيفة ومدمر الطابق الأول، فاضطرينا بالتنسيق مع نقابة مهندسين نعمل دراسة جديدة، نهد الطابق الكامل بالطابق الأول بالكامل ونرجع نعيد صبه وتجهيزه بالكامل. فكان المشروع الأعمال هي كل احتياج الأبواب والشبابيك، تجهيز الحمامات، أعمال صحية الكهربائية، تزويده بالطاقة الشمسية بحيث ما يكون عنده احتياج أو تنقطع خدمات مستفيدة.
1: رغم نقص الكوادر، يواصل القائمون على دائرة المصالح العقارية في سراقب توثيق مختلف أنواع العقود للمالكين ومنح الوثائق العقارية للمراجعين، بما يخفف الأعباء المادية عن المستفيدين ويقرب الخدمات من الأهالي العائدين.
5: يعد افتتاح المصالح العقارية خطوة عملية تعكس عودة مؤسسات الدولة والخدمات إلى مناطق شهدت تهجيراً ودماراً لمساعدة الأهالي في تثبيت حقوقهم والانطلاق نحو إعادة الإعمار والاستقرار. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريفو إدلب.
0: أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الضربات التي نفذت ضد إيران بالأمس كانت رداً دفاعياً منفصلاً عن عملية الغضب الملحمي، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر من إيران اليوم الرد على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله بأن يكون عرضاً جاداً. أكد روبيو خلال مؤتمر صحفي على موقف الرئيس دونالد ترامب القاضي بضرورة معالجة أي تهديد تشكله إيران، قال أن الجميع متفقون على عدم القبول بحيازاتها للسلاح النووي، مضيفا أن بلاده لن تسمح لطهران بالسيطرة على مضيق هرمز. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الإيرانية تحركات البحرية الأمريكية ضد ناقلتي نفط إيرانيتين، وصفة إياها بالأعمال العدوانية وبالانتهاكات للهدنة وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. في السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تختار خوض مغامرة عسكرية متهورة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي بحسب تعبيره، مضيفا أن بلاده لا تخضع للضغوط وأن مخزونها من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق تبلغ 120%. ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود.

0: أهلا ومرحبا بك شعبان. كيف يتم التفاعل في الأوساط الإعلامية الأمريكية على مقترح إنهاء الحرب؟
1: مساء الخير وسيم. نعم، هناك نوع من الترقب هنا للرد الإيراني. طبيعة هذا الرد ماذا سيكون عليه؟ طبعا لا يخفى على أحد أن ما يدور الحديث عنه هو ليس اتفاق سلام نهائي بين البلدين، إنما مجرد مذكرة تفاهم لعل أبرز بنودها يتعلق بالإعلان الرسمي عن إنهاء الحرب وبحث مستقبل مضيق هرمز والحصار الأمريكي، طبعا إضافة إلى المسألة الأهم والأبرز وهي البرنامج النووي الإيراني. طبعا كل ذلك في حال يعني حصل تقدم على هذا الصعيد، ستكون هناك مفاوضات بين الجانبين مدتها 30 يوما فقط. يعني مذكرة التفاهم أو الشروط الأمريكية أو المطالب الأمريكية تتحدث عن فترة التفاوض بين الجانبين مدتها 30 يوما فقط. بغض النظر، لا يوجد توقعات كبيرة بأن الجانب الإيراني سيجيب بإيجابية على المطالب الأمريكية، لأنه حسب بعض التقارير الصحفية الموضوع النووي الإيراني والمطالب الأمريكية وخاصة المطلب بتعليق تخصيب اليورانيوم لنحو مدة 20 عاما، إضافة إلى تسليم ما تملكه إيران من اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآتها النووية في نطنز وفوردو وأصفهان، وإخضاع البرنامج النووي الإيراني برمته لرقابة دولية والسماح بعمليات تفتيش مفاجئة. كل ذلك يعني وسيم جعل بعض المراقبين لا يتوقعون أن يكون هناك يعني ردا إيجابيا إيرانيا على كل هذه المطالب. كل التوقعات يعني تذهب باتجاه إذا يعني أن الإيرانيين ربما يبحثون في مواضيع لها علاقة بإنهاء الحرب ومضيق هرمز، هذا كل ما في الأمر، فيما يتم تأجيل البحث أو المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى تفاصيل لاحقة. لكن لوحظ أيضا يعني على المطالب الأمريكية والشروط الأمريكية وسيم أنها استبعدت تماما أو لم تأتي على ذكر مواضيع كانت مهمة للجانب الأمريكي في وقت سابق، مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، الأذرع الإيرانية في المنطقة، دعم إيران لوكلائها. يعني كل هذه المواضيع لم تأتي عليها المطالب الأمريكية، وهذا ما أضفى يعني نوع من التساؤلات حول يعني إذا ما كان الجانب الإيراني الأمريكي قد أسقط تماما من مطالبه مثل هذه الشروط. نعم، إليك وسيم.
0: نعم، والسيناريوهات المتوقعة بحسب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الأمريكية في حال لم تستجب إيران لهذا المقترح ولم توافق عليه، مع تصريحات الرئيس الأمريكي بأنهم مثلما سحقوا إيران سيستمر هذا العمل وبقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل.
1: نعم وسيم، يعني الرئيس دونالد ترامب غالبا ما يعني يبدي اهتمامه بالمسار الدبلوماسي، واكد اكثر من مره يعني ان الهدنه مستمره وانها ساريه المفعول، حتى على خلفيه الضربات التي حصلت يوم امس والتوتر العسكري. اكد ترامب ان هذا يعني لا يعني عوده للعمليات العسكريه، انما الهدنه مستمره وستبقى ساريه المفعول، لكنه حذر بنفس الوقت في حال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فستكون هناك ضربات أكثر كثافة ويعني أكثر فتكا من السابق. لكن يعني من غير الواضح إذا ما كان يقصد الرئيس دونالد ترامب ذلك حقا، وبنفس الوقت هو الذي أنهى أعلن يعني أبلغ الإدارة إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الأمريكي إنهاء العمليات العسكرية بشكل رسمي، بمعنى أنه تم وضع نهاية لهذه الحرب. بنفس الوقت الهدنة يعني وقف إطلاق النار هدنة مفتوحة لم تحدد بإطار زمني، وغالبا يعني لاحظنا عبر المرات السابقة وضع الرئيس ترامب أكثر من مرة يعني مدد زمنية ثم عاد ويعني أجل تهديداته، ويعني من غير المتوقع أو من غير الوارد حسب أغلب التحليلات وما يقوله الخبراء في وسائل الإعلام الأمريكية أن يعود الرئيس ترامب إلى العمليات العسكرية أو إلى الحرب. سيتبع أكثر المسار الدبلوماسي وسيستمر في فرض الحصار حتى يجبر إيران على التسليم أو القبول ببعض الشروط الأمريكية. نعم، إليك وسيم.
0: شكرا لك على كل

هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن البحرين والولايات المتحدة تقدمتا بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو فيه إيران إلى وقف جميع الهجمات بمضيق هرمز. نقل الموقع عن الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي قوله إن المشروع يحظى بدعم من الكويت وقطر والسعودية والإمارات. كما أشار الرويعي إلى أهمية إبقاء هذا الممر الاستراتيجي آمنا ومفتوحا بالكامل والحاجة إلى القيام بعمل جماعي بشأن ذلك. وأوضح أيضا أن المشروع يدعو لوقف فوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة، ويتناول أيضا زرع الألغام وفرض الرسوم غير القانونية في المضيق. قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي خلال نيسان الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط. وأضافت المنظمة في بيان أن مؤشر أسعار الحبوب زاد بنسبة 0.4% وأسعار القمح العالمية بنسبة 0.8% واللحوم بنسبة 6.4%، لافتة إلى أن المزارعين باتوا يتجهون إلى زراعة محاصيل أقل اعتمادا على الأسمدة في ظل ارتفاع أسعارها. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي قضية صرع صارت معي. الأسوأ من ذلك هي قضية اعتقال زوجتي وبنتي معي. قال لي ترى حطينا بنتك لحالة، ما ممكن نرجع لأمها إلا لحتى تعترف لنا. كان الاعتراف المطلوب مني أني أعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري. الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الأسد.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم

الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي. إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع، قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

بكم مشاهدينا في حلقة عين سوريا، ونبدأها بالعناوين. ارتفاع منسوب بحيرة الفرات يحصن التغذية الكهربائية للسد ويزيد كفاءة توليد الكهرباء إلى 300 ميجاوات. ارتفاع مخزون سد الأبرش في طرطوس بعد سنوات من شح الأمطار وزيادة ملحوظة في الواردات المائية. تلفزيون سوريا يستطلع آراء السوريين حول رفع أسعار المحروقات ومخاوف من انعكاسات سلبية على الحياة المعيشية والخدمية.

0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجاوات في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات وازدياد الواردات المائية القادمة من تركيا، ما انعكس بشكل مباشر على التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
1: انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
2: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أول كثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والأمور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني أقل شيء 18 ساعة.
1: ومع انتقال إدارة السد إلى الحكومة السورية تضاعفت الطاقة الإنتاجية من 150 ميجاوات لتصل إلى حدود 300، تحول دفع بالأهالي نحو الاعتماد الأكبر على الشبكة الكهربائية العامة، موفرين بذلك مبالغ طائلة كانت تستنزف في الاشتراكات الشهرية للأمبيرات والطاقة الشمسية والمحروقات.
3: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا بالوضع الحالي تحسن،

0: بصراحة التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن. يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت، صار بإمكان أي يعني أي بيت بإمكانه أنه يطبخ على الليزرية.
1: يعمل أسد الفراتي حالياً بنصف طاقته عبر 4 مجموعات توليد من أصل 8، وفي حين تستفيد المنشأة بشكل كامل من المياه الممررة عبر العنفات القائمة، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
2: بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية، تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج بتركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 ل 200 وسطية.
1: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
3: سجل مخزون سد الأبرش في محافظة طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام مقترباً من سعته التخزينية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حين تراجع إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
4: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبرش في ريف طرطوس، وجفاف انعكس مباشرة على الأراضي الزراعية، حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.
5: موسم الجفاف مرينا فيه أوقات عصيبة جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنة جيدة جدا. وتاني شغلي عنا هون بالنسبة للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
4: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبرش بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
6: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله موسم زراعي جيدة ودورات زراعية ممتازة إن شاء الله. السنة الماضية كان سنة جفاف، وصلنا لتخزين 8 مليون متر مكعب، السنة الحمد لله إجا موسم مطري جيد من المواسم المطيرة السنة.
4: يقع السد جنوبي مدينة صافيتا على نهر الأبرش، ويعد أكبر سد في محافظة طرطوس، إذ دخل الخدمة عام 1997، ويسهم في ري ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهل عكار، ما يجعله من أهم الموارد المائية الداعمة للزراعة في المنطقة.
7: بين عام شهد جفافاً وعام امتلأ فيه سد الأبرش بمياه وفيرة، تتبدل الصورة هذا الموسم مع تحسن المخزون المائي بانتظار موسم زراعي أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
3: وللتفاصيل معنا من دير الزور مصعب الحنت، ومن طرطوس لنجبارة أهلا بكما. البداية معك مصعب، حدثنا عن ارتفاع منسوب سد الفرات وكيف تأثرت المنطقة.
8: تحياتي لك كاترين والمشاهدين الكرام. هو بعد سنوات حقيقة من تراجع منسوب المياه والجفاف الذي أثر على منطقة الفرات بشكل عام، شهد عام 2026 تحسنا كبيرا في الواقع المائي عقب هطول أمطار غزيرة ووفيرة خلال الموسم الشتوي، ما أدى إلى ارتفاع الواردات المائية بشكل ملحوظ. امتلأت بحيرات الفرات بنسبة تجاوزت بحسب المعنيين 85% بحسب تقديرات المؤسسة العامة للسدود، فقد وصل المخزون الكلي للسدود كاترين الثلاثة تشرين الفرات وكديران إلى نحو 93% من سعته العظمى، بما يعادل قرابة 16 مليار متر

0: مكعب ثاني من المياه في واحدة من أعلى نسب التخزين التي تشهدها منطقة الفرات منذ سنوات. تجاوز الوارد المائي لنهر الفرات حاجز 500 متر مكعب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع يعني البحيرات الثلاثة السدود، أيضا زيادة المخزون المائي منذ بداية عام 2025 بأكثر من 3 مليارات متر مكعب نتيجة استمرار تدفق المياه والأمطار الغزيرة. طبعا لها إيجابيات كثيرة كاترين وسلبيات هذا الارتفاع الكبير من المخزون. طبعا اتخذت الجهات المعنية إجراءات احترازية لتنظيم كميات المياه الممررة، تم زيادة تمرير من سد قديران مثلا بهدف المحافظة على سلامة السدود وضمن الحدود الآمنة. أيضا في المقابل مؤسسة المياه أطلقت يعني تحذيرات للأهالي والسكان القريبين من ضفاف الفرات الابتعاد قليلا بسبب ارتفاع المياه، وأيضا الارتفاع هذا حمل معه العديد من الإيجابيات، في مقدمتها هي زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في سد الفرات، ساهم تقريبا ارتفاع المياه في نهر الفرات في السد في كميات توليد بشكل كبير جدا، لكن هو بحسب ما فهمنا هو يعني مؤقت ربما لشهرين أو ثلاثة، بما بعد أن كان المعدل الطبيعي للإنتاج يتراوح ما بين 150 إلى أكثر إلى 200 ميجاوات انعكس إيجابا على واقع التغذية الكهربائية في العديد من المناطق سواء في الرقة أو المناطق المحيطة بها. أيضا استفادت الأراضي الزراعية بشكل كبير جدا من هذه الوفرة المائية، التقينا نحن قبل أن تتساقط الأمطار مع بعض الفلاحين في الشرق السوري، قالوا لنا أنهم يحتاجون المياه بأي شكل من الأشكال، وكان هناك عبء كبير على وزارة الزراعة، لكن يعني هطول الأمطار يعني ساعد هؤلاء الفلاحين بشكل كبير جدا. وأيضا هناك إيجابيات كثيرة، لكن رغم هذه الفوائد لم تخلو الحالة من بعض السلبيات والتحديات، تسببت الارتفاعات أيضا الكبيرة في غمر بعض الأراضي الزراعية وبعض المناطق القريبة من مجرى النهر سواء كان في دير الزور أو في الحسكة أو في الرقة، إضافة إلى زيادة المخاطر على القرى المناطق المحاذية لنهر الفرات. وكان هناك أيضا إيجابيات أخرى كثيرة استفادت منها القطاع الزراعي بشكل كبير جدا من هذه الوفرة المائية، ساعدت الكميات المخزنة في تأمين المياه لبعض الأراضي الزراعية التي تحتاجها. ومن أبرز الإيجابيات هي تحقيق مخزون استراتيجي كبير داخل بحيرة الأسد والبحيرات أيضا المرتبطة بالسدود الثلاثة، ويعد هذا المخزون مهم جدا لمواجهة أي سنوات جفاف مستقبلية محتملة مستقبلا إذا كان هناك جفاف. طبعا ضمن يعني يضمن استمرار توافر المياه لأغراض الشرب كاترين والزراعة وأيضا لتوليد الكهرباء.
1: بالانتقال إليك لين، حدثينا كيف استفادت الأراضي المحيطة من سد الأبرش من ارتفاع هذا منسوب هذا السد؟
2: مرحبا كاترين. نعم بالواقع يعني العام الماضي شهد جفافا كبيرا في الأراضي الزراعية المحيطة لسد الأبرش وبعموم مناطق ريف طرطوس، يعني حدث جفاف كبير في هذه الأراضي ونقص في الإنتاج، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية والأراضي والبيوت البلاستيكية. طبعا كان المزارعون أيضا يلجؤون لطرق بديلة لري محاصيلهم وإنقاذ المحصول الزراعي، ويعني أيضا كان هناك نقص في الإنتاج، نقص كبير في إنتاج المواد الزراعية، كانوا يلجؤون لطرق بديلة لري هذه المحاصيل عبر حفر آبار أو الري بالتنقيط أو عبر استجرار مياه من النهر الكبير الجنوبي على الحدود، ولكن ليس معظم الأراضي في سهل عكار المحيطة يعني بسد الأبرش هي قريبة من هذا النهر، فكانوا يلجؤون لحفر الآبار أو عبر الري بالتنقيط. هذا الأمر يعني كان يحمل المزارعين أعباء كبيرة مادية، وهم غير جاهزين لهذا الأمر، فهم يعني بطبيعة الحال يعتمدون بشكل كبير على مياه سد الأبرش في ري محاصيلهم وأراضيهم الزراعية، فعند لجؤهم لي الطرق البديلة هذا الأمر يعني يحمل مزارعين أعباء كبيرة ويقلل أيضا الإنتاج. طبعا هذا العام تبدلت يعني الصورة وارتفعت نسبة مياه سد الأبرش 10 أضعاف، كانت العام الماضي 8 ملايين متر مكعب، بينما هذا العام وصلت ل85 متر مكعب، فهذا الارتفاع الكبير انعكس بشكل إيجابي على المزارعين وعلى ري المحاصيل الزراعية أيضا في المناطق المحيطة بالسد. طبعا هذا السد يروي ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي المحيطة بسهل عكار. هذه المساحة نفسها

0: كانت العام الماضي، ولكن يعني كانت نسبة الري قليلة، وإنما هي المساحة التي تروى من هذا السد ذاتها ولكن كانت النسبة قليلة. أما هذا العام يعني شهدت هذه المناطق هطولات مطرية كثيرة، ويعني ارتفعت نسبة مياه السد بشكل كبير، ما يعني يبشر المزارعين بموسم زراعي أفضل من الأعوام السابقة.
1: بالعودة إليك مصعب، تحدثت عن أن ارتفاع منسوب سد الفرات ساهم في توريدات نسب أكبر من الكهرباء، أي المناطق أو البلدات المستفيدة من هذه التوريدات؟
2: نعم، في الحقيقة هو أكثر الإيجابيات لتوليد الكهرباء كانت في محافظة الرقة والقرى المحيطة بها، وأيضا محافظة الطبقة ساهم في زيادة، وأيضا يعني الريف الشرقي لحلب ساهم في زيادة الكميات الإنتاج بشكل كبير جدا، وصل إنتاج الميجاوات تقريبا 950% من ما كان في العام السابق إلى 300. أيضا كان هناك تقنين في محافظة الرقة، تأتي الكهرباء ساعة وتنقطع إلى ما بين 5 أو 6 ساعات، اليوم باتت تأتي الكهرباء إلى 5 ساعات. إنما بحسب ما فهمنا من مؤسسة المياه أن هذه الزيادة هي مؤقتة، ربما تستمر لشهر أو أكثر حتى تعود إلى ما كانت عليه في السابق، بسبب ربما عودة يعني المياه أو تقل نسبة هذه المياه قليلا. لكن الآن هناك إيجابيات كثيرة، من أهم هذه الإيجابيات هو زيادة الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع منسوب المياه، وهناك سلبيات كثيرة، من بين هذه السلبيات أثرت على السدود التي أهلت مؤقتا على طول نهر الفرات، هذه أهلت بالتراب وبالأنقاض، مثلا السد الموجود في مدينة الميادين أهل منذ تقريبا 3 أشهر بسبب ارتفاع المياه، غمرت المياه السد بشكل كامل، توقف عن الخدمة بشكل كامل. في مدينة دير الزور هناك سد، أو هناك عفوا جسر ترابي وحيد يصل مدينة دير الزور بالريف، هذا الجسر يعني تم تأهيله عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه، تضرر بشكل كبير جدا، حفر وتشققات وتصدعات يعني أثرت بشكل سلبي على هذا الجسر الواصل ما بين الريف والمدينة، وبعض السدود الجسور الأخرى مثل جسر العشارة وجسر الميادين تضررت بشكل كبير جدا، جسر الميادين توقف بشكل كامل. إنما الإيجابيات هي كثيرة جدا، الإيجابيات مثلا القطاع الزراعي انتعش بشكل كبير جدا في عموم الشرق السوري، أيضا الكهرباء، وأيضا الوارد المائي الكبير اليوم في البحيرات الثلاث كبير جدا، ربما في حال كان هناك سنوات جفاف قادمة تكون هذه المياه يعني كافية لتغطية هذا الجفاف، وأيضا استصلاح الأراضي الزراعية الكبيرة الموجودة الآن في الشرق السوري بشكل عام، والأراضي المتضررة المياه سوف تنفعها بشكل كبير جدا. كاترين
1: لين، هل هناك أي سلبيات كانت عند ارتفاع سد الأبراج؟
0: صراحة كاترين يعني لا يوجد سلبيات لهذا الارتفاع، فمساحة السد تبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب، والسعة التي وصل لها السد حوالي 85 متر مكعب، يعني صحيح أنها 10 أضعاف العام الماضي، ولكن السد لم يحدث به هذا الفائض الكبير الذي قد يؤدي لغمر يعني بيوت أو أراضي زراعية، وقد يحدث من خلاله كوارث طبيعية عبر طوفان هذا السد. فيعني لحد الآن السد امتلأ بنسبة 80 لـ85 متر مكعب، فيعني هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي طبعا على المزارعين وعلى إنتاجية هذه المحاصيل الزراعية.
1: لين جبارة من طرطوس ومصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا.

0: السد امتلأ بنسبة 80 ل 85 متر مكعب، فيعني هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي طبعا على المزارعين وعلى إنتاجية هذه المحاصيل الزراعية.
1: لين جبارة من طرطوس ومصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا.

0: بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجة إنه يرفعوا دغري. ما نعم نشتغل إحنا بالدولار، عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما أحلاه وهذا بيرفعوني يا رفعة واحدة يعني، والله العظيم عم نفقد مع الملك.
1: شيلك عن إنه أنا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح يأثر بأسعار الخضرة، بأسعار الخبز، ممكن بأي شيء يعني. المازوت متعلق بكل الدولة، مهم أكثر من سعر البنزين. فأنا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر فيه للقرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه يعني. بتمنى منهم هالشي يصير يعني.
2: والله هذا بنعكس على المواطن يعني، السلع كلها بدها تغلى يعني، المعيشة كلها يعني شوي شوي عم تغلى يعني، الوضع كله غالي هلا يعني. إن شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي إن شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل يعني.
3: يعني نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارجة من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولا وأخيرا المواطن اللي راح يتضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يتضرر من الغلاء. أسعار الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة أنه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
4: وفي حلب يختلف المشهد لكن تتشابه المعاناة، حيث ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
5: شي كفر، نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمسوه بين انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدولة تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب؟ وين الخيرات؟ وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كتير تصير. هاي البلد عم تغلي بنزين تغلي غاز تغلي غاز وتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه، عم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. أنا مسؤول عم يطالع يغلي بنزين، إذا ما عم يشوف الشعب إيش يعني إيش وضعه، الشعب وضعه تحت الصفر.
6: والله غلا خرب بيت للعالم يعني، لأنه اليوم على أساس أخذنا النفط وكله صار تحت إيد الدولة، نرجع إحنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطرة على أساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم، المعيشة مين ملحق عليها؟ ترجع أنت تأكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد والله.
7: لك يا عمي عشان تورا عم حسبونا عليه 147,000 يعني، والله شيء كتير. إن كان تاكسي عمومي اللي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، كان خصوصي ما بتوفي معه، طب والله زيادة الأسعار هاي كتير كتير يعني، لازم يغيروا القرار كلياته يخفضونا إياه. أكتر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، أكتر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا، نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بالنار وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرق حتى يجيب، والله مشكلة.
8: والله الغلا وجهه أسود، ليش نحن ما يعني أهل البنزين وأهل المازوت على أساس وأخذنا الحقول وأخذنا الكذا، لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصة. اتفاجأت والله، هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وبايش هذا، بدي أقضيها كني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لأني البنزين لحاله بده بيقلح للسيارة.
4: لتفاصيل أوفى معنا بدر كجك من دمشق وعمار مرجان من حلب. أهلا بكم. البداية معك بدر، كيف لاحظت ارتفاع أسعار اليوم في دمشق بعد ارتفاع أسعار المحروقات؟
9: نعم كاترين، انعكاسات كبيرة على الشارع السوري بشكل عام بعد قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت بين 17% و30% حسب نوع وأيضا الغاز المنزلي. كاترين، رصدنا الشارع السوري بشكل عام استياء كبير من هذا القرار صراحة، وأيضا هناك تأثير سلبي على الشارع السوري نتيجة غلاء المحروقات الذي تأثر اليوم ولاحظناه بشكل كبير جدا هو قطاع المواصلات، وتكاد تكون حركة الآليات تقريبا أخف من الأيام القليلة الماضية نتيجة عجز بعض سائقي السيارات على تعبئة أو تزويد سياراتهم.

0: بهم بالمحروقات. كاترين بصراحة أيضا ربما يترتب على رفع هذه المواد المحروقات يترتب عليها رفع أيضا بالسلع الأخرى كأيضا مادة الخبز والخضروات التي يعتمد المزارعون بشكل كبير وأساسي على مادة المازوت في تشغيل الآبار، إن كان تشغيل الآبار الجوفية، وأيضا العناية بالمحاصيل محاصيلهم التي ترد إلى الأسواق. وأيضا مطالبات كاترين بصراحة بضرورة العزوف عن هذا القرار والرجوع عنه من قبل الحكومة والنظر بمدخول المواطن السوري الذي بحسب ما وصف لنا السوريون وباستطلاعات آراء عديدة أن المدخول للفرد في الشهر السوري في سوريا لا يتناسب مع هذا الغلاء الذي عللته الدولة السورية والحكومة السورية بأن هذا الغلاء تزامن وارتبط مع الأوضاع الإقليمية والعالمية نتيجة السياسات الدولية التي تفرض على معظم الدول الغلاء، ارتفع بارتفاعات بنسب كبيرة جدا كاترين بصراحة تفوق قدرة الأهالي على الشراء، وتحول أيضا بينهم وبين هذه المواد التي هي مواد أساسية ومطالب أساسية لهم بشكل إن كان كالمحروقات البنزين والمازوت وأيضا الغاز المنزلي والذي تضطر العائلة لتبديلها بشكل ربما يكون شهري. نعم كاترين،
1: ننتقل إلى حلب معك عمار، حدثنا أكثر كيف تأثرت المدينة الصناعية في حلب من هذا القرار.
2: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني بالفعل هي المدينة الصناعية ما كنت سوف أتحدث أو أبدأ بها، المدينة الصناعية ثلاثة أيام بدون كهرباء بسبب عطل كان قد أصاب أحد الخطوط، لذلك الكهرباء حتى الآن غير مستقرة ويطالب الصناعيون بتبديل شبكة الكهرباء المتهالكة. بالإضافة إلى ذلك اليوم رفع الأسعار، قال لنا الصناعيون بأن هذا الرفع سوف يعود عليهم بالخسارة أو سوف يرفعون الأسعار والقدرة الشرائية لدى المواطنين سواء في السوق المحلية يعني غير مرتفعة لا تكفي لشراء لرفع أسعار المواد أو الصناعات المواد المنتجة من هذه الصناعات أو للمنافسة على في السوق الخارجية على أقل تقدير. الصناعة تأثرت بشكل كبير بهذا الرفع، خاصة الصناعات التي لديها يعني شودير أو يعني تستخدم المحروقات وبشكل عام، وأيضا الصناعات الغذائية تأثرت، بالإضافة إلى ذلك نقل

على أقل تقدير. الصناعة تأثرت بشكل كبير بهذا الرفع، خاصة الصناعات التي لديها يعني شودير أو يعني تستخدم المحروقات وبشكل عام، وأيضا الصناعات الغذائية تأثرت، بالإضافة إلى ذلك نقلها.

0: رفع أسعار المحروقات خاصة الديزل أو المازوت كاترين.
1: بدر، كما تحدث الزميل عمار أن منذ الغد ستبدأ الأسعار في سوق الهال بالارتفاع في حلب، ماذا عن دمشق؟ هل تغيرت أسعار الخبز والخضار والفواكه وباقي المواد الغذائية الأساسية؟
2: كاثرين، لا يختلف المشهد كثيرا بين محافظة وأخرى. هنا نحن نتكلم عن غلاء يعم سوريا بشكل كامل. هذا الغلاء سينعكس على الشارع السوري كاملا، ولن يقتصر على محافظة واحدة فقط.

0: أيضا طلب الأهالي بضرورة تعليل هذا السبب الذي ربما لم يقتنع الأهالي في سوريا بأن السبب هو إقليمي ودولي. الشارع السوري كاترين كان يريد أن يكون قرارا عكسيا نتيجة خضوع أغلب آبار النفط تحت سيطرة الحكومة السورية، لكن الحكومة السورية قالت أن هذه الآبار هي يستخرج منها نفط ثقيل وفيول ثقيل لا يمكن تكريره في سوريا إلا بنسب قليلة جدا كاترين، وهي 5% تقريبا. أما تعتمد سوريا في معظم الاستيراد في معظم الاحتياجات في سوريا من المواد الأساسية كالمازوت والغاز والبنزين أيضا على من استيرادها من دول مجاورة عبر ميناء طرطوس وعبر أيضا أنابيب ربما من الأردن أو غيرها من الدول المجاورة. هذا الاستيراد ربما سيترتب عليه رفع في الأسعار والتي ارتفعت بنسبة الضعف تقريبا، حيث كان سعر برميل البنزين سابقا 60 دولار عالميا وصل الآن إلى 113 دولارا للبرميل الواحد. يتمنى الأهالي الرجوع عن هذا القرار والنظر بعين الاعتبار كون الدخل السوري ربما هناك عائلات دخلها لا يتجاوز 2 مليون ليرة سورية. هناك أيضا استياء سابق من قبل السوريين نتيجة غلاء الكهرباء، والآن زاد هذا الاستياء مع رفع أسعار المحروقات. نعم كاترين.
1: عمار، إذا ما تحدثنا عن الموظفين السوريين عن الدخل المتوسط، هل هذه الأسعار تتناسب مع من هم من الدخل المتوسط؟
2: نعم كاترين، يعني ربما هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل أكبر أو اقتصاديين للحديث عنه، لأن الموضوع الدخل المتوسط والمقارنة بهذه النسبة من رفع أسعار المحروقات يعني لا تظهر بشكل جلي من اليوم الأول، ربما تحتاج إلى وقت أكثر، ولكن من المؤكد بأنها سوف تؤثر سلبا على محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، سواء من ناحية نقل المواد الغذائية والنقل بشكل عام للمنتجات الغذائية أو الصناعية أو غيرها، وأيضا بالنسبة لموضوع السلع الغذائية التي تحدثنا منذ أيام في تقارير عن ارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية بنسبة 20%. اليوم نتحدث أيضا عن زيادة في أسعار المحروقات التي سوف تنعكس بالتأكيد على أسعار السلع الغذائية وعلى أسعار النقل والمواصلات وباقي المواد أيضا التي يعني لا قدرة شرائية لدى المواطن السوري العائلات السورية لاقتنائها، وبالأصل كانوا يشتكون من الأجور المنخفضة. إذا تحدثنا عن مدينة حلب فمعظم أو الشريحة الواسعة في المدينة هم من العمال في سواء الورشات الصغيرة أو المتوسطة أو المعامل، الأجور منخفضة لا تتناسب مع المصروف أو الوارد لا يتناسب مع الصادر في هذه العائلة، القدرة الشرائية تكاد تكون معدومة. كثير من المواطنين أو الأهالي الذين قابلناهم قالوا لنا بأنهم يعني يعتمدون على مواد بديلة بالنسبة للغذاء، يعتمدون على لحم الفروج أو كباب الفروج على سبيل المثال بدلا من كباب أو لحم الغنم. منهم من قال بأنه يعني ينتظر حتى ترتفع الأجور، تنخفض فواتير الكهرباء، تنخفض أسعار المحروقات، لكنه تفاجأ في الأسعار بارتفاع هذه الأسعار الذي لا يتناسب أبدا مع الدخل، لا يتناسب مع القدرة الشرائية للأسر السورية كاترين.
1: بدر، هذا الاستياء، استياء الشارع السوري من هذا القرار، كيف لاقى صدى لدى الحكومة السورية؟
0: كاترين، بالنسبة للحكومة السورية لم يكن هناك أي ردة فعل من الحكومة السورية إلى هذه اللحظة. لا يزال الأهالي يطالبون بضرورة التبرير والرجوع عن هذا القرار الذي وصفوه الأهالي والسوريون بأنه قرار جائر بحقهم، وهذا ما لمسناه صراحة كاترين في الشارع السوري الذي عانى منذ اليوم الأول من بعد صدور قرار غلاء المحروقات والغاز المنزلي. أيضا لاحظنا اليوم هناك ازدحام كبير على مستودعات الغاز المنزلي، وهناك أشخاص يأخذون أكثر من أسطوانة خوفا من إعادة الغلاء أو

0: إعادة الغلاء مرة ثانية. أيضا كاترين هناك كان ازدحام يوم أمس على الكازيات ومحطات تزويد الوقود في دمشق وريف دمشق أيضا خوفا من الارتفاع، لكن هنا طالب الأهالي كاترين الحكومة السورية بمحاسبة محطات الوقود التي كانت تمتلك مخزونا كبيرا من الوقود على السعر القديم والسابق، وبدأت ببيعه مع صدور قرار الغلاء دون توريد شحنات جديدة في تلك المحطات. هذا ما طالب به أهالي كاترين، وربما سنشهد في الأيام القادمة غلاء في أغلب القطاعات في سوريا. نعم كاترين،
1: شكرا جزيلا لكما، بدر كجك من دمشق وعمار مرجان من حلب. ننتقل إلى اللاذقية لرصد ردة فعل الشارع حول هذا القرار مع مراسلنا هاشم العبدالله. أهلا بك معنا هاشم. هاشم، حدثنا عن ردود فعل الشارع في اللاذقية بعد صدور هذا القرار.
2: مرحبا كاترين، يعني بعد صدور قرار رفع أسعار المحروقات بشكل عام كان في اللاذقية وحتى في مختلف أنحاء سوريا، على وجه الخصوص نتحدث هنا في اللاذقية، يعني منذ لحظة يعني صدور قرار رفع المحروقات كان هناك يعني موجة استياء من قبل الأهالي نتيجة ارتفاع جميع أنواع المحروقات، إن كان البنزين أو حتى الديزل والاسطوانات الغاز المنزلي، والتي قالوا أنها لا تتناسب مطلقا هذه رفع هذه الأسعار بالنسبة للرواتب أو الدخل الفرد بشكل عام، لأنه يعني بطبيعة الحال هذا الارتفاع في المحروقات التي تدخل هي بشتى المناحي الاقتصادية وغيرها والاجتماعية حتى سيكون هناك أيضا غلاء بأسعار السلع الأخرى، لا سيما هناك أيضا تخوف من ارتفاع الأسعار الخبز وغيره، وأيضا كان هناك أنباء متضاربة عن أن الخبز سيبقى على سعره وأن يكون هناك الديزل للأفران مدعوم، لكن هذا يعني لا يكفي حقيقة، يعني هناك أمور حيادية أخرى، أجور المواصلات يوم أمس يعني مع لحظة القرار هناك بعض السيارات يعني لم تأتي، يعني لم يكن هناك غلاء بأسعار الأجور خلال يعني يوم أمس، لكن هناك بدأت يعني تظهر ملامح هذه الأزمة، أزمة المواصلات، بعض السيارات لم تأتي، كان هناك قلة في عدد السيارات التي تنقل السيارات الخاصة يعني إلى القرى وغيرها، وأيضا يعني من المحتمل أن يكون خلال الأيام القادمة هناك دراسة لتسعيرة جديدة ورفع لأسعار المواصلات التي يقول الأهالي هي بالأصل هي غالية ومرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. يعني هذا يعني بالنسبة للمواصلات، يعني هناك الكثير من القطاعات الأخرى من المحتمل أيضا أن تتأثر بارتفاع تسعيرة المحروقات بشكل عام، لكن اليوم يعني نحن اليوم جمعة وغدا سبت، يعني أيام عطلة، حتى الآن يعني لم تتضح معالم هذا الارتفاع بشكل فعلي على الأرض، الارتفاع فقط في الكازيات، يعني مثل الكازية التي موجودة محطة الوقود الموجودة خلفي تماما، يعني أغلب أو كل الكازيات يعني تبيع بالسعر الجديد، أما باقي التأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السلع الأخرى لم يعني يكن واضحا حتى هذه اللحظة، كون القرار كان يوم أمس والآن يومين عطلة، لربما سيكون هناك يعني تسعيرات جديدة، وأيضا مطالبات من الأهالي بضبط العملية التموينية، يعني من المحتمل أن يكون هناك تفاوت في الأسعار وأن تتأخر النشرات التموينية لأسعار المواد والسلع، مما يفتح المجال إلى الكثير من التفاوت في الأسعار في الأسواق التي يعني هي بطبيعة الحال التي تعتمد بشكل أساسي على المحروقات. نتحدث اليوم عن الخضار، يعني نبدأ فيها من السلسلة الأولى بمرحلة إنتاج الخضار من المزارع الذي يعتمد بشكل كبير على الآبار بسقاية أراضيه الزراعية أو حتى على الأنهار بواسطة النشرات التي تعمل على الديزل، سترتفع معه تكاليف الإنتاج، أيضا النقل من الحقل أو من الأراضي الزراعية إلى سوق الهال أيضا سيكون هناك ارتفاع لأسعار هذه الخضروات، لا سيما الباعة يعني في المحلات الخضار في في مختلف يعني انحاء المحافظه، ان كان محافظه مدينه او ريفا، سيتم نقلها ايضا من سوق الهال الى سترتفع تكاليف النقل. يعني كل هذه السلسله سيتحمل بالنهايه، سيتحمل هذا الارتفاع هو المواطن كما يقولون. يعني الان الارتفاع يعني لم يلمس بشكل يعني كبير على مستوى المواطنين، لكن هناك تخوف من ارتفاع في كثير من السلع نتيجة ارتفاع أسعار هذه المحروقات التي وجدوا أنها ليس لها أي مبرر، وخصوصا أن لم يكن هناك دراسة للدخل. الدخل الموجود لا يتناسب، دخل المواطن إن كان موظفا أو حتى في الأعمال الحرة لا يتناسب بشكل مطلق مع هذا الارتفاع كما يقول الأهالي.
1: هاشم، تقريبا كم متوسط دخل الفرد في الموظف في سوريا؟ وأيضا نتحدث نحن عن قطاع المواصلات، هو أكثر من تأثر أو أسرع من تأثر بهذا القرار، كيف سينعكس ذلك على الموظفين والطلاب؟
2: يعني بالفعل يعني بالنسبة لي يعني متوسط الدخل يعني اليوم مع الارتفاعات التي أتت يعني 200% أو 400% وصلت تقريبا يعني حوالي 1,200,000 ليرة، ويعني يزيد أو ينقص بقليل يعني، لكن هذا يعني بما يعادل 1.5 مليون متوسط الدخل يعني، وهذا يعني غير مناسب لأسعار المحروقات الجديد وغير يعني متكافئ. هو بالأصل هذه التسعيرات، تسعيرة المواصلات في السابق قبل أن تنخفض أسعار المحروقات في السابق كان هناك ارتفاع في الأسعار المواصلات، وكان يعني انعكاسه بشكل كبير على الموظفين والطلاب الذين يعني يأتون إلى الجامعات وأيضا إلى وظائفهم التي تتطلب طبيعة عملهم أو دوامهم بشكل يومي، وهذا أمر يعني صعب عليهم ويزيدهم تكاليف. الموظف اليوم الذي يتقاضى، إذا تحدثنا عن الموظفين كاترين، إذا تقاضى حوالي 1.5 مليون في الشهر، وهو يتطلب أن يأتي مثلا من الريف، من مناطق الحفة أو سلنفة أو انكسب أو من حتى مناطق جبلة إلى مدينة اللاذقية، يعني يوميا يحتاج إلى يعني مبلغ لا يقل عن 40,000 ليرة، إذا ما كان أكثر من ذلك، هذا فقط مواصلات. في حال ارتفعت المواصلات سيكون أكثر من ذلك، إذا داوم في الشهر ما يقارب 20 يوم، يعني كان هناك مبلغ فقط المواصلات مهدور بشكل كامل، لا سيما طلاب الجامعات، طلاب الجامعات الذي وخصوصا الكليات العلمية الذي يتطلب دوامهم بشكل يومي. الأسعار المواصلات يعني هم بالأصل يعني بدون دخل، طلاب يدرسون يوميا يعني يكون هناك تكاليف إضافية، لا سيما إن كان هناك أكثر من طالب في البيت، وهنا يعني كما يعني هو يعني القوانين أن الطالب من كان من مدينة من محافظة اللاذقية يعني لا يستطيع استخراج سكن أو يكون له سكن في المدينة الجامعة، بذلك أما أن يضطر الاستئجار وهو أمر أيضا مكلف، أو الذهاب يوميا من القرى اللي يعني التي يسكنون فيها إلى الجامعة أو بالعكس، وهذا أيضا مكلف لدى الطلاب والذي يثقل كاهل أهاليهم.
1: شكرا جزيلا لك هاشم العبد الله، كنت معنا من اللاذقية. مستمرون معكم في حلقتنا ونتابع بعد الفاصل. مديرية صحة حمص تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة.

0: راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم من جديد. نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرض في المجتمع.
1: مرضى أغراض
2: الشخصية. الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنا بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
0: أعلنت شركة ماستر كارد العالمية استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً. في سياق متصل قال المصرف المركزي في بيان إن الخطوة تتيح تنفيذ معاملات نقاط البيع باستخدام بطاقات ماستر كارد الصادرة دولياً، وتوفر حلقة وصل بين المؤسسات المالية المحلية وشبكة ماستر كارد العالمية، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف خدمات المدفوعات الدولية بشكل تدريجي وآمن. كما قال الحصرية إن إعادة ربط سوريا بالشبكة العالمية للمدفوعات ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين. بدأت المؤسسة السورية للمخابز بتنفيذ أعمال صيانة في عدد من مخابز محافظة دير الزور، وشملت أعمال الصيانة المخبز الآلي الأول في حي الحميدية بمدينة دير الزور ومخبز الميادين الآلي ومخبز العشارة الآلي. وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تحسين كفاءة المخابز الآلية في المحافظة ورفع جودة الإنتاج. أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة الطاقة أحمد سليمان أن السبب وراء ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع السعر العالمي للنفط. ونقلت صحيفة الثورة السورية عن سليمان قوله إن الوزارة حاولت الإبقاء على الأسعار كما هي، لكن لم تستطع الاستمرار في ذلك، كما أشار إلى أن رفع الأسعار كان قليلاً مقارنة بالدول المتقدمة التي رفعتها لعدة أضعاف على حد تعبيره. تواصل فرق الدفاع المدني متابعة أوضاع أهالي القرى المجاورة لسد السيحة شرق مدينة أدلب من جراء انهيار جزء من الساتر الترابي. وأدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في منطقة السيحة على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، ما تسبب في انهيار جزء من الساتر الترابي الحابس للمياه. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة بومباكو لإنشاء منطقة حرة في إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة

بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي، وبحسب الاتفاق سيتم تنفيذ المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ على أن يشمل إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف ومرافق صناعية وتجارية وخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بحسب الهيئة العامة للمنافذ في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي قضية صرع صارت معي. الأسوأ من ذلك هي قضية اعتقال زوجتي وبنتي معي. قال لي ترى حطينا بنتك لحالها، ما ممكن نرجع لأمها إلا لحتى تعترف لنا. كان الاعتراف المطلوب مني أني أعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري. الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الأسد.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد.

لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد.

مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. للسوريين قصص متنوعة تحمل فصولا من المعاناة مع نظام الأسد المخلوع، لكن تحت هذا العنوان توجد تفاصيل كثيرة تختلف بين محافظة وأخرى، لكن جميعها تلخص نظرة ذلك النظام المخلوع للسوريين. قصص كثيرة قد تحتاج إلى سنوات لينتهي الحديث عنها، ومنها ما يصعب تصديقه أيضا، فيصدم المشاهد عندما يرى هذه الروايات مدعومة بمقاطع مصورة أو باعترافات المجرمين أنفسهم، رغم أن

زائد وأظهرت ضحاياهم يتحدثون عن المعاناة التي ألقى بها هؤلاء الأشخاص على المدن التي نشطوا فيها. زكريا جرجنازي وهو أحد أحدث المتورطين بانتهاكات ممن ألقي القبض عليهم مؤخرا ظهر في هذا المقطع المصور متحدثا عن أنه عمل على حاجز أمني أو نقطة تفتيش وسرق مع آخرين المنازل المحيطة بنقطة التفتيش تلك، كما تورط باختطاف واغتصاب نساء في حلب. نشاهد تلك المقطع.

لما سوينا حاجز نشلنا البيوت كلها وما لنا شايفين حدا على الحاجز طاول، والمره تعدي تعجبنا ناخذه، واللي ما تجي علينا ما تخلينا ناخذه، يعني اجباري عنا شلنا جوزه، نشيل جوزه ناخذه.

0: حسام حمد أيضا واحد من ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع مصور نشرته وزارة الداخلية واجه خلاله ضحاياه وذويهم، قال خلال اعترافاته أنه أطلق النار بشكل عشوائي بأوامر من ضباط في جيش النظام المخلوع، بينما ظهر أحد المصابين خلال المظاهرات مواجها إياه في المقطع. نشاهد.
1: 3/6/2011 تم تسليحنا بمسدسات وتم نزولنا على الساحة، وصار كانت مظاهرة مليونية كثير كبيرة، وأمر العقيد محمد درويش رئيس الدوريات بإطلاق النار عشوائي على المتظاهرين لتفريغ المظاهرة.
2: هذا انتصار
3: انت كنت متوقع هاي القعدة اللي قاعدها تواجه المتظاهرين اللي كنت عم تطلق عليهم النار وتواجه اهالي الشهداء؟
4: دم الشهداء نحن ما عم نتركه على الارض، بدكم تتحاسبوا واحد واحد على اجرامكم. هاد
5: انا اطفال الحرية ما بتروح من بالي لحظة، دقيقة ما بتروح.
1: اشتغلت مع النقيب يعقوب بشكل تام، يعني كتابة التقريرات، الابتزاز ما ابتزاز، واحد مثلا عنده شغلة مثلا ننهي له إياها أو قريبه جوا ناخذ منه مصاري مبلغ كثير كبير، كان يعطيني على الشخص الواحد حسب رزقته، يعني حسب ما أهله بدفعوا، يعني إذا بدفعوا مثلا مليونين ثلاثة أنا أخذ 200-300 ألف.
6: من جواتي إنه عبجيب حق أخوي، عبجيب حق أم الشهيد.
3: الله مكننا وشفنا هالمجرمين اللي كانوا عم يطلقوا علينا النار بالمظاهرات.
4: كل شيء أوغل بدماء الشعب السوري إجا اليوم اللي يوقع فيه قدام المحكمة ويتقاضى قدام العدالة.
6: يعني الشكر الخاص لقيادة الأمن اللي عملوا جهودهم ليجيبوا هيك مجرمين.
0: خالد محمد أحمد المعروف بحزاري كان ثالث المقبوض عليهم، وهو أيضا من أبناء مدينة حلب، قال إنه عمل لصالح المخابرات الجوية لدى قوات النظام المخلوع وأنشأ مجموعة مسلحة تجاوز عددها 500 شخص متخصصين بقمع الاحتجاجات وتسليم المطلوبين لقوات الأمن. نتابع.
7: ببداية الأزمة إجا حمدي وهدي مع أبو علي قزة مدعوم للجوية، سويت مجموعة تقريبا وصلت بالمئات ل 500 تقريبا، صرنا نطلع على المتظاهرين، عطونا حواجز، ناخذ الهويات، المطلوبين ننزل سلمهم للامن.
8: فدك على ارضنا.
9: عرضني من بدايه 2018، كنا نعرف عنه مخبر وشبيه.
10: فنهار قلعنا وهددنا باني بدي اعبي لي الي ولابني، ثاني نهار بتجي الامن الجنائي بشينا.
9: تقريبا اخذوا كل بضاعه المحل، كان يفتخر فيها، كان يقول انا المقنع، يعني يقول انا كنت اطلع اضرب متظاهرين بال 2013 وعنده بيجي 70 قتيل تحت ايده بالمظاهرات.
10: رحت على الجويه قضيت شهر في كويرس، ما طلعت الا ب 20 مليون دفع مصرات، وهو يعني بوصلوا شيء من المبلغ ما بوصلوا ما بعرف بالموضوع، لكن هيك اني انا بدمره.
7: اف واحد مثلا مطلوب ناخذه لعند ابو علي.
11: ابو علي مين؟
7: ابو علي قزه بالرعاي المقر. هنيك في سجن

0: يحطه بالسجن، سجنه الخاص بقه، وبعدهم بقى وين يوجهه؟ عائلة جهة
1: امام ناري.
0: هون يا سيدي كنت بيرا في البيت، وفي عندي صيفية في بهوي للأبو، اجى الأمن طالعني منه.
2: وبالمكان اللي أنا واقف فيه هلا الأمني كان يشبه فيه ويأذي العالم ويبلغ فيه، هلا صار ملك الدولة، صار ملك الناس، صار الحقوق تتاخد من هون.
3: فالحمد لله عطا ورضا، اليوم فرجونا إياه وهو لابس البدلة.
4: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض منها حساب يحمل اسم أبو مالك كتب: العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت، وعندما يحين وقتها تسقط كل زيف وتعيد لكل صاحب حق حقه، وكأن الزمن نفسه ينحني احتراما للعدالة. أيضا من المنشورات آلاء كتبت: الشيء الوحيد اللي ما عم اقدر استوعبه كيف قادرين يقعدوا يحكوا بهالبساطة عن إجرامهم، شو الشيء اللي مزروع براسهم لحتى يكونوا بهالسلام اللي عم يحكوا فيه. بحسب تعبيرها أيضا آدم كتب، أيضا آدم كتب منشور قال فيه: فيديوهات الراحة النفسية، إن شاء الله تدور على كل ظالم، وقف ضد إرادة شعب وتسبب فيما تسبب من قتل وتهجير وتغييب نصرة لمستبد ظالم اسمه بشار الأسد. أيضا منشور من فادي كتب فيه: أجمل شيء في هذا الفيديو الاعترافات بكل وضوح وراحة، مش تكويع وتخلوه يحلف يقول والله العظيم، أي اعتراف من هؤلاء ممنوع يذكر فيه اسم الله، يا ريت تكون هيك الاعترافات بكل وضوح بدون مسكنة وهبل. بحسب تعبيري تتحرك السيارات ببطء أمام محطات الوقود في سوريا، بينما تتحرك التعليقات أسرع من عدادات التعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي أمام ترند المحروقات الذي تصدر عناوين وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس وحتى اليوم. خلال ساعات فقط تحولت أسعار البنزين والمازوت والغاز إلى مادة يومية للسخرية والغضب والنقاش بين من يقارن كلفة تعبئة خزان سيارته براتبه، ومن يتحدث عن أن السيارة نفسها باتت عبئا معيشيا لا وسيلة نقل. الملف هذه المرة لم يبقى اقتصاديا فقط، لأن المحروقات في سوريا لم تعد ترتبط بالمركبات وحدها، بل بكل شيء تقريبا، بدءا من سعر ربطة الخبز إلى أجور النقل وأسعار الخضروات وحتى ساعات الكهرباء وتشغيل المولدات. أثارت أسعار المحروقات الجديدة في سوريا موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تسعيرات جديدة للبنزين والمازوت والغاز المنزلي وسط شكاوى من اتساع الفجوة بين الدخل والأسعار. وتداول ناشطون صورا وفيديوهات ساخرة وتعليقات غاضبة ركز كثير منها على تكلفة تعبئة السيارات وارتفاع أجور النقل وانعكاس ذلك على الأسعار اليومية في الأسواق. بالنسبة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن خبر ارتفاع الأسعار وحده ما شكل ردود فعل واسعة، إنما الطريقة التي وصل هذا الخبر لهم فيها. فالخبر نشرته وسائل إعلام حكومية أمس، وذلك عبر هذا البوستر الذي يحمل شعار الشركة السورية للبترول سعرت فيه المحروقات. هذا هو البوستر الذي يظهر على الشاشة. لاحقا انتشرت إشاعات عن أن التسعيرة الجديدة ألغيت بعد ضجيج جال السوشيال ميديا حولها، بينما توجهت بعض وسائل الإعلام للتراجع عن نشر الخبر في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الطاقة أو الشركة السورية للبترول حول التضارب الذي حصل أمس والأسباب التي أدت إليه. بعد هذا الخلط الذي وقع بين صدور القرار والتراجع عنه، قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية حددت أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الأسعار نفسها التي ظهرت في النشرة السابقة. وتوضيحا لأسباب تعديل الأسعار، قالت الشركة إن الإجراءات الحالية تأتي ضمن إدارة استدامة الخدمة وضمان استمرارية التوريد في في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على قطاع الطاقة، وأضافت أن تعديل أسعار المشتقات النفطية يأتي في ضوء الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، إلى جانب التداعيات المرتبطة بالظروف الإقليمية الراهنة. هذا القرار أحدث صدى واسعا في الشارع السوري بعد تأكيده، وخلف موجة من الامتعاض بين شريحة من السوريين. نستعرض ماذا قاله البعض حول القرار في هذا الاستطلاع لتلفزيون سوريا.
1: أكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي.
5: على أساس أخذنا النفط وكله صار تحت إيد الدولة، العالم نطرة على أساس رخص مو يرجع يغلى.

0: الشعب هاي بروحه عم يحكي مع حاله من الفقر.
1: القضية كما أسلفنا حلت من بين المواضيع الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض منها بعض المنشورات. عمار كتب: كانت الخطة أنه يقضوا على الفقر خلال سنة، لكن الواضح أنه ما قدروا يقضوا على الفقر فقرروا يقضوا على الفقراء بحسب تعبيره. أيضاً منشور لعلي كتب فيه: نطالب الحكومة الموقرة باستيراد كمية كبيرة من الحمير والخيول مشان نرجع شوي شوي للعصر الحجري بحسب تعبيره. أيضا أشرف كتب: قارنتونا بالدول المتقدمة بالسعر بس نسيتوا تقارنونا فيهم بالرواتب، هناك السعر عالمي بس هون الدخل تحت الأرض. حاج ضحك على الدقون بحسب ما كتب. أيضا منشور أخير لماهر كتب فيه: عادي شعب غني بيتحمل، المهم الأخوة المسؤولين ما تنقص مخصصات سياراتهم من المازوت، مو مشان شيء بس مشان يعرفوا يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه بحسب تعبيره لماهر في هذا المنشور. ما تزال مشكلة الكفاءات في سوريا من المواضيع التي يعاد تسليط الضوء عليها بين الحين والآخر وفي قطاعات مختلفة. هذه المرة أحيا ناشطون هذه الجدلية عبر رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة، التي أصدرت بيانا استنكرت فيه تهميش وإقصاء الخريجين من أعضائها، وفق تعبيرها معتبرة أن إتاحة فرص العمل للخريجين والأكاديميين الجدد منوطة بالقطاع العام. القطاع نفسه تهيمن عليه أسماء معروفة منذ سنوات طويلة وفق ما تراه الرابطة في سوريا، وطالبت بكسر هذه الهيمنة وإتاحة الفرصة للشباب لدخول السوق السورية. البيان الذي صدر عن الرابطة لقي طريقه نحو الترند السوري، إذ تفاعل معه بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. البيان تناول جزئيات عديدة لكنه ركز على مطالب بدعم الكفاءات، إذ جاء فيه: مع ولادة سوريا الجديدة بادرنا بالتواصل مع اللجنة الوطنية للدراما والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، ولمسنا في لقاءات مباشرة وتصريحات رسمية توجها لدعم الكفاءات الأكاديمية وإنهاء التهميش والإقصاء. ومع انطلاق أولى إنتاجات المؤسسة فوجئنا بإسنادها إلى أسماء مكرسة في السوق بحسب ما جاء في البيان دون إتاحة فرص موازية للخريجين الأكاديميين الجدد، الأمر الذي يكرس استمرار النهج السابق. وطالب البيان بإرساء مبدأ تكافؤ الفرص ضمن مؤسسة عامة يفترض أن تمثل جميع أبناء هذا القطاع وفي مقدمتهم أصحاب الشهادات والاختصاص. الموضوع لقي تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات أو المنشورات حوله. رنا كتبت: كل الأسامي المذكورة في هذا البوست أنا مؤمنة بموهبتها وفكرها وإيمان تام، المجد والحرية لسوريا دائما وأبدا بحسب ما كتبت. أيضا ديانا كتبت: أنا مع مطلبكم للنخاع وأتمنى لكم فرص تلبي طموحاتكم وأن لا تضيعوا في براثن الانتظار الطويل، لكم النجاح والتوفيق. رشاد أضاف أيضا في منشور أو تعليق: مطلبكم حق مشروع. ينضم إلي يامن المغربي عضو رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة وهو معنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية. أهلا ومرحبا بك.
2: تحياتي أستاذ وسام وسيم، عفوا.
1: أهلا ومرحبا بك. من الجهات التي برأيكم تتحمل مسؤولية هذا الأمر؟
2: بالبداية أكيد القطاع العام هو بيتحمل مسؤولية مباشرة على هذا الأمر، لأنه باعتبار هو قطاع عام المفروض أنه يدعم الخريجين الجدد، بالإضافة طبعا للقطاع الخاص يلي المفروض أنه هو يعطي فرص للخريجين الجدد سواء كانوا من المخرجين أو من الممثلين أو من باقي الأقسام الفنية يلي بتكون ضمن العمل الفني. فهو أكيد مناصفة ما بين الاثنين، أو يعني القطاع العام أكثر شوي، الاثنين معنيين بالأمر، القطاع العام طبعا أكثر.
1: طب لماذا استمر النهج السابق بحسب البيان وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص برأيك؟
2: هو حقيقة نحن ما بنعرف ليش، يعني نحن كل التواصل أو سبب الأساسي للتواصل كان هو إنه نحن نلاقي فرص ونشوف كيف نحن ممكن نساعد ويكون في إلنا دور بنهضة الدراما السورية بسوريا الجديدة مثل ما دائما عم نحكي، خاصة إنه نحن كمان راكمنا مو بس خبرات، يعني نحن راكمنا خبرات وراكمنا قصص إنسانية وعندنا الإمكانية لهذا الأمر و اتجهنا الى القطاع العام. هلا ليش القطاع العام ما عم يستجيب؟ هذا الموضوع الاجابه عندهم مو نحن، لانه نحن اوريدي نحن اللي تواصلنا معهم، نحن اللي بادرنا وعملنا اجتماعات معهم وقدمنا قائمه بالاسماء يلي ممكن تشتغل وقائمه باسماء الخريجين، ولكن للاسف بعكس الوعود تماما مشي الموضوع، الوعود هون والسير كان على الطرف المقابل.
1: نعم، خريجي القاهرة حصرا في هذا البيان، وأم أن جميع الخريجين في نفس الاختصاص من مختلف الدول؟
2: هلا بالتأكيد نحن كرابطة باعتبار نحن خريجين نفس المعهد العالي للسينما بالقاهرة التابع لأكاديمية الفنون، فنحن أصدرنا هذا البيان، ولكن التأثير الإيجابي للتحركات للقطاع العام في حال استجاب لهي المطالب أو تفاعل معها فأكيد هو ما رح يقتصر علينا، يعني كمان في خريجين كثير وفي شباب كثير وطاقات كثير كمان، وفي كثير منهم أثبتوا يعني على مدى سنوات عملوا أعمال فنية جميلة جدا وبظروف صعبة جدا كمان. فالتأثير الإيجابي سيشمل الجميع، ما رح يتوقف بس على الرابطة أو بس علينا. نحن أصدرنا البيان باعتبار نحن رابطة لخريجين المعهد، ولكن مثل ما كنت عم أقول لحضرتك التأثير الإيجابي سيشمل الجميع بالنهاية.
1: نعم، طب نتحدث عن أشكال التهميش والإقصاء التي تحدث عنها البيان بشكل مفصل أو بشكل أوسع، إلى أي حد هناك تهميش وإقصاء بشكل تام أم أن الموضوع نسبي؟
2: لا هو ماله موضوع نسبي، الفكرة كلياتها إنه نحن في عندنا مجموعة من الأفكار، نحن عم ندور على المنتجين، وعملية الإنتاج عبر القطاع الخاص هي عملية معقدة جدا لأنه ما دائما تخضع للكفاءة، هي بكثير أحيان ممكن تخضع لحسابات معينه، ممكن تخضع لاسماء معينه لشلليه معينه الى اخره من هذا الكلام يلي حتى الجمهور بيعرفه يعني وبيقدر يلمسه بالاعمال الفنيه اللي بيشوفها بشكل دائم سواء قبل او بعد سقوط النظام. فالفكره هي بعمليه التهميش انه نحن اليوم بدنا انه نقدم هي الاعمال، بدنا تجاوب المؤسسه او لجنه صناعه السينما والتلفزيون كمان ممكن انه تنتج اعمال او في اعمال من انتاج القطاع العام، نحن حابين انه يتم التواصل معنا كمان، ما يتم الاعتماد فقط على الاسماء القديمه، ومع كل وكامل الاحترام لهي الاسماء، يعني هو الموضوع مثل ما نحن ذكرنا بالبيان، هو ما له شيء شخصي، نحن ما رايحين عم نهاجم حدا بعينه او انه ليش فلان او مو فلان، ولكن نحن مؤمنين واعتقد انه كمان السوريين او شريحه كبيره من متابعي الدراما السوريه ممكن يشوفوا هيك، حتى اساتذتنا بالدراما السوريه كمان بياكدوا انه الدراما اليوم بحاجه انه تطرح مواضيع جديده وبحاجه انه تحكي بنفس جديد وبحاجه انه تستثمر بالمناخ يلي موجود حاليا لتحكي يلي فعلا ممكن انه الدراما تحكيه واللي الشارع حابب انه يسمعه، بعيدا عن الانتاجات يلي كثير منها كان يعالج المواضيع تحت سلطه النظام وبوجهه نظر النظام وما يريده النظام، فاليوم نحن عنا هاي الفرصة لا

0: توسع كلياتنا ونحكي بنفس جديد. والقطاع العام هو في عليه مسؤوليه على هذا الامر، لانه هو الاكثر قدره على دعم الخريجين الجدد، عنده طاقه ماليه قادر على انه يتحملها، حسابات السوق قادر انه هو يفوت فيها، عنده معدات ممكن انه يسند، يعني حتى اشكال الانتاج.
1: من هذه النقطه ان سمحت لي، ما الدور الذي يمكن ان تؤديه النقابات الفنيه في هذا الاطار وهذه المطالب؟
0: النقابات الفنية أكيد في إلى دور، نحن في عنا نقابة الفنانين، نقابة الفنانين ممكن أنه تضغط على المؤسسات العامة للإنتاج أنه هي تأخذ الخريجين الجدد مثلا بنسبة معينة، ممكن تعتمد على مخرجين معينين بحسب، وهذا اللي نحن دائما بنأكد عليه، بحسب الكفاءة وليس فقط عبر موضوع العلاقات العامة. يعني اليوم مو لأنه فلان بيعرف فلان أو فلان ابن فلان فهو في له حق مثلا، لا، هو الموضوع ماله هيك، هو الموضوع أنه على سبيل المثال باسطنبول لتقدر انت تصور مسلسل باسطنبول بلديه مثلا لتعطيك تراخيص، فانت ملزم انك تصور نسبه معينه من المشاهد تكون تصوير بلوكيشنات خارجيه كرمال يتم دعم السياحه واظهار المدينه بصوره جميله وبالتالي جذب السياح. هاي الصحية بعيد شوي المثال، ولكن هذا تماما نحن بنقصده. النقابات الفنيه ممكن انه تلعب هذا الدور بانه شركه الانتاج سواء كانت من قطاع عام او خاص هي ملزمه مثلا بانه تستعين بعدد من الخريجين الجدد سواء من يعني من فنون مسرحيه ولا معهد السينما، كان في عنا معهد السينما بدمشق، او من باقي المعاهد الفنيه يلي درس فيها الشباب وتخرج منها. وكمان المفروض يعني بما انه انفتح الموضوع يتم المساهمة بأمور تعديل الشهادات، لأنه كمان هذا الموضوع لهلأ في عليه كان إشكاليات. نعم. فترة أخيرة يعني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، عضو رابطة خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة يامن المغربي، كنت معنا من مدينة ستراسبورغ الفرنسية. شكرا. ختام هذه الحلقة، دمتم بألف خير.

صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي قضية صرع صارت معي. الأسوأ من ذلك هي قضية اعتقال زوجتي وبنتي معي. قال لي ترى حطينا بنتك لحالة، ما ممكن نرجع لأمها إلا لحتى تعترف لنا. كان الاعتراف المطلوب مني أني أعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري. الاعتراف كان هو تخطيط لاغتيال بشار الأسد.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

بيقتلوه وبيسحبوه. أنا فؤاد نعال، عمري الآن 53 سنة. اعتقلت بال 2004 على خلفية أحداث العراق. استمر اعتقالي ليوم التحرير 8/12/2024. خلفية الاعتقال طبعاً، التهمة اللي موجهة لي كانت أكيد الإرهاب، يعني أي تهمة تأخذ صفة إسلامية النتيجة حتكون إرهاب. طبعاً أنا كنت أشتغل بالدعوة، وكثير من يعني التحركات تبعي كانت لا تتوافق مع النظام القائم. وقفت تماماً يعني بالاتجاه المعاكس للتوجه اللي كان من الدولة السورية. طلع وقتها مفتي الجمهورية وأفتى بوجوب الجهاد في العراق، فأنا كلامي كان مباشر مع كل الشباب أنه لا حدا يطلع عن طريق الدولة السورية. وفعلياً كان كل اللي عم يطلع عن طريق الدولة السورية بالباصات تبعهم كانوا عم يتصفوا على الحدود أغلبهم. اعتقلت من كراج انطلاق البولمان بحرستا من خلال كمين. الكمين كان هو عبارة عن كمين مشترك بين عدة فروع أمنية تابعة للأمن العسكري. الفرع اللي هو استلم الموضوع بداية

طلق البولمان بحرستا من خلال كمين. الكمين كان هو عبارة عن كمين مشترك بين عدة فروع أمنية تابعة للأمن العسكري. الفرع اللي هو استلم الموضوع بداية هناك ممكن يعني يكون مخربط بيوم أو يوم.

حقيقة، وبناء على ذلك اعتقلوا زوجتي وبنتي. طبعا انا ضمن التحقيق معي الاولي قال لي انا يعني لحجيب بنتك. طبعا هو كان جايب زوجتي، فقال لي هو انا لحجيب بنتك اذا ما اعترفت بالشيء اللي احنا بدنا اياه، فانا لحجيب بنتك. طبعا اللي كان عم يحقق معي واللي هو هددني بهذا التهديد اسمه منها السويد. منها السويد الان موجود بالقصير، الان موجود بالقصير يعني، وهو يعني من اكثر الناس اجراما من بفرع المنطقه. فقلت له انا شو دخل بنتي، بنتي عمرها 4 اشهر يعني، هيك كان يعني الكلام. يعني انا بعرف انه بالنتيجه ما بيهمهم مهما استعطفتهم يعني او فهمتهم الامر انسانيا، بس طبعا انا ما كنت حقيقه متوقع انه يجيبوها. مشان احكيك الصراحه يعني انا بعرف انه هن عندهم القدره، بس ما كنت متوقع انه يجيبوها. فبتفاجأ باحد الايام عم يحققوا معي بمنطقه اسمها التشميسه بفرع المنطقه. فانا مطمش، وأنا مطمش لي فترة طويلة، مطمش يعني معصوب العينين، مطمش لفترة طويلة. بتعرف إذا الواحد عيونه مغلقة لفترة طويلة يعني أيام، إذا فتحت له عيونه ما بقى يشوف بسهولة يعني. وأنا واقف في مكان فيه شمس، اسمه التشميسة لأنه هي فعليا فيها شمس. عم يحققوا معي هنيك، عم يضربوني وعم يضربوا واحد من الشباب كمان قدامي يعني بعيد عني شوي. فبسمع صوت هذا منها السويد بيقول له لواحد من المساعدين كان اسمه مهدي، بس مهدي شو ما بعرف، قال له فك له الطميشة لأبو الفاروق. طبعا بيسحبها، فهي ملزقة على وشي فعليا، الطميشة ملزقة تلزيق يعني من العرق من الكذا ملزقاني بوشي، فمثل نزع عن وجهي. فما عاد شفت، أنا شفت واحد متوجه باتجاهي من اتجاه الباب تبع التشميسة جاي باتجاهي وحامل بإيده شغلة هيك صغيرة صفرة، بس شو هي مالي فما عم يعني مغبش، عيوني كلها مغبشة. يعني مباشرة بذهني أنا تذكرت أنه بنتي كان عندها أفرول أصفر، فما بعرف ليش إجت مباشرة لذهني، فلما قرب لعندي عرفت أنه هي بنتي. بذكر بتلك الفترة بهي اللحظة يعني بهي الثانية بذكر أني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي. فصلوا يعني بنتي، فصلوها عن زوجتي وحطوها بمنفردة لحالها. وإجا طبعا هو قال لي السجان أو من وراء المنفردة قال لي ترى حطينا بنتك لحالها، ما ممكن نرجع لأمها إلا لحتى تعترف لنا. فطبعا أنا يعني طلعت واعترفت لهم، طلعت على مكتب منها السويد، طلعوني على الطادق الثاني بفرع 215. قال لي حتعترف؟ قلت له طبعا بعترف، ما عندي مشكلة، ولكن أول شيء بتطلع بنتي بعدين بعترف لك. قال لي لا، أنت أول شيء بتعترف. قلت له أنا ما بكذب، يعني بمفهوم الكلام أنه أنتوا كذابين. قلت له أول شيء بتطلع بنتي وبشوفها أنه طلعت، بعدين بقول لك اللي بدك إياه، بوقع لك على بياض، أنا ما عندي مشكلة. طبعا قال لي خليك، رفع التليفون اتصل، قال لي طلع من الشباك. طلعت من الشباك على ساحة 215 ولا بشوف جد الفتاة جاي، سلموها على الباب. قال له سلم على أبو الفاروق.

فالعنصر يعني أشر علي فسلم علي وأنا على الشباك، أخذه ومشي للبنت. فمباشرة اعترفت له، طبعا كان الاعتراف المطلوب مني أني اعترف على قائمة اغتيالات لرؤوس النظام السوري، مقابل ذلك طلعت بنتي. بال 215 فقط 4.5 أشهر نقلونا، بعدين نقلونا على فرع التحقيق العسكري على ال 248. طبعا هون نقلوا معي زوجتي، يعني نقلوا كل مين موقف معي ونقلوا معي زوجتي. بال 248 كان في تعذيب ولكن كان ما يقارن ابدا، يعني لدرجه انه حسينا انه ما عاد في تعذيب، يعني في تعذيب شبه يومي ولكن فعليا ما عاد شعرنا بالمساله. بالنسبه لل 215 كان الامر مثل كانه يعني رايح انت الان مزهر. فحطوني انا بالمهجع رقم 11، زوجتي كانت بالمهجع رقم 12، كانت لحالها. فبعد فتره بسيطه يمكن 10-15 يوم وهيك شيء طلبوني، طلعت لبرا فوتوني على غرفه ما لي فايت عليها بالمره، غرفه تحقيق طبعا بس ما لي فايت عليها بالمره، مع اني انا مطمش يعني بس عرفان من الخطوات اللي انا ماشيه انه المكان ما يرايح عليها بالمره. دخلت فبيحكي معي منهل السويد، قلت له اهلين عميد منهل. فبسمع صوت طلع من جنبه بيقول له انه بيعرفنا. قلت له اهلين لواء آصف، كان لواء آصف شوكت قاعد من ضمن ال، وكان في اللواء حسن خلوف رئيس فرع فلسطين. طبعا انا عرفته من الصوت، فقال له املوا الطميشه لابو الفاروق، املوا الطميشه. فقاموا لي الطميشه، قال لي شفت شلون طلعنا لك بنتك؟ طبعا هون صار يحكي معي آصف شوكت. قال لي شفت شلون طلعنا لك بنتك؟ قلت له ايه. قال لي هلا فينا نطلع لك زوجتك بنفس الطريقه. قلت له انا جاهز. قال لي نفس الفكره، يعني بتعترف لنا على شغلات نحن بدنا اياها بنطلع لك اياها مباشره. فقلت له بنفس الطريقه. قال لي بنفس الطريقه، هو فهمان انه انا بدي زوجتي تطلع قدامي. كمان طلعوني على الساحه، بس هون ما طلعوني على طابق علوي، طلعوني على قلب الساحه، شفتها لما ركبت بالسياره قدامي ومشيت. فنزلت مباشره ووقعت لهم، يعني قبل ما ملي وقعت مباشره بسفل الورقه مع انه كانت فاضيه، وقعت عليها لانه انا ما بالنسبه لي ما بقى يهمني يعني الموضوع اللي اعترفت عليه سابقا، اذا هن ناويين ياخذوا اي اجراء مقابله فما عاد في شيء فوقه يعني. فوقعت عليها مباشره للورقه واعترفت لهم بالشيء اللي بدهم اياه. الاعتراف كان هو التخطيط لاغتيال بشار الاسد. لما انا كنت بال 215 فرع المنطقه، الفتره كلياتها انا كنت ضمن منفردات، يعني أنا ما اختلطت بأي حدا، كنت بمنفردة. الوضع بال 215 مثل ما قلت لك كان من أسوأ يعني الفترات بتاريخ اعتقالي ضمن الأفرع. ما بتحسن تطلع على الحمام إلا مرة صباحاً ومرة مساءً لما هنن بيقرروا. الحمام إجباري، ما هنن بيقرروا إنه في حمام، الحمام إجباري. طبعاً أنا كنت أسمع شو عم يصير بغيري، بس أنا فعلياً لما أطلع من المنفردة ما أشوف أي حدا. لما يطلعوا البقية يطلعوا الكل مع بعضهم، بس أنا لما أطلع ما أشوف حدا نهائياً، يعني حتى العناصر اسمعوا هني عم بعيطوا عليهم يضبوا العناصر. اللي ياخدني كان رئيس النوبة ياخدني على الحمام أو ياخدني على مشان قضاء الحاجة أو حتى يطلعني على التحقيق، كان فقط رئيس النوبة، وما أشوف أي حدا إلا المحقق إن كان هو العميد أو كان يعني رئيس قسم التحقيق هناك بفرع المنطقة. فكان يعني حاوطيني بحالة من العزلة الكاملة يعني بكل فترة بقائي بال 215. الشغلة الوحيدة اللي كانت بتفرق عن باقي الأفرع وباقي المناطق هي موضوع الطعام. بال 215 كان الطعام كتير متوفر بشكل كبير للمنفردات تحديدا. طبعا اسمع من المنفردات اللي عم تحكي حتى، أما باقي الفروع لما رحنا عليها كان يعني الناس وصلت إنه الناس تبكي من الجوع، تبكي من الجوع، بينما بال 215 لا، الناس كان فيها في طعام، يعني كمية الطعام كانت متناسبة مع موضوع التعذيب. حقيقة الفرع كان فيه تعذيب شديد، كان فيه أكل كتير. الفروع البيانة كانت تعذيب أقل بس كان الطعام كتير أقل.

بفرع التحقيق لما نقلوني على فرع التحقيق قعدت بمهجع. المهجع كان فيه 73 شخص، 74 شخص، 75 شخص، إذا يعني فضي شوي نوصل للسبعين. الغرفة فعليا نسبيا بالنسبة لباقي الفروع اللي رحنا عليها اللي كان فيها تقريبا نفس العدد، الغرفة شوي كبيرة ولكن كان ازدحام شديد جدا. البحص طبعا البلاط الطالع لبرا نافر بسبب تعرق الناس، يعني العرق اللي عم ينزل من الناس كان عم يأكل الإسمنت اللي عم محيط بالبحص، يعني الرائحة سيئة جدا جوات الغرف. الازدحام الشديد، تخيل أنت أنه يعني قضاء الحاجة بنفس المهجع في غرفة صغيرة، كان تخيل أنت 74 زلمة 75 زلمة بدهم يقضوا حاجتهم، فكان في شخص ينظم الدور، في ناس مريضة ما كانت تحسن توقف فكنا نمرقها قبل الناس، في ناس حتى يعني كانت تصير تبكي بس بدها تفوت على تواليت، يعني بدها يفوت على تواليت ما عاد يحسن يعني. فالوضع كان كتير سيء، الطعام كان كتير شحيح. طبعا الطعام كان يجي، مشان الصراحة كان يجي من برا بكميات جيدة، بس لما يوصل لعنا يوصل بكميات يعني ضئيلة جدا. نحن نشوف السجانين عم يأكلوا، يعني السجان الواحد عم يأكل حصة تقريبا 50 شخص، 50 شخص، يعني توصل لنقطة إنه مثلاً اللي يفوت لعندك الخبز أنت إلك حصة 3 خبزات باليوم مثلاً، يوصلك مثلاً 3/4 الرغيف. لما أنت بتفوت على الفرع بتفوت بثيابك، بتفوت بحذائك، العفو منكم، بتفوت بقميصك، فبيجي بعد ما تفوت مباشرة بدق الباب السجان، بينادي لرئيس ال بسموه شاويش الآووش أو المهجع أو الغرفة على حسب الفرع، بيقول له فات لعندك فلان الفلاني لابس قميص عاجبني، جيب لي إياه وأنا بعطيك قميص بداله. بيروح بيجيب له قميص مهتري أو كذا، بيزت له إياه، بياخد قميصه للسجين، بياخد حذاءه للسجين. لهالدرجة كانت يعني دناءتهم حقيقة. كان جاي آصف شوكات ونازل معه رئيس فرع المنطقة، كان سعيد سمور. سعيد سمور معروف استلم وزير داخلية، كان هو مستلم 215، كان منها السويد طبعا مع آصف شوكات كلهم واقفين مع بعض، وكانوا كلياتهم عم يضربوني بنفس اللحظة. يعني صور آصف شوكات عم يضربني يعني أنا مسوت على الأرض مكلبش لورا ومطمش، العناصر حاطين على الأرض وكلهم عم يضربوني يعني برجليهم عم بيشوطوني، بدهم يعني أعطيهم شيء بدون ما يقولوا لي، يعني بدنك تعطينا كل شيء عندك. طب شو هو؟ قالوا لي شو بدكم لألكم، يعني شو الشيء اللي ما أعطيتكم إياه لسه لأعطيكم إياه، وهن عم يضربوني بدون أي يعني بدون أي هدف حقيقة. كان دنيا ليل، يعني بحسن أقول لك إنه الساعة فوق 2 بالليل، بس قديش الساعة ما بعرف، يعني هن سهرانين، ربما كانوا سكرانين كمان ما بعرف، لأنه فعلياً الضحك يعني يدل أنه في حالة عدم اتزان. فعلى قد ما ضربوني على وشي فأنا ما عاد شفت، سقط جبيني على خدي، صار انتفاخ شديد، ما عاد شفت، تسكرت عيوني. حدا من العناصر أو كذا أو ممكن رئيس السجن بفرع المنطقة اللي مسؤول عن السجن كان اسمه أبو علي، قال له سيدي خلينا نشوف، يعني نعرضه على الدكتور خليه يشوف وجهه يعني. فطلعت بذكر أنه حطوني على الأرض أنا مكلبش لسه، طبعا قايمين الطميشة، قايمين الطميشة لأنه أنا أساسا ما عاد شفت. فبتذكر أنه إجا الدكتور وعم يفتح لي عيوني، يعني رغما عم يفتح لي عيوني بأصابعه، فصار الدم ينزل، صارت تعصر عيوني الجفن والكذا، صار يعصر الدم على عيني. بتذكر انه صرت شوف يعني حمار يعني، فقال له ما فيه شيء عيونه شغالين، اذا بدك من رجعه لجوا مشان يكملوا يعني. فأنا وقتها ما كنت مصلي العشاء، وكانت زوجتي معي بالمنفردات، حاطيني قدام المنفردة على باب المنفردة تبعي من برا،
مطلعين زوجتي، فبعد ما فتح لي عيوني شفتها هي ومرأة من جنبي، مرأة من يعني بمسافة بعيدة عني. فأنا فزيت مباشرة مشان ما تشوفني إنه بهذا الوضعية، فزيت. واقف قدامي كان مساعد اسمه مرشد. قلت له مرشد بدي صلي، رجع لورا بعد عني. فبعد رجع لورا فصرت أنا أقدم، أذنت فمباشرة ببعدوا عني، يعني بعدوا عني، وصرت أقدم بصوت عالي جدا. يعني أنا ما كنت يعني بكل صلاة كنت أقدم، يعني عملية فيك تسميها مناكفة لألون يعني. وبنفس الوقت هي يعني بالنسبة إلي أمر من الشعائر اللي عم ساويها، لأني أنا ما كنت متوقع أني أطلع من السجن يعني. فأدنت ومشان بس أنه يعني حسس زوجتي أني أنا مالي يعني مالي ضعيف أو مالي تعبان أو مالي ما حسن يسيطروا علي لسه. ودخلت صليت بالمنفردة، دخلت وصليت. طبعا ما عاد طلعوني على طبعا الدكتور كان كل شيء سوا، انه شو هو سوا، بس فتح عيوني شاف انه انا عيوني لساعتهم شغالين بدون ولا دواء ولا اي شيء، ولا اي شيء، انه خلص اذا بدكم رجعوا لجوا كملوا مع التحقيق، كملوا مع التحقيق. بفرع التحقيق العسكري الوضع لسه على أسوأ. صارت معي حالة عجيبة يعني، ما أنا أول مرة بصير معي. كان معنا دكاترة معتقلين معنا بنفس الغرفة، فأنا بتذكر أني واقف عم هوي للشباب اللي هن نايمين، عم هوي لهم ماسك كنستي وعم هوي لهم فيها. في شباب بيناموا، شباب بيضلوا واقفين لأنه ما في مكان أنه يتسطحوا الكل. فبتذكر أني واقف حاطط شابين هيك بين رجلي وعم هوي لهم، أنا كلياتنا واقفين، مو بس أنا يعني كلياتنا هيك عامي. بتذكر انه حسيت بتنميل براسي، وبتذكر اني ما وصلت على الارض، يعني بدي انزل اني اوصل على الارض، ما عاد اتذكر شيء، فقدت الوعي هون. بعد شوي يعني بعد هيك ثواني حسيت انه فيقوني، قالوا لي صار لك مغمى عليك اكثر من 4 ساعات. طبعا طلعوني لبرا، الدكتور هذا طلعني لبرا، كان قلبي متوقف، صار معي مثل حالة صرع أو ما بمعرفنا شو هي. طبعاً بعدين فهمنا أنه هي عملية صرع، يعني قضية صرع صارت معي، أو سموها أنه نقص تروية بالدماغ. فطلعت لبرا وأنا طبعاً قلبي متوقف، فبيقول له الدكتور تبعنا السجين للدكتور هداك، قال له قلبه متوقف، أنه يعني لازم تعملوا له تنشيط للقلب. فشو بيقول له الدكتور؟ طبعاً هذا كلام الشباب هنا عم يحكوا لي، أنا ما طبعاً ما كنت سمعان شيء. قال له حطه بالدولاب لنشوف إذا مات ولا لساته عايش. طبعاً أنا شفت ناس مرضت كثير قدامي، يعني كان أي مريض بفرع التحقيق العسكري بتلك الفترة، أي مريض بيطلع لبرا أول شيء يساوي له يدولبو، أول شيء بيساوي له يدولبو، بعدين بقى بنعرض على الطبيب. وإن كانت يعني مشكلته الأساسية مثلاً برجلي بيدولبو، ما عنده أي مشكلة، بيضربه على رجلي بعدين بيفحصه الطبيب. عملية لا إنسانية. كان في شاب كردي، إذا بتذكروا وقتها صارت قضية الملعب بمنطقة الحسكة، بمنطقة الجزيرة يعني، صارت قضية الملعب، فوقتها اعتقلوا أكراد كتير. ففي واحد من هدول الشباب الأكراد كأنه كان اسمه حسين أو هيك شي بتذكر، الشاب يعني أبضاي حقيقة. فطريقة التعذيب كانت عجيبة جدا، أنا حكالي عنها، أنا ما شفت شلون عم يعذبوه، بس شفت الآثار، جسمه كلياته من ظهره من ورا كلياته لما شلح الكنزة تبعه عبارة عن كتل لحمية مجمعة بظهره كله، أبدا كل ظهره هيك. كانوا عم يجيبوا السيخ تبع الدبرياج بيحموه على النار وبيضربوه فيه، فبيعلق بظهره بيفتلوه وبيسحبوه وهو ساخن يعني، فظهره كلياته صار عبارة عن كتل لحمية.

طبعا بعد فرع التحرير العسكري نقلوني على فرع فلسطين، من فرع فلسطين رجعوني على التحقيق العسكري. طبعا بفرع التحقيق العسكري قلت لك طلعوا زوجتي اول شيء، بعدين نقلونا على فرع فلسطين، رجعوني على التحقيق العسكري، من التحقيق العسكري نقلونا على صيدنايا، اجينا لهون. بصيدنايا بقيت للحظة الخروج من الاستعصار تبع صيدنايا بآخر 2008 بشهر 12. طبعا قعدنا بالفروعة بعد ما طلعونا من الاستعصار، قعدنا بالفروعة، قعدت أنا سنة وثمانية شهور وشوي تقريبا ونص، ورجعونا كمان على صيدنايا، حاكمونا بقضية استعصاء صيدنايا. وبال2010 طلعت من صيدنايا، نقلوني على عدرا، على سجن عدرا المركزي.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.

هذه نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، معكم أنا ربا حبوش، ونبدأها بالعناوين. إطلاق سراح دفعة من الموقوفين لدى الحكومة من منتسبي قسد، والعملية تأتي تنفيذاً لاتفاق 29 من كانون الثاني. تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري خلال دورة في الأردن، ومصدر أمني يقول لتلفزيون سوريا إنهم سيخدمون في محافظة السويداء. زيادة الواردات المائية من تركيا ترفع منسوب بحيرة الفرات وتسهم في رفع كفاءة إنتاج الكهرباء. أخيراً، أمريكا ترجح تلقي رد من إيران اليوم، وطهران تقول إنها ما تزال تدرس المقترح الأمريكي.

0: وفي تفاصيل هذه النشرة، أعلنت مديرية إعلام الحسكة الإفراج عن دفعة من الموقوفين لدى الحكومة من المنتسبين لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد نقلهم إلى منطقة الميلبية جنوب الحسكة. وأوضحت أن العملية تأتي استكمالا لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 من عناصر قسد الذين اعتقلوا في الأحداث الأخيرة. طبعا هذا ضمن تنفيذ اتفاقية 29 يناير كانون الثاني، والتي نصت على إخلاء سبيل المعتقلين جميعا. نحن بالنسبة للحكومة السورية تسلمت إدارة السجون في المحافظة، في محافظة الحسكة، وبالتالي هذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو معتقلين. نحن تجاوزنا هذه المرحلة، المرحلة الآن هي استكمال لتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني. وأيضا بموازات ذلك، الحكومة السورية تسلمت السجون الموجودة في محافظة الحسكة بشكل كامل.
0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت ليضعنا بمزيد من التفاصيل حول إخراج الدفعة من الموقوفين. مرحبا بك مصعب، ما هي التفاصيل إذن؟ وهذه الدفعة هي ليست الأولى، كيف تمت الإجراءات وإلى أين وصلت الأمور في هذا السياق؟
2: مساء الخير لك ربا ومشاهدينا الكرام. نعم، أطلق سراح نحو 250 معتقل بخطوة وصفها مراقبون قبل ساعات بأنها تأتي ضمن إجراءات بناء الثقة

0: لا يزال موجود في سجون قوات سوريا الديمقراطية قسد. طبعا تزامن ربا الإعلان عن الإفراج عن المعتقلين مع تأكيدات رسمية حول استكمال الاستعدادات الخاصة لإجراء الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة وتشكيل أيضا لجانها الفرعية، في مؤشر على محاولة إعادة تفعيل الحياة الإدارية إن صح التعبير والسياسية داخل محافظة الحسكة بعد سنوات من التعقيدات الأمنية والانقسامات الإدارية. في الملف القضائي أيضا ربا أوضح المحافظ محافظ الحسكة أن مبنى القصر العدلي الذي شهد احتقان شعبي قبل عدة أيام في الحسكة والذي شهد توترات أيضا في الفترة الماضية بات تحت السيطرة الكاملة للحكومة بحسب ما نشر المحافظ، وسوف يستأنف العمل فيه قريبا مع عودة.
1: طب كيف مرت عملية الإطلاق لسراح الموقوفين؟ هل كان هناك أي تحديات، وخاصة بأن المنطقة لا تمر بسكينة وهدوء مع ما حدث مثلا يوم أمس في محافظة الحسكة؟
0: يعني الكل يعلم ما حدث في محافظة الحسكة. محافظ الحسكة تحدث عن استخدام الكتابات مثلا، سوف يعني أتحدث دقيقة. فالبداية هي إطار تفاهمات جارية ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، وسط حديث عن ترتيبات جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الرسمية وتخفيف حالة الاحتقان التي شهدتها المنطقة. التبادل يعني تبادل المعتقلين بشكل عام هو يجري بسلاسة، سواء إن كان أطلقت قوات سوريا الديمقراطية معتقلين أو الحكومة السورية. أما في جانب إثار نقاشات واسعة حول ما جرى استخدام الكتابات باللغة الكردية، سيقتصر بحسب محافظ الحسكة على ذات الغالبية الكردية، يعني في المناطق الكردية سوف يكتب على المؤسسات الرسمية باللغة العربية واللغة الكردية، إنما في عموم محافظة الحسكة سوف يكتب بحسب محافظة
1: الحسكة. يعني أنا كنت أقصد مصعب أنه لم يكن هناك أي تحدي أمني مع أحداث يوم أمس في محافظة الحسكة، مرت الأمور بسلاسة.
0: بالطبع. نعم. يعني إخراج المعتقلين جرى بسلاسة. شكرا. جدا خرج المعتقلين وتوجهوا إلى الميلبية، والآن يعني استقبلهم أهاليهم وذهب كل معتقل عاد إلى بيته وأهله بشكل مباشر، وهذه ليست الدفعة الأولى. نعم. ربا بل جرى التبادل سابقا، مئات المعتقلين ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية وفق الاتفاقات المبرمة ما بين الحكومة السورية. نعم. وقوات سوريا الديمقراطية لإطلاق سراح المعتقلين، وأيضا
1: يعني لكي نكون دقيقين أكثر، هم موقوفون وليسوا يعني ليسوا معتقلين، أو موقوفين وليسوا معتقلين، لأن هناك في السياق القانوني فرق بين الصفتين أو بين التسميتين.
0: يعني ربا بالنسبة للموقوفين. نعم. بحسب ما أشرت، أو المعتقلين حقيقة لدى قوات سوريا الديمقراطية قسد، أهالي المعتقلين حقيقة، دعيني أذكر هذه الكلمة بين قوسين، بحسب ما شرح لنا الأهالي قالوا أن أبنائهم مثلا قامت قوات سوريا الديمقراطية بإيقافهم واعتقالهم فقط لأنهم يحملون في جوالاتهم مثلا صورة للرئيس السوري أحمد الشرع، أو لأي رمز من رموز الثورة السورية.
1: تقصد أنهم اعتقلوا أو أوقفوا تعسفيا؟
0: بالطبع بالطبع، هذا ما قاله الأهالي. أنا أنقل ما قاله الأهالي. نعم. لنا عبر لقاءات كثيرة جرت ما بيننا وما بين الأهالي، مثلا منهم من تم توقيفه خلال عام مثلا قبل سنة، منهم من تم إيقافه في عام 2017-18. نعم. كل من يؤيد الثورة السورية، والاتهام بحسب الأهالي هو الانتماء إلى تنظيم الدولة داعش. الأهالي يقولون أن أولادهم لا ينتمون إلى تنظيم الدولة، و الكل يعني يطالب ب يعني معرفة مصير أبنائهم ومحاكمتهم بحسب القوانين السورية إن كان تموت عليه أي شيء. بحسب الأهالي أن يدار هذا الملف بحسب القوانين السورية، إنما إطلاق سراح 250 ما يقارب 250 يعني موقوف اليوم هو خطوة في اتفاقات ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. طبعا الحديث عن إنهاء هذا الملف بات قريب بحسب محافظ الحسكة، وأيضا إعادة الحياة إلى محافظة. شكرا. الحسكة بشكل كامل ربا.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور على هذه التفاصيل التي أوردتها لنا. كما أصدرت وزارة العدل بيانا دانت فيه ما وصفته بأعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة، ووصفت الوزارة الاعتداء على القصر العدلي بالحسكة بأنه انتهاك صريح للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء.

0: في ملف آخر، أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر الشرطة الذين تم تدريبهم في الأردن سيخدمون في محافظة السويداء خلال الفترة القادمة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية أمس تخريج 300 من العناصر من مرتبات قوى الأمن الداخلي السورية ضمن دورة إعداد وتأهيل أقيمت في الأردن في إطار برامج التعاون الأمني والتدريبي المشترك. وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج هدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الشرطية أو الشرطية الحديثة وصقل قدراتهم العملية والميدانية، بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للاطلاع بالمهام الموكلة إليهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات في أثناء توغلها في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود توغلت في أطراف قرية صيدا الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، ومشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبية وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. كشف موقع ذا ميريتايم إكزيكيوتيف عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس على الساحل السوري. وقال الموقع الأمريكي المتخصص في حركة السفن إن الوجود الروسي في المتوسط خلال الأشهر الماضية اقتصر على سفينة واحدة لفرقاطة من فئة ستيري غوشي، وقد رصدت راسية في ميناء طرطوس نيسان الماضي ولم تعد إلى موطنها في سلوك يفسر على أنه محاولة للحفاظ على موطئ قدم روسي دائم في المنطقة، وذلك رغم إنهاء السفينة رحلة طويلة شملت عبور القناة الإنجليزية ودوران حول إفريقيا والمشاركة في المناورات البحرية لدول البريكس وزيارتها موانئ في سيشل وبندر عباس. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بتولي عبد الرحمن الأعمى منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلفا لشقيق الرئيس ماهر الشرع. وفي السياق ذاته تدور أنباء حول صدور قرار يقضي بتعيين ماهر الشرع رئيسا لمجلس إدارة منظمة التنمية السورية، وذلك بعد أشهر من إعادة هيكلة ما كان يسمى الأمانة السورية للتنمية التي كانت ترأسها أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع. أحيا أهالي حمص الذكرى 12 لتهجيرهم من أحياء المدينة عبر مسير شعبي في محيط مسجد خالد بن الوليد، وهو المكان ذاته الذي انطلقت فيه عمليات التهجير على يد نظام الأسد المخلوع وسط مشاركة واسعة ورسائل تؤكد التمسك بذاكرة المدينة.
1: نحو ساحة مسجد خالد بن الوليد التي هجروا منها عام 2014 يسيرون على أقدامهم ويستحضرون تضحياتهم. إنهم ثوار أحياء حمص المحاصرة الذين هجروا من مدينتهم بعد حصار قاس دام لعامين، وهذه الذكرى 12 لتهجيرهم قبل أن يعودوا إلى حمص منتصرين.
2: الحصار رد طبيعي على ظلم النظام وقمع الظلام النظام واستدادية النظام، فكان لابد من شيء، ومن الأيام الأولى رجال الحصار قرروا يقاوموا لأبعد الحدود بلا حدود، يقاوموا للرمخ الأخير، وبالتالي ثبتوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى طبعا.
3: باستذكار صور الشهداء والباص الأخضر الذي هجروا به، وفي هذه الساحة يستذكر أهالي عدد من أحياء حمص التي حوصرت لعامين تهجيرهم عام 2014، تهجير عاد ليتكرر بعد 4 أعوام في منطقة أخرى كانت آخر حواضر الثورة في حمص هي ريف حمص الشمالي عام 2018.
4: حمص المحاصرة يوم

0: لم يكن تهجير أحياء المدينة في أيار من عام 2014 نهاية حكاية تهجير الحمصيين، ففي عام 2017 هجر أهالي حي الوعر، وفي أيار أيضا من عام 2018 هجر أهالي ريف حمص الشمالي، أبرز حواضن الثورة وأولى نقاط انطلاق تشكيل كتائب الجيش الحر وآخر معاقل الثورة بحمص في حينها.
1: ريف حمص الشمالي اللي بيميزه كان من أولى المناطق الثائرة ضد هذا النظام، والحمد لله رب العالمين، وسجل كتير مواقف في بدايات الثورة. كذلك الأمر شهد معظم الانشقاقات العسكرية، وشهد تشكيل الكتائب العسكرية الأولى في الجيش الحر كانت في ريف حمص الشمالي.
0: يستذكر أهل حمص في أيار إذن ذكريات تهجيرهم ليحفظوا السردية وليقولوا بأن للباطل جولة وللحق جولات، وأنهم عادوا إلى بلادهم بعد صبرهم

0: في الجيش الحر كانت في ريف حمص الشمالي.
1: يستذكر أهل حمص في أيار إذن ذكريات تهجيرهم ليحفظوا السردية وليقولوا بأن للباطل جولة وللحق جولات، وأنهم عادوا إلى بلادهم بعد صبرهم

0: كل الناس فرحت إلا نحن ما فرحنا.
1: ومع الحديث المتزايد عن خطط إعادة الإعمار في هذه الأحياء، يرى الأهالي أن معاناتهم لم تعد في الدمار وحده، فما بين عروض ومشاريع يرون أنها تميل لمصلحة المستثمرين أكثر من أصحاب الأرض، تتحول الإجراءات القانونية اليوم إلى معاناة جديدة في رحلة شاقة لإثبات الملكيات وحفظ الحقوق التي بعثرتها سنوات التهجير والغياب في القابون وبرزة.
0: جانا عرض من شهرين 3 شهور تقريبا لأهل القابون بيعطيك 30% سطحي. طب ماشي، أنا لنفرض أنا عندي 1000 متر، أنت تيجي تعطيني شقة فيهم 1000 متر وبدي أدفع تكلفة البناء رد أنا؟
2: يعني فوق ما أنه رايحين بيوتنا، فوق كذا عم نروح الراجع، يعني ما عم يستقبلونا، يعني هذاك الاستقبال يعني وين. يعني إن كان بالمالية وإن كان بالأوقاف وكان هاي شلون، بدي ورقة تكليف مالي، فهمت شلون؟ قال لي ما عندي. شو ما عندك؟ قلت له أنا إلي 50 سنة عم أدفع. قلت له شو ما يعني شو بديش تاخذ مني؟ إلي اسم ولا جاي أنا آخذ كشف؟ يعني ما في.
1: تبقى الذاكرة هي الحقيقة الأوضح لكل ما جرى، وبين أزقة وشوارع غادرتها العائلات قبل سنوات على متن الحافلات، يقف بعض من عادوا اليوم في المكان ذاته يحاولون استعادة ما تبقى من تفاصيل تأبى النسيان.
3: هذا السياج بحي برزة نفسه، هذا السياج اللي عم نشوفه هون حوالينا، قبل 8 سنين نحن تهجرنا منه. هذا السياج اللي قعدوا عليه شبيحة الضباط الأسد بيفرجوا علينا نحن مهجرين بالباصات الخضر، نحن وعوائلنا والمقاتلين وكل شيء، منظمات مدنية وإنسانية كانت عم تخدم أهالي الحي بالحصار. ما كان عندنا شك إنه النصر راح يتأخر شوي، بس أكيد كان راح يجي، والحمد لله رجعنا ووقفنا بنفس المكان اللي تهجرنا منه.
0: يعني وقت وقف هون ما بتتخيل إنه يعني مستحيل إنه كنا نرجع، لكن الحمد لله رجعنا ونحن واقفين بنفس المكان اللي تهجرنا منه بهذا اليوم العصيب الأليم. الإنصاف والعدل بحق أهل القابون، وترجع أهل البلد على أرضه لو بكرفان نحن قبلاني.
1: بين ركام لم يرفع وذكريات لم تغادر، يبقى حي القابون سؤالاً بلا إجابة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
4: تتداول تقارير إعلامية أنباء عن توجيه تركيا دعوة إلى الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة والمقررة أن تعقد بالعاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وتمتلك تركيا صلاحية توجيه دعوات إلى قادة دول غير أعضاء في الناتو بحكم كونها الدولة المستضيفة، وهو ما جرى في قمم سابقة شهدت حضور قادة من دول شريكة مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن توجيه الدعوة أو قبولها. قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وقال أونماخت إن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، مشيرا إلى أن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية. وأضاف أن علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأوضح مرقص أن الوفد سيضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية.

اللبنانية السورية بصورة شاملة. وأشار مرقص بعد حضوره جلسة لمجلس الوزراء إلى أن ملف التوتر على الحدود مع سوريا لم يطرح خلال الجلسة، لكنه نوقش في الاجتماع الوزاري الأخير، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة أي إشكالات.

0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجاوات في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات وازدياد الواردات المائية القادمة من تركيا، ما انعكس بشكل مباشر على عمل التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
1: انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
2: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أول بكثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والامور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني اقل شيء 18 ساعه.
1: ومع انتقال اداره السد الى الحكومه السوريه تضاعفت الطاقه الانتاجيه من 150 ميجا وات لتصل الى حدود 300، تحول دفع بالاهالي نحو الاعتماد الاكبر على الشبكه الكهربائيه العامه، موفرين بذلك مبالغ طائله كانت تستنزف في الاشتراكات الشهريه للامبيرات والطاقه الشمسيه والمحروقات.
3: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا الحال بالوضع الحالي تحسن بصراحة، التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن، يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت، صار بإمكان أي يعني أي بيت بإمكانه أنه يطبخ على الليزرية.
1: يعمل سد الفرات حالياً بنصف طاقته عبر 4 مجموعات توليد من أصل 8، وفي حين تستفيد المنشأة بشكل كامل من المياه الممررة عبر العنفات القائمة، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
4: من بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية، تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج بتركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 ل 200 وسطية.
1: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
0: سجل مخزون سد الأبرش في محافظة طرطوس ارتفاعا ملحوظا هذا العام مقتربا من سعته التخزينية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حين تراجع إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
5: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبرش في ريف طرطوس، وجفاف انعكس مباشرة على الأراضي الزراعية، حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.
6: موسم الجفاف مرينا فيه أوقات عصيبة جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنة جيدة جدا. وتاني شغلي عنا هون بالنسبة للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
5: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبرش بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
7: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي ل

تاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، وراح تكون الحمد لله موسم زراعي جيد.

وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب. كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب. الحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله موسم زراعي جيد.

0: المحروقات كلها، بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من اول، اجت المحروقات زادت علينا اكثر. والمدخول الي يعني انت بدك تعدل المدخول بالمواد.
1: ايه يعني مواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه وعندك اجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد اجار عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائيه حتى اللي برا. فاحنا بدنا انه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
2: هن بيعرفوا شغلتهم بس مو لهالدرجه انه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري. ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاها وهذا بيرفعوني رفعه واحده، يعني والله العظيم عم نفقد معاملها.
3: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله، مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر في القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه، يعني بتمنى منهم هالشيء يصير. يعني
4: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا. يعني ان شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي ان شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل. يعني
5: نظرا للازمه اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطيه، بس لازم كمان، عندنا الوضع تعبان والبلد خارجه من تحرير والاوضاع الاقتصاديه سيئه، لازم الحكومه تستمر بدعم هذا القطاع، لانه اولا واخيرا المواطن اللي راح يتضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يتضرر من الغلاء. هسه الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة انه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى انه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.

0: شي كفر. نهار بغلى البنزين نهار بغلى الغاز، بلد ما يمسوي بين انه لا يغلى بنزين وغاز، لازم الدولة تكون مع الشعب مو ضد الشعب. عم تغلي بنزين عم تغلي غاز، وين المسحوب وين الخيرات وينه؟ ما يعني بلد ما بتستوعب، لسه بدها شغل كتير تصير هاي البلد. عم تغلي بنزين وتغلي غاز وتغلي غاز وتغلي مازوت، ما بيجوز من الله ما بيجوز. الشعب عايب روحه وعم يحكي مع حاله من الفقر، ما بيجوز من الله. انا مسؤول عم يطالع يغلي بنزين اذا ما عم يشوف الشعب ايش يعني ايش وضعه، الشعب وضعه تحت الصفر.
1: والله غلاء خرب بيت للعالم يعني، لانه اليوم على اساس اخذنا النفط وكله صار تحت ايد الدوله، نرجع احنا بعد ما يرخص البنزين العالم نطره على اساس رخص بنزين ومازوت، مو يرجع يغلى العالم. المعيشه مين ملحق عليها؟ ترجع انت تاكل هم المحروقات والغير والغير، فما يعني الله يعين العباد. والله
2: لك يا عمي عشان تورا عم حاسبونا عليه 147,000، يعني والله شيء كثير. ان كان تاكسي عمومي عم يشتغل عليه ما بتوفي معه، ان كان خصوصي ما بتوفي معه. طب والله زياده الاسعار هي كثير كثير، يعني لازم يغيروا القرار كلياته يخفضوا لنا اياه. اكثر من هيك واحد بده يوقف سيارته يمشي مشي، اكثر من هيك ما بقى في هذا الحكي اللي صفى عنا. بدنا نصف سياراتنا كل واحد ببيته عن تحت بيته يمشي مشي، ما في يعني شيء بالنار. وين بده يجيب الواحد؟ بده يروح يسرق حتى يجيب؟ والله مشكله.
3: والله الغلا وجهه اسود. ليش نحن ما يعني اهل البنزين واهل المازوت على اساس واخذنا الحقول واخذنا الكذا لازم يكون مشتقاتنا هذا رخيصه؟ اتفاجأت والله. هلا حطيت تقريبا 500,000 على البنزين وباقي هذا بدي اقضيه كني جوع بس بدون لا خبز ولا شيء لا كذا، لاني البنزين لحاله بده بيقلح للسياره.
4: أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
5: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
4: أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الضربات

0: التي نفذت ضد إيران بالأمس كانت رداً دفاعياً منفصلاً عن عملية الغضب الملحمية، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر من إيران اليوم الرد على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله بأن يكون عرضاً جاداً. وأكد روبيو خلال مؤتمر صحفي على موقف الرئيس دونالد ترامب القاضي بضرورة معالجة أي تهديد تشكله إيران، وقال إن الجميع متفقون على عدم القبول بحيازتها للسلاح النووي، مضيفا أن بلاده لن تسمح لطهران بالسيطرة على مضيق هرمز. قالت الخارجية الإيرانية إن طهران جاهزة وقوتها في أعلى مستويات الجاهزية والمراقبة رغم حالة وقف إطلاق النار. وأضافت الخارجية الإيرانية أن قواتها وجهت صفعة قوية لأمريكا وأنها سترد بقوة على أي مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. وأشارت إلى أن الرد على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة وسيعلن عنه عند الوصول إلى النتائج النهائية. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت ناقلتين تحملان العلم الإيراني قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية على خليج عمان، وأوضحت أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلتين، مشيرة إلى أنهما كانتا فارغتين وتحاولان الرسو في ميناء إيراني قبل أن يتم استهدافهما بذخائر دقيقة حالت دون دخولهما. وأضافت القيادة أن عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري ارتفع إلى 3. دانت وزارة الخارجية الإيرانية تحركات البحرية الأمريكية ضد ناقلتي نفط إيرانيتين واصفة إياها بالأعمال العدوانية وبالانتهاكات للهدنة وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. في السياق صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة تختار خوض مغامرة عسكرية متهورة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي حسب تعبيرها، مضيفا أن بلاده لا تخضع للضغوط وأن مخزونها من الصواريخ وقدرتها على الإطلاق تبلغ 120%. وينضم إلينا من واشنطن الزميل شعبان عبود مراسلنا من هناك ليضعنا بمزيد من التفاصيل حول ما يحدث في هذه الحرب والمفاوضات. مرحبا بك شعبان. بين الواقع والتصريحات، بين ما حدث يوم أمس وتصريحات روبيو، كيف تنقل لنا الموقف الأمريكي فعلا من الوصول إلى حل تفاوضي مع رفض ترامب لأكثر من عرض أو أكثر من بنود قدمت له أكثر من مرة؟
1: نعم ربما مساء الخير. يعني ما جرى خلال 48 ساعة الماضية من إطلاق نار واعتراض سفن وأيضا تحييد بعض السفن الإيرانية، يعني يعطي فكرة واضحة إلى حد ما، أو يعني فكرة عما ستؤول إليه حتى المفاوضات. يبدو أن هذه رسائل بالنار، رسائل يعني واضحة. بعموم الأحوال لا يوجد بصراحة هنا عبر وسائل الإعلام الأمريكية ومن خلال متابعتنا يعني للتصريحات، لا يوجد يعني تفاؤل إن جاز التعبير بما سيكون عليه الرد الإيراني. صحيح أن هناك ترقب وانتظار عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، وأيضا بعض التقارير كلها تتوقع ردا إيرانيا، لكن لم يكن هناك يعني نوع من التفاؤل بما سيكون عليه طبيعة الرد الإيراني، خاصة وأنه ربما يعني كما يعلم الجميع الورقة المقدمة وذكرت التفاهم صحيح أنها تتحدث عن إنهاء العمليات العسكرية وتتحدث عن وضع مضيق هرمز، لكن أهم ما فيها هو المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. الخطوط الحمراء الأمريكية ما زالت موجودة، تعليق تخصيب اليورانيوم إلى نحو 20 عاما، هناك اقتراحات بأن يكون ما بين يعني 5 سنوات الفترة التي اقترحت تريدها إيران وبين 20 سنة يعني حوالي 12 عاما، وهناك أيضا المطلب الأمريكي أو الخط الأحمر الأمريكي الآخر الذي يتحدث عن مطالبة إيران بتسليم كل اليورانيوم المخصب لديها. يعني هذه أيضا
0: من خلال التصريحات الإيرانية شعبان يلاحظ أنها لن تقدم أي تنازل ولا يحدثون

0: يحدثون أي تقدم، خاصة التصريح المتعلق بأن القدرات العسكرية الإيرانية والقدرات الصاروخية والإطلاقية 120%. هل هذا أيضا يعتبر تهديد للولايات المتحدة؟ وكيف تم استقبال هذه التصريحات الرسمية الإيرانية في الولايات المتحدة؟
1: هذا يدل على شيء رباء، أو يعني يدل على أن يشيع عن طبيعة الرد الإيراني المتوقع على المطالب الأمريكية. يعني كما ذكرنا، رسائل عسكرية كلها تجري بالتزامن في مع العملية التفاوضية. الرئيس دونالد ترامب يعني حذر يوم أمس، وحتى في تغريدات في ما كتبه لاحقا، حذر الإيرانيين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ستتعرض إيران إلى ضربات أكثر قسوة من السابق، والذي حصل في المضيق وصفه مجرد مناوشات صغيرة، مهددا إيران بالتعامل بقسوة ويعني ضربات أعنف في حال لم يعني

توصل إلى اتفاق، ستتعرض إيران إلى ضربات أكثر قسوة من السابق، والذي حصل في المضيق وصفه مجرد مناوشات صغيرة، مهددا إيران بالتعامل بقسوة ويعني ضربات أعنف في حال لم يعني

0: يعني نحن في حالة يعني ليست حرب صحيح، ولكن أيضا بنفس الوقت لا يوجد أي نوع من التفاؤل فيما يخص موضوع المفاوضات والخيار الدبلوماسي. نعم، إليك
1: شكرا
0: أيضا.
1: جزيلا لك زميل شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على كل هذه التفاصيل. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن حزب الله لم يكن ليوجد من دون إيران، وقال إن الحزب قد جرى إضعافه ولكنه ما زال قادرا على إلحاق الأضرار. وأضاف روبيو أن الحزب لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان، مشددا على ضرورة قطع مصادر تمويله ودعم الحكومة اللبنانية. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع الحزب، مشيرا إلى أن تركيزها

0: في الجنوب الإعلاميين ورجال الأعمال فيما بينهما. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم. إذن ماذا عن تصريحات مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وعن الوضع بشكل عام في لبنان، مع تصريحات أيضا وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأنه لولا إيران لن يكون حزب الله بهذا الشكل، وأنه رغم إضعافه إلا أنه يستطيع إلحاق الأضرار إلى الآن؟
1: مرحبا لك والمشاهدين. نعم، في هذه اللحظات وبينما كنا نتابع دخان الغارات المتصاعد في البقاع والغارات المكثفة على منطقة البقاع وجرود نبيشيت وجنوب لبنان، لاحظنا أن وبينما كان خطاب الرئيس جوزيف عون يركز مع المندوبة الأوروبية عن ضرورة عدم تجريف البيوت، كانت في تلك اللحظات الجرافات الإسرائيلية تمسح أحياء كاملة في بنيرة بنت جميل في عملية واضحة لتغيير معالم الحدود اللبنانية. إسرائيل لم تعد تكتفي بالقصف من بعيد، بل دخلت مرحلة تدمير الحيز الجغرافي لمنع أي حياة عسكرية أو مدنية في تلك المنطقة لسنوات قادمة. لكن ليس وحده الميدان من يتحدث. ففي بيروت كان هناك مواقف متصاعدة من قبل رئيس الحكومة جريئة تعتبر، حيث تكلم عن ضرورة حصر سلطة الدولة ضمن مؤسساتها الدستورية، وأن الجيش هو الوحيد المخول بالتفاوض ورسم مستقبل السيادة. كما أيضا أكد السلام على أنه يتوجه غدا إلى دمشق في مهمة وصفت بالحساسة لضبط إيقاع الحدود، تزامنا مع ضغط دولي هائل لتعزيز دور الجيش كقوة وحيدة على الأرض وخاصة على الحدود. ومن واشنطن جاءت تصريحات ماركو روبيو الذي لم يكتفي بتوجيه أصابع الاتهام لطهران، بل حدد اليوم موعدا نهائيا لتلقي إجابات إيرانية واضحة.
0: نعم.
1: روبيو ربط أمن الضاحية بأمن مضيق هرمز وأمن بيروت بضعف نفوذ الفصائل المسلحة، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا بإنهاء ملف أذرع إيران في المنطقة بشكل نهائي. طبعا الساعة القادمة،
0: وهذا أيضا يشير إلى أنه لن يتم فصل ملف إيران عن ملف لبنان، ليس متعلق الموضوع فقط بالأذرع، أيضا بالحرب الإسرائيلية.
1: يبدو أن الضغط الإيراني أتى بنتيجة، وهو يعني عدم فصل هذا الملف عن بعضه. ويبدو أن إيران تطالب بحل جذري كامل لهذه المشكلة.
0: طب هل من مصلحة لبنان أن لا يفصل الملفان عن بعضهما؟
1: ليس من مصلحة لبنان.
0: نعم،
1: من مصلحة لبنان على الأكيد فصل ملف إيران عن لبنان. نحن يعني بدولة ضمن حدود لها سيادة ولها اعتبارات خاصة ولها حكومة. الأصول يعني الطبيعية لأي دولة أن تفاوض عن نفسها وليس أن تفاوض عنها دولة. ولكن على ما يبدو قوة حزب الله وقوة الثنائي الشيعي عبر الرئيس بري داخل الدولة اللبنانية ما زالت واضحة، متمثلة بالضغط الهائل الذي تعرض له رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بعدم فصل هذا الملف عن بعضه. وطبعا هذه القوة تأتي من ضغط أيضا عبر رئيس الجمهورية، أتى من خلال الجيش اللبناني الذي على ما يبدو بلغ رئاسة الجمهورية أنه غير قادر على نزع السلاح بلبنان.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي المتعاون معنا وسيم جانبين على هذه المعلومات التي قدمتها لنا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم برعاية الله وطابت أوقاتكم.

0: سقطات، عانت من نيران الحرب، وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر، والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح

وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه. وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919، نقل الألشي عمله العسكري لصالح

الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الساحة السورية. وفي محورنا الأول من الساعة الأولى نتناول تبني تنظيم داعش اغتيال الشيخ فرحان المنصور خطيب مقام السيدة زينب ومدى قدرة التنظيم على ضرب الأمن والاستقرار في سوريا. في محورنا الثاني نناقش التحركات البحرية الروسية المتزايدة في شرقي البحر المتوسط، وتقارير تتحدث حول سعي موسكو لاستعادة حضورها في نقاط استراتيجية مثل قاعدة طرطوس. نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن ورشة العمل لعضوات مجلس الشعب في العاصمة الأردنية عمان بهدف تمكينهن، ونطرح تساؤلات أبرزها أسباب غياب الكتل النسائية عن المشهد البرلماني السوري الحالي. أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنسلط الضوء على مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب، وعلى أهمية هذه المنطقة للمحافظة ولسوريا بشكل عام.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اغتيال الشيخ فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب، وذلك إثر تفجير قنبلة يدوية وضعت داخل سيارته في المنطقة بريف دمشق.
1: في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة شديدة الحساسية، إذ يعتبر السلم الأهلي مسألة تشغل الحكومة السورية وأذهان السوريين بمختلف أطيافهم، ويعد العامل الطائفي في المجتمع السوري المتنوع مؤثراً على جميع الأصعدة. يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال الشيخ فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب بريف دمشق الأسبوع الماضي. في تفاصيل القضية حينها، أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا بأن شخصاً ألقى قنبلة على سيارة مدنية، ما أدى إلى إصابة شخص كان بداخلها، موضحة أن دوي الانفجار كان قوياً وسمع في محيط المنطقة. في حين نعت العتبة الزينبية في دمشق موضحة أنه قتل إثر إلقاء قنبلة يدوية استهدفت سيارته في منطقة الفاطمية بمدينة السيدة زينب، وذلك في أثناء خروجه من صلاة الجمعة. وزارة الداخلية السورية من جانبها تعهدت بملاحقة مرتكبي جريمة الاغتيال، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة محاولات ممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتسعى إلى بث الفوضى وضرب السلم الأهلي، متعهدة بمحاسبة المتورطين. واليوم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادثة في تحد جديد للدولة السورية. منذ انتصار الثورة بنهاية 2024 أعلن تنظيم داعش عداءه لسوريا الجديدة، ونفذ عدة عمليات تركز جزء منها ضد الأقليات الدينية في سوريا. ورغم نشاط الأجهزة الأمنية لمواجهة التنظيم إلا أن نشاطه ما يزال مستمراً وإن خفت وتيرته، في حين يرى مراقبون أن هجمات التنظيم هذه تهدف إلى محاولة نزع الثقة بين الحكومة وبعض مكونات الشعب السوري، ويبقى الرهان حول مدى قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق الخبير في الجماعات الإسلامية الأستاذ عبد الله الحمد، ومعنا أيضا الدكتور حمزة المحيمد المحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ عبد الله. دعني أبدأ معك، أي داعش هذه التي نواجهها في سوريا اليوم؟ هل يمكن القول إنه التنظيم

لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق الخبير في الجماعات الإسلامية الأستاذ عبد الله الحمد، ومعنا أيضا الدكتور حمزة المحيمد المحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ عبد الله. دعني أبدأ معك، أي داعش هذه التي نواجهها في سوريا اليوم؟ هل يمكن القول أنه التنظيم

الكبيرة التي يتعرض بها على المستوى العسكري، سيما أن سوريا انضمت أو وقعت اتفاقية إلى محاربة تنظيم داعش. واليوم الجيش العربي السوري يتكون من العديد من الفصائل الثورية التي كان لها جولات كبيرة وحققت انتصارات خلال 15 عام على تنظيم داعش الإرهابي. لذلك هذه الفصائل هي خير من يعرف تنظيم داعش ويعرف تحركاته واستراتيجياته وأماكن القوة وأماكن الضعف وأماكن الانتشار. أيضا من زاوية أخرى، اليوم الجيش السوري بعد توقيعه أو الدولة السورية بعد توقيعها لهذه الاتفاقية بدت منفتحة على 89 دولة في العالم. هذا يعني انفتاح أمني وتزويد تكنولوجيا واستجرار تكنولوجيا خاصة بمكافحة الإرهاب. هذا يعني بأنه أيضا يجب على داعش تغيير سياساته وعدم التثبيت على النقاط على الأماكن، تثبيت النقاط والأماكن والامتداد الجغرافي، إنما كما قلنا تغيير السياسات. أيضا من الأسباب الثالثة هو اليوم يعني الدخول

مكافحة الإرهاب. هذا يعني بأنه أيضا يجب على داعش تغيير سياساته وعدم التثبيت على النقاط على الأماكن, تثبيت النقاط والأماكن والامتداد الجغرافي, إنما كما قلنا تغيير السياسات. أيضا من الأسباب الثالثة هو اليوم يعني الدخول, انضمت إلى الدولة السورية وقصد أيضا حارب ضغط عليه, لذلك التجأ إلى هذه العملية.

0: لبعيد 3 أشهر تقريبا من محاولة لتفجير مقام السيدة زينب نفسه، يعني هناك انتباه لدى السلطات أنه هذه المنطقة قد تكون منطقة مكشوفة.
1: بالتأكيد يعني الخرق الأمني هو لا يعني ضعف الجهاز، سيما أن اليوم الجهاز الأمني السوري في مرحلة البناء ومرحلة التوثيق ومرحلة الدراسات باتجاه العناصر المنتسبة له، لذلك يمكن أن يحدث خروق وهذا شيء منطقي. لكن أيضا الدولة السورية وجهت ضربات وصفعات كبيرة على تنظيم داعش، من بينها يعني اغتيال والي دمشق، اغتيال والي درعا، القبض على عدة تنظيمات إرهابية سواء كان في الكسوة أو المعظمية، وخصوصا الريف الغربي، والريف الغربي لدمشق له دلالات لأنه له امتداد مع لبنان، وهذا يعني أنه اليوم ربما اليوم تم تغيير المشغل لتنظيم داعش والانتقال باتجاه الحرس الثوري الإيراني، ولا يستبعد أن يكون هناك صلات مع أيضا حزب الله الإرهابي، لأن اليوم الأهداف مجتمعة على الدولة السورية، وإيران كسرت شوكتها في سوريا، لذلك هي اليوم تريد استعادة يعني نفوذها وتريد توجيه ضربات للدولة السورية ومحاولة إفشالها. لذلك من اليوم من السهولة اليوم يعني إيجاد هذه الخروقات. أيضا الحدود لا تزال حتى الآن غير مضبوطة سواء كان مع العراق أو مع لبنان، كون النظام البائد كان يستهلك الكثير أو يستخدم الكثير من المنافذ غير الشرعية لتهريب المخدرات، لتهريب العصابات الطائفية التي قتلت الشعب السوري، أيضا لتهريب بعض المواد التي كانت محظور استخدامها على الدولة السورية التي كانت معاقبة تحت العقوبات الأمريكية. لذلك هناك الكثير من التحديات والكثير من النقاط والثغرات التي يستطيع من خلالها تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنه حتى الآن أيضا الجيش العربي السوري لا يزال في مرحلة إعادة تشكيل، وهناك العديد من الفصائل الثورية المختلفة المرجعية. لذلك أيضا من السهولة اليوم إحداث خرق. لذلك الدولة السورية تعمل اليوم على أكثر من مستوى، المستوى الأول وهو المستوى الدولي، التعاون مع الدول ذات الفاعلية والتحالف وخصوصا الولايات المتحدة، على المستوى الأمني يعني إيجاد اتفاقيات هامة وخصوصا مع دول الجوار، ووقعت فعلا سوريا عدة اتفاقيات سواء كان مع تركيا أو مع الأردن أو مع العراق أو مع لبنان. أيضا على المستوى الثالث وهو إعداد دراسات أمنية وضرورة النظر في يعني السي في أو التاريخ المقاتل الذي ينتمي إلى الجيش العربي السوري أو القوات الأمنية، سيما أن مرحلة التحول هي مرحلة خطيرة. لذلك اليوم
0: يعني تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية
1: جيدة تساعد على سد هذه الثغرات؟
0: تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية في اختراقها؟
1: أنا أقول قد يكون ذلك محتمل. هذه نافذة وهذه بوابة، ورأينا عمليات إرهابية ليس فقط في سوريا تبناها تنظيم داعش، إنما في أكثر من دولة وعلى مستوى أمني عالي. لذلك اليوم هذا التنظيم كما قلت التجأ إلى تغيير سياساته، لم يعد يعتمد على الاتساع الجغرافي وتثبيت النقاط، إنما على الاختراقات الأمنية وأحداث بؤر توتر داخل هذه المناطق الآمنة وخلق بيئة فوضى، لأن داعش خير من يستثمر في الفوضى.
0: طيب مرحبا بك دكتور حمزة، يعني حقيقة ضيفي من دمشق ذكر العديد من النقاط، دعني أبدأ معك من أحدها والنقطة المتعلقة بحزب الله. يعني من الواضح أنه عمليات الجهاز الأمني وزارة الداخلية تتمحور بشكل أساسي حول موضوع الفلول والمخدرات، وهذين موضوعين يعني بعيدين عن نقاشنا. والحديث عن الخلايا يتضمن تنظيم داعش القبض عليهم يعني مرة بعد مرة، وأيضا عدة خلايا تم القبض عليها لحزب الله. إلى أي مدى يمكن أن تشكل سوريا اليوم بيئة لظهور خلايا مرتبطة بهذه الارتباطات الخارجية؟ وهل

0: هناك أي رابط يعني خاصة باستهداف داعش لمقام السيدة زينب، مع أنه يعني داعش وأنت أخبر الناس بها حتى عند دخولها إلى سوريا يعني لم تكن المكونات الأخرى هي جل أهدافها، ليست هذه سياسة التنظيم عادة.
1: حياك الله أستاذ نور، أنت والأستاذ عبد الله الحمد ومتابعيك الأعزاء. في البداية أود التعقيب على نقطة الخرق الأمني في الحادثة التي جرت وهي اغتيال الشيخ فرحان، هذا لا يعتبر خرق أمني. نحن عندما نتكلم عن خرق أمني نتكلم عن اغتيال شخصية سياسية، شخصية من قيادات الصف الأول، يتم تتبعها ومن ثم استهدافها، هنا يكون خرق أمني. في الحالة التي جرت وهي يعني اغتيال الشيخ فرحان، هذا لا يعتبر خرق أمني. الشيخ فرحان هو شخصية عامية، موقفه إيجابي من قبل الحكومة، إمام مسجد، يذهب ويأتي إلى مسجده بشكل طبيعي، تم استهدافه من خلال قنبلة يدوية. ونحن جميعنا يعلم عندما سقط النظام ذهب المواطنون المدنيون إلى المقار العسكرية وأخذوا السلاح منها. إذن السلاح اليوم موجود لدى جميع أبناء الشعب السوري كقنبلة أو مسدس أو باردة كلاشينكوف.
0: يعني بشكل عام دكتور لا يعد الجميع. يعني أي اعتداء يعني أي عملية أو اعتداء من هذا النوع في أي مكان اعتداء في سوريا كيف يمكن تصنيفه أمنيا؟
1: أستاذة نور، هذا اعتداء على المواطن السوري، ومن واجب على الدولة السورية متابعة المتورطين وتقديمهم إلى المحاكم، وواجب على الحكومة السورية إحباط هذه المحاولات، وجهاز الأمن العام يقوم بإحباط محاولات كثيرة. ولكن أنا أقول أنه لا يعتبر خرق أمني، إذن هو لا يعتبر يعني لا يضرب عمل المؤسسة الأمنية، وإنما هو حادث طبيعي. وأنا لاحظنا يعني بأن داعش دائما يعني ضربت في الكنائس، ثم ضربت اليوم اغتالت الشيخ فرحان وهو شيخ من الطائفة الشيعية، من الطائفة الشيعية، وهو شيخ معتدل والتقى مع رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ومواقفه إيجابية، يرفض التدخل الإيراني. إذا لديه مواقف إيجابية تحاول داعش من خلال استهدافه وخرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون الشيعي، استهدفت الكنائس من أجل خرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون المسيحي، هذا ما تسعى إليه داعش. اليوم يعني قبل عدة سنوات أو قبل سقوط النظام البائد كانت داعش يعني خلايا داعش تنتشر في البادية سوريا وفي المناطق الصحراوية. بعد سقوط النظام دخلت إلى المدن، وهذا هي السياسة يعني تبع التنظيم، دخلت إلى المدن، واليوم هم يعملون بشكل الذئاب المنفردة، مجموعات تتألف من شخصين أو ثلاث أشخاص يقومون بعمليات نوعية كما يسمونها تهدف إلى زعزعة أمن الوطن. وأنا أعتقد بأنه لا يوجد تواصل كبير بين
0: الذهاب في هذا الاتجاه، يعني
1: التواصل.
0: يعني هذه النقطة تكتسب أهميتها من السؤال إنه لماذا هذه السياسة اليوم لدى تنظيم داعش. يعني تنظيم داعش في بياناته أبدى عداءه للإدارة السورية الجديدة اليوم، وتحدث عن قربها من الغرب وكفرها تقريبا. لماذا إذن الاتجاه إلى العبث بالمكونات، خاصة دكتور أنه هذا يأتي في سياق محتقن، يعني في سياق سوري محتقن أصلا بين المكونات السورية؟
1: نعم أستاذ نور، أنا قلت بأن داعش اليوم هو لم يعد بنفس القوة تلك يعني في السنوات الماضية، هم أشخاص لذلك يحاولون إثارة المكونات على الحكومة السورية، يعني يحاولون إثارة المكون المسيحي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة المكون الشيعي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة مثلا الأخوة الدروز على الحكومة السورية من أجل يعني خلق نوع من الفوضى يمكنهم من خلالها التوسع والتمدد والسيطرة. اليوم أشد يعني أنا أتكلم
0: عن المكون السوري، هل كان هناك حوادث استهدف بها الدروز من قبل داعش؟
1: نعم، يعني قبل عدة سنوات عندما هاجم دواعش من مخيم اليرموك الأخوة الدروز وقتلوا أكثر من 350 رجل وامرأة من الأخوة الدروز، قتلوهم ذبحا بالسكاكين. يعني هذا قبل
0: يعني هذه حادثة قديمة،
1: إذن هم يستهدفون
0: يعني في سياق مختلف عن
1: تقصد الحادثة حديثة اليوم لا يوجد. لا أستاذة نور، يعني لا يوجد حادثة جديدة، ولكن ما حدث هو استهداف المكون المسيحي واستهداف اليوم يعني الشيخ فرحان حسين الفرحان من أجل إثارة المكون الشيعي ضد الحكومة، وربما نلاحظ في الأيام القادمة استهداف باقي يعني لإحدى المكونات. هدفهم هو إثارة المشاكل من أجل خلق يعني هم يتمددون ويقوون في عندما يكون هناك فوضى، لذلك يحاولون إثارة المشاكل وخلق فوضى. نحن نعلم هذا التنظيم ونعلم تفكيره، يعني اليوم عندما أتكلم عن المكون السني فإن أكثر المتشددين من أبناء المكون السني يرفض هذا التنظيم، وما زالت ذاكرة السوريين حديثة وممتلئة بالجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم، ولكنه لهذا السبب

0: هو اليوم لا يسعى إلى استقطاب المكون السني، ولكن يسعى إلى إثارة المكونات الأخرى ضد الحكومة من أجل إسقاطها. هذا فيما يخص
1: يعني
0: داعش.
1: لكن لكنه يعني يعمل يعني واضح أنه من خلال هذه العمليات هو يعزف على وتر موضوع أعداء السنة وتمكين السنة، وهذه الأفكار لها جمهورها اليوم. ألا تعتقد أنه هذا أمر خطير دكتور؟
0: يعني هذا الأمر ربما لو قبل سنوات كان يعني له تأثير، ولكن اليوم أصبح الشعب السوري يدرك حقيقة هذا الأمر. ولاحظنا عندما تم استهداف الكنيسة مار الياس في الدويلعة بأن هناك يعني أشخاص من مثقفين الطائفة المسيحية خرجوا وقالوا بأن هذا الاستهداف هو استهداف لفخامة الرئيس أحمد الشرع. هم أدركوا بأن هذه المحاولة هي من أجل ضرب السلم الأهلي. اليوم المواطن السوري أصبح يدرك الحقائق ويعيها بشكل دقيق وكبير من خلال عمل الحكومة خلال العام والنصف الماضية الذي أبدى حسن نية، وكان هناك تواصل مع جميع المكونات ومع جميع الطوائف، وكان هناك عفو عام. لذلك المواطن السوري أصبح يدرك هذه الحقيقة، وهذا ما يدركه داعش. لذلك يحاولون اليوم ضرب المكونات الأخرى من أجل إثارة الفتن والمشاكل حتى يستطيعون التمدد، لأن بيئتهم الصالحة من أجل التمدد والتوسع هي بيئة الفوضى، وفي البيئة يعني الأمنية القوية لا يمكنهم الظهور أو التمدد. واليوم لدينا جهاز أمني على الرغم من أنه وليد ولا يمتلك المقومات، إلا أنه يقوم بعمله بشكل كبير. أستاذة فيما يخص حزب الله إذا سمحتي لي أتكلم،
1: تفضل. كنت سأعيدك إلى النقطة ذاتها، تفضل دكتور.
0: فيما يخص حزب الله فإن حزب الله لم يهدأ، واستمرت يعني أعماله التخريبية، واستمرت خلاياه تقوم بعمليات يعني بضرب قوى الأمن العام، ومن ثم استهداف المزة، يعني تم استهداف المزة أكثر من مرة بصواريخ كاتيوشيا. صواريخ كاتيوشيا هي الصواريخ التي يعني الصواريخ البدائية التي يستخدمها حزب الله. ولاحظنا يعني عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بأن هناك قوات من حزب الله قامت باستهداف مناطق قريبة من الحدود السورية اللبنانية، ويعني قام الجيش السوري بضبط نفسه ويعني مراسلة الحكومة اللبنانية من أجل وضع حد لهذه.
1: لكن يعني لاحقا يعني ما جعلني أتوسع قليلا في هذه النقطة أنه يعني لاحقا لم يبدو أنه هناك أي موقف عدائي من قبل حزب الله. يعني كانت تصريحاته واضحة بأنه السوريين قد اختاروا طريقهم وأنه هو مع خيار السوريين هؤلاء. ويعني الأحداث الأخيرة المتعلقة يعني عندما جرى الحديث عن أنه قد يكون هناك تدخل سوري ضد حزب الله وما إلى هنالك، كانت مواقف الطرفين واضحة. ولهذا سألتك هذا السؤال، يعني حتى في حالة الاغتيال هذه دكتور، التصريح الصادر عن إيران تحدث عن أنه هذا الاغتيال يعني هو بسبب يعني فتنة أمريكية صهيونية كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ولم يشير بأي طريقة إلى تحميل الحكومة أي مسؤولية. يعني قال أنها مسؤولة بطبيعة الحال عن تأمين المكونات، لكنه لم يحملها مسؤولية هذا الاغتيال. فوسط هذا الخطاب هل نعم يعتقد أنه هناك على الأرض ما يجري غير ما يتم التصريح به؟
0: نعم أستاذة، هناك ما يجري غير ما يتم التصريح به، وكل من يرى عدوه هو يضع اللوم عليه. يعني إيران تعتقد بأن من يقف خلف هذا خلف عملية الاغتيال هي إسرائيل، وأنا أقول بأن من وداعش صرحت بأنها هي من تقف خلف هذا عملية هذه الاغتيال. إذن يعني تصريح داعش ينفي المقولة الإيرانية. بالنسبة لحزب الله، حزب الله يعني قام بقتل السوريين على مدى عقود، وحسن نصر الله يعني كان يقول بأن طريق القدس يبدأ من حلب، وله تصريحات كثيرة يقول بأن على السوريين الموجودين في لبنان ركوب البحر. إذن هناك عداء قديم بين حزب الله
1: صحيح
0: والشعب
1: يعني لكن
0: السوري.
1: يعني أركز على هذه النقطة لأنه نحن أمام مرحلة جديدة على جميع الأصعدة ومن قبل كل الجماعات في المنطقة على ما يبدو.
0: أستاذة نور، يعني حتى وإن كانت هناك تصريحات لينة، ولكن الموضوع هنا موضوع عقدي لدى حزب الله، لديه عقيدة لا يمكن أن يتنازل عنها. حتى وأن يعني قام بمناورات، هو عندما قام بمناورة عندما سقط النظام لم تكن هذه المناورة حبا بانتصار الثورة، وإنما كانت خشية على نفسه، لأنه كان هناك ضوء أخضر دولي لقوات ردع العدوان بأن تتابع مسيرتها باتجاه لبنان، وهذا ما تكلم عنه فخامة الرئيس أحمد الشرع، قال كان لدينا ضوء أخضر بأن نتابع المسير والقضاء على حزب الله، ولكن أنا رفضت هذا الأمر. إذن هم عندما صرحوا بهذا التصريح كانوا يخشون على أنفسهم، والدليل على هذا الأمر عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية هم من بادر بعمليات هجوم باتجاه سوريا.

0: وأنا تكلمت وقلت بأن هناك عمليات استهداف لحي المزة أكثر من مرة، وهناك أكثر من مرة تم استهدافها بصواريخ كوتيوشا التي هي تتبع لحزب الله. طيب وجهاز الأمن في سوريا
1: دكتور، انطلاقا من تحليلك هذا،
0: أمسك مسك مسك خلية تتبع لحزب الله قبل عدة أيام.
1: صحيح، إيه بس يعني حزب الله قال إنه هذه الخلية يعني أنكر صلته بها، يعني فقط كي يعني نأتي على ذكر يعني
0: نأتي سوف ينكر، ولكن التحقيقات
1: يعني صحفيا يجب أن نأتي على ذكر موقف حزب الله. لكن دكتور، يعني مما تفضلت به من تحليل، هل تعتقد أنه يمكن أن تعود المقامات في سوريا إلى أن تصبح محل نزاع؟ يعني هذا الاستهداف من قبل داعش، وجود هذه الخلايا من قبل حزب الله،
0: لا لا،
1: هل ما
0: لا
1: زلنا أستاذة بصدد؟ لأنه هذا يعني خطير كما نعلم
0: أستاذة. موضوع الحوزات والمقامات الإيرانية هذا أمر يعني لا يمكن الرجوع فيه، ولن تعود تلك المقامات. نحن عندما أسقطنا، يعني نحن من كانوا يقاتلون في سوريا خلال سنين الثورة هي ميليشيات هي الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، وهي من كانت تعبث بأمن سوريا. ولاحظنا قبل سقوط النظام بأنه كان هناك لطميات في المسجد الأموي وهذا ما يرفضه الشعب السوري. ربما تعود يعني تنفتح السفارة الإيرانية وتعود العلاقات الدبلوماسية، وتعود ربما يكون هناك تبادل اقتصادي وتجاري، هذا أمر طبيعي يحدث بين جميع الدول. حتى وإن كان هناك قتال بينها ينتهي القتال ومن ثم تعود تلك العلاقات الدبلوماسية. ولكن ما تفضلتي به عودة الحوزات أو عودة المراقد الإيرانية، فهذا الأمر أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون موجود. وهناك مساعي كبيرة من أجل فتح خط الحجيج من العراق إلى دمشق إلى السيدة زينب، وهذا ما ترفضه الحكومة السورية على مدى الأشهر الفائتة.
1: أنت تحدثت يعني أنت هنا ركزت على الجانب الديني، أنا كان سؤالي على موضوع حجة، يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث عسكريا وأمنيا، أما الجانب الديني فيعني نحصل على هذه المعلومات منك الآن.
0: يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث، يعني أنا أقول بأن أمن يعني أمن سواء كانت المراقد أو المساجد أو الكنائس، فأمنها وحمايتها هو مسؤولية الأمن العام، وهذا ما يقوم به جهاز الأمن العام على أكمل وجه. حتى أن لاحظنا في الأعياد الأخوة يعني المسيحيين كان هناك عدد كبير من قوات الأمن تقوم بحماية تلك الاحتفالات، خوفا عليهم من أجل عدم السماح لأحد بأن يقوم بالدخول من هذا المدخل وضرب السلم الأهلي بين جميع المكونات. إذا كان هناك بعثات أو يعني وجود شركات إيرانية أو مراقد، فإن حمايتها هي تقع على مسؤوليتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة التي سمحت بها.
1: طيب،
0: هذا أمر يعني لا يمكن الغفول عنه أو يعني الاختباء، لا يمكن الاختباء خلف أصبعنا. إذا ما تم فتح سفارة إيرانية أو تم السماح للشركات الإيرانية أو تم فتح مراقد، فإن مسؤولية حمايتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني دعنا نعود إلى سياق داعش نفسه أمنيا وعسكريا، إلى أي مدى تعتقد أنه قد يكون خطير على سوريا بما يتعلق بعودة داعش بشكل أكبر؟ إلى أي مدى الوضع الإقليمي خطير؟ وإلى أي مدى الانسحاب الأمريكي قد يشكل عبئا أيضا على الطرف السوري في مواجهة هذه الأخطار؟ يعني وسط هذا الوضع الإقليمي، هل ما زالت داعش أصلا تشكل اهتماما أو أولوية بالنسبة للأمريكيين أو لأي من دول التحالف؟
2: داعش انحسر مفعولها وقوتها العسكرية وقدرتها على السيطرة والمناورة والاحتلال، وحتى على مستوى الدعوة كان هناك يتبع لها عدة جهات إعلامية يعني كانت تروج لأفكارها ولبعض أفلامها وبعض الإصدارات. حتى اليوم حتى الآن هذه المجموعات الإعلامية انتهت. وأيضا انسحاب القوات الأمريكية أنا برأيي لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من دراسات عميقية وشراكات استراتيجية مع الدولة السورية الجديدة، ومع دمج قسد ضمن الدولة السورية. هذا يخلق اليوم ثقل عسكري وثقل استراتيجي على الأرض. لذلك أنا برأيي اليوم الولايات المتحدة لا تغامر بانسحاب قواتها لولا أنها لم ترى بأن الوضع الأمني جيد، وأن الدولة السورية مع انضمامها إلى تحالف محاربة داعش ودعمها سواء كان أمنيا أو عسكريا أو لوجستيا أو عن طريق التدريب والتأهيل ستكون قادرة على ملء هذا الفراغ الأمني ولعب أدوار أكبر. كما قلت، كون الجيش السوري اليوم له خلفيات كبيرة وباع طويل الطويل في محاربة تنظيم داعش. بالتأكيد تنظيم داعش سيستفيد من الظروف الإقليمية المحيطة، كما قلت أن اليوم تغيير الاستراتيجية يعني تغيير المشغل بالنسبة لداعش، وأنا برأيي لم يعد اليوم له أحد له مصلحة بتشغيل داعش أكثر من الإيراني، والآن اليوم الإيراني يحاول أن يصدر أزماته إلى الخارج والعبث بالمشاهد، سيما سوريا التي نجحت قيادتها بإبعادها عن هذا الصراع الدولي أو العالمي، بالعكس والاستفادة منه لتحويله إلى ممر للتجارة العالمية، وهذا ما تحدث به السيد توم باراك. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم تغيير المشغل فرض سياسات جديدة على داعش وفرض نوع من العمليات العسكرية والأمنية الجديدة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن هذه العمليات قادرة على إحداث فروق نوعية
1: حول يعني ما تتفضل به، يعني يبدو وكأنك ترجح بشكل كبير أنه بالفعل المشغل الآن إيران. هل هناك مؤشرات غير ما تحدثنا به من موضوع يعني خلايا حزب الله؟ هل تعتقد أنه بالفعل إيران ما زالت قادرة على لعب هذا الدور بسوريا؟ نتحدث هنا عن الخرق الاستخباراتي، وذلك وسط كل يعني هذه الحرب على إيران وعلى ما يبدو انشغالها بنفس هذه الفترة.
2: يعني اليوم عندما تتحدث عن أي حدث انظر إلى المستفيد، من هو المستفيد من هذا الحدث، من هو المستفيد في ظل هذا التوافق العربي والإقليمي والدولي على جعل سوريا منطقة مستقرة، من هو الخاسر الأكبر، من هو اليوم الذي يغير استراتيجياته، من هو اليوم الذي يمارس التقية السياسية وينكر. يعني من قبل قليل تحدثت مع الدكتور حمزة عن أن حزب الله نفى وقال بأنه ليس له علاقة، وهذا كلام يعني هذا يدخل تحت التقية السياسية، لأن اليوم حزب الله منذ سقوط النظام البائد حاول نقل المعركة إلى داخل الأراضي السورية بدلا من أن تقوم القوات السورية بالتوجه نحو الأراضي اللبنانية، واستغل هذه الفراغ الأمني وكما قلنا استغل بعض المعابر غير الشرعية لتنفيذ عملياته، والدولة السورية قامت بأكثر من عملية أمنية هامة لردع يعني ميليشيات
1: يعني حزب الله. سابقا أستاذ عبدالله من كان مشكل داعش أرهابي. سابقا
2: بالتأكيد سابقا سوريا كانت ساحة مفتوحة للصراع ولجميع القوى العربية والإقليمية والدولية، وكان هناك من العديد من الممولين لداعش والمستفيدين من إحداث اضطرابات، وعلى رأسهم النظام السوري نفسه. يعني النظام السوري نفسه عندما سئل أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح وأكثر من مؤتمر صحفي لكبار مسؤوليه لماذا لا تقوم الدولة السورية آنذاك بقصف مناطق تنظيم داعش، لم يأتي أي رد، لأن النظام السوري كان وقتها يريد أن يسوق للثورة السورية بأنها ثورة إرهابيين وثورة تكفيريين، وكانت داعش تخدمه. لذلك
1: يعني ألا تعتقد أستاذ عبدالله أنك تتجاهل جانبا عقديا كبيرا كانت عن طريقه داعش قادرة على حشد مئات الشباب معها وألاف الشباب ربما؟
2: سيدتي الكريمة عندما نتحدث عن ساحة حرب مفتوحة وعن ظروف اقتصادية سيئة وعن خذلان للمجتمع الدولي للدولة السورية قد يخلق هذا نوع من التوجه، لكن اليوم إذا نظرنا بلغة الأرقام من هم الأكثر تضررا من داعش، من هم الأكثر قتلا من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ستجدين بأن الإسلام السنة هم الأكثر تضررا والأكثر من لحق بهم الفتك من هذا التنظيم الإرهابي والأكثر من خلق مسوغات لإعطاء النظام فرصة تاريخية لضرب المناطق وهذه التوسعات الجغرافية. هل من المنطق في عام 2015 أن يكون المساحة التي تحتلها تنظيم داعش بين سوريا والعراق هي أكبر من سوريا، أكبر من 185 ألف كيلو متر مربع، وكان النظام وقتها متحالف مع الروسي؟ إذن اليوم هناك دلالات واستراتيجيات لابد من قراءتها بلغة الأرقام بعيدا عن العواطف. السنة هم أكثر من قتلوا على يد تنظيم داعش، السنة هم أكثر من هجروا على يد تنظيم داعش. لا ننسى المجزرة الكبيرة في محافظة دير الزور، مجزرة الشعيطات والتي راح خلالها آلاف الضحايا وتم التشريد.
1: ولهذا كنا نسأل

الظرف، لأن الظرف اختلف تماما، هذا ما كنت أريد القوله. اليوم الظرف اختلف تماما، وطريقة التعامل مع داعش اختلفت تماما، وطريقة إثباتها لوجودها اختلفت تماما. اليوم لم يعد هناك وجود للجانب الإعلامي، هناك اليوم لم يعد وجود لجانب الامتداد واحتلال مساحات جغرافية، إنما

0: الظرف، لأن الظرف اختلف تماما، هذا ما كنت أريد القوله. اليوم الظرف اختلف تماما، وطريقة التعامل مع داعش اختلفت تماما، وطريقة إثباتها لوجودها اختلفت تماما. اليوم لم يعد هناك وجود للجانب الإعلامي، هناك اليوم لم يعد وجود لجانب الامتداد واحتلال مساحات جغرافية، إنما لضرب الثقة ما بين المكونات.
1: دقيقة واحدة أستاذ عبد الله، ما الذي يجب ما تفضل هنا أيضا؟

0: ايضا الخاصه موجوده
1: لكن أيضا يعني هناك تقصير في كثير من ما تفضلت به، يعني ويعترض السوريون على كثير من المواضيع بدءا من الحوار الوطني وصولا إلى مجلس الشعب، وصولا أيضا إلى موضوع التعامل مع المكونات السورية، يعني ما زال هناك ثغرات في هذا السياق.
0: بالتأكيد أنا لم أقول بأن الخطوات كاملة وبأن الصورة ناصعة ومشرقة، لكن كما أقول ضمن الإطار الزمني يعني خلال فترة عام قامت الدولة السورية، خصوصا أن كان هناك الكثير من الضغوط عليها بدءا من محاولة فلول النظام الانقلاب في الساحل، مرورا إلى ميليشيات الهجري التابعة لإسرائيل، الغارات الإسرائيلية أكثر من 1000 غارة، العقوبات الأمريكية التي لم ترفع حتى منتصف شهر 12 عام 2025. لذلك وفق هذه الضغوط الكبيرة قامت بهذه الخطوات، أنا لا أقول بأنها خطوات كاملة، الخطوات شاملة، خطوات يعني ألغت جميع الفروق وجسرت الهوة، لكنها خطوات جيدة وفي الاتجاه الصحيح وإن كانت منقوصة.
1: الأستاذ عبد الله الحمد خبير الجماعات الإسلامية ضيفي من دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول للدكتور حمزة المحيط.

0: وفق هذه الضغوط الكبيرة قامت بهذه الخطوات. أنا لا أقول بأنها خطوات كاملة، الخطوات شاملة، خطوات يعني ألغت جميع الفروق وجسرت الهوة، لكنها خطوات جيدة وفي الاتجاه الصحيح وإن كانت منقوصة.
1: الأستاذ عبد الله الحمد خبير الجماعات الإسلامية ضيفي من دمشق، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول للدكتور حمزة المحيط.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف موقع The Maritime Executive عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي الذي أعقب سقوط نظام الأسد المخلوع.
1: وإن كانت لا تعدو كونها فرضيات، إلا أن المؤشرات تدلل على توجه روسي متزايد في البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز واضح على ميناء طرطوس الذي أصبح حجر الزاوية في سياسة موسكو لتعزيز حضورها وتعزيز نفوذها الإقليمي في تحركات تأتي في سياق تزايد الاهتمام الروسي بالحفاظ على مواقع استراتيجية قرب خطوط الملاحة الدولية. ووفقا لتقارير كشف عنها موقع The Maritime Executive المتخصص بالأخبار البحرية والعسكرية، فإن ميناء طرطوس يشهد نشاطا متزايدا للسفن العسكرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية والدعم اللوجستي، في إشارة إلى السفينة ستويكي والتي تتميز بقدرات قتالية وتجسسية عالية، إضافة إلى تحركات بحرية روسية تتجه بحسب الموقع إلى السواحل السورية والتي قد تهدف إلى إعادة تشغيل القاعدة كمركز دعم دائم للأسطول الروسي في المتوسط. تطورات تعزى إلى التغييرات الإقليمية البارزة واستثمار الانسحاب الأمريكي من سوريا، ما قد يمنح روسيا فرصة لإعادة ضبط مواقعها البحرية وتثبيت قواعدها اللوجستية بعد انكفاء أعقب سقوط النظام المخلوع وخسارة قدرتها على استخدام طرطوس كما كانت تريد قبل أن يتغير المشهد السياسي في سوريا مع نهاية 2024. نعم، لم يغلق ملف الوجود الروسي ولا تزال تحتفظ بموطئ قدم في سوريا، إلا أن التحركات الروسية الأخيرة تعكس استراتيجية موسكو، وإن كان طموحاً مرتبطاً بتوافقات دولية وعلاقات مشروطة مع الدولة السورية الجديدة.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الأستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف، ومعنا أيضا الأستاذ رائد جبر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو. أرحب بكم، دعني أبدأ معك أستاذ رائد. يعني بعيد سقوط النظام شهدت السواحل السورية انسحابا وإجلاء عسكريا روسيا سواء للمعدات أو حتى للجنود. اليوم المصادر الإعلامية تتحدث كما رأينا عن أنه تعيد روسيا التموضع، هل تتفق مع هذه الفرضية؟ وأي تموضع الآن الذي تعيده روسيا في البحر المتوسط؟
2: نعم، مساء الخير نور، بداية لك وللصديق العزيز فيتشيسلاف ماتوزوف. بالفعل يعني هذا التطور أعتقد أنه كان متوقع، أنه خلال العام الماضي تم يعني إعادة وصل قنوات الاتصال السورية الروسية تعمل بنشاط بالغ، وهناك تفاهمات يعني تم الإعلان عن أجزاء منها، ربما لم يتم التفاهم على الصيغة النهائية للوجود العسكري الروسي في سوريا بعد، ولكن توقعات كانت موجودة على الطاولة، مطروحة على الطاولة، بمعنى أنه مثلا طرطوس يمكن أن تحتفظ موسكو بوجود. ودعينا نتذكر أنه الوجود الروسي في طرطوس والسوفيتي قبل ذلك لم يكن في عهد بشار الأسد ولا في عهد يعني المرحلة الماضية التي شهدت يعني توترا وتصاعدا في العلاقات، تفاقما في العلاقات الروسية السورية، إنما قبل ذلك بكثير، منذ العام 1972 روسيا لديها وجود في هذه المنطقة لخدمة السفن، وتم تطوير هذا الوجود خلال الفترة الماضية. الآن من الواضح أن السيناريو الذي نذهب إليه هو أنه طرطوس سيكون لخدمة بالفعل السفن الروسية في البحر المتوسط وفيما وراء البحر المتوسط بالمناسبة، لأنه مهام الأسطول الروسي في هذه المنطقة يتصل إلى أفريقيا، يتصل إلى مناطق عديدة أخرى، وهذا ليس سرا، هذا أعلنته موسكو أكثر من مرة أنه هذا الوجود استراتيجي ومهم للغاية. بينما حميميم ربما القاعدة الجوية أقصد فيها

وفيما وراء البحر المتوسط بالمناسبة، لأنه مهام الأسطول الروسي في هذه المنطقة يتصل إلى أفريقيا، تصل إلى مناطق عديدة أخرى، وهذا ليس سرا، هذا أعلنته موسكو أكثر من مرة أنه هذا الوجود استراتيجي ومهم للغاية. بينما حميميم ربما القاعدة الجوية أقصد فيها

0: التسريبات خلال العام الماضي تحدثت عن أن الميناء التجاري قد تم إيقاف التعاقد مع الشركة الروسية الخاصة به، وسيبقى الوجود فقط في ميناء حميميم. يعني من المهم هنا أن نعرف أنه ما الذي تلعب فيه اليوم روسيا دورا في هذه المنطقة وعلى الساحل السوري تحديدا.
1: لا، كما تذكرين كان هناك خلاف حول إدارة الميناء، وأن الشركة الروسية كما قيل في ذلك الوقت لم تلتزم أصلا بالاتفاق. كان هناك اتفاق على استثمارات، ضخ استثمارات واسعة خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية، من أجل تطوير يعني هذا الميناء وتطوير قدراته على استقبال سفن كبيرة وما إلى ذلك. لم يتم ذلك، بالتالي سوريا أعلنت تجميد هذا العقد، لم يتم إلغائه حتى الآن، تم تجميده. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تواجد ما، لكن لا أعتقد أن الشركة الروسية نفسها ستواصل العمل في المستقبل. لكن هنا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة نور، أنه في سياق التفاهمات الجديدة بين موسكو ودمشق، روسيا تلعب الآن دور مهم لدعم السلطات السورية ولدعم سوريا الجديدة. يعني يكفي كمثال أن أقول أنه خلال عام هذا العام، منذ بداية 2026 حتى الآن، ارتفعت الصادرات النفطية إلى سوريا بمقدار 75%. يعني روسيا تزود سوريا اليوم ب 60,000 برميل من النفط يوميا. إذن هذا لابد من يعني من آليات لوجستية وخدمات لوجستية بما في ذلك في الميناء، من أجل توفير وصول هذه الدفعات وهذه يعني
0: سنذهب أيضا إلى ذلك إلى لاحقا حتى نفهم أنه ما هو المقابل، يعني ما الذي ستحصل عليه الإدارة السورية مقابل ذلك. لأن النقطة التي تفضلت بها مهمة جدا أستاذ رائد، يعني تقول رويترز أنه 60,000 برميل حوالي ثلث الاحتياج اليومي لسوريا، وهي نسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها. في السياق الذي كنا نتحدث فيه أستاذ ماتوزوف، أرحب بك مرة أخرى، ما الوصف الذي يمكن أن تطلقه اليوم على الوجود الروسي في سوريا؟ هل هو تحالف مع الإدارة السورية؟ هل هو وجود محدود؟ هل هو ما يسمى في السياسة موطأ قدم؟
2: أنا أقول لكم رأيي شخصي طبعا، أنه هذا علاقات روسيا مع سوريا اليوم لا شك هذا علاقات استراتيجية من معنى واحدة. أنا لدي روسيا هناك أهداف استراتيجية، سياسة خارجية تشمل ليست سوريا فقط، لذلك هذه العلاقات تخرج من أطار علاقات ثنائية بين سوريا وروسيا، أما هذه علاقات بين روسيا والعالم العربي، لأن سوريا جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ونحن نشاهد هذا، نقيم تقييما عاليا علاقات

0: وافق على أهمية ميناء طرطوس بالتوصل الروسي إلى القارة الأفريقية، إلى محيط الهندي، من محيط إلى بحر المتوسط. يعني كل هذا نقطة ضرورية للملاحة الروسية. ولذلك أنا أعتبر أنه في خصوصا في هذه الظروف اليوم الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط متفجر للغاية، والوجود العسكري الروسي في كل حال من الأحوال بوجهة نظري أنا هو من عوامل استقرار الأوضاع لتوازن القوى العاملة في المنطقة، ليست قوى منحازة لأي طرف من الأطراف. لذلك أنا أشاهد هنا السياسة حكيمة من قبل السلطة السورية التي تنظر على وجود العسكري كعنصر المساعد لسياسة خارجية سورية، وروسيا مستعدة أن يستمر بهذا الوجود.
1: هل هناك أستاذ ماتوزوف، هل هناك ما تريده روسيا اليوم من الإدارة السورية غير موضوع تمديد العقود والوجود في المياه الدافئة؟
0: لا، أنا لا أعتبر أن لدي روسيا فقط أي أهداف اقتصادية بالنسبة لسوريا، لأن أنا أذكر عندما رجال الجيولوجيا الروس وجدوا بترول في سوريا أيام حافظ الأسد، حتى نظام المحلوع كما يقال، روسيا عرضوا لروسيا الشراء البترول السوري، وجدوا أن البترول السوري مش صالح للمصانع. مصفات البترول موجودة اليوم في نوروسيسك،
1: هناك عقود الفوسفات وهي أهم، هي يعني ربما خلال هذه المرحلة هي أهم كثير.
0: رفضوا. طيب، ولكن هناك الآن ليست مشكلة التسويق، لأن مشكلة اليوم في ظروف المضيق أرمز أن هناك طلب على البترول عالي جدا. وطبعا غير هذا روسيا لا تحتاج بأي حاجات، يمكن أن تستفيد طبعا من بعض المواد الزراعية و فواكه وخضروات خصوصا في موسم الشتاء. يعني في مجال لتطوير علاقات اقتصادية لا شك، ولكن ليس هذا عنصر الأساسي. عنصر الأساسي مصلحة استراتيجية، كمصلحة سورية استراتيجية، مصلحة روسية استراتيجية كذلك. اندمام انسجام تلك المصالح هي تعطي ثمارا، وخصوصا في أطار علاقات روسيا مع العدو العربية، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، مع أردن، مع مصر،
1: إسرائيل.
0: كل هذا في لا إسرائيل,
1: إسرائيل.
0: روسيا ليست لديها طموحات كبيرة، لا تخزني. أنا مش مؤيد الفكرة تطوير علاقات مع إسرائيل. إسرائيل
1: ولا حتى لعب أدوار للوساطة
0: الروسي مباشر. لا، هذا إسرائيل اليوم متعاون مع أوكرانيا، أوكرانيا في حرب مع روسيا. ولذلك إسرائيل خليف ليست لروسيا، خليف لأوكرانيا خلال هذا الحرب الموجود.
1: أشكرك سيد ماتوزوف، يعني من الجيد أيضا سماع وجهة النظر الروسية. أستاذ رائد، يعني من السهولة بمكان فهم أنه ما هي المصلحة الروسية اليوم في سوريا. يعني الوجود على سواحل في المياه الدافئة هي مصلحة كبيرة، وقد دفعت من أجلها روسيا الكثير من الأثمان في سوريا. لكن الغريب فهم أنه أمام كل هذا الانفتاح العالمي على الإدارة السورية، ما الذي تجده اليوم في روسيا ولا تستطيع إيجاده في مكان آخر؟ وإلى أي مدى هذه العلاقة يمكن أن نقول أنها يعني شكل من أشكال الواقعية السياسية التي قد لا تستطيع الإدارة الحفاظ عليها، خاصة أمام العلاقة وأهمية العلاقة مع الأمريكيين والأوروبيين؟
2: يعني إذا أردت أن أجيب باختصار شديد، التوازن العلاقات. هذا أعتقد أمر مهم جداً.

0: القيادة السورية تعيه تماما، تعي أهميته تماما. يعني اليوم قرأت لكاتب سوري مقولة أن روسيا لم تكن في السابق في حلف وارسو، ولكنها كانت منفتحة على الشرق والغرب، والآن روسيا ليست في حلف غربي ولكنها منفتحة أيضا على الغرب والشرق. هذا أمر مهم للغاية لسوريا. التوازن في العلاقات مع كل الأطراف يمنح دمشق أوراق إضافية. يعني دعينا نتحدث مثلا عن موضوع إسرائيل. بالفعل أنا أتفق مع السيد متوزق بأنه إسرائيل روسيا لا يمكن أن تكون وسيطا اليوم بين الطرفين، خلافا لأوقات سابقة، يعني لأنه هناك توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب. ولكن في مواجهة هذا التوغل الإسرائيلي مثلا في الأراضي السورية، من المهم لدمشق أن يكون لديها شريك، إن لم نقل حليف، شريك على الأقل يعني يقول بشكل واضح في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في كل المحافل الدولية، أنه لا يقبل بالاحتلال ولا يقبل بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، ويدين هذه الهجمات أو التوغلات الإسرائيلية المستمرة. إذن هذا أمر مهم من باب التوازن والعلاقة
1: يعني
0: مع الصين.
1: هو مهم، لكن يعني أيضا هو يعني في شكل من أشكال المفارقة أستاذ رائد، أنه أن نعول على روسيا التي أضرت بالسوريين طوال سنوات، خاصة في المحافل الدولية ومن خلال الفيتو، من خلال آرائها في مجلس الأمن، أن نعول عليها الآن من أجل أراضينا المحتلة. يعني وهذه المفارقة التي ربما قد يقف عندها السوريون ولو حتى بالشكل المعنوي.
0: صحيح صحيح، أتفق تماما. هي مفارقة، مفارقة كبيرة، ولكن هذه هي السياسة، هذه السياسة. الآن تغيرت الأوضاع في سوريا، الشعب السوري يمسك زمام أموره، وهو يعني يحاول تحديد مصالحه، مصالحه الاستراتيجية الكبرى في المحصلة النهائية من خلال علاقات مع كل الأطراف. علينا ألا ننسى أيضا أنه روسيا، بالإضافة إلى موضوع التوازن الذي تحدثت عنه قبل قليل، روسيا لديها إسهام مهم في السابق في تأهيل الجيش السوري، في تدريبه وتسليحه وما إلى ذلك. أي عقيدة عسكرية يمكن أن نبحث اليوم يعني عن عقيدة جديدة، ستحتاج لسنوات وربما عشرات السنوات من أجل أن ينهض بها الجيش السوري، بينما روسيا قادرة على تقديم هذا الدعم حاليا في الوقت الذي تحتاجه سوريا بالفعل. النقطة الثالثة المهمة هنا هي البنى التحتية، انه في يعني في حال انه هناك طبعا دعوات مستمرة للاستثمارات من أجل إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، لكن روسيا أعلنت بشكل واضح أنها مستعدة للإسهام في هذا الشأن، وربما يكون هذا جزء من التعويض أصلا، يمكن أن يكون جزء من التعويض أصلا للشعب السوري. بالمناسبة
1: يعني بتقديرك أستاذ رائد، هذا المناقشة
0: بتأهيل البنى التحتية خصوصا مثلا منشآت الكهرباء، هذا أمر مهم للغاية. وكما تعلمين الشركات الروسية كان لها دور وحضور مهم في في في شركات الكهرباء أو إمدادات الكهرباء في سوريا. الآن هذا الدور الروسي في مساعدة سوريا لإعادة تأهيل بعض البنى التحتية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تتحدث عنها متوزف، ما يتعلق بقضايا استراتيجية، وهذا محاولة إيجاد نوع من التوازن في العلاقات، أعتقد أنه مهم وضروري. والمهم هنا بالدرجة الأولى هي فكرة أنه هل الوجود العسكري الروسي في طرطوس أو غير طرطوس سيكون عنصر استفزازي لعناصر لأطراف أخرى أم لا؟ أعتقد أنه اللهجة الأوروبية مثلا في هذا الشأن، كما تذكرين قبل عام مثلا كانت أوروبا تقول بوضوح لدمشق أنه يجب طرد روسيا. الآن لا يوجد حديث
1: وأطراف أمريكية، حتى الجانب الأمريكي يعني
0: حتى الجانب الأمريكي لا يتحدث بهذه اللغة الآن. لذلك أعتقد أنه حتى الوجود الروسي في سوريا الآن لم يعد عنصر،
1: لماذا لا يتحدث
0: لأطراف أخرى؟ لأنه روسيا أظهرت بوضوح إنها أن وجودها في سوريا مرتبط بمصالحها المباشرة، وليس موجها ضد أطراف أخرى، ليس موجها بشكل استفزازي مثلا ضد وجود لنقل الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط أو أي أطراف أخرى. أوضحت هذا بشكل واضح تماما. أيضا حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ورغم توتر العلاقات مع إسرائيل، لكن روسيا أوضحت بشكل كامل أن وجودها العسكري لا يعني يعني دعم أي تهديد ربما ينطلق من سوريا باتجاه إسرائيل. إذن نحن أمام مشهد ما زال يتبلور بالمناسبة، لم ينضج حتى النهاية. لذلك نقول هناك تفاهمات تجري بين دمشق وموسكو حاليا، لكن لا أعتقد أنه نحن وصلنا إلى النتائج النهائية التي ستحدد مستقبل هذا التموضع وهذه العلاقة، إن كان التموضع العسكري أو العلاقة بشكل عام.
1: يعني أشكرك على توضيح الجانب المتعلق بكيفية تأثير العلاقة مع روسيا على يعني تموضع سوريا لنقل ضمن العلاقات الدولية، لكن أود العودة قليلا إلى الداخل. يعني ما تفضلت بذكره شديد الخطورة أستاذ رائد، أنه أن يتم التعويل على روسيا في موضوع بناء الجيش السوري، خاصة أن روسيا يعني تاريخيا عرفت بشكل أو بآخر بدعم الدكتاتوريات. كيف يمكن للإدارة السورية أن توفق بين العبء المعنوي الذي تشكله روسيا بالنسبة للسوريين اليوم من خلال دعمها للنظام السابق، وبين ما يمكن أن يجري الاتفاق مع الروس عليه؟ لأنه حتى اليوم يعني حتى النفط الذي تفضلت بأنه يأتي إلى سوريا قادما من روسيا لا يتم التصريح بأنه نفط روسي، ويبدو أنه يعني في ذلك شكل من أشكال أيضا مراعاة الداخل.
0: صحيح صحيح صحيح، هذه واحد من الأسئلة الصعبة أستاذ نور، هذا واحد من الأسئلة الصعبة بالفعل التي تطرح وتطرح بشكل قوي في الداخل السوري وعلى مستويات مختلفة. لكن علينا أن نحدد أنه هل تنطلق سوريا اليوم من بناء سياسة واقعية تتعامل مع الظروف المحيطة، مع الوضع الإقليمي والدولي الصعب للغاية والمتوتر للغاية، التهديدات والمخاطر يعني شديدة في المحيط الإقليمي، والفرص ايضا كبيره. لذلك هل امام سوريا خيار اخر مثلا لنقل، نتحدث عن اعاده تاهيل الجيش، من هو الطرف المؤهل اليوم والذي يمكن بالفعل ان يساعد سوريا على اعاده تاهيل جيشها؟ حتى الولايات المتحده التي تصرح ولديها تصريحات ايجابيه تجاه يعني التطورات في سوريا، ولكن هي في مجلس الامن تقول، ويقول الرئيس ترامب وردد الرئيس ترامب اكثر من مره واعترف بالجولان كجزء من اسرائيل، ويقول انه اسرائيل يجب ان تتوسع اصلا. على حساب من؟ على حساب جيرانها. إذن هناك تفهم لدى الغرب واسع للمطامع الإسرائيلية في سوريا وفي غير سوريا في المنطقة. في المقابل هناك روسيا
1: والصين. لكن يعني موضوع التأهيل العسكري والأمني عرضته أمريكا عن طريق التحالف الدولي، يعني موضوع المساهمة في تشكيلات الأمنية والعسكرية ودعمها في سوريا، وحتى الاتحاد الأوروبي الآن وخلال هذا الحوار المرتقب مع الأوروبيين وما يطرحونه من اتفاقية اقتصادية وتنموية ممكنة، أيضا يطرحون الجانب الأمني. يعني هناك كثير من الخيارات أمام سوريا، ولذلك نقف دوما أنه لماذا يجري العودة إلى روسيا بشكل أو بآخر.
0: أتفق تماما معك، وأعتقد أنه الفكرة الرئيسية هنا تكمن في نقطة جوهرية، أنه هناك تقليد وخبرة سابقة طويلة. إنما هذا لا يعني أن على سوريا أن تتجاهل الخيارات الأخرى. لذلك قلنا قبل قليل أنه ما زالت يعني هذه الأمور تتجه نحو أن تنضج أكثر وأكثر وأن تتبلور هذه العلاقة أكثر وأكثر. ربما في المحصلة النهائية لن تكون سوريا بحاجة مثلا لهذا الدعم العسكري من جانب روسيا بشكل مباشر. إنما الآن في الظروف الراهنة لا توجد أطراف أخرى قادرة على إعادة تأهيل الجيش السوري في ظروفه الحالية إلا روسيا.
1: يعني هو الخطر يعني أنه عندها يعني
0: هذه الخيارات مفتوحة طبعا في المستقبل، هي مفتوحة بطبيعة الحال.
1: يعني هو الخطر هنا أنه عندها، يعني إذا وجدت سوريا أنها لم تعد بحاجة لهذه المساعدة، كيف يمكن لها أن تراجع هذه الاتفاقيات؟ وهذا أيضا يحتاج مجلسا تشريعيا. يعني أستاذ ماتوزوف في النهاية يعني ومعي يعني دقيقة، هل روسيا مستعدة لتعويض السوريين عن سنوات الحرب؟
2: أنا أعتبر أن روسيا لا تعتبر الضرورة التعويضات. لماذا؟ لأن روسيا كانت تمارس سياساتها تؤيد ليست لنزاع أنظمة، روسيا تؤيد الشعب السوري في كل الظروف الكارثية اللي كانت تعيش الشعب السوري. لذلك أنا لا أتوقع على روسيا توافق على أي نوع من التعويضات. تعامل في طيب. مجال اقتصادي مستعد أن يشاركوا في بناء بنية تحتية كما قال الرئيس، وأنا أعتبر أن كل هذا التعامل تعاون هذا موجود.
1: يعني هو هذا الكلام أيضا
2: دفع أي تعويضات.
1: يعني إذا كانت هذه بالفعل وجهة النظر الروسية الرسمية، فأيضا هذا الكلام يعني عهدة الإدارة السورية الجديدة يعني تفسيره للسوريين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف المحلل السياسي ضيفي من موسكو. شكرا جزيلا أيضا للخبير في الشأن الروسي الأستاذ رائد جبر ضيفي من موسكو أيضا. مشاهدينا في ساعتنا

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بتفهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة إن عضوات مجلس الشعب المنتخبات يجرين ورشة متخصصة حول تمكين المشرعات السوريات في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح نجمة أن الورشة تركز على دور النساء في السلطة التشريعية وتتضمن الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة، كما أضاف أن النقاشات تضمنت الأدوات التشريعية وآليات العمل البرلماني وكيفية بناء الكتل النسائية. هذا ولفت نجمة إلى أن الورشة تجري نقاشات عن كيفية مد الجسور بين مجلس الشعب والمجتمع المدني وكسب التأييد والمناصرة، إضافة إلى الأولويات الدستورية والتشريعية للمرأة السورية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذة كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من إسطنبول. أرحب بكم دكتور نوار، دعني أبدأ معك. ومن إحدى النقاط التي لفتت نظري في التغريدة التي قمت بنشرها اليوم أنه ذهبت عضوات مجلس الشعب إلى هذه الورشة من أجل الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة. هل تعتقد أن السوريات اليوم يواجهن عنفا في السياسة، وأحد أوجه هذا العنف هو ضعف وجودها في المحافل الحكومية؟
1: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا هو أنا التغريدة هي ليست تغريدة شخصية، أنا نقلت الخبر تماما كما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الشعب بناء على يعني الخبر الذي ورد من الورشة في الأردن. يعني هي ليست تغريدة شخصية وإنما قمت بنقل الخبر فقط مع بعض الصور. يعني هي النقطة الأولى. أول شيء سعيد بالتواجد معكم يعني اليوم. أنا وبعتذر أني مبارح ما قدرت أكون معكم، ولكن استمعت للمقابلة ولفت نظري هو بعض ربما هيك يعني الانتقادات لعمل اللجنة العليا للانتخابات بما يتعلق بمسألة التمثيل أو أيضا مسألة الشفافية. ودعيني يعني أن أعقب قليلا عن هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه مسألة الشفافية بالذات، يعني تلفزيون سوريا أنا كنت دائما معكم خلال كل هالفترة الماضية وكنت شفاف جدا، قلت ما للجنة العليا وما عليها، بالتالي أعتقد هاي النقطة يعني ما كتير دقيقة كانت. لكن بالنسبة لموضوع التمثيل،
0: هي ربما وردت يعني على لسان أحد الضيوف ربما، يعني ولسنا يعني لا نتبنى دوما ما يقوله الضيوف.
1: أنا ليس لا لا لا أبدا أبدا ليس تلفزيون سوريا، أنا أرد فقط على ما ورد في المقابلة وليس على تلفزيون سوريا، لكم كل الاحترام بالتأكيد. يعني طبعا يعني هم مسألة مجلس الشعب وموضوع التمثيل وموضوع سواء التمثيل سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة لذوي الإعاقة أو لبعض المكونات، أنا أعتقد أنه في البداية يجب أن نفرق دائما بكل ما يجري في سوريا وليس فقط على مستوى انتخابات مجلس الشعب بين القدرة

0: والإرادة وبين مجريات الأحداث والنوايا. الرغبة والإرادة والنوايا في انتخابات مجلس الشعب كانت دائما نحو تمثيل جيد وعادل للنساء ولبقية المكونات ولكل شرائح المجتمع ولذوي الإعاقة أيضا، هذه مسألة ضرورية جدا.
1: تقصد للفئات الهشة، يعني للفئات الهشة بما في ذلك ذوي الإعاقة.
0: نعم نعم، ذوي الإعاقة والمصابين مصابي الثورة أيضا، يعني هذه كلها ورد.

0: يعني هي النسبة التي نحن نطمح إليها. ولكن أنا أريد أن أوضح هنا أن عمل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أو تحكم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بمفاصل العملية الانتخابية لا على صعيد النساء، لا على صعيد طبعا. المكونات لا على صعيد المصابين الثورة وذوي الإعاقة، ولكن هذه هي القدرة التي كانت للجنة العليا. الآن لدينا المسار الأخير وهو المستوى الذي وضعه المشرع عندما اختار أن يكون هناك ثلث أخير يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية. هدفه الرئيسي هو إيجاد نوع من التوازن على مستوى التمثيل.
1: لكن هذه المشكلة هنا أنه تعيين أنه هذا سيكون معينا بالكامل، حتى يعني ليس فيه شكل من أشكال الاختيار الذي جرى في اللجان خلال الفترة الماضية، وهذا ما يدفع النساء للتساؤل أنه هل ستكون النساء ضمن هذا الثلث ممثلات فعلا للمجتمع، أم أنه سيضعهم رئيس الجمهورية وفق رؤيته الشخصية، وهذا بشكل أو بآخر قد لا يكون ممثلا لمصلحة الجميع.
0: لا يوجد أي فرق من ناحية تمثيل المجتمع بين التعيين والانتخابات، كون أن عملية التعيين سوف تراعي تماما الأسماء التي سوف تكون في هذا الثلث من حيث تمثيلها للمجتمع ووجودها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية والوطنية. وبالتالي عضو مجلس الشعب المعين هو أيضا يعني له كل الحقوق وكل الواجبات مثل العضو المنتخب، والنقطة الأساسية أنه أيضا هو معين ولكن غير قابل للعزل نهائيا، وبالتالي هو مثله مثل عضو مجلس الشعب. وعلى فكرة كل البرلمانات وأركز على كلمة كل التي تعقب نوع من تغيير البنية السياسية كما جرى في سوريا وخاصة بعد الثورات وربما أحيانا بعض الانقلابات تكون معينة بالكامل، لكن الإعلان الدستوري وفخامة السيد رئيس الجمهورية ارتأى أن لا تتم عملية التعيين بشكل كامل وأن يكون هناك الجزء الأكبر منتخب، لكن العملية الانتخابية اصطدمت بعدم وجود قدرة على إجراء عملية انتخابية مباشرة، تمثلت بعدم وجود إحصائيات وبنية ديموغرافية معينة، وبالتالي لجأنا
1: يعني على كل هذه يعني هذه التبريرات طرحت كثيرا عندما تم الاختيار سابقا، لذلك لا أود يعني العودة إليها بشكل كبير. سأعود إليك على كل دكتور. أستاذة كندا، يعني أنت كنت شاهدة على عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب بشكل عام ووفق ما شاهدته، هل تعتقدين أنه هناك بالفعل إيمان اليوم لدى الإدارة السورية بمشاركة النساء، أم أنه يعني نحن نعيد مشكلات تعرضت لها السوريات سابقا في موضوع يعني خاصة في موضوع الوجود البروتوكولي للمرأة؟
2: بداية يا نور، ما حدث في مجلس الشعب أنا أراه منطقي وطبيعي بعد نصف قرن من التجهيل، مع نصف قرن من الجمود، أن يتبارى السوريون لحجز مقاعدهم أو المشاركة، ومن غير المنطقي يعني في ظل هذه المنافسة الكبيرة أن يفسح أحد مقعده لآخر حتى يقول مثلا يجب أن تكون هناك نساء. يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة في

نصف قرن من الجمود أن يتبارى السوريون لحجز مقاعدهم أو المشاركة، ومن غير المنطقي يعني في ظل هذه المنافسة الكبيرة أن يفسح أحد مقعده لآخر حتى يقول مثلا يجب أن تكون هناك نساء. يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة في

0: معاناة أن تكون شريكة في بناء الدولة وفي صناعة.
1: أين تجدين هذه الاستجابة؟ لأنه حتى الآن يعني يتكرر المشهد نفسه، يعني حتى الانتقادات أمس كانت متعلقة بهذا الاجتماع الذي جرى بين النواب ولجنة الانتخابات ولم تحضره النساء، ومن ثم كان التوضيح بأنه النساء كانوا في الأردن يحضرن ورشة عمل، لكن يعني حتى اليوم نحن أمام هذا المشهد ولا يبدو أنه يتطور. ومن المؤسف أستاذ كندا أنه تحدث أحيانا مقارنة بالنظام المخلوع بأنه كان الوجود النسائي في الصف الأول وحتى في كيانات

0: أكثر، نطمح فيه بمشاركة سياسية أكبر، ولكن يجب علينا أن نعترف أن هناك تحسن في مقارنة بما كان قبل عام. هناك أسماء نسائية بدأنا نشهدها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدأنا نشهدها في وزارة الخارجية في مراكز جديدة. هذا الأمر طبيعي، من غير المنطقي أن أطلب من مجتمع مغيب تماماً عن السياسة، وأن أطلب من مجتمع الآن يختبر حالة انتقالية أن ينتقل إلى مصاف الدول المستقرة، وأن ينتقل إلى مصاف الدول الديمقراطية التي لم تتجاوز فيها نسب المشاركة.
1: يعني أنت تتحدثين هنا، أنت تتحدثين أستاذة كندا عن القواعد الشعبية، بينما النخب السورية مارست السياسة طوال 15 عاماً. يعني حضرتك تعملين ضمن المجتمع المدني وتعلمين كم من النساء السورية مؤهلات. يعني أنا آسفة، بس حتى هذا التدريب في الأردن، يعني النساء السوريات عملوا عشرات مثله، لا مئات من النساء المستفيدات من هذا، من موضوع التدريب السياسي. يعني لسنا

0: الوجود نوعيا وعدديا، يعني هي المسألة تنطبق على النساء وتنطبق على الرجال. أنا ضد فكرة أن ندافع عن نقص عدد النساء في مجلس الشعب أو في أي مكان، يعني سواء النساء أو غير النساء، بأنه النوعية عالية. لا، يجب أن تكون النوعية عالية ويجب أن يكون العدد كافي وعادل أيضا. يعني طبيعي أن تكون النوعية جيدة، هؤلاء نواب في مجلس الشعب، ونوعية النساء التي نجحت في الانتخابات نوعيتها عالية جدا جدا جدا وكفاءتها عالية، ولكن هي أنا دعيني أنا هنا أعقب.
1: اسمح لي.

0: هذا مسألة يعني تؤثر على المساواة بين المواطنين أساسا. لكن أنا أقول أن الكفء والنوعية هي مطلوبة ولكن العدد مطلوب. لكن دعيني هنا أعاقب هذا أمر ظريف في ثلاث أخطاء يعني ربما وقعت فيها أثناء نقاشك مع السيدة كندا. النقطة الأولى بالنسبة للاجتماع الذي جرى، أنا لا أريد أن أدخل في متاهات مواقع التواصل الاجتماعي وليس من عادتي هذا، ولكن يعني الملاحظات كانت انتبهوا إلى نقص عدد النساء ولم ينتبهوا إلى نقص عدد الرجال. يعني عدد الرجال في الاجتماع كان حوالي 30 عضو تقريبا، في حين أن عدد الأعضاء المنتخبين هو 126. لم يخطر في بال أحد أن يسأل لماذا السبب. السبب هو أن الدعوة كانت عامة لكل من يستطيع أن يأتي. هؤلاء النواب استطاعوا أن يأتوا سواء بحكم قربهم من دمشق أو تواجدهم في دمشق أو لديهم يعني كان فرصة لأن يأتوا. النساء كانت في حالة سفر فلم تأتي، فالغياب لم يكن نسائيا فقط، حوالي 70 عضو من الرجال أيضا لم يحضر الاجتماع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقارنة مع النظام المخلوع مقارنة غير منطقية نهائيا. نحن نعرف أن النظام المخلوع
1: ما يتحدث
0: لم
1: به
0: يكن
1: الشارع
0: تمثيله شكلي
1: دكتور.
0: وإنما
1: يعني ما يعني قلت أني وقعت في ثلاثة أخطاء. أنا أرد
0: على الشارع وليس
1: عليك.
0: لا لا أنا أرد على الشارع وليس عليك. نعم أنا بعرف أنه هذا مش رأيك، أنت تنقلين وجهة نظر الشارع بالتأكيد. النقطة الثانية، الموضوع النظام المخلوع لم يكن فقط شكلي، كان نوع من الخداع، الخداع للمجتمع الدولي على مستوى موضوع المكونات والخداع للمجتمع الداخلي على مستوى موضوع النساء. النقطة الثالثة هي أنه نحن نصور عدم وجود النساء في مجلس الشعب على أنه إرادة للدولة، في حين أنه لم ليس

0: حساسة وهامة في تحويل الخلاف من مناكفات على السوشيال ميديا إلى خلاف سياسي منضبط بالأدوات والوسائل وبصناديق الاقتراع وبأدوات الاحتجاج السلمي، هذا سيكون أكثر فعالية وأكثر ديمومة لمشاركة المرأة، لأنها ستتعلم التجربة كما الرجل من الواقع، ستتعلم وتمتلك الأدوات وتخوضها، ثم ستجد نفسها إلى حد ما جاهزة لدخول هذا المعترك وفرض نفسها كمرشحة أو كممثلة لأحد الأحزاب. التعويل الأساسي على المشاركة من وجهة نظري هو الحياة السياسية ومدى فعالية المجتمع المدني لعمل حالي من الوعي، حالي من رفع القدرات والكفاءات، وخاصة أننا لمسنا بشكل واضح أن هناك فجوة في حالة الوعي السياسي عند النساء ما بين المناطق حسب نشاط المجتمع المدني فيها. هناك مناطق كانت تجاوزت، كان لديها هذه التدريبات بشكل أكبر، بحاجة إلى إعادة ردم هذه الفجوة وتهيئة هذا الجمهور
1: من النساء. مسؤولية النساء يعني، ومسؤولية السلطة أيضا يعني أستاذة،
0: مسؤولية النساء، مسؤولية السلطة ومسؤولية المجتمع المدني أيضا. المجتمع المدني يحمل مسؤولية كبيرة، ومسؤولية الإعلام أيضا لتسليط الضوء على بعض الحالات وبعض السيدات اللواتي يشغل مناصب واللواتي يعني الإشارة إلى إنجازاتهن والإشارة إلى التحديات أيضا التي يواجهنا. نحن بحاجة إلى إعادة هندسة أو إعادة تدريب المجتمع على تقبل وجود النساء.
1: أنت يعني فقط اسمحي لي لأنه يعني انتهى وقتي، كم تتحمل السلطة كنسبة مئوية من موضوع غياب النساء عن الساحة؟ يعني حملتي المجتمع مسؤولية كبيرة وأعدت ذلك مرارا، السلطة اليوم كم تتحمل، إلى أي مدى هي تتقبل وجود النساء، كم تتحمل من هذه المسؤولية؟
0: أعتقد أن السلطة تتحمل المسؤولية الأكبر في سن القوانين وفي تهيئة التشريعات وفي تهيئة البيئة الآمنة، ومن أهمها قوانين لمعاقبة التنمر الإلكتروني ومعاقبة العنف الرقمي الذي يأتي على النساء اللواتي يشاركن في عملية صناعة القرار، كلما ليس فقط إشراك وإنما تهيئة البيئة التي تساعدهم على الدخول في هذا المجال وتحمل أعباءه، وهي أعباء كبيرة جدا، يعني تقريبا أستطيع أن أقول 50% المسؤولية على الحكومة أو السلطة، والمسؤولية تنقسم مناصفة ما بين المجتمع وما بين المجتمع المدني.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة كندة حواصلي، مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من اسطنبول. الشكر أيضا موصول للدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.

0: نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
1: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حازم السبتي مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حازم. إذن منطقة حرة، دعنا فقط نتحدث عن نشاطاتها ومهامها، هل هي صناعية تجارية مختلطة؟ ما الذي ستكون عليه هذه المنطقة؟
2: يا أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم،
1: مساء
2: مشاهدين تلفزيون سوريا. شكرا لكم لهي الاستضافة. بالدرجة الأولى أول شغلة، هي المنطقة الحرة لح تكون هي بوابة للتجارة الدولية، لح تتضمن منشآت خدمية ومنشآت تجارية ومنشآت صناعية لتشمل كافة أنواع الاستثمارات اللي حتتم إنشاء داخل هي المنطقة الحرة.
1: طيب نتحدث عن إذن تجارة وصناعة، يعني فقط حتى نفهم آلية عمل هذه المنطقة أستاذ حازم. الآن سيتاح للمصنع التركي أن يتحرر من كثير من الالتزامات الجمركية ويقوم بصناعته في هذه المنطقة، في النهاية هذه السلع ستدخل السوق السورية أم أنه ستفيد السوريين من حيث اليد العاملة وما إلى هنالك ويعاد تصديرها؟ يعني فقط حتى نفهم آلية العمل، لأنه قد يكون هناك تخوفات خاصة من موضوع البضائع التركية. تفضل.
2: بداية معنى أنه الشركة التركية، ليس هذا المعنى أنه كل المستثمرين يجب أن يكونوا من الأتراك. هنا هذه المنطقة الحرة ستكون مفتوحة لكافة المستثمرين، وبالدرجة الأولى المستثمرين السوريين. لكن الشركات التركية هي مرحب فيها لتدخل هذه المنطقة ولتستثمر فيها. لكن ما آلية عمل المناطق الحرة؟ آلية عمل المناطق الحرة هي الأغلب، هي آلية عملها هي التصدير إلى خارج حدود الأراضي الجمهورية العربية السورية، ليس لداخل الجمهورية العربية السورية. لكن في حال وجود أي بضاعة تنتج في هذه المنطقة الحرة والسوق السورية بحاجة لها، تمام، ولا يوجد لديها ضمن المنتج المحلي، يمكن أن تدخل إلى السوق السورية لكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتخضع للجمارك والرسوم الاعتيادية كأي بضاعة يتم استيرادها إلى داخل سوريا، مع حماية مع أولوية حماية المنتج الوطني الذي ينتج ضمن المدن الصناعية والمدن الصناعية داخل سوريا.
1: إذن تم اتخاذ هذه الإجراءات مسبقا، يعني لا يخشى أحد اليوم من أنه سيكون هناك ربما منافسة لإنتاجات وطنية بسبب هذه التسهيلات التي تعطى للمنتج التركي.
2: المناطق، نكرر أن الاستثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة المناطق الحرة في سوريا، من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء، للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
1: طب ما تفضلت بذكره هو الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها اليوم المنتج سواء السوري أو الأجنبي من هذه المنطقة، لكن هي كيف يمكن أن تعود بالنفع على المواطن السوري العادي؟ ما الذي سيستفيد السوريين من هذه المنطقة؟
2: لنبدأ من مراحل إنشاء المنطقة الحرة. عندما تبدأ مراحل بناء وإنشاء المنطقة الحرة ستكون اليد العاملة هي الدرجة الأولى، اليد العاملة السورية في كافة العمليات التي ستتم من قبل الشركة التركية. بالنقطة الأخرى، عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال في حال حاجة

0: السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
1: طيب هل
0: هذا عداك عن إظهار دور سوريا كممر تجاري مهم ومنطقة صناعية مهمة ينتج فيها الكثير من المنتجات داخل المنطقة الحرة؟
1: عظيم، هذه النقطة مهمة جدا، وكنت يعني أود أن أتوسع قليلا معك فيها فيما تبقى من وقتنا، أنه هل يعني تأتي هذه الخطوة وهذا التعاون مع الشركة التركية في سياق يعني رؤية عامة ومشروع عام تقوم به هيئة المنافذ يتعلق بوضعية سوريا الجغرافية اليوم، والحديث عنها أيضا كممر ربما للسلع أو حتى مقر لبعض الصناعات في المنطقة؟ يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه الرؤية العامة، ولنعرف معك أيضا هل هناك مشاريع أخرى تعملون عليها من هذا النوع؟
0: بداية، المنطقة الحرة هي مشروع تكاملي مع مرفأ اللاذقية ومع منفذ باب الهوى من الناحية اللوجستية والناحية الطرقية، بالإضافة كما نعلم أن إدلب كانت هي ممر تاريخي لطرق تجارة قديمة فتربط بين الشرق والغرب، وبالإضافة على أن تواضع المنطقة الحرة في إدلب سيساعد كثيرا في تنمية المنطقة اقتصاديا، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى العمل على رفع سوية المنطقة ليس كإدلب فقط، كسوريا، من خلال ربطها بالأسواق بالطرق التجارة الدولية من خلال المنطقة
1: الحرة. يعني في هذا السياق أستاذ حازم، قد يسأل أحدهم أنه لماذا إدلب؟ يعني لماذا تم اختيار إدلب من مدن الشمال وليس منطقة أخرى؟
0: أولا مدن الشمال البقية يوجد لدينا منطقة حرة في حلب، ويوجد لدينا مناطق حرة في اللاذقية وطرطوس، لا بالإضافة إلى رمز الآن لماذا إدلب؟ إدلب بداية هي رمزية إدلب. إدلب هي كانت كما تكلمنا سابقا، إدلب هي ممر تاريخي كانت ضمن طريق الحرير القديم، بالإضافة على أن الموقع الذي تم اختياره للمنطقة الحرة يبعد عبارة عن 60 كيلومتر عن منفذ باب الهوى، ويبعد ما يقارب 125 كيلومتر عن مرفأ اللاذقية. هذا سيؤدي إلى طبعا وجودها ضمن عقدة مواصلات طرقية تجمع بين طريق الM4 والM5. هذا أدى إلى اختيار موقع استراتيجي مهم سيساعد في خلق فرص وتسهيل استثمارات وتسهيل وصول ونقل وتسهيلات الأمور اللوجستية من خلال هذا الموقع الذي تم اختياره.
1: شكرا جزيلا لك
0: كما نأمل يا أهلا
1: تفضل معنا ثواني أكمل جملتك، تفضل حازم.
0: نأمل وهذا من واجبنا تجاه إدلب لجعلها قبلة اقتصادية مهمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله سوريا كلها يعني تصبح قبلة اقتصادية. أشكرك شكرا جزيلا حازم السبتي، مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ضيفي من دمشق. شكرا على هذه المعلومات. من برلين مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي مختار إبراهيم، مرحبا بك مختار. أتمنى أنك استمعت إلى مداخلة الأستاذ حازم. يعني أود أن أبدأ معك من البيئة القانونية والمؤسسية والسياسية أيضا في سوريا، هل تعتقد أنها مهيئة لأن تستطيع الحفاظ على مصالح واستقلالية المنتج السوري عندما يكون هناك منافسة من هذا النوع، يعني دون أن نصبح بشكل أو بآخر يعني بشكل من أشكال الوصاية يعني الاقتصادية التركية من خلال هذه الأشكال من الاستثمارات؟
2: نعم، مساء الخير أستاذة نور، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نعم، سمعت طبعا ما تفضل به الأستاذ حازم. بالتأكيد يعني بداية فقط أود أن أوضح للسادة المشاهدين، المناطق الحرة بالعادة هي نطاق جغرافي داخل بلد ما، ولكنه يخضع لقوانين جمركية وإعفاءات ضريبية خاصة لا تشبه القوانين الضريبية والجمركية التي تضبط هذه الدولة، وبالتالي تكون معفاة تقريبا بشكل شبه كامل، والهدف منها هو جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وجذب أيضا يعني القطع الأجنبي للدولة، لأن التعامل غالبا بالعملة الأجنبية. أما من حيث موضوع الاحتكارات، وهنا يعني فعلا يجب أن نتوقف، لأن الشركة التي اليوم تشغل، وبالمناسبة هي مذكرة تفاهم إلى الآن، ليس لم يتم التوقيع النهائي، ولكن عندما يتم إعطاء شركة واحدة يعني ترخيص كبير بهذا الحجم، هنا يعني تكون هناك مخاوف من موضوع الاحتكار أو موضوع إغلاق باب التنافسية، لأن هذه الشركة التي سوف تشغل هذا النطاق الجغرافي وهو المنطقة الحرة، فقادرة باتخاذ كل القرارات لأنها أصبحت يعني تحت إدارتها. وبالتالي نحن اليوم يعني نقف نراجع ما هي التفاصيل الاتفاقيات التي سوف تلزم هذه الشركة، وكيفية منح هذه الشركه يعني سلطاتها الاداريه لاداره هذا النطاق الجغرافي. فنعم بالتاكيد هناك يعني بعض المخاوف، ولكن بنفس الوقت وكنت اتمنى الاستاذ حازم ان يعرج وينوه على نظام البي او تي اللي هو بيلد اوبريت ترانسفير، والذي هو يجب ان يكون يعني يشمل نطاق جغرافي اوسع من المنطقه الحرة. يعني موضوع الإنشاءات في سوريا والتي نسبة التهالك بها أكثر من 55 إلى 60% في سوريا، هذا يدفع الدولة اليوم إلى الذهاب إلى هذا النوع من الاتفاقات مع بعض الشركات التي تدير المناطق الحرة، لأن هنا الشركة هي ملزمة الآن بإنشاء بنية تحتية كاملة. أحيانا يكون الدولة ليس لديها القدرة المالية على إنشاء بنية تحتية، يعني لا يمكن أن نقارن وضع سوريا اليوم بوضع على سبيل المثال الإمارات، نقول الإمارات هي تدير منطقة جبل علي.
1: يعني هل هناك مخاطرة؟ يعني فقط حتى نفهم أستاذ مختار، بالتالي هل هناك مخاطرة؟ لأنه حسب المعلومات المتوفرة بأنه ملكية هذه المنطقة ستنتقل بعد فترة متفق عليها إلى الحكومة بشكل أو بآخر، وأنه هذه الشركة نفسها ليست تجربتها الأولى في موضوع بناء يعني المناطق الحرة وحتى المعابر الحدودية.
2: نعم أستاذة نور، يعني الفرق بين، كنت سوف أذهب إلى هذه النقطة، ولكن على سبيل المثال منطقة جبل علي في الإمارات التي تعتبر أكبر منطقة حرة بالعالم، يعني وحجم التداول المالي كان عام 2025 يقارب 200 مليار دولار، تخيلي هذا الرقم. ولكن في الإمارات الوضع مختلف، الإمارات ليست بحاجة لأن يعني تأتي شركة تحتكر هذه المنطقة لتنشئ طرق، لتنشئ بنية تحتية كاملة، والتي هذا يعني تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهذا ليس بمقدور الدولة السورية اليوم أن تقوم به. لذلك تذهب إلى هذا النوع من الاتفاقات الذي يمنح بعض الشركات امتيازات خاصة لفترة معينة، لفترة زمنية، وهذا مهم أيضا، لفترة زمنية، وهذا يختلف بحسب بنود الاتفاق، على أن تنشئ هذه الشركة البنية التحتية الكاملة. وهنا أيضا يختلف موضوع النطاق الجغرافي، هل يشمل على سبيل المثال طريق واحد يربط بين تركيا وهذه المنطقة، أم يشمل شبكة طرق تمتد على سبيل المثال إلى ميناء اللاذقية. أيضا هذه التفاصيل يعني لم تتضح حتى اليوم،
1: ولكن يعني هو حسب ما تفضل به الأستاذ حازم أنه كما تقول يعني هناك ربط مع ميناء اللاذقية بشكل أساسي، يعني هو جزء، نعم. حتى يعني الإشراف عليه جزء من إدارة ميناء اللاذقية.
2: طبعا هذا شيء إيجابي جدا، لأنه أيضا يربط يعني سوريا بشبكة الطرق، يعني شبكة الطرق متهالكة. فنحن اليوم أيضا بحاجة إلى جانب الخبرة التشغيلية، فالخبرة التشغيلية في سوريا خلال هذه السنوات السابقة تراجعت كثيرا، فاليوم الاحتكاك بشركات دولية ربما يمنح الشركات المحلية القدرة في المستقبل على إدارة هذا النوع وإدخال نموذج استثماري جديد يمنح يعني الشركات أيضا على تنفيذ شبكة طرق وشبكة الإنشاءات البنية التحتية المتهالكة. فهذا النموذج إن نجح في هذه المنطقة ربما ينتقل لاحقا إلى مناطق استثمارية، ولكن بشركات أخرى. بالتأكيد يعني لا يجب أن نكون محكومين دائما بشركة واحدة، وإنما السوق مفتوح، فهذا يمنح يعني الفرصة لإعادة بناء البنية التحتية.
1: طيب أخيرا أستاذ مختار، هل هناك مخاطر حقيقية على المنتج السوري اليوم من مشاريع مثل هذه؟
2: أستاذ نور، الشركات التي تنتج في المنطقة الحرة لا يسمح لهم بإدخال منتج إلى داخل سوريا إلا وأن يخضع إلى الجمرك والضرائب، أي أنه عندما ينتج داخل المنطقة الحرة هم أحرار بتصديره إلى الخارج، ولكن عند دخوله إلى السوق المحلية يجب أن يخضع للرسوم الجمركية والضريبية، وبالتالي الحكومة السورية

0: هي من يفرض دخول من عدم دخول، وبالتالي لا تستطيع هذه المناطق أن تؤثر على السوق الداخلية ما لم يكن هناك يعني بعض الرسوم التي يتوجب عليهم دفعها، وبالتالي أدوات حماية المنتج المحلي تبقى بيد الدولة. لا يمكنهم إطلاقا إدخال أي منتج إلى داخل سوريا إلا أن يخضع إلى رسوم وكأنه داخل من خارج البلد.
1: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. ضيفي من برلين الصحفي الأستاذ مختار إبراهيم. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية، ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيرا للمالية، مستفيدا من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسميا هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد.

سوري في الفضاء السوري العام لم تقتصر بالطبع على الفن. كتاب، شعراء، مفكرون، سياسيون، كلهم صاغوا جزءاً من الهوية السورية الكبرى، وعندما حانت الثورة عارضوا الأسد ودفعوا ثمناً. سلامة كيلة فلسطيني سوري، وسام الغول أول شهيد في الثورة فلسطيني سوري، مأمون الجالودي فلسطيني، يحيى الحوراني فلسطيني سوري، ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. أمجد يوسف بالمناسبة عندما قتل 41 إنساناً ودفنهم في حفرة التضامن لم يدقق هويات الضحايا، هذا سوري وهذا فلسطيني، ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. لواء القدس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قتلت فلسطينيين وسوريين، ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الأسد جوع أهل اليرموك تماماً كما فعل مع أهل مضايا والزبداني، حصرهم وقتلهم بالبراميل وبالمج، ثم قد تتعثر بجملة يا غريب كن أديب. الفلسطينيون في سوريا منهم الصالح ومنهم الطالح، وكما أن هناك أحمد جبريل هناك عصام زهر الدين. السوري قبل التحرير الذي كان الحلقة الأضعف في كل مكان يعرف تماماً معنى أن تذوق بؤس الخطاب العنصري، يعرف تماماً معنى أن تكون الشماعة التي يعلق عليها غضب الجميع. سيقول البعض هذا خطاب يستثمر في المظلوميات ولا تعميم والكلام فقط عن المجرمين وعن المتورطين، ممتاز وعظيم، فليحاسب المجرمون، فليحاسب كل المجرمين في سوريا. أصلاً هذا مطلب الجميع ومصلحة الجميع، لكن لا أحد يسأل لمصلحة من يحصل التجييش ضد شريحة كاملة في سوريا، لمصلحة من؟

0: إذا عاد الجدل خلال الأيام السابقة حول أوضاع الفلسطينيين في سوريا، وعاد معه النقاش حول ما قد أثير سابقا عن قضية التجنيس والوضع القانوني للفلسطينيين. نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: منذ نكبة 48 شكل القانون 260 لعام 1956 حجر الأساس لوجود الفلسطينيين في سوريا، واضعاً إياهم في كفة مساوية للسوريين وظيفياً وتعليمياً مع الحفاظ على هويتهم الوطنية، إلا أن هذا الاستقرار اهتز في عهد حافظ الأسد الذي سعى لاحتواء القرار الفلسطيني وتفتيت فصائله. مع انطلاق الثورة السورية دفع الفلسطينيون الثمن ذاته، وتعرضوا كما هو حال السوريين للبراميل المتفجرة، وخضع مخيم اليرموك لحصار خانق، بالإضافة لنزوح جديد نحو خيام الشمال السوري ليعيد تاريخ التهجير نفسه من جديد، لكن بمرارة مضاعفة. اليوم وبعد سقوط النظام تطفو هواجس الوجود على السطح، ففي تموز 2025 لاحظ فلسطينيون تبديل صفة لاجئ إلى أجنبي مقيم في بعض الوثائق الرسمية كقيد النفوس، ورغم تبرير الحكومة السورية بأنه خطأ تقني، إلا أن القلق من تقويض قانون 1900

0: 1956 لا يزال قائماً. وفي مطلع 2026 وعقب صدور المرسوم 13 القاضي بتجنيس الأكراد السوريين، فتح باب النقاش حول تجنيس الفلسطينيين، وهو وإن كان خياراً يغري لتجاوز تعقيدات ما زال الفلسطينيون يعانون منها، لكنه يهدد في نظر كثيرين بطمس الهوية وتصفية حق العودة. وأثار تناول صفحة على منصة فيسبوك مؤخراً الفلسطينيين السوريين بشكل مسيء موجة من الاحتجاجات على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل السوريين، أجبر الصفحة على حذف تقريرها وأعاد طرح الملف للنقاش شعبياً. وعلى الأرض، كشف تقرير مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في شباط 2026 أن 40% من فلسطيني سوريا لا يزالون نازحين، ورغم نشاط العودة في مخيم اليرموك تبقى مخيمات مثل حندرات ودرعا التي تعرضت لدمار كبير تنتظر إعمارا دوليا ما زال غائبا. إذن بين مطرقة تأمين القوت اليومي وسندان الترتيبات الإقليمية في منطقة تشهد تغييرات جذرية، يواجه أكثر من نصف مليون فلسطيني في سوريا مصيراً معلقاً. فهل تنجح الحكومة الجديدة في التوفيق بين توفير حماية قانونية لهم من دون سلبهم هويتهم وحق العودة؟
1: معنا للنقاش غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، أهلا بك.
2: أهلا بكم.
1: ومعي كذلك خالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام، أهلا بك أستاذ خالد. وترحيبي أيضا بماهر شاويش منسق التواصل في مبادرة فلسطينيي سوريا من لهاي، أهلا بك أستاذ ماهر.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذة، حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام.
1: أبدأ معك أستاذ ماهر، خطاب نقدي لمنصة تقدم نقدا لاذعا لرموز الدولة في سوريا تحول إلى حملة كراهية ضد فلسطيني سوريا، هكذا يقول البعض. هل اليوم تحول الفلسطيني في سوريا لمكسر عصا؟
3: حياك الله أستاذ علاء، شكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا لطرح هذا الموضوع، لأنه حقيقة هذا الموضوع أثار جدلا واسعا خلال الأيام السابقة، وهي بالمناسبة من أشد الحملات التي كانت على فلسطيني سوريا منذ سقوط النظام حتى الآن. كان هناك بعض الأشياء يعني التي حدثت خلال العام ونصف السابقين، لكن بتقديري أنه ما جرى في الأيام السابقة هو كان الأشد يعني ضرارة والأشد وطأة حقيقة حتى على أنفسنا وعلى أنفس بعض أشقائنا السوريين أو جل أشقائنا السوريين الذين نقدر ونحترم ونعتز بكل مواقفهم، لأنه حقيقة بكل أمان يجب أن نقول بأنه كما انقسم الشعب السوري باتجاه الثورة السورية انقسم الشعب الفلسطيني باتجاه الثورة السورية، ونحن لا نريد أن نكرر في كل مرة ماذا قدم الفلسطينيون اللاجئون الفلسطينيون في سوريا لهذه الثورة، لأنه بات حقيقة بدنا نشعر بأنه مطلوب منا أن نقدم شهادة في الوطنية والانتماء في كل مرة، ومطلوب منا أن يعني يجرى لنا فحص DNA في قيم الحرية والكرامة حتى نثبت بأننا يعني مواطنون صالحون. وهذا حقيقة يعني بات بالنسبة لنا يشكل لنا، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل،
1: لكن يا أستاذ ماهر، يعني مسألة أن مواطنون صالحون البعض يقابلها بأنه يعني كم ميليشيا فلسطينية قاتلت مع الأسد ضد السوريين، كم ميليشيا فلسطينية قتلت السوريين في سوريا، هذا ما يقدمه البعض أيضا، هذا خطاب موجود.
3: تمام، لا بأس. لذلك أنا قلت لك أستاذ علاء بأن الشعب الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انقسموا كما الأشقاء السوريين، وبالتالي هذه الميليشيات التي شاركت مع إلى جانب النظام السوري، نحن أصلا كفلسطينيين نريد أن نحاسب هذه الميليشيات ونريد أن نقيم عليها أو ندخلها في مسار عدالة انتقالية. نحن نريد أن تحاسب هذه الميليشيات كما يريد الشقيق السوري وربما أكثر. وأنا أستطيع أن أقول لك الآن كل حوادث وكل القضايا التي أو معظم القضايا التي تمت في أوروبا من الذي يقوم عليها؟ الذي يقوم عليه هم لاجئون فلسطينيين سوريون من أبناء مخيمات مخيم اليرموك، من خان الشيح، من سبيرة، من درعا، من حندرات، هم الآن موجودين في أوروبا إلى جانب بعض مؤسسات المجتمع المدني، وهم الذين قاموا بمعظم مشاريع التقاضي الاستراتيجي ضد هؤلاء المجرمين. نحن نريد أيضا أن نقيم الحد على هؤلاء المجرمين، لكن

0: لا نريد أن يؤخذ بجريمتهم. لا يجب أن نطبق، يعني لا يجب بسبب سلوك بعض هذه الجهات أو هذه الميليشيات أو هذه الفصائل أن نقيم الحد على اللاجئ الفلسطيني البدني البريء الموجود في مخيم خان الشيخ ولا سبيلة ولا دلول. ليس هذا المطلوب.
1: لكن يا أستاذ ماهر، يعني صحيح أن السوريين انقسموا حول الأسد، لكنهم في النهاية أهل البلد، أهل الأرض. اليوم يعني ينظر للاجئ الفلسطيني الذي تم استقباله في سوريا منذ عام 48 أنه فتحت له أبواب السوريين، ثم بعد ذلك يشارك الأسد في قتله للسوريين للناس.
0: ولماذا لا نسأل السؤال بالطريقة الأخرى؟ وماذا عن الذين شاركوا إلى جانب الثورة السورية ودفعوا الدماء وتضحيات ودمرت مخيماتهم واعتقلوا؟ لدينا أكثر من 7000 معتقل، أكثر من 5000 شهيد، نكرر ذلك، أكثر من ثلاث مخيمات مهدمة وموجودة على الأرض. ماذا نقول؟ الحصار الذي عانينا منه، حفرة التضامن كما جاء في مقدمتي، حفرة التضامن هل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري؟ هل كان أمجد يوسف يطلب باسبور وجواز سفر من اللاجئ حتى يقول له أنت سوري وأنت فلسطيني ثم يرميه في هذه الحفرة إذا كان سوري ويبعده إذا كان فلسطيني؟ لم تكن هكذا الأمور. البراميل كانت تميز بين الفلسطيني والسوري، الحصار في مخيم اليرموك وذرعة وحدرات والنيران كان يميز بين الفلسطيني والسوري، لم يكن هناك أي تمييز. ما دفعناه كما دفعه الأشقاء السوريين، لا بل بعض الإحصائيات تقول إذا قسنا الرقم نسبة وتناسب ربما يكون ما قدم حقيقة هو رقم كبير. أنت تقارن حوالي 635,000 لاجئ فلسطيني مقابل أكثر من 23 أو 22 مليون، احسب نسبة وتناسب بين هذه التضحيات، تجد نفسك تقريبا أنت مساوي لما تم تقديمه من التضحيات على مذبح الحرية وعلى مذبح هذه الثورة السورية التي قامت. وبالتالي يجب أن يكون واضحا هذا الأمر في قضية التضحيات وفي قضية المعاناة وفي قضية الآلام، قدم من الشعب الفلسطيني اللاجئ في سوريا كما قدم من الأشقاء السوريين، وبالتالي لا يجب أن ندخل في هذه القضايا.
1: أستاذ غياث، يعني إذا كان الفلسطينيون انقسموا في موقفهم من الأسد كما انقسم السوريون، لماذا يجري ما يجري؟ وما صحة القول أنه اليوم السلطة في سوريا تستثمر في الورقة الفلسطينية كما فعلت أنظمة عربية سابقة؟
2: بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، وأنا بدي بس أشيد بالمقدمة الجميلة الرائعة اللي وصفت الحالة الفلسطينية السورية في سوريا. هلأ بداية أنا بدي أحكي بس أنا رد على المنشور اللي كان مسيء اللي أنا اتهمته بالعنصرية. أنا حكيت حتكون مقدمة وحاجابك على سؤالك. أنا وصفت الحالة الفلسطينية السورية، أنا قلت أنا كفلسطيني سوري في جوفي بطينان وأذينان يرتبطان بعلاقة معقدة متشابكة فيزيولوجيا، إذا توقف أحدهما توقف القلب عن العمل، وهذه فلسطين وهذه سوريا، وسوريا عاصمتها القدس وفلسطين عاصمتها دمشق. وأنا أرى الجامع الأموي كيف يتعانق مع المسجد الأقصى، وأنا أسمع أذان الأقصى من مآذني الأموي، والعكس هو الصحيح. بداية إذا بدنا نحكي على الاستثمار بالقضية الفلسطينية، فأكيد بدنا نرجع شوي للخلف لحتى نحكي عن كيف كان الاستثمار القضية أو للفلسطين السوري. بدنا نحكي كيف كان يتم معاملة الفلسطين السوري أيام النظام البائد. أنا بس بدي أحكي بشغلة، أنا ضمن اختصاصي أنا كمحامي فلسطيني سوري، عندما صدر مرسوم رقم 7 لعام 2022، مرسوم شمل عفوا عن جرائم كثيرة، جاء في نص المرسوم يشمل هذا المرسوم السوريين فقط، تم استثناء الفلسطيني السوري. أنا كمحامي عندما كنت أراجع المحكمة حتى أكون أكثر دقة، هي محكمة بين قوسين محكمة الإرهاب، وهي كانت محكمة إرهاب، كنت أسأل عن موقوفين فلسطينيين سوري، فكان يقال لي أن الفلسطيني السوري يحتاج إلى موافقة مكتب الأمن الوطني، وطبعا مكتب الأمن الوطني يعني هذه الموافقة تذهب إلى أدراج الرياح. أما الوضع الحالي أنا بالنسبة أنا متابع وموجود في سوريا منذ التحرير إلى الآن وقبل التحرير، فأنا أريد أن أتحدث عن رؤية الدولة الجديدة بصراحة وبمنطقية وبإنصاف وبعدل. نحن في 23/4/2025 كان هناك لقاء مع السيد محافظ دمشق. طبعا بهذه الفترة كان المحافظ يلتقي بوفود من كل المناطق التي تتبع إداريا لمحافظة دمشق. التقينا مع المحافظ وفد يضم سوريين وفلسطينيين من مخيم اليرموك، يضم كل الأطياف، محامين ومثقفين ومهندسين. والله العظيم ما سمعناه كنا يعني كان أكثر مما كنا نتوقع. كان كلام لم يكن كلام إنشائي أو كلام عاطفي، كانت هناك وعود ونفذ كثير منها بما يخص مخيم يرموك، وقيل لنا أن مخيم يرموك لا يفترق عن أي منطقة أخرى في سوريا. هذه البدايات في 23/4، وكان لنا لقاءات كثيرة مع أشخاص يمثلون إدارة جديدة، لم نسمع منهم إلا خيرا، لم يطلب منا أي طلب أن نخرج على الإعلام.
1: غير السمع، غير السمع يا أستاذ غياث، لكن أيضا يعني ما ينشر أحيانا، أو هذا الخطاب الذي حصل حوله الجدال، يعني دون تسميات لأي منصة ولأي لأي أسماء شخصيات، يعني هذا الخطاب كان صادرا عن منصة يقال بأنها رديفة للحكومة. حتى في أحداث سابقة كلما يعني يقول البعض أنه كلما اختلف البعض في سوريا حول الحكومة تم إشعال الورقة الفلسطينية، إلى أي درجة هذا صحيح؟
2: نعم، هذا دليل. طب صحيح، هذا دليل أنه هذا الموضوع هناك أجندات خارجية، هناك أيادي خفية تلعب بالورقة الفلسطينية السورية، هذا دليل أن الحكومة السورية ليس لها علاقة. يعني إذا الآن رجعنا، نعم هذه الصفحة أتوقع تم تقديم اعتذار وسحب الفيديو المسيء من منصات التواصل الاجتماعي، لكن أنا واثق أن هناك صفحات صفراء، أسماء وهمية دخلت على هذا الخط واستثمرت هذه القضية. لماذا؟ لأجندات خارجية، هي شيطنة الفلسطيني السوري، التجيج ضده. أنا لا أعرف لماذا، أنا لن أستبعد أن يكون هناك أيادي إسرائيلية لضرب هذا أو لتأثير هذا الملف، وكما قلت شيطنة الفلسطيني السوري. حضرتك ذكرتي أنت موضوع السجل المدني في البدايات، يعني أنا عندما تم مناقشة هذا الموضوع وأنا ظهرت على هذه المنصة الكريمة وأعلنت أن الحكومة السورية استجابت لهذا الموضوع نتيجة خطأ، أنا كنت ضمن التفاصيل، يعني أنا دخلت في هذا الموضوع وتواصلنا مع الإدارة الجديدة وتبين أن هناك خطأ تقني وشرحت هذا الموضوع بالتفصيل على قناتكم الكريمة في وقتها. فأنا لا أستبعد وجود أجندات خارجية، خيوط خبيثة تريد أن تلعب بهذه الورقة، وكما قلت أنت في المقدمة أنا الفلسطيني السوري هو ليس مكسر عصا أبدا، لن نقول أنه لا يوجد له بواكي أو لا ظهر له، بل أن الفلسطيني السوري هو السند وهو الظهر. كيف ذلك؟ هو الذي أثبت وجوده، هو الذي يحمي وجوده كمحامي، كمثقف، كجزء من النسيج السوري. الفلسطيني الآن هو جزء من النسيج السوري.
1: أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع السوري. أريد أن أتحدث أكثر عن الوضع القانوني طبعا للفلسطينيين، سأعود لك لكن ربما في الجولة الثانية من الأسئلة أستاذ غياث. اسمح لي بالانتقال إلى أستاذ خالد، وعفوا على التأخير. يقول ضيفي أجندات خارجية، لكن يعني يقال بأن الخارج له ظلال دائما في الداخل، وأنه ربما يكون المشهد الداخلي في سوريا بالنسبة لصانع القرار أيضا تتزاحمه العديد من الأجنحة التي تتعارض في أفكارها اليوم. هل هناك تناقض في الرؤية الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في سوريا؟
3: مساء الخير آلاء، ومساء الخير لضيوفك الكرام. صحيح، لو بس تسمحي لي هيك بمقدمة تمهيدية.
1: تفضل.
3: لأن دائما نحن لازم نعيد توضيح الواضحات، لازم نؤكد على الأشياء الواضحة البينة البديهية اللي للأسف الآن يعني صارت قابلة للنقاش. نحن حاليا بنعيش بعالم بسبب فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب تلاطم الأفكار دبساتها مراء أو في حالة سيولة مثل ما بيقول عنها سيغموند باومان. للأسف كل شيء قابل أنه يكون يعني نسبي، القيم ممكن تكون نسبية، الحقائق ممكن تكون نسبية، القضايا المحقة ممكن تكون نسبية. بالبداية فلسطين قبل كل شيء هي قضية حقوقية وقضية إنسانية قبل أن تكون قضية عربية وإسلامية. فلسطين آخر البلدان المحتلة في العالم. فلسطين تتعرض إلى عملية تهجير وعملية إبادة منذ عام 1948 لليوم، إذا حكينا فقط عن الشق الإسرائيلي. في نقطة أيضا كثير مهمة وأكثر من يشعر فيها من السوريين، بأنه إذا كان هناك أي فصيل فلسطيني أو أي سياسي فلسطيني، أو إذا كان محور الشر نفسه محور إيران يستغل القضية الفلسطينية لصالحه، فهناك أيضا عبر تاريخ القضية الفلسطينية العرب كان الكثير منهم يستغلون هذه القضية لأنها قضية بياعة عند الشعوب، لأن الشعوب مرتبطة شعوريا ووجدانا بالقضية الفلسطينية. وكونه عندك واحد سيء سواء كان فلسطيني أو غير فلسطيني يستغل هذه القضية لا يعني بأنه هذه القضية ليست محقة. خليني أرجع على الثورة السورية، فيها عشرات تصريحات الفصائل التي تسيء لميت ثورة، هل هذا يعني بأن الثورة السورية ليست ثورة محقة، ليست ثورة ذات أهداف نبيلي، ليست ثورة لها بوصلة وطنية حقيقية؟ إذن هذه الأشياء والبديهيات للأسف بدنا نضلنا نحن نثبتها.

0: بعدين بالعودة إلى موضوع فلسطينيين سوريا، يعني أنا أشعر بالألم وأنت عم تحكي والضيوف عم يحكوا كلياتهم الله يعطيهم العافية بتكرار فكرة اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني اللاجئ الفلسطيني. الفلسطينيين في سوريا بدأت أولى موجات هجرتهم نحو سوريا بال 48، ومن 48 لليوم صار في عندك 78 سنة تقريبا. الآن إذا أنت بتنظر للدول الأوروبية والدول اللي بتحترم حالها، عندك أحمد أبو طالب زلمي مهاجر مغربي بين أبوين مغربيين، هو عمدة روتردام لأكثر من 16 سنة. تنظر إلى عمر الغبرة في كندا، هو أحد أهم الشخصيات الحكومية. تنظر إلى رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، هو رئيس السلفادور. إذا كان الأجنبي يتعامل هكذا مع اللاجئ من أصول عربية، حتى لا أقول فقط فلسطينية لأنه اللي عديتهم هني ما هم فلسطينيين فقط، من خلفيات عربية، فأليس من الأسى أنه نحن السوريين أكثر ناس بيعرفوا شو معنى لاجئ وشو معنى نازح، ونص الشعب السوري كان مهجر إما داخليا وإما خارجيا، نبقى إلى الآن يعني بطريقة أو بأخرى نتعرض لحملات تضليل ونستخدم هذا الخطاب التمييزي والتعبوي. أيضا ألا في نقطة كتير مهمة، أنه في لغة تعميمية أيضا من الطرف المقابل. ما ننسى نهائيا بأنه قبل شهر بس وقت إسرائيل أخذت قرار بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونها، الشعب الوحيد اللي انتفض على بكرة أبيه في كل هذا العالم وفي كل هذا الجوار هو الشعب السوري. يعني ما نحاول نشوف أيضا بعين واحدة إذا كان هناك شخص عم يحاول يخلق مشكلة، عم يحاول يكسب مشاهدات، عنده حدا خصم له بالحكومة عم يحاول يضربه، ما ننجر نحن له. كمان بنفس الوقت إذا بدنا نرجع نفكك هذه المشكلة بين في الفضاء العام بين السرديات اللي تسيء للسوريين والسرديات التي تسيء للفلسطينيين، أيضا ما بدنا ننكر بأنه ما أعقب انتصار الثورة السورية كان هناك حملة كبيرة على الثورة السورية وعلى السوريين في فضاء وسائل التواصل واتهامهم بالصهيوني. هذه الحملة استمرت سنوات من قبل ناشطين فلسطينيين معروفين بالاسم، وكذلك الأمر وجود بعض الشخصيات الحكومية اللي محسوبة على السلطة الفلسطينية ومواقفها المؤيدة للنظام بشار الأسد، إضافة إلى وجود بعض الفصائل المقاومة بين قوسين الإسلامية اللي موجودة في غزة وموقفها أيضا من نظام الأسد. كل هذا ساهم بالتعبئة.
1: لكن أستاذ خالد، يعني طبعا مفهوم ما تفضلت به، يعني الموقف الرسمي الفلسطيني، أيضا ما قلته بخصوص اتهام بالصهيونية للثورة السورية، لكن أيضا بالمقابل ثمة مواقف رسمية عربية كانت تحتضن بشار الأسد حتى في الأيام الأخيرة. كان هناك من يسعى لتعويم بشار الأسد دون ذكر يعني جهات بعينها. اليوم نشاهد أن هناك خطاب يعني مرحب تماما بهذه الجهات، رغم ما لعبته هذه الجهات أيضا من دور سلبي في الثورة السورية. وهنا السؤال، لماذا اليوم يتم التركيز على الفلسطيني؟
0: لا، في في في للأسف يعني في خطاب كراهي منتشر داخل المجتمع السوري، سبق وحكينا عنه كثير، إزاء شرائح اجتماعية مختلفة ومن ضمنها شريحة السوريين الفلسطينيين. هلأ للأسف يعني للأسف أحيانا قد يكون هناك صراع أجنحة داخل السلطة، فيحاول طرف أن يضرب بطرف فيدعم جهة معينة أو منصة معينة.
1: يعني اليوم هذا التيار موجود الذي يعني يرفض الوجود الفلسطيني في سوريا باعتقادك، الذي يريد أن يشعل هذه الورقة بين الفينة والأخرى لصالح من؟
0: حتى أكون معك موضوعي ومنصف، يعني أيضا في تهويل كبير. لا أعتقد بأنه السلطة السورية الحكومة السورية عندها موقف عدائي من الفلسطينيين، هذا ظلم بواح وهذه قراءة مجتزأة للنص. أول شيء الرئيس أحمد الشرع له فيديوهات قديمة في إدلب تدلل على مكانة فلسطين عنده. ما ننسى بأنه بخلفيته والده الأستاذ حسين الشرع إنسان يدبج مواقفه على الفيسبوك قدام كل العالم، وموقفه من فلسطين يعني لا يقبل التأويل، وهو أيضا الرئيس تربى في بيت ناصري وفلسطين لها هذه المكانة عندها. أيضا كل قادة الفصائل بمعظمهم الناس النظيفين أو الناس اللي موجودين داخل السلطة موقفهم واضح. أعتقد يعني دوار غزة لم يقم في أي مدينة سورية تحت حكم بشار الأسد، وإنما أقيم في إدلب. تمام، لا نهول من هذه المسألة، لكن بنفس الوقت وقت حدا بيجي بده يحاول يفتح هذا الملف ويكرر فيه كما حصل مع المنصة

0: آنفة الذكر،
1: أها
0: لأنها عملت هذا الشيء وقت صار الهجوم على سفارة الإمارات، ونحن بنشتغل بالإعلام وبنعرف شو يعني تأطير. مثل ما بتعرفي آلاء نظرية التأطير في الدراسات الإعلامية فريمينج، هي إنك أنت شو بدك تقول من خلال هذا التقرير، ما هي الثيمة الأساسية أو الرسالة الأساسية اللي أنت بدك توصلها من خلال هذا التقرير. فكأنه قولب كل الفلسطينيين بالفصائل الفلسطينية المحاربة الميليشيات. بالتقرير الثاني اللي عمله من كم يوم وقت النزاع مع منصة شارع، بدل أن يأخذ ويحكي عن جوهر النقاش اللي طرحها تقرير شارع حول مشروع قاسيون، راح مسك عاد أكثر من 20 مرة كلمة فلسطيني. وهذه للناس اللي بيستوعبوا الإعلام واللي دارسين إعلام واللي بيشتغلوا في مجال الإعلام، هذا خطاب عنصري واضح، خطاب تعبئة. تمام، هذا في أي بلد فيها
1: لصالح قانون؟ من؟ لصالح من؟ لصالح من هذا الخطاب التعبئة؟ أشرت إلى حادثة السفارة الإماراتية، هل ما يجري اليوم من قبل البعض، وأنا لا أريد أن أعمم، هل يتم لاسترضاء أطراف ربما في الإقليم؟
0: ربما كل شيء خاضع لي لي لي لي كل شيء خاضع للنقاش، لكن هل هناك معلومات أكيدة ودقيقة بأن فلان يعمل مع الجهة الفلانية من أجل كذا؟ لا، يعني في نوع من التخبط الكبير. يعني شوفي، سوريا منذ التحرير إلى الآن، هيئة تحرير الشام اللي مسكت السلطة هي ليست أيضا يعني جهة متجانسة. الكثير يخلط بفكر أنه هيئة تحرير الشام هي نفسها النصرة. لا يا أخي، النصرة صارت فتح شام بال 2016 وتركت القاعدة، ثم انضويت مع العديد من الفصائل وصارت هيئة تحرير الشام، من ثم بعد أن وصلت إلى السلطة أيضا شاركت يعني مروحة واسعة من الفصائل من أحرار الشام وغيرها، ودخل عليها شخصيات يعني ما لها علاقة بالسياق السوري، ما كانت تعايش أيام السياق السوري. فهناك كم كبير من التناقضات داخل السلطة موجود الآن. هذه التناقضات تسمح لنوع من المنافسة والمناكفة. أنا إلى الآن بدي أحسن الظن. ليش؟ لأني ما بقدر أسيء الظن، لأني بعرف أنا كم من الناس الفلسطينيين السوريين اللي موجودين مع الحكومة نفسها. بحاول قدر الإمكان، ولن أتسامح مع أي خطاب شيطني من قبل أي منصة لها علاقة بالحكومة. أكيد ما راح أتسامح، وبالعكس راح أعلي صوتي إلى أبعد حد لحتى ينحط حد لهذه الشيطنة، ولحتى ما تصير سابقة قابلة للتكرار.
1: جيد، بالعودة إلى أستاذ ماهر، أستاذ ماهر، إذن يجب إحسان الظن، وهناك مبالغة، وهناك تصريحات منشورة حتى اليوم للرئيس الشرع وهو في إدلب كيف يتحدث عن فلسطين وعن مركزية القضية الفلسطينية في خطاب هيئة التحرير سابقا. اليوم إذا أردنا أن نتحدث بشكل عملي، ما هي المقاربة أو ما ظهر حتى الآن المقاربة الحكومية تجاه المعالجة القانونية للوجود الفلسطيني في سوريا؟
2: نعم أستاذ ألاء، طبعا شكرا للأستاذ خالد أبو صلاح، حقيقة تكلم كلام يعني مهم جدا في تفصيل الوضع، وهو من الشخصيات للأمانة، ودعيني أقول من الشخصيات التي تكلمت بإنصاف عن يعني مشاركة الفلسطيني السوري أو دور الفلسطيني السوري في الثورة السورية. وهنا يجب أن نوضح حقيقة، نحن عندما نتكلم أصلا نتكلم لأننا ضد خطاب التعميم، ضد خطاب التحريض، ضد خطاب الكراهية، وبالتالي كما لأننا لا نقبل أن يعمم علينا ويحرض علينا وتشن علينا حملات كراهية، أيضا لا نريد أن نتعاطى بشكل عام أو تعميمي على كل الشريحة السورية. ليس كل الأشقاء السوريين أصلا انخرطوا في هذه الهجمة وفي هذه الحملة ضد الفلسطيني السوري، وأيضا رسميا ليس كل الرسميين مع هذه الحملة، ويجب أن نفصل ويجب أن نكون منصفين وموضوعين في هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال، وزارة الإعلام تلقت كل الشكاوى وتعاطت بجدية مع كل الشكاوى وردت على كل الشكاوى المتعلقة في هذه القضية. لا بل إن يعني هناك تصريحات من معاوني وزير الإعلام كانت تصريحات إيجابية وتعاطت مع الموضوع بشكل مهم جدا،
1: صحيح،
2: أدى في النهاية إلى سحب هذا التقرير وسحب حتى البيان الذي أصدرته المنصة. بالتالي يجب أن يسجل لوزارة الإعلام، وبالتالي هذا يسجل رسميا، بأنها تعاطت بشكل إيجابي مع هذا الموضوع وأدى إلى نتيجة إيجابية. الآن أنا لا يعنيني يعني هجوم البعض على وزارة الإعلام بسبب والله إنه هو مش راضي على وزارة الإعلام، لديه تحفظات على آلية العمل في وزارة الإعلام، هذا شأنه. أنا ما يعنيني أن لا تزجل الورقة الفلسطينية وأن لا توظف الورقة الفلسطينية في هذه القضية. هنا هذا مهم. وبذات الوقت شعبيا، نعم هناك البعض حرض و عمم الخطاب واستخدم مصطلحات يعني غير لائقة بالشعب الفلسطيني، لكن في ذات الوقت هناك شريحة كبرى من الأشقاء السوريين وقفوا ضد هذه الهجمة وتكلموا وكتبوا، وبينهم كما قلت الأستاذ خالد أبو صلاح، الأستاذ يعني عبد الناصر القادري كتب كلاما طيبا، الأستاذ رولا حيدر كتب الكلام قالت كلاما رائعا وشل عليها يعني.
1: طبعا تحية للزميلة رولا حيدر.
2: لا لا انا احييهم جميعا في هذا في هذا في هذا الموضوع. وهناك ايضا يعني اسمح لي كما كما كما قلت ان اقول ايضا انه لدينا عتب على بعض الاشقاء السوريين الذين يعرفون بدقه حجم مشاركه الفلسطيني السوري في الثوره السوريه، وهم محسوبين على هذه الثوره السوريه، ولكن مع الاسف لديهم متابعين بمئات الالاف لا بالملايين، وصمتوا تماما. وهذا حقيقه اشاره استفهام كبيره. لماذا؟ انا لا اريدك ان تدعمني، لكن انا اريدك ان توقف خطاب الكراهيه، توقف خطاب التحرير، توقف التعميم، لان هذا ينعكس سلبا على بلد نحن نحبه ونحن حريصين عليه، ولا نريد يعني احنا لا نقبل ان يزاول احد علينا في الحرص على سوريا الجديده بعد الثوره، لكنها نريدها فعلا دوله مواطنه، دوله قيم، دوله تبنى على قيم الثوره التي يعني دفع الشعب السوري الشقيق فيها مليون شهيد واكثر من ربع مليون معتقل كما دفعنا نحن الفلسطينيين. وبالتالي هذا الذي يجب ان يعمم. والاهم من هذا كله حقيقه هو ان هذا الجدل الذي دار يجب ان نستفيد منه في الوصول الى مقاربه كما تفضلت، الى مقاربه سليمه وصحيحه للتأصيل للتعاطي مع الفلسطيني السوري.
1: طيب اذا اردنا ان نتحدث عن هذا التعاطي اليوم، ما الذي تم انجازه، او ما الذي حصل؟ هل هناك تغيير حصل على الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟ كيف تتعامل معهم الحكومه قانونيا؟
2: هذا بكل وضوح اقول بكل وضوح وبصراحه وبكل امانه وبانصاف ايضا ان الكره وبموضوعيه الكره في ملعب الحكومة السورية، الكرة في ملعب الدولة السورية الجديدة. نحن الآن مر حوالي سنة ونصف على تسلم الإدارة السورية الجديدة هذا البلد، وأنا أقول لك بكل وضوح هناك يعني حتى الآن لم يلمس الفلسطيني السوري أن هناك تغير واضح قانونيا فيما يتعلق بدعم وترسيخ وتعزيز المركز القانوني للفلسطيني السوري. وهذه بموضوعية. الآن سنة ونصف هناك تقريبا في شهر تموز من العام الماضي شكلت لجنة من أمانة الرئاسة. هذه اللجنة كان وظيفتها أن تعيد دراسة قانون 260 لعام 1956 وأن تعيد دراسة كل القوانين المجحفة التي أصدرها بشار الأسد ووالده قبل ذلك، وكانت قوانين فعلا مجحفة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمة القوانين المتعلقة في التملك العقاري. حتى الآن هذه القضايا لم تحل. الآن نحن لا شك نريد أن يكون هناك حقيقة مقاربة سليمة تنصف الفلسطيني السوري.
1: لماذا لم تحل؟ يعني أيضا تم تشكيل الهيئة العامة للاجئين، وكان هناك حديث عن اجتماعات ستجري وعن مخرجات ستظهر قريبا من أجل التقدم بمسألة الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، وحتى قانون التملك، وحتى إلغاء القوانين التي أصدرها بشار الأسد بعد الثورة. لماذا حتى الآن لم يحصل تقدم في هذا الإطار؟
2: هذا بصراحة هذا السؤال يسأل حقيقة للإدارة السورية الجديدة، ويسأل لهيئة العامة للاجئين باعتبار أن اللجنة التي تشكلت في منتصف السنة الماضية كان أصلا جزء منها يعني مندوب أو موفد من الهيئة العامة للاجئين، لكن هذه اللجنة كان يفترض أن تنهي عملها خلال 15 يوم، خلال أسبوعين. مر حتى الآن أشهر ولم نعرف أصلا ما الذي جرى في هذه اللجنة، ما هي نتائج عمل هذه اللجنة، لماذا تغيب الشفافية عن هذا الموضوع بشكل عام. وهنا أنا أقول بشكل واضح، نعم هناك غياب الشفافية في هذا الأمر، ونحن لا نعرف ما الذي يجري. وهذه كما قلت هذا في ملعب الإدارة السورية الجديدة، وفي ملعب من تقدمه الإدارة السورية ليكون يعني وسيطا أو مندوبا أو وكيلا في هذا الجانب. وهنا الكرة في ملعب المجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاجئين. نحن لا نعرف، لم يكونوا لنا. وأنا أقول لك في مرصد نحن أرسلنا لهم حوالي أكثر من 6 أو 7 رسائل على الخاص، وكتبنا منشورات عامة في هذا الموضوع. قلنا أرسلنا لهم توصية فيما يتعلق بمقاربة للقانون 260 لعام 1956. أرسلنا لهم استيضاح ما الذي جرى في هذه اللجنة. لم يأتينا توضيح ولا رد في هذا الموضوع. ما هي نتائج اللجنة؟ ما الذي قدمته هذه اللجنة؟ أرسلنا لهم شيء متعلق مذكرة قانونية متعلقة في الإشكالية التي جرت مع الطلاب الجامعيين وفي مفضل الجامعة، وأيضا لم يصلنا شيء مع الأسف. هناك بصراحة إشارة استفهام حول قضية التعاطي بشفافية مع هذا الموضوع. نحن يعني بكل أمانة لا نريد أن ندخل في ملاكفات وفي هجوم على أي جهة. نحن نريد في النهاية كما يقال مثل الشعب يريد الألم، ولا نريد أن نقاتل الناطور. نريد أن تعود هذا المركز القانوني للاجئ الفلسطيني أن يعود بشكل قوي ومرسخ ويصل إلى الحقوق المدنية والاجتماعية.
1: طب هي الهيئة العامة للاجئين لمن تتبع؟ لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟
2: نعم هي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأصل أنه باعتبار أنه يعني عمليا هو الأصل أن يعين المدير العام برئاسة مجلس الوزراء، لكن لا يوجد الآن رئيس مجلس الوزراء، فلذلك ما يجري

0: أن يتم التعاون مع الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن أنا أقول الآن إذا الإدارة السورية الجديدة ليس لديها يعني مقاربة جاهزة فيما يتعلق مثلا بالجنسية، بالإقامة الدائمة، بالإقامة المؤقتة، إذا كان هناك ثمة غياب لهذه الرؤية، على الأقل لابد من إجراء حلول للقضايا المعيشية اليومية، وفي مقدمتها قضية التملك العقاري. يعني هناك ثمة قضايا إجرائية يجب أن تحل، لا يمكن أن تبقى عقبة وأن يبقى كل هذا التعطيل في حياة اللاجئ الفلسطيني السوري. اليوم البيع موقف، الأجار موقف، الشراء موقف، هناك عقبات اجتماعية تواجه وعقبات قانونية تواجه، والآن الأستاذ زياد ممكن يشرح بالتفصيل هذا الموضوع. نحن على الأقل نريد اشتراح ومقاربات حلول لهذه القضايا ريثما تجهز او يكون هناك تصور، علما انه انا اعتقد انه خلال سنه ونص كان يفترض ان يكون هناك رؤيه جاهزه وتصور.
1: دعني اسال في ذلك استاذ غياث، وربما هو يعني قريب ايضا وهو في دمشق، ربما يعرف الى اين وصل عمل الهيئه العامه للاجئين. طبعا نحن حاولنا التواصل مع اعضاء هذه الهيئه، للاسف يعني لم يوافقوا على المشاركه اليوم، طبعا مع عدد منهم يعني ليس بالتاكيد ليس الكل. لكن استاذ غياث، اليوم ما الذي يمنع من اشتراح صيغه قانونيه للوجود الفلسطيني في سوريا؟ لماذا حتى الان بعد اكثر من عام ونصف لم نصل الى هذه المرحله؟
2: تمام، هلا انا بدي بس اكمل الشيء اللي انتهى فيه الاخ ماهر حول يعني هلا في امور احنا بجوز ما الاعلام ما ضوى عليها كثير، احنا متابعين ويعني احنا ارض الواقع مثل ما حكينا. هلا بدايه القانون 260 لعام 56 تحدث فقط عن حقوق المدنيه الفلسطيني السوري، حق التوظيف والعمل والتجاره والزراعه، لكنه لم ينص صراحه على موضوع التملك. فموضوع تشكيل لجان لهذا الموضوع انا بنظر هي غير مجديه، الموضوع جدا بسيط، هو اضافه كلمه التملك الى هذا القانون لحتى نغلق هذا الباب الذي اثار كثير من التوجسات والاسئله، ودائما نسال عن هذا الموضوع. في امور محدده لازم نحكي فيها الان بموضوع التملك حتى نكون ايضا منصفين، حتى نحكي وجهه النظر الاخرى اللي انا معينه الان حاليا وقت النظام البائد كان في شروط معقده لتملك الفلسطيني، موضوع المساحه بيعرف الاخ ماهر 140 متر ضمن منطقه تنظيميه، كان يحق لعائله الفلسطيني السوري فقط تملك منزل واحد، لا يحق التملك للزوجه.
1: طيب استاذ غياث، لكن
2: هذا الموضوع
1: لكن هو عاد وضيق يعني هذا القانون، لماذا لا نعود الى الصيغه الاولى على الاقل؟
2: نحكي كمان عن الامور الايجابيه.
1: تفضلي.
2: الصيغه الاولى نعم، هلا الصيغه الاولى اللي قضى عليها هو النظام عندما اصدر القرار 1015.
1: طيب هي جرت قلم، ونعود الى الصيغه الاولى
2: بس احنا بدنا نرجع يعني حتى ما كمان موضوع تم ضمن التجاذب والاخذ والرد، انهاء هذا الموضوع، اغلاق هذا الباب اضافه كلمه التملك، ونحن يعني نتوقع باجتماعات ان شاء الله مجلس الشعب ان يتم تعديل هذا القانون جذريا حتى نغلق هذا الباب. انا معك ممكن حل هذا الموضوع باعتبارات معينه في امور معينه، بس انا مثل ما حكيت موضوع التملك الان موضوع سهل، صار يحق للفلسطيني ان يتملك بيت دون شرط المساحه لاي فرد من العائله الفلسطينيه، وحاليا الموافقات الامنيه او موافقات وزاره الداخليه يستطيع اي شخص ان يقدم، وهناك عدد كبير جدا من الموافقات التي صدرت. بموضوع ايضا كمان بدي احكي موضوع مساحه القضاة،
1: لا موضوع الاقامه، خبرني عن موضوع الاقامه. موضوع الاقامه يعني لا اقامه مؤقته، لا اقامه دائمه،
2: ما في بالنسبة للفلسطيني السوري،
1: نعم
2: أبدا إقامته مشروعة ودائمة، ما في أي مشكلة بهذا الموضوع. ولم أسمع أنه في فلسطيني سوري طلب منه إقامة، هذا الموضوع كمان أنا أول مرة بسمع فيه عن من حضرتك، يعني ما سمعت أي شكوى من فلسطيني سوري 48 شكوى من موضوع الإقامة. موضوع أيضا مسابقة القضاة، المسابقة الأخيرة تم إعلان عنها، تقدم للمحامين مسابقة المحامين، تقدم عدد كبير من الفلسطينيين السوري، لم يصد أي فلسطيني محامي فلسطيني سوري بموضوع الجنسية، وحتى الآن الدورة هناك فلسطينيين سوريين قبلوا بها والآن هم في الدورة التحضيرية لهذه المسابقة. فالموضوع أنا برأيي بنحل هذا الموضوع جذريا بموضوع تعديل القانون 260 بإضافة كلمة تملك فقط لإغلاق هذا الباب وهذا النقاش.
1: طيب وهناك كان جدل طرح سابقا بخصوص الجنسية وإمكانية منح يعني الجنسية للاجئين الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، هل هذا الأمر مطروح فعلا؟ ما مدى أن يكون حقيقيا؟
2: هلا مطروح أو غير مطروح سوف أؤصل هذا الموضوع قانونيا. أنا بدي أرجع للقانون 267 لعام 69 موضوع الجنسية، بدي أرجع للمواد، أنا أحكي قانون مادة 4 والمادة 6 والمادة 16، التي المادة 4 والمادة 6 تمنح الوزير وزير الداخلية باقتراح إلى السيد الرئيس الجمهورية منح الجنسية للعربي أو أي شخص لا يحمل الجنسية، طبعا لا يحمل الجنسية.

0: سورية بمنح الجنسية طبعا إذا قدم خدمات جليلة أو لأسباب أخرى. لكن المادة 16 واضحة، يحق للوزير وزير الداخلية بمنح الجنسية العربية السورية للعربي المقيم إقامة مشروعة في سوريا ضمن شروط معينة، السلامة البدنية، موضوع أن يكون لديه مثلا خبرة أو اختصاص معين، موضوع الإقامة المشروعة، موضوع سلامته من الأمراض مثل ما حكينا، موضوع أيضا أن يكون سجله العدلي سليم. يستطيع أي فلسطيني، يعني عم نحكي كقانون، أو أي عربي أن يتقدم إلى وزارة الداخلية بناء على طلب خطي ومكتوب إلى السيد وزير الداخلية بطلب منح الجنسية العربية السورية. هذا قانون. لكن إحنا نعرف أنه في قرار عن مجلس عن الجامعة العربية رقم 914 لعام 55 الذي منع أو أوعز إلى الدول العربية التي فيها فلسطيني فيها فلسطيني فيها وجود فلسطيني بعدم منح الجنسية إلى الفلسطينيين الموجودين فيها للحفاظ على الهوية الفلسطينية وحق العودة. لكن أعاد وأكرر، قانون الجنسية السوري رقم 267 لعام 69 يسمح لأي عربي مقيم في سوريا إقامة مشروعة ودائمة وسليمة لا تشوبها يعني حكم جنائي أو مانع للحرية أن يتقدم بطلب إلى السيد وزير الداخلية بمنح الجنسية العربية السورية. هذا
1: طيب
0: قانون.
1: طيب أستاذ خالد،
0: موضوع طرح الجنسية ما في داعي، أنا برأيي
1: تفضل. تفضل.
0: أنا بس أتم يعني موضوع طرح الجنسية ما في داعي لموضوع طرح الجنسية طالما القانون يبيح أو يسمح بمنح الجنسية لأي عربي مقيم في سوريا ضمن شروط
1: يعني هذه المسألة تحديدا هل حصل عليها أي تضييق أو تغيير بعد الثورة السورية، يعني بعد عام 2011 أستاذ غياث؟ لأنه أنا يعني أنا قرأت بخصوص إقامة الفلسطيني يعني أنه حصل عليها تطور أو تغير في سوريا بعد الثورة السورية.
0: ممكن الفلسطيني اللي جاء، طبعا بدنا نميز هون انه في فلسطينيين لا يخضعون للقانون 260 لعام 56، تمام، الفلسطيني اللي جاءوا مثلا بعد 56 او جاءوا من غزه او جاءوا من لبنان او جاءوا من الضفه، هذول طبعا لهم وضع خاص، هذا الوضع مش من الوقت الحالي، من السابق، طبعا يحتاج الى اقامه، بس يعني حتى
1: كم عددهم
0: كمان
1: مسافرينهم
0: يعني نسبتهم قليله جدا. بس عم ياخذوا اقامه نظاميه ما في اي مشكله.
1: طب الوجود الفلسطيني من تبقى منهم كم حتى اخذ منك رقما؟ هل هناك إحصاء للوجوب؟ لما تبقى
0: إحصائية
1: من الفلسطينيين في سوريا؟
0: إحصائية ما عندي إحصائية دقيقة، بس أنا اللي بعرف يعني الرقم قليل جدا. في بعض الأشخاص تواصلوا معي من الفلسطينيين اللي أتوا بعد 48 حكوا معي بهذا الموضوع بالآلية، بس أنا بتوقع الآلية يعني ما لها معقدة، بسيطة، هي عبارة عن تدقيق أمني فقط أكثر، لا غير. بس هذا الموضوع خاضع لقوانين وأنظمة سابقة وليست حالية.
1: طب أستاذ خالد، اليوم يعني أي تطور على القوانين التي تحكم الوجود الفلسطيني في سوريا، هل هو متوقف أو هل هو مرتبط بشكل الاتفاق الذي سيجري بين سوريا وبين إسرائيل، لذلك يتم تأجيله؟ ما رأيك؟
2: لا صحيح، يعني حقيقة إجابة هذا السؤال يعني هي تحتمل كلا الردين، إنه إيه ولا، لأنه وضع الفلسطينيين السوريين داخل سوريا هو وضع قديم، ليس بوضع طارئ نتيجة معركة جديدة حصلت بين الفلسطينيين والإسرائيليين فصار فيها نزوح جديد، فكثير بهم إسرائيل وضع الفلسطينيين في سوريا. فاحتمال نعم، يعني احتمال يعني حدا من داخل السلطة يقدر بأنه خلينا نحن نستخدم الورقة الفلسطينية، وأقول جناح ولا أعمم على السلطة كلياتها. لكن لو سمحتي لي بس هيك يعني ببساطة، وأنا بعتذر من الأستاذ غياس أني عم أدخل على اختصاصه القانوني، مسألة الفلسطينيين السوريين يعني هي بدأت تقريبا من 48، وأول قرار كان بال 49 اللي هو قرار تأسيس الهيئة العامة للفلسطينيين للاجئين الفلسطينيين العرب، هيك كان اسمها، وكان أول قرار تم اتخاذه في البرلمان السوري المنتخب واللي صار عليه شبه إجماع واللي وقعوا آخر شيء الرئيس شكري القوتلي، اللي هو القرار القانون 260 اللي هو 10 تموز 200 قانون رقم 260 10 تموز 1956. لكن أعقب فترة 56 أيضا موجات هجرة جديدة، وأيضا يعني بهذاك الأثناء تقريبا دخل حوالي 85 ألف فلسطيني إلى سوريا.
1: اليوم نحن نتحدث عن 400 ألف صح؟
2: إيه، لأنه إيه صحيح، ولكن أيضا لا يعني أنت عندك موجات هجرة أخرى، يعني مثلا صحيح. حصلت أحداث أيلول الأسود في الجارة الشقيقة الأردن بين نهاية 69 أول 70ات 71، أيضا صار في هناك موجة هجرة جديدة. أيضا من لبنان بعد الحرب الأهلية اللبنانية أيضا صار في هناك هجرات جديدة إلى سوريا. أيضا بال 67 ولا ننسى يعني قبل قصة أيلول الأسود وكذا، يعني هي موجات كبيرة جاءت إلى سوريا. هؤلاء لا يشملهم القانون 256، فشو كان يساوي النظام السوري؟ كان خلص بيعطيهم إقامات وبيمشيهم، لكن ما تنطبق

0: عليهم كل الحقوق اللي نص عليها القانون 260. قانون 260 وقت انحط يعني انحط يعامل السوري الفلسطيني بنفس كامل الحقوق المدنية بالكامل، عدا ثلاثة مسائل: مسألة التجنيس، مسألة الترشح، ومسألة الترشح والانتخاب، ومسألة التملك. باقي ما تبقى مثله. لكن بهذاك الوقت كان الفكر القومي يعني هو السائد. انت في منتصف
1: صحيح.
0: القرن العشرين يعني كله هيك قومي، وما بدنا نعطي الفلسطيني جنسية مشان يضلوا يفكر بفلسطين وعنده حق العودي وكذا. يعني هذا كان شعار ساذج، كانوا مفكرين أن القضية الفلسطينية 4-5 سنين وخلص بيرجعوا عليها أهلها. وهني بهذه القرارات بعدم منح الفلسطينيين الجنسية هني عم ينزعوا عنهم حق أصيل. الجنسية حق وليست منحة وليست مكرمة. السوري اللي إجا على أوروبا خلال 5 سنوات أخذ جنسية ولا يقل عن أي مواطن أوروبي موجود هون. أنا شخص مثلا موجود في أوروبا منذ حوالي يعني سنتين تقريبا، تمام، ما عندي غير الإقامي. أنا إذا بحكي مع أي شرطي، مع أي حدا في أوروبا، بتعامل معه بكامل الأهلية وكأني مواطن رغم أني لا أحمل جنسية البلد.
1: طيب.
0: لأن القانون بيحميك فيه. فنحن من المعيب الآن نقعد نترجى.
1: هذا مرتبط بمجلس الشعب؟ بمجلس الشعب؟
0: بالتأكيد هكذا. طيب. قراراتي قرارات يعني. لكن لا بس اسمحي لي هالنقطة بس. من المعيب جدا أني أنا أرجع ترجى بس والله زكاتكم سامحونا أعطونا بس حق التملك للفلسطيني. لك يا أخي هذا جريمة بحق الثورة السورية. الثورة السورية والسوريين.
1: أنا والله أنا أنا أنا أنا أحب أن أسمع أكثر، لكن أريد أن أسأل سؤال أخير للأستاذ ماهر قبل ذلك، لأنه أنا سألتك عن ارتباط الملف خارجيا أستاذ خالد. يعني اليوم مثلا هناك أسئلة تطرح: أين طلال ناجي، أنور رجا، أبو حازم، أكرم السلطي، هؤلاء من تم توقيفهم من قبل الدولة في سوريا، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن خروجهم. مثلا شاهدنا طلال ناجي في القاهرة، من أخرج طلال ناجي؟ وهنا السؤال: إلى أي درجة يرتبط هذا الملف بمحاور إقليمية؟ بدقيقة أستاذ خالد.
0: سؤال إلي؟
1: إلك. نعم،
0: بالتأكيد. لا، في كان هناك ميليشيات مرتبطة بنظام الأسد ومرتبطة بأجنده السياسية وعندها سلاح. هذه الميليشيات يجب عليها أن تسلم عهدتها من السلاح للدولة بالكامل. هذا حق سيادي، هذا حق سيادي للسوريين. بعدين أيضا الحكومة السورية فتحت على السلطة الفلسطينية واستقبلت منها العشرات من قادة السلطة الفلسطينية منذ التحرير إلى الآن. نقطة أخيرة ألا وهي ما يهمني صراحة. ثورة السورية ثورة عظيمة بمبادئها وأخلاقها وقيمها.
1: طيب.
0: وهي ثورة حقوقية بالدرجة الأولى. فما لازم نحن الآن، ونحن أكثر ناس خبرنا اللجوء والنزوح، أنه والله نطالب بس أعطوهم حق التملك للفلسطينيين السوريين.
1: اتضحت الفكرة.
0: الفلسطيني السوري بلع الموس على الحدين. بلعوا
1: من بلع الموس على الحدين. جيدة هذه الجملة.
0: محور الأسد، وبلعوا أيضا من من من من, من أبناء جلدته.
1: أستاذ ماهر، يعني بالحديث عن الزيارات التي قامت بها الوفود الفلسطينية إلى الإدارة الجديدة في سوريا، من اليوم يشكل مرجعية للفلسطيني السوري في سوريا؟ شاهدنا سمير الرفاعي السفير الفلسطيني في دمشق قبل أيام يتحدث يعني وكأننا في لالالاند، يعني وكأننا أيام شكر القوت لي بأريحية تامة. اليوم أين المرجعية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين السوريين؟
2: يعني حقيقة هذا جزء من الضريبة التي ندفعها، وهي غياب المرجعية الوطنية للاجئ الفلسطيني، ليس فقط في سوريا. نحن أصلا يعني نفتقد إلى مرجعية وطنية وإلى وحدة وطنية تمثلنا في كل قطر وفي كل مكان نحن موجودين فيه. وبالتالي هناك أنا أسميه هناك شيء من العطب الذاتي في هذه القضية. ولو كان هناك مرجعية حقيقة لما كان هناك 3 زيارات بالمستوى العالي التي حصلت لسوريا. يعني على سبيل المثال كل أركان السلطة الفلسطينية زارت القيادة السورية. في الزيارة الأولى كان رئيس الوزراء ومعه مجموعة من الوزراء، في الزيارة الثانية كان رئيس أبو مازن ومعه أيضا يعني وفد عرمرم، وفي الزيارة الأخيرة كان أبو حسين الشيخ وكان معه أيضا وفد أكبر من الوفد الذي سبق. وبعد ذلك هذه الزيارات الثلاثة، أنا لماذا تكلمت عن قضية الشفافية والتوضيح فيما يتعلق بالهيئة؟ أعود أتكلم بنفس الموضوع. نحن مع الأسف لا يوجد جهة تخرج وتعطينا إيجاز صحفي فيما يحصل. لا أحد.
1: هؤلاء من زاروا الشرع هم من أخرجوا طلال ناجي وأنور رجا وأبو حازم؟
2: ليس لدي معلومة دقيقة في هذا الموضوع، لكن في النهاية هذا سؤال كبير الإجابة لا شك عند الإدارة السورية الجديدة. من الذي أخرج هؤلاء؟ لأنه حقيقة نحن أيضا ندفع ضريبة إجرام هؤلاء. هم أجرموا وهم يعني قادوا هذه الميليشيات، والآن يراد أن يقام الحد على اللاجئ الفلسطيني البدني البريء الموجود الضعيف اللي مركزه القانوني حتى الان لا يزال ضريب، لكن فيما بعد عن المجرمين هربوا او تم تهريبهم.

0: وهذا
1: طبعا
0: السؤال
1: هما
0: يطرحه.
1: اعتقلوا ثم خرجوا، ثمة أسئلة كبيرة أيضا حول هذا الموضوع، كيف جرى
0: بدون شك
1: ذلك؟ على أي
0: بدون
1: حال
0: شك نعم.
1: أستاذ ماهر شويش، منسق التواصل في مبادرة فلسطينية سوريا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، وشكرا لخالد أبو صلاح الصحفي والباحث السياسي من أمستردام. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخ

0: تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، فعليا ما أنك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: الهدف كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحق.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم من تلفزيون سوريا، والتي نستهلها بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن القبض على العميد الركن في جيش النظام المخلوع خردل ديوب أحمد، وتؤكد أنه متورط بالمشاركة في الهجمات الكيماوية على الغوطة الشرقية. إطلاق سراح دفعة من الموقوفين لدى الحكومة من منتسبي قسد، والعملية تأتي تنفيذاً لاتفاق 29 من كانون الثاني. تخريج 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري خلال دورة في الأردن، ومصدر أمني يقول لتلفزيون سوريا إنهم سيخدمون في محافظة السويداء. شركتان أوروبيتان تدرسان استئناف إنتاج النفط والغاز في سوريا، وتؤكدان حصول تقدم في المحادثات مع الجانب السوري.

البداية مع إعلان وزارة الداخلية القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت الوزارة أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصر

تحت غطاء أمني رسمي، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق تمهيداً لعرضه على القضاء.

0: ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، لتضعنا بداية بأهم الأعمال الإجرامية والقمعية التي قام بها خرد الديوب في محافظة درعا.
1: نعم ربا، تحياتي لك. بالحقيقة يعني القبض على خرد الديوب وهو رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة درعا منذ العام 2019، يعني بقي تقريبا حوالي 5 سنوات يعني على رأس هذا الجهاز الذي يعتبر يعني بالنسبة للأهالي هنا في درعا اسم مرعب جدا في كفرع يعني مخابرات دخل إليه الكثيرون ولم يخرجوا وبعضهم سلم إلى أهله جثثا هامدة. بالحقيقة يعني ما يعني أهم النقاط التي يعني يسأل عنها خرد الديوب وهي إدارته للجنة الانفيالات أو خلية الانفيالات التي كانت يعني مهمتها تصفية المعارضين خلال سنوات ما قبل سقوط النظام وخلال المرحلة التي كانت تخضع فيها الجنوب لاتفاق تسوية، بالإضافة إلى دوره الرئيسي والمحوري في العملية العسكرية التي استهدفت اقتحام درعا البلد في عام 2021 وما رافقها من يعني عمليات تدمير وقتل للمدنيين خلال هذه العملية استمرت حوالي 2 شهر ويعني رافقها أيضا حصار لدرعا البلد. عملية القبض على خردل ديوب تمت في يعني بحسب مصادر أمنية في محافظة حماة وفي أرياف محافظة حماة ضمن مزرعة قامت بها قوات النخبة من الأمن الداخلي مدعومة بقوات الأمن الداخلي بعد عمليات تحري بحسب يعني معلومات من الأمن الداخلي. وهذه العملية ربما لم يعني أعلن عنها اليوم، ولكن العملية جرت تقريبا في يوم الثلاثاء الماضي في 5 من شهر أيار، واليوم أعلنت الداخلية عن القبض على خرد الديوب بشكل رسمي، لكن عملية إلقاء القبض عليه تمت يوم الثلاثاء أو كانت قد تمت يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى يعني ملفات درعا التي سوف تكون على طاولة التحقيق مع خرد الديوب. سوف يكون هناك أيضا ملف الغوطة الشرقية وأيضا نعم. يعني ما ينسب من المشاركة في هجمات الكيميائية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من درعا على هذه التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعو سهل فجر حسن الضابط برتبة عميد في قوات نظام مخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور. وأوضحت الوزارة أن الموقوف يعد من القيادات العسكرية البارزة التي شاركت في العمليات القمعية منذ اندلاع الثورة، حيث شغل مناصب قيادية بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بدير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في حمص وإدلب. كما أكدت وزارة الداخلية إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت. إذن اليوم هي عمليات أو إعلان عن عمليات القبض على متورطين بدماء السوريين ومن قاموا بجرائم حرب منهم المدعو سهل فجر حسن، ما هي تفاصيل هذه العملية أيضا؟
2: نعم، مرحبا ربا. يعني طبعا تأتي هذه العملية الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على سهل فجر حسن ضمن العمليات الأمنية المتتالية التي

0: تنفذ بالتعاون أو التي نفذت بالتعاون بين وحدات من وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الإرهاب، والتي تستهدف أزلام النظام البائد المتورطين بانتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري، وخاصة أثناء فترة الثورة السورية، بالتزامن أيضا مع بدء محاكمة أزلام النظام البائد التي تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق، وحتى المحاكمات الغيابية أيضا التي بدأت. طبعا العمليات الأمنية التي نفذت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على أمجد يوسف إلى خردل أحمد ديوب، أيضا المتورط في مجازر الكيماوي وغيرهم. طبعا وبحسب يعني المصادر، طبعا نفذت هذه العملية بعد رصد وتحري دقيق، ويعني كما هو مذكور يعد أو كما هو يعني معروف سهل فجر حسن هو ضابط وعميد في قوات النظام البائد، طبعا تولى عدة مراكز حساسة ومن القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب
1: السوري. طب هل معروف مكان
0: السوري؟
1: إلقاء القبض عليهما؟ أين كان حتى بالنسبة لخردل أو بالنسبة لسهل، أين
0: نعم،
1: كانا موجودان؟ خاصة أن خردل كما أشرتي وكما أشرنا أنه متورط بجرائم الكيماوي التي قام بها النظام في الغوطة في ريف محافظة دمشق.
0: نعم ربا، حقيقة لا يوجد تصريحات رسمية بتحديد المكان، مكان إلقاء القبض على سواء يعني سهل فجر حسن أم الآخر، لكن يعني بحسب المصادر أنهم يعني حاولوا الاختباء منذ فترة التحرير وحتى اليوم. وطبعا يعني كلا الشخصيتين هما من أزلام النظام البائد والذين تولوا يعني مراكز حساسة، يعني سهل فجر حسن من القيادات العسكرية البارزة وتدرج في مناصب قيادية شملت قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور وعضوية اللجنة الأمنية في مدينة حلب، وأيضا تورط في قيادة جهات متتالية بمحافظتي حمص وإدلب قبل انتقاله إلى الجنوب السوري. طبعا تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، ويعني كما تحدثت بحسب المصادر أنهم يعني كانوا يحاولون الاختباء وحتى الهروب منذ يوم التحرير وحتى اليوم. طبعا سوف تبدأ التحقيقات معهم على أن يتم إعلان موعد المحاكمة أو المحاكمة العلنية كغيرهم من أزلام النظام البائد.
1: وبانتظار هذه المحاكمات لكل مجرمي النظام ضمن مسار العدالة الانتقالية. شكرا جزيلا لك ماريت عبيد مراسلتنا من دمشق على هذه التفاصيل. أفرجت الحكومة السورية عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون، وجرى ذلك في منطقة الملبية جنوب الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي تنفيذا لبنود اتفاق 29 من كانون الثاني بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
2: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
3: أنا اسمي حسين منس الخيل من منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
4: شو شعورك وأنت راجع؟
3: والله فرحة ما توصف. أي والله.
5: اسمي محمد لغوان محمد ومسكت بالمنصورة، ومريد حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كلهم رايحين على أهلي، ونعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
6: كم

0: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر الشرطة الذين تم تدريبهم في الأردن سيخدمون في محافظة السويداء خلال الفترة القادمة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية أمس تخريج 300 عنصر من مرتبات قوى الأمن الداخلي السوري ضمن دورة إعداد وتأهيل أقيمت في الأردن في إطار برامج التعاون الأمني والتدريبي المشترك. وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج هدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الشرطية الحديثة وصقل قدراتهم العملية والميدانية بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويدعم جاهزيتهم للاطلاع بالمهام الموكلة إليهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات في أثناء توغلها في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود توغلت في أطراف قرية صيد الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية الرزانية بريف المحافظة الجنوبية وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. أحيا أهالي حمص الذكرى 12 لتهجيرهم من أحياء المدينة عبر مسير شعبي في محيط مسجد خالد بن الوليد، وهو المكان ذاته الذي انطلقت فيه عمليات التهجير على يد نظام الأسد المخلوع وسط مشاركة واسعة ورسائل تؤكد التمسك بذاكرة المدينة.
1: نحو ساحة مسجد خالد بن الوليد التي هجروا منها عام 2014 يسيرون على أقدامهم ويستحضرون تضحياتهم. إنهم ثوار أحياء حمص المحاصرة الذين هجروا من مدينتهم بعد حصار قاس دام لعامين، وهذه الذكرى 12 لتهجيرهم قبل أن يعودوا إلى حمص منتصرين.
2: الحصار رد طبيعي على ظلم النظام وقمع الظلام النظام واستدادية النظام، فكان لابد من شيء، ومن الأيام الأولى رجال الحصار قرروا يقاوموا لأبعد الحدود بلا حدود، يقاوموا للرمق الأخير، وبالتالي ثبتوا مستعينين بالله سبحانه وتعالى طبعا.
3: باستذكار صور الشهداء والباص الأخضر الذي هجروا به، وفي هذه الساحة يستذكر أهالي عدد من أحياء حمص التي حوصرت لعامين تهجيرهم عام 2014، تهجير عاد ليتكرر بعد 4 أعوام في منطقة أخرى كانت آخر حواضر الثورة في حمص هي ريف حمص الشمالي عام 2018.
4: حمص المحاصرة يوم الخميس.
1: لم يكن تهجير أحياء المدينة في أيار من عام 2014 نهاية حكاية تهجير الحمصيين، ففي عام 2017 هجر أهالي حي الوعر، وفي أيار أيضا من عام 2018 هجر أهالي ريف حمص الشمالي، أبرز حواضن الثورة وأولى نقاط انطلاق تشكيل كتائب الجيش الحر وآخر معاقل الثورة بحمص في حينها.
5: ريف حمص الشمالي اللي بيميزه كان من أولى المناطق الثائرة ضد هذا النظام، والحمد لله رب العالمين، وسجل كتير مواقف في بدايات الثورة. كذلك الأمر شهد معظم الانشقاقات العسكرية وشهد تشكيل الكتائب العسكرية الأولى في الجيش الحر كانت في ريف حمص الشمالي.
1: يستذكر أهل حمص في أيار إذن ذكريات تهجيرهم ليحفظوا السردية وليقولوا بأن للباطل جولة وللحق جولات، وأنهم عادوا إلى بلادهم بعد صبرهم مكرمين. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا مدينة حمص.
0: كشف موقع The Maritime Executive عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس بعد فترة من التراجع النسبي الذي أعقب سقوط نظام الأسد المخلوع.
6: وإن كانت لا تعدو كونها فرضيات، إلا أن المؤشرات تدلل على توجه روسي متزايد في البحر.

0: بحري الأبيض المتوسط، مع تركيز واضح على ميناء طرطوس الذي أصبح حجر الزاوية في سياسة موسكو لتعزيز حضورها وتعزيز نفوذها الإقليمي في تحركات تأتي في سياق تزايد الاهتمام الروسي بالحفاظ على مواقع استراتيجية قرب خطوط الملاحة الدولية. ووفقا لتقارير كشف عنها موقع ذا ماريتايم إكزيكيوتيف المتخصص بالأخبار البحرية والعسكرية، فإن ميناء طرطوس يشهد نشاطا متزايدا للسفن العسكرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية والدعم اللوجستي، في إشارة إلى السفينة ستويكي والتي تتميز بقدرات قتالية وتجسسية عالية، إضافة إلى تحركات بحرية روسية تتجه بحسب الموقع إلى السواحل السورية والتي قد تهدف إلى إعادة تشغيل القاعدة كمركز دعم دائم للأسطول الروسي في المتوسط. تطورات تعزى إلى التغييرات الإقليمية البارزة واستثمار الانسحاب الأمريكي من سوريا، ما قد يمنح روسيا فرصة لإعادة ضبط مواقعها البحرية وتثبيت قواعدها اللوجستية بعد انكفاء أعقب سقوط النظام المخلوع وخسارة قدرتها على استخدام طرطوس كما كانت تريد قبل أن يتغير المشهد السياسي في سوريا مع نهاية 2024. نعم، لم يغلق ملف الوجود الروسي ولا تزال تحتفظ بموطئ قدم في سوريا، إلا أن التحركات الروسية الأخيرة تعكس استراتيجية موسكو وإن كان طموحاً مرتبطاً بتوافقات دولية وعلاقات مشروطة مع الدولة السورية الجديدة.
1: تتداول تقارير إعلامية أنباء عن توجيه تركيا دعوة إلى الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة والمقررة أن تعقد بالعاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وتمتلك تركيا صلاحية توجيه دعوات إلى قادة دول غير أعضاء في الناتو بحكم كونها الدولة المستضيفة، وهو ما جرى في قمم سابقة شهدت حضور قادة من دول شريكة مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن توجيه الدعوة أو قبولها. قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن الحوار بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل في 11 من أيار الجاري سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وقال أونماخت إن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، مشيرا إلى أن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية. وأضاف أن علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية. أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص استعداد رئيس الحكومة نواف سلام لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث ملفات التعاون بين البلدين. وأوضح مرقص أن الوفد سيضم نائب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. وأشار مرقص بعد حضوره جلسة لمجلس الوزراء إلى أن ملف التوتر على الحدود مع سوريا لم يطرح خلال الجلسة، لكنه نوقش في الاجتماع الوزاري الأخير، مؤكدا أن التنسيق قائم بين الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة أي إشكالات. تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية MOL Group إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفاد

0: الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية زوسانا أورتايه أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
1: استثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبتي أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة داخل المنطقة الحرة في إدلب، وسيرفد السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
1: عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
2: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاوني والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.

0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجا واط في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات وازدياد الواردات المائية القادمة من تركيا، ما انعكس بشكل مباشر على عمل التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
1: انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
2: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أول بكثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والأمور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني أقل شيء 18 ساعة.
1: ومع انتقال إدارة السد إلى الحكومة السورية تضاعفت الطاقة الإنتاجية من 150 ميجا وات لتصل إلى حدود 300، تحول دفع بالأهالي نحو الاعتماد الأكبر على الشبكة الكهربائية العامة، موفرين بذلك مبالغ طائلة كانت تستنزف في الاشتراكات الشهرية للأمبيرات والطاقة الشمسية والمحروقات.
3: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا بالوضع الحالي تحسن بصراحة، التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن. يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت، صار بإمكان أي يعني أي بيت بإمكانه أنه يطبخ على الليزرية.
1: يعمل سد الفرات حالياً بنصف طاقته عبر 4 مجموعات توليد من أصل 8، وفي حين تستفيد المنشأة بشكل كامل من المياه الممررة عبر العنفات القائمة، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
4: من بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية، تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج بتركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 ل 200 وسطية.
1: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
0: سجل مخزون سد الأبرش في محافظة طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام مقترباً من سعته التخزينية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حين تراجع إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
5: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبرش في ريف طرطوس، وجفاف عكس مباشرة على الأراضي الزراعية، حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.
6: موسم الجفاف مرينا فيه أوقات عصيبة جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنة جيدة جدا. وتاني شغلي عنا هون بالنسبة للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
5: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبرش بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
7: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله مواسم زراعية جيدة ودورات زراعية ممتازة إن شاء الله. السنة الماضية كان سنة جفاف، وصلنا لتخزين 8 مليون متر مكعب، السنة الحمد لله إجرى موسم مطري جيد من المواسم المطيرة السنة.
5: يقع السد جنوبي مدينة صافيتا على نهر الأبرش، ويعد أكبر سد في محافظة طرطوس،

0: إذ دخل الخدمة عام 1997، ويسهم في ري ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهل عكار، ما يجعله من أهم الموارد المائية الداعمة للزراعة في المنطقة. بين عام شهد جفافاً وعام امتلأ فيه سد الأبرش بمياه وفيرة، تتبدل الصورة هذا الموسم مع تحسن المخزون المائي بانتظار موسم زراعي أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو طرطوس.
1: رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
2: المحروقات كلها، بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من أول، اجت المحروقات زادت علينا أكثر. والمدخول ألي، يعني أنت بدك تعدل المدخول بالمواد.
3: يعني المواطن ما قدرته أنه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشة الغالية، يعني راتب قليل ومعيشة برا غالية، وعندك أجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد أجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائية حتى اللي برا. فاحنا بدنا انه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
4: يلغوه، هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجه انه يرفعوا دغري. ما نحن عم نشتغل، نحن بالدولار عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا لما تحرر وصارت البلد ما احلاه، وهذا بيرفعوا لنا رفعه واحده، يعني والله العظيم عم نفقد مع الملك.
5: شيلك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن بأي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدولة، مهم أكثر من سعر البنزين. فأنا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر فيه للقرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه، يعني بتمنى منهم هالشيء يصير. يعني
6: والله هذا بنعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشة كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا. يعني إن شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي إن شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل. يعني
7: نظرا للأزمة اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطية، بس لازم كمان، عندنا الوضع تعبان والبلد خارجة من تحرير والأوضاع الاقتصادية سيئة، لازم الحكومة تستمر بدعم هذا القطاع، لأنه أولا وأخيرا المواطن اللي راح يضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يضرر من الغلاء. أسعار الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة أنه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى أنه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
1: أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
8: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق،

0: ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادر الطبي في مشفى الرحمة بمدينة دركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى، وقال المراسل إن المحتجين طالبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمة الداعمة. هذا ويعتبر مشفى دركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهرياً أكثر من 75,000 مريض. نظمت مديرية صحة حمص بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
2: هو ممكن ينزل عن مشاركة الطعام أو الأغراض الشخصية.
3: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنى بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرت جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
1: أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 551,000 دولار أمريكي وإنجاز مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الهيئة إن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة بلغت نحو 13,500,000,000 ليرة سورية جديدة، بما يعادل 119,200,000 دولار أمريكي. وأضافت الهيئة أنها أنجزت 271 قضية وأحالت 35 قضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد المعاقبين مسلكيا بلغ 189 شخصا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل عقد محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري. وأوضحت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذه المحادثات ستسعى إلى بناء إطار عمل لترتيبات دائمة بما يسهم في استعادة سيادة لبنان على أراضيها. وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل ولبنان أبديا التزاما بالتعاطي مع هذه المحادثات انطلاقا من مصالحهما، لافتة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. وينضم إلينا من واشنطن الزميل شعبان عبود مراسلنا من هناك. أسعد الله مساءك شعبان. إذا سألنا عن هذه التسهيلات وعن هذه التصريحات من وزارة الخارجية المتعلقة بالمفاوضات بين الجانب اللبناني وإسرائيل، وأنه سيكون النقاش الأساسي محادثات سلام كاملة، ما هي التفاصيل حول هذا الأمر وما هي بنود هذه المحادثات؟
4: نعم، ربما مساء الخير. هذه الجولة أو الجولة المرتقبة في 14 و15 من الشهر الحالي هي جولة تختلف، يعني أو جولة تختلف عن الجولتين اللتين جريتا في شهر نيسان الماضي. الجولات الأولى كانت ربما جولات استكشافية إنجازية.

0: التعبير، لكن اليوم نحن نشهد انخراطا ورعاية أمريكية أكبر لهذه المفاوضات. وزير الخارجية ذاته ماركو روبيو يعني بدأ منخرطا أكثر في هذه المفاوضات، وحتى أنه تحدث وقال أن السلام ممكن وقريب جدا، يعني من ممكن أن يحصل بين البلدين، لكنه ربط ذلك ب يعني قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة نفوذ حزب الله، وخاصة نفوذ حزب الله العسكري. يعني بنفس الوقت بعض التقارير تحدثت عن أن حجم الانخراط ومشاركة الوفدين ستكون مختلفة، سيشارك من الجانبين شخصيات جديدة تقنية مختصة، شخصيات عسكرية مثل الملحق العسكري اللبناني، مثل يعني رجال قانون. وأيضا على الجانب الإسرائيلي بعض التقارير تحدثت أن شخصية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستحضر هذه الجولة القادمة. إذن هناك يعني تعامل جدي أمريكي مع هذه المفاوضات، وهناك يعني بعض التقارير تحدثت عن بعض الاتصالات التي حصلت بين الجانب اللبناني، مستويات عليا في الحكومة اللبنانية مع الجانب الأمريكي.
1: طيب، أهمية أن تسهل الولايات المتحدة هكذا محادثات وقدرتها فعلا على الضغط على الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي كي تتم هذه المحادثات وتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين أو يرضي الأطراف حتى، لأن هذا الاتفاق لا ينفصل عما يحدث في المحيط؟
0: نعم ربا، يعني هناك كما كنا نتحدث أن هناك مساعي لبنانية واتصالات لبنانية على مستوى حكومي عالي المستوى كانت تجري أو جرت مع الجانب الأمريكي تطلب من واشنطن الضغط على إسرائيل، وخاصة لوقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار. وخلال المفاوضات الجارية بعض التقارير تحدثت أن هناك مساعي أمريكية لوقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار، وخاصة في الأيام التي تسبق جولة المفاوضات المرتقبة. حدود الضغط الأمريكي على إسرائيل، هناك مصلحة أمريكية، يعني بغض النظر عن الموقف الداعم الأمريكي الداعم لإسرائيل، بنفس الوقت لبنان ليست خصم للولايات المتحدة، دولة حليفة، بمعنى هناك مصلحة أمريكية في التوصل إلى نجاح المفاوضات والتوصل فيما بعد إلى اتفاق سلام بين الجانبين. وخاصة يعني الخبراء يتحدثون أن هناك يعني اهتمام أمريكي بهذا المفاوضات يأتي على خلفية الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط الجديد، وخاصة على ضوء الحرب مع إيران. من مصلحة الولايات المتحدة حسب الكثير من المراقبين لهذه المفاوضات أن تنجح هذه المفاوضات، وذلك برؤية تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، ولبنان دولة مهمة على هذا الصعيد. لذلك موضوع إنجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنظر إليه واشنطن بجدية تامة في إطار هذه الرؤية الأمريكية التي يعني ترتبط إلى حد ما بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مساعي أمريكية لتقليص النفوذ الأمريكي ليس فقط في لبنان، رأينا أيضا يعني حتى هناك تدخلا أمريكيا في تحديد وتشكيل الحكومة العراقية، تحديد اسم رئيس الوزراء ورفض بعض الأسماء. إذن كل ذلك يأتي في إطار السعي الأمريكي لتقليص نفوذ إيران في المنطقة، ليس فقط في لبنان إنما في العراق وفي مناطق أخرى.
1: نعم، وإنهاء يعني أهم شيء إنهاء الميليشيات بالدرجة الأولى، وهذا أصبح واضحا في التوجه الأمريكي. إلى أي مدى أيضا شعبان نستطيع أن نربط هذه المحادثات في الجانب اللبناني الإسرائيلي بمع ما يحدث في إيران، خاصة أنه أصبح واضحا أيضا أن إيران استطاعت أن تفرض عدم فصل هذه الملفات عن ما يحدث في إيران والحصار؟
0: نعم، يعني هناك أكثر من مؤشر يعني يؤكد على أن الولايات المتحدة نجحت إلى حد بعيد في يعني إبعاد إيران أو عدم استخدام إيران لهذه الورقة، رغم أن الإيرانيين المسؤولين الإيرانيين دائما غالبا ما يتحدثون أي يربطون يعني الحل أو المفاوضات أو نهاية الحرب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لكن حينما قبلت الحكومة اللبنانية، حينما نجحت المساعي الأمريكية في جعل لبنان رسميا

0: لبنان الحكومة لبنان الرسمي يطلب المفاوضات مع إسرائيل، وهذا كان بحد ذاته نجاح للدبلوماسية الأمريكية، بحيث أبعدت إيران عن أبعدت عفوا لبنان عن طهران. وبنفس الوقت لاحظنا قرارات لبنانية على هذا الصعيد ومواقف لبنانية
1: نعم
0: ضد التدخل الإيراني في لبنان، إعلان السفير الإيراني في لبنان شخصية غير مرغوب بها. إذن هناك أشياء جديدة تحققت على الساحة اللبنانية فيما يخص العلاقة بين إيران ولبنان، والمفاوضات
1: شكرا.
0: بحد ذاتها، ربما المفاوضات بحد ذاتها المباشرة هي يعني ضربة للمساعي الإيرانية
1: إذا
0: لاحتكار
1: تقول أنه على
0: الوضع
1: العكس،
0: الواقع
1: بأن
0: اللبنانية.
1: الولايات المتحدة استطاعت أن تفصل ملفات إيران عن لبنان، خاصة مع إقناعها للجانب
0: بالضبط
1: اللبناني بالجلوس إلى المفاوضات مع
0: بالضبط
1: الجانب
0: نعم
1: الإسرائيلي
0: صحيح
1: والمحادثات المرتقبة. شكرا جزيلا لك زميل شعبان عبود على وجودك معنا في هذه النشرة الإخبارية، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس اللبناني جوزيف عونة إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل لإطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. وأضاف خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة حاجة لحبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدنية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهما. قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية حاجة الحبيب إن لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتمالها، داعية الطرفين إلى وقف اعتداءاتهما. وأعربت الحبيب خلال زيارة لها إلى لبنان عن أسفها بأن أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان لبنان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الاتحاد خصص 200 مليون يورو كمساعدات إنسانية طارئة للبنان منذ بدء الحرب مطلع آذار الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب متابعتكم وليلة سعيدة.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية.

المياه بقدرة على توليد نحو 880 ميجا وات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجا وات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في

مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفات حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الساحة السورية. وفي محورنا الأول من الساعة الأولى نتناول تبني تنظيم داعش اغتيال الشيخ فرحان المنصور خطيب مقام السيدة زينب ومدى قدرة التنظيم على ضرب الأمن والاستقرار في سوريا. في محورنا الثاني نناقش التحركات البحرية الروسية المتزايدة في شرقي البحر المتوسط، وتقارير تتحدث حول سعي موسكو لاستعادة حضورها في نقاط استراتيجية مثل قاعدة طرطوس. نستهل ساعتنا الثانية بالحديث عن ورشة العمل لعضوات مجلس الشعب في العاصمة الأردنية عمان بهدف تمكينهن، ونطرح تساؤلات أبرزها أسباب غياب الكتل النسائية عن المشهد البرلماني السوري الحالي. أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنسلط الضوء على مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة تركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب، وعلى أهمية هذه المنطقة للمحافظة ولسوريا بشكل عام.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اغتيال الشيخ فرحان حسن المنصور خطيب مقام السيدة زينب، وذلك إثر تفجير قنبلة يدوية وضعت داخل سيارته في المنطقة بريف دمشق.

في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة شديدة الحساسية، إذ يعتبر السلم الأهلي مسألة تشغل الحكومة السورية وأذهان

0: جديدة إلى مقاليد الحكم. غير داعش من هذه الاستراتيجية وبدأ باستهداف النقاط الأمنية وبعض النقاط العسكرية، بالإضافة إلى استهداف بعض المكونات السورية لخلق شرخ ما بين الدولة السورية وبين هذه المكونات، ولإرسال هذا من أول يعني هذا من أول زاوية. من الزاوية الثانية لإرسال رسائل بأنه لا يزال قادر على الوصول إلى المناطق الحساسة وإلى بعض المكونات وإحداث اضطراب في المشهد الأمني والإقليمي. هذا التغيير في السياسة أنا برأيي يأتي نتيجة عدة عوامل. أولا الضغوط الكبيرة التي يتعرض بها على المستوى العسكري، سيما أن سوريا انضمت أو وقعت اتفاقية إلى محاربة تنظيم داعش، واليوم الجيش العربي السوري يتكون من العديد من الفصائل الثورية التي كان لها جولات كبيرة وحققت انتصارات خلال 15 عام على تنظيم داعش الإرهابي. لذلك هذه الفصائل هي خير من يعرف تنظيم داعش ويعرف تحركاته واستراتيجياته وأماكن القوة وأماكن الضعف وأماكن الانتشار. أيضا من زاوية أخرى، اليوم الجيش السوري بعد توقيعه أو الدولة السورية بعد توقيعها لهذه الاتفاقية بدت منفتحة على 89 دولة في العالم. هذا يعني انفتاح أمني وتزويد تكنولوجيا واستجرار تكنولوجيا خاصة بمكافحة الإرهاب. هذا يعني بأنه أيضا يجب على داعش تغيير سياساته وعدم التثبيت على النقاط على الأماكن، تثبيت النقاط والأماكن والامتداد الجغرافي، إنما كما قلنا تغيير السياسات. أيضا من الأسباب الثالثة هو اليوم يعني الدخول أكثر من شريك للدولة السورية في محاربة الإرهاب، ناهيك عن التنظيم. اليوم أيضا قسد انضمت إلى الدولة السورية وقسد أيضا حاربت تنظيم الدولة أو تنظيم داعش الإرهابي على عدة سنوات. هذا أيضا يسيد الضغط عليه، لذلك التجأ إلى هذه العمليات كما قلنا لعدة أسباب. السبب الأول كما قلنا خلق شرخ ما بين الدولة السورية وبعض المكونات، سيما أنه بدأ باستهداف الكنيسة العام
1: سأذهب إليها
0: ثم مسجد الإمام علي في حمص.
1: يعني نقطة استهداف المكونات مهمة جدا وسأذهب إليها تفصيلا، لكن يعني ما يلفت النظر في حديثك أستاذ عبد الله أنه رغم أنه بات الآن هناك يعني مجموعة من الأطراف لها خبرة في محاربة تنظيم الدولة موجودة اليوم في سوريا، نتحدث عن الفصائل التابعة لوزارة الدفاع، نتحدث عن قسد حتى التحال يعني دخول سوريا إلى التحالف الدولي، ومع ذلك يستطيع أن يضرب في عمق دمشق. يعني هنا السؤال كيف يحدث هذا، لأنه حتى وفق معلومات وزارة الداخلية بأنه منطقة السيدة زينب منطقة فيها تشديد أمني كبير، خاصة ونحن على بعيد 3 أشهر تقريبا من محاولة لتفجير مقام السيدة زينب نفسه، يعني هناك انتباه لدى السلطات أنه هذه المنطقة قد تكون منطقة مكشوفة.
0: بالتأكيد يعني الخرق الأمني هو لا يعني ضعف الجهاز، سيما أن اليوم الجهاز الأمني السوري في مرحلة البناء ومرحلة التوثيق ومرحلة الدراسات باتجاه العناصر المنتسبة له، لذلك يمكن أن يحدث خروق وهذا شيء منطقي. لكن أيضا الدولة السورية وجهت ضربات وصفعات كبيرة على تنظيم داعش، من بينها يعني اغتيال والي دمشق، اغتيال والي درعا، القبض على عدة تنظيمات إرهابية سواء كان في الكسوة أو المعظمية، وخصوصا الريف الغربي. والريف الغربي لدمشق له دلالات لأنه له امتداد مع لبنان، وهذا يعني أنه اليوم ربما اليوم تم تغيير المشغل لتنظيم داعش والانتقال باتجاه الحرس الثوري الإيراني، ولا يستبعد أن يكون هناك صلات مع أيضا حزب الله الإرهابي، لأن اليوم الأهداف مجتمعة على الدولة السورية وإيران كسرت شوكتها في سوريا. لذلك هي اليوم تريد استعادة يعني نفوذها وتريد توجيه ضربات للدولة السورية ومحاولة إفشالها. لذلك من اليوم من السهولة اليوم يعني إيجاد هذه الخروقات. أيضا الحدود لا تزال حتى الآن غير مضبوطة سواء كان مع العراق أو مع لبنان، كون النظام البائد كان يستهلك الكثير أو يستخدم الكثير من المنافذ غير الشرعية لتهريب المخدرات، لتهريب العصابات الطائفية التي قتلت الشعب السوري، أيضا لتهريب بعض المواد التي كانت محظور استخدامها على الدولة السورية التي كانت معاقبة تحت العقوبات الأمريكية. لذلك هناك الكثير من التحديات والكثير من النقاط والثغرات التي يستطيع من خلالها تنظيم داعش، بالإضافة إلى أنه حتى الآن أيضا الجيش العربي السوري لا يزال في مرحلة إعادة تشكيل، وهناك العديد من الفصائل الثورية المختلفة المرجعية. لذلك أيضا من السهولة اليوم إحداث خرق. لذلك الدولة السورية تعمل اليوم على أكثر من مستوى، المستوى الأول وهو المستوى الدولي، التعاون مع الدول ذات الفاعلية والتحالف وخصوصا الولايات المتحدة، على المستوى الأمني يعني إيجاد اتفاقيات هامة وخصوصا مع دول الجوار، ووقعت فعلا سوريا عدة اتفاقيات سواء كان مع تركيا أو مع الأردن أو مع العراق أو مع لبنان. أيضا على المستوى الثالث وهو إعداد دراسات أمنية وضرورة النظر في يعني السي في أو التاريخ للمقاتل القاتل الذي ينتمي إلى الجيش العربي السوري أو القوات الأمنية، سيما أن مرحلة التحول هي مرحلة خطيرة. لذلك اليوم
1: يعني تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية؟

0: ساعد على سد هذه الثغرات.
1: تعتقد أن هناك أخطار من داخل المؤسسة الأمنية أو العسكرية في اختراقها؟
0: أنا أقول قد يكون ذلك محتمل. هذه نافذة وهذه بوابة، ورأينا عمليات إرهابية ليس فقط في سوريا تبناها تنظيم داعش، إنما في أكثر من دولة وعلى مستوى أمني عالي. لذلك اليوم هذا التنظيم كما قلت التجأ إلى تغيير سياساته، لم يعد يعتمد على الاتساع الجغرافي وتثبيت النقاط، إنما على الاختراقات الأمنية وأحداث بؤر توتر داخل هذه المناطق الآمنة وخلق بيئة فوضى، لأن داعش خير من يستثمر في الفوضى.
1: طيب مرحبا بك دكتور حمزة، يعني حقيقة ضيفي من دمشق ذكر العديد من النقاط، دعني أبدأ معك من أحدها والنقطة المتعلقة بحزب الله. يعني من الواضح أنه عمليات الجهاز الأمني وزارة الداخلية تتمحور بشكل أساسي حول موضوع الفلول والمخدرات، وهذين موضوعين يعني بعيدين عن نقاشنا، والحديث عن الخلايا يتضمن تنظيم داعش القبض عليهم يعني مرة بعد مرة، وأيضا عدة خلايا تم القبض عليها لحزب الله. إلى أي مدى يمكن أن تشكل سوريا اليوم بيئة لظهور خلايا مرتبطة بهذه الارتباطات الخارجية؟ وهل هناك أي رابط يعني خاصة باستهداف داعش لمقام السيدة زينب، مع أنه يعني داعش وأنت أخبر الناس بها حتى عند دخولها إلى سوريا يعني لم تكن المكونات الأخرى هي جل أهدافها، ليست هذه سياسة التنظيم عادة؟
2: حياك الله أستاذ نور، أنت والأستاذ عبد الله الحمد ومتابعيك الأعزاء. في البداية أود التعقيب على نقطة الخرق الأمني في الحادثة التي جرت وهي اغتيال الشيخ فرحان. هذا لا يعتبر خرق أمني. نحن عندما نتكلم عن خرق أمني نتكلم عن اغتيال شخصية سياسية، شخصية من قيادات الصف الأول، يتم تتبعها ومن ثم استهدافها، هنا يكون خرق أمني. في الحالة التي جرت وهي يعني اغتيال الشيخ فرحان، هذا لا يعتبر خرق أمني. الشيخ فرحان هو شخصية عامية، موقفه إيجابي من قبل الحكومة، إمام مسجد يذهب ويأتي إلى مسجده بشكل طبيعي، تم استهدافه من خلال قنبلة يدوية، ونحن جميعنا يعلم عندما سقط النظام ذهب المواطنون المدنيون إلى المقار العسكرية وأخذوا السلاح منها. إذن السلاح اليوم موجود لدى جميع أبناء الشعب السوري كقنبلة أو مسدس أو باردة كلاشينكوف.
1: يعني بشكل عام دكتور لا يعد الجميع. يعني أي اعتداء يعني أي عملية أو اعتداء من هذا النوع في أي مكان اعتداء في سوريا كيف يمكن تصنيفه أمنيا؟
2: أستاذة نور هذا اعتداء على المواطن السوري، ومن واجب على الدولة السورية متابعة المتورطين وتقديمهم إلى المحاكم، وواجب على الحكومة السورية إحباط هذه المحاولات، وجهاز الأمن العام يقوم بإحباط محاولات كثيرة. ولكن أنا أقول أنه لا يعتبر خرق أمني، إذن هو لا يعتبر يعني لا يضرب عمل المؤسسة الأمنية، وإنما هو حادث طبيعي. وأنا لاحظنا يعني بأن داعش دائما يعني ضربت في الكنائس، ثم ضربت اليوم اغتالت الشيخ فرحان وهو شيخ من الطائفة الشيعية، من الطائفة الشيعية، وهو شيخ معتدل والتقى مع رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ومواقفه إيجابية، يرفض التدخل الإيراني. إذا لديه مواقف إيجابية تحاول داعش من خلال استهدافه وخرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون الشيعي، استهدفت الكنائس من أجل خرق يعني خلق شرخ بين الحكومة والمكون المسيحي، هذا ما تسعى إليه داعش. اليوم يعني قبل عدة سنوات أو قبل سقوط النظام البائد كانت داعش يعني خلايا داعش تنتشر في البادية السورية وفي المناطق الصحراوية. بعد سقوط النظام دخلت إلى المدن، وهذا هي السياسة يعني تبع التنظيم، دخلت إلى المدن، واليوم هم يعملون بشكل الذئاب المنفردة، مجموعات تتألف من شخصين أو ثلاث أشخاص يقومون بعمليات نوعية كما يسمونها تهدف إلى زعزعة أمن الوطن. وأنا أعتقد بأنه لا يوجد تواصل كبير بين
1: الذهاب في هذا الاتجاه، يعني
2: التواصل.
1: يعني هذه النقطة تكتسب أهميتها من السؤال إنه لماذا هذه السياسة اليوم لدى تنظيم داعش؟ يعني تنظيم داعش في بياناته أبدى عداءه للإدارة السورية الجديدة اليوم، وتحدث عن قربها من الغرب وكفرها تقريبا. لماذا إذن الاتجاه إلى العبث بالمكونات، خاصة دكتور أنه هذا يأتي في سياق محتقن، يعني في سياق سوري محتقن أصلا بين المكونات السورية؟
2: نعم أستاذ نور، أنا قلت بأن داعش اليوم هو لم يعد بنفس القوة تلك يعني في السنوات الماضية، هم أشخاص لذلك يحاولون إثارة المكونات على الحكومة السورية، يعني يحاولون إثارة المكون المسيحي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة المكون الشيعي على الحكومة السورية، يحاولون إثارة مثلا الأخوة الدروز على الحكومة السورية من أجل يعني خلق نوع من الفوضى يمكنهم من خلالها

0: التوسع والتمدد والسيطرة. اليوم أشد يعني أنا
1: أتكلم عن المكون السني. هل كان هناك حوادث استهدف بها الدروز من قبل داعش؟
0: نعم، يعني قبل عدة سنوات عندما هاجم دواعش من مخيم اليرموك الأخوة الدروز وقتلوا أكثر من 350 رجل وامرأة من الأخوة الدروز، قتلوهم ذبحا بالسكاكين. يعني هذا قبل
1: يعني هذه
0: سنوات.
1: حادثة قديمة.
0: إذن هم يستهدفون
1: يعني في سياق مختلف عن
0: تقصدين حادثة حديثة. اليوم لا يوجد، لا أستاذة نور، يعني لا يوجد حادثة جديدة، ولكن ما حدث هو استهداف المكون المسيحي واستهداف اليوم يعني الشيخ فرحان حسين الفرحان من أجل إثارة المكون الشيعي ضد الحكومة، وربما نلاحظ في الأيام القادمة استهداف باقي يعني لإحدى المكونات. هدفهم هو إثارة المشاكل من أجل خلق، يعني هم يتمددون ويقوون في عندما يكون هناك فوضى، لذلك يحاولون إثارة المشاكل وخلق فوضى. نحن نعلم ما هذا التنظيم ونعلم تفكيره. يعني اليوم عندما أتكلم عن المكون السني فإن أكثر المتشددين من أبناء المكون السني يرفض هذا التنظيم، وما زالت ذاكرة السوريين حديثة وممتلئة بالجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم، ولكنه لهذا السبب هو اليوم لا يسعى إلى استقطاب المكون السني، ولكن يسعى إلى إثارة المكونات الأخرى ضد الحكومة من أجل إسقاطها. هذا فيما يخص
1: يعني
0: داعش.
1: لكنه يعني يعمل، يعني واضح أنه من خلال هذه العمليات هو يعزف على وتر موضوع أعداء السنة وتمكين السنة، وهذه الأفكار لها جمهورها اليوم. ألا تعتقد أنه هذا أمر خطير دكتور؟
0: يعني هذا الأمر ربما لو قبل سنوات كان يعني له تأثير، ولكن اليوم أصبح الشعب السوري يدرك حقيقة هذا الأمر. ولاحظنا عندما تم استهداف الكنيسة ماري الياس في الدويلعة بأن هناك يعني أشخاص من مثقفين الطائفة السنية المسيحية خرجوا وقالوا بأن هذا الاستهداف هو استهداف لفخامة الرئيس أحمد الشرع. هم أدركوا بأن هذه المحاولة هي من أجل ضرب السلم الأهلي. اليوم المواطن السوري أصبح يدرك الحقائق ويعيها بشكل دقيق وكبير من خلال عمل الحكومة خلال العام والنصف الماضية الذي أبدى حسن نية، وكان هناك تواصل مع جميع المكونات ومع جميع الطوائف، وكان هناك عفو عام. لذلك المواطن السوري أصبح يدرك هذه الحقيقة، وهذا ما يدركه داعش. لذلك يحاولون اليوم ضرب المكونات الأخرى من أجل إثارة الفتن والمشاكل حتى يستطيعون التمدد، لأن بيئتهم الصالحة من أجل التمدد والتوسع هي بيئة الفوضى، وفي البيئة يعني الأمنية القوية لا يمكنهم الظهور أو التمدد. واليوم لدينا جهاز أمني على الرغم من أنه وليد ولا يمتلك المقومات، إلا أنه يقوم بعمله بشكل كبير. أستاذة فيما يخص حزب الله إذا سمحتي لي أتكلم،
1: تفضل. كنت سأعيدك إلى النقطة ذاتها، تفضل دكتور.
0: فيما يخص حزب الله فإن حزب الله لم يهدأ، واستمرت يعني أعماله التخريبية، واستمرت خلاياه تقوم بعمليات يعني بضرب قوى الأمن العام، ومن ثم استهداف المزة، يعني تم استهداف المزة أكثر من مرة بصواريخ كاتيوشيا. صواريخ كاتيوشيا هي الصواريخ التي يعني الصواريخ البدائية التي يستخدمها حزب الله. ولاحظنا يعني عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بأن هناك قوات من حزب الله قامت باستهداف مناطق قريبة من الحدود السورية اللبنانية، ويعني قام الجيش السوري بضبط نفسه ويعني مراسلة الحكومة اللبنانية من أجل وضع حد لهذه.
1: لكن يعني لاحقا يعني ما جعلني أتوسع قليلا في هذه النقطة أنه يعني لاحقا لم يبدو أنه هناك أي موقف عدائي من قبل حزب الله. يعني كانت تصريحاته واضحة بأنه السوريين قد اختاروا طريقهم وأنه هو مع خيار السوريين هؤلاء، ويعني الأحداث الأخيرة المتعلقة يعني عندما جرى الحديث عن أنه قد يكون هناك تدخل سوري ضد حزب الله وما إلى هنالك، كانت مواقف الطرفين واضحة. ولهذا سألتك هذا السؤال، يعني حتى في حالة الاغتيال هذه دكتور، التصريح الصادر عن إيران تحدث عن أنه هذا الاغتيال يعني هو بسبب يعني فتنة أمريكية صهيونية كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ولم يشير بأي طريقة إلى تحميل الحكومة أي مسؤولية. يعني قال أنها مسؤولة بطبيعة الحال عن تأمين المكونات، لكنه لم يحملها مسؤولية هذا الاغتيال. فوسط هذا الخطاب هل نعم يعتقد أنه هناك على الأرض ما يجري غير ما يتم التصريح به؟
0: نعم أستاذة، هناك ما يجري غير ما يتم التصريح به، وكل من يرى عدوه هو يضع اللوم عليه. يعني إيران تعتقد بأن من يقف خلف هذا خلف عملية الاغتيال هي إسرائيل، وأنا أقول بأن من وداعش صرحت بأنها هي من تقف خلف هذا عملية هذه الاغتيال. إذن يعني تصريح داعش ينفي

0: ينفي المقولة الإيرانية. بالنسبة لحزب الله، حزب الله يعني قام بقتل السوريين على مدى عقود، وحسن نصر الله يعني كان يقول بأن طريق القدس يبدأ من حلب، وله تصريحات كثيرة يقول بأن على السوريين الموجودين في لبنان ركوب البحر. إذا هناك عداء قديم بين حزب الله
1: صحيح
0: والشعب
1: يعني، لكن
0: السوري.
1: يعني أركز على هذه النقطة لأنه نحن أمام مرحلة جديدة على جميع الأصعدة ومن قبل كل الجماعات في المنطقة على ما يبدو.
0: أستاذة نور، يعني حتى وإن كانت هناك تصريحات لينة، ولكن الموضوع هنا موضوع عقدي لدى حزب الله، لديه عقيدة لا يمكن أن يتنازل عنها، حتى وأن يعني قام بمناورات، هو عندما قام بمناورة عندما سقط النظام، لم تكن هذه المناورة حبا بانتصار الثورة، وإنما كانت خشية على نفسه، لأنه كان هناك ضوء أخضر دولي لقوات ردع العدوان بأن تتابع مسيرتها باتجاه لبنان، وهذا ما تكلم عنه فخامة الرئيس أحمد الشرع، قال كان لدينا ضوء أخضر بأن نتابع المسير والقضاء على حزب الله، ولكن أنا رفضت هذا الأمر. إذن هم عندما صرحوا بهذا التصريح كانوا يخشون على أنفسهم، والدليل على هذا الأمر عندما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية هم من بادر بعمليات هجوم باتجاه سوريا، وأنا تكلمت وقلت بأن هناك عمليات استهداف لحي المزة أكثر من مرة، وهناك أكثر من مرة تم استهدافها بصواريخ كوتيوشا التي هي تتبع لحزب الله.
1: طيب
0: وجهاز الأمن في سوريا
1: دكتور انطلاقا
0: يعني
1: من تحليلك هذا
0: مسك خلية تتبع لحزب الله قبل عدة أيام.
1: صحيح، إيه بس يعني حزب الله قال إنه هذه الخلية يعني أنكر صلته بها، يعني فقط كي يعني نأتي على ذكر يعني صحفيا يجب أن نأتي على ذكر موقف حزب الله. لكن دكتور يعني مما تفضلت به من تحليل، هل تعتقد إنه يمكن أن تعود المقامات في سوريا إلى أن تصبح محل نزاع؟ يعني هذا الاستهداف من قبل داعش، وجود هذه الخلية من قبل حزب الله،
0: لا لا
1: هل ما
0: لا
1: زلنا بصدد؟ لأنه هذا يعني خطير كما نعلم
0: أستاذة. موضوع الحوزات والمقامات الإيرانية هذا أمر يعني لا يمكن الرجوع فيه، ولن تعود تلك المقامات. نحن عندما أسقطنا يعني نحن ما كانوا يقاتلون في سوريا خلال سنين الثورة، هي ميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله، وهي من كانت تعبث بأمن سوريا. ولاحظنا قبل سقوط النظام بأنه كان هناك لطميات في المسجد الأموي وهذا ما يرفضه الشعب السوري. ربما تعود يعني تنفتح السفارة الإيرانية وتعود العلاقات الدبلوماسية، وتعود ربما يكون هناك تبادل اقتصادي وتجاري، هذا أمر طبيعي يحدث بين جميع الدول، حتى وإن كان هناك قتال بينها ينتهي القتال ومن ثم تعود تلك العلاقات الدبلوماسية. ولكن ما تفضلتي به عودة الحوزات أو عودة المراقد الإيرانية، فهذا الأمر أنا لا أعتقد بأنه سوف يكون موجود، وهناك مساعي كبيرة من أجل فتح خط الحجيج من العراق إلى دمشق إلى السيدة زينب، وهذا ما ترفضه الحكومة السورية على مدى الأشهر
1: الفائتة. أنت تحدثت يعني أنت هنا ركزت على الجانب الديني، أنا كان سؤالي على موضوع حجة، يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث عسكريا وأمنيا، أما الجانب الديني فيعني نحصل على هذه المعلومات منك الآن.
0: يعني حجة وجود المقامات من أجل العبث، يعني أنا أقول بأن أمن سواء كانت المراقد أو المساجد أو الكنائس، فأمنها وحمايتها هو مسؤولية الأمن العام، وهذا ما يقوم به جهاز الأمن العام على أكمل وجه. حتى أن لاحظنا في الأعياد الأخوة يعني المسيحيين كان هناك عدد كبير من قوات الأمن تقوم بحماية تلك الاحتفالات، خوفا عليهم من أجل عدم السماح لأحد بأن يقوم بالدخول من هذا المدخل وضرب السلم الأهلي بين جميع المكونات. إذا كان هناك بعثات أو يعني وجود شركات إيرانية أو مراقد، فإن حمايتها هي تقع على مسؤوليتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة التي سمحت بها.
1: طيب
0: هذا أمر يعني لا يمكن الغفول عنه أو يعني الاختباء، لا يمكن الاختباء خلف أصبعنا. إذا ما تم فتح سفارة إيرانية أو تم السماح للشركات الإيرانية أو تم فتح مراقد، فإن مسؤولية حمايتها تقع على جهاز الأمن العام وعلى الدولة.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني دعنا نعود إلى سياق داعش نفسه أمنيا وعسكريا، إلى أي مدى تعتقد أنه قد يكون خطير على سوريا بما يتعلق بعودة داعش بشكل أكبر؟ إلى أي مدى الوضع الإقليمي خطير؟ وإلى أي مدى الانسحاب الأمريكي قد يشكل عبئا أيضا على الطرف السوري في مواجهة هذه الأخطار؟ يعني وسط هذا الوضع الإقليمي، هل ما زالت داعش أصلا تشكل اهتماما أو أولوية بالنسبة للأمريكيين أو لأي من دول التحالف؟
2: داعش انحسر مفعولها وقوتها العسكرية وقدرتها على الصيد.

0: السيطرة والمناورة والاحتلال، وحتى على مستوى الدعوة كان هناك يتبع لها عدة جهات إعلامية يعني كانت تروج لأفكارها ولبعض أفلامها وبعض الإصدارات. حتى اليوم حتى الآن هذه المجموعات الإعلامية انتهت. وأيضا انسحاب القوات الأمريكية أنا برأيي لا يأتي من فراغ، إنما يأتي من دراسات عميقية وشراكات استراتيجية مع الدولة السورية الجديدة ومع دمج قسد ضمن الدولة السورية. هذا يخلق اليوم ثقل عسكري وثقل استراتيجي على الأرض. لذلك أنا برأيي اليوم الولايات المتحدة لا تغامر بانسحاب قواتها لولا أنها لم ترى بأن الوضع الأمني جيد، وأن الدولة السورية مع انضمامها إلى تحالف محاربة داعش ودعمها سواء كان أمنيا أو عسكريا أو لوجستيا أو عن طريق التدريب والتأهيل ستكون قادرة على ملء هذا الفراغ الأمني ولعب أدوار أكبر. كما قلت كون الجيش السوري اليوم له خلفيات كبيرة وباع طويل في محاربة تنظيم داعش، بالتأكيد تنظيم داعش سيستفيد من الظروف الإقليمية المحيطة. كما قلت أن اليوم تغيير الاستراتيجية يعني تغيير المشغل بالنسبة لداعش، وأنا برأيي لم يعد اليوم له أحد له مصلحة بتشغيل داعش أكثر من الإيراني. والآن اليوم الإيراني يحاول أن يصدر أزماته إلى الخارج والعبث بالمشاهد، سيما سوريا التي نجحت قيادتها بإبعادها عن هذا الصراع الدولي أو العالمي، بالعكس والاستفادة منه لتحويله إلى ممر للتجارة العالمية، وهذا ما تحدث به السيد توم باراك. لذلك أنا أعتقد بأن اليوم تغيير المشغل فرض سياسات جديدة على داعش وفرض نوع من العمليات العسكرية والأمنية الجديدة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن هذه العمليات قادرة على إحداث فروق نوعية
1: حول يعني ما تتفضل به. يعني يبدو وكأنك ترجح بشكل كبير أنه بالفعل المشغل الآن إيران. هل هناك مؤشرات غير ما تحدثنا به من موضوع يعني خلايا حزب الله؟ هل تعتقد أنه بالفعل إيران ما زالت قادرة على لعب هذا الدور بسوريا؟ نتحدث هنا عن الخرق الاستخباراتي وذلك وسط كل يعني هذه الحرب على إيران وعلى ما يبدو انشغالها بنفس هذه الفترة.
0: يعني اليوم عندما تتحدث عن أي حدث انظر إلى المستفيد، من هو المستفيد من هذا الحدث، من هو المستفيد في ظل هذا التوافق العربي والإقليمي والدولي على جعل سوريا منطقة مستقرة، من هو الخاسر الأكبر، من هو اليوم الذي يغير استراتيجياته، من هو اليوم الذي يمارس التقية السياسية وينكر. يعني من قبل قليل تحدثت مع الدكتور حمزة عن أن حزب الله نفى وقال بأنه ليس له علاقة، وهذا كلام يعني هذا يدخل تحت التقية السياسية، لأن اليوم حزب الله منذ سقوط النظام البائد حاول نقل المعركة إلى داخل الأراضي السورية بدلا من أن تقوم القوات السورية بالتوجه نحو الأراضي اللبنانية، واستغل هذه الفراغ الأمني وكما قلنا استغل بعض المعابر غير الشرعية لتنفيذ عملياته. والدولة السورية قامت بأكثر من عملية أمنية هامة لردع يعني ميليشيات
1: يعني
0: حزب الله.
1: سابقا أستاذ عبدالله من كان مشكل داعش سابقا؟
0: بالتأكيد سابقا سوريا كانت ساحة مفتوحة للصراع ولجميع القوى العربية والإقليمية والدولية، وكان هناك من العديد من الممولين لداعش والمستفيدين من إحداث اضطرابات وعلى رأسهم النظام السوري نفسه. يعني النظام السوري نفسه عندما سئل أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح وأكثر من مؤتمر صحفي لكبار مسؤوليه لماذا لا تقوم الدولة السورية آنذاك بقصف مناطق تنظيم داعش، لم يأتي أي رد، لأن النظام السوري كان وقتها يريد أن يسوق للثورة السورية بأنها ثورة إرهابيين وثورة تكفيريين وكانت داعش تخدمه. لذلك
1: يعني ألا تعتقد أستاذ عبد الله أنك تتجاهل جانبا عقديا كبيرا كانت عن طريقه داعش قادرة على حشد مئات الشباب معها وألاف الشباب ربما؟
0: سيدتي الكريمة عندما نتحدث عن ساحة حرب مفتوحة وعن ظروف اقتصادية سيئة وعن خذلان للمجتمع الدولي للدولة السورية قد يخلق هذا نوع من التوجه، لكن اليوم إذا نظرنا بلغة الأرقام من هم الأكثر تضررا من داعش، من هم الأكثر قتلا من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ستجدين بأن الإسلام السنة هم الأكثر تضررا والأكثر من لحق بهم الفتك من هذا التنظيم الإرهابي والأكثر من خلق مسوغات لإعطاء النظام فرصة تاريخية لضرب المناطق وهذه التوسعات الجغرافية. هل من المنطق في عام 2015 أن يكون المساحة التي تحتلها تنظيم داعش بين سوريا والعراق هي أكبر من سوريا، أكبر من 185 ألف كيلومتر مربع، وكان النظام وقتها متحالف مع الروسي؟ إذن اليوم هناك دلالات واستراتيجيات لا بد من قراءتها بلغة الأرقام بعيدا عن العواطف. السنة هم أكثر من قتلوا على يد تنظيم داعش، السنة هم أكثر من هجروا على يد تنظيم داعش. لا ننسى المجزرة الكبيرة في محافظة دير الزور مجزرة الشعيطات والتي راح خلالها آلاف

0: الضحايا وتم التشريد.
1: ولهذا كنا نسأل منذ قليل عن تحول هذه السياسة باتجاه مكونات
0: الجيش الحر. نعم لأن الظرف اختلف تماما. هذا ما كنت أريد أقوله. اليوم الظرف اختلف تماما وطريقة التعامل مع داعش اختلفت تماما وطريقة إثباتها لوجودها اختلفت تماما. اليوم لم يعد هناك وجود للجانب الإعلامي, هناك اليوم لم يعد وجود لجانب الامتداد واحتلال مساحات جغرافية, إنما الكمائن الأمنية واستغلال اليوم فترة التحول السياسي في سوريا لضرب الثقة ما بين المكونات السورية وضرب أيضا الثقة ما بين القيادة السورية.
1: طب يعني وسط ما تتفضل به ومعنا دقيقة واحدة أستاذ عبد الله, ما الذي يجب على الدولة فعله يعني في سياق محاولة يعني ضرب المكونات ببعضها كما تفضلت؟ هل يكفي هنا الجانب الأمني؟ ما الذي على الحكومة هنا أيضا تعزيزه؟
0: برأيي الدولة السورية قامت بالكثير من الخطوات الهامة, بدءا من مؤتمر الحوار الوطني, مرورا بالحكومة السورية التي مثلت جميع أطياف الشعب السوري ولاقت اعترافا عربيا ودوليا, أيضا هيئة العدالة الانتقالية, أيضا قيامها بواجباتها سواء كانت الأمنية والاجتماعية اتجاه بقية المكونات, أيضا اللقاءات الهامة التي عقدها السيد الرئيس أحمد الشرع في أكثر من محافظة مع أكثر من مكون, أيضا استقبال بعض الرموز الخاصة بالمكونات السورية الموجودة خارج سوريا. هذا كله خلق نوع من الطمأنينة, ونتحدث عن إطار زمني قصير هو
1: لكن أيضا يعني هناك تقصير في كثير من ما تفضلت به يعني, ويعترض السوريون على كثير من المواضيع بدءا من الحوار الوطني وصولا إلى مجلس الشعب وصولا أيضا إلى موضوع التعامل مع المكونات السورية. يعني ما زال هناك ثغرات في هذا السياق.
0: بالتأكيد أنا لم أقول بأن الخطوات كاملة وبأن الصورة ناصعة ومشرقة, لكن كما أقول ضمن الإطار الزمني يعني خلال فترة عام قامت الدولة السورية, خصوصا أن كان هناك الكثير من الضغوط عليها بدءا من محاولة فلول النظام الانقلاب في الساحل, مرورا إلى ميليشيات الهجري التابعة لإسرائيل, الغارات الإسرائيلية أكثر من 1000 غارة, العقوبات الأمريكية التي لم ترفع حتى منتصف شهر 12 عام 2025. لذلك وفق هذه الضغوط الكبيرة قامت بهذه الخطوات. أنا لا أقول بأنها خطوات كاملة, الخطوات شاملة, خطوات يعني ألغت جميع الفروق وجسرت الهوة, لكنها خطوات جيدة وفي الاتجاه الصحيح وإن كانت منقوصة.
1: الأستاذ عبد الله الحمد خبير الجماعات الإسلامية ضيفي من دمشق, شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول للدكتور حمزة المحمد المحلل السياسي ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعتنا.
2: يوم بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة,
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله, القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى بكفي.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه, والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان, انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي الذي أعقب سقوط نظام الأسد المخلوع.
1: وإن كانت لا تعدو كونها فرضيات، إلا أن المؤشرات تدلل على توجه روسي متزايد في البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز واضح على ميناء طرطوس الذي أصبح حجر الزاوية في سياسة موسكو لتعزيز حضورها وتعزيز نفوذها الإقليمي في تحركات تأتي في سياق تزايد الاهتمام الروسي بالحفاظ على مواقع استراتيجية قرب خطوط الملاحة الدولية. ووفقا لتقارير كشف عنها موقع ذا ماريتايم إكزيكيوتيف المتخصص بالأخبار البحرية والعسكرية، فإن ميناء طرطوس يشهد نشاطا متزايدا للسفن العسكرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية والدعم اللوجستي، في إشارة إلى السفينة ستويكي والتي تتميز بقدرات قتالية وتجسسية عالية، إضافة إلى تحركات بحرية روسية تتجه بحسب الموقع إلى السواحل السورية والتي قد تهدف إلى إعادة تشغيل القاعدة كمركز دعم دائم للأسطول الروسي في المتوسط. تطورات تعزى إلى التغييرات الإقليمية البارزة واستثمار الانسحاب الأمريكي من سوريا، ما قد يمنح روسيا فرصة لإعادة ضبط مواقعها البحرية وتثبيت قواعدها اللوجستية بعد انكفاء أعقب سقوط النظام المخلوع وخسارة قدرتها على استخدام طرطوس، كما كانت تريد قبل أن يتغير المشهد السياسي في سوريا مع نهاية 2024. نعم، لم يغلق ملف الوجود الروسي ولا تزال تحتفظ بموطئ قدم في سوريا، إلا أن التحركات الروسية الأخيرة تعكس استراتيجية موسكو، وإن كان طموحاً مرتبطاً بتوافقات دولية وعلاقات مشروطة مع الدولة السورية الجديدة.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الأستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف، ومعنا أيضا الأستاذ رائد جبر الخبير في الشأن الروسي ضيفي من موسكو. رحب بكم، دعني أبدأ معك أستاذ رائد. يعني بعيد سقوط النظام شهدت السواحل السورية انسحابا وإجلاء عسكريا روسيا سواء للمعدات أو حتى للجنود. اليوم المصادر الإعلامية تتحدث كما رأينا عن أنه تعيد روسيا التموضع، هل تتفق مع هذه الفرضية؟ وأي تموضع الآن الذي تعيده روسيا في البحر المتوسط؟
2: نعم، مساء الخير نور، بداية لك وللصديق العزيز فيتشيسلاف ماتوزوف. بالفعل يعني هذا التطور أعتقد أنه كان متوقع، أنه خلال العام الماضي تم يعني إعادة وصل قنوات الاتصال السورية الروسية تعمل بنشاط بالغ، وهناك تفاهمات يعني تم الإعلان عن أجزاء منها، ربما لم يتم التفاهم على الصيغة النهائية للوجود العسكري الروسي في سوريا بعد، ولكن توقعات كانت موجودة على الطاولة، مطروحة على الطاولة، بمعنى أنه مثلا طرطوس يمكن أن تحتفظ موسكو بوجود. ودعينا نتذكر أنه الوجود الروسي في طرطوس والسوفيتي قبل ذلك لم يكن في عهد بشار الأسد ولا في عهد يعني المرحلة الماضية التي شهدت يعني توترا وتصاعدا في العلاقات، تفاقما في العلاقات الروسية السورية، إنما قبل ذلك بكثير، منذ العام 1972 روسيا لديها وجود في هذه المنطقة لخدمة السفن، وتم تطوير هذا الوجود خلال الفترة الماضية. الآن من الواضح أن السيناريو الذي نذهب إليه هو أنه طرطوس سيكون لخدمة بالفعل السفن الروسية في البحر المتوسط وفيما وراء البحر المتوسط بالمناسبة، لأنه مهام الأسطول الروسي في هذه المنطقة يتصل إلى أفريقيا، يتصل إلى مناطق عديدة أخرى، وهذا ليس سرا، هذا أعلنته موسكو أكثر من مرة أنه هذا الوجود استراتيجي ومهم للغاية. بينما حميميم ربما القاعدة الجوية أقصد في اللاذقية قرب اللاذقية ممكن أن يتم التوصل إلى تفاهمات، وهناك تسريبات في هذا الشأن، تفاهمات لاستخدام مشترك، بمعنى أن تساعد روسيا الجانب السوري في إعادة تأهيل جيشه، التدريب، ويعني قضايا مشتركة في هذا الشأن، تكون قاعدة حميميم مركز أساسي لهذا التحرك. إذا نحن أمام إعادة تموضع إن صح التعبير، إعادة تموضع، ترتيب لتفاهمات جديدة يجري بهدوء. المهم في العلاقة الروسية السورية الجديدة أنه تجري

0: تفاهمات بهدوء وبما يخدم مصالح الطرفين، وهذا هو الأمر يعني المهم والذي ذهبت إليه القيادة السورية الجديدة عندما قالت إنه هي تريد أن تحفظ مصالح سوريا في الدرجة الأولى.
1: طيب
0: روسيا أيضا
1: هذه
0: تريد أن
1: النقطة
0: تحافظ على
1: سأؤجلها
0: مصالحها،
1: قليلا
0: ولكن
1: يعني فقط لأنه المعلومات
0: ضمن
1: كما
0: رؤية
1: تفضلت
0: جديدة للعلاقة مع دمشق. نعم
1: كما تفضلت أستاذ رائد، المعلومات بين يدينا قليلة. أنت تعتقد أنه اليوم حتى المرفأ التجاري ما زال مستثمرا بشكل كامل من قبل الشركة الروسية، ولم يتم إيقاف العقد؟ لأنه بعض التسريبات خلال العام الماضي تحدثت عن أنه الميناء التجاري قد تم إيقاف التعاقد مع الشركة الروسية الخاصة به، وسيبقى الوجود فقط في ميناء حميميم. يعني من المهم هنا أن نعرف أنه ما الذي تلعب فيه اليوم روسيا دورا في هذه المنطقة وعلى الساحل السوري تحديدا.
0: لا، كما تذكرين كان هناك خلاف حول إدارة الميناء، وأن الشركة الروسية كما قيل في ذلك الوقت لم تلتزم أصلا بالاتفاق. كان هناك اتفاق على استثمارات، ضخ استثمارات واسعة خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية، من أجل تطوير يعني هذا الميناء وتطوير قدراته على استقبال سفن كبيرة وما إلى ذلك. لم يتم ذلك، بالتالي سوريا أعلنت تجميد هذا العقد، لم يتم إلغائه حتى الآن، تم تجميده. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تواجد ما، لكن لا أعتقد أن الشركة الروسية نفسها ستواصل العمل في المستقبل. لكن هنا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة نور، أنه في سياق التفاهمات الجديدة بين موسكو ودمشق، روسيا تلعب الآن دور مهم لدعم السلطات السورية ولدعم سوريا الجديدة. يعني يكفي كمثال أن أقول أنه خلال عام هذا العام، منذ بداية 2026 حتى الآن، ارتفعت الصادرات النفطية إلى سوريا بمقدار 75%. يعني روسيا تزود سوريا اليوم ب 60 ألف برميل من النفط يوميا. إذن هذا لابد من يعني من آليات لوجستية وخدمات لوجستية بما في ذلك في الميناء، من أجل توفير وصول هذه الدفعات وهذه يعني
1: سنذهب أيضا إلى ذلك إلى لاحقا حتى نفهم أنه ما هو المقابل، يعني ما الذي ستحصل عليه الإدارة السورية مقابل ذلك. لأنه النقطة التي تفضلت بها مهمة جدا أستاذ رائد، يعني تقول رويترز أنه 60 ألف برميل حوالي ثلث الاحتياج اليومي لسوريا، وهي نسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها. في السياق الذي كنا نتحدث فيه أستاذ ماتوزوف، أرحب بك مرة أخرى، ما الوصف الذي يمكن أن تطلقه اليوم على الوجود الروسي في سوريا؟ هل هو تحالف مع الإدارة السورية؟ هل هو وجود محدود؟ هل هو ما يسمى في السياسة موطأ قدم؟
2: أنا أقول لكم رأيي الشخصي طبعا أن هذا علاقات روسيا مع سوريا اليوم لا شك هذا علاقات استراتيجية من معنى واحدة. أنا لدي روسيا هناك أهداف استراتيجية، سياسة خارجية تشمل ليست سوريا فقط، لذلك هذه العلاقات تخرج من أطار علاقات ثنائية بين سوريا وروسيا، أما هذه علاقات بين روسيا والعالم العربي، لأن سوريا جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ونحن نشاهد هذا، نقيم تقييما عاليا علاقات قيادة سورية مع قيادة المملكة العربية السعودية، وخصوصا أخيرا في ظروف الكارثة أن يعيش فيها منطقة. طبعا في هذه الظروف تضامن والاعتماد على إمكانيات المتوفرة اليوم لسوريا كجزء من العالم العربي، من العالم الإسلامي، ممكن أقول أكثر. طبعا روسيا مستعدة أن يتعامل مع سوريا في أطار هذا، ليست فقط منتجات البترولية، ولكن كذلك القمح مثلا يجي من روسيا. يعني في أشياء كثيرة يمكن يستفيدوا سوريين من روسيا. روسيا تستفيد بلا أي شك، لأن في سوريا كل طرف المشارك هي مبنية علاقات على مصالح متبادلة. لدي روسيا في مصلحة صحيح، أنا موافق على أهمية ميناء طرطوس بالتوصل الروسي إلى القارة الأفريقية، إلى محيط الهندي، من محيط إلى بحر المتوسط. يعني كل هذا نقطة ضرورية

0: ملاحة الروسية. ولذلك أنا أعتبر أنه في خصوصا في هذه الظروف اليوم الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط متفجر للغاية، والوجود العسكري الروسي في كل حال من الأحوال بوجهة نظري أنا هو من عوامل استقرار الأوضاع لتوازن القوى العاملة في المنطقة، ليست قوة منحازة لأي طرف من الأطراف. لذلك أنا أشاهد هنا السياسة حكيمة من قبل السلطة السورية التي تنظر على وجود العسكري كعنصر المساعد لسياسة خارجية سورية، وروسيا مستعدة أن يستمر بهذا الوجود.
1: هل هناك أستاذ ماتوزوف، هل هناك ما تريده روسيا اليوم من الإدارة السورية غير موضوع تمديد العقود والوجود في المياه الدافئة؟
0: لا، أنا لا أعتبر أن لدي روسيا فقط أي أهداف اقتصادية بالنسبة لسوريا، لأن أنا أذكر عندما رجال الجيولوجيا الروس وجدوا بترول في سوريا أيام حافظ الأسد، حتى نظام المحلوع كما يقال، روسيا عرضوا لروسيا الشراء البترول السوري، وجدوا أن البترول السوري مش صالح للمصانع. مصفات البترول موجودة اليوم في نوروسيسك،
1: هناك عقود الفوسفات وهي أهم، هي يعني ربما خلال هذه المرحلة هي أهم كثير.
0: رفضوا. طيب، ولكن هناك الآن ليست مشكلة التسويق، لأن مشكلة اليوم في ظروف المضيق الأرمز أن هناك طلب على البترول عالي جدا. وطبعا غير هذا روسيا لا تحتاج بأي حاجات، يمكن أن تستفيد طبعا من بعض المواد الزراعية و فواكه وخضروات خصوصا في موسم الشتاء.
1: واضح.
0: يعني في مجال لتطوير علاقات اقتصادية لا شك، ولكن ليس هذا عنصر الأساسي. عنصر الأساسي مصلحة استراتيجية، كمصلحة سورية استراتيجية، مصلحة روسية استراتيجية كذلك. اندمام انسجام تلك المصالح هي تعطي ثمارا، وخصوصا في أطار علاقات روسيا مع العدو العربية، مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، مع أردن، مع مصر،
1: إسرائيل.
0: كل هذا في لا إسرائيل,
1: إسرائيل.
0: روسيا ليست لديها طموحات كبيرة، لا تخزني. أنا مش مؤيد الفكرة تطوير علاقات مع إسرائيل. إسرائيل
1: ولا حتى لعب أدوار للوساطة
0: الروسي مباشر. لا، هذا إسرائيل اليوم متعاون مع أوكرانيا، أوكرانيا في حرب مع روسيا. ولذلك إسرائيل خليف ليست لروسيا، خليف لأوكرانيا خلال هذا الحرب الموجود.
1: أشكرك سيد ماتوزوف، يعني من الجيد أيضا سماع وجهة النظر الروسية. أستاذ رائد، يعني من السهولة بمكان فهم أنه ما هي المصلحة الروسية اليوم في سوريا، يعني الوجود على سواحل في المياه الدافئة هي مصلحة كبيرة، وقد دفعت من أجلها روسيا الكثير من الأثمان في سوريا. لكن الغريب فهم أنه أمام كل هذا الانفتاح العالمي على الإدارة السورية، ما الذي تجده اليوم في روسيا ولا تستطيع إيجاده في مكان آخر؟ وإلى أي مدى هذه العلاقة يمكن أن نقول أنها يعني شكل من أشكال الواقعية السياسية التي قد لا تستطيع الإدارة الحفاظ عليها، خاصة أمام العلاقة وأهمية العلاقة مع الأمريكيين والأوروبيين؟
2: يعني إذا أردت أن أجيب باختصار شديد، التوازن، توازن العلاقات، هذا أعتقد أمر مهم جدا، والقيادة السورية تعيه تماما، تعي أهميته تماما. يعني اليوم قرأت لكاتب سوري مقولة أنه روسيا لم تكن في السابق في حلف وارسو، ولكنها كانت منفتحة على الشرق والغرب، والآن روسيا ليست في حلف غربي ولكنها منفتحة أيضا على الغرب والشرق. هذا أمر مهم للغاية لسوريا، التوازن في العلاقات مع كل الأطراف يمنح

0: دمشق أوراق إضافية. يعني دعينا نتحدث مثلا عن موضوع إسرائيل. بالفعل أنا أتفق مع السيد متوزف بأنه إسرائيل روسيا لا يمكن أن تكون وسيطا اليوم بين الطرفين خلافا لأوقات سابقة، يعني لأنه هناك توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب. ولكن في مواجهة هذا التوغل الإسرائيلي مثلا في الأراضي السورية، من المهم لدمشق أن يكون لديها شريك، إن لم نقل حليف، شريك على الأقل يعني يقول بشكل واضح في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في كل المحافل الدولية أنه لا يقبل بالاحتلال ولا يقبل بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية ويدين هذه الهجمات أو التوغلات الإسرائيلية المستمرة. إذن هذا أمر مهم من باب التوازن والعلاقة.
1: يعني هو مهم، لكن يعني أيضا هو يعني في شكل من أشكال المفارقة أستاذ رائد، إنه نعم. أن نعول على روسيا التي أضرت بالسوريين طوال سنوات، خاصة في المحافل الدولية ومن خلال الفيتو، من خلال آرائها في مجلس الأمن، نعول عليها الآن من أجل أراضينا المحتلة. يعني وهذه المفارقة التي ربما قد يقف عندها السوريون ولو حتى بالشكل المعنوي.
0: صحيح صحيح، أتفق تماما. هي مفارقة، مفارقة كبيرة، ولكن هذه هي السياسة. هذه السياسة. الآن تغيرت الأوضاع في سوريا، الشعب السوري يمسك زمام أموره وهو يعني يحاول تحديد مصالحه، مصالحه الاستراتيجية الكبرى في المحصلة النهائية من خلال علاقات مع كل الأطراف. علينا ألا ننسى أيضا أنه روسيا، بالإضافة إلى موضوع التوازن الذي تحدثت عنه قبل قليل، روسيا لديها إسهام مهم في السابق في تأهيل الجيش السوري، في تدريبه وتسليحه وما إلى ذلك. أي عقيدة عسكرية يمكن أن نبحث اليوم يعني عن عقيدة جديدة، ستحتاج لسنوات وربما عشرات السنوات من أجل أن ينهض بها الجيش السوري، بينما روسيا قادرة على تقديم هذا الدعم حاليا في الوقت الذي تحتاجه سوريا بالفعل. النقطة الثالثة المهمة هنا هي البنى التحتية، انه في في في يعني في حال انه هناك طبعا دعوات مستمرة للاستثمارات من أجل إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، لكن روسيا أعلنت بشكل واضح أنها مستعدة للإسهام في هذا الشأن، وربما يكون هذا جزء من التعويض أصلاً، يمكن أن يكون جزء من التعويض أصلاً للشعب السوري بالمناسبة.
1: يعني بتقديرك أستاذ رائد هذه المناقشة
0: بتأهيل البنى التحتية خصوصا مثلا منشآت الكهرباء، هذا أمر مهم للغاية، وكما تعلمين الشركات الروسية كان لها دور وحضور مهم في في في شركات الكهرباء أو إمدادات الكهرباء في سوريا. الآن هذا الدور الروسي في مساعدة سوريا لإعادة تأهيل بعض البنى التحتية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تحدث عنها متوزف، ما يتعلق بقضايا استراتيجية وهذا محاولة إيجاد نوع من التوازن في العلاقات، أعتقد أنه مهم وضروري. والمهم هنا بالدرجة الأولى هي فكرة أنه هل الوجود العسكري الروسي في طرطوس أو غير طرطوس سيكون عنصر استفزازي لعناصر لأطراف أخرى أم لا؟ أعتقد أنه اللهجة الأوروبية مثلا في هذا الشأن، كما تذكرين قبل عام مثلا كانت أوروبا تقول بوضوح لدمشق أنه يجب طرد روسيا. الآن لا يوجد حديث
1: وأطراف أمريكية، حتى الجانب الأمريكي يعني جو ويلسون قالها،
0: حتى الجانب الأمريكي لا يتحدث بهذه اللغة الآن. لذلك أعتقد أنه حتى الوجود الروسي في سوريا الآن لم يعد
1: لماذا لا يتحدث
0: لأطراف أخرى؟ لأنه روسيا أظهرت بوضوح إنها أن وجودها في سوريا مرتبط بمصالحها المباشرة وليس موجها ضد أطراف أخرى، ليس موجها بشكل استفزازي مثلا ضد وجود لنقل الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط أو أي أطراف أخرى. أوضحت هذا بشكل واضح تماما. أيضا حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ورغم توتر العلاقات مع إسرائيل، لكن روسيا أوضحت بشكل كامل انه وجودها العسكري لا يعني يعني دعم اي تهديد ربما ينطلق من سوريا باتجاه اسرائيل. اذا نحن امام مشهد ما زال يتبلور بالمناسبه، لم ينضج حتى النهايه. لذلك نقول هناك تفاهمات تجري بين دمشق وموسكو حاليا، لكن لا اعتقد انه نحن وصلنا الى النتائج النهائيه التي ستحدد مستقبل هذا التموضع وهذه العلاقه، ان كان التموضع العسكري او العلاقه بشكل عام.
1: يعني اشكرك على توضيح الجانب المتعلق بكيفيه تاثير العلاقه مع روسيا على يعني تموضع سوريا لنقل ضمن العلاقات الدوليه، لكن اود العوده قليلا الى الداخل. يعني ما تفضلت بذكره شديد الخطوره استاذ رائد، انه ان يتم التعويل على روسيا في موضوع بناء الجيش السوري، خاصه انه روسيا يعني تاريخيا عرفت بشكل او باخر بدعم الدكتاتوريات. كيف يمكن للإدارة السورية أن توفر

0: توفيق بين العبء المعنوي الذي تشكله روسيا بالنسبة للسوريين اليوم من خلال دعمها للنظام السابق، وبين ما يمكن أن يجري الاتفاق مع الروس عليه؟ لأنه حتى اليوم، يعني حتى النفط الذي تفضلت بأنه يأتي إلى سوريا قادما من روسيا، لا يتم التصريح بأنه نفط روسي، ويبدو أنه يعني في ذلك شكل من أشكال أيضا مراعاة الداخل.
1: صحيح صحيح صحيح، هذه واحد من الأسئلة الصعبة أستاذ نور، هذا واحد من الأسئلة الصعبة بالفعل التي تطرح، وتطرح بشكل قوي في الداخل السوري وعلى مستويات مختلفة. لكن علينا أن نحدد أنه هل تنطلق سوريا اليوم من بناء سياسة واقعية تتعامل مع الظروف المحيطة، مع الوضع الإقليمي والدولي الصعب للغاية والمتوتر للغاية، التهديدات والمخاطر يعني شديدة في المحيط الإقليمي، والفرص ايضا كبيره. لذلك هل امام سوريا خيار اخر؟ مثلا لنقل، نتحدث عن اعاده تاهيل الجيش، من هو الطرف المؤهل اليوم والذي يمكن بالفعل ان يساعد سوريا على اعاده تاهيل جيشها؟ حتى الولايات المتحده التي تصرح ولديها تصريحات ايجابيه تجاه يعني التطورات في سوريا، ولكن هي في مجلس الامن تقول، ويقول الرئيس ترامب، وردد الرئيس ترامب اكثر من مره، واعترف بالجولان كجزء من اسرائيل، ويقول انه اسرائيل يجب ان تتوسع اصلا. على حساب من؟ على حساب جيرانها. إذن هناك تفهم لدى الغرب واسع للمطامع الإسرائيلية في سوريا وفي غير سوريا في المنطقة. في المقابل هناك روسيا،
0: لكن يعني موضوع التأهيل العسكري والأمني عرضته أمريكا عن طريق التحالف الدولي، يعني موضوع المساهمة في تشكيلات الأمنية والعسكرية ودعمها في سوريا، وحتى الاتحاد الأوروبي الآن وخلال هذا الحوار المرتقب مع الأوروبيين وما يطرحونه من اتفاقية اقتصادية وتنموية ممكنة، أيضا يطرحون الجانب الأمني. يعني هناك كثير من الخيارات أمام سوريا، ولذلك نقف دوما أنه لماذا يجري العودة إلى روسيا بشكل أو بآخر.
1: أتفق تماما معك، وأعتقد أنه الفكرة الرئيسية هنا تكمن في نقطة جوهرية، أنه هناك تقليد وخبرة سابقة طويلة. إنما هذا لا يعني أن على سوريا أن تتجاهل الخيارات الأخرى. لذلك قلنا قبل قليل أنه ما زالت يعني هذه الأمور تتجه نحو أن تنضج أكثر وأكثر، وأن تتبلور هذه العلاقة أكثر وأكثر. ربما في المحصلة النهائية لن تكون سوريا بحاجة مثلا لهذا الدعم العسكري من جانب روسيا بشكل مباشر. إنما الآن في الظروف الراهنة لا توجد أطراف أخرى قادرة على إعادة تأهيل الجيش السوري في ظروفه الحالية إلا روسيا.
0: يعني هو الخطر واقعين. يعني أنه عندها
1: إنما
0: يعني
1: هذه الخيارات مفتوحة طبعا في المستقبل، هي مفتوحة بطبيعة الحال.
0: يعني هو الخطر هنا أنه عندها، يعني إذا وجدت سوريا أنها لم تعد بحاجة لهذه المساعدة، كيف يمكن لها أن تراجع هذه الاتفاقيات؟ وهذا أيضا يحتاج مجلسا تشريعيا. يعني أستاذ ماتوزوف، في النهاية يعني ومعي يعني دقيقة، هل روسيا مستعدة لتعويض السوريين عن سنوات الحرب؟
2: أنا أعتبر أن روسيا لا تعتبر الضرورة التعويضات. لماذا؟ لأن روسيا كانت تمارس سياساتها تؤيد ليست لنزاع أنظمة، روسيا تؤيد الشعب السوري في كل الظروف الكارثية اللي كانت تعيش الشعب السوري. لذلك أنا لا أتوقع على روسيا توافق على أي نوع من التعويضات.
0: يعني لا ترى
2: تعامل في طيب. مجال اقتصادي مستعد أن يشاركوا في بناء بنية تحتية كما قال وأنا أعتبر أن كل هذا التعامل تعاون هذا موجود.
0: يعني هو هذا الكلام أيضا
2: لدفع أي تعويضات.
0: يعني إذا كانت هذه بالفعل وجهة النظر الروسية الرسمية، فأيضا هذا الكلام يعني عهدة الإدارة السورية الجديدة يعني تفسيره للسوريين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فيتشيسلاف ماتوزوف، المحلل السياسي ضيفي من موسكو. شكرا جزيلا أيضا للخبير في الشأن الروسي الأستاذ رائد جبر ضيفي من موسكو أيضا. مشاهدينا، في ساعتنا الثانية من سوريا اليوم نتناول أسباب غياب الكتل النسائية عن المشهد البرلماني السوري وأهمية إقامة منطقة حرة في محافظة إدلب.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم

هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمي إن عضوات مجلس الشعب المنتخبات يجرين ورشة متخصصة حول تمكين المشرعات السوريات في العاصمة الأردنية عمان. وأوضح نجمي أن الورشة تركز على دور النساء في السلطة التشريعية وتتضمن الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة، كما أضاف أن النقاشات تضمنت الأدوات التشريعية وآليات العمل البرلماني وكيفية بناء الكتل النسائية. هذا ولفت نجمة إلى أن الورشة تجري نقاشات عن كيفية مد الجسور بين مجلس الشعب والمجتمع المدني وكسب التأييد والمناصرة، إضافة إلى الأولويات الدستورية والتشريعية للمرأة السورية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور نوار نجمي المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذة كندا حواصلي مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من إسطنبول. أرحب بكما دكتور نوار. دعني أبدأ معك. ومن إحدى النقاط التي لفتت نظري في التغريدة التي قمت بنشرها اليوم أنه ذهبت عضوات مجلس الشعب إلى هذه الورشة من أجل الحديث عن العنف الذي تواجهه النساء في السياسة. هل تعتقد أن السوريات اليوم يواجهن عنفا في السياسة، وأحد أوجه هذا العنف هو ضعف وجودها في المحافل الحكومية؟
1: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا هو أنا التغريدة هي ليست تغريدة شخصية، أنا نقلت الخبر تماما كما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الشعب بناء على يعني الخبر الذي ورد من الورشة في الأردن. يعني هي ليست تغريدة شخصية، وإنما قمت بنقل الخبر فقط مع بعض الصور. يعني هي النقطة الأولى. أول شيء سعيد بالتواجد معكم يعني اليوم. أنا وبعتذر أني مبارح ما قدرت أكون معكم، ولكن استمعت للمقابلة ولفت نظري هو بعض ربما هيك يعني الانتقادات لعمل اللجنة العليا للانتخابات بما يتعلق بمسألة التمثيل أو أيضا مسألة الشفافية. ودعيني يعني أن أعقب قليلا عن هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه مسألة الشفافية بالذات، يعني تلفزيون سوريا أنا كنت دائما معكم خلال كل هالفترة الماضية وكنت شفاف جدا، قلت ما للجنة العليا وما عليها، بالتالي أعتقد هاي النقطة يعني ما كتير دقيقة كانت. لكن بالنسبة لموضوع التمثيل،
0: هي ربما وردت يعني على لسان أحد الضيوف ربما، يعني ولسنا يعني لا نتبنى دوما ما يقوله الضيوف.
1: أنا ليس لا لا لا أبدا أبدا ليس تلفزيون سوريا، أنا أرد فقط على ما ورد في المقابلة وليس على تلفزيون سوريا، لكم كل الاحترام بالتأكيد. يعني طبعا يعني هم مسألة مجلس الشعب وموضوع التمثيل وموضوع سواء التمثيل سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة لذوي الإعاقة أو لبعض المكونات، أنا أعتقد أنه في البداية يجب أن نفرق دائما بكل ما يجري في سوريا وليس فقط على مستوى انتخابات مجلس الشعب بين القدرة والإرادة وبين مجريات الأحداث والنوايا. الرغبة والإرادة والنوايا في انتخابات مجلس الشعب كانت دائما نحو تمثيل جيد وعادل للنساء ولبقية المكونات ولكل شرائح المجتمع ولذوي الإعاقة أيضا، هذه مسألة ضرورية جدا.
0: تقصد للفئات الهشة، يعني للفئات الهشة بما في ذلك ذوي الإعاقة.
1: نعم نعم، ذوي الإعاقة والمصابين مصابي الثورة أيضا، يعني هيدي كلها وردت في النظام الانتخابي المؤقت بالنسبة لهذه. هيدي النوايا والرغبة والإرادة تم العمل الحقيقة فيها خلال انتخابات مجلس الشعب على مستويين. المستوى الأول هو مستوى عمل اللجنة العليا للانتخابات، والمستوى الثاني هو مستوى المشرع الذي وضع الثلث فخامة السيد رئيس الجمهورية كحل نهائي لضمان مسألة التوازن في تمثيل المكونات. الحقيقة بالنسبة لعمل

0: اللجنة العليا لمجلس الشعب، نحن حرصنا من خلال مجموعة آليات كان أهمها يعني وضع كوتا للتمثيل النسائي في الهيئات الناخبة. هذه الكوتا كانت حسب النظام الانتخابي المؤقت 20% ضمن الهيئات الناخبة، لكن نحن رأينا أيضا أنه لابد من أن يكون الرقم أكبر من ذلك، وحرصنا في كثير من المدن مثل دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص أن يكون نسبة النساء في الهيئات الناخبة هي ربما تصل في بعض الأماكن إلى 30%.
1: مع ذلك هذه النسبة غير ممثلة للنساء بالمجتمع دكتور، إذا كنا سنتحدث يعني بصراحة يعني ويعني حسب يعني نسبة وجود النساء في المجتمع فحتى 30% نسبة أقل، خاصة نحن نعرف أنه يعني صحيح. العملية يعني هذه العملية السياسية نفسها يعني هي غير مكتملة 100%.
0: صحيح، ولكن نحن لا تنسي أننا نحن في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة اعتمدنا على المترشحين أيضا وفتح باب الترشح، ونحن حاولنا أن يعني أن نضع في ضمن الهيئات الناخبة أكبر عدد ممكن من النساء التي يعني أيضا يتناسبون مع المعايير والشروط التي وضعت النظام الانتخابي المؤقت، لكن حتى هذه النسبة أيضا هي لم تكن يعني هي النسبة التي نحن نطمح إليها. ولكن أنا أريد أن أوضح هنا أن عمل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أو تحكم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بمفاصل العملية الانتخابية يبدأ من تشكيل اللجان الفرعية وينتهي تماما في يوم افتتاح صناديق الاقتراع. بعد فتح صناديق الاقتراع تصبح قدرة اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالتحكم بالعملية الانتخابية صفر، وبالتالي نحن الآن صناديق الاقتراع هي التي تقرر وهي التي أفرزت هذه
1: النتائج. لكنه لم يكن اقتراعا شعبيا يا دكتور، هو لم يكن اقتراعا شعبيا، ولهذا كان هناك دور وازن للشبكات المحلية والعشائرية والتي هي بمعظمها ذكور، ولهذا ظلمت النساء في هذه العملية.
0: لا، أنا هنا أريد أن أوضح لك أنه هذه الانتخابات ضمن الهيئات الناخبة شئنا أو أبينا هي انعكاس للانتخابات المباشرة. حتى لو جرت الانتخابات مباشرة سيكون هذه التحالفات وستكون هذه الشبكات، يعني نقطة الهيئات الناخبة لها ما لها ولا عليها ما عليها، ولكن بموضوع التحالفات هي انعكاس كامل للمجتمع. أيضا أنت إذا قمت بانتخابات مباشرة في سوريا سوف يكون هناك هذه التحالفات وسوف يكون هذا البعد العشائري والمناطقي وربما
1: يعني هل يعقل أن تكون ست نساء من أصل 119 نائب؟ هذا ما تقول إليه انتخابات كاملة؟
0: أنا أتابع النقطة الثانية سأتابع الخطأ الذي وقعنا فيه أو ربما الأداة التي لم نستخدمها، ولكن نحن وقعنا في هذا الخطأ ولم نستخدم هذه الأداة بإرادتنا الحقيقة، هي عدم وضع كوتا للنساء في أعضاء مجلس الشعب. ولكن الرؤية السياسية كانت يعني ربما ضد هذه الفكرة، لأننا نحن نرفض في الأساس مبدأ الكوتا والمحاصصة كي لا يصبح تقليدا على الأقل في الوقت الراهن. لكن أنا أعتقد أنه في المراحل القادمة، وهذا متروك للسوريين ومتروك للجنة التي ستقوم بصياغة دستور دائم للبلاد أو قانون انتخابي جديد في حال رأت أنه من المناسب وضع هذه الكوتا، وهي الطريقة المعمول فيها في أغلب دول المنطقة التي تعاني من ثقافة اجتماعية مماثلة للثقافة الاجتماعية الموجودة في سوريا أو بنية مجتمع. أما موضوع الهيئات الناخبة والانتخابات المباشرة أنا أعتقد كنا سنصل إلى هذه النتيجة. طبعا النتيجة أنا بالنهاية يعني أقولها بصراحة هي نتيجة غير مرضية، لا على صعيد النساء، لا على صعيد المكونات، لا على صعيد المصابين الثورة وذوي الإعاقة، ولكن هذه هي القدرة التي كانت للجنة العليا. الآن لدينا المسار الأخير وهو المستوى الذي وضعه المشرع عندما اختار أن يكون هناك ثلث أخير يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية. هدفه الرئيسي هو إيجاد نوع من التوازن على مستوى التمثيل.
1: لكن هذه المشكلة هنا أنه تعيين أنه هذا سيكون معينا بالكامل، حتى يعني ليس فيه شكل من أشكال الاختيار الذي جرى في اللجان خلال الفترة الماضية، وهذا ما يدفع النساء للتساؤل أنه هل ستكون النساء ضمن هذا الثلث ممثلات فعلا للمجتمع أم أنه سيضعهم رئيس الجمهورية وفق رؤيته الشخصية، وهذا بشكل أو بآخر قد لا يكون ممثلا لمصلحة الجميع.
0: لا يوجد أي فرق من ناحية تمثيل المجتمع بين التعيين والانتخابات، كون أن عملية التعيين سوف تراعي تماما الأسماء التي سوف تكون في هذا الثلث من حيث تمثيلها للمجتمع ووجودها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية والوطنية، وبالتالي عضو مجلس الشعب المعين هو أيضا يعني له كل الحقوق وكل الواجبات مثل العضو المنتخب، والنقطة الأساسية أنه أيضا هو معين ولكن غير قابل للعزل نهائيا، وبالتالي هو مثله مثل عضو مجلس الشعب. وعلى فكرة كل البرلمانات وأركز على كلمة كل التي تعقب نوع

0: من تغيير البنية السياسية كما جرى في سوريا وخاصة بعد الثورات وربما أحيانا بعض الانقلابات تكون معينة بالكامل، لكن الإعلان الدستوري وفخامة السيد رئيس الجمهورية ارتأى أن لا تتم عملية التعيين بشكل كامل وأن يكون هناك الجزء الأكبر منتخب، لكن العملية الانتخابية اصطدمت بعدم وجود قدرة على إجراء عملية انتخابية مباشرة، تمثلت بعدم وجود إحصائيات وبنية ديموغرافية معينة، وبالتالي لجأنا
1: يعني على كل هذه يعني هذه التبريرات طرحت كثيرا عندما تم الاختيار سابقا، لذلك لا أود يعني العودة إليها بشكل كبير. سأعود إليك على كل دكتور. أستاذة كندا، يعني أنت كنت شاهدة على عملية اختيار أعضاء مجلس الشعب بشكل عام ووفق ما شاهدته، هل تعتقدين أنه هناك بالفعل إيمان اليوم لدى الإدارة السورية بمشاركة النساء، أم أنه يعني نحن نعيد مشكلات تعرضت لها السوريات سابقا في موضوع يعني خاصة في موضوع الوجود البروتوكولي للمرأة؟
2: بداية يا نور، ما حدث في مجلس الشعب أنا أراه منطقي وطبيعي بعد نصف قرن من التجهيل، مع نصف قرن من الجمود، أن يتبارى السوريون لحجز مقاعدهم أو المشاركة، ومن غير المنطقي يعني في ظل هذه المنافسة الكبيرة أن يفسح أحد مقعده لآخر حتى يقول مثلا يجب أن تكون هناك نساء. يجب أن نعترف أن لدينا مشكلة في المجتمع، هذه المشكلة اللي يجب علينا أن نعالجها في البداية. أيضا المناخ الذي أجريت فيه الانتخابات وخاصة انتخابات مجلس الشعب قد تكون مفهومة، والحالة حدثت في سياقات مختلفة أخرى في دول العالم أن تجري بأنظمة هجينة أو أن تجري بموضوع التعيين، ولكننا نتحدث عن حالة استثنائية تم اختيار فيها مجلس الشعب في غياب أحزاب، في غياب بيئة حرة الآن الناس تتنفس هذا الأمر. ما نلاحظه الآن أن التمثيل النسائي على مستوى الحكومي غير مرضي، ولكنه موجود، ربما نجده في الصفوف الثانية في الصفوف الثالثة، غير مرضي في الصفوف الأولى، وأيضا لا يسلط الإعلام أو لا يسلط الضوء عليه، لا نرى متحدثات باسم الحكومة، لا نرى مسؤولات، وإن كان يعني للأمانة يجب أن نقول أن هناك تحسن خلال السنة الماضية، بدأنا نشهد ظهور بعض الشخصيات النسائية مثل المعهد الشرطة الداخلية التابع للداخلية، أيضا مثلا مثل الصندوق السيادي وفيه 6 سيدات يشاركن في مستويات مرتفعة في صناعة القرار، أيضا في الخارجية بدأنا نشهد بعض الأسماء. ما نلاحظه الآن هو استجابة من الحكومة لهذا الضغط والرغبة النسائية في أن تكون في الواجهة، أن تكون شريكة كما كانت شريكة في دفع الثمن وفي المعاناة، أن تكون شريكة في بناء الدولة وفي صناعة القرار.
1: أين تجدين هذه الاستجابة؟ لأنه حتى الآن يعني يتكرر المشهد نفسه، يعني حتى الانتقادات أمس كانت متعلقة بهذا الاجتماع الذي جرى بين النواب ولجنة الانتخابات ولم تحضره النساء، ومن ثم كان التوضيح بأنه النساء كانوا في الأردن يحضرن ورشة عمل، لكن يعني حتى اليوم نحن أمام هذا المشهد ولا يبدو أنه يتطور. ومن المؤسف أستاذ كندا أنه تحدث أحيانا مقارنة بالنظام المخلوع بأنه كان الوجود النسائي في الصف الأول وحتى في كيانات مثل مجلس الشعب كان أكبر.
2: كان وجود شكلي، لم يكن له وجود أي قيمة، لم يكن له أساساً قدرة على اتخاذ القرار، لم يكن تمثيلي بداية. لكن للأمانة وقد يعني لا يعجب كلامي الكثيرين، أعتقد أننا بدأنا نشهد تحول قضية النساء وقضية المشاركة السياسية إلى أداة مناكفة سياسية. يعني في اليوم السابق أو أمس عندما ظهرت صورة النواب الذكور وهم يجتمعون في بعض الأنشطة التي يقومون فيها، هناك كان هجوم كبير جدا، وهناك حالة من التجاهل لرفض أي تبريرات. بالعكس كان من يهاجم هذا الوجود الرجالي، وكان يعني يتهكم بطريقة مؤذية وكان فيها عنف
1: لأنه متكرر. أستاذة كندا، لأنه متكرر، يعني لأنه المشهد متكرر جدا.
2: نعم مشهد متكرر، ولكن أيضا من الإنصاف حتى نكون عادلين أن هناك خطوات إيجابية يجب تسليط الضوء عليها. المشهد ليس سوداوي بالكامل وليس مثالي، ولا نرضى بهذا المستوى، نطمح فيه بالأكثر، نطمح فيه بمشاركة سياسية أكبر، ولكن يجب علينا أن نعترف أن هناك تحسن في مقارنة بما كان قبل عام. هناك أسماء نسائية بدأنا نشهدها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدأنا نشهدها في وزارة الخارجية في مراكز جديدة. هذا الأمر طبيعي، من غير المنطقي أن أطلب من مجتمع مغيب تماماً عن السياسة، وأن أطلب من مجتمع الآن

0: يختبر حالة انتقالية أن ينتقل إلى مصاف الدول المستقرة وأن ينتقل إلى مصاف الدول الديمقراطية التي لم تتجاوز فيها نسب المشاركة.
1: يعني أنت تتحدثين هنا أستاذة كندا عن القواعد الشعبية، بينما النخب السورية مارست السياسة طوال 15 عاما. يعني حضرتك تعملين ضمن المجتمع المدني وتعلمين كم من النساء السوريات مؤهلات. يعني أنا آسفة بس حتى هذا التدريب في الأردن، يعني النساء السوريات عملوا عشرات مثله لا مئات من النساء المستفيدات من موضوع التدريب السياسي. يعني لسنا جديدات على هذا السياق.
0: أعرف، ولكن خلينا نكون واقعيات. نحن الآن أمام حتى في التيار النسائي وحتى في التمثيل النسائي أمام قسمين. قسم أخذ موقف مسبق من الحكومة ويتهمها في بكثير من الاتهامات بأنها استعلائية أو أنها تستبعد الآخرين، وقد يعني تنأى بنفسه عن هذه المشاركة أو أن يكون جزء منها، بالعكس أنه يريد أن يتصيد الأخطاء. قسم آخر يجد أن هناك فسحة من المشاركة، يمكن التعامل، يمكن العمل. نحن نسعى إلى تمثيل حقيقي للنساء، ونسعى إلى أن نساعدهم في التمكين وفي الأدوات. ما المشكلة أن تطور النساء أدواتهن؟ ما المشكلة أن يتعلمن؟ الآن على فكرة أنا كنت من النساء اللواتي خضعنا للكثير من التدريبات خلال هذه الفترة الماضية، وعندما خضت تجربة الانتخابات ودخلت في على المعترك، وجدت هناك فجوة كبيرة بين التدريبات النظرية وبين الواقع العملي، بين أن تدخلي، بين التدريبات التي تعطيك بعض الأساسيات على اعتبار أن البيئة مثالية ومستقرة ويعني الأمور تجري بشكل نموذجي، وبين أن تدخلي إلى بيئة مضطربة خارجة من صراعات، هناك حالة انقسامات، هناك حالة توترات، هناك حالة من عدم الثقة. الآن نحن كسوريين نستكشف بعضنا البعض، فمن الطبيعي أن يعني نلجأ كنساء إذا أردنا أن نثبت أقدامنا وأن نثبت كفاءتنا إلى التدريب وإلى المشاركة، سواء حتى لو كنا مدربات وحتى لو كنا مؤهلات.
1: وحتى كيف نستطيع الآن أن نتجاوز هذا الضعف الوجود النسائي ضمن المجلس التشريعي، خاصة أن أول مجلس تشريعي ستكون ربما على عاتقه المناقشات الصعبة المتعلقة بالقوانين التي يعني ناضلت النساء السوريات من أجلها، سواء فيما يتعلق بالجنسية، سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وغير ذلك. إذا كان تمثيلنا هنا ضعيفا في المجلس الأول، كيف يمكن أن نضمن أنه لن يمرر ما هو ضد ما تريده النساء أو أغلبية النساء، إذا كنا هنا نتحدث عن أغلبية سياسية؟
0: خلينا نقول أن قوة التمثيل النسائي هو في كونه تمثيل نوعي أكثر من كونه تمثيل كمي. قد يكون لدينا عشرات النساء ربما غير المؤهلات أو اللواتي يمررن القوانين دون أن يكون مطلعات عليها. التعويل الآن على أمرين، التعويل على المشاركات النسائيات أو البرلمانيات المنتخبات أو حتى المعينات اللواتي سيشاركن في مدى قدرتهن على أو إثباتهن دور حقيقي وفعال يقنع المجتمع بأهمية وجودهن في مراكز صناعة.
1: يعني مشكلة أستاذة كندا هذا النوعي،
0: يعني هذا بالنقطة الأولى. النقطة الثانية والمسؤولية الأكبر الآن على التيارات النسائية وعلى المنظمات وعلى المؤسسات في كم الدعم والتدريب والاستشارات والمعونة التي تقدمها لهؤلاء السيدات اللواتي دخلنا هذه المعترك. لا يجب أن تأتي السهام لهذه النساء وتأتي يتم مهاجمتهم من قبل التيارات النسائية الأخرى على اعتبار أنهن يعني معينات ولم يخضعن لحالة انتخابات حقيقية ولا يمثلن الشعب. على العكس، نحن أمام تجربة الآن، هناك مجموعة من النساء الفدائيات ربما أسميهن اللواتي تصدين إلى عملية مشاركة في بيئة شديدة التوتر، شديدة الاستقطاب، يحتاجنا إلى الدعم، يحتاجنا إلى التمكين، يحتاجنا إلى المساندة الإعلامية والإخبارية وحتى المساعدة بالمعلومات وبكل ما يمكن أن نقدمه حتى نثبت بالبرهان وبالدليل أن هناك أن النساء السوريات قادرات على أن يخوضن تجارب عسيرة وأن يثبتن وجودهن، وأننا عندما نطالب بزيادة النساء أو زيادة التمثيل النسائي ليس هدفنا فقط مجرد حجز مقاعد، ليس فقط هدفنا تجميل الصورة وإضافة ديكور.
1: صحيح، لكن العدد أيضا مهم، لأنه نحن نتحدث عن تمرير بالتصويت، يعني تمرير القوانين والتشريع بالتصويت.
0: نركز الآن على ما هو بين أيدينا، نتشبث به ثم نطالب بالمزيد ونطالب بالتوسيع.
1: لا، هو ما بين أيدينا قليل جدا، يعني نحن ننتظر الثلث الثالث لنرى ما الذي سيحدث.
0: ما بين أيدينا لنعتبره الخطوة الأولى التي نوسع فيها، ننجح التجربة

0: قليلة وحتى يكون لدينا الحجة والدليل حتى نطالب بتوسيعة أكبر.
1: طيب دكتور نوار، يعني من إحدى النقاط التي أثارتها الأستاذة كندا وهو أن هناك وجود نوعي، يعني هي تعتبر أن وجود المرأة اليوم في المجلس وجود نوعي، وهذا ربما ما سيكون أيضا في الثلث الثالث، لكن سؤالي هنا من الذي يحدد النوع؟ يعني هل هناك جهة رقابية؟ سوريا يعني لسنا نوعا واحدا ولا توجها سياسيا واحدا ولا حتى دينيا واحدا ولا حتى رؤية مشتركة يعني للحياة أو لما يجب أن يكون عليه وضع المرأة، يعني هناك تيارات مختلفة. كيف تضمن السوريات اليوم أنه ستكون كل السوريات ممثلات في الثلث الثالث وهو ليس هناك جهة رقابية على هذا التشكيل؟
2: صحيح، يعني هي فكرة أن الوجود نوعي هي صحيحة ولكن لا يكفي، يعني لا يكفي أن يكون الوجود نوعيا، يجب أن يكون الوجود نوعيا وعدديا، يعني هي المسألة تنطبق على النساء وتنطبق على الرجال. أنا ضد فكرة أن ندافع عن نقص عدد النساء في مجلس الشعب أو في أي مكان، يعني سواء النساء أو غير النساء، بأن النوعية عالية، لا، يجب أن تكون النوعية عالية ويجب أن يكون العدد كافي وعادل أيضا. يعني طبيعي أن تكون النوعية جيدة، هذا أبلاء نواب في مجلس الشعب، ونوعية النساء التي نجحت في الانتخابات نوعيتها عالية جدا جدا جدا وكفاءتها عالية، ولكن هي مسألة طبيعية، يعني يجب أن يكون النائب بكفاءة عالية ولكن لا يكفي أن يكون العدد قليل. لكن أنا دعيني أنا هنا
1: اسمح لي دكتور نوار، يعني هنا يعني حتى يعني في مجلس الشعب موضوع الكفاءة غريب، يعني مطلوب من النائب لا أن يكون كفؤا ولا متعلما أفضل تعليم، هو موضوع يعني هو موضوع أن يكون ممثلا للشرائح، هذا هو الأهم.
2: لا، دعيني أفرق بين الكفاءة العلمية والكفاءة في العمل البرلماني. يعني أنا عندما أقول الكفء، يعني عندما نختار نحن النواب لكي يكونوا ممثلين فهم يجب أن يكونوا من نخبة المواطنين، وبالتالي الكفاءة ليست مرتبطة على الإطلاق بالشهادة العلمية وهيك، ولكن نحن اخترنا موضوع الشهادة العلمية بالنسبة ل 70% من النواب كون أن طبيعة عمل مجلس الشعب القادم هي طبيعة تشريعية بالدرجة الأولى، ولكن كلمة كفاءة لا تعني الكفاءة العلمية، هناك شخصيات سياسية لديها كفاءات سياسية عالية جدا وربما تحصيلها العلمي منخفض، لا، هذا مسألة يعني تؤثر على المساواة بين المواطنين أساسا. لكن أنا أقول أن الكفء والنوعية هي مطلوبة ولكن العدد مطلوب. لكن دعيني هنا أعاقب هذا أمر ظريف في ثلاث أخطاء يعني ربما وقعت فيها أثناء نقاشك مع السيدة كندا. النقطة الأولى بالنسبة للاجتماع الذي جرى، أنا لا أريد أن أدخل في متاهات مواقع التواصل الاجتماعي وليس من عادتي هذا، ولكن يعني الملاحظات كانت انتبهوا إلى نقص عدد النساء ولم ينتبهوا إلى نقص عدد الرجال. يعني عدد الرجال في الاجتماع كان حوالي 30 عضو تقريبا، في حين أن عدد الأعضاء المنتخبين هو 126. لم يخطر في بال أحد أن يسأل لماذا السبب. السبب هو أن الدعوة كانت عامة لكل من يستطيع أن يأتي. هؤلاء النواب استطاعوا أن يأتوا سواء بحكم قربهم من دمشق أو تواجدهم في دمشق أو لديهم يعني كان فرصة لأن يأتوا. النساء كانت في حالة سفر فلم تأتي، فالغياب لم يكن نسائيا فقط، حوالي 70 عضو من الرجال أيضا لم يحضر الاجتماع. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقارنة مع النظام المخلوع مقارنة غير منطقية نهائيا. نحن نعرف أن النظام المخلوع
1: ما يتحدث به الشارع
2: تمثيله شكلي دكتور. وإنما
1: طبعاً يعني طبعاً يعني قلت أني وقعت في ثلاثة أخطاء، أنا أنقل الأسئلة
2: وليس عليك. لا لا، أنا أرد على الشارع وليس عليك. نعم، أنا بعرف أنه هذا مش رأيك، أنت تنقلين وجهة نظر الشارع بالتأكيد. النقطة الثانية، الموضوع النظام المخلوع لم يكن فقط شكلي، كان نوع من الخداع للمجتمع الدولي على مستوى موضوع المكونات، والخداع للمجتمع الداخلي على مستوى موضوع النساء. النقطة الثالثة هي أنه نحن نصور عدم وجود النساء في مجلس الشعب على أنه إرادة للدولة، في حين أنه ليس إرادة. الإرادة والرغبة والنية هي أن يكون عدد أعضاء النساء في مجلس الشعب كبيرا وعادلا ومساويا لوزنهم التاريخي والمستقبلي في سوريا. نحن نريد أن يكون للنساء دور في المستقبل لأن للنساء السوريات دور في الماضي ولأن للنساء السوريات دورا في الثورة، وبالتالي نحن عندما نتكلم هنا عن إرادة الدولة فإرادة الدولة أن يكون، لكن الظروف شاءت كذلك لأن العملية الانتخابية
1: طب كما الآن وفق إرادة الدولة دكتور، يعني وفق إرادة الدولة كم العدد الذي يمكن أن تصل إليه النساء بعد تعيين الثلث الثالث؟
2: يعني أنا أعتقد أنه سوف يكون هناك توازن في عدد النساء. موضوع الثلث الأخير ليس فقط موضوع النساء هو المطلوب تعويضه، هناك موضوع المكونات صحيح. كما قلت لك ومصابين الثورة وذوي الإعاقة والشرائح الاجتماعية وبعض المناطق أيضا، لكن أنا أعتقد أنه العدد سيكون كافي والنوعية ستكون كافية أيضا بالنسبة للتمثيل النسائي، وهذه إرادة وطنية ولكن إرادة واقعية من صفات

0: المرحلة السياسية الحالية في سوريا واختلافها عن النظام المخلوع أنها مرحلة واقعية، ليست مرحلة تمثيل وخداع وبروباغندا، وإنما هناك مرحلة واقعية على كل المستويات، ودور النساء ضروري في المستقبل لأن دورهم كان كبير في الماضي ودورهم كان كبير أثناء الثورة أيضا.
1: طيب أستاذ كندا، يعني هذا الغياب للنساء، يعني تفضلتي أنه هو يتحسن، يعني كل ما عم يتقدم فينا الزمن عم نرى نساء أكثر، لكن هل تعتقدين أنه هو مؤثر في القضايا المهمة التي تمس المرأة السورية اليوم؟ نتحدث خاصة على موضوع التنمر السياسي، الحملات التي تتعرض لها النساء في الشأن العام، نتحدث عن قضايا أخرى تهم السوريين اليوم ويتحدثون بها، مثل موضوع الخطف الذي وثقته مثلا مجموعة من المنظمات الدولية، بينما لا يبدو أن هناك اهتمام أمني محلي به اليوم. يعني كل هذه القضايا تحتاج إلى نساء من أجل الحديث عنها. هل تعتقدين أنه نحن يعني من هون حتى يستقر الوضع قادرات نواجه هذه الأمور التي تهم النساء أم لا؟
2: أعتقد أنه باب المشاركة السياسية ليس فقط محصور في المشاركة الحكومية، وليس محصور فقط في صناعة القرار الحكومي. نحن ننتظر من مجلس الشعب الآن إقرار قانون الأحزاب لتنطلق الحياة السياسية، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام النساء لإيجاد أبواب بديلة للمشاركة وأبواب بديلة للضغط. هذه الانتخابات ربما أو هذه الأحزاب القادمة إن شاء الله، إذا كان هناك حالة من الوعي وحالة من النضج السياسي، يجب أن تحرص وتشجع على مشاركة النساء وعلى تغيير صورة السياسة في أذهانهن، على تغيير حالة النفور وحالة الابتعاد وجعلها في صلب اهتمامهن. وهذا هذه المهمة هي مهمة المجتمع المدني بشكل أساسي، سواء كانت منظمات أو أحزاب أو شيء من هذا القبيل. كلما نجحت هذه الأحزاب في بناء حياة سياسية حقيقية، في المشاركة في قضايا حساسة وهامة، في تحويل الخلاف من مناكفات على السوشيال ميديا إلى خلاف سياسي منضبط بالأدوات والوسائل وبصناديق الاقتراع وبأدوات الاحتجاج السلمي، هذا سيكون أكثر فعالية وأكثر ديمومة لمشاركة المرأة، لأنها ستتعلم التجربة كما الرجل من الواقع، ستتعلم وتمتلك الأدوات وتخوضها، ثم ستجد نفسها إلى حد ما جاهزة لدخول هذا المعترك وفرض نفسها كمرشحة أو كممثلة لأحد الأحزاب. التعويل الأساسي على المشاركة من وجهة نظري هو الحياة السياسية ومدى فعالية المجتمع المدني لعمل حالة من الوعي، حالة من رفع القدرات والكفاءات، وخاصة أننا لمسنا بشكل واضح أن هناك فجوة في حالة الوعي السياسي عند النساء ما بين المناطق حسب نشاط المجتمع المدني فيها. هناك مناطق كانت تجاوزت، كان لديها هذه التدريبات بشكل أكبر، بحاجة إلى إعادة ردم هذه الفجوة وتهيئة هذا الجمهور من النساء.
1: مسؤولية النساء يعني ومسؤولية السلطة أيضا، يعني أستاذة
2: مسؤولية النساء، مسؤولية السلطة ومسؤولية المجتمع المدني أيضا. المجتمع المدني يحمل مسؤولية كبيرة، ومسؤولية الإعلام أيضا لتسليط الضوء على بعض الحالات وبعض السيدات اللواتي يشغل مناصب واللواتي يعني الإشارة إلى إنجازاتهن والإشارة إلى التحديات أيضا التي واجهنا. نحن بحاجة إلى إعادة هندسة أو إعادة تدريب المجتمع على تقبل وجود النساء.
1: أستاذة كندا، يعني فقط اسمحي لي لأنه يعني انتهى وقتي، كم تتحمل السلطة كنسبة مئوية من موضوع غياب النساء عن الساحة؟ يعني حملتي المجتمع مسؤولية كبيرة وأعدت ذلك مرارا، السلطة اليوم كم تتحمل، إلى أي مدى هي تتقبل وجود النساء، كم تتحمل من هذه المسؤولية؟
2: أعتقد أن السلطة تتحمل المسؤولية الأكبر في سن القوانين وفي تهيئة التشريعات وفي تهيئة البيئة الآمنة، ومن أهمها قوانين لمعاقبة التنمر الإلكتروني ومعاقبة العنف الرقمي الذي يأتي على النساء اللواتي يشاركن في عملية صناعة القرار. كلما ليس فقط إشراكهم وإنما تهيئة البيئة التي تساعدهم على الدخول في هذا المجال وتحمل أعباءه، وهي أعباء كبيرة جدا، يعني تقريبا أستطيع أن أقول 50% المسؤولية على الحكومة أو السلطة، والمسؤولية تنقسم مناصفة ما بين المجتمع وما بين المجتمع المدني.
1: أشكرك شكرا جزيلا. أنا الأستاذة كندا حواصلي، مديرة الوحدة المجتمعية بمركز الحوار السوري، ضيفتي من اسطنبول. الشكر أيضا موصول للدكتور نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ضيفي من دمشق. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة الحلقة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب، وذلك خلال مراسم أقيمت في مبنى المحافظة بحضور مسؤولين من الجانبين السوري والتركي.
1: في وقت تتصاعد فيه وتيرة التعاون بين سوريا وتركيا وسط البحث المتواصل عن فرص إقليمية ومحلية لدفع عجلة الاقتصاد عبر مشاريع استثمارية وتجارية، وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. المشروع الذي وقع بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة بوماكو التركية تضمن إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف يضم مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق فرص عمل جديدة في إدلب، إلى جانب تعزيز حركة التجارة بين سوريا وتركيا. بيد أن المشروع وبحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لهيئة المنافذ والجمارك وقع وفق نظام BOT القائم على البناء والتشغيل من قبل الشركة التركية لفترة محددة، ثم تنتقل الملكية للدولة، حيث تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وأعمال التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع وفق المعايير المعتمدة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية. وخلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور المحافظ ومعاون والي محافظة هاتاي التركية، شدد الحضور على أهمية المشروع لكونه خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع التأكيد على مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على البلدين. وهكذا تقف محافظة إدلب في واجهة المشهد السوري كمحطة عابرة للحدود، مما فتح باب التساؤل عن اختيار المحافظة لتكون نقطة انطلاق تتجاوز حدود الاستثمار والتجارة عبر وصلها بمسارات الحركة الاقتصادية الإقليمية، وجعلها بوابة لفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون بين دمشق وأنقرة وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل الذي ما تزال مدته غير معلومة.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ حازم السبتي مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ حازم. إذن منطقة حرة، دعنا فقط نتحدث عن نشاطاتها ومهامها، هل هي صناعية تجارية مختلطة؟ ما الذي ستكون عليه هذه المنطقة؟
2: يا أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم،
0: مساء
2: مشاهدين تلفزيون سوريا. شكرا لكم لهي الاستضافة. بالدرجة الأولى أول شغلة، هي المنطقة الحرة لح تكون هي بوابة للتجارة الدولية، لح تتضمن منشآت خدمية ومنشآت تجارية ومنشآت صناعية لتشمل كافة أنواع الاستثمارات اللي حتتم إنشاءها داخل هي المنطقة الحرة.
0: طيب نتحدث عن إذن تجارة

0: وصناعة، يعني فقط حتى نفهم آلية عمل هذه المنطقة أستاذ حازم. الآن سيتاح للمصنع التركي أن يتحرر من كثير من الالتزامات الجمركية ويقوم بصناعته في هذه المنطقة. في النهاية هذه السلع ستدخل السوق السورية أم أنه ستفيد السوريين من حيث اليد العاملة وما إلى هنالك ويعاد تصديرها؟ يعني فقط حتى نفهم آلية العمل، لأنه قد يكون هناك تخوفات خاصة من موضوع البضائع التركية. تفضل.
1: بداية معنى أنه الشركة التركية، ليس هذا المعنى أنه كل المستثمرين يجب أن يكونوا من الأتراك. هنا هذه المنطقة الحرة ستكون مفتوحة لكافة المستثمرين، وبالدرجة الأولى المستثمرين السوريين. لكن الشركات التركية هي مرحب فيها لتدخل هذه المنطقة ولتستثمر فيها. لكن ما آلية عمل المناطق الحرة؟ آلية عمل المناطق الحرة هي الأغلب، هي آلية عملها هي التصدير إلى خارج حدود الأراضي الجمهورية العربية السورية، ليس لداخل الجمهورية العربية السورية. لكن في حال وجود أي بضاعة تنتج في هذه المنطقة الحرة والسوق السورية بحاجة لها، تمام، ولا يوجد لديها ضمن المنتج المحلي، يمكن أن تدخل إلى السوق السورية، لكن ضمن ضوابط وشروط وضعتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتخضع للجمارك والرسوم الاعتيادية كأي بضاعة يتم استيرادها إلى داخل سوريا، مع حماية مع أولوية حماية المنتج الوطني الذي ينتج ضمن المدن الصناعية والمدن الصناعية داخل سوريا.
0: إذن تم اتخاذ هذه الإجراءات مسبقا، يعني لا يخشى أحد اليوم من أنه سيكون هناك ربما منافسة لإنتاجات وطنية بسبب هذه التسهيلات التي تعطى للمنتج التركي.
1: المناطق، نكرر أن الاستثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة، المناطق الحرة في سوريا، من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء، للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: طب ما تفضلت بذكره هو الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها اليوم المنتج سواء السوري أو الأجنبي من هذه المنطقة، لكن هي كيف يمكن أن تعود بالنفع على المواطن السوري العادي؟ ما الذي سيستفيد السوريين من
1: بالدرجة
0: هذه المنطقة؟
1: لنبدأ من مراحل إنشاء المنطقة الحرة. عندما تبدأ مراحل بناء وإنشاء المنطقة الحرة، ستكون اليد العاملة هي الدرجة الأولى، اليد العاملة السورية في كافة العمليات التي ستتم من قبل الشركة التركية. بالنقطة الأخرى، عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل، أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
0: طيب هل
1: هذا عداك عن إظهار دور سوريا كممر تجاري مهم ومنطقة صناعية مهمة ينتج فيها الكثير من المنتجات داخل المنطقة الحرة.
0: عظيم، هذه النقطة مهمة جدا، وكنت يعني أود أن أتوسع قليلا معك فيها فيما تبقى من وقتنا، أنه هل يعني تأتي هذه الخطوة وهذا التعاون مع الشركة التركية في سياق يعني رؤية عامة ومشروع عام تقوم به هيئة المنافذ يتعلق بوضعية سوريا الجغرافية اليوم، والحديث عنها أيضا كممر ربما للسلع أو حتى مقر لبعض الصناعات في المنطقة؟ يعني لو تحدثنا أكثر عن هذه الرؤية العامة، ولنعرف معك أيضا هل هناك مشاريع أخرى تعملون عليها من هذا النوع؟
1: بداية المنطقة الحرة هي مشروع تكاملي مع مرفأ اللاذقية ومع منفذ باب الهواء من الناحية اللوجستية والناحية الطرقية، بالإضافة كما نعلم أن إدلب كانت هي ممر تاريخي لطرق تجارة قديمة فتربط بين الشرق والغرب، وبالإضافة على أن تواضع المنطقة الحرة في إدلب سيساعد كثيرا في تنمية المنطقة اقتصاديا، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى العمل على رفع سوية المنطقة ليس كإدلب فقط، كسوريا من خلال ربطها بالأسواق بطرق التجارة الدولية من خلال المنطقة
0: الحرة. يعني في هذا السياق أستاذ حازم قد يسأل أحدهم أنه لماذا إدلب؟ يعني لماذا تم اختيار إدلب من مدن الشمال وليس منطقة أخرى؟
1: أولا مدن الشمال البقية يوجد لدينا منطقة حرة في حلب ويوجد لدينا مناطق حرة في اللاذقية وطرطوس، لا بالإضافة إلى رمز الآن لماذا إدلب؟ إدلب بداية هي رمزية إدلب. إدلب هي كانت كما تكلمنا سابقا، إدلب هي ممر تاريخي كانت ضمن طريق الحرير القديم، بالإضافة على أن الموقع الذي تم اختياره للمنطقة الحرة يبعد عبارة عن 60 كيلومتر عن منفذ باب الهواء ويبعد ما يقارب 125 كيلومتر عن مرفأ اللاذقية. هذا سيؤدي إلى طبعا وجودها ضمن عقدة مواصلات طرقية تجمع بين طريق الM4 والM5، هذا أدى إلى اختيار موقع استراتيجي مهم سيساعد في خلق فرص وتسهيل استثمارات وتسهيل وصول ونقل وتسهيلات الأمور اللوجستية من خلال هذا الموقع الذي تم اختياره.
0: شكرا جزيلا لك
1: حازم. كما نأمل يا أهلا
0: تفضل معنا ثواني أكمل جملتك تفضل حازم.
1: نأمل وهذا من واجبنا تجاه إدلب لجعلها قبلة اقتصادية مهمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله سوريا كلها يعني تصبح قبلة اقتصادية. أشكرك شكرا جزيلا حازم السبتي مدير العلاقات في المؤسسة العامة للمناطق الحرة ضيفي من دمشق، شكرا على هذه المعلومات. من برلين مشاهدينا ينضم إلينا الصحفي مختار إبراهيم، مرحبا بك مختار. أتمنى أنك استمعت إلى مداخلة الأستاذ حازم، يعني أود أن أبدأ معك من البيئة القانونية والمؤسسية والسياسية أيضا في سوريا، هل تعتقد أنها مهيئة لأن تستطيع الحفاظ على مصالح واستقلالية المنتج السوري عندما يكون هناك منافسة من هذا النوع، يعني دون أن نصبح بشكل أو بآخر يعني بشكل من أشكال الوصاية يعني الاقتصادية التركية من خلال هذه الأشكال من الاستثمارات؟
2: نعم، مساء الخير أستاذة نور، تحياتي لك والأستاذ المشاهدين. نعم سمعت طبعا ما تفضل به الأستاذ حازم. بالتأكيد يعني بداية فقط أود أن أوضح للسادة المشاهدين، المناطق الحرة بالعادة هي نطاق جغرافي داخل بلد ما ولكنه يخضع لقوانين جمركية وإعفاءات ضريبية خاصة لا تشبه القوانين الضريبية والجمركية التي تضبط هذه الدولة، وبالتالي تكون معفاة تقريبا بشكل شبه كامل، والهدف منها هو جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وجذب أيضا يعني القطع الأجنبي للدولة لأن التعامل غالبا بالعملة الأجنبية. أما من حيث موضوع الاحتكارات وهنا يعني فعلا يجب أن نتوقف، لأن الشركة التي اليوم تشغل وبالمناسبة هي مذكرة تفاهم إلى الآن لم يتم التوقيع النهائي، ولكن عندما يتم إعطاء شركة واحدة يعني ترخيص كبير بهذا الحجم هنا يعني تكون هناك مخاوف من موضوع الاحتكار أو موضوع إغلاق باب التنافسية، لأن هذه الشركة التي سوف تشغل هذا النطاق الجغرافي وهو المنطقة الحرة فقادرة باتخاذ كل القرارات لأنها أصبحت يعني تحت إدارتها، وبالتالي نحن اليوم يعني نقف نراجع ما هي التفاصيل الاتفاقيات التي سوف تلزم هذه الشركة وكيفية منح هذه الشركة يعني سلطاتها الإدارية لإدارة هذا النطاق الجغرافي. فنعم بالتأكيد هناك يعني بعض المخاوف، ولكن بنفس الوقت وكنت أتمنى الأستاذ حازم أن يعرج وينوه على نظام البي أو تي اللي هو هي build operate transfer، والذي هو يجب أن يكون يعني يشمل نطاق جغرافي أوسع من المنطقة الحرة. يعني موضوع الإنشاءات في سوريا والتي نسبة التهالك بها أكثر من 55 إلى 60% في سوريا، هذا يدفع الدولة اليوم إلى الذهاب إلى هذا النوع من الاتفاقات مع بعض الشركات التي تدير المناطق الحرة، لأن هنا الشركة هي ملزمة الآن بإنشاء بنية تحتية كاملة. أحياناً يكون الدولة ليس لديها القدرة المالية على إنشاء بنية تحتية، يعني لا يمكن أن نقارن وضع سوريا اليوم بوضع على سبيل المثال الإمارات. نقول الإمارات هي تدير منطقة جبل عدن.
0: يعني هل هناك مخاطرة؟ يعني فقط حتى نفهم أستاذ مختار، بالتالي هل هناك مخاطرة؟ لأنه حسب المعلومات المتوفرة بأنه ملكية هذه المنطقة ستنتقل بعد فترة متفق عليها إلى الحكومة بشكل أو بآخر، وأنه هذه الشركة نفسها ليست تجربتها الأولى في موضوع بناء يعني المناطق الحرة وحتى المعابر الحدودية.
2: نعم أستاذة نور، يعني الفرق بين، كنت سوف أذهب إلى هذه النقطة، ولكن على سبيل المثال منطقة جبل علي في الإمارات التي تعتبر أكبر منطقة حرة بالعالم، يعني وحجم التداول المالي كان عام 2025 يقارب 200 مليار دولار، تخيل هذا الرقم. ولكن في الإمارات الوضع مختلف، الإمارات ليست بحاجة لأن يعني تأتي شركة تحتكر هذه المنطقة لتنشئ طرق، لتنشئ بنية تحتية كاملة، والتي هذا يعني تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهذا ليس بمقدور الدولة السورية اليوم أن تقوم به. لذلك تذهب إلى هذا النوع من الاتفاقات الذي يمنح بعض الشركات امتيازات خاصة لفترة معينة، لفترة زمنية، وهذا مهم أيضا، لفترة زمنية، وهذا يختلف بحسب بنود الاتفاق، على أن تنشئ هذه الشركة البنية التحتية الكاملة. وهنا أيضا يختلف موضوع النطاق الجغرافي، هل يشمل على سبيل المثال طريق واحد يربط بين تركيا وهذه المنطقة، أم يشمل شبكة طرق تمتد على سبيل المثال إلى ميناء اللاذقية. أيضا هذه التفاصيل يعني لم تتضح حتى اليوم،
0: ولكن يعني هو حسب ما تفضل به الأستاذ حازم أنه كما تقول يعني هناك ربط مع ميناء اللاذقية بشكل أساسي، يعني هو جزء، نعم، حتى يعني الإشراف هذا عليه جزء من إدارة ميناء اللاذقية.
2: طبعا هذا شيء إيجابي جدا، لأنه أيضا يربط يعني سوريا بشبكة الطرق، يعني شبكة الطرق متهالكة. فنحن اليوم أيضا بحاجة إلى جانب الخبرة التشغيلية، فالخبرة التشغيلية في سوريا خلال هذه السنوات السابقة تراجعت كثيرا، فاليوم الاحتكاك بشركات دولية ربما يمنح الشركات المحلية القدرة في المستقبل على إدارة هذا النوع وإدخال نموذج استثماري جديد يمنح يعني الشركات أيضا على تنفيذ شبكة طرق وشبكة الإنشاءات البنية التحتية المتهالكة. فهذا النموذج إن نجح في هذه المنطقة ربما ينتقل لاحقا إلى مناطق استثمارية، ولكن بشركات أخرى بالتأكيد. يعني لا يجب أن نكون محكومين دائما بشركة واحدة، وإنما السوق مفتوح، فهذا يمنح يعني الفرصة لإعادة بناء البنية التحتية.
0: طيب أخيرا أستاذ مختار، هل هناك مخاطر حقيقية على المنتج السوري اليوم من مشاريع مثل هذه؟
2: أستاذ نور، الشركات التي تنتج في المنطقة الحرة لا يسمح لهم بإدخال منتج إلى داخل سوريا إلا وأن يخضع إلى الجمرك والضرائب، أي أنه عندما ينتج داخل المنطقة الحرة هم أحرار بتصديره إلى الخارج، ولكن عند دخوله إلى السوق المحلية يجب أن يخضع للرسوم الجمركية والضريبية. وبالتالي الحكومة السورية هي من يفرض دخول من عدم دخول، وبالتالي لا تستطيع هذه المناطق أن تؤثر على السوق الداخلية ما لم يكن هناك يعني بعض الرسوم التي يتوجب عليهم دفعها، وبالتالي أدوات حماية المنتج المحلي تبقى بيد الدولة. لا يمكنهم إطلاقا إدخال أي منتج إلى داخل سوريا إلا أن يخضع إلى رسوم وكأنه داخل من خارج البلد.
0: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، ضيفي من برلين الصحفي الأستاذ مختار إبراهيم. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر، تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد.

0: ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. القبض على 2 من ضباط النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تكشف تورطهما في انتهاكات وعمليات قمع بحق السوريين. قافلة جديدة من نازحي عفرين تنطلق اليوم من الحسكة إلى مناطقهم الأصلية، والفريق الرئاسي المكلف بدمج قسد يقول إن الخطوة ستتم تحت إشراف الأمن الداخلي. رئيس الوزراء اللبناني يجري زيارة رسمية إلى دمشق ويؤكد سعي بلاده إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين. ترقب الانطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق اليوم، وهيئة الطيران المدني تعلن استكمال التحضيرات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خردل أحمد ديوب العميد الركن في قوات النظام المخلوع ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك عقب عملية أمنية. وذكرت الوزارة أن التحقيقات أظهرت تورطه في الإشراف على عمليات قمعية خلال خدمته في فرع المنطقة بدمشق والمساهمة في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي، إلى جانب إدارته ما عرف بلجنة الاغتيالات في درعا وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية. وأضافت أن ديوب أقام علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وحزب الله اللبناني، وسهل تحركات عناصر أجنبية داخل سوريا تحت غطاء أمني رسمي، مشيرة إلى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق تمهيدا لعرضه على القضاء.

قضى على المدعو سهل فجر حسن الضابط برتبة عميد في قوات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه تدرج في مناصب قيادية وحساسة شملت قيادة كتيبة

0: إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن انطلاق قافلة جديدة من نازحي عفرين من الحسكة نحو مناطقهم الأصلية تضم نحو 1000 عائلة من أهالي عفرين النازحين في إطار مسار عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. وأوضح الهلالي أن القافلة تضم نحو 1000 عائلة مشيرا إلى عودتهم إلى قراهم تأتي في إطار الجهود الرامية لإعادة النازحين إلى مناطقهم. كما أشار الهلالي إلى أن قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب ستوفر الحماية اللازمة للقافلة طوال مسارها، في حين ستتولى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تأمين المستلزمات الضرورية للعائدين. وكانت الحكومة السورية أفرجت عن دفعة من الموقوفين المنتسبين لقسد ممن جرى توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون في منطقة المليلبية جنوبية الحسكة بإشراف الفريق الرئاسي بهدف تعزيز التهدئة ودعم مسار التفاهمات في المنطقة.
1: تجري الآن عملية إخلاء سبيل 232 موقوف من قسد في محافظة الحسكة. بموازاة ذلك نحن نؤكد أن الحكومة السورية تسلمت عبر إدارة السجون في وزارة الداخلية السجون الموجودة في محافظة الحسكة، وبالتالي فهذه العملية ليست عملية تبادل أسرى أو مواقيف أو شيء لا من هذا القبيل، لا، نحن تجاوزنا هذه المرحلة. العملية الآن هو استكمال تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني يناير، وهنا نؤكد أننا نتجاوز الكثير من العقبات وبالأخص العقبة الكبيرة التي حصلت معنا يوم أمس في القصر العدلي في محافظة الحسكة، وبالتالي نحن نؤكد أيضا أننا مستمرون في الحلول السلمية وليس هناك بديل عن اتفاقية 29 يناير.
2: أنا اسمي حسين منس الخيل من منطقة الكوتشر، إن أسرنا بدير الزور، انسجنت بالبوكمال، تمام، كانت معاملة زينة الحمد لله، وتعلمنا على الصلاة من الجيش السوري، علمونا على الصلاة وعلى قراءة القرآن الحمد لله، ومعاملة زينة، أكل الحمد لله، ما في إهانات لا في ضرب ولا شيء.
3: شو شعورك وأنت رايح؟
2: والله فرحة ما توصل. أي والله.
4: اسمي محمد لغوان محمد ومسكت بالمنصورة، ومريد حبس كان كويس، معاملة يعني الشباب كان كويس، وشعور كان يعني رفقاتنا كلهم رايحين على أهلي، ونعطيك العافية كمان، والله يرزقكم كمان يا رب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح راعي أبقار بعد اعتقاله لعدة ساعات في أثناء توغلها في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. هذا وأضاف مراسلنا أن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود توغلت في أطراف قرية صيدا الحانوت منطلقة من الجولان عبر بوابة أبو غيثار، مشيرا إلى توغل دورية إسرائيلية أيضا في قرية أرزانية بريف المحافظة الجنوبي وسط استمرار انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري. كشف موقع ذا ماري تايم عن تحركات بحرية روسية حديثة تعزز فرضية سعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضور دائم في البحر المتوسط عبر قاعدة طرطوس بعد فترة من التراجع النسبي الذي أعقب سقوط نظام الأسد المخلوع.
5: وإن كانت لا تعدو كونها فرضيات، إلا أن المؤشرات تدلل على توجه روسي متزايد في البحر الأبيض المتوسط، مع تركيز واضح على ميناء طرطوس الذي أصبح حجر الزاوية في سياسة موسكو لتعزيز حضورها وتعزيز نفوذها الإقليمي في تحركات تأتي في سياق تزايد الاهتمام الروسي بالحفاظ على مواقع استراتيجية قرب خطوط الملاحة الدولية. ووفقا لتقارير كشف عنها موقع ذا ماريتايم إكسكيوتيف المتخصص بالأخبار البحرية والعسكرية، فإن ميناء طرطوس يشهد نشاطا متزايدا للسفن العسكرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية والدعم اللوجستي، في إشارة إلى السفينة ستويكي والتي تتميز بقدرات قتالية وتجسسية عالية، إضافة إلى تحركات بحرية روسية تتجه بحسب الموقع إلى السواحل السورية والتي قد تهدف إلى إعادة تشغيل القاعدة كمركز دعم دائم للأسطول الروسي في المتوسط. تطورات تعزى إلى التغييرات

0: الإقليمية البارزة واستثمار الانسحاب الأمريكي من سوريا، ما قد يمنح روسيا فرصة لإعادة ضبط مواقعها البحرية وتثبيت قواعدها اللوجستية بعد انكفاء أعقب سقوط النظام المخلوع وخسارة قدرتها على استخدام طرطوس، كما كانت تريد قبل أن يتغير المشهد السياسي في سوريا مع نهاية 2024. نعم، لم يغلق ملف الوجود الروسي ولا تزال تحتفظ بموطئ قدم في سوريا، إلا أن التحركات الروسية الأخيرة تعكس استراتيجية موسكو، وإن كان طموحاً مرتبطاً بتوافقات دولية وعلاقات مشروطة مع الدولة السورية الجديدة.
1: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن زيارته المقررة في وقت لاحق اليوم إلى سوريا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة بين البلدين. وأضاف سلام أنه سيعمل مع القيادة السورية على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة كل منهما. وفي وقت سابق أوضح وزير الإعلام اللبناني أن وفدا وزاريا سيرافق سلام في زيارة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الوفد يضم نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الاقتصاد والأشغال والطاقة على أن تبحث ملفات التعاون وفق الحقيبة الوزارية المعنية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السورية بصورة شاملة. أرحب بضيفي عبد الحميد الحسن المحلل السياسي معي من ستوكهولم. أهلا ومرحبا بكم سيد عبد الحميد. اليوم كيف تقرؤون زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري بهذا المستوى اليوم؟ هل تعكس هذه الزيارة انتقالا فعليا دعنا نقول في طبيعة العلاقة بين البلدين؟
2: يسعد أوقاتك أستاذ جمال وأوقات المشاهدين سادة المشاهدين. الحقيقة هاي الزيارة هي خطوة حاسمة لتعزيز العلاقات السورية اللبنانية. جاءت هذه الزيارة بعد سلسلة لقاءات طبعا كان آخرها في أبريل 2025 للتنسيق الأمني والاقتصادي، يعني سوريا أو اقتصاد لبنان لا جزء لا يتجزأ من اقتصاد سوريا، كذلك أمن لبنان جزء لا يتجزأ من أمن سوريا. بالتالي البلدين يعني عبر حقب تاريخية ممتدة إلى سنوات وعقود سابقة يعني في تلازم بضرورة التنسيق الأمني والتنسيق الاقتصادي. الحقيقة سوريا تعتبر بوابة للبنان اقتصاديا وأمنيا، بالإضافة لملفات عديدة منها يعني ترسيم الحدود على ما أعتقد، الحدود البرية والبحرية يعني، والتعاون في مسألة نزع سلاح حزب الله. الحقيقة يعني كانت وعدة الدولة السورية من خلال يعني تصريح السيد الرئيس أو فخامة الرئيس أحمد الشرع أنه نحن ندعم الدولة اللبنانية في استقلالية القرار اللبناني الحقيقة يعني، ونزع سلاح حزب الله الموجود، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية على الحدود وملف اللاجئين كمان ملف شائك وكبير يعني، ملف يعني بده يعني قد جهود لأنهاء هذا الملف. هاي الزيارة يعني خصوصا أنه الرئيس الحكومي اللبناني سلامي يعني يصطحب معه طاقة من الوزراء الاقتصاد والطاقة، يعني دليل على أنه في اتفاقيات يعني أو تفاهمات على اتفاقيات قد تبرم في هذه الزيارة أو خلال هذه الزيارة.
1: طيب اليوم برأيكم هل يمكن أن تؤسس هذه الزيارة لمرحلة تنسيق أوسع دعنا نقول بين بيروت ودمشق في ملفات الحدود والطاقة وحتى التبادل التجاري اليوم؟
2: بالحقيقة يعني أعتقد أنه الملفات أنجزت، يعني الزيارة تأتي يعني لتوقيع هذه الملفات، يعني هناك تنسيق لا ينقطع بين الحكومتين السورية واللبنانية، هناك انسجام كامل، هناك تفاهمات يعني ومصالح مشتركة. الزيارات المكوكية أو حتى اللجان اللي لم تنقطع يوما بين الحكومتين السورية واللبنانية، هذه الزيارة هي يعني تتويج لجهود اللي بذلت خلال الفترة من لحظة التحرير إلى الآن. يعني سوريا تتعامل مع لبنان كدولة مستقلة، يعني سوريا تحترم استقلالية

0: قرار لبناني، تحترم الحكومة اللبنانية، تحترم لبنان. يعني النظرة السورية للبنان كلبنان بعد التحرير تختلف تماما عن نظرة الحكومة السورية للبنان قبل التحرير. كذلك لبنان يعني يشعر نفس الشعور ويبادل الحكومة السورية الحالية نفس الشعور. بالتالي أهمية التنسيق وأهمية التعاون يعني هي ضرورة للبنان وضرورة للحكومة السورية. طبعا مثل ما قلت لك ملفات أمنية وملفات اقتصادية، نعم، كانت ملفات شائكة الحقيقة وكانت على الطاولة. يعني لبنان سابقا أو الحكومة السورية سابقا أو حكومة المخلوع بشار الأسد والنظام السوري كان ينظر إلى لبنان على أساس يعني ملفات سنوية أو حتى يعني بيعتبره محافظة من محافظات سوريا. لا، هل اختلف الوضع كليا؟ النظرة السورية أو الحكومة السورية الحالية بعد الانتصار إنه لبنان هو يعني شريك وليس عامل نفوذ أو حتى تنفيذ نفوذ أو حتى يعني رسالة أو حتى يعني مثل ما بيقولوا إنه يعني تابع للحكومة السورية أو يعني البائدي.
1: طيب سيد عبد الحميد، اليوم لعل أبرز الملفات المطروحة على الطاولة هو بما يتعلق بموضوع حزب الله بشكل عام، خاصة بعد الإدانات التي يعني أظهرتها الحكومة السورية، ويعني بما يتعلق بموضوع حزب الله مؤخرا بما يتعلق بالملف السوري. اليوم كيف سينعكس هذا الملف بطبيعة الحال على هذه الزيارة؟
0: الحقيقة الملف حزب الله يعني ملف بهم الحكومة السورية، لأنه صار في عنا نحن اعتداءات على حدود على الدولة السورية وعلى من خلال حزب الله. كمان نذكر كمان
1: بيانات عديدة يعني كانت قد صدرت من الحكومة السورية بشكل أو بآخر، أعلنت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لحزب الله.
0: نعم، داخل دمشق. بالتالي يعني حزب الله يعني يمكن يكون ذاهب الحكومة السورية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية إلى تصنيف حزب الله كحزب إرهابي إن لم يخضع لنزع السلاح. الحقيقة المفروض يكون في تعاون سوري لبناني في هذا الموضوع وفي هذا المجال، بالتالي كمان إلى جلب التعاون أو جلب يعني التنسيق مع دول العالم في مجال نزع سلاح حزب الله. هذا الموضوع ضرورة أمنية الحقيقة للبنان ولسوريا، لأنه حزب الله هو صفة يعني حزب عابر للحدود، يعني هو عم يعمل لمصلحة خارج الحدود، يعني لمصلحة إيران 100%. يعني فبالتالي يعني هذا الموضوع يشكل تحديد للأمن الإقليمي السوري اللبناني. التعاون في هذا المجال السوري اللبناني، الحكومة السورية واللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على تفكيك يعني خلايا حزب الله، هذا ضرورة أمنية سورية ولبنانية بنفس الوقت. فبالتالي في عامل مشترك، ولأول مرة بتاريخ لبنان يعني يصدر قرار لبناني من الحكومة اللبنانية، قرار جريء وشجاع الحقيقة، بأنه يعني يجب على حزب الله نزع سلاحه. ونعم، وأنه سلاح حزب الله يعتبر تهديد للحكومة اللبنانية. وبالتالي حزب الله نفسه هو يعني كان آثر القرار اللبناني، يعني هو مستأثر على القرار اللبناني في موضوع الحرب والسلم. هذا شكل تهديد أمن قومي لبناني وسوري بنفس الوقت وإقليمي الحقيقة.
1: نعم، في هذه النقطة بالتحديد سيد عبد الحميد، اليوم برأيكم هل يمتلك نواف سلام بشكل أو بآخر هامش سياسي ربما يعني كافي للذهاب بعيدا عن تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان بشكل أو بآخر؟ هل هذا الأمر متاح لنواف سلام؟ هل يملك هامش سياسي ولو قليل فيما يتعلق بهذه النقطة؟
0: الحقيقة يعني أنت لاحظت بالفترة الأخيرة أن حزب الله يعني فقد شعبيته، بالتالي تحالف حزب الله مع أطياف ثانية في لبنان هي يعني تحالفات أصبحت يعني تكاد لا تذكر، ضعيفة جدا. بالتالي موقف حزب الله موقف ضعيف جدا، بالرغم من التصريحات والبروباغندا الإعلامية اللي طبعا بتصدر عن حزب الله، لكن انا بعتقد انه في يعني دعم شعبي لبناني للحكومة اللبنانية، وهذا اهم شيء، الدعم الشعبي اللبناني والأحزاب اللبنانية في اغلبها عدا حزب الله يعني تتوافق مع الحكومة اللبنانية في سياستها الحالية بأنه هي تمتلك قرار الحرب والسلم وتمتلك القرارات يعني الاقتصادية والسياسية.

0: هذا يعني بيعطي قوه لحكومه رئيس الوزراء اللبناني نواف، بالتالي يمكن انه يكون من خلال هالزياره هاي تكون في قرارات استراتيجيه لبنانيه سوريه على الصعيد الدولتين وعلى الصعيد الاقليمي.
1: طيب اليوم برايكم سيد عبد الحميد، الى اي مدى يرتبط هذا الانفتاح السوري اللبناني بشكل او باخر على يعني يرتبط بالتحولات الاقليميه والدوليه بشكل عام؟
0: الحقيقه يعني هو يعني اليوم الحرب اللي صارت يعني حرب الاقليميه، خصوصا الحرب على ايران يعني، والتناغم الحزب الله اللبناني يعني اظهر عداءه حزب لبنان الحزب الله اللبناني للمنطقه بشكل عام، او حتى عداء ايران اللي ظهر او طفى على السطح للمنطقه وبلشت تضرب يعني دول المنطقه، تناغمت معها الاذرع لايران يعني، مثل حزب الله ومثل كمان حزب الله العراقي، ومثل في عندك يعني ميليشيات اللي في اليمن. بالتالي رأت دول المنطقة أنه في ضرورة للتنسيق الأمني بين دول المنطقة، إما قطع أذرع إيران بالمنطقة أو حتى على الأقل يعني إضعاف هاي القوة، يعني ضرورة أمنية للمنطقة ككل مو فقط للبنان وسوريا يعني. بالتالي أنا أعتقد حتى عم يصير في تنسيق أمني بين يعني مع دول الخليج بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص يعني، أو دول الخليج بشكل خاص ودول المنطقة أو الإقليمية بشكل عام، للحد من قوة هاي الأذرع أو حتى لإنهاء هاي الأذرع. بالتالي يعني التنسيق الأمني اللبناني السوري يعتبر عبارة عن نواة لتنسيق إقليمي يعني أمني إقليمي، للحد من يعني خطورة أذرع إيران بالمنطقة وعلى رأسها حزب الله. الحقيقة حزب الله يشكل تهديد للمنطقة، تهديد حقيقي، ونحن شفنا هذا الموضوع يعني، وتهديد للبنانيين حصرا يعني. اللبنانيين أو حتى الدولة اللبنانية يعني لا تملك من القرار الحرب والسلم يعني، قرار الحرب والسلم مختطف من قبل حزب الله. بالتالي يعني أي اضطرابات في المنطقة بين حزب الله وإسرائيل يعني عم يصير عم ينعكس على المنطقة بالكامل.
1: نعم، شكرك جزيلا الشكر عبد الحميد الحسن المحلل السياسي، كنت معي من ستوكهولم.
0: شكرا، شكرا لك أستاذ جمال، تحياتي.
1: جددت وزارة الخارجية إدانتها للهجمات الإيرانية التي صادفت دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ومبادئ القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على وقوفها إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماعين رفيعي المستوى مع الحكومة السورية يوم الاثنين المقبل في بروكسل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الصفحة الجديدة من العلاقات مع سوريا والتعاون معها، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول تحت عنوان منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا، على أن يضم ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات المالية الكبرى. كما سيتم عقد الاجتماع الثاني وهو حوار سياسي رفيع المستوى بين الجانبين. وبحسب الاتحاد الأوروبي يمثل هذا الاجتماع تحولا استراتيجيا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى شراكة طويلة الأمد. هذا وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت إن الحوار المرتقب بين سوريا والاتحاد الأوروبي سيركز على ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز التنسيق مع الدول المانحة، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وأضاف أونماخت أن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية سعد الشيباني، مشيرا إلى أن المناقشات المنعقدة بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتناول آليات دعم الاستقرار والمرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن علاقات إيجابية شهدتها الفترة الماضية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى عقد هذا الحوار السياسي بصورة دورية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الحكومة السورية.

0: تتداول تقارير إعلامية أنباء عن توجيه تركيا دعوة إلى الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة والمقررة أن تعقد بالعاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل. وتمتلك تركيا صلاحيات توجيه دعوات إلى قادة دول غير أعضاء في الناتو بحكم كونها الدولة المستضيفة، وهو ما جرى في قمم سابقة شهدت حضور قادة من دول شريكة مثل أوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية. ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن توجيه الدعوة أو قبولها. تنطلق اليوم أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مدينة جدة السعودية، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن استكمال جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق أولى الرحلات من مطار دمشق، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز صالة خاصة بالحجاج تضم غرف إحرام وتكييف مركزي ودورات مياه لضمان أقصى درجات الراحة خلال فترة انتظارهم في المطار. كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن الوزارة صدقت نحو 5 ملايين معاملة قنصلية منذ سقوط النظام المخلوع في أواخر عام 2024. وأشار العمر إلى أن افتتاح القنصليات الجديدة شجع أعدادا كبيرة من السوريين على إعادة تنظيم وثائقهم الرسمية، موضحا أن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة لافتتاح بعثات وقنصليات جديدة بحسب كثافة الوجود السوري في كل دولة. كما أشار العمر إلى أن العمل جار حاليا لافتتاح قنصلية سورية في غازي عنتاب التركية. تبحث شركة INA الكرواتية وشركتها الهنغارية إمكانية استئناف عمليات إنتاج النفط والغاز في سوريا بعد توقف استمر نحو 14 عاما. هذا وأفادت الرئيسة التنفيذية للشركة الكرواتية أن المحادثات مع الجانب السوري حققت تقدما ملحوظا، وأشارت إلى أن العودة إلى السوق السورية تعد عملية معقدة حيث تتطلب معالجة عدد من الملفات التنظيمية والقانونية والتجارية والتشغيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الشركتين بمواصلة العمل لاستكمال تلك الخطوات. وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب. وأكد مدير العلاقات في المؤسسة حازم السبتي في مقابلة مع تلفزيون سوريا إن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية، موضحا أن الأولوية ستكون لصالح المستثمر السوري.
1: استثمارات في المناطق الحرة ليست فقط للمنتج التركي، هي لكافة المستثمرين من أي كان. الأولوية طبعا للمستثمرين السوريين ليعملوا ليستفيدوا من هذه الميزات التي تعطيها المناطق الحرة في سوريا من خلال الإعفاءات الضريبية، الإعفاءات الجمركية، كافة التسهيلات، بالإضافة إلى أن المنطقة الحرة لن تكون هي مشروع وحيد، سيكون بجانبها ميناء جاف، الغاية منها تسهيل عمليات النقل والعبور وتخفيف الضغط عن ميناء اللاذقية وعن منفذ باب الهواء للمستثمر ليشعر بالأمان وتسهيل كافة الإجراءات التي يعمل عليها من خلال وجود الميناء الجاف بقرب المنطقة الحرة في إدلب.
0: وأضاف السبتي أن المشروع سيخلق نحو 8000 فرصة عمل داخل المنطقة الحرة في إدلب، كما سيرفض السوق المحلية بالمنتجات التي تنتج فقط داخل المنطقة الحرة.
1: عندما تنطلق هذه الاستثمارات سيكون هناك خلق فرص عمل تتجاوز خلال مراحل تنفيذ المشروع، وعند انطلاق الاستثمارات يمكن أن تصل إلى 8000 فرصة عمل مباشرة داخل المنطقة الحرة في إدلب. هذا عداك عن في حال حاجة السوق المحلية إلى بعض المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ولا يوجد لها بديل أو يوجد عجز داخل السوق السورية، يمكن أن نستفيد من هذه المنتجات التي تنتج داخل المنطقة الحرة ونسمح بإدخالها إلى داخل السوق السورية.
0: ارتفعت الطاقة الإنتاجية لسد الفرات إلى نحو 300 ميجا واط في ظل تحسن ملحوظ في منسوب بحيرة الفرات.

0: وازدياد الواردات المائية القادمة من تركيا ما انعكس بشكل مباشر على عمل التوربينات وزيادة كفاءة توليد الكهرباء.
1: انعكس الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات من جراء زيادة الواردات المائية من تركيا وغزارة الهطولات المطرية إيجاباً على واقع الطاقة في محافظة الرقة، حيث سجل سد الفرات الأكبر في سوريا قفزة في معدلات التوليد، ما أحدث انفراجاً ملموساً في حياة السكان اليومية.
2: ما شاء الله الكهرباء والله يعني من العيد للآن يعني ممتازة، أفضل من أولي بكثير، يعني عوضتنا عن تعرف نقص الغاز والمازوت والأمور هاي، وما شاء الله تعتجي يعني أقل شيء 18 ساعة.
1: ومع انتقال إدارة السد إلى الحكومة السورية تضاعفت الطاقة الإنتاجية من 150 ميجاوات لتصل إلى حدود 300، تحول دفع بالأهالي نحو الاعتماد الأكبر على الشبكة الكهربائية العامة، موفرين بذلك مبالغ طائلة كانت تستنزف في الاشتراكات الشهرية للأمبيرات والطاقة الشمسية والمحروقات.
3: وضع الكهرباء تحسن، كان سيء، لا الحال بالوضع الحالي تحسن بصراحة، التوفير وفر كثير على الشعب وعلى المواطن. يعني بالشتوية هي جتنا بالأواخر الشتوية، يعني صار بإمكان الواحد بده يشغل الحمام أحسن ما يشتري كاز أو يحط مازوت مشان يدق ببور أو شغلة، أو يبدل جرة الغاز ما تلحق تسخين المي بصراحة، أو الطبخ أو شغلة الليزرية اللي حصلت، صار بإمكان أي يعني أي بيت بإمكانه أنه يطبخ على الليزرية.
1: يعمل سد الفرات حالياً بنصف طاقته عبر 4 مجموعات توليد من أصل 8، وفي حين تستفيد المنشأة بشكل كامل من المياه الممررة عبر العنفات القائمة، يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في الحاجة لعقود صيانة طويلة الأمد وميزانيات ضخمة لإصلاح المجموعات المعطلة.
4: بداية التحرير حتى الآن كان الوارد المائي جيد فوق 500 متر مكعب بالثانية، تم ارتفاع توليد، كان التوليد حوالي 150 ارتفع لحدود 300 تقريبا، وهذا الارتفاع مؤقت بنتيجة الفترة هاي كان في أمطار الحمد لله جيدة، بالإضافة للفترة هاي كمان في بلش دوامان الثلوج بتركيا، فبيكون بوارد مائي جيد. هذا الشيء طبعا ما بيكون على مدار العام، على مدار العام تقريبا التوليد تبعنا بيتراوح بين 150 ل 200 وسطية.
1: رغم الطابع المؤقت لزيادة توليد الكهرباء المرتبطة بالموسم المطري، فإنها نجحت في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل سكان الرقة وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
0: سجل مخزون سد الأبرش في محافظة طرطوس ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام مقترباً من سعته التخزينية الكاملة، في تحسن لافت مقارنة بالعام الماضي حين تراجع إلى معدلات متدنية بفعل الجفاف وشح الهطولات المطرية.
5: عام ثقيل مر على المزارعين مع تراجع كبير في منسوب مياه سد الأبرش في ريف طرطوس، وجفاف انعكس مباشرة على الأراضي الزراعية، حيث ازدادت معاناة المزارعين في تأمين مياه الري، وتضررت محاصيل كثيرة نتيجة لنقص المياه خلال الموسم السابق.

0: بي جدا، وكل الناس تأذت منه، والحمد لله خيرات سنه جيده جدا. وثاني شغلي عنا هون بالنسبه للسد، المشرفين على السد هون كمان كانوا ساعدوا الفلاحين.
1: تبدل الواقع هذا العام مع وفرة الهطولات المطرية، إذ ارتفع مخزون سد الأبرش بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الواقع المائي وما يحمله ذلك من أهمية للموسم الزراعي الحالي.
2: وصلنا لتخزين 80 مليون متر مكعب، كان الوارد السنوي لتاريخه 72 مليون متر مكعب، والحمد لله الكمية الواردة كافية لموسم ري جيد إن شاء الله السنة، ورح تكون الحمد لله موسم زراعي جيدة ودورات زراعية ممتازة إن شاء الله. السنة الماضية كان سنة جفاف، وصلنا لتخزين 8 مليون متر مكعب. السنة الحمد لله إجا موسم مطري جيد من المواسم المطيرة السنة.
1: يقع السد جنوبي مدينة صافيتا على نهر الأبرش، ويعد أكبر سد في محافظة طرطوس، إذ دخل الخدمة عام 1997، ويسهم في ري ما يقارب 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهل عكار، ما يجعله من أهم الموارد المائية الداعمة للزراعة في المنطقة. بين عام شهد جفافا وعام امتلأ فيه سد الأبرش بمياه وفيرة، تتبدل الصورة هذا الموسم مع تحسن المخزون المائي بانتظار موسم زراعي أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
3: رصد تلفزيون سوريا آراء سكان من مدينة دمشق حول ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على تكاليف المعيشة والتنقل.
4: المحروقات كلها بس ارتفعت المحروقات ارتفع كل شيء، هو من غير شيء مرفوع من اول، اجت المحروقات زادت علينا اكثر. والمدخول الي يعني انت بدك تعدل المدخول بالمواد،
5: يعني مواطن ما قدرته انه يعني يقدر يتكيف بهالغلاء اللي عم يصير وبالمعيشه الغاليه، يعني راتب قليل ومعيشه برا غاليه، وعندك اجارات يعني كمان، يعني عندك عم يحط الواحد أجار، عم يحط كذا، ما عم بيقدر يعني يتكيف مع المواد الغذائية حتى اللي برا. فإحنا بدنا أنه يخففوا شوي المحروقات عشان يخف شوي المواد اللي برا.
6: يرغوه هن بيعرفوا شغلتهم، بس مو لهالدرجة أنه يرفعوا دغري. ما نعم نشتغل نحن بالدولار، عم نشتغل بالسوري، ونحن ما صدقنا أنه متحرر وصارت البلد ما أحلاه، وهذا بيرفعوني رفعة واحدة يعني، والله العظيم عم نفقد معملها.
7: شيء لك عن انه انا كسائق تاكسي وغير عليه البنزين، غلاء المازوت راح ياثر باسعار الخضره، باسعار الخبز، ممكن باي شيء، يعني المازوت متعلق بكل الدوله مهم اكثر من سعر البنزين. فانا بتمنى من اللي طلع القرار يرجع ينظر في القرار، ومثل ما حذفوا البوست يعدلوه. يعني
8: والله هذا بينعكس على المواطن، يعني السلع كلها بدها تغلى، يعني المعيشه كلها يعني شوي شوي عم تغلى، يعني الوضع كله غالي هلا، يعني ان شاء الله هيك الله يفرج عن هالبلد، بركي ان شاء الله هيك يعني شوي شوي عم يشتغلوا فيها، بركي بتنزل. يعني
9: نظرا للازمه اللي بمر فيها سوق المشتقات النفطيه، بس لازم كمان عندنا الوضع تعبان والبلد خارجه من تحرير والاوضاع الاقتصاديه سيئه، لازم الحكومه تستمر بدعم هذا القطاع، لانه اولا واخيرا المواطن اللي راح يتضرر، مو شرط اللي بس عنده سيارة راح يضر من الغلاء. هسا الخضار بترتفع، المواد الغذائية بترتفع بحجة انه تكلفة النقل ارتفعت، فبتمنى انه يتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
3: أعلن اتحاد غرف التجارة السورية إتاحة مسار بديل لمصدري ومربي الأغنام الراغبين بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك عبر منفذ التنف الحدودي مرورا بالأراضي العراقية بعد شكوى المصدرين من الرسوم الأردنية المفروضة على الترانزيت.
10: في خطوة جديدة لمصدري ومربي الأغنام، أعلن اتحاد غرف التجارة السورية عن فتح مسار بديل للتصدير إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج مروراً بمنفذ التنف الحدودي عبر الأراضي العراقية، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء. الاتحاد

0: الاتحاد اتخذ هذا القرار استجابة للشكاوى التي تقدم بها المصدرون والمربون بعد أن فرضت السلطات الجمركية الأردنية رسوماً مالية تصل إلى 60 دولاراً على كل رأس غنم يمر بنظام الترانزيت من دون تقديم إيصالات رسمية تثبت هذه المبالغ، ما شكل عبئاً إضافياً على المصدرين وأثر على حركة التصدير. القرار الجديد يشكل فرصة لتجاوز هذه العقبات، ويأتي في وقت تواجه فيه تربية المواشي في سوريا تحديات غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقصها أحياناً، إلى جانب ضيق المساحات الرعوية، بالإضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي والقيود المفروضة على الاستيراد. صحيفة العروبة نقلت عن أحد مربي وتجار المواشي قوله في وقت سابق أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية إلى النقل والمحروقات دفع العديد من المربين إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، ما أدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية وتراجع العرض المحلي. وأضاف أن فتح باب التصدير أسهم في تصدير المواشي إلى أسواق خارجية أكثر ربحية، ما زاد من استنزاف السوق السورية وعمق أزمة نقص اللحوم وسط استمرار الطلب المتزايد، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى. وأمام هذه المعطيات، هل يشكل فتح مسار التصدير الجديد عبر العراق فرصة حقيقية لتخفيف الضغوط عن المربين؟ أم أنه سيزيد من استنزاف السوق المحلية؟
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الكادرة الطبية في مشفى الرحمة بمدينة دركوش في ريف إدلب نظم وقفة احتجاجية أمام المشفى. وقال المراسل إن المحتجين طلبوا بدفع رواتب الكادر الطبي المتوقفة منذ 4 أشهر، كما أشار إلى أن المحتجين تحدثوا عن عملهم بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى دون أن يتلقوا أي أجور من المنظمة الداعمة. هذا ويعتبر مشفى دركوش من أكبر المشافي في منطقة جسر الشغور، حيث يخدم شهريا أكثر من 75,000 مريض. نظمت مديرية صحة حمص بشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود ومركز أمراض الدم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، جمعت عددا من المصابين بالمرض بهدف رفع الوعي حول التلاسيميا وتعزيز اندماج المرضى في المجتمع.
2: هو ممكن ينزعل عن مشاركة الطعام والأغراض الشخصية.
3: الجلسة اللي عم نشوفها اليوم هي جلسة ختامية بتعنى بدعم مرضى التلاسيميا، ونحن اليوم قررنا نطلع من مفهوم مريض التلاسيميا نسميه الشخص المتعايش مع التلاسيميا، على اعتبار انه هو شخص طبيعي قدران يكون فعال بالمجتمع، قدران يكون منتج بالمجتمع. هاي ثمرة جهود بين مديرية صحة حمص ومركز أمراض الدم الوراثي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، وكشركاء لهم نحن بنك الدم عم نحاول نحن نأدي الخدمة لهي المرضى بكل ما بنقدر عليه إن شاء الله.
1: كشف صندوق التنمية السوري عن تحصيل أكثر من 41 مليون دولار من التبرعات والتعهدات المالية المقدمة إلى الصندوق التي تقدر ب 83 مليون دولار. وأوضح الصندوق أنه يعمل في سياق تنموي معقد، حيث يحتاج نحو 15 مليون شخص إلى مساعدات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المتراكمة ب 800 مليار دولار. كما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تجاوز معدل البطالة العام 50% وبطالة الشباب 60%. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 551 ألف دولار أمريكي وإنجاز مئات القضايا الرقابية خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الهيئة إن قيمة المبالغ المطلوبة والمكتشفة بلغت نحو 13 مليار و500 مليون ليرة سورية جديدة، بما يعادل 119 مليون و200 ألف دولار أمريكي. وأضافت الهيئة أنها أنجزت 271 قضية وحالت 35 قضية إلى القضاء، مشيرة إلى أن عدد المعاقبين مسلكيا بلغ 189 شخصا. أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا بشأن آلية تصديق شهادات التعليم الأساسية الصادرة عن تركيا استجابة للاستفسارات المتزايدة من أولياء

0: الأمور. وتنقسم الإجراءات إلى مرحلتين، الأولى في تركيا وتستوجب تصديق الوثيقة من مديرية التربية والتعليم التركية ثم من وزارة الخارجية التركية والسفارة أو القنصلية السورية، في حين تتم المرحلة الثانية في سوريا وتشمل ترجمة الوثائق لدى مترجم محلف معتمد، تليها مراجعة العدلية ثم وزارة الخارجية للمصادقة النهائية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسهل عقد محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل يومي 14 و15 من أيار الجاري، وأوضحت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي سينخرطان في مناقشات تهدف إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذه المحادثات ستسعى إلى بناء إطار عمل لترتيبات دائمة بما يسهم في استعادة سيادة لبنان على أراضيه. وأكدت الخارجية الأمريكية أن كل من إسرائيل ولبنان أبدي التزاما بالتعاطي مع هذه المحادثات انطلاقا من مصالحهما، لافتة إلى أن واشنطن ستعمل على التوفيق بين الجانبين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب. أضاف خلال استقبال المفوضية الأوروبية لشؤون المساواة حاجة حبيب إن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى لبنان يجب أن يصب في إطار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإعادة الوضع إلى ما كان عليه والامتناع عن تفجير المنازل وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته على أن اللبنانيين متمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعا لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم. أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات نفذها ضد مواقع وتجمعات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. وقال الحزب إنه صادف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة اللبونة بمسيرة انقضاضية، كما صادف مركزا قياديا مستحدثا وعربة هامفي في بلدة البياضة بمسيرات مماثلة. كما أعلن حزب الله عن تدمير دبابة ميركافا في البياضة بقذيفة مضادة للدروع ألقتها مسيرة، واستهداف عربة عسكرية في بلدة شمع، إضافة إلى قصف تجمع القوات الإسرائيلية في بلدة طير حرفة بالصواريخ. كشفت وزارة الزراعة اللبنانية عن حجم الأضرار الزراعية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن الأضرار طالت نحو 56,264 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق أكثر من 1,800,000 رأس من الدواجن والماشية. وأشارت الوزارة إلى أن جنوبي لبنان تحمل النصيب الأكبر من الخسائر، إذ بلغت المساحات الزراعية المتضررة فيه 18,559 هكتارا، وهو ما يعادل نحو 22% من إجمالي الأراضي المتضررة في عموم لبنان. يمتد تاريخ الحروب الإسرائيلية في لبنان إلى محطات متفرقة من المواجهات خلال العقود الماضية. نتعرف إلى أبرز تفاصيلها في هذه المادة مع الزميل بلال البزر.
1: شارك لبنان في نكبة عام 1948 إلى جانب دول عربية في الحرب ضد إسرائيل، لينضم بعد عام إلى هدنة تنص على عدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين. ولكن الهدنة تخللتها احتكاكات ومناكفات متعاقبة أفضت في عام 1978 إلى شن إسرائيل غزواً وإقامة منطقة احتلال صغيرة في جنوبي لبنان تحت مسمى عملية الليطاني، التي أسفرت عن مقتل 1,100 مدني لبناني ونزوح نحو 100,000. بيد أن المشهد تطور في عام 1982 عندما نفذت إسرائيل اجتياحاً واسع النطاق وصل إلى بيروت التي حوصرت لنحو 10 أسابيع، وتخلل تلك العملية قصف مكثف ومجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهو الأمر الذي نتج عنه ولادة حزب الله كقوة مسلحة. وعلى وقع الهجمات المسلحة انسحبت إسرائيل جزئيا من لبنان عام 1985 مع احتفاظها بمنطقة أمنية حدودية في جنوبي لبنان، قبل أن تنسحب بشكل كامل في عام 2000 تحت ضغط المواجهات التي أنهت 22 عاما من الاحتلال ولكنها لم

0: تنهي التصعيد بين الجانبين، حيث هاجم حزب الله في تموز من عام 2006 دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين. فشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية استمرت 34 يوما قضى على إثرها أكثر من 1300 لبناني، ليسود بعد ذلك الهدوء الحذر بين الجانبين قبل أن ترتفع وتيرة المواجهات على خلفية عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول من عام 2023، وكان أكثرها حدة في عام 2024 حين استهدفت إسرائيل بهجمات سبرانية أجهزة اتصال الحزب وقياداته، واغتالت فيما بعد الأمين العام له حسن نصر الله بعد سلسلة هجمات وصفت بالأعنف وغير المسبوقة في عام 2026، حيث استهدفت إسرائيل العاصمة بيروت ومناطق واسعة من جنوبي لبنان إلى شماله، ونفذت توغلات وعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة المئات ونزوح مئات الآلاف اللبنانيين وتدمير قطاعات وبنى تحتية حيوية إثر انضمام الحزب إلى جانب حليفته إيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت ضدها.
1: أعلن الجيش الإيراني أن حصيلة عملياته الليلة الماضية ضد المدمرات التابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز. وقال الجيش الإيراني أن العمليات شملت إطلاق 8 صواريخ كروز و24 مسيرة انتحارية، مستهدفا 3 مدمرات كانت البحرية الأمريكية تحاول إخراجها من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. وأكد الجيش الإيراني إصابة المدمرات بصاروخ كروز و3 مسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها، في حين فت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي من سفنها لأضرار. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها عطلت ناقلتين تحملان العلم الإيراني قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية على خليج عمان. أوضحت أنها فرضت إجراءات الحصار على الناقلتين، مشيرة إلى أنهما كانتا فارغتين وتحاولان الرسو في ميناء إيراني قبل أن يتم استهدافهما بذخائر دقيقة حال دون دخولهما. أضافت القيادة أن عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 من أيار الجاري ارتفع إلى 3. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم السبت، تشمل تعليق العمليات القتالية وتبادل 1000 أسير من كل طرف. وأكد ترامب أن المحادثات تتواصل من أجل إنهاء ما وصفه بأكبر نزاع منذ الحرب العالمية الثانية بين روسيا وأوكرانيا. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قبول بلاده الهدنة، في حين أكد المعاون في الكرملين يوري أوشكوف أن روسيا وافقت على المبادرة الأمريكية مع الالتزام بتنفيذ تبادل الأسرى مع كييف خلال الفترة الممتدة بين 9 و11 من أيار الجاري. ختام هذه النشرة، دمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة

0: النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية.
1: الخير يا غانم صباح العاشق.
0: تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الأجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً.
1: غني غني عيشي.
0: اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: أمور.
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة، شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز ما جذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. للسوريين قصص متنوعة تحمل فصولا من المعاناة مع نظام الأسد المخلوع، لكن تحت هذا العنوان توجد تفاصيل كثيرة تختلف بين محافظة وأخرى، لكن جميعها تلخص نظرة ذلك النظام المخلوع للسوريين. قصص كثيرة قد تحتاج إلى سنوات لينتهي الحديث عنها، ومنها ما يصعب تصديقه أيضا، فيصدم المشاهد عندما يرى هذه الروايات مدعومة بمقاطع مصورة أو باعترافات المجرمين أنفسهم، رغم أن تصور أبناء الشعب السوري عن نظام الأسد المخلوع يجعل الاستغراب صعبا في مرحلة ما. بين الحين والآخر تلقي وزارة الداخلية القبض على مجرمين جدد، وتتنوع الاتهامات الموجهة لهم، ومنهم من يقبض عليه بناء على مقطع مصور يوثق جريمته أصلا، لكن هذه القصص ما تزال تجذب من لا يعرفها لسماعها مجددا. مؤخرا نشرت وزارة الداخلية مقطعا مصورا يظهر تحقيقات مع متورطين بتشكيل مجموعات مسلحة والتشبيح على السوريين وآخرين متورطون بالمشاركة في قمع الاحتجاجات في بداية الثورة السورية عام 2011، ومنهم من كان يتفاخر خلال السنوات الماضية بأعداد المتظاهرين الذين أصابهم بالرصاص. ثلاث قصص تفاعل معها السوريون على نطاق واسع، لخصت قصص ثلاثة متورطين بالعمل لصالح نظام الأسد البائد، وأظهرت ضحاياهم أو ذويهم يتحدثون عن المعاناة التي ألقى بها هؤلاء الأشخاص على المدن التي